0: بيان توضيحي لآلية التعامل مع الدرجات النارية، وحددت نوع المخالفة أو الإجراء الذي سيتخذ بحق صاحب الدراجة في حال كانت مجمركة ومسجلة أصولا أو غير نظامية. البيان التوضيحي في نصه أشار أيضا إلى دراسة المحافظة لأسباب ارتفاع أجور النقل الذي يدفع البعض للتنقل عبر هذه الدراجات، وهي حالة يعني أصبحت معروفة لربما في سوريا كثيرا بسبب غلاء أسعار المواصلات، يضطر البعض إلى شراء الموتورات، وطبعا التنقل بها ليس فقط في حمص، في يعني كل المحافظات تقريبا سوريا، ولكن في حمص في موضوعنا هذا. اختتم أحد المواطنين يومه بالتعرض لحادثة سرقة من قبل أشخاص يستقلون دراجة نارية فانتزعوا الحقيبة ولاذوا بالفرار. نتابع ونعود.
1: يعني الميتورات بهالبلد ما بعد تلتقى، الميتور مشد شد عجيب يمشي كيف هيك بأي منطق، بأي منطق هذا؟ في أغراض في الدنيا كلياتها شد ميتور خلاص. شد الشدة ومشي هيك، يعني شو؟ شو الواحد بيعمل بحاله؟ شو يعمل بحال الواحد؟ فيها غادة في الدنيا كلها، فيها هويات، لا إليك العالم، ها ما حد يلحق، ما حد يلحق. الميتور عمل حاله مشي، ما بقى تلتقى الميتورات، ما بقى يعرفوا اللي يعملوا لحل. تعبان الواحد من تعز لفه من الساعة 8 الصبح لآخر الليل. ما لحقتوه؟
2: ما شفناهم.
3: الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
2: يا
3: ربي يا
2: ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا
1: ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
2: يا ربي.
1: وينه؟ شو سكنوا؟ يعني بعدين مع هالمرض، بعدين مع هالمرض يا جماعة، إن شاء الله تفهمني بعدين مع هالمرض. ميتور سرق كل شيء من الصبح آخر اللي معي، ما صار عشان العالم وهويتها خطيتها أخذتنا. خلص يا عمي، خلص يا عمي.
0: طبعا حينما يتعرض الشخص إلى هكذا حادثة، حينما يسرق منه حقيبة، جزدان، نقود، إلى ما هنالك من متعلقات شخصية، يكون في حالة ذهول ويعني حيرة وقلق كما شاهدنا في هذا الفيديو. يعني لربما نستعيد في الذاكرة ما كان يحصل مع سياح كانوا يذهبون إلى بعض العواصم الأوروبية. على سبيل المثال في لندن يقول لك لا تسير في الشارع وأنت يعني تحمل هاتفك بشكل يعرضك إلى أن يسرق منك، لأنه هناك كثر يمشون أو يركبون دراجات نارية ويقومون بسرقة الهواتف أو حتى الحقائب إن كانت تحتوي على النقود أو إلى ما هنالك، وهذا ما حصل لهذا الشخص في محافظة حمص. بكل الأحوال التعليقات جاءت يعني على هذا الموضوع. نبدأ من ياسر الذي قال: معقول حلينا مشكلة الأسد ولا نستطيع حل مشكلة الميتورات؟ صقر يقول: شخص ما يخرب على ملايين الميتورات. رامي يعلق: الموتور وسيلة ولكن هنالك أسباب وعلينا معالجتها، قلة الأمن والأمان، الجوع، الفوضى، القانون، وأهم شيء ضب الشباب فرص عمل. رغم محاولات تحسين الرواتب التي تنتهجها الحكومة السورية، حيث أعلنت وزارة المالية قبل أيام زيادة الأجور المقطوعة بنسبة تصل إلى 50%، لكن بعض القطاعات ما تزال متضررة، وتحديداً الفئات التي لا يشملها القرار، كالموظفين غير المثبتين والذين يعملون بنظام اليوم والساعة، ومنهم أيضاً المعلمون الذين يشكون أصلاً انخفاض الرواتب في الوقت الذي يفترض به تقديم كل الدعم للعملية التعليمية. ساعة التدريس في الجامعة ب 58 سنتاً من الدولار. متابع.
4: يا جماعة بتعرفوا بتعرفوا شو هاي الورقة؟ هاي ورقة تكليف بالتدريس بأحسن جامعات سوريا. بتعرفوا قد ايه الراتب؟ عقد ساعات. عم يعطونا على الراتب 8000 ليرة على العملة القديمة. يعني متخيلين انتو انه هلأ في استاذ جامعي عم يقبض على الساعة الوحدة 8000 ليرة؟ يعني هلأ انا اذا في مدرسة جنب بيتي، اذا بروح بدرس بالمدرسة اللي جنب بيتي يمكن بيعطونا على الساعة 12000-15000. مو احسن ما بعذب حالي واجي هون على جامعة وضغط وطلاب وماجستير وبالاخير بيعطونا على الساعة 8000 ليرة؟ يعني معقولة لسه لحد هذا الشيء، لحد هذا الوقت في هيك شيء بالبلد؟
0: بعض التعليقات التي اختارها لكم فريق اعداد ريبوست مشاهدينا. أسامة قال: عرض وطلب وين ناس بكروح. تعليق من مهند قال فيه: كيف بده يكون عنده نفس يلقي محاضرة أو يوصل المعلومة للطالب. مجاهد كتب على الفيسبوك أيضا: قبل يوم كانوا يعطوا، قبل كم كانوا يعطوا على الساعة؟ طبعا يتساءل مجاهد. عامر قال: الوضع ترللي. هل تتعارض مظاهر التدين مع التعايش السلمي؟ هل يمكن أن تتحول هذه المظاهر من حق شخصي أو جمعي مشروع إلى عنصر تهديد للاستقرار؟ في كثير من المجتمعات كان التدين مصدراً للضمان الاجتماعي ومحركاً للعمل الخيري والانضباط الأخلاقي وحتى بناء الثقة بين الناس. فالمشكلة لا تتشكل من وجود الدين أو التعبير عنه، بل من الفهم الخاطئ للدين وعلاقة ذلك بالسلطة والهوية والاختلاف. في بعض المجتمعات تكون الجماعات ذات تدين منفتح يمنح الناس حقها في الاختلاف والتعدد، فيعامل الناس أو يعاملون بعضهم على أساس المواطنة والكرامة الإنسانية، وهذا ينسجم بطبيعة الحال مشاهدين مع التعايش حتى لو لم تكن مظاهره واضحة. لكن بعض الفئات في بعض المجتمعات تتبنى تدينا إقصائيا يعتبر المختلف تهديدا أو أقل قيمة، أو يسعى لفرض نمط واحد من الاعتقاد والسلوك بالقوة الاجتماعية أو السياسية، وهذا يتعارض مع السلم الأهلي بعدة أشكال، منها حين يصبح التدين أداة لاحتكار الحقيقة أو القوة، أو حين يصبح الاختلاف الديني أو الفكري مبررا للإساءة أو نزع حقوق الآخرين. يتعارض التدين مع السلم الأهلي والتعايش حين تفرض المظاهر الدينية على الآخرين، سواء عبر القانون أو الضغط الاجتماعي أو الترهيب، بدلا من أن تبقى خيارا شخصيا أو جماعيا حر. يتعارض التدين مع التعايش حين يذوب الفارق بين الإيمان والهوية السياسية، فتتحول الجماعة لمعسكر مغلق ويسود خطاب نحن وهم. فهناك من يستخدم الدين لتبرير التمييز أو حتى العنف، سواء ضد جنس آخر أو رأي آخر أو جماعة أخرى، وهنا يتحول الدين لاستعراض للفضيلة أكثر من كونه التزاما أخلاقيا، فيطفو على السطح التناقض الذي يثير التوتر والنفاق الاجتماعي. لكن التدين الخاطئ أو فهم التدين بأسلوب خاطئ ليس التهديد الوحيد للتعايش، فهناك مجتمعات قليلة التدين لكنها تفشل في التعايش حين تتفشى العنصرية والتعصب القومي أو الإقصاء الأيديولوجي. وهذا يعني أن التعايش لا يعتمد على درجة التدين، بل على احترام أطر محددة كالقانون، حرية المعتقد، وقبول التعدد والاختلاف، وطبعا عدم إساءة استخدام القوة والترهيب والهيمنة لفرض القناعات. باختصار مشاهدينا، التعايش السلمي لا يتطلب غياب التدين، لكنه يشترط أن يبقى التدين متوافقا مع حق الآخر في الاختلاف. باب توما أحد الأحياء الشهيرة في دمشق، يحمل اسم أحد الأبواب السبعة التاريخية، يقع في الجهة الشمالية الشرقية من السور القديم للمدينة. اسم المنطقة مرتبط بالقديس توما الرسول، وهي منطقة مرتبطة تاريخيا بالمسيحية المشرقية والطابع الكنسي والثقافي لدمشق القديمة، وجذورها طبعا التي ترجع إلى العهد الروماني، لكن أعيد بناء باب توما في العصر الأيوبي في القرن 13. كل هذه المعطيات تقول إن باب توما مركز مهم للمسيحيين في دمشق. طبعا الروم الكاثوليك الأرثوذكس، الروم الكاثوليك والأرمن وطوائف مسيحية أخرى، ومع ذلك فالحي ليس مغلقا طائفيا بالكامل، عاش فيه مسلمون وارتبط اقتصاديا وثقافيا بأحياء دمشق القديمة المجاورة كباب شرقي والقصة، وهو أيضا من الأحياء الغنية بالتنوع، وتتجاور فيه الكنيسة مع الأسواق والمقاهي والبيوت الدمشقية العريقة. الحي يعد قبلة فنية وثقافية وسياحية في سوريا. باب توما حي يمثل التعدد الديني والمسيحية الشرقية والحياة الشامية التقليدية والتعايش الاجتماعي، وكل ذلك في الوقت نفسه، وهو مضرب مثل عن الحديث عن التنوع السوري، وهو فضاء مدني مختلط وليس مغلقا على جماعة بعينها. بالأمس خرجت مجموعة شبان ليتجولوا في الحي وهم يرفعون التكبيرات في حي ذي غالبية مسيحية، في مشهد أعاد فتح الباب حول ترخيص التظاهر الذي حددته وزارة الداخلية قبل أشهر، حيث اعتبر البعض ما جرى مخالفة لبلاغ الوزارة بشأن ترخيص التظاهر. نتابع ما جرى في هذا المقطع ونعود.

0: نستعرض جانبا من التعليقات مشاهدينا على اعتبار أن الموضوع خلق موجة واسعة من ردود الفعل. نهاية كتب أو كتبت: مظاهرات دينية ما بدها ترخيص، بس مظاهرات الخبز بدها ترخيص، مظاهرات خطف البنات كمان بدها ترخيص. عباس، يروحوا يحلوا مشكلة الغلاء أفضل من هذا التصرف. الدكتور مالك قال اجتمعوا 10-15 واحد ماشيين عم يكبروا تكبيرات العيد لابسين عادي وما قربوا على حدا، الخبر صار عالمي، يعدمني إياكم شو خايفين على البلد. نازك كتبت: إثارة الفتن من صنع الشيطان. في الكثير من الخلافات العائلية للأسف كثيرا ما يدفع الأطفال الثمن حين يزج بهم أحد الطرفين في صراع، ويجري استعمالهم لأغراض شخصية قد تخلو من الإنسانية للأسف في مكان ما، فيجري تعنيف طفل مثلا لإغاظة والده أو والدته. قبل يومين انتشر تسجيل مصور لطفل تعرض لضرب مبرح على يد زوجة والده الثانية، فما تفاصيل هذه القصة؟ الأب يرويها للتلفزيون سوريا، نتابع.
1: اللي سوى بالولد هيك زوجتي الثانية عبنه تأخر بالقراية، هو قاعد بقرأ بالبيت الساعة 9 بالليل تأخر. انه قبل 3-4 شهور الولد ضاق ضربة على راسه مثل ما ظهر بالفيديو، كسر بالقاعدة تبعية الجمجمة. قلت الولد انضرب بالليل، ثاني يوم الصبح انا كان معي السيارة وطلعت على الدكتور انا وزوجتي الثانية، وخلصنا من الدكتور. اجاني اتصال من امه للولد انه الحق ابنك راسه مفتوح نصين بالمدرسه. من درعا لقيت الولد ماخذينه من المدرسه، امه ماخذيته من المدرسه على درعا على مشفى الوطني وعلى الطبيب الشرعي. قمت انا اخذت الولد منهم واخذته على مشفى الشفاء الخاص، والدكتور صور وشاف السي دي وبين انه معاه كسر بالقاعده تبعيه الجمجمه، وظليت اعالج فيه قريب الشهرين. اللي سوى بالولد هيك زوجتي الثانية عبنه تأخر بالقراية، هو قاعد بقرأ بالبيت الساعة 9 بالليل تأخر، يعني بدل مثلا ما يخلص المغرب أخلص الساعة 9 بعد العشاء، هذا سبب الضرب والعنف. الفيديو عبني طلعت على النيابة العامة على درعا وجبت ورقة من المحكمة، قدمت شكوى على مخفر المسافرة وأخذوا أقوالي ودقوا عليها واخذوا اقوالها ونكرت بهالشيء وحلفت على القران كذب، وما حدا فادني يعني بمخفل المسافره باي شيء او اي تحرك. 10 ايام تعرض ابن الكبير ابراهيم الى محاوله شنق داخل الحمام، وبعدها طعن فيه ملعقه حديد، وبعدها جود وابراهيم الزوجة مدت لسانهم وحطت السكين على لسانهم، إذا بتحكوا أي كلمة لأحد اللي قاعد بصير فيكم غير أقطع لسانكم. وقت صار بالأطفال هيك أبوهم اللي هو أني كنت بشغلي فاتح محل خضرة، بطلع من الساعة 6 الصبح بسكر الساعة 11 بالليل، يعني باجي على البيت بلاقيهم نايمين أو أحيانا بلاقيهم فايقين، بحطوا لي العشاء تعالوا تعشوا يا أولاد، ما حدا برضى يسترجي يقدم تعشى معي طبعا من الخوف. وبعد ما فلت من البيت الاولاد اعترفوا بكل شيء. انتشر الفيديو هسه عبنه، رحت على درعا النيابه العامه وجبت ورقه لمركز المسافره والروابير الطبيه وقدمت شكوى رسميه بحق زوجتي الثانيه، واخذوا اقوالي ودقوا عليها واخذوا اقوالها وحلفت يمين كذب انه مو هي. مشان هيك أنا نشرت الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي عبنه ناحية المسيفرة، نامت على الموضوع وما حدا يعني جاب لي حقي أو تحرك بأي شيء.
0: بهذه القصة نصل وياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة

نصوح سليم البخاري. نصوح سليم البخاري الضابط العثماني الذي ظل يقاتل مع جيشه حتى انهيار السلطنة. ولد نصوح البخاري عام 1881 في مدينة دمشق. والده سليم البخاري من أبرز علماء دمشق ورجل دين معروف في سوريا، كما كان ناشطاً سياسياً، فقد طالب مع آخرين بتفعيل الدستور العثماني الذي ينص على نظام شورى ووجود برلمان، فحكم ونفي من دمشق. ليست قصة والده فقط المهمة في حياة نصوح البخاري، بل كذلك قصة أخيه جلال الدين القومي العربي الذي حكم خلال الحرب العالمية الأولى من قبل العثمانيين وأعدم في بيروت. على الرغم من تاريخ العائلة المعارض للعثمانيين، تخرج البخاري من المدرسة الحربية في اسطنبول. منذ ذلك الوقت لعب البخاري دوراً عسكرياً هاماً في الإمبراطورية العثمانية، فشارك كضابط في حرب البلقان التي اندلعت عام 1912 بين العثمانيين من جهة ودول البلقان من جهة أخرى، ثم اشترك في الحرب العالمية الأولى، إلا أنه أسر وأخذ إلى سيبيريا. استطاع البخاري بعد 9 أشهر أن يهرب من أسره ويقطع مسافات شاسعة حتى دخل الأراضي العثمانية مجدداً عام 1916. ورغم المشقة الكبيرة التي تحملها، إلا أنه عاد بسرعة إلى الميدان، فاشترك في حرب القفقاس بين السلطنة العثمانية والروس، ثم نقل إلى غزة في فلسطين ليشترك في الحرب هناك بين العثمانيين والبريطانيين. هزم البخاري في معظم المعارك التي شارك فيها، حيث كانت الدولة العثمانية في حالة انحدار، وكان آخر عهده كضابط عثماني قائداً للفرقة السابعة العثمانية خلال الانسحاب من سوريا. أخذت إدارة الأمير فيصل في سوريا خبرة وشجاعة نصوح البخاري مأخذ تقدير، فلم تنتقم منه بسبب إخلاصه للعثمانيين، بل تم تعيينه قائداً لفيلق حلب العسكري، ثم معتمداً للأمير فيصل في مصر عام 1920، وقد بقي في منصبه حتى انهيار الحكم الفيصلي في سوريا. عاد البخاري إلى دمشق، وسرعان ما تسلم مناصب سياسية هامة، ففي عام 1926 عينه رئيس الوزراء الدماد أحمد نامي وزيراً للمعارف، ثم في عام 1939 طلب منه الرئيس هاشم الأتاسي أن يشكل الحكومة بعد فشل الحكومة السابقة في ظل اضطرابات ما قبل الحرب العالمية، إلا أن حكومة البخاري لم تكن أوفر حظاً، إذ استقالت في العام ذاته تحت ضغط المظاهرات. توفي نصوح البخاري في دمشق بعد أن اعتزل السياسة عام 1962. لم يكن البخاري عسكرياً شجاعاً وحسب، بل كان حافظاً للوثائق التاريخية النادرة، كما كان مع زوجته من رواد حركة تحرير المرأة في سوريا.

0: لطالما قيل أن التاريخ لا يكرر نفسه، لكن العلاقة بين السوريين والمصريين ما كانت يوماً علاقة غربة، بل أقرب لحكاية ناس جمعتهم المحبة والعيش المشترك، وكأن بين دمشق والقاهرة خيطاً قديماً من الألفة. في مصر اليوم للأسف طبعاً كتير من قصص المعاناة اللي عم بيعيشوها السوريين، مو بس من ذكريات حرب تركت وراهم، لا، بل من خوف يومي صار جزء من تفاصيل حياتهم اليومية. أب يخرج في الصباح إلى عمله ولا يعلم إن كان سيعود إلى أطفاله أم لا، وأم تعيش بقلق وتوتر خوفاً من خبر اعتقال أو ترحيل الزوج، وشبان لا يخرجون من منازلهم خوفاً من اعتقالهم وترحيلهم بعد أن يبقوا لأيام في المخفر الذي يساقون إليه كمجرمين. حملات التضييق على السوريين في مصر اللي بديت من أشهر خلت كثير من السوريين يعيشوا بخوف مستمر، ومنهم لم يعد يخرج من منزله خوفاً من الترحيل، وهناك بعض العائلات قررت على الرحيل أنه يلا خلاص خلينا نرجع على بلدنا وبلا حرق هالأعصاب. بس طولوا بالكم علينا شوي، الرحيل والعودة ليس بالسهل، عقبات عدة عم تواجه السوريين اللي اتخذوا قرار العودة. مثل شو؟ مثل بيع الفرش والسيارة أو حتى تصفية الأعمال، وهي الأمور اللي ممكن يعمل أي شخص قرر يترك البلد اللي عايش فيه ويرجع لبلده، بس عندهم صارت رفاهية للأسف. وهي رفاهية ما بيملكها كتير من السوريين في مصر، وإن باع ما يملك بده يبيع بأسعار زهيدة، يعني بتراب المصاري مثل ما بنقول نحن بالسوري. لماذا حدث ذلك؟ ما الذي جرى؟ لماذا انقلب الحال؟ أسئلة كثيرة لا جواب صريحا عليها، وعند الإجابة تكون هذه الإجراءات لقوننة وضع السوريين، علما بأن كثير من السوريين أجبروا على التقديم على البطاقة الصفراء التابعة للأمم المتحدة، وهذا الشيء قبل سقوط النظام، ولشدة الضغط ربما يصل موعد الحصول على هالبطاقة لأكثر من سنة. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من المهجر، واللي خصصناها عن واقع السوريين في مصر. في مصر بين تضييق الإقامات ومخاوف الاحتجاز والعودة. سألنا عدد من السوريين عن واقعهم بمصر، خلينا نشوف الإجابات ونرجع للنقاش.
1: في الفترة الأخيرة تصاعد الحديث عن أوضاع السوريين في مصر، خاصة مع تداول أخبار عن ترحيل وتضييق. تشير المعطيات إلى أن الإجراءات ليست عامة، بل تقتصر على حالات محددة مرتبطة غالباً بالوضع القانوني، إلى أن القلق انتشر بشكل واسع بين أوساط السوريين، مما دفع كثيرين للتعامل بحذر أكبر عبر تسوية أوضاعهم وتجنب أي مخالفة. اقتصادياً، بعض السوريين بدأوا بتقليص أعمالهم أو إغلاقها خوفاً من خسارة مفاجئة، بينما يواصل آخرون العمل بانتظار اتضاح الصورة. مدن مثل السادس من أكتوبر ودمياط التي كانت مراكز رئيسية لوجود السوريين شهدت تراجعاً ملحوظاً في أعدادهم، ما انعكس أيضاً على توفر المنتجات السورية، حيث باتت بعض المواد الغذائية أقل حضوراً أو تباع بأسعار أعلى بسبب قلة المعروض.
2: للأسف المواد اللي كنا نجيبها عادة اللي كانت متوفرة بشكل كبير سابقا، المواد السورية تحديدا، المستلزمات مثل الألبان والأجبان والأشياء اللي مختصين فيها السوريين، كنا نجيبها من أكتوبر، اللي للأسف صارت شبه فاضية حاليا. كل المحلات قفلت، أغلبها 90% من المحلات سكرت، فعم نستعيد عنا بأماكن تانية مثل العبور مثل التجمع، لكن كتير من المواد ما عاد لقيناها، لأنه للأسف اللي بينت جوا أساساً رجعوا على البلد وسكروا محلاتهم.
1: رغم هذا التراجع في أعدادهم، لا يتجه جميع السوريين نحو العودة، إذ ما يزال جزء كبير منهم مستقراً في مصر متمسكاً بحياته وأعماله التي بناها على مدار سنوات.
3: أنا حالياً موجود بمصر، صار لي 13 سنة مقيم بالقاهرة. ما في فكرة بالمغادرة حاليا مشان الجامعات والمدارس تبع الأولاد، بما أنه الشخص إقاماته نظامية خلال 13 سنة فهو وضعه بيكون مريح جدا.
1: اليوم يعيش السوريون بين الحذر والقلق في ظل واقع متغير ومستقبل غير محسوم.
0: قلنا ومناقشة هذا الملف وتفاصيل ما يجري للسوريين في مصر معي الدكتور أحمد رحوم، باحث أكاديمي معي من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أحمد محمد ذيب طهماس، سوري كان مقيم في مصر ومعي الآن من حما. مرحبا بكما ضيفي الكرام. سأبدأ معك أحمد محمد ذيب طهماز، أنت كنت مقيم بمصر ورجعت لسوريا، بدي تحكي لي عن حالتك، شو اللي خلاك ترجع، كيف رجعت؟
4: هلأ يعني ملخص الكلام، أنا رجعت على سوريا أرجع بكرامتي أحسن ما أرجع بلاها، تمام؟ يعني كان الأمور التضييق كانت أنا بدأت من 2018 التضييق الشديد يعني لدرجة أنه مثلاً بال 2018 أنا تعرضت للأسر. ليش ما معي إقامة؟ طيب كيف انأسرت؟ جوني اثنين لابسين مدني عادي، تمام؟ إقامتك، جوازك، خير يا شباب، وين بدي أطلع؟ تفضل أطلع معنا. وين؟ بيقولوا لي تفضل على الميكروباص. طلعت على الميكروباص مدني، أنتوا لابسين مدني. فطلبت بشكل مؤدب جدا أنه بدي الكرنيه، بدي إثبات شخصية، أنا أعرف حالي رايح مع مين وطالع مع مين. فطبعا هذا الكلام اعتبروه من الامن الوطني طلعوا الشباب، انا ما بعرف. ففرجاني المسدس تبعه، قلت له هذا ما له بطاقه شخصيه، اعطيني بطاقه شخصيه تعرفني عنك، مو مسدس. فاعتدوا علي بالضرب مع الاسف، وضليت 14 يوم بالسجن شاملين 4 ايام لعيد الاضحى، علما انه مرتي كانت حامل ولوحدها بالبيت، تمام؟ كانت بالشهر الثامن، والحمد لله رب العالمين. بعدين طلعنا، طبعا ما طلعنا لحتى نشف رينا.
0: كيف
4: بدات التضييق لسه اكثر؟ يعني صار الموضوع ما بدك يا أخي شهادة سواقة، ما بحسن تأخذها شهادة سواقة، ليش بدك إقامة؟ تأخذها عمدة الإقامة، الإقامة أصلا هي حلم لإلك. طيب أنا كنت على الكرت الأصفر، لما تزوجت زوجتي كانت هي عملت في الكرت الأصفر معي، ولكن كان معي إقامة دراسية، فأنا حبيت ألغي الكرت الأصفر وأنقل على الإقامة الدراسية لكونها هي أفضل. ما معك وقت، أنت تلغي الكرت الأصفر معك أسبوع لتترحل لتطلع برا البلد، أو أنك تصير مخالف ومعرض للترحيل القسري، تمام؟ فبالحالة أنا ما حسنت. طيب رحت على الإقامات، قلت أنا طيب مرتي زوجتي هي معها كرت، معها إقامة دراسية، ما في داعي نحط على الكرت الأصفر. لا، بدك تحط على الكرت الأصفر وإلا ما في إقامة أصلاً، تمام؟ صرنا يعني كنا نستفيد أساساً من الإقامة لمدة شهر، بعدين ما عاد نستفيد منه أصلاً. أنا لما بعت سيارتي، لما بعت أغراضي، لما صفيت أموري، أنا ضبطت البيعات كلها بحيث إنه بسبعة أيام أنا كنت يعني عملت الإجراءات كلها خلال سبعة أيام الإقامة.
0: طيب أنت حالتك
4: بدأ بال 2018 بحملات ممنهجة جدا جدا جدا.
0: دقيقة
4: بس المصري
0: بس دقيقة أستاذ أحمد، عم تسمعني أستاذ أحمد؟ مشان بس هيك أنا بدي أكسب وجودك معي قبل الانتقال للدكتور أحمد. هي الحملات بشكل عام عم بتكون على المصريين، يعني بس المخالفين اللي ما معهم أوراق ولا ما معهم بطاقة صفراء، ولا حتى عم نسمع أنه اللي معهم بطاقة عم بيتم مضايقتهم بشكل أو بآخر واعتقالهم بأساليب وكأنهم مجرمين؟
4: يا أخي هلأ أولا كان معي كرت أصفر وأنا انحبست، انحمل البطاقة كرت
0: الأصفر. إذا معك بطاقة تاجر؟
4: لا، معي كرت أصفر.
0: واللي معه بطاقة تاجر؟
4: واللي معه بطاقة تاجر يعني نوعا ما بكون ألطف شوي، ولكن نفس الوقت هو بخطر لكونه ما في ورق، يعني ما بيعتمدوا على كلامك ولا بيعتمدوا على الورق اللي معه، بدنا نتأكد بالاسم. فلازم تروح على الاسم وتعمل له زيارة بقى، وانت ورزقك تتأكدوا بيوم، تتأكدوا باثنين، تتأكدوا بعشرة، انت ورزقك. يعني كانوا أول يحطونا بشيء اسمه الحجز، مكان مؤقت. هلا حاليا عم بسأل الشباب بمصر رفقاتنا، عم يحطوهم بالسجن تحت مع المجرمين. انت اساسا بتروح وبايدك كلبشة كأنك مجرم، وحدا ثاني مكلبش معك، وبتمشي بالشارع، بتمشي بياخذوك على سفاره بلدك بالاسر بالكلبشه. يعني طيب يا جماعه والله يعني ما لنا مجرمين، احنا بالاخر مثلا اقامه انتم ما بتعطونا اياها ونحن ما عم نقدم عليها.
0: طيب اذا سالتك شو سبب هذا التضييق على السوريين، خاصه بعد سقوط الاسد اصبح التضييق اكثر؟
4: يعني فئه معينه من الناس ما حب هالشيء اللي صار كلياته، فعم يضغطوا عليك، وهن الفئه الاقوى.
0: طيب الشعب المصري،
4: المصريين لا، الشعب المصري احلى احسن شعب بالعالم الشعب المصري.
0: نعم، وهو ما نسمعه، يعني الشعب المصري هو ضد هذا الشيء، بالعكس عم يتعاطفوا مع السوريين، عم بيخبوا سوريين عم نسمع. فهذا الشيء صحيح، ولكن الحكومه المصريه هي عم بتضيق على الشعب المصري، على الشعب السوري عفوا،
4: والناس اللي مؤيدين لها، وهن ما بشكلوا فئه كبيره من المجتمع. يعني الفئه المجتمع الكبيره هن بيحبوا السوريين ونحن معهم اخوه. هل تعلم اخي الكريم انه السوري بمصر قاعد من غير حقوق مدنيه من زمان هالكلام؟ لو كان الشعب المصري ما له متعاون كان الشعب السوري تبهدل. لكونه انت بدك تروح على الاسم تقدم شكوى، بيقول لك وين اقامتك؟ والاقامه ما بنعطيك اياها، اذا وين حقوقك؟ انا عمي اخذته على مشفى المركز الطبي العالمي، مشفى اقامتك بعد اذنك. طيب انا فايت على مشفى يا شباب، يعني اقامه شو دخل بالموضوع؟ انا مقدم انه حدا ضرب لي سيارتي، حدا سرقني اقامتك. طيب وين الاقامه ما عم تعطوني اياها؟ فلولا انه الشعب المصري شعب محترم جدا ما كنا احسن نعيش اصلا. شهاده السواقه ممنوع تاخذها، تليفونك بده يطفي، فكل لازم تليفوناتك باسم حدا مصري.
0: نعم، ونحن عم نشوف كثير يعني من خلال أشخاص موجودين في مصر، من خلال علاقاتنا أيضا مع مصريين، يعني هن ضد هذا الشيء اللي عم بيصير، وسمعنا أنه كثير من المصريين عم بيحموا سوريين، خاصة يعني في حكي أنه عم بيفوتوا على البيوت أو بيدقوا البيوت أو بيسألوا بواب البناية أنه في عندكم سوريين ما في عندكم سوريين، حتى يتم التأكد من وراءهم وترحيلهم. هذا الشيء صحيح أم لا؟
4: إلى حد ما صحيح. طيب. مثل ما قلت لك، يعني هو الشعب المصري بالعموم هو مناهض لكل شيء عم يصير، ولكن الصوت الأعلى والأقوى هو للناس للحكومة بالآخر. طيب. ولكن الشعب المصري شعب محترم جدا، هو معانا، وبالفعل أنا كثير فعلا بحب الشعب المصري كله وبحب مصر.
0: صحيح، وخاصة بداية لجوء السوريين لمصر كان في ترحيب، وما زال الآن ترحيب من الشعب المصري. ولكن أستاذ أحمد، خليني أنتقل للدكتور أحمد رحوم، باحث أكاديمي معي من أمريكا. وأستاذ دكتور أحمد، حضرتك أيضا يعني كنت مقيم في مصر لسنوات وسنوات طويلة، وانتقلت الآن إلى أمريكا، وعلى اطلاع بأدق التفاصيل لما يحصل للشعب السوري هناك. لماذا هذا التضييق على السوريين حتى الأشخاص اللي معهم إقامات صالحة؟
5: نعم، تحية لك ولمشاهديك الكرام أستاذ حسام. في الواقع هذه يعني هذا سؤال مهم جدا وجوهري، دعونا لا يعني نختبئ وراء لنا ونجيب بشكل واضح ونضع النقاط على الحروف. في الواقع بدأ التضييق على السوريين منذ سنة 2013 مع وصول إدارة الرئيس أو الرئيس السيسي إلى سدة الحكم في جمهورية مصر العربية. أنا كسوري مقيم في جمهورية مصر العربية بدافع الدراسة والتبادل الثقافي، كنت عاصرت حكم الرئيس مبارك، ومن ثم المجلس العسكري، ومن ثم إدارة الرئيس المرحوم مرسي، وأيضا وصولا إلى إدارة الرئيس السيسي. المرة الأولى والحادثة غير المسبوقة التي ضيق على السوريين فيها، والتي يسجن فيها السوريون في مصر بأسباب الإقامة وما والبيروقراطية، هي في عهد هذه الإدارة. منذ 2013 تم إيقاف دخول السوريين إلى مصر إلا باستثناء الإقامة الموافقة الأمنية، وهي عبارة عن إجراء بيروقراطي يتم من خلال وسطاء طبعا، وأنت مضطر أن تدفع رشاوي، وكل السوريين والمصريون يسمعونني يعرفون هذا الأمر، أننا أتحدث من الخيال. يعني تبدأ الأسعار من $1,500 ل$3,500، واستمر الوضع على هذا المنوال وصولا باستثناء بعض الطلبة الذين يحصلون على منحة التبادل الثقافي. طيب، سايكس بيكو يا سيدي الفاضل كانت في 1916، إحنا اليوم في 2026، يعني 110 سنوات سقطت هذه الاتفاقية، وما يزال أو تزال الحكومات العربية تفعل وتدق الأسافين لزيادة الدخول ولزيادة الحدود وأسافين الفرقة والتباعد بين المواطنين العرب. يعني نحن مسلمون ونحن عرب، ومن نحن ومن أنتم أساسا؟ يعني السوري والمصري

0: البرنامج. لماذا نعم. هذه الحملات؟
1: دعني أجيب بشكل مباشر. بصراحة أستاذ حسام، هناك حالة واضحة من عدم التوافق وعدم القبول وعدم الاستساغة من قبل إدارة الرئيس السيسي لإدارة الرئيس الشرع، ويبدو أن هناك طلبات وجهت للإدارة السورية حول تسليم بعض المعارضين السوري المصريين المقيمين في سوريا، ولكن لم يكن هذا الأمر قد لبي بشكل مباشر. وأنت تعلم أن الموضوع في سوريا معقد وليس بهذه السهولة، وأنا لا أحاول أن أتلمس الأعذار لأحد، لكن بكل بساطة يعني الإدارة المصرية وتصريحات وزارة الخارجية المصرية تقول بشكل واضح نحن ندعم خيارات الشعب السوري في تحديد مصيره. طيب الشعب السوري اليوم يرى في شخص الرئيس الشرع رمزية وجودية لهذا الشعب، وكلنا نقف خلف إدارته، فلماذا هذا التعامل وهذا العقاب الجماعي للجالية السورية الموجودة في مصر وكأنهم من الرهائن؟ يعني اليوم أنت استقبلتني 14 سنة أو 15 سنة وبآخر لحظة تطردني بشكل يعني يمتهن كرامتي. يعني السوري، أنا هناك على تواصل مع سجناء سوريين داخل العنابر المصرية، أعطيك أرقام بالتفصيل: السجن 105 الدور الثالث، العنبر 5، الغرفة 16 ملأة بالسوريين المسجونين بداعي الإقامة. يعني إجراءات بيروقراطية، أنت تلقيني في اليم مغلول اليد وتقول إياك أن تبتل بالماء. يعني مثل ما القصة الشهيرة بطفولتنا، البيضة عند النجار والنجار بده ما بعرف إيش والطاحونة مسكرة، يعني ست شهور مدة البطاقة الصفراء، ولما أنت تنفذ تخلص الإقامة.
0: نعم قانونيا دكتور أحمد،
1: فهذا نوع من أنواع العبث.
0: نعم قانونيا دكتور أحمد، ما الذي يجب على السوري اليوم أن يفعله في مصر لكي يؤجل عودة إن صح التعبير؟ يعني خاصة البنية التحتية في مصر في سوريا هي بنية في إعادة الأعمار، وأيضا يعني هناك الكثير من يملكون سيارات ويملكون أعمال لتصفية هذه الأمور.
1: سيدي الفاضل، الأمر يحتاج إجراء كما تحدث الأخ أحمد من سوريا، من سوريا أن الموضوع يعني يستدعي استجابة مباشرة وصريحة واعتراف بالقضية وبالأزمة الموجودة على السوريين وعلى السودانيين وغيرهم من الجاليات التي يضيق عليها في مصر. يعني لابد من الاعتراف بالأمر ووضع جدول زمني لعودة هؤلاء. نحن نقدر ونحترم استضافة مصر الشقيقة للجالية السورية لمدة طويلة، ونكبر فيهم هذه الاستضافة، ولم يبنى مخيمات في مصر، ولكن لابد أن يكون هناك جدول زمني. الناس تعرف جميعا أن العام الدراسي في نهاياته، لابد من منح هؤلاء الناس مدة زمنية وإعفاء من شرط الإقامة لبيع أثاث المنزل، لبيع السيارة، لحصول على الشهادات الدراسية لأطفالهم وطلاب الجامعات.
0: نعم حتى
1: المشكلة
0: يعودوا.
1: أن الاعتقالات لا تميز بين تاجر وبين لاجئ وبين
0: صحيح
1: طبيب أو مهندس.
0: والأسف أيضا يعني يكلف الشخص يعني بدفع مبالغ مالية داخل الاعتقالات. شكرا لك دكتور أحمد لأنك أعطيتنا أرقام بالتفاصيل على أماكن وجود السوريين في إحدى المخافر والزنزانات في مصر. أستاذ أحمد، بدي بـ30 ثانية بدي هلأ واقع السوريين في مصر عم يستنوا نهاية العام الدراسي لحتى يرجعوا، وشو وضعهم الآن؟ خاصة يعني في كتير من معارفك وأشخاص ما بدأ أذكر اسمع الهوى موجودين بعدهم في مصر، تفضل.
2: يعني وضعهم كتير كتير سيء بالنسبة لأنهم يحسنوا يرجعوا، الموضوع كتير صعب. يعني يرجعوا باحترام، يعني اليوم معلش أنت عم تمسكوا للبني آدم يكون رايح يجيب خضرة لبيته، أنت عم تمسكوا بتحطه بالسجن بيصير بالطيارة. طيب وبيته؟ أعطيه فرصة يا أخي إنه يروح يصفي شغله، عرفت علي؟ أعطيه فرصة يصفي شغله. الناس عم تخاف تمشي بالشارع، حرفياً عم تخاف تمشي بالشارع. هذا الشيء غير مقبول تماماً بأي مكان بالعالم، غير مقبول. بدك تروح له تعطيه إشعار إنه خاص أنت بدك تترحل أخي، بعد ما تعطيه مدة شهر إقامة يحسن ينفذ فيها اللي بده إياه، بعد إذا ما نزل طبعاً خاص بوقت تمسكه وروح له بالطريقة اللي أنت بتحبها، ولكن ما تمسكه وتروح له بشكل مباشر. أنت بكون نازل على شغله، ولا نازل على يجيب خضرة، ولا نازل أي كان مشواره يجيب خبز، انت بتمسكه بتحطه بالسجن وبعدين على الطياره.
0: طيب وعم بترحل كمان زوج، وعم بتضل مثلا الزوجه والابناء بيضلوا في مصر.
2: يعني في كثير بدهم يبيعوا ويتعاملوا مع الناس ويبيعوا اغراضه ويبيعوا عفشه، والاساس السياره مو باسم مرته مثلا، هي خلاص راحت ورحنا. يا بده يدفع رقم وقدره مشان الفيزا يرجع يدخل على مصر مشان يبيع اغراضه.
0: نتمنى ان تحل هذه القضية. شكرا لك الأستاذ أحمد محمد ديب طهماس سوري، كنت مقيم في مصر معي الآن. من حماة وأحد الأشخاص الذين اضطروا للخروج من مصر، وأيضا الشكر موصول للدكتور أحمد.

0: محمد رحومة، باحث أكاديمي، كنت معي من الولايات المتحدة الأمريكية. والآن برنامج المهجر بيتابع قضايا السوريين في مهجرهم وبينقل كل الأخبار اللي بتهم وبتخص السوريين في الخارج. خبر إيجابي وبيهم شريحة واسعة من السوريين بتركيا بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، واللي هو لتمكين أبناء الجمهورية العربية السورية المقيمين خارج الوطن من قضاء عيد الأضحى المبارك بين عائلاتهم وتخفيفاً للأعباء عليهم. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أصدرت قرار بالإعفاء المؤقت من رسوم دخول السيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين القادمين إلى وطنهم بهدف قضاء عطلة عيد الأضحى. بس القرار بيشترط أن يكون مالك السيارة أو مستخدم السيارة سوري الجنسية، وأن يكون دخول المركبة بهدف الزيارة المؤقتة خلال فترة سريان القرار. وعلى ذكر فترة الإعفاء، حددتها الهيئة من تاريخ 18/5/2026 لغاية 31 من ذات الشهر، يعني شهر أيار اللي نحن فيه هلأ. وطبعاً السوريين بيتمنوا أنه الإعفاء يطول أو يلتغى، وهي رسالة حملوني إياها جمهور المهجر للسادة في إدارة المعابر، وبالأخص للسيد مازن علوش مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، كون السيد علوش هو الشخص اللي مرتبط اسمه بمعظم التصريحات. كل عام وانتم بخير. راح أختم حلقة اليوم بقصة شاب سوري ابتدع زراعة أنواع محددة من النباتات في المياه فقط وبدون الحاجة إلى التربة، لحتى افتتح مقهى خاص بالنباتات، وفي بعض الأشخاص صاروا يلاقوا بهذا المقهى هو مكان لحتى يجلسوا يطالعوا. وأيضا في أطباء عم بيلاقوا مرضاهم النفسيين لإجراء معالجات داخل هذا المقهى، وقرر صاحب المشروع أنه ينقل هي التجربة للداخل السوري. راح أترككم مع هي القصة وبلقاكم الأسبوع الجاي بقضايا جديدة للسوريين في المهجر.
1: بدأنا بمشروع النباتات المائية، أجت الفكرة تبعه بعام 2020 لما نحن تعرضنا لظرف معين لحتى نترك البيت. صرنا نترك البيت لفترات طويلة، وأنا وزوجتي وعائلتي من محبين النباتات، فلاحظنا أنه كل النباتات الترابية ماتت بسبب قلة الاهتمام، قلة السقاية وقلة العناية فيها، إلا نبات واحد اللي هو نبات البامبو اللي هو معروف عند الجميع بسموه عصا موسى أو نبات البامبو. هذا الوحيد اللي هو داخل المي وظل عايش وما أحلاه، بالعكس كبر وتكاثر خلال فترة انقطاعنا عن البيت. فأجت الفكرة من هون، فبدأنا كعائلة كاملة ندرس كيف بدنا نطور هي الفكرة وكيف ندخل نباتات أخرى غير البامبو على الوسيط، لأنه في مثلنا كتير ناس بتسافر، ناس ما عندها وقت للعناية بالنباتات. فبدأنا وجبنا مختبر بسيط، صرنا ناخذ نباتات ونزرعها ونختار بعض الأسمدة يلي هي بتعطي بديل التربة لداخل هي النبتة لحتى تعطيها احتياجها من الفيتامينات للنبتة. منطلق المشروع لساوينا فوق عنا مكان مخصص للقراءة والكافيه، الدكاترة والمعالجين النفسيين بيجوا بيجلسوا عنا بالمكان، بيجيبوا مرضاهم، بيعملوا جلسات المعالجة النفسية داخل المكان. هيك تطورت الفكرة وهيك كبرت الفكرة، والحمد لله نحن يوم عن يوم عم يكبر المشروع أكثر وأكثر. تلقينا خبر سقوط النظام مع نفس الوقت اللي استلمنا فيه المحل من المهندسين العام الماضي بشهر 12، فهذا الفرحة صارت فرحتين انه نحن سقط النظام وفتحنا المحل بنفس الوقت. فهذا ولد عنا افكار جديدة انه نحن الحمد لله صار فينا نفتح هذا المشروع بسوريا، وخصوصي انه نحن نزلنا على سوريا وتم توزيع بعض النباتات داخل سوريا في المسجد الاموي، ففي قابلية من الناس بسوريا انه نفتح ان شاء الله. فنحن ان شاء الله قريبا بإذن الله حنفتح داخل دمشق، ومن دمشق ننطلق لباقي المحافظات إذا الله راد ويسر.
2: هو فكرة المكان بشكل عام يعني جدا جميلة، ولحالة أصلا الفكرة بدون ما الواحد قبل ما يجي حتى يعني بكون مشتاق أنه يجي لمكان هيك، يعني لأنه هذا المكان دائما ممكن نشوفه بالرسوم، فإنه حلو الواحد أنه يجي يشوفه على أرض الواقع يعني. وأول ما فتت أصلا يعني بكفي الديتيلز تعون الكوبايات، أنه كيف في يعني فنجين كل واحد يعني سبيشل أكثر من الثاني. فحلو كمان فكرة أنه أنا فيني أختار فنجاني، فيني أختار الكتاب اللي بدي إياه، وفيني أختار النقطة اللي أنا حابة أقعد فيها، والجو يعني كشكل عام هيك خلص بياخدك، بتصير أنت عن جد منفصل، بكون بعجقة برا، بعدين أول ما تفتح الباب بتفوت بتلاقي أنه عن جد أنت صرت بمكان تاني، مكان جدا رايق، مكان اللي هو هيك زي خلوة مع نفسك ومع كتابك يعني.

0: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. وزارة الداخلية تشير إلى وجود مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة في تفجير باب شرقي بدمشق، وتؤكد أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية. وزارة الداخلية تضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاجون في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، وتلقي القبض على جميع أفراد الخلية. وزير التربية يعلن إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية وفق المرسوم 68، ويؤكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب. ترامب يحذر من مهاجمة إيران مجددا خلال 3 أيام إذا فشل الاتفاق، ونائبه يقول إن حصول إيران على سلاح نووي يمثل خطا أحمر بالنسبة لواشنطن.

0: كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة بتفجير باب شرقي في دمشق. وأوضح البابا أن السيارة المفخخة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل اشتغال الحراسة بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان، مضيفا أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة لكنه لم يحددها. وأكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت عن استشهاد جندي وإصابة آخرين إثر انفجار سيارة ملغمة في منطقة باب شرقي بدمشق، مضيفة أن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق. وبحسب بيان للوزارة فقد جرى التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة في المنطقة نفسها، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
1: وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد جندي وإصابة آخرين بانفجار وقع بين منطقة الدويلع وباب شرقي في العاصمة دمشق قرب نفق يؤدي إلى ساحة العباسيين وباب مصلى. وزارة الدفاع قالت في بيان لها إن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق، ليتم التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة. مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أكد ارتفاع عدد الإصابات الواصلة إلى المشافي من جراء الانفجار، بينها إصابات خطيرة وطفيفة. من جانب آخر أكد مدير صحة دمشق لتلفزيون سوريا أن حصيلة ضحايا التفجير في منطقة باب شرقي بلغت قتيلا واحدا وإصابات بينها حالة حرجة، مشيرا إلى أن باقي الإصابات في وضع صحي مستقر. منطقة الدويلع بدمشق سبق أن شهدت تفجيراً العام الماضي استهدف كنيسة ماري الياس وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى. ذكرت وزارة الداخلية حينها أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الانفجار، ليتبعها محاولة تفجير سيارة مفخخة في حي المزة كانت تستهدف أحد عناصر الأمن الداخلي من دون تسجيل خسائر بشرية وفقاً لوكالة سانا. انفجارات متتالية تأتي في سياق محاولات تضرب المشهد الأمني في العاصمة دمشق وجهود وزارتي الدفاع والداخلية لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه وإحباط أي محاولات تهدد أمن واستقرار المدينة.
0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا شهادات لمدنيين تضرروا من التفجير الذي استهدف محيط حي باب شرقي بدمشق.
2: قاعد بالبيت لأنه بيتي قريب أنا، وبنفس الوقت سمعنا هالانفجار طلعت لنطمن، شفنا الانفجار والعالم والزحمة هون باب شرقي، وسيارتي موجودة هون. طبعا ما خلوا العالم يقربوا على السيارات وعلى هذا لمدة ساعة ساعتين لبين ما هديت الأمور، وبعدين اجيت شفت السيارة لقيت سيارتي بهالشكل، والله الله بيعوضنا.
3: لما بعد ما طلع الانفجار خفنا، نزل عنا حديد وكذا شظايا. المهم رجعنا لنشوف، ما قدرنا نشوف بالاول لانه كونهم مسكرين القصة، بعدين واز شفناها هيك بهالوضعية هي، قدر الله ما شاء فعل.

0: عقدت أمس أمام المحكمة الجنائية في دمشق الجلسة الثالثة من استجواب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب ضمن جلسات محاكمته الجارية في القضية المرتبطة بالاتهامات الموجهة إليه. وبسبب حضور شهود جلسة اليوم لم تسمح وزارة العدل ببث الجلسة، وذلك لحماية الشهود على أن تنشر لاحقا وقائع الجلسة بعد حذف أسمائهم. وكانت المحكمة قد عقدت في 26 من نيسان الماضي أولى جلسات محاكمته، تلتها جلسة علنية ثانية في 10 من أيار الجاري أمام محكمة الجنايات الرابعة، جرى خلالها تلاوة التهم وبدء استجوابه ضمن ملف القضية وسط متابعة حقوقية وإعلامية واسعة. وخلال الجلسات السابقة نفى عاطف نجيب جميع التهم الموجهة إليه بما في ذلك ما يتعلق باعتقال وتعذيب أطفال درعا عام 2011. استقبل الرئيس أحمد الشرعي رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن بقصر الشعب بدمشق. وقالت رئاسة الجمهورية إن اللقاء الذي ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العام حسين السلامة بحث تطورات الأوضاع في المنطقة إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. أرحب بضيفي فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي معي من إسطنبول. أهلا ومرحبا بكم سيد فراس. بداية، كيف يمكن قراءة زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن إلى دمشق في هذا التوقيت؟ ما الدلالات السياسية والأمنية لهذه الزيارة؟
1: صباح الخير أولا. طبعا بالنسبة للزيارة هي أظن هي تأتي في هذا التوقيت، أول إذا كنا نتكلم عن التوقيت معروف ماذا يحصل في المنطقة، الحرب الأمريكية الإيرانية، المشاكل القائمة في المنطقة، هناك أيضا قراءة لبعض الميليشيات الموجودة في العراق التي ربما أيضا أظن لديها الدور في هذه القراءة الأمنية، قراءة أخرى بالنسبة لشيئين في الداخل السوري، استكمال عمليات الدمج بالنسبة لقسد، وأيضا متابعة أمنية جارية مستمرة، وهذا تعاون مستمر بالنسبة لبعض الفلول أو خلايا التنظيمات الإرهابية التي ما زالت فاعلة في داخل سوريا ولكنها يعني أقل فاعلية من ذي قبل. فأنا أظن هذه الزيارة تأتي في هذا السياق، يعني تنسيق إقليمي استخباراتي وسوري تركي في نفس الوقت. كثير من المتابعات الأمنية التي تأتي عبر تركيا لمساعدة الأمن في سوريا وتقوية المؤسسات الأمنية في الداخل السوري. طبعا هناك شيء آخر، هو معروف أن منذ البدايات التحرير السيد إبراهيم كالن وعلاقته الخاصة في سوريا مع رئيس الشرع ويعني إضافة إلى المؤسسات الأمنية، وإبراهيم كالن الذي يعرف إبراهيم كالن يعني ليس فقط رئيس استخبارات وفيلسوف سياسي أيضا، يعني في نفس الوقت الرئيس أردوغان يعتمد عليه في كثير من الأمور وهو فيلسوف سياسي إضافة إلى منصبه الحالي. أنا أظن أنه يهندس بشكل كبير العلاقات التركية السورية في مسألتين، الأمن والاستراتيجية السياسية أيضا فيما بينهما. فلذلك كل زيارة له توقيتها هو استمرار لما قبلها وأيضا للمتغيرات الحاصلة في الإقليم أو في المنطقة سواء في تركيا أو في سوريا.
0: طيب اليوم سيد فراس، كيف يمكن فهم حضور رئيس جهاز الاستخبارات السوري اليوم حسين السلامة إلى جانب وزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم؟ برأيكم هل يعكس ذلك أولوية للبعد الأمني في العلاقة اليوم بين سوريا وتركيا؟
1: فعلا صحيح، يعني البعد الأمني بين الطرفين هو قائم بشكل جيد جدا. كما قلت لك هو أيضا فيلسوف استراتيجي ليس فقط يعني من الناحية الأمنية، فلذلك وجود السيد الوزير الشيباني وغيره من الـ يعني أيضا الأمنيين السيد حسين سلامة وغيرهم هو مرتبط في هذه الزيارة في هذا الأمر القائم بينهما. أنا أتوقع أيضا هناك قراءة، يعني أنا أظن هناك قراءة إقليمية أيضا مستجدة في هذا الأمر، القراءة الأمنية مرتبطة سواء في مسألة قسد في هذه الأمور، في مسألة بعض الأمور الأمنية أيضا المستجدات، يعني متناول الإقليم بشكل كبير، يعني هناك قراءة إقليمية كبيرة. يعني الخبر الأخير ليس يجب أن نقرأه مثلا أن الإمارات دولة الإمارات أعلنت أن استهدافها من قبل قادم من العراق. هناك قراءة أكبر شمولية، يعني لأن سوريا مرتبطة في هذا الأمر. هناك أيضا محاولة لمنع إيران من زعزعة الأمن في الداخل السوري باستخدام أيضا ميليشيات من الداخل العراقي. أنا أظن أيضا هي هذه لها دور في هذا السياق، إضافة إلى المتطورات المستمرة بين المؤسسة الأمنية التركية والمؤسسة الأمنية السورية، لأن الأمن السوري مرتبط معروف بالأمن التركي، لذلك تركيا لن تترك هذا الأمر دون متابعة واضحة، سواء من رئيس الاستخبارات أو حتى من بيانات متداولة بين الطرفين.
0: طيب، في هذه النقطة بالتحديد التي أشرت إليها اليوم، هل يحمل هذا اللقاء أي رسائل موجهة، دعنا نقول، إلى أطراف إقليمية أو حتى دولية معينة سيد فراس؟
1: هو ممكن أن يكون يحمل رسالة، لكن استمرار رسائل سابقة سواء إيران أو إسرائيل، لأن سوريا دخلت مرحلة جديدة وتركيا لن تتخلى عنها على الأقل من الناحية الأمنية، نظرا يعني لكثير أمور مهمة، مثلا الأمن القومي السوري من الأمن القومي التركي، فذلك أي عبث به ليس فقط محبة في الاستقرار في المنطقة بل لأمن تركيا نفسه. نقطة ثانية، أن ما انتهى قد انتهى، لا أحد يفكر في عودة الفلول أو يعد أو أي تغيير ثاني، حتى لإسرائيل أن الوضع القائم في سوريا مستمر نحو التطور أكثر، فعلى إسرائيل أن تدخل أيضا في خضم هذا الأمر، لا تستغل أمورا أكثر سوءا بالنسبة لسوريا. ولاحظنا أن الدبلوماسية السورية نجحت بأن جعلت واشنطن نفسها، الولايات المتحدة الأمريكية، تضغط على إسرائيل في كثير من الأمور، حتى أن رئيس ترامب يعني أبلغ إسرائيل بأن لابد أن تجد تفاهمات مع سوريا، ليس مقبولا أي فكرة تعدي عسكري أو ما شابه ذلك. فهذه أظن كلها تحتاج ارتباط بين الطرفين. طبعا هناك ارتباط في أطراف أخرى، يعني المملكة العربية السعودية، الأردن، هناك عمل وثيق حقيقة ليس فقط مع تركيا، ولكن نحن نتناول زيارة السيد قالم في هذا الوضع. طبعا أيضا يهم سوريا القراءة الاستراتيجية مع تركيا، لأن أيضا تركيا هناك قراءة استراتيجية قادمة على الصعيد الداخلي التركي، أيضا ليس فقط أن نتكلم عن سوريا، يعني هناك أيضا في داخل سوريا قراءة تهمها ما هو الحاصل في الداخل التركي لاستكمال عمليات قراءة استراتيجية أمنية سياسية بين الطرفين. لا ننسى أن المواضيع الاقتصادية أيضا تتوسع أكثر وأكثر، تلاحظ هناك الأبواب الحدودية بين سوريا وتركيا تتغير، هناك تغير كبير في هذه الأبواب، هناك حتى بعض الأبواب التجارية التي ستفتح تكون لها دور تجاري كبير بين الطرفين بتسهيلات أمنية عن طريق استحداث أدوات كاشفة دون عرقلة سير المركبات وغيرها. هناك عمل حقيقة كبير يبدأ بأساس القاعدة الأمنية، فلذلك أنا أظن يعني زيارات السيد إبراهيم كرم ستتكرر أيضا إلى الداخل السوري.
0: أشكرك جزيل الشكر فراس رضوان أغلو، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من إسطنبول. قدم الرئيس أحمد الشرع اعتذارا لأهل محافظة دير الزور خلال اتصال هاتفي مع وجهاء وممثلين عن الأهالي كانوا مجتمعين مع محافظ دير الزور زياد العايش، وجاء الاعتذار على خلفية تعليق ورد على لسان والد الرئيس حسين الشرع خلال لقاء إعلامي واعتبره الأهالي مسيئا لهم.
2: اليوم أنا شفت مقطع للوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح أهل الدير، يعني حقه محفوظ إن شاء الله وخلي صعوبة بلحيتنا.
3: الله يسلمك يا
2: سيدي، تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم عن المحبة والمعزة اللي بينه وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا، فربما هو صار في يعني زل بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد عن لأهلنا بالدير شاملين إن شاء الله، ريف ومدينة، الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
0: عاد 624 عائلة من مهجري عفرين من مدينة عين العرب كوباني إلى مناطقهم بعفرين، وذلك تطبيق الاتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد.
4: أيوة.
3: اليوم أكبر فرحة بحياتي باستقباله. ابني جاي وأولادي جايين بدي أحضنهم، يعني فرحة ما بتشوفها.
4: وصلنا 16 سنة 15 سنة مقتربين ورجعنا على بلدنا، يعني بلد أجداد بيقولوا. والفرحة بالنسبة لي أنا ما بعطي لحدا، وتعرف اللي غايب عن بلده 15-16 سنة تعرف قد ايش صعب. واحد رجع بلده وكاني ولدان من جديد.
5: كان استقبال كثير حلو، عرفت علي؟ ما توقعنا انه يكون استقبال لهالدرجة، العالم كله عم تستنانا. وثاني شيء الغربة ما كان في أصعب منها. 9 سنين عم بعدل أيام يوم يوم عم بعدل لحتى الآن هاي اللحظة لحتى وصلت لهون. يعني اليوم اعتبرت حالي خلصت من أول وجديد.
6: بعد 9 سنوات استنيت حماتي لا ترجع لي ورجوع على عفرين بعد 9 سنوات غياب هالشعب، بعد 9 سنوات ولي أهله وأولاده وابنه. يعني اليوم الفرحة عند الشعب عفرين فرحة كتير كبيرة، ونحن فرحة إلنا كتير كبيرة، وإن شاء الله العالم اللي باقيين نرجعوا على عفرين.
7: هاي عمتي صلت من سنين ما شفتها، الحمد لله الله جمعني فيها ومنورة عفرين كلها، وأهلا وسهلا بترحبوا فيها عفرين. الحمد لله بخير سلامات بيجي بشو من شفنا، الحمد لله الحمد لله عمتي نورت العفرين كلها يا عمتي.
0: نظم أهالي مختطفين لدى قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، وردد المشاركون في الوقفة شعارات تدعو الجهات الدولية إلى التدخل والضغط للإفراج عن المختطفين، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم.
8: من الملاحقة القانونية حتى يعود آخر مختطف إلى بيته وأهله.
9: ما حد يرد عليه يا عمي، قالي له أي مثل ما قال.
10: عندي أخ أنا معتقل من 10 شهور بالقنيطرة منطقة الصمدانية، عامل عادي يشتغل بمعمل لبنى، أخذوه قسريا ما عليه أي تهمة. فما عرفنا نحن لبعد 7 شهور انه موجود باسرائيل، بعد ما طلع شخص من بيت بكر من القنيطره قال اخوك موجود عندنا جوا، ايداع محطوط ما عليه شيء. نحن بنطالب بس انه يفك اسره كونه ما عليه اي ذنب، بس هاي طلبنا، طلبنا بسيط جدا جدا.
11: اخذوا جوزي له سنه ما بعرف عني اي شيء، لما هجموا على بيت اهلي نص الليل الساعه 3 بالليل فزعنا انا وجوزي، قاموا معتقلوه ضربوه أخذوه غصب عنه، بس ما نعرف على شو، وإله سنة ما نعرف عنه شيء والله.
0: هذا وتشهد محافظة القنيطرة وريف درع الغربي ازديادا في الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية وعمليات الدهم والتفتيش ومنع المزارعين ورعاة الأغنام من الوصول إلى المناطق القريبة من الخط العازل.
12: تشهد محافظة القنيطرة خلال الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التوغلات والاستهدافات وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة العازلة، حيث سجل خلال الأسبوعين الماضيين 7 عمليات قصف استهدفت محيط الأراضي الزراعية، إلى جانب أكثر من 20 عملية توغل ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، إضافة إلى إقامة 16 حاجزاً مؤقتاً أعاق حركة المدنيين وتنقلهم.
13: تشهد محافظة القنيطرة وخصوصا في الأرياف الشمالية والجنوبية تصعيدا وبشكل يومي ومستمر على وخصوصا التضييق على المزارعين في محافظة القنيطرة. هذه التوغلات ليست بالجديدة على الاحتلال الإسرائيلي، هنالك نوع من القلق والخوف على أبناء محافظة القنيطرة.
12: امتد التصعيد أيضا إلى ريف درعا الغربي، حيث شهدت عدة مناطق عمليات مداهمة متكررة وأكثر من 5 عمليات توغل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء ريفي القنيطرة ودرعا.
14: الجيش الاحتلال عم يعيق تحركات المزارعين، الناس اللي عم تربي المواشي، المواشي عم تضطر احيانا الرعاة الاغنام عم يعني غصبا عنهم بدهم يروحوا يسرحون بمواشيهم، لهم اعتماد الرئيسي على على على الناحيه هذه. احنا بمحافظه القنيطره الناس ما عندها اي مورد ثاني حتى تلتجئ له.
12: يترك هذا التصعيد انعكاسات سلبية مباشرة على حياة السكان، لا سيما المزارعين ومربي المواشي، بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، إذ بات الوصول إلى الأراضي الزراعية أكثر صعوبة وخطورة، والتضييق على المدنيين وتنقلاتهم اليومية وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، فضلاً عن حالة القلق المستمرة التي يعيشها الأهالي نتيجة للتحركات العسكرية المتكررة وحالات الخطف. في ظل التوترات وتزايد التحركات الإسرائيلية، يواجه الأهالي تحديات أمنية ومعيشية متزايدة مع استمرار التوغلات وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين وتأثير مباشر على المزارعين ومربي المواشي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية عملية أمنية تمكنت من خلالها من ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاجون في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، كما تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عنها.
15: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتاجون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية. تم تفكيك شبكة دولية واعتقال أفراد الخلية 7 أشخاص وضبط المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة. تعمل إدارة مكافحة المخدرات وتواصل ليلة بالنهار لوقت آفة المخدرات عن مجتمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قالت وزارة الداخلية العراقية أن سوريا سجلت الحصة الأكبر من التعاون المتبادل بين دول الجوار في إطار الجهود المشاركة لتبادل المعلومات وتعقب شبكات التهريب في المنطقة. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري إن الوزارة نفذت 12 عملية أمنية بالتعاون مع دول عدة بينها سوريا استهدفت ملاحقة تجار ومهربي مخدرات، مضيفا أن السلطات العراقية استكملت إجراءات لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا عبر إنشاء جدار بطول 380 كيلومترا إلى جانب نصب موانئ طبيعية واستخدام نحو 900 كاميرا حرارية وطائرات مسيرة لمراقبة الحدود. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مزارعين وفلاحين نفذوا اعتصاما مفتوحا في منطقتي أم مدفع وزين المبرج وقطعوا الطريق الأبيض غربي مدينة الحسكة أمام صهاريج النفط المتجهة من المحافظة احتجاجا على ما وصفوه بالمماطلة في حل أزمة المحروقات المتعلقة بالمشاريع الزراعية.
16: مقاطعين الطريق مشان ما زوق مقطع اليوم وبكره وبعد بكره هل يشوفون محل
17: هل يجون المسؤولين
18: والكل يستلمون
16: والكل تستلم مو يسلمون كيل واحد ما يجي على واحد رتل وانت ذابح عليه يسلمون كل المزارعين
17: منطقة مدفع
16: ما استلمت خالص
17: ونطلب منهم ينطون الحصادات مشان
16: يحصدون الحصادات
17: يا ابو تركتور ابو حصاده
16: زراعه
17: هسه ابو حصاده ما حد منطع حتى
19: سوري احنا مثل الحنطه من سحروها بالسوري واحنا علينا دولار بكره دولارنا يصير ب 20,000 وين المسؤولين اللي لابسه جرافيطات تعرف بالدولار بكره احنا نستلم فواتير نوصل دولارنا ب 20,000 كيف احنا نرفعهم علينا الدولار احنا نطالب بالمازوطات الحصادات ودخولهم مشان يحصدونا سيضربون علينا 15 دولار للدونم الواحد.
0: أعلن وزير التربية محمد تركو إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية وفق المرسوم 68. وأوضح تركو أن المرسوم يتضمن تفاصيل زيادة نوعية لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، وأكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في المحافظات السورية، كما أشار إلى أن الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ومبدأ المساواة بين أبناء الأسرة التربوية. شهدت بلدة زملكة بريف دمشق هبوطاً أرضياً ناجماً عن نفق من مخلفات الحرب أسفل طريق حيوي. وقالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق إن الهبوط الأرضي نجم عن نفق كبير أسفل الطريق الحيوي الواصل بين دمشق وبلدات الغوطة الشرقية. أضافت أن فرق الدفاع المدني عملت بالتعاون مع الجهات المحلية وفرع المرور على ردم النفق وإصلاح البنية التحتية المتضررة، كما شملت الأعمال صيانة شبكة الصرف الصحي بهدف الحفاظ على سلامة المدنيين وانسيابية الحركة على الطريق. تحول ملف استثمار الحدائق العامة في بلدة جديدة عرطوس غربية دمشق إلى محور جدل واسع بعد طرح معظم حدائق البلدة للاستثمار بعقود سمحت بإشغال مساحات كبيرة منها. في خطوة قال المجلس البلدي إنها تهدف إلى تنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، بينما جرى أهال أنها حولت المتنفس الأخير للسكان إلى مشاريع خاصة وسط اعتراضات على رسوم الدخول وقطع الأشجار وتراجع الغطاء النباتي وتساؤلات حول عائدات الاستثمار في ظل تردي واقع الخدمات والنظافة.
18: بين حدائق عامة كانت تعتبر المتنفس الأخير للأهالي ومشاريع استثمارية تقول البلدية إنها لتحسين المظهر العام، يتصاعد الجدل في جديدة عرطوس غربية دمشق حول استثمار الحدائق العامة بعدما طرح المجلس البلدي معظمها للاستثمار بعقود سمحت بإشغال أكثر من 70% من مساحتها، مبررا قراره بتنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، إلا أن أهالي يقولون إن الحدائق تحولت فعليا إلى مطاعم ومقاه خاصة بعد فرض رسوم دخول وأسعار لا تناسب جميع السكان.
20: طبعا المستثمر أول شيء عم يعمله لما يجي يستلم الحديقة أنه عم يقص الشجر وعم يعمر يعني محلة بناء مثل ما أننا شايفين، فهي ما عم بتعود حديقة، هي عم بتصير عبارة عن مقهى، وطبعا هذا المقهى بعد ما أخذوه من الحديقة العامة يعني عم بيصير خاص، عم بيصير الدخول عليه بمصاري، فما عم بيضل الواحد ما بيعرف وين بده يروح بحاله يعني.
18: وامتدت الاعتراضات إلى اتهامات بالإضرار بالغطاء النباتي وقطع أشجار معمرة، إضافة إلى تشييد إنشاءات بيتونية يقول أهال إنها نفذت بطريقة مخالفة للعقود، كما تعرضت مئات الشجيرات التي حصلت عليها البلدة ضمن حملة ريفنا أخضر للتلف بسبب تجاهل زراعتها وإهمال السقاية وسوء التخزين.
21: شو قلت حدائق؟ ما ضل عنا حدائق، كلها راحت استثمارات، كلها ما ضل عنا شيء، الشجر ما ضل، يعني كان كنا يمكن 3-4 سنين بذكر وقت انزل على الجامعة الساعة 6-7 الصبح بلاقي ختيار هيك عم يتمشى على العكاست وعم يشم هوا نظيف، اليوم ما في خالص، اليوم تفوت على الحديقة أول شغلة ممنوع بمصاري واستثمارات وما بعرف شو، غير عدا قطع الشجر باطون حديد، يعني شوفها بالنسبة لخدمات عم تحسنها خدمات، يعني جوا الحديقة بمصاري وعلى أساس إنه مرتب لأنه في دفع مصاري وبرا لأنه ما في دفع مصاري، هذا هيك منظر.
18: ومع تصاعد الانتقادات أصدرت البلدية إنذارات للمستثمرين لإزالة المخالفات وأغلقت إحدى الحدائق بعد فترة قصيرة من بدء العمل فيها في وقت رفض فيه رئيس بلدية جديدة عرطوز الإدلاء بأي تصريح حول ملف الاستثمار والخدمات.
22: اليوم بالذات وقت شافوا الحملة كتير عم تتضخم على الفيس بعثوا إنذارات، يعني اليوم بعثوا إنذارات للمستثمرين انه لا تبنوا شيء حديد، لا تقصوا شجر، مع انه مفروض انت وقت تعمل العقد معهم بهذاك الوقت تنبهوا، مو هلا تنبهوا. نحن ما ضد المستثمرين، بس نحن اليوم ضد القرار الغلط اللي عم يطلع بدون دراسه.
18: بين مبررات التنظيم والاستثمار ومطالب الحفاظ على الحدائق العامة والغطاء الأخضر يبقى الملف مفتوحا على تساؤلات تتعلق بعائدات الاستثمار وواقع الخدمات والنظافة في البلدة.
0: أعلن وزير الصحة مصعب العلي اتخاذ قرارا بإعادة توزيع الكوادر الطبية من المدن الكبرى إلى المحافظات البعيدة، وقال العلي في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن الوزارة تعمل على إعادة توزيع الخدمات الصحية والمنشآت والكوادر على جميع المحافظات، كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لإجراءات مرضية فيما يتعلق برواتب الكوادر الصحية، لافتا إلى أن لدى الحكومة خطة لإعادة بناء نحو 12 مشفى مدمرا في عدة محافظات. وأوضح العلي أن توفر الخدمات الصحية يعد عاملا أساسيا في عودة المهجرين من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برنامجا للحماية الاجتماعية المراعية للتغذية بمسمى تنمو، وذلك في مركز التدريب والتطوير المهني والعلمي لذوي الإعاقة وضحايا الحرب بدمشق. وذكرت الوزارة أن البرنامج يستهدف دعم الأسر الأكثر هشاشة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في سوريا، ويأتي إطلاق البرنامج بدعم من الحكومتين الفرنسية والسويسرية وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. تتفاقم أزمة تراكم النفايات في مدينة حلب وسط شكاوى متزايدة من السكان من انتشار الميكبات العشوائية والروائح الكريهة في الأحياء السكنية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ويخشى الأهالي من تداعيات صحية وبيئية قد تؤدي إلى انتشار الحشرات والأمراض.
1: تصدر مشهد تراكم النفايات في أحياء مدينة حلب مرة جديدة وسط شكاوى الأهالي المتكررة ومطالبات لم تلقى أي استجابة فعلية بحسب السكان، سوى حملات مؤقتة هنا وهناك من دون استدامة، روائح خانقة وانتشار للحشرات ومخاوف من الأمراض في وقت أكد فيه الأهالي أن المشهد بات جزءا من يومياتهم من دون حلول جذرية تنهي الأزمة المتفاقمة.
2: نحن عم نعاني كتير من نظافة ومن عم نعاني كتير من السيارات ما عم تجي تبعيد القمامة إنه تلم القمامة، عم نعاني كتير. يعني هلا مثل ما بقولوا صار يطلع حبيت السنة هالقصص، صار بدها تنظيف. يعني إذا نحن ما ساعدونا، نحن عم نساعد ومننظف، طب نحن عم نلم القمامة وين نكبها؟
3: يعني منطالب من أهل يعني الجهة المعنية بالأكيد يعني إنه مثلا يدعمونا بهالأمر هذا، مثلا يبعتونا عمال نظافة، مثلا سيارة يومية تجي تشيل القمامة بل على الأرصفة بتصير الأمور كويسة.
1: رغم تبرير الجهات المعنية سابقا بضعف الإمكانات وشح الموارد، إلا أن حملات النظافة بدأت بالظهور مؤخرا بعد تصاعد الضغط الإعلامي وتزايد الانتقادات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرى أهل التقتهم كاميرا تلفزيون سوريا أن المدينة لا تحتاج إلى تحركات مؤقتة مرتبطة بردود الفعل، بل إلى خطة دائمة وإدارة قادرة على التعامل مع ملف النظافة باعتباره أولوية خدمية وصحية.
23: يعني هون عندنا مثلا نزلة المغير هي حالة كتير سيئة كتير، يعني لدرجة أنه بتجي نسمة هواء كل البيت بيصير غبرة، ومع هيك بتلاقي النفايات هون عم يجوا بيكبوها، كل الناس بتقول هون شو هاد مكب، هذا هون مو مكب، هذا كانوا بيوت وانخربت لازم تنزال، هون عملوا لنا بدالة حديقة، عملوا لنا أي شيء، لك شيء بيجمل جمال المنطقة، هون منطقة أثرية تعتبر، منطقة حلب هي تعتبر حلب القديمة، طيب وين؟ وين الجهات المعنية بس تتابع هذا الأمر؟ يعني الله يعطيهم العافية ما رح نحملهم فوق طاقتهم، بس لحنا الأمر طلع عن طاقتنا.
1: طالب عدد من الأهالي بمحاسبة المقصرين وإيجاد حلول حقيقية تمنع عودة مشاهد تراكم القمامة التي باتت بحسب وصفهم تعكس حجم التراجع الخدمي الذي تعيشه المدينة.
24: ما تزال أكوام النفايات تتصدر مشهد العديد من أحياء مدينة حلب، أهال يؤكدون أن المشكلة لم تعد مجرد مظهر مزعج بل تحولت إلى تهديد يومي للصحة العامة وسط مطالب بتحرك فعلي ومستدام لا يقتصر على حملات مؤقتة تظهر تحت الضغط. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاما جرت تسير الرحلة التجريبية الأولى لقطار نقل البضائع بين مرفأ اللاذقية ومحطة المنطقة الصناعية في عدرا بريف دمشق. الخطوة التي تأتي تمهيدا لإعادة تفعيل شبكة نقل سككي والربط اللوجستي يتوقع أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء والضغط عن شبكة الطرق البرية.
25: بعد توقفها لأكثر من 14 عاما تنطلق اليوم الرحلة التجريبية الأولى لقطار النقل من مرفأ اللاذقية باتجاه محطة عدرا في خطوة من شأنها تعزيز الربط اللوجستي ما بين الموانئ السورية ومراكز التوزيع الداخلية، وأيضا تخفف الضغط عن شبكة الطرق الرئيسية.
26: اليوم قمنا بأول تجربة لعملية نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية باتجاه منطقة صناعية في عدرا العمالية بريف دمشق. الحمد لله الجهود الفنية المبذولة من قبل الكادر الفني المتميز عنا الحمد لله رب العالمين كللت إن شاء الله بالنجاح. هالعملية من الواضح إن هي تكون استغرقت دقائق معدودة، لكن هي استغرقت بالفعل أشهر سابقة لحتى نعمل إعادة صيانة للخطوط الرئيسية والمفاتيح والمحطات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الموجودة على تلك العمليات. نأمل إن شاء الله تعالى أنه هذا الشيء يخفف ضغط كبير على الميناء بالإضافة للطرق الرئيسية في المحافظة برعاية السيد المحافظ. يعني الحمد لله كان افتتاح هذا العمل. توقع إن شاء الله تعالى أنه تصل أول قاطرة أول قطار من تلك الشحنات غدا صباحا إن شاء الله تعالى.
0: من جانبه أكد مدير مرفأ اللاذقية أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع رفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ، وتهدف إلى حل أزمة الاختناق المروري التي تسببها شاحنات النقل البري داخل المدينة.
4: نحن اليوم مشينا أول قطار كحالة تجريبية باتجاه عدرا. هي الخطوة يعني عم تأتي ضمن التسارع اللي عم تشاهدوه جميعا بالطاقة الاستيعابية للمرفأ، عم تساعد لتوجد حل اختناق الشاحنات في مدينة اللاذقية. طبعا الشركة العامة للخطوط الحديدية قامت بأعمال جبارة لحتى قدرت تشغل العربات هذه بتعاون مع محطة الحاويات بتعاون مع المرفأ. يعني كان في جهود جبارة على مدار الأشهر السابقة. بإذن الله تعالى بس تنجح الحالة التجريبية اليوم بيكون في برامج، وهذا يعني رح ينعكس إيجابا على حركة الشحن وعلى أداء المرفأ وأداء محطة الحاويات إن شاء الله.
0: افتتحت المؤسسة العامة لبنوك الدم قسما لبنك الدم في مشفى الجولان بالقنيطرة بهدف تأمين احتياجات المحافظة من الوحدات الدموية وتخفيف أعباء التوجه إلى دمشق، لا سيما لمرضى أرتلاسيميا.
5: اليوم عندنا افتتاح بنك الدم في محافظة القنيطرة عن طريق المؤسسة العامة لبنوك الدم. الهدف منه تلبية احتياجات المرضى وخصوصا مرضى تلاسيميا الموجودين في المحافظة، تأمين احتياجات مشفى جولان بشكل خاص والمشافي المحيطة اللي كانت في الريف أو اللي كانت في غير مكان، تأمين خدمة الوصول السهل للمشتقات الدموية، وتأمين خدمة الوصول السهل لمكان التبرع يكون مكان تبرع تقني حديث.
0: أعلن شركة إعمار العقارية الإماراتية إنهاء شراكتها في مشروع البوابة الثامنة في منطقة عفور بريف دمشق. وذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن الشركة ستستأنف أعمالها بشكل مستقل في سوريا، كما أشارت إلى أن الشركة تسهل فصلا جديدا في علاقاتها الممتدة مع سوريا، حيث ستواصل شركة عملياتها في الدولة من دون أي شريك. شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي ووزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في أعمال المنتدى العالمي للتعليم في العاصمة البريطانية لندن. وأوضح الحلبي في منشور له عبر حسابه على الفيسبوك إن المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي الدولي ودعم الانفتاح الأكاديمي والتربوي وتعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحديثة في تطوير القطاع التعليمي، مشيرا إلى أن المشاركة السورية تتضمن بحث فرص التعاون مع جهات تعليمية دولية وبرامج أكاديمية وتدريبية تدعم بناء القدرات العلمية والمعرفية للطلبة السوريين. افتتحت في مدينة دير الزور فعاليات مهرجان الربيع للتسوق بمشاركة عشرات الفعاليات التجارية والحرفية، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة. ويضم المهرجان أجنحة متنوعة للمنتجات المحلية والأعمال اليدوية والصناعة الغذائية والألبسة.
6: تعلق سوسن قطع الملابس التي أعادت تدويرها داخل منزلها بعناية على الجدار المخصص لها في مهرجان الربيع للتسوق المقام وسط الحديقة المركزية في مدينة دير الزور.
7: أنا شغلي أعادة تدوير الملابس، الأقمشة والألبسة الموجودة بالبيت نعيد تجديدها، نفكها ونعيد تجديدها، إعادة تدوير الملابس للأطفال وللكبار، بيجامات، شورتات، كنزات، ونبيعها بأسعار رمزية.
6: يضم مهرجان الربيع للتسوق فعاليات ترفيهية للعائلات وعروضا على الألبسة والمواد الغذائية ومنتجات محلية متنوعة، ويستمر من 17 حتى 26 من أيار الجاري.
8: الهدف من السوق يعني تشجيع للتجار ومساعدة الأهالي بأسعار مخفضة، وهذا أول مهرجان سوق تسوق بدير الزور بعد التحرير بفضل رب العالمين.
9: احنا من أهداف جمعيتنا دعم المرأة المعيلة لأسرتها، واحنا من خلال هالمشاركة فتحنا المجال للمستفيدات عندنا ممكن أنه يحصلون على دعم بالمستقبل.
10: كبداية ما شاء الله الحمد لله حلوة، بس بدنا النوب شيء أفضل. يعني شفتوا الألبسة زينة حلوة معقولة، فيها غلاء شوي بالأسعار يعني، بس ماشي الحال يعني نفس أسعار السوق، والغذائيات زادين زينة مناسبة والحمد لله، ونتمنى الأحسن والأفضل.
6: في زاوية أخرى من السوق تعرض ريف منتجاتها من العطور والزيوت الطبيعية التي بدأت بصناعتها خلال إقامتها في دول الخليج قبل أن تنقل تجربتها إلى دير الزور.
9: طبعا هاي المنتجات من A to Z كلها صناعة يدوية، أنا مشتغلتها من الأساس الكريمات، من أساس البخور، الزيوت العطرية، كلها شغل يدوي هاند ميد شغلي أنا. حبيت الانطلاقة تكون مسقط رأسي مدينة دير الزور، وبعرف شعب دير الزور على العطورات الخليجية، وبصراحة فكرة رائعة إقامة المهرجان بعد الحرب الطويلة.
6: وبين العروض والمنتجات المحلية يواصل مهرجان الربيع للتسوق استقبال الزوار في محاولة لتنشيط الحركة التجارية وإعادة الحياة إلى أسواق دير الزور. يشكل مهرجان الربيع الأول خطوة عملية نحو تنشيط الحركة التجارية المحلية، ليجتمع جهد البائع بعوز المواطن في مكان واحد، وتمنح الناس متنفسا لشراء ما يلزمهم دون أعباء إضافية. صاحب الحالة التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: قال وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري على هامش زيارته لحجاج سوريين في مكة المكرمة إن العدد الأكبر من الحجاج السوريين قد وصل، مشيرا إلى وصول بقية الدفعات في السابع من ذي الحجة.
11: الآن أتى القسم الأكبر من حجاج بيت الله الحرام، وسوف يعني نستقبل مزيدا من الحجاج إلى يوم 7 ذي الحجة، من أجل أن نتهيأ إن شاء الله تعالى لصعود إلى منى في يوم التروية، ثم إلى عرفات في اليوم 9 من ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. وفريقنا العامل في إدارة الحج يواصل كما قلت العمل ليل بالنهار من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام. عدد الحجاج في هذا العام سوف يتجاوز 24,500

0: البيضاء في العين ضمن مشروع إنساني للعام الثالث على التوالي خلال موسم الحج تنفذه جمعيات سعودية، ويهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المجانية للحجاج من أصحاب الحالات الصحية الحرجة.
1: تدير المملكة العربية السعودية منظومة صحية تعد من الأكبر عالمياً، تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن مجاناً في موسم الحج.
2: يجي الآن الاستشاري بإذن الله ويبدأ الكشف معنا اليوم ويتأكد من الحالة، في حالة تأكده سيسحب منه عينات الدم وتجرى التحاليل كاملة، وبعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى سيعمل العملية ويرجع إن شاء الله نبارك له بالحج ونبارك له بالنظر. طبعاً هدفنا إحنا إلى 1000 عملية إن شاء الله، لكن سنة يعني ستشمل 20 دولة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه السنة.
1: وضمن مبادرة إنسانية طبية تقدمها جمعيات سعودية هذا العام، هنالك قرابة 1000 عملية لإزالة الماء البيضاء من العين، سيستفيد منها نحو 1000 شخص من الحجاج السوريين.
3: والله نحن خبرونا عن طريق المجلس الإداري بالفندق أنه في اللي عنده مي بيضة بده يساويها، وأنا عندي واحدة من عيوني فيها مي بيضة، واحدة عاملها ومي نجحانة، هلق عم تتعب معي كتير، عم تتعب يعني عم استعملها، عم تنشف، عم بعملها قطرة على طول، يعني بنهار شي 4 مرات قطرة لحتى أظل مرتاح فيها. والثاني هاي شوفة يعني ضعيفة كتير فيها مي بيضة، ونأمل أنه على أساس قالوا لنا فيه يساوي المية البيضة، ونأمل أنه يساعدونا إن شاء الله وتعالى يساونا عملية المية البيضة.
1: عشرات المستشفيات والمراكز الصحية وأكثر من 23,000 متطوع طبي أيضا، وآلاف سيارات الإسعاف والفرق الطبية جميعها تسخر لضمان سلامة الحجاج خلال أداء مناسكهم.
4: نحن اليوم في مكة المكرمة والعام الثالث على التوالي، يقوم المكتب الطبي بالتنسيق مع جمعية يبصرون لإجراء عمليات السد للحجاج السوريين. تقوم الجمعية بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للحجاج المستفيدين من هذه المبادرة، على أن تجرى العمليات الجراحية لهم بعد انتهاء مناسك الحج لهم. يبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة حوالي 250 حاج، حيث سيتم إجراء عمليات الماء البيضاء لهم ضمن برنامج طبي متكامل يهدف إلى تحسين جودة حياتهم ومساعدتهم على أداء مناسكهم براحة.
1: وشهدت مواسم الحج السابقة إجراء عشرات العمليات الطبية الكبرى إضافة إلى أخرى طارئة ضمن برنامج طبي متطور.
5: منظومة طبية متكاملة تقدم الرعاية الصحية لملايين الناس في موسم الحج، وتشمل عمليات قلب مفتوح وقسطرة والماء البيضاء، ويستفيد منها الحجاج السوريون أيضا كغيرهم من ضيوف الرحمن. طارق دعاس لتلفزيون سوريا، مكة المكرمة.
0: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده قد تضطر لمهاجمة إيران مجددا خلال 3 أيام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وكشف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه كان على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار الهجوم يوم أمس الثلاثاء، قبل أن يؤجله لإفساح المجال أمام مفاوضات جديدة بناء على طلب قادة دول قطر والسعودية والإمارات، مؤكدا أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق في الوقت الذي شدد فيه على أن المهلة أمامها محدودة، لأن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح النووي. من جهته حذر نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس من امتلاك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا استعداد واشنطن للخيار العسكري إذا لزم الأمر. وقال فانس إن حصول إيران على سلاح نووي قد يشعل سباق تسلح نووي عالميا، مؤكدا أن ذلك يمثل خطا أحمر بالنسبة لواشنطن. وأضاف أن إدارة ترامب لا تريد المسار العسكري لكنها مستعدة له بالكامل مع وجود خطة بديلة إذا تعثر الاتفاق. وأوضح فانس أن بلاده لا تخطط لنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا، ولا تعتقد أن طهران ستقبل بنقله إلى الولايات المتحدة أو إلى روسيا. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضا على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبق من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي، ولد في بيروت عام 1925، وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940، وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً، وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني، ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي، وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات، وهي الحي اللاتيني عام 1953، والخندق العميق عام 1958، وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتاباً في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968، وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك؟ هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك؟ من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: تناءى وخلاني بعيد فراقه معلقة لا طلت أرضا ولا سما، وما زادني في الهجر إلا تولعا كغصن إذا قلمت أطرافه نما. وأعجب ما في الأمر أن وصاله يزيد الذي يسقاه من ظمأ ظما، كأني وقد لامست راحة كفه أجوب سماوات وأقبض أنجما. وما ذقت مر الفقد حتى فقدته، ولا ابتسمت دنياي حتى تبسما. صمتنا ونابت عن كلينا عيوننا، فكانت على عجز الشفاء لنا فما. ما هذا يا أم عمر؟ ما هذا؟
1: أن تكون أعجبتك.
0: جميلة ما شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: يعني أن تكتب الأخت صفية دغيم بهذه اللغة العالية والراقية، مع أن القصيدة فيها فقد.
1: نعم.
0: وأنت يعني
1: هذا حال قصائدي جميعا حقيقة.
0: وهذا المؤلم.
1: نعم نعم.
0: يعني ما أدري إن كانت المرأة يعني تستدعي ذلك من اللاوعي الجمعي للنساء النادبات.
1: لا لا، الحقيقة ربما الذكريات، يعني ربما هذا المخزون من الذاكرة، إما أن يكون يستدعي الفرح أو يستدعي الحزن. يعني أنا حقيقة كانت لحظات السعادة في حياتي، أقولها حقيقة وأمامك وأمام السادة المشاهدين، هي قطرات ماء تمر على بحر ذم، أو ربما كبسمات على وجه شيخ ضرير يعاني آلام الاحتضار. حقيقة يعني نادرة جدا.
0: سنتحدث عن صبغة الألم التي تسود كثيرا من قصائدك، ولكن قبل هذا في منزل جديد من منازل القصيد نرحب بالشاعرة صفية الدغيم. مرحبا بأم عمر.
1: حياك الله أستاذنا، حيا الله السادة المشاهدين.
0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: شرف كبير والله.
0: والله شرف لنا.
1: ربي يخليك.
0: أهلا وسهلا بك.
1: أهلا
0: نحن
1: بك
0: سعداء السادة أن تكوني معنا وأن نكون معك.
1: أنا أسعد والله.
0: القصيدة التي تكتبها الأنثى أو التي تكتبها المرأة، دعيني أبدأ بالقضايا الإشكالية منذ البداية. لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات في تراثنا العربي حتى وفي يومنا هذا؟
1: أستاذي، أنت تقيمني أنا كامرأة أو كأنثى حسب المساحة التي تمنحني إياها من الحرية. نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع كما هي شرط التكليف. يعني ذلك ترى الشعوب كافة تقاتل لأجل الحرية، صحيح أم لا؟
0: صحيح.
1: لذلك أنت ستحاسبني على ما تمنحني إياه من هامش. يعني
0: أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: 100% 100%.
0: وليس لضعف الشعرية عند النساء.
1: إلا سأبرهن لك هذا بعد قليل.
0: أنا أرجو أن تقنعيني.
1: نعم. أنا منذ أيام تكلمت معي أحداهن على الماسنجر، أرسلت لي قصيدة كانت القصيدة فيها واضحة بذرة الموهبة، يعني كانت جميلة، أو دعنا نقول جيدة. هذه البذرة ربما لو سقيتها نمت ونضجت، لكن حقيقة تفاجأت عندما سألتها لماذا لم تضعينها على صفحتك، فقالت أنا ممنوعة حتى من الكتابة، أنا أكتب سرا في البيت، فكيف أنشرها على صفحتي على العام؟ فقلت لها لماذا؟ فقالت لا أعلم. تصور أنا لم تستطع الإجابة فعلا، يعني كلمة لا أعلم أدخلتني أنا نفسي في دوامة أسئلة لم أجد لها جوابا مطلقا. لماذا؟ أنت أخبرني لماذا؟
0: يعني أنت تحملين السلطة المجتمعية أو المجتمع
1: تماما، الضغط المجتمعي. نعم، في مجتمعاتنا. يعني الدين ليس له علاقة، الدين يسر، الدين سماحة، يعني لكن هناك تفكير غريب عجيب، لا أعلم ما يعني بماذا، بأي شيء له علاقة حقيقة.
0: يا أم عمر رضي الله تعالى عنك، ألا تعتقدين بكل يعني أريحية واسترخاء أن الأنثى بعاطفتها وبيعني تكوينها النفسي والفيزيائي ربما تكون أقل قدرة على الوصول إلى القصيدة أو الشعر من الرجل، الذي يعني إذا كنا نستطيع أن ندعي ونزعم من أن القصيدة تحتاج إلى شكل من أشكال الفروسية، لأن فيها اختلاط بين الحرب والحب والجمال والجلال والحقد أحياناً؟
1: حقيقة لا، ربما في بعض المواضيع يبدع فيها الرجل أكثر، وبعض المواضيع تبدع فيها المرأة أكثر، باعتبارها كتلة عاطفة، باعتبار الله سبحانه وتعالى كونها لتكون أماً في المستقبل. الأم تحتاج هذه العاطفة، تحتاج هذا النضح من العطاء، فربما في هذا المجال تبرع الأنثى أكثر. يعني أما في مجال الهجاء والفروسية وما شابه ذلك، ربما نعمل للرجل ميدانه. أنا عندي أسماء في بالي لن أخبرك بها إلا بعد الحلقة، أعتقد وأعتقد جازمة
0: أنهن
1: أشعر من الرجال، نعم، ومن الصف الأول من الرجال قولا واحدا. لو لم تكن المرأة إن أعطيت هذه المساحة الكافية، نعم، من سوريا، لا، في شاعرتين
0: من الوطن العربي،
1: هناك شاعرتان من الأردن.
0: جميل، والله هذا يسعدنا. أنا على فكرة حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل، هذا يسعدنا.
1: طالما وجدت لماذا تبقى القاعدة هكذا؟ يعني أنا أقول لك أربع أسماء، يعني أنا جازمة وربما تتفق معي بعد انتهاء الحلقة أنهن أشعر من الأفحل الرجول حاليا.
0: أنا ليس لدي مشكلة في الحلقة، إذا كان لديك يعني تحفظ على أن تذكري أسماءهن
1: حقيقة فقط لرفع الحرج عن بعض الأمور، يعني
0: طيب لا بأس. نعم. نحن كلما تحدثنا عن القصيدة السورية التي تكتبها المرأة في المجتمع الشعري،
1: نعم،
0: ونصل إلى المرأة الشاعرة، فلا شك أننا سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي. والحقيقة أن هذا ليس حكم قيمة وليس حكما مطلقا، لكنه إلى حد كبير أشبه ما يكون بالتوافق بين الشعراء والشاعرات وبين النقاد وبين مجتمعي الشعر. أنت خطي القصيدة العربية الفصيحة من سنامها، من ذروتها، ببحورها الجليلة والقوية، تكتبين على الطويل كثيرا وعلى البسيط وعلى الكامل والوافر، البحور الأساسية. طبعت ديوان ما أفضى به الجرح، وطبعت ديوان في غيابة الجب، وكلا الديوانين يحمل الأسى والحزن. بعيدا عن الأسى والحزن، يكثر عتابك للوطن، وكأنك تجلسين في حجرة العتاب ثم تغرفين منها ما تشائين، وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد تعاتبينه فيها في تفاصيل كثيرة.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله أبا أعان ولده على بره، أو في معنى ما قال لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة. ربما يفهمني المشاهدون خطأ، أنا لا أقصد الوطن كأشجار، سماء، أرض،
0: جغرافيا،
1: لا، أقصد الوطن كحالة رمزية. لم يمنحني هذا الوطن ما كنت أنتظره منه، يعني لم يمنحني الحضن الدافئ، لم يمنحني الملاذ الآمن من الخوف، بل على العكس كان كالعدو المبين حقيقة. يعني ليس لي فقط، لكل من هاجروا، هناك حوالي 10 ملايين شردوا خارج سوريا.
0: ماذا تسمعين في هذا من شعرك حتى
1: أقول
0: نكسر الشرف؟
1: مرير إذا أغنى الغياب عن اللقاء، وأقسى مرارا أن أحب فأتقى، وما كان ذا حظي لنقص يعيبني، ولكنه نأي الخداع عن النقى. أأذنبت لما خفت طول خريفه، فرويته من دمع عيني ليورق، وما في الأسى شيء أشد على امرئ من الموت ظمآنا على يد من سقى. ألست التي شابت ليحيا شبابه، وألقت ستار الليل عنه ليشرق؟ إذن كيف لم يرفق بقلب فراشة وغررها بالقرب منه لتحرق؟ ولولا انكساري ما تصلب عوده، ولولا ارتمائي تحت عليه ما ارتقى. فيا دمع أذركني، ففي الحلق بحة، وما لجراحي من لسان لتنطق؟ فما قائل كالدمع أفصح لهجة، ولا منه عند العي أحسن منطقة؟ لأشكو الذي لم يعرف الرفق قلبه، ولم يبق بابا للعتاب فيطرق، ولو كان صخر الأرض يدري بلوعتي لكان بقلبي منه أحنى وأرفق. ولو أن عندي ألف روح لأزهقت فداء حبيب كلما مت صفق. حنانيك بالعشاق كم بعت شاريا وجافيت مشتاقا وأشقيت مشفقا، ومع ذاك ما غادرت قلبي للحظة ولا غاب عن عيني خيالك مطلقا. فما حيلتي إن كنت أول جنة وعدت لكل الخلق إلا من اتقى.
0: يا حرام أن يكون الوطن جنة معدة لكل الخلق إلا المتقين.
1: من اتقى. نعم نعم نعم هكذا كان فكرة هذا،
0: لكنه كان. تغير
1: ليس كما ننشد،
0: سيكون يعني ليس إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: ما هذه اللغة العالية يا أم عمر؟ ما هذه اللغة العالية؟
1: بارك الله فيك.
0: يعني أنا جالس الحقيقة وأصبت بالرهبة.
1: بارك الله فيك.
0: يعني أنا أقرأ ديوانك وأقرأ شعرك وأسمع لك، لكنني أنا الآن في حالة رهبة.
1: بارك الله فيك، سعيدة جدا بهذا الانطباع الجميل. شكرا لك.
0: برهبتي بخوفي؟
1: لا لا، بانطباعك الجميل على القصيدة. لو يعني لم يصلك إحساسي في القصيدة والصدقية لما تأثرت.
0: هذا العتاب للوطن واضح اللغة فيه لغة أنثوية لكنها لغة فخمة.
1: نعم.
0: يعني أنا لما أستعرض قصائد العتاب التي وجهها الشعراء للوطن فيها علن، فيها حضور من علن. أنت اتخذت نمطا مختلفا.
1: نعم نعم.
0: شكلا من أشكال العتاب الصارخ المدمى. نعم. بصوت الألم.
1: نعم نعم.
0: يعني أنا لما أقرأ لعمر أبو ريشة: عاتبته ونسيت طيب نجاره وأبيت أن تصغي إلى أعذاره، أو ما لمحت على كآبة صمته ما شقت الأقدار من أستاره.
1: الله.
0: هو يتكلم عن صورة الوطن.
1: نعم.
0: أو ما لمحت على كآبة صمته ما شقت الأقدار من أستاره. أين انطلاق خياله في ملعب روى الجفون الرمد من أنواره.
1: الله.
0: كم نجمة وثبت لتلثمه فلم تظفر به فتعلقت بإزاره.
1: الله.
0: وقد وجدت لك صورة تشبه هذه، التعلق بالنجوم والإزار.
1: نعم.
0: وغير
1: نعم.
0: ذلك.
1: نعم.
0: على أننا على الباب وما زلنا على ما يعني باب منازل القصيد. نستزيد ونستزيد.
1: على الباب قصدناك لا أما قصدنا ولا أبا، ثكالا وأيتاما وشعبا معذبا. قصدناك نشكو عند بابك إخوة ظنناهم في الكرب ظهرا ومنكبا، وكنا نمني أن يلبى نداؤنا ولكنه ما ظل من يوصل النبا. وما لم يطقه الناس كنا نطيقه، ولكنه يا رب قد بلغ الزبا. فإن كان عن ذنب جناه كبارنا فماذا جنى الطفل الذي بعد ما حبى. ويحدث أن يكبو الجواد لعارض ولكنه يبقى جوادا وإن كبى. فإن كان موت الحر عتقا ورحمة من الذل في الدنيا فأهلا ومرحبا. فتى ما رأى الراؤون قوما تفرقوا لحزبين إلا كان للحق أقرب.
0: يا سلام.
1: فتى نادت الدنيا عليه فما ابتغى سوى الحق دربا والبسالة مذهبا. يحار الذي يدري جلالة قدره لجسم هزيل كيف يجمع كوكبا.
0: الله الله،
1: أجمل الرثائيات، أجمل الرثائيات.
0: من هذا الحر الجميل الذي تتحدثين عنه؟
1: هو حالة رمزية. دائما أنا أتكلم عن حالة رمزية معينة، لا أتكلم عن شخص بعينه. حتى في الغزل بالمناسبة، أنا عندما أكتب الغزل أكتبه كحالة إبداعية محض.
0: سنأتي على محور الوجدانيات.
1: نعم.
0: والغزل.
1: نعم.
0: وأنا لفت نظري يعني فتى عادتني إلى أبي تمام.
1: نعم.
0: فتى مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر.
1: الله.
0: وأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر.
1: الله.
0: تردى ثياب الموت حمرا فما دجى له الليل إلا وهي من سندس خضر.
1: الله. أعشقها، أعشقها لهذه القصيدة.
0: معناها مؤلمة هذه القصيدة.
1: مؤلمة لكن أعشقها حقيقة.
0: يستمر عتابك للوطن. وهذا كله في مرحلة الثورة، حتى يعني يتبين للسادة المتابعين.
1: حم.
0: أن هذه النصوص كتبت في مرحلة الثورة وأنت مهجرة نائية بعيدة.
1: نعم.
0: كنت في تركيا آنذاك.
1: نعم.
0: وكتبت هذه النصوص من هناك.
1: نعم.
0: وأنت توجهين للوطن تعاتبينه. هو الجنة التي لا يدخلها المتقون.
1: كنت في الغربة بالمناسبة أكتب عن الحنين للوطن كثيرا، لكن أكتب عن الحنين للوطن المنشود ليس للوطن الذي تركته.
0: تصنعين وطنا آخر؟
1: لا، أصنع وطنا آخر في مخيلتي وأحن إليه. حقيقة لم أجده كما أريد، يعني حتى عندما عدت لم أجده كما كنت أتمنى وكما كنت أتخيل وآمل أن نصل يوما إلى وطن منشود أو إلى الوطن المنشود لدى كل السوريين في الخارج والداخل. آمل.
0: جميل. الوطن نعم. يعلم الحب كما
1: نقول
0: تقولين.
1: نعم، علمتنا الحب والإحسان والشغف.
0: هنا تخاطبين البلاد.
1: نعم. فكيف جرت على أبنائك الضعفة؟ علمتنا الحب والإحسان والشغف، فكيف جرت على أبنائك الضعفة حتى تناءوا وما خل الزمان لهم إلا المدى ملجأ والبرد ملتحفا؟ بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف؟ لا أرهب الموت، هات الموت واقتربي، فقد يموت أسا من لم يمت لهفا.
0: يا سلام.
1: حملت همك من صغر على كتفي، وقد ذوى الجسم من ذا يحمل الكتف؟ يا من تلومين صبا ما تركت له خيطا للقياك لم يمسك له طرفا، يخط بالدمع سطرا ثم يحذفه، فيقرأ الناس في عينيه ما حذف. لم يعرفوك، وكاد القهر يقتلهم حزنا عليك، فما حال الذي عرف؟ عشمت روحي بوصل منك تنظره، وحين أخلفت قلت الساقطي كسفا، فمن يعيد لإدراك توازنه؟ عقلي الذي تاه أم صوتي الذي رجف؟ إن كان شوقي إلى لقياك يا بلدي ذنبا، فلا تغفري للقلب ما اقترف.
0: يا سلام يا سلام،
1: بارك الله فيك أستاذ.
0: يا سلام. إن كان شوقي إلى لقياك
1: يا بلدي ذنبا، فلا تغفري للقلب ما اقترف.
0: يا سلام، ماذا قال لا. صريع الغواني؟ وإني لأخلو مذ فقدتك دائبا، فأنقش تمثالا لوجهك في الترب، فأسقيه من عيني وأشكو تضرعا إليه بما ألقاه من شدة الحب. فإن كان ذا ذنبي الذي تدعينه، فلا فرج الرحمن ذلك من ذنبي.
1: الله.
0: لا توجد قصيدة لك أقرأها إلا وتعيدني إلى ماض تراثي في نص آخر.
1: نعم.
0: لا أظن أن هنالك قصيدة مرت إلا وأعادتني مثل هذه القبسات. هنا وهناك أنت متأثرة جدا بالتراث، ولكن لغتك كما قال مقدم الديوان المرحوم الدكتور رياض نحسان آغا، لغتك لغة معاصرة. غير أنك تعيدين القصيدة إلى أصول.
1: أستاذي، نحن نعلم أن الشعر موهبة واكتساب. طبعا الموهبة تلعب الدور الأكبر، لكن الاكتساب أيضا له دور كبير. يعني القراءة وكثرة قراءة الشعر الجميل لابد أن تصل بك يوما ما إلى أن تبدع، إذا كانت عندك بذرة الموهبة موجودة. يعني أنا حقيقة حاولت أن أكون عصامية بهذا الأمر، اشتغلت على ذاتي كثيرا، قرأت كثيرا، كنت أقرأ كثيرا الشعر الجميل، أحاول أن
0: القديم.
1: نعم، ليس بالضرورة القديم، لا ليس بالضرورة القديم،
0: واضح
1: كل شعر جميل،
0: واضح
1: كل
0: شعر التراث.
1: نعم، كل شعر جميل كنت أحاول أن أقرأه. ساعدني في ذلك مكتبة والدي التي كانت تطيح بالجدار لكثرة ما فيها من كتب من أمهات الكتب وبناتها، فساعدتني لله الحمد في هذا هذا الخزين من يعني المعلومات، هذا الخزين من القراءة في جميع. على فكرة الشعر ليس فقط حالة أدبية،
0: لا هو حالة فكرية وفلسفية
1: تماما، فيجب أن يكون عندك هذا الخليط الجميل، أنت متمكن منه تماما حتى تكتب، يعني تكتب بفحولة الشعراء.
0: جميل.
1: نعم،
0: جاء دوري لكي أقرأ، ولكن لك في سياق العتاب، في سياق الحوار مع الوطن، في سياق هذا المونولوج الصارخ،
1: نعم،
0: لماذا تخليت عني؟ لماذا تخليت عنا؟ هذا الصوت القوي الشعري.
1: نعم.
0: علينا وإلا لا تدور الدوائر، وفينا وإلا لا تمر الخناجر، بلينا بما لم يختبره مصابر، وما لم يعاقب فيه عاص وكافر، وحين ترانا لا نموت من الأسى، فما نحن أحياء ولكن نكابر. هجرنا بلادا لا نحب فراقها، بشكر جزيل لا تفيه الحناجر، عزيز على الأطيار ترك بلادها، ولكنها خوف الصقيع تهاجر. أيا وطنا عاتبت ما كنت حافظا، لود ولا قربى ولا أن تعاذر، وكنا سنبقى لو مسحت جراحنا، ولو لم تغب في ناظريك الضمائر. حنانيك لا تحصي الجراح فإننا ذبحنا، أبعد الذبح تحصى الخسائر، ولو لم يكن موج المحيط وحوته، أحن على من بعت كيف يغامر. وصعب مقامي في بلاد بأرضها يقتل أحرار وتسبى حرائر، ومالي عن كتم المواجع حيلة، إذا القلب أخفى فالدموع تجاهر. ولدت وفي جنبي ألف شظية، ومت وما زالت بقلبي تكاثر. على أي حال فات وقت غيابنا، لتصبر أنا والحمد لله
1: صابر.
0: صابر
1: الحمد لله.
0: هنيئا لك الصبر وهنيئا لك الشعر.
1: الحمد لله، ذلك من نعم الله علي. الحمد لله.
0: ونحن يعني في مرحلة قريبة ننتظر أن يكون خطاب الوطن أكثر دفئا وحنانا
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: وأقل عتابا
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: إن شاء الله. في سياق الحديث عن الوطن وعتاب الوطن، وفي سياق هذه المرحلة الزمنية التي ولدت فيها قصيدة العتاب، وهي مرحلة الثورة السورية، هل كانت صفية دغيم شاعرة حاضرة؟ أعني هل كانت صفية دغيم الشاعرة حاضرة في الخط الثوري للقصيدة؟
1: أظن حاضرة بقوة.
0: جميل.
1: وربما لم يكن إلا اسمي يعني معروفا في الساحة الثورية كشاعر، كشاعر الثورة، كشاعر الثورة.
0: كان للثورة دور في إخراج اسمك إلى الناس.
1: نعم، ربما الاسم، أو لنقل يعني الاسم الأشهر.
0: متى بدأتي بكتابة الشعر أستاذة صفية؟
1: بدأت وأنا صغيرة حقيقة.
0: ومتى نشرتي؟
1: نشرت بعد أن هاجرت إلى تركيا، يعني في الفترة التي هاجرت فيها إلى تركيا، هنا بدأت وسائل التواصل يعني تكون رائجة بين الناس وكذا، فأنشأت الفيس. وبالمناسبة ما عندي إلا الفيس نافذة على العالم، يعني ما عندي أي نافذة أخرى على العالم. وفي تركيا لم يتح لي المجال حقيقة للمشاركة بنطاق واسع.
0: هل نلج إلى قصيدة ثورية لك؟ نريد أن نستحضر الآن.
1: نعم.
0: أنا في اللاوعي، أنا والسادة المتابعون.
1: نعم.
0: والسيدات المتابعات.
1: نعم.
0: لهذه تخصيص عشان حضور المرأة اليوم معنا.
1: نعم.
0: نريد أن نستحضر الصوت الذكوري الثوري والصوت الأنثوي الثوري في مقارنة سيدخل بها اللاوعي، يعني شئنا أم لم نشأ.
1: أرجوك لا تقارن، يعني أنا عندما تكون الظروف مهيئة بسوية واحدة للطرفين هنا قارن، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال، ولا من العدل ولا من الإنصاف، مقارنة الحالة الإبداعية للمرأة وهي بهذا الضغط أو تحت هذا الضغط الاجتماعي مع الرجل الذي هو يعني يملك مطلق الحرية فيما يشاء.
0: طيب حقيقة. سنستمع.
1: يعني أنا كيف تطلب مني مثلا، أو كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن، لا يمكن بأي حال من الأحوال. وربما أنا حالة شاذة، يعني أنا كوني أكتب ويعني وأنشر، أنا يجوز حالة شاذة في المجتمعات المحافظة الشديدة يعني. وقلت لك لا علاقة للدين بهذا، هو فهم خاطئ للدين يعني. طيب. هذا ما أنا مصرة عليه.
0: جميل. طيب فلنستمع إلى قصيدة ثورية منك.
1: أقول نعاند إلا إن دعتنا المناقب، ونزهد إلا أن تجل المطالب، بذلك أصبحنا على الناس حجة، إذا قيل لا يطوي السماوات واثب، فمن لم يكن فينا ستأتيه ساعة ويحزنه ألا تعود العقارب. وذا أننا لو أطفأ الله ريحنا لما أشرعت للمبحرين المراكب، ولا سر محزون ولا بر معدم، ولا رد مفقود ولا عاد غائب. على غيرنا بالفضل يعلو مقامنا إذا ما علت بالطامعين المناصب. وما ضرنا بأس الفراعين طالما لنا شأو موسى والعصا والمآرب. بلينا إلى أن صار أهون أمرنا وأحناه فينا أن تعد المصائب. ولم يبق مما لا نطيق وقوعه بنا غير أن تهوي علينا الكواكب. وما همنا أن الأباعد أجمعوا على قتلنا لو ذب عنا الأقارب. فمن قبلهم ما أضمر الشر والأذى ليوسف إلا إخوة أو صواحب. وكل الذي كنا نرجيه منهم ضمائر تغلي لا عيون تراقب. ولكنه ما أطرب الناي أوشج سوى بعد أن مرت عليه المثاقب.
0: الله الله الله يا عازف الناي، هذا اللحن يشجيني.
1: نعم.
0: ويبعث الحزن في أعماق نعم. تكويني.
1: نعم.
0: هي الصورة فيها نفس حزين مع أنها قصيدة ثورية.
1: نعم.
0: وأنت
1: نعم.
0: يعني تصفين
1: مع أنني أبدأها بالفخر أيضا. نعم.
0: في الديوان وجدت لك قصيدة بعنوان ملح الأرض.
1: نعم.
0: كأنها عن الشهداء.
1: تقريبا غالب قصائد الثورية إما عن الثوار أو الشهداء أو المستضعفين يعني في الأرض إجمالا، يعني أتحدث أحيانا عن المستضعفين إجمالا، لا أنظر إلى بلدي فقط على فكرة.
0: الذاهبون فدا والعائدون مدى، والباسطون لكف السائلين يدا، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا.
1: نعم.
0: المتعبون إذا ما الغيم ظل لهم نادوا عليه بأن يستدرك البعد. الوادعون وغيظ الأرض في دمهم كالجمر إن نفخت ريح به اتقد. مجردون سوى من نار غيرتهم تكفي لطلابها في حربهم مددا. هم ملح هذا الثرى مذ أن تعمدهم، لو غاب ملحهم عن طينه فسد.
1: بالمناسبة هذا المطلع استخدمته في قصيدة أخرى أول ما جئت يعني، وكان من المفترض أن أشارك في مهرجان النصر الذي تأجلها لاحقا يعني، فاستخدمت هذا المطلع لكتابة قصيدة جديدة
0: يعني
1: جمعت فيدا. نعم الذاهبون فذا جمعت ما بين حالة ما قبل التحرير وأثناء التحرير وبعد التحرير. قلت فيها الذاهبون فذا والعائدون متى، والنازفون دماهم كوثرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرين إلى أن تدرك البعد، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهداء وبالمآسي التي لو أنها قسمت على الكواكب ما احتاجت لها مددا، وبالكروب التي لو كان أولها وصلا لآخرها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا،
0: يا سلام،
1: بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدة، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يشتبي الله منها أنفسا جددا، أولاء إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. 60 والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا. 60 مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا. 60 لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا. 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا. إن قيل هانت فذا ناقوس شدتها، كالسهم لم يقترب إلا ليبتعدا.
0: يا سلام.
1: أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا، ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يخبر الزردا، فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد يدعى له ولدا، ومثلهم جئت، لكن كنت أكثرهم شوقا وإن كنت أدنى منهم رشدا.
0: الله،
1: ما كان ظهري لتحنيه المصائب، لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الدمع والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهد. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا، لما خرجنا كل حامل بلدا. أو كان من ناصر مدت لنا يده، عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟ إن التقينا فنور الرد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح، فيا موت استرح وأرح وانفض يديك، فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قري عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدبوع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله رب.
0: ما شاء الله، جميل.
1: ربي يخليك، ربي يخليك.
0: وماذا قلتي في البيت؟ كوني
1: كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الدمع والرمدا.
0: يا سلام، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا،
1: لا تجمعي في العيون الدمع والرمدا.
0: ونحن نقول لك ذلك
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: جميل،
1: ربي يخليك. السلام.
0: يعني أنت اختلف خطاب الوطن بالمناسبة، يعني في هذا النص فتحت الشام وتحررت.
1: نعم، هنا نعم، الحدث ألقى بظلاله على هذا النص.
0: وإن كنا نجد لك يعني في ديوانك قصائد تتحدثين، ما سر هذا التركيب اللغوي عندك؟ الناثرون، الناصبون، الجالسون، حتى هنا يعني
1: حقيقة لا أعلم، ربما لكل شاعر بصمة وأسلوب يعني، وهذا من أسلوبي أو من ملامح بصمتي في الشعر يعني. ربما
0: تحدثت عن أهل الخيام؟
1: نعم، لكن في قصائد متعددة، ولكن ليس الناصبون
0: على الضلوع خيامة.
1: نعم نعم نعم.
0: أشاد الدكتور المرحوم رياض نعسان آغا بهذا المقطع.
1: نعم،
0: في مقدمة الديوان، وهو الذي قدم لك هذا الديوان.
1: نعم صحيح، رحمه الله،
0: رحمه الله عليه. والأمانة شدتني مقدمته كثيرا. هو يرى أن صفية دغيم تجمع يعني بين الحداثة،
1: نعم،
0: بصورة جديدة، وبين التقليد بصيغة أخرى، وبين أصول الشعر العربي.
1: نعم نعم نعم نعم. لذلك أنا دائما في بصراحة في أخذ ورد مع الحداثيين بهذا المطبع.
0: يقول: أحسب أن صفية تمثل جيلا جديدا من المبدعين والمبدعات في تأصيل القصيدة العربية الجديدة، التي ستشق طريقها إلى استعادة الأصالة دون صراع مع الحداثة.
1: طبعاً.
0: التي أضاعت طريقها في زحام الفوضى.
1: صحيح.
0: التي
1: صحيح.
0: تكاد تعم حياتنا
1: كلام
0: العربية.
1: كلام دقيق جدا. نعم، نحن والحداثيون على خلاف في موضوع المسميات يعني. أولا هم يسمونه شعرا حداثيا، وأستغرب من هذا المصطلح يعني، لماذا حداثي، لماذا ليس حديثا مثلا. زائد أنهم يعني يتحللون من كل شروط وما يجعل الشعر شعرا يعني، ما يسمى به الشعر شعرا يتحللون منه.
0: أنت لم تكتبي.
1: يتفلتون منه تماما. طيب، نحن، أنا لا أقول لهم يعني أننا نحن أفضل منكم، ربما أنتم جيدون وربما أفضل منا، لكن دعونا نحافظ على المسميات فقط يعني. أنا قرأت مثلا لمصطفى صادق الرافعي، الكاتب المعروف الشهير يعني المصري، قرأت له ما هو أعلى من الشعر في بعض الأحيان،
0: النثر.
1: من الشعر الجميل أيضا، أعلى من الشعر الجميل في بعض الأحيان،
0: نثراً.
1: لكن له نثر ويبقى نثرا يعني. لم يسميه مصطفى صادق
0: قصيدة.
1: الرافعي قصيدة، ولم يسميه النقاد قصيدة، رغم أنه أعلى يعني من الشعر بلاغة، أحيانا في بعض الأحيان طبعا بلاغة وبيانا وجودة. فنحن على خلاف فقط في المسميات، سموه ما تشاءون، خواطر نثرية نثر، لكن لا تسموه شعرا. نعم.
0: الجنس الأدبي الشعر بوصفه شعرا لا يضم إلى
1: لا
0: كيانه بأي وبنيانه
1: حال بأي حال من الأحوال. لا، الأدب مجاله واسع، يعني سموه ما شئتم، لكن الشعر له ضوابط معينة، له شروط معينة. لا تستطيع أن تقول أنا أكتب شعرا إلا إذا التزمت بها حقيقة ويقينا يعني.
0: جميل.
1: نعم.
0: في سياق الحديث عن الخط الثوري في شعرك،
1: نعم،
0: يعني نبقى هنا، وهذه ثورة على الحداثة وأهلها.
1: نعم.
0: يعني هذا التعقيب، هل غاب حقا؟
1: هذه تقمصت فيها حال الأم التي تفقد ولدها، هل غاب حقا؟ أما في الدار من أثر يكذب العين، يا ضوء المصابيح، من كان أحرص من جفني على مقلي، وكان أرفق من روحي على روحي.
0: يا سلام.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي. ماذا إذا عاد لي والروح ذابلة، وقال يا وردة لم أسقيها فوحي. أو ربما عاد والأبواب مقفلة، وقيل ماتت، فما نفع المفاتيح. ما كان آخر وعد باللقاء سوى عقد يعلقه في جيد مذبوحي. لو كنت يا بحر ذا قلب يرق لما سلمت مركب من أهواه للريح.
0: يا سلام. ويا حرام. وهذا جزء من أدب الثورة الذي كتبت.
1: نعم، نعم، نعم.
0: في حالة الفقد أستاذي صفية، في حالة الفقد، النزوح، اللجوء، في حالة صراع الأجيال، في حالة أيضا تناغم.
1: نعم.
0: الأجيال.
1: نعم،
0: في
1: نعم.
0: العلاقة
1: كتبت
0: بين
1: الكثير طبعا في هذا، كتبت وتقمصت حالة الكثير، يعني الأب الغريب، الأم الفاقدة، اليتيم، المشرد، الكذا، تقمصت حال الكثيرين يعني. فكتبت في إحدى قصائدي أقول، طبعا بين خطاب من والد لولده، أقول مذبت في الأرض منفيا بلا بلدي، ما عدت والدك المعهود يا ولدي. سيل من القهر يجري داخلي، ويد تنقل الدمع من عيني إلى كبدي. أمرر العمر في خيطان مسبحتي، مذ أن وقفنا على بوابة المدد. أقول للريح لا تمضي بأشرعتي، وللبلاد التي أنفى لها ابتعدي. والآن صرت غريقا، ليس بي رمق في اليم يسعفني حتى أمد يدي. قد عشت يا ولدي زهرا بلا عبق، طيرا بلا أفق، سقفا بلا عمد. ألوذ بالدمع حتى خفت يتركني وحدي، وما ظل لي إلاه من أحدي. فما حفرنا قبور العمر يا ولدي، ولا مشينا لها إلا يدا بيدي. لا سحبة تمطرني، أحتاج معجزة تقيم جذعي الذي لا غصن فيه ندي. أحتاج من نور رب النور لو قبسا يعيد عيني لي من قبضة الرمد. أشكو مصابي لمن؟ من ذا سيمهلني حتى يحل فمي ما فيه من عقدي؟ كفاك يا أمس أوجاعي، شبعت وما في القلب متسع يكفي لحزن غدي. لو أن عينيك يا أماه تبصرني، لقلت يا ليت لم أحمل ولم ألدي.
0: يا حرام.
1: نعم.
0: ويا سلام على النص. من أين تأتين بهذه الصور الشعرية أستاذة؟
1: ما أنا أحيانا أؤمن بالمقولة القائلة أن الألم رحم الإبداع،
0: لكن هذا الألم استمر عندك، يعني هو لم يكن فقط في الثورة السورية، استمر.
1: نعم.
0: حتى في الوجدانيات عندك.
1: نعم، نعم، صحيح.
0: فكانت يعني صبغة الألم طاغية عندك حتى في القضايا التي تتطلب وهجا، والتي تتطلب إنارة.
1: صحيح، صحيح.
0: ما سر ذلك؟
1: قلت ربما أنا أجيب دائما على التعليقات التي تلمح لهذا الأمر، يعني دائما يقولون لي لماذا كل هذا الألم، لماذا كل هذا الحزن الذي ينضح من أبياتك؟ فأقول لهم إن الإناء لا ينضح إلا بما فيه، يعني أنا ما جربت حقيقة إلا الألم. وكما قلت لك أن الفرح كان لحظات خاطفة عابرة، تعتبر كالنشاذ في القاعدة العامة يعني. وجربت لذلك لاحظ أنني دائما أركز على قضية دعم المظلوم أينما كان، يعني ليس في بلادي فقط. لماذا؟ لأنني حقيقة جربت الظلم كثيرا، تجرعت مرارته لأعوام كثيرة، يعني لسنوات، فأحس بالموجوعين جدا. يعني ربما تتفق معي أن كل ذي فطرة سليمة أو ذي ضمير حي لنقل لابد أن يقف مع المظلوم ضد الظالم، لكن أكثر من يحس بمعاناة المظلومين والموجوعين هم المظلومون والموجوعون، هاي حقيقة. يعني
0: من جرب الكي لا ينسى مواجعه.
1: تماما تماما. فحقيقة أنا لم أكن أتابع ما يحصل، أنا كنت أعيش ما يحصل بكل تفاصيله، بكل ألمه، بكل دموعي، بكل، يعني أتابع حتى الفيديوهات أستاذي، فأقول لهم دائما بأنني أتابع قصدا عن عمد لكي أزيد حنقا على الظلم والظالمين.
0: الحمد لله الذي خلصنا منهم.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نعم،
0: خذينا من
1: كانت فرحة كبيرة. نعم،
0: من الثورة والنصر والتحرير. هذا الذي يعني لن ينتهي التغني به بسهولة.
1: صحيح.
0: نحتاج
1: صحيح.
0: إلى زمن مديد.
1: نعم.
0: حتى
1: نعم. نعم.
0: حتى يعني نستطيع أن نلم شعث خواطرنا، ونحن نتحدث عن سوريا كيف عادت لأهلها وأبنائها، عن الشام كيف فتحت وحررت.
1: صحيح صحيح. أنا فرحت للوطن، لم أفرح لذاتي حقيقة. وبعد أن عدت يعني تمنيت لو أنني لم أعد وعشت وحيدة في غربتي.
0: لماذا؟
1: حقيقة قلت
0: يعني كما قال نزار، كل المنافي لا تبدد غربتي ما دام منفاي الكبير بداخلي.
1: تماما تماما. نعم نعم، هو هكذا. يعني قلت لك أن الوطن سبحان الله كان مخزونا لذاكرة سيئة، يعني ذاكرة محزنة شديدة الألم.
0: خذينا إلى الحب.
1: الحب كحالة غزلية يعني.
0: نعم نعم. كحالة شعرية. هل هذا الألم موجود أيضا في قصيدة الوجدان؟
1: في جميع أشعاري.
0: فلنستمع. نعم. مشكورة.
1: إليه وشد بلهفتي ومدامعي، فما عاد لي من بعد سر أذيعه، وما زادني إلا هوى حين باعني حبيب إذا أجرى دمي لا أبيعه، وما ذبت وجدا لو أتاني غرامه على دفع، لكن أتاني جميعه.
0: الله.
1: ونسيانه صعب لو أني استطعته، فما حالتي إن كنت لا أستطيعه، ولا عمر لي إلا سويعات وصله، وإن قصير العمر ليس يضيعه، فلم تبق لي عيناه عقلا يردني ويصرفني عن حبه فأطيعه، وما كان هذا باختياري وإنما أتاك قضاء لا يرد وقوعه، ورغم حنيني كنت أرضى من الهوى شتاء طويلا لو تلاه ربيعه، حنين جوى قلبي علامته كما علامة إيمان المصلي خشوعه، فرفقا بولها كاد يقفز قلبها لمرآه لولا أمسكت ضلوعه.
0: يا سلام. نعم. كثيرا. نعم. وقفت على هذه الصورة الشعرية.
1: نعم نعم.
0: كيف للضلوع أن تمسك القلب حتى لا يخرج.
1: حتى لا يخرج. حتى
0: جميلة.
1: نعم.
0: هذه. نعم. بالرغم من الدموع التي بدأت بها والمدامع التي بدأت.
1: نعم.
0: بها هنا الحالة.
1: وهي العادة. نعم نعم.
0: كذلك عندي
1: أنت زل فتعذر.
0: ها تمام. هنا الآن اختلف الحديث. أغرك أنني كلما أذنبت جئت إليك أعتذر. هكذا.
1: حسب الحالة أحيانا تكون، حسب الحالة، حسب حالة التجلي التي أنت بها. أقول فيها هذه

0: فإن كنت تدري ما بقلبي من الجوى فزر لو نفاقا والتفت لي ولو مرى، وإلا أعرني مهجة غير مهجتي لأنسى، وعينا لا تراك لأصبرا. لقد عذروا من لا تراك عيونهم، وإلا أحلوا بعض ما كان مسكرا. فلولا ارتشاح الماء من يدك التي على الخد مرت ما دروا كيف أزهرا. فما لبصير لا يراك مزية، ولا نقص للأعمى وإن كان لا يرى. فحسبي وإن لم أعلو نعلك أنني على قصري جربت أن أبلغ الذرة.
1: وقد بلغت الذرة.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: والله هذه ذرة الشعرية، التصوير الشعري، تفكرين بالصورة الشعرية كثيرا وأنت نعم. تركبين القصيدة.
0: نعم نعم، حتى أنا ضد من يقول أن القصيدة هكذا تأتي كوحي. نعم، هي في ساعات معينة تأتيك طائعة أكثر يعني، أما أن لا تتعب في الحصول عليها لا. أنا أعتقد أنه دائما أن يعني اختيار الوقت المناسب أو الحالة المناسبة، حالة التي تكون أنت فيها في صفاء تام، لها خصوصية مع القصيدة. يعني المفروض أن تختار أنت الوقت المناسب الذي تكون به خالية البال، خالية الذهن، صافية الذهن تماما من أي عوائق وشوائب وأي أمور ممكن أن تعكر مزاجك يعني.
1: جميل، لكن تتكئين
0: لأن
1: كثيرا،
0: لأن القصيدة عندما تأتيك بهذه الحالة تأتيك طائعة، وعندما تأتيك طائعة تأتيك بكامل أبهتها وزينتها، لا تجرها من شعرها، لا تحاول أن تجرجرها من شعرها، حاول أن تأتيك طائعة. نعم، هي لا تأتي لوحدها، أنت تستدعيها، لكن اختيار الوقت المناسب مهم جدا.
1: لا دمع يسعفني وقلبي متلف، أقسى الدموع هي التي لا تذرف.
0: لا تذرف.
1: أنا يعني لما أطوف في التراث العربي
0: نعم.
1: فأجد هذه الصورة، لكن أنت تناولتها بشيء جديد، بشكل جديد. تقولين أقسى الدموع التي
0: لا تذرف.
1: لا تذرف.
0: نعم.
1: قال أبو ريشة: وأقتل الدمع ما لا يلمح النظر.
0: نعم.
1: وقال نعم. ابن الرومي
0: نعم.
1: وهو يتحدث عن الشمس الغاربة.
0: نعم.
1: وظلت عيون الروض تخضل بالندى، هنا الزهر. وظلت عيون الروض تخضل بالندى كما غرورقت عين الشجي لتدمع.
0: الله الله،
1: يعني هي لم تدمع. وقال الصم القشيري: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك، أفسحي لي المجال. قال الصم القشيري: فما كلمتني غير رجع، وإنما ترقرقت العينان منها لتدمع.
0: هلا أنا صورة الدمع هنا تختلف أستاذي، لاحظ أنني أتكلم عن الدمع الذي لا يزرف وهو الأقسى فعلا، لأنه دمع المكابرة عن الجراح. أنت لا أحيانا تحتاج ألا تكون ضعيفا أمام الآخرين، وبالذات الظلام، يعني تحتاج ألا تكون ضعيفا أمام الظلام. فهذا الدمع الذي يحرقك من الداخل هو فعلا الأقتل والأكثر قساوة ومرارة.
1: الحقيقة نتكلم على الصورة الشعرية بشكل وبصراحة استوقفتني وجميلة. لا دمع يسعفني وقلبي متلف، أقسى الدموع هي التي لا تذرف، غاضت حروفي كيف أجمع ماءها، ومثقب دلوي بماذا أغرف، وأنا الذي شاهدت زهرة حلمنا من قبل أن تنوي التفتح تقطف. يا حرام، أنا طبعا كنت أستفزك يعني، فقط حتى أرى كيف ستتعاملين في العلاقة مع التراث، وإن كان النزوع إلى التراث عندك واضحا.
0: نعم.
1: سوى أنني
0: نعم.
1: أجد بكل وضوح حالة من حالات التجديد اللطيف والجميل الذي لا يكسر قالب القصيدة. تقولين
0: لابد
1: مثلا
0: لابد يعني لابد من الربط بين القديم والحديث،
1: وأنت موفقة بهذا.
0: أنت يعني أنت كحالة شعرية جديدة، أنت خلاصة تجارب أيضا قديمة يعني. لابد من أن يكون هناك نتاج سابق أثر فيك تأثيرا كبيرا حتى بدأت أنت تضيف عليه. يعني الاكتساب كما قلنا مهم جدا، يعني لولا الاكتساب لا توجد موهبة لوحدها تصنع شاعر.
1: كنا معا والله ما فارقتني، حتى ولو كنا على دربين نبكي سويا والدموع تحار، هل سبقت لعينك أولا
0: أم عيني
1: ونحار، كيف يظل قلب واحد رغم البعاد يعيش في صدرين. فإذا أضعتك ضعت، حتى إنني إن صحت أينك كنت أقصد أيني.
0: أيني.
1: ما هذا؟
0: نعم، ونقلها لي الأستاذ.

0: الأستاذ الكبير شيخنا إبراهيم الأسود على صفحتي وأثنى عليها ثناء
1: على هذه.
0: نعم على
1: جميل.
0: هذه نعم نعم. الغزل عندي يعني كما قلت حالة إبداعية. أنا كالتي ترسم لوحة،
1: حالة فنية.
0: نعم، وأنا أجيد الغزل أكثر من غيره ربما للسبب الذي ذكرته مسبقا، وهو أن المرأة مجبولة على تدفق العاطفة الزائد يعني، فربما أفلح في هذا أكثر من غيره. أحن لمن تحلو الحياة بقربه، حنين وريقات الرياحين للندى يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
1: يا سلام.
0: مشيت وجربت الدروب جميعها، إليه فما ألفيت دربا معبدا، ولكن طيفا من سناه يقودني، فما ضر لو أمضيت عمري مشردا. تعالي، فطار القلب للغيم نورسا، وحط على شط الحبيب وغردا. أتذكر لما قلت لي ذات خلوة أحبك حتى الموت؟ قلها مجددا، فلو كان هذا الحب نارا تقاد بي لكان على قلبي من الثلج أبردا.
1: يا سلام.
0: نعم.
1: يا سلام.
0: ربما أنا أحيانا أحذف أو ضيف أو كذا.
1: يا سلام.
0: نعم.
1: رائع.
0: نعم.
1: والله رائع. يعني نعم. نحن معشر الذين نحب الشعر نسعد بهذا.
0: ربي يخليك.
1: هذا أداء مختلف.
0: هذا يسعدني أيضا. سعادتكم تسعدون.
1: بوركتي أيضا ذكرتني بعمر أبو ريشي لما قال ألفيت منزلها بوجهي مصدى ما كان أقربه إلي وأبعد.
0: نعم نعم.
1: أنت أيضا استعملت.
0: نعم نعم.
1: وابن الرومي سبقكم جميعا.
0: نعم.
1: لما قال
0: أيضا
1: توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد، طواه الردى عني فأضحى مزاره. نعم. بعيدا على قرب قريبا على بعده.
0: نعم.
1: هذه الصورة. نعم. الأم التي رسمت.
0: نعم نعم.
1: هذا الجو.
0: الشعراء الكبار جدا ما شاء الله. نعم.
1: هل يغادر طيف العين أو يغادر العين أم يظل في العين؟
0: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
1: يا سلام.
0: أغليه يا من إذا ما أدفأت يده خدي، فكيف إذا تنورها فار. فلانفكاك لمن قد حكمته على حالي، أنصف من يهواه أو جارة.
1: يا سلام.
0: فلا حنيني بهياب لأزجره، ولا سلوي إذا صيرته صار. ولا على القلب سلطان ليردعه عقل، ولا للهوى رأي ليختار. من لم يرى المزن في كفيه كيف يرى على يد صافحته الورد والغارة.
1: الله.
0: ذبحت شوقا إلى من كان أقرب لي مني، فيا رب ممن أطلب الثارة. كون بعينيه ما أدركت آخره، منذ ابتدأت به سيرا وإبحارا. يلوم ضعفي الذي لو أن ناظره رنا إلى جبن لارتج وانهار. كالطفل يخفو وأقضي الليل أحرسه، حتى إذا شب عن طوق الهوى طار.
1: الله.
0: عد للزمان صبا، للعين مكحلة، للوجه إشراقة، لليل أقمار.
1: يا سلام. يا
0: نعم.
1: سلام.
0: بارك الله فيك. استنى.
1: جميل. عندك صور شعرية يعني فريدة خاصة. إذ قال قلبي ألم تؤمن فقلت بلى، مذ كان يبعث من أهدابه الرسل. يعني نحن معتادون أن نقرأ في الشعر القديم أن العيون تبعث السهام، والموت رمت عبيلة قلبي من نواظرها بكل سهم غريق النزع في الحوري، وهنا تبعث الرسل المختلفة.
0: لا حتى هذا البيت ذكرني بتعليق، عفوا لمقاطعتك، ذكرني بتعليق لوليد الشواقبي، وهو شاعر يمني كبير حقيقة، على ذات القصيدة، واستشهد بذات البيت، ثقله في تعليق ثم قال لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها، مع الاستشهاد بالبيت ذاته. يعني.
1: جميل.
0: نعم.
1: جميل.
0: نعم.
1: نحن سعداء بما قال.
0: والله أنا أحب الشعر اليماني بشكل رهيب حقيقة.
1: والنقد اليماني.
0: والنقد اليماني، لكن الشعر أكثر حقيقة.
1: قدمتي نصا شعريا متميزا أستاذة.
0: نعم.
1: صفية.
0: نعم.
1: ونحن كسوريين نفخر بك ونرجو لك مزيدا من النجاح والتفوق الأدبي والتفوق الإنساني الذي نرجو أن يكون رافدا أساسيا في روافد الأدب الشعري العربي بشكل عام.
0: نعم.
1: نحن وقتنا يضيق في منازل القصيد، وكنا مستمتعين جدا هذا اللقاء الطيب معك، والذي نرجو أن يظل أدبك دائما رافدا أساسيا من روافد الشعر العربي الذي نعتز به بهذا الصوت الأنثوي الخاص والذي يعني يمحور عبابة الجمال والجماليات الأدبية. في نهاية هذا اللقاء، ما هي رسالتك للدنيا؟
0: أقول للدنيا: مري على الجرح واستوصي به وجعا، لا تتركي لقليل اللوم متسعا، مري علي بمجموعي ولا تذري، فأسهل الموت أن آتيه مجتمعا، صبي على الدمع دمعا غيره وخذي عيني مع الدمع، إن لم تتخمي شبعا، قولي إذا حوتك المجنون غيبني، لي صيد بحري ولي حوتي وما بلع، قولي إذا حضن الدمع الحزين دمي، إن الحزين على أشباهه وقع، خوضي حروبك بعد الموت واغتنمي، ما كان مني قبيل الموت ممتنعا، لا تجعليني أعيش العمر مرتبكا، صعب هو الوقت إن أعطى وإن منع، فإن تأخرت بالموت الأخير فقد أموت في كل يوم ميتة جزعا، ثم اصلبيني وقولي لم يمت بيدي، شبهتموه ولكن للسماء رفعا.
1: الله الله،
0: بارك الله فيك أستاذ.
1: شبهتموه ولكن لسه رفع. جميل.
0: نعم.
1: جميل.
0: نعم.
1: صور شعرية متفردة ولغة خاصة ومتفردة. نحن نستزيد إن شاء الله في منازل الله. القصيد في لقاءات أخرى
0: إن شاء الله.
1: ولا شك أن السادة المتابعين والمتابعات بالتحديد ربما سيستزيدنا ويستزدنا أكثر
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا للشاعرة الأستاذة صفية الدغيم،
0: سعيدة جدا بهذا اللقاء وسعيدة بمنازل القصيد وبالقائمين عليها كلهم.
1: أهلا وسهلا بك. شكرا
0: الله
1: لكم.
0: الله يخليك يا رب أستاذنا، حياك الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. مقتل جندي وإصابة آخرين بانفجار سيارة ملغمة قرب إدارة التسليح في حي باب شرقي بدمشق، ووزارة الداخلية تشير إلى تورط جهة بالتفجير من دون تحديدها. المحكمة الجنائية بدمشق تعقد جلسة استجواب ثالثة للرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب، وذلك ضمن جلسات محاكمته الجارية. عودة 624 عائلة نازحة من مدينة عين العرب كوباني إلى قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين بريف حلب تطبيق الاتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد. نائب الرئيس الأمريكي يحذر من امتلاك إيران سلاحا نوويا، ويؤكد استعداد واشنطن للخيار العسكري إذا لزم الأمر.

0: كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة بتفجير باب شرقي في دمشق. وأوضح البابا أن السيارة المفخخة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل انشغال الحراسة بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان. أضاف أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة لكنه لم يحددها. وأكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا. هذا وأظهر مقطع مصور متداول لحظة انفجار السيارة الملغمة قرب مركز إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق.
1: معقول في حدا بالسيارة؟ لا ما في.
2: شو اسمه عمر بالضبط؟ طب شو؟
3: بعد شو شرحت
4: صارت؟ ايه هلا تفجر.
2: هلا ايه هلا.
3: يا طيب يا رب دخله.
2: محمود القاسم بيضه مين؟ محمد القاسم.
0: وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت عن استشهاد جندي وإصابة آخرين أثر انفجار سيارة ملغمة في منطقة باب شرقي بدمشق، مضيفة أن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق. وبحسب بيان للوزارة فقد جرى التعامل مع العبوة بشكل فردي وقبل أن تنفجر سيارة ملغمة في المنطقة نفسها، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
5: وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد جندي وإصابة آخرين بانفجار وقع بين منطقة الدويلع وباب شرقي في العاصمة دمشق قرب نفق يؤدي إلى ساحة العباسيين وباب مصلى. وزارة الدفاع قالت في بيان لها إن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق، ليتم التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة. مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أكد ارتفاع عدد الإصابات الواصلة إلى المشافي من جراء الانفجار بينها إصابات خطيرة وطفيفة. من جانب آخر أكد مدير صحة دمشق لتلفزيون سوريا أن حصيلة ضحايا التفجير في منطقة باب شرقي بلغت قتيلاً واحداً وإصابات بينها حالة حرجة، مشيراً إلى أن باقي الإصابات في وضع صحي مستقر. منطقة الدويلع بدمشق سبق أن شهدت تفجيراً العام الماضي استهدف كنيسة ماري الياس وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى. ذكرت وزارة الداخلية حينها أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الانفجار، ليتبعها محاولة تفجير سيارة مفخخة في حي المزة كانت تستهدف أحد عناصر الأمن الداخلي من دون تسجيل خسائر بشرية وفقاً لوكالة سانا. انفجارات متتالية تأتي في سياق محاولات تضرب المشهد الأمني في العاصمة دمشق، وجهود وزارتي الدفاع والداخلية لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه وإحباط أي محاولات تهدد أمن واستقرار المدينة.
0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا شهادات لمدنيين تضرروا من التفجير الذي صادف محيط حي باب شرقي بدمشق.
6: قاعد بالبيت لأنه بيتي قريب أنا، وبنفس الوقت سمعنا الانفجار طلعت لنطمن، شفنا الانفجار والعالم والزحمة هون باب شرقي، وسيارتي موجودة هون. طبعا ما خلوا العالم يقربوا على السيارات وعلى هذا لمدة ساعة ساعتين لبين ما هديت الأمور، وبعدين اجيت شفت السيارة لقيت سيارتي بهالشكل، والله بيعوضنا.
7: لما بعد ما طلع الانفجار خفنا، نزل عنا حديد وكذا شظايا. المهم رجعنا لنشوف، ما قدرنا نشوف بالأول لأنه كوننا مسكرين القصة، بعدين وقت شفناها هيك بهالوضعية هي، قدر الله ما شاء فعل.

0: عقدت أمس أمام المحكمة الجنائية في دمشق الجلسة الثالثة من استجواب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب ضمن جلسات محاكمته الجارية في القضية المرتبطة بالاتهامات الموجهة إليه. وبسبب حضور الشهود لم تسمح وزارة العدل ببث الجلسة، وذلك لحماية الشهود على أن تنشر لاحقا وقائع الجلسة بعد حذف أسمائهم. وكانت المحكمة قد عقدت في 26 من نيسان الماضي أولى جلسات محاكمته، تلتها جلسة علنية ثانية في 10 من أيار الجاري أمام محكمة الجنايات الرابعة، جرى خلالها تلاوة التهم وبدء استجوابه ضمن ملف القضية وسط متابعة حقوقية وإعلامية واسعة. وخلال الجلسات السابقة نفى عاطف نجيب جميع التهم الموجهة إليه بما في ذلك ما يتعلق باعتقال وتعذيب أطفال درعا عام 2011. استقبل الرئيس أحمد الشرعي رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن بقصر الشعبي بدمشق، وقالت رئاسة الجمهورية إن اللقاء الذي ضم وزير الخارجية سعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة حسين سلامة بحث تطورات الأوضاع في المنطقة إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا تضامنه الكامل مع ناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات الثورة السورية منذ عام 2011. وأوضح في منشور له عبر منصة إكس إنه التقى ناجين وعائلات ضحايا قمع الاحتجاجات في درعا عام 2011 ومجزرة التضامن عام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة لهذه الجرائم عبر الإجراءات القانونية السليمة. أضاف أنه حضر 3 جلسات لمحاكمة عاطف نجيب وعددا من المتهمين الآخرين غيابيا بسبب قمعهم لاحتجاجات درعا، معربا عن تطلعه لكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. قدم الرئيس أحمد الشرعي اعتذارا لأهل محافظة دير الزور خلال اتصال هاتفي مع وجهاء وممثلين عن الأهالي كانوا مجتمعين مع محافظ دير الزور زياد العايش، وجاء الاعتذار على خلفية تعليق ورد على لسان والد الرئيس حسين الشرع خلال لقاء إعلامي واعتبره الأهالي مسيئا لهم.
1: اليوم أنا شفت مقطع للوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح أهل الدير يعني، فحقه محفوظ إن شاء الله وخليه صعوبة بلحيتنا.
2: الله يسلمك يا
1: سيدي. تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم على المحبة والمعزة اللي بينه وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا، فربما هو صار في يعني زلة بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد عن لأهلنا بالدير شاملين إن شاء الله ريف ومدينة، الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
0: التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع القائمة بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية لدى لبنان إياد الهزاع، وفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الجانبين بحثا الأوضاع العامة والتطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة لبنان وسوريا والشعبين اللبناني والسوري. عاد 624 عائلة من مهجري عفرين من مدينة عين العرب كوباني إلى مناطقهم بعفرين، وذلك تطبيق الاتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد.
3: اليوم أكبر فرحة بحياتي باستقبال ابني جاي وأولادي جايين، بدي أحضنهم، يعني فرحة ما بتشوفها.
4: وصلنا 16 سنة 15 سنة مغتربين ورجعنا على بلدنا، يعني بلد أجداد بيقولوا، والفرحة بالنسبة لي أنا ما بعطي لحدا، وتعرف اللي غايب عن بلده 15 16 سنة تعرف قد ايش صعب، واحد رجع بلده وكأني ولدان من جديد.
5: كان استقبال كثير حلو، عرفت علي، ما توقعنا انه يكون استقبال لهالدرجة، العالم كله عم تستنانا، وثاني شيء الغربة ما كان في أصعب منها، 9 سنين عم بعدل الايام يوم يوم عم بعدل لحتى الان هاي اللحظه لحتى وصلت لهون، يعني اليوم اعتبرت حالي خلص من اول وجديد.
6: بعد 9 سنوات استنيت حماتي لا ترجع لي ورجوعها لعفرين بعد 9 سنوات غياب الشعب بعد 9 سنوات، ولي اهله واولاده وابنه يعني اليوم الفرحة عند الشعب عفرين فرحة كتير كبيرة، ونحن فرحة إلنا كتير كبيرة، وإن شاء الله العالم اللي باقيين نرجعوا على عفرين.
2: هاي عمتي صلت 8 سنين ما شفتها، الحمد لله الله جمعني فيها ومنورة عفرين كلها، وأهلا وسهلا بترحبوا فيها عفرين. الحمد لله بخير سلامات، بيجي بشو من شفنا الحمد لله. الحمد لله عمتي نورتي العفرين كلها يا عمتي.
0: نظم أهالي مختطفين لدى قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، وردد المشاركون في الوقفة شعارات تدعو الجهات الدولية إلى التدخل والضغط للإفراج عن المختطفين، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم.
7: من الملاحقة القانونية حتى يعود آخر مختطف إلى بيته وأهله.
8: ما حد يرد علي يا عمي، قال لي له مثل ما قال.
9: عندي أخ أنا معتقل من 10 شهور بالقنيطرة منطقة الصمدانية، عامل عادي يشتغل بمعمل لبنى، أخذوه قسريا مع أي تهمة، فما عرفنا نحن لبعد 7 شهور أنه موجود بإسرائيل. بعد ما طلع شخص من بيت بكر من القنيطرة قال أخوك موجود عندنا جوا، إيداع محطوط ما عليه شيء، نحن بنطالب بس أنه يفك أسرك وأنه ما عليه أي ذنب، بس هاي طلبنا، طلبنا بسيط جدا جدا.
10: أخذوا جوزي له سنة ما بعرف عني شيء، لما هجموا على بيت أهلي نص الليل الساعة 3 بالليل فزعنا أنا وجوزي، قاموا معتقلوه ضربوه أخذوه غصب عنه، بس ما نعرف على شو، وإله سنة ما نعرف عنه شيء والله.
0: هذا وتشهد محافظة القنيطرة وريف درع الغربي ازدياد في الانتهاكات والتباغلات الإسرائيلية وعمليات الدهم والتفتيش ومنع المزارعين ورعاة الأغنام من الوصول إلى المناطق القريبة من الخط العازل.
11: تشهد محافظة القنيطرة خلال الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التوغلات والاستهدافات وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة العازلة، حيث سجل خلال الأسبوعين الماضيين 7 عمليات قصف استهدفت محيط الأراضي الزراعية، إلى جانب أكثر من 20 عملية توغل ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، إضافة إلى إقامة 16 حاجزا مؤقتا أعاق حركة المدنيين وتنقلهم.
12: تشهد محافظة القنيطرة وخصوصا في الأرياف الشمالية والجنوبية تصعيدا وبشكل يومي ومستمر على وخصوصا التضييق على المزارعين في محافظة القنيطرة. هذه التوغلات ليست بالجديدة على الاحتلال الإسرائيلي، هنالك نوع من القلق والخوف على أبناء محافظة القنيطرة.
11: امتد التصعيد أيضا إلى ريف درعا الغربي، حيث شهدت عدة مناطق عمليات مداهمة متكررة وأكثر من 5 عمليات توغل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء ريفي القنيطرة ودرعا.
13: الجيش الاحتلال عم يعيق تحركات المزارعين، الناس اللي عم تربي المواشي، المواشي عم تضطر احيانا الرعاة الاغنام عم يعني غصبا عنهم بدهم يروحوا يسرحون بمواشيهم، لهم اعتماد الرئيسي على على على الناحيه هذه. احنا بمحافظه القنيطره الناس ما عندها اي مورد ثاني حتى تلتجئ له.
11: يترك هذا التصعيد انعكاسات سلبية مباشرة على حياة السكان، لا سيما المزارعين ومربي المواشي، بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، إذ بات الوصول إلى الأراضي الزراعية أكثر صعوبة وخطورة، والتضييق على المدنيين وتنقلاتهم اليومية وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، فضلا عن حالة القلق المستمرة التي يعيشها الأهالي نتيجة للتحركات العسكرية المتكررة وحالات الخطف. في ظل التوترات وتزايد التحركات الإسرائيلية يواجه الأهالي تحديات أمنية ومعيشية متزايدة مع استمرار التوغلات وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين وتأثير مباشر على المزارعين ومربي المواشي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية عملية أمنية تمكنت من خلالها من ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، كما تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عنها.
14: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتكون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية. تم تفكيك شبكة دولية واعتقال أفراد الخلية 7 أشخاص وضبط المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة. تعمل إدارة مكافحة المخدرات وتواصل ليلة بالنهار لوقت آفة المخدرات عن مجتمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قالت وزارة الداخلية العراقية أن سوريا سجلت الحصة الأكبر من التعاون المتبادل بين دول الجوار في إطار الجهود المشتركة لتبادل المعلومات وتعقب شبكات التهريب في المنطقة. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري إن الوزارة نفذت 12 عملية أمريكية بالتعاون مع دول عدة بينها سوريا استهدفت ملاحقة تجاري ومهربي المخدرات، مضيفا أن السلطات العراقية استكملت إجراءات تأمين الشريط الحدودي مع سوريا عبر إنشاء جدار بطول 380 كيلومترا إلى جانب نصب موانع طبيعية واستخدام نحو 900 كاميرا حرارية وطائرات مسيرة لمراقبة الحدود. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مزارعين وفلاحين نفذوا اعتصاما مفتوحا في منطقتي أم مدفع وزين المبرج وقطعوا طريق الأبيض غربي مدينة الحسكة أمام صارج النفط المتجهة من المحافظة احتجاجا على ما وصفوه بالمماطلة في حل أزمة المحروقات المتعلقة بالمشاريع الزراعية.
15: احنا قاطعين الطريق مشان ما زود مقطع اليوم وبكره وبعد بكره هلا يشوفونا حل،
16: هلا يجون المسؤولين
17: والكل يستلمون،
15: والكل تستلم مو يسلمون كيل واحد ما يجي على واحد رتل رتل وانت ذابح عليه، يسلمون كل المزارعين منطقه مدفع ما استلمت خالص.
16: نطلب منهم ينطون الحصادات مشان
15: حصادات
16: ابو تركتور ابو حصاده
15: زراعه
16: هسه ابو حصاده ما حد منطع حتى
18: احنا مثل الحنطه مسعروها بالسوري واحنا علينا دولار بكره دولارنا يصير ب 20,000 وين المسؤولين هاي لابسه جرافيطات تعرف بالدولار بكره احنا نستلم فواتير يوصل دولارنا ب 20,000 كفو احنا نرفعهم علينا الدولار احنا نطالب بالمازوطات الحصادات تدخلهم مشان يحصدونا سيضربون علينا 15 دولار للدونم الواحد.
0: أعلن وزير التربية محمد تركو إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية وفق المرسوم 68. وأوضح تركو أن المرسوم يتضمن تفاصيل الزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، وأكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في المحافظات السورية، كما أشار إلى أن الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ومبدأ المساواة بين أبناء الأسرة التربوية. في سياق متصل أعلن محافظ حلب عزام الغريب انتهاء إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية المشمولة بالمرسوم رقم 68. وأوضح الغريب في بيان له أن وزارتي التربية والمالية أنهتا إعداد التعليمات الخاصة بزيادة الرواتب في خطوة لتحسين الواقع المعيشي وتعزيز العدالة الوظيفية بين المعلمين في مختلف المحافظات السورية. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تجاوزات قانونية وإدارية ومالية في أحد فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها نفذت جولة رقابية آنية شملت الفرع وعددا من المنشآت الخاصة المسجلة لديه، حيث رصدت عدة مخالفات تتعلق بهيكلية العمل وإجراءاته، من بينها عدم استكمال المطابقة مع الجهات العامة وعدم تنظيم أوضاع العاملين وفق الأطر القانونية المطلوبة، إضافة إلى مخالفات مالية مرتبطة بآليات تنفيذ العقود وتحصيل المستحقات. وبناء على النتائج اتخذت الهيئة عددا من الإجراءات القانونية شملت التوجيه باستكمال المطابقة وتصحيح مسار الإجراءات الإدارية داخل الفرع وتنظيم ضبوط قانونية بحق أصحاب المنشآت المخالفة. تحول ملف استثمار الحدائق العامة في بلدة جدة عرطوس غربية دمشق إلى محور جدل واسع بعد طرح معظم حدائق البلدة للاستثمار بعقود سمحت بإشغال مساحات كبيرة منها في خطوة قال المجلس البلدي إنها تهدف إلى تنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، بينما يرى أهال أنها حولت المتنفس الأخير للسكان إلى مشاريع خاصة وسط اعتراضات على رسوم الدخول وقطع الأشجار وتراجع الغطاء النباتي وتساؤلات حول عائدات الاستثمار في ظل تردي واقع الخدمات والنظافة.
17: بين حدائق عامة كانت تعتبر المتنفس الأخير للأهالي ومشاريع استثمارية تقول البلدية إنها لتحسين المظهر العام، يتصاعد الجدل في جديدة عرطوز غربية دمشق حول استثمار الحدائق العامة بعدما طرح المجلس البلدي معظمها للاستثمار بعقود سمحت بإشغال أكثر من 70% من مساحتها، مبررا قراره بتنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، إلا أن أهالي يقولون إن الحدائق تحولت فعليا إلى مطاعم ومقاه خاصة بعد فرض رسوم دخول وأسعار لا تناسب جميع السكان.
19: طبعا المستثمر أول شيء عم يعمله لما يجي يستلم الحديقة أنه عم يقص الشجر وعم يعمر يعني محلة بناء مثل ما أنا شايفين، فهي ما عم بتعود حديقة، هي عم بتصير عبارة عن مقهى، وطبعا هذا المقهى بعد ما أخذوه من الحديقة العامة يعني عم بيصير خاص، عم بيصير الدخول عليه بمصاري، فما عم بيضل الواحد ما بيعرف وين بده يروح بحاله يعني.
17: وامتدت الاعتراضات إلى اتهامات بالإضرار بالغطاء النباتي وقطع أشجار معمرة، إضافة إلى تشييد إنشاءات بيتونية يقول أهال إنها نفذت بطريقة مخالفة للعقود، كما تعرضت مئات الشجيرات التي حصلت عليها البلدة ضمن حملة ريفنا أخضر للتلف بسبب تجاهل زراعتها وإهمال السقاية وسوء التخزين.
20: شو قلت حدائق؟ ما ضل عنا حدائق، كلها راحت استثمارات، كلها ما ضل عنا شيء، شجر ما ضل، يعني كان كنا يمكن 3-4 سنين بذكر وقت ينزل على الجامعة الساعة 6-7 الصبح بلاقي ختيار هيك عم يتمشى على العكاسة وعم يشم هوا نظيف، اليوم ما في خالص، اليوم تفوت على الحديقة أول شغلة ممنوع بمصاري واستثمارات وما بعرف شو، غير عدا قطع الشجر باطون حديد، يعني شوفها بالنسبة لخدمات عم تحسنها خدمات، يعني جوا الحديقة بمصاري وعلى أساس إنه مرتب لأنه في دفع مصاري وبرا لأنه ما في دفع مصاري، هذا هيك منظر.
17: ومع تصاعد الانتقادات أصدرت البلدية إنذارات للمستثمرين لإزالة المخالفات وأغلقت إحدى الحدائق بعد فترة قصيرة من بدء العمل فيها في وقت رفض فيه رئيس بلدية جديدة عرطوز الإدلاء بأي تصريح حول ملف الاستثمار والخدمات.
21: اليوم بالذات وقت شافوا الحملة كثير عم تتضخم على الفيس بعثوا إنذارات، يعني اليوم بعثوا إنذارات للمستثمرين انه لا تبنوا شيء حديد، لا تقصوا شجر، مع انه مفروض انت وقت تعمل العقد معهم بهذاك الوقت تنبهوا، مو هلا تنبهوا. نحن ما ضد المستثمرين، بس نحن اليوم ضد القرار الغلط اللي عم يطلع بدون دراسه.
17: بين مبررات التنظيم والاستثمار ومطالب الحفاظ على الحدائق العامة والغطاء الأخضر يبقى الملف مفتوحا على تساؤلات تتعلق بعائدات الاستثمار وواقع الخدمات والنظافة في البلدة.
0: تتفاقم أزمة تراكم النفايات في مدينة حلب وسط شكاوى متزايدة من السكان من انتشار الميكروبات العشوائية والروائح الكريهة في الأحياء السكنية بتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ويخشى الأهالي من تداعيات صحية وبيئية قد تؤدي إلى انتشار الحشرات والأمراض.
22: تصدر مشهد تراكم النفايات في أحياء مدينة حلب مرة جديدة وسط شكاوى الأهالي المتكررة ومطالبات لم تلقى أي استجابة فعلية بحسب السكان، سوى حملات مؤقتة هنا وهناك من دون استدامة، روائح خانقة وانتشار للحشرات ومخاوف من الأمراض في وقت أكد فيه الأهالي أن المشهد بات جزءا من يومياتهم من دون حلول جذرية تنهي الأزمة المتفاقمة.
23: نحن عم نعاني كتير من نظافة ومن عم نعاني كتير من السيارات ما عم تجي تبعية القمامة إنه تلم القمامة، عم نعاني كتير، يعني هلا مثل ما بقولوا صار يطلع حباية السنة هالقصص، صار بدها تنظيف، يعني إذا نحن ما ساعدونا نحن عم نساعد ومننظف، طب نحن عم نلم القمامة وين نكبها؟
24: يعني منطالب من أهل يعني الجهة المهنية بالأكيد يعني إنه مثلا يدعمونا بهالأمر هذا، مثلا يبعتونا عمال نظافة، مثلا سيارة يومية تجي تشيل القمامة بل على الأرصفة بتصير الأمور كويسة.
22: رغم تبرير الجهات المعنية سابقا بضعف الإمكانات وشح الموارد، إلا أن حملات النظافة بدأت بالظهور مؤخرا بعد تصاعد الضغط الإعلامي وتزايد الانتقادات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرى أهل التقتهم كاميرا تلفزيون سوريا أن المدينة لا تحتاج إلى تحركات مؤقتة مرتبطة بردود الفعل، بل إلى خطة دائمة وإدارة قادرة على التعامل مع ملف النظافة باعتباره أولوية خدمية وصحية.
1: يعني هون عندنا مثلا نزلة المغير، هي حالة كتير سيئة كتير، يعني لدرجة أنه بتجي نسمة هواء كل البيت بيصير غبرة، ومع هيك بتلاقي النفايات هون عم يجوا بيكبوها، كل الناس بتقول هون شو هاد مكب، هذا هون مو مكب، هذا كانوا بيوت وانخربت لازم تنزال. هون عملوا لنا بداله حديقه، عملوا لنا اي شيء، لك شيء بيجمل جمال المنطقه. هون منطقه اثريه، تعتبر منطقه حلب، هي تعتبر حلب القديمه. طيب وين الجهات المعنيه بس تتابع هذا الامر؟ يعني الله يعطيهم العافيه، ما راح نحملهم فوق طاقتهم، بس نحن الامر طلع عن طاقتنا.
22: طالب عدد من الأهالي بمحاسبة المقصرين وإيجاد حلول حقيقية تمنع عودة مشاهد تراكم القمامة التي باتت بحسب وصفهم تعكس حجم التراجع الخدمي الذي تعيشه المدينة.
3: ما تزال أكوام النفايات تتصدر مشهد العديد من أحياء مدينة حلب. أهالي يؤكدون أن المشكلة لم تعد مجرد مظهر مزعج، بل تحولت إلى تهديد يومي للصحة العامة، وسط مطالب بتحرك فعلي ومستدام لا يقتصر على حملات مؤقتة تظهر تحت الضغط. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاما، جرى تسيير رحلة التجريبية الأولى لقطار نقل البضائع بين مرفا اللاذقية ومحطة المنطقة الصناعية في عدرا بريف دمشق. الخطوة التي تأتي تمهيدا لإعادة تفعيل شبكة النقل السككي والربط اللوجستي يتوقع أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء والضغط عن شبكة الطرق البرية.
4: بعد توقفها لأكثر من 14 عاما تنطلق اليوم الرحلة التجريبية الأولى لقطار النقل من مرفأ اللاذقية باتجاه محطة عدرا، في خطوة من شأنها تعزيز الربط اللوجستي ما بين الموانئ السورية ومراكز التوزيع الداخلية، وأيضا تخفف الضغط عن شبكة الطرق الرئيسية.
5: اليوم قمنا بأول تجربة لعملية نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية باتجاه منطقة صناعية في عدرا العمالية بريف دمشق. الحمد لله الجهود الفنية المبذولة من قبل الكادر الفني المتميز عنا، الحمد لله رب العالمين، كللت إن شاء الله بالنجاح. هالعملية من الواضح إن هي تكون استغرقت دقائق معدودة، لكن هي استغرقت بالفعل أشهر سابقة لحتى نعمل إعادة صيانة للخطوط الرئيسية والمفاتيح والمحطات، بالإضافة لتدريب الكوادر الموجودة على تلك العمليات. نأمل إن شاء الله تعالى أنه هذا الشيء يخفف ضغط كبير على الميناء، بالإضافة للطرق الرئيسية في المحافظة برعاية السيد المحافظ. يعني الحمد لله كان افتتاح العمل، توقع إن شاء الله تعالى أنه تصل أول قاطرة، أول قطار من تلك الشحنات غدا صباحا إن شاء الله تعالى.
0: من جانبه أكد مدير مرفأ اللاذقية أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع رفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ، وتهدف إلى حل أزمة الاختناق المروري التي تسببها شاحنات النقل البري داخل المدينة.
6: نحن اليوم مشينا أول قطار كحالة تجريبية باتجاه عدرا. هذه الخطوة يعني عم تأتي ضمن التسارع اللي عم يشاهدوه جميعا بالطاقة الاستيعابية للمرفأ، عم تساعد لتوجد حل اختناق الشاحنات في مدينة اللاذقية. طبعا الشركة العامة للخطوط الحديدية قامت بأعمال جبارة لحتى قدرت تشغل العربات هذه بتعاون مع محطة الحاويات وتعاون مع المرفأ. يعني كان في جهود جبارة على مدار الأشهر السابقة. بإذن الله تعالى بس تنجح الحالة التجريبية اليوم بيكون في برامج، وهذا يعني رح ينعكس إيجابا على حركة الشحن وعلى أداء المرفأ وأداء محطة الحاويات إن شاء الله.
0: افتتحت المؤسسة العامة لبنوك الدم قسما لبنك الدم في مشفى الجولان بالقنيطرة بهدف تأمين احتياجات المحافظة من الوحدات الدموية وتخفيف أعباء التوجه إلى دمشق، لا سيما لمرضى تلاسيميا.
25: اليوم عندنا افتتاح بنك الدم في محافظة القنيطرة عن طريق المؤسسة العامة لبنوك الدم.
2: الهدف منه تلبية احتياجات المرضى وخصوصا مرضى الثلاسيميا الموجودين في المحافظة، تأمية احتياجات مشفى جولان بشكل خاص والمشافي المحيطة اللي كانت في الريف أو اللي كانت في غير مكان، تأمين خدمة الوصول السهل للمشتقات الدموية، وتأمين خدمة الوصول السهل لمكان التبرع يكون مكان تبرع تقني حديث.
0: افتتحت في مدينة دير الزور فعاليات مهرجان الربيع للتسوق بمشاركة عشرات الفعاليات التجارية والحرفية في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة. ويضم المهرجان أجنحة متنوعة للمنتجات المحلية والأعمال اليدوية والصناعة الغذائية والألبسة.
7: تعلق سوسن قطع الملابس التي أعادت تدويرها داخل منزلها بعناية على الجدار المخصص لها في مهرجان الربيع للتسوق المقام وسط الحديقة المركزية في مدينة دير الزور.
8: أنا شغلي أعادة تدوير الملابس، الأقمشة والألبسة الموجودة بالبيت نعيد تجديدها، نفكها ونعيد تجديدها، أعادة تدوير الملابس للأطفال وللكبار، بيجامات، شورتات، كنزات، ونبيعها بأسعار رمزية.
7: يضم مهرجان الربيع للتسوق فعاليات ترفيهية للعائلات وعروضا على الألبسة والمواد الغذائية ومنتجات محلية متنوعة، ويستمر من 17 حتى 26 من أيار الجاري.
9: الهدف من السوق يعني تشجيع للتجار ومساعدة الأهالي بأسعار مخفضة، وهذا أول مهرجان سوق تسوق بدير الزور بعد التحرير بفضل رب العالمين.
10: احنا من أهداف جمعيتنا دعم المرأة المعيلة لأسرتها، واحنا من خلال هالمشاركة فتحنا المجال للمستفيدات عندنا ممكن أنه يحصلون على دعم بالمستقبل.
25: كبداية ما شاء الله الحمد لله حلوة، بس بدنا أنه بشيء أفضل، يعني شفتوا الألبسة زينة حلوة معقولة، بيها غلا شوي بالأسعار يعني، بس ماشي الحال يعني نفس أسعار السوق، والغذائيات زادين زينة مناسبة، والحمد لله ونتمنى الأحسن والأفضل.
7: في زاوية أخرى من السوق تعرض ريف منتجاتها من العطور والزيوت الطبيعية التي بدأت بصناعتها خلال إقامتها في دول الخليج قبل أن تنقل تجربتها إلى دير الزور.
10: طبعا هاي المنتجات من A to Z كلها صناعة يدوية، أنا مشتغلتها من الأساس الكريمات، من أساس البخور، الزيوت العطرية، كلها شغل يدوي هاند ميد شغلي أنا. حبيت الانطلاقة تكون مسقط رأسي مدينة دير الزور، وبعرف شعب دير الزور على العطورات الخليجية، وبصراحة فكرة رائعة إقامة المهرجان بعد الحرب الطويلة.
7: وبين العروض والمنتجات المحلية يواصل مهرجان الربيع للتسوق استقبال الزوار في محاولة لتنشيط الحركة التجارية وإعادة الحياة إلى أسواق دير الزور. يشكل مهرجان الربيع الأول خطوة عملية نحو تنشيط الحركة التجارية المحلية، ليجتمع جهد البائع بعوز المواطن في مكان واحد، وتمنح الناس متنفسا لشراء ما يلزمهم دون أعباء إضافية. صاحب الحالة التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: قال وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري على هامش زيارته لحجاج سوريين في مكة المكرمة إن العدد الأكبر من الحجاج السوريين قد وصل، مشيرا إلى وصول بقية الدفعات في السابع من ذي الحجة.
26: الآن أتى القسم الأكبر من حجاج بيت الله الحرام، وسوف يعني نستقبل مزيدا من الحجاج إلى يوم 7 ذي الحجة من أجل أن نتهيأ إن شاء الله تعالى لصعود إلى منى في يوم التروية، ثم إلى عرفات في اليوم 9 من ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. وفريقنا العامل في إدارة الحج يواصل كما قلت العمل ليل بالنهار من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام. عدد الحجاج في هذا العام سوف يتجاوز 24500 حاج بعد يعني مكرمة زيادة عددية من المملكة العربية السعودية.
27: مكرمة 20 نزاع الحرام، الفجر نزاع الحرام، في واحدة أرضية كلها بالفندق.
0: كما أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. وقال شكري في تصريح صحفي بحسب وكالة سانا إن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارة تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، ومؤكدا أن سوريا أصبحت من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي، في حين أوضح أن الفرق بين الحج الاقتصادي والمحسن يقتصر على سكن مكة المكرمة والقرب من الحرم. تجري جمعية مبصرون في مكة المكرمة عمليات جراحية لنحو 1000 حاج سوري مصاب بالماء البيضاء في العين ضمن مشروع إنساني للعام الثالث على التوالي خلال موسم الحج تنفذه جمعيات سعودية، ويهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المجانية للحجاج من أصحاب الحالات الصحية الحرجة.
11: تدير المملكة العربية السعودية منظومة صحية تعد من الأكبر عالمياً، تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن مجاناً في موسم الحج.
12: يجي الآن الاستشاري بإذن الله ويبدأ الكشف معنا اليوم ويتأكد من الحالة، في حالة تأكده سيسحب منه عينات الدم وتجرى التحاليل كاملة، وبعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى سيعمل العملية ويرجع إن شاء الله نبارك له بالحج ونبارك له بالنظر. طبعا هدفنا إحنا إلى 1000 عملية إن شاء الله، لكن سنة يعني ستشمل 20 دولة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه السنة.
11: وضمن مبادرة إنسانية طبية تقدمها جمعيات سعودية هذا العام، هنالك قرابة 1000 عملية لإزالة الماء البيضاء من العين، سيستفيد منها نحو 1000 شخص من الحجاج السوريين.
13: والله نحن خبرونا عن طريق المجلس الإداري بالفندق أنه في اللي عنده مي بيضة بده يساويها، وأنا عندي واحدة من عيوني فيها مي بيضة، واحدة عاملها ومي نجحانة، هلق عم تتعب معي كتير، عم تتعب يعني عم استعملها، عم تنشف، عم بعملها قطرة على طول، يعني بنهار شي 4 مرات قطرة لحتى أظل مرتاح فيها. والثاني هاي شوفها يعني ضعيفة كتير فيها مي بيضة، ونأمل أنه على أساس قالوا لنا فيه يساوي المية البيضة، ونأمل أنه يساعدونا إن شاء الله وتعالى يساونا عملية المية البيضة.
11: عشرات المستشفيات والمراكز الصحية وأكثر من 23,000 متطوع طبي أيضا، وآلاف سيارات الإسعاف والفرق الطبية جميعها تسخر لضمان سلامة الحجاج خلال أداء مناسكهم.
14: علاج الضمور تبع العصف البصري للأسف ما لي علاج.
15: نحن اليوم في مكة المكرمة والعام الثالث على التوالي، يقوم المكتب الطبي بالتنسيق مع جمعية يبصرون لإجراء عمليات الساد للحجاج السوريين. تقوم الجمعية بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للحجاج المستفيدين من هذه المبادرة، على أن تجرى العمليات الجراحية لهم بعد انتهاء مناسك الحج لهم. يبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة حوالي 250 حاج، حيث سيتم إجراء عمليات الماء البيضاء لهم ضمن برنامج طبي متكامل يهدف إلى تحسين جودة حياتهم ومساعدتهم على أداء مناسكهم براحة.
11: وشهدت مواسم الحج السابقة إجراء عشرات العمليات الطبية الكبرى إضافة إلى أخرى طارئة ضمن برنامج طبي متطور.
16: منظومة طبية متكاملة تقدم الرعاية الصحية لملايين الناس في موسم الحج، وتشمل عمليات قلب مفتوح وقسطرة والماء البيضاء، ويستفيد منها الحجاج السوريون أيضا كغيرهم من ضيوف الرحمن. طارق دعاس لتلفزيون سوريا، مكة المكرمة.
0: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده قد تضطر لمهاجمة إيران مجددا خلال 3 أيام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وكشف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه كان على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار الهجوم يوم أمس الثلاثاء، قبل أن يؤجله لإفساح المجال أمام مفاوضات جديدة بناء على طلب قادة دول قطر والسعودية والإمارات، مؤكدا أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق في الوقت الذي شدد فيه على أن المهلة أمامها محدودة، لأن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي. من جهته حذر نائب رئيس أمريكي جي دي فانس من امتلاك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا استعداد واشنطن للخيار العسكري إذا لزم الأمر. أقل فانس إن حصول إيران على سلاح نووي قد يشعل سباق تسلح نووي عالميا، مؤكدا أن ذلك يمثل خطا أحمر بالنسبة لواشنطن، مضيفا أن إدارة ترامب لا تريد المسار العسكري لكنها مساعدة له مع وجود خطة بديلة إذا تعثر الاتفاق. وأوضح فانس أن بلاده لا تخطط لنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا، ولا تعتقد أن طهران ستقبل بنقله إلى الولايات المتحدة أو إلى روسيا. أرحب بضيف الدكتور خالد العزي، الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية معي من بيروت. أهلا ومرحبا بكم دكتور خالد. بداية، كيف تقرؤون التصريحات والتصعيد الأخير في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يتعلق بالمباحثات مع الجانب الإيراني اليوم؟ هل نحن أمام ضغط تفاوضي يمكن اعتباره أم يعني اقتراب فعلي من مواجهة عسكرية كما حدد الرئيس الأمريكي؟
1: صباح الخير لك وللمشاهدين والفريق العامل. بالطبع تصريحات الرئيس دونالد ترامب تأتي ضمن الضغط، وهو يعني واضح بأن الرئيس ترامب لا يريد الحرب، وهو يعطي مجالات للتفاوض لكن بشروط الضغط التي يمارسها، بشروط الضغط الذي يمارسه ضد يعني إيران. إيران لا تزال تتمسك بتوابتها، وكأن الحالة التي مرت بها هي يعني سراب. لذلك الرئيس ترامب يعلن بأن في الساعة الأخيرة توقف ولم ينفذ عمليته، وأشار إلى أسماء من الدول الثلاثة التي يعني ذكرها، قطر والسعودية والإمارات. بالوقت هذه الدول نفت أن يكون لها أي علم بهذه العملية، وهنا الرئيس ترامب يستخدم نوع من الاستراتيجية الغامضة الذي لا يعطي للخصم القدرة على التفكير سوى بإطار واحد، وهو تقديم ما يريده ترامب. لذلك إيران تحاول التلاعب وتقديم الاقتراحات والذهاب بوساطات يعني مختلفة من أجل القبول على شروطها. شروطها تختلف كليا لأنها لا تناقش في الطلب الذي يفرضه ترامب، هي تحاول أن تأخذ المشكلة بالصورة الخارجية ولكن لا تأخذ ولا تدخل في المضمون.
0: لكن المضمون ما الذي تريد واشنطن عمليا من إيران اليوم دكتور خالد في هذه المرحلة بالتحديد؟ يعني هل الهدف هو اتفاق جديد يعني يضمن مصالح أمريكية بطبيعة الحال، أم تعديل سلوك إيران يعني بشكل أو بآخر حتى بما يتعلق بموضوع السلاح النووي عموما؟
1: بالرغم من كل التنازلات التي يبديها الرئيس ترامب في التعامل مع الملف النووي، لكن واضح وثابت بأن

0: الغبار النووي، لكن الرئيس بوتين كان له رأي واضح عندما زاره عباس عرقجي وقال: إذا أردتم تسليم النووي فالأفضل تسليمه للولايات المتحدة ونحن لا نريد الإحراج. بعد زيارة دونالد ترامب على الصين كان موقفا واضحا من الصين بأن الصين لا تريد أن تملك إيران أي سلاح نووي، وهذا ما يعني أن هذه الفرصة التي يعطيها لإيران هي من أجل حسم هذا الملف وليس الذهاب ب14 مقترح هو يدخل في إطار المشكلة الخارجية التي حصلت، لأن مضيق هرمز وممر الممر الرئيسي في البحر هما ليس المشكلة التي أثار ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض. هناك ثلاثة أشياء، لذلك هو اليوم يتحرك وفق البند الأول اللي هو يعتبر النووي وتسليمه ضروري، وهو أتاح لإيران بتخصيب النووي السلمي بإشراف أمريكي، بالإضافة إلى تجميد عملية التخصيب لعشرين سنة. إيران تفهم جيدا أن مطالب أمريكا تقوم على،
1: لكن اليوم
0: على
1: دكتور خالد اعتذر المقاطعة، لكن ترامب تحدث عن مهلة محدودة اليوم، أشار إلى 3 أيام أمام إيران اليوم، هل يعني أن نافذة الحلول الدبلوماسية قد تضيق فعلا أمام طهران بحسب المهلة التي حددها الرئيس ترامب؟
0: يعني لأكمل بأن إيران تعلم جيدا أن أمريكا وضعت أمام نصب عينها النووي، وهذا كما يبدو السيناريو الليبي، انتزاع النووي ومن ثم يعني تنفيذ الشروط الأخرى. ما يقوله ترامب 3 أيام قد يمدد لأسبوع وقد لا يمدد، لأنه منذ خروجه من الصين هو قال بأن إيران إذا لم توقع ستتلقى قنبلتين، وهذا الكلام هو لم يكن حاسما لا في إطار الدبلوماسية ولا في إطار العسكر. كما يبدو من الواضح أن ترامب ترك مجالا كبير للدبلوماسية، لأنه يعلم في إيران لم يعد هناك قائدا فعليا لأخذ زمام المبادرة، وما تزال الخلافات الداخلية تطفو على السطح، وكل يوم نحن نشاهد هناك نوع من التبعثر في الآراءات السياسية الإيرانية. هو يستخدم هذا الضغط، يستخدم الخيار العسكري، وبنفس الوقت هو يفتح مجال للدبلوماسية. هذا لا يعني بأن الخيار العسكري استبعد نهائيا، ولا الدبلوماسية حتى هذه اللحظة هي ناجحة، لأن ترامب مصر فعليا على النووي. إيران تحاول يعني استخدام التباطؤ والتمهل من أجل الالتفاف على مطالب ترامب، لأنها ترى بهذه السياسة هي يعني إتعاب ترامب، ربما إيصاله قبل الانتخابات إلى البيت يعني الانتخابات الكونغرس، وبهذا الشكل تكون إيران يعني استطاعت تغيير آلية التعامل معها بالنسبة لمشروع النووي. لكن النووي بالنسبة لترامب أو لغير ترامب بات خطا أحمرا، ولن يقبل الجمهور الأمريكي بأي يعني اتفاق أقل من الاتفاق الذي وقع في العام 2015 مع أوباما روحاني. لذلك ترامب مهما تساهل مهما هدد سيكون هذا الاتفاق هو انتزاع الغبار أو النووي، ولن يسمح لإيران بأي تجارب أو تطوير قنبلة نووية.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور خالد العزية، الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية، كنت معي من بيروت.
0: أهلا وسهلا.
1: الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أحمد نامي. الدماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم نناقش فيها على مدار ساعتين مجموعة من الملفات على الساحتين السورية والإقليمية. نبدأ من انفجار قرب مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق، والذي يطرح أسئلة عميقة حول طبيعة التهديدات داخل العاصمة وحول حدود الاختراقات الأمنية، وما إذا كنا أمام تحول في أساليب الاستهداف ورسائله. في الجنوب السوري تتصاعد الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية في القنيطرة وفي ريف درعا الغربي، وسط احتكاك مباشر بحياة المدنيين ومصادر رزقهم، إضافة إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية أمام المؤسسات الدولية للمطالبة بالمختطفين لدى الاحتلال، في مشهد يعكس احتقاناً متنامياً وضغطاً إنسانياً وأمنياً مفتوح الاحتمالات. اقتصادياً، في المحور الثالث يدخل قانون الجمارك الجديد حيز النقاش بوصفه خطوة مفصلية في إعادة تنظيم الحركة التجارية والرقابية بين من يراه محاولة لضبط الفوضى والتهريب وبين من يتخوف من انعكاساته على الأسواق وعلى حركة الاستيراد والتصدير في مرحلة اقتصادية معقدة تشهدها سوريا. إقليمياً، في المحور الأخير والرابع لا يقل المشهد سخونة عن المشهد في سوريا، مع إعلان ترامب عن تأجيل ضربة عسكرية محتملة ضد إيران بعد وساطات خليجية، في تطور يعكس تداخل مسارات التفاوض والردع ويفتح الباب أمام أسئلة كبرى حول مستقبل المواجهة أو التسوية وانعكاساتها على أمن المنطقة وعلى أسواق الطاقة.

0: قالت وزارة الدفاع إن جندياً استشهد وأصيب آخرون إثر انفجار سيارة ملغمة في منطقة باب شرقي بدمشق، مضيفة أن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي في العاصمة. وبحسب بيان للوزارة فقد جرى التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة في المنطقة نفسها، الأمر الذي أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
1: وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد جندي وإصابة آخرين بانفجار وقع بين منطقة الدويلع وباب شرقي في العاصمة دمشق قرب نفق يؤدي إلى ساحة العباسيين وباب مصلى. وزارة الدفاع قالت في بيان لها إن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق، ليتم التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة. مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أكد ارتفاع عدد الإصابات الواصلة إلى المشافي من جراء الانفجار بينها إصابات خطيرة وطفيفة. من جانب آخر أكد مدير صحة دمشق لتلفزيون سوريا أن حصيلة ضحايا التفجير في منطقة باب شرقي بلغت قتيلاً واحداً وإصابات بينها حالة حرجة، مشيراً إلى أن باقي الإصابات في وضع صحي مستقر. منطقة الدويلع بدمشق سبق أن شهدت تفجيراً العام الماضي استهدف كنيسة مار الياس وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى. ذكرت وزارة الداخلية حينها أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الانفجار، ليتبعها محاولة تفجير سيارة مفخخة في حي المزة كانت تستهدف أحد عناصر الأمن الداخلي من دون تسجيل خسائر بشرية وفقاً لوكالة سانا. انفجارات متتالية تأتي في سياق محاولات تضرب المشهد الأمني في العاصمة دمشق وجهود وزارتي الدفاع والداخلية لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه وإحباط أي محاولات تهدد أمن واستقرار المدينة.
0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا شهادات لمدنيين تضرروا من التفجير الذي استهدف إدارة التسليح في منطقة باب شرقي بدمشق. معنا الآن للنقاش العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، أهلا بك. ومعي رشيد حوراني الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من دمشق، أهلا بك أستاذ رشيد، أرحب بكما. أبدأ مع العميد منير، ودعني أقتبس من تقرير الزميلة كندة التي تقول بأن هذه الانفجارات المتتالية التي كان آخرها اليوم في باب شرقي في العاصمة دمشق تأتي في سياق محاولات ضرب المشهد الأمني في سوريا، إلى أي درجة هذه الدلالة صحيحة عميد منير؟
2: مساء الخير سيدتي لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. ما تقوم به العصابات المارقة أو الدول ربما التي تحيك لسوريا التآمر والمؤامرات عليها بعد خسارة سوريا بالنسبة للجانب الإيراني أو لحزب الله أو لجماعات الدولة الإسلامية أو للفلول الذين كانوا يراهنون على أن بشار الأسد هو ربهم وباقي للأبد، كل هذه لم ترق لهم، لذلك هم يقومون بالكثير من هذه الدسائس وهذا التآمر وهذه التفجيرات، وخاصة في هذه الأيام، أيام مباركة وأيام عيد أضحى وأيام زحمة ناس وأيام حركة ناس وأيام أضاحي، هناك إذن مقصودة العملية لبلبلة وإثارة فتنة وإثارة جو من عدم الاستقرار وإعطاء العالم الغربي والعالم الشرقي ولكل العالم أن سوريا لا زالت غير مستقرة أمنيا أو غير مقبولة أمنيا بالنسبة لزياراتها لسياحتها للاستثمار فيها. كل هذا يريدون هؤلاء ما يقومون به من تفجيرات ومن أعمال قتل ومن أعمال تخل بالأمن والاستقرار، الغاية منه هذه التي ذكرتها. لكن هناك تفجيرات كثيرة جدا وقد رصد كثير منها، وشفنا احنا العبوة التي كانت مزروعة لأحد رجال الدين عند الكنيسة المريمية كشفت قبل، الآن كشفت عبوة ناسفة اليوم قبل ما يصير تفجير إذن هناك تفجير كان مزدوج، بمعنى أن هناك تفجير سيكون في الأول هو إما السيارة الملغمة، ثم عندما يأتي الناس ويهرع الناس، وهناك بتعرف في مناطق مكتظة بالناس، مناطق باب شرقي، منطقة سياحية، منطقة فيها المسيحيين، منطقة فيها كل الملل الأسورية موجودة هناك، خاصة مدخل جرمانة التي فيها مليون مواطن لحالها. إذن هناك الغاية منها بلبلة، عندما يجمع الناس تنفجر العبوة الثانية، لكن الله سبحانه وتعالى تلطف وستر إنه هناك كشفت هذه العبوة الناسفة قبل أن تنفجر. طيب. لكن انفجرت السيارة الملغومة والتي أدت إلى بعض الضحايا الذين يعني إن شاء الله تكون إصاباتهم بسيطة، ما عدا أحد شهداء الجيش وآخر حالته شديدة، البقية إن شاء الله إصاباتهم طفيفة وبعضهم خرج من المشافي. إذن لكن أنا أعني ناحية أن هناك إدارة التسليح في هذه المنطقة، يجب أن تكون وزارة الدفاع تقوم بحماية إداراتها.
0: هذا سؤال تحدث عنه بعد قليل بشكل أكثر عن المنير، يعني وهنا المكان له دلالة، وأريد أن أنقل هذه الفكرة للأستاذ رشيد. هو دلالة المكان تكتسب أهمية من حيث أنه التفجير جاء بالقرب من مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع، أم أنه من قبيل أنه في حي دويلعة الذي شهد أيضا سابقا استهداف من قبل داعش وله خصوصية بالنسبة للمكون الموجود فيه؟ أيهما يكتسب الدلالة أستاذ رشيد برأيك؟
3: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين ولضيفك الكريم، والرحمة لروح الشهيد العنصر في وزارة الدفاع، والشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى. فيما يتعلق بالتفجير، ومن خلال يعني مجريات ما أو متابعة وتحليل ما نشرته وزارة الدفاع السورية، يبدو أن العبوة الناسفة ومن ثم الإبلاغ عنها ومن ثم توجه فرق المختصة للتعامل معها، وعند التعامل معها تم تفجير السيارة المفخخة الأخرى. هذه السيارة يعني من خلال المتابعة والمشاهدة كان تفجير السيارة بشكل كبير وتشظت، ولم يبقى منها إلا قطع صغيرة، وأيضا تضرر في المكان أكثر من 10 سيارة. هذا يدل على شيء، إنما يدل على أن الجهة التي تقف وراء التفجير مخططة ومنفذة بشكل حرفي ومهني، وتعلم بشكل دقيق حيثيات المكان. أما فيما يتعلق برمزية المكان، من الناحية التقنية التفجيرات بشكل عام يلجأ إليها الطرف الضعيف اتجاه الطرف الأقوى، عندما يعني يستخدمه كأسلوب أمني غير مباشر للتأثير على الطرف القوي الذي يعجز عن مواجهته بشكل مباشر. وهذه التفجيرات عادة يعني تستهدف مقرات أمنية وعسكرية ولها رمزية ودلالة، وقد تستهدف أيضا شخصيات مؤثرة، لا يعني ليس بالضرورة أن تكون هذه الشخصيات سياسية واقتصادية، ممكن أن تكون دينية واجتماعية لها ثقلها في المجتمع. ومن هنا يأتي التفجير، بالإضافة إلى نقطة يجب الإشارة إليها وعرج عليها السيد عميد منير مشكورا، هي أن رمزية دلالة باب شرقي والتوزع أو من يقيم فيه من الناحية الديمغرافية والسكان والتنوع الذي يشهده أو يعيشه منطقة باب شرقي، فيه السكان المسيحيين، وأيضا يحتوي باب شرقي على كنيسة يهودية، وبالتالي الطرف المنفذ لهذا التفجير يريد إرسال رسالة أن النظام السوري الجديد، الإدارة السورية الجديدة هي غير قادرة على حماية الأماكن، أماكن تواجد المكونات الأخرى.
0: عميد منير، هو هنا نعود لسؤال الذي ينطلق من الفكرة التي تفضلت بها، كيف تمكن منفذو العملية من الوصول إلى منطقة حساسة بالقرب من مبنى إدارة التسليح، وأيضا في قلب يعني المنطقة السياحية في سوريا بالقرب من باب شرقي في دمشق؟
2: تماما أختي الكريمة، سوريا بعد التحرير الحقيقة كان هناك شيء كثير من التساهلات والتسامح، وشفنا كنا هاي اذهبوا فأنتم الطلقاء التي كانت واشتهرت. وهناك لابد في دول التي تنهض من جديد، وخاصة بعد تحرير وبعد جثمان 55 سنة من حكم الأسد على صدر السوريين، هذه الفرحة السوريين العامرة انتهت لا نريد أن تنتهي بمآسي، نريد أن تنتهي بفرح غامر. لابد للدولة أن تكون إجراءاتها حازمة، إجراءات صارمة، إجراءات أمنية دقيقة جدا، لأن هناك مرحلة يعتبر الناس كثير منها هناك فوضى، وهناك لنا أعداء داخلين متربصين كثر، وهناك لنا أعداء خارجين متربصين كثر. لابد من حيطة وحذر شديدين، إجراءات أمنية صارمة دقيقة، تفتيش دقيق خاصة حول المنشآت العسكرية، المنشآت الأمنية يجب أن تكون محصورة ضمن مربعات أمنية خالصة لها حماية خالصة، بالإضافة إلى حماية الأسواق خاصة في مناطق الاكتظاظ، سوق الحميدية، سوق الحمراء، سوق مدحت باشا، منطقة باب شرقي، هذه المنطقة العبور التي إلى منطقة جرمانة، وقلت لك هناك آلاف مؤلفة بالملايين الناس ساكنين بها المنطقة والعبور يوميا بالآلاف لهناك. لابد تكون إجراءات الأمنية صارمة. لذلك هذا التسلل أحيانا يعتبر هو شيء من النوع يعني حس أمني ناقص، لابد يكون ممتلئ. يعني إحنا لينا فضل المستخبارات والأمن العام بكشف الكثير من الحوادث قبل وقوعها، وهذا تطور مثير جدا وجميل جدا إنه إحنا نعرف ونستشعر الحدث.
0: عن قصور في الحس الأمني، لكن كيف يمكن أيضا أن نطلق هذا التوصيف في ظل أنه مجموعات الجيش في البداية اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني، ثم حصل التفجير بعد ذلك بعبوة ناسفة في سيارة، أو حتى الآن حسب يعني ما يظهر؟
2: أنا أختي، الجريمة هي جريمة منظمة مهيئة لها مرتبة. الجريمة أنا حكيت عليها بالأول أن هناك لابد أن تفجر السيارة في بداية الأمر، ثم عندما يجتمع الناس والأمن والكذا تنفجر العبوة الناسفة الأخرى المعدة للتفجير كي تقتل أكبر عدد ممكن، والغاية منه هو إظهار أن سوريا ضعيفة أمنيا، لا تستطيع أن تحمي مواطنيها، لا تحمي أن تستطيع الطوائف الأخرى، خاصة أن هناك وتر حساس الآن في أيام الفضيلة، هناك لعبة كبيرة، أسواق مزدحمة، كانت أعياد المسيحيين فترة لها مرت، إذن هناك شيء يخطط في الخفاء للكثيرين ممن يتربصون للسوريين ولسوريا. سوريا دولة قوية، لابد أن تنهض من جديد بعسكرها، بوزارة الدفاع، بوزارة الداخلية، بأمنياتها، باستخباراتها، أن تكون قوة ضاربة. وأنا مع إجراءات صارمة في كل مواقع التفتيش، يعني أن لا نكون إن إحنا يلا أمره، لا، لازم هناك تفتيش دقيق، تفتيش بالمرايا، تفتيش عبوات لاصقة للسيارات، تفتيش المواطنين حتى في الأماكن المزدحمة أثناء دخول مثلا إلى أموي أو لأسواق كبيرة جدا مثل سوق الحميدية. لابد أن تكون هناك ضوابط أمنية، يعني هامش الأمني الكبير المتاح للبشر أو للناس كبير جدا، لابد أن تقيد. كان الحاجز اللي كان على دور النظام السابق، لحظة بس هالنقطة، يوقفوا ساعتين وثلاث ينتظروا بس دورهم، وعندما يصلوا يقولهم امشوا. احنا اليوم معلش نوقف خمس دقائق وعشر دقائق ثانيات، بس المهم نوصل لإجراء أمني ينضبط الناس، لا سمح الله يصير شيء بكون احنا خربنا بيوتنا بدينا.
0: أستاذ رشيد، ما رأيك بما تفضل به العميد منير؟ ما الواجب فعله؟ وما مدى فعالية ما يتم اتخاذه حتى الآن من إجراءات أمنية في الأماكن الحساسة، في الأماكن أو بالقرب من الأماكن التابعة لوزارات سيادية وحكومية في العاصمة دمشق؟
3: نعم، هنا أود يعني الإشارة إلى نقطة جد هامة، وهي أن الساحة السورية خلال السنوات السابقة 15 عام الماضية يعني شهدت صراعات وحروب ومعارك عسكرية كبيرة، وأيضا شهدت تدخلات إقليمية ودولية كبيرة. ومن هذه الأطراف اليوم يعني باتت هذه الأطراف أو قسم كبير من هذه الأطراف التي دخلت لصالح النظام السوري البائد، وهنا أخص بالذكر إيران وميليشياتها، تضررت كثيرا مما آلت إليه الوضع السوري. وأيضا في ظل هذه المرحلة التي نعيشها اليوم في على مستوى المنطقة والإقليم بشكل عام، يبدو أن العمل على محاصرة النفوذ الإقليمي قائم على قدم وساق من المجتمع الدولي وحتى من الدول الإقليمية وإن لم تعلن ذلك. وأيضا نحن لاحظنا أن إيران خلال الفترات السابقة والسنوات السابقة عملت على بناء نموذجين من الشبكات التابعة لها، النموذج المعلن والظاهر ومثاله حزب الله وأنصار الله الحوثي، وهي تحاول دعمهم ضمن الدول وضمن النظام السياسي في دولهم للوصول إلى اتخاذ القرار والمشاركة السياسية في تلك الدول. هذا النوع الأول من الأذرع الإيرانية. النوع الثاني من الأذرع الإيرانية هي الخلايا النائمة والشبكات النائمة التي تمثلت وظهرت بشكل واضح
0: أستاذ رشيد. لكن يعني أنت تتحدث وكأنه يعني وكأنك تعرف الجهة المسؤولة عن هذا الحدث الأمني.
3: لا سيدتي في المجال الأمني يعني هناك مبدأ يعمل به الشك في كل شيء على الشك في نفس في مبدأ الشك. ولذلك يعني نحن نقول أن هناك أطراف متضررة مما جرى في الساحة السورية وأيضا الانفتاح السياسي التي تحققه الساحة السورية اليوم، خاصة يعني هناك يعني مجريات سياسية كبيرة واجتماعات شاركت بها الدولة السورية على مستوى الرئاسة واجتماع القمة، وكان آخرها اجتماع الرئيس الشرع في قمة الاتحاد الأوروبي في قبرص. أيضا دعي الرئيس الشرع ودعي سوريا للاجتماع في قمة الناتو التي ستنعقد في تركيا في تموز المقبل. كل ذلك له دلالات وله دلالات كبيرة ودور كبير لسوريا يؤثر على النفوذ الإقليمي. وأيضا في الشهر الماضي أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها ضبطت شبكة من هذه الخلايا النائمة تريد أو تسعى لإحداث عمليات كانت على وشك تنفيذ هذه العمليات في كل من مدينة دمشق وحمص وحماة وحلب في المدن الكبرى. طيب. الكبرى. وأيضا وزارة الداخلية أعلنت أن بحوزة هذه الشبكات أجهزة متطورة وكاميرات وأجهزة تنصت ورصد وأسناد الكتروني، بمعنى أن إيران اليوم لم تتخلى حتى اليوم عن محاولة سعيها لقلقلة الساحة السورية.
0: طيب أستاذ رشيد، يعني يبدو بأن هناك العديد من الأطراف يعني ليس من مصلحتها أن يستقر الوضع أمنيا في سوريا. وهنا سؤالي للأستاذ عميد للعميد منير، لمصلحة من أو من مصلحة من عدم استقرار سوريا؟ ضيفي يعني رجح رواية تتعلق بإيران والفصائل التابعة لإيران، لكن ماذا أيضا عن تنظيم الدولة، عن داعش الذي كان مسؤولا عن تفجير سابق في كنيسة في دويلعة، الذي أعلن أيضا مسؤوليته عن تفجير الذي حدث في منطقة السيدة زينب، والذي يهدد على المواقع التابعة له الدولة الوليدة في سوريا؟
2: تماما أختي الكريمة. إذن هناك التحقيقات التي ستجري لاحقا ستكشف مين اللي وراء هذا التفجير أو مين اللي قام وراء هذا التدبير اللي الخطير في هذه المنطقة. إذن لا يمكن الاتهام، لا يمكن أن نقدر نتهم جهة واحدة. هناك الكثير من المتربصين في الداخل، وأنا حكيت هناك الفلول، هناك تنظيم الدولة، هناك الخلايا النائمة للحزب الله وللإيرانيين، بالإضافة إلى مجموعات راديكالية لا أستطيع أن ننبوح عنها بالآن، ربما يكشف التحقيق شو وضعها. إذن هناك الكثير من المتربصين. الأمور ستسير بشكل جيد عندما نمسك أحد الخيوط، وهناك الكثير طبعا من المعطيات بكرة من خلال العبوة، شو هي تصنيعها، شو قوتها، شو سيارة اللي هي كانت ملصقة فيها، كيف إدخالها، كل هالأمور هاي مسرح الجريمة عندما يتم مسحه بشكل دقيق ستعطي معطيات كثيرة جدا تكشف مين وراها. لكن هناك حكينا متربصين كثر، مثل ما حكى ضيفك الكريم، هناك الإيران جانب الإيراني، خسارته لسوريا وخسارة كبيرة جدا لمشروعه الإيراني، بالإضافة إلى أن هناك الفلول والكثير من غيرهم فلول مثل جماعة الهجري بيراهنوا على أي تخريب بسوريا. التخريب أختي الكريمة لا يؤثر صانتي على الدولة، هو يؤثر على المعنويات، يؤثر على شيء. هل حصل تفجير في منطقة، انضرب بناء أو انقتل واحد، ماذا يؤثر؟ لا يؤثر. لكن هناك العامل المعنوي هو عامل الردع وعامل الفوضى اللي هم يريدون من خلاله إنشاء حالة إنه سوريا غير آمنة، غير مستقرة، غير قادرة على أنه تحمي سكانها، غير قادرة على استقبال السوريين اللاجئين في الخارج، غير قادرة على بناء واحتواء استثمارات كبيرة جدا، غير قادرة على إدارة موسم سياحي. إذن هم يريدون هذا، يريدون. إذن عامل التخريب هو عامل مهم. عامل التخريب أنا بتقديري كأمني هو من داخلي وليس خارجي. يعني عندما تكون الإيرانيين لهم عامل بيكونوا عملهم أكبر من هذا الحدث بأشياء أكثر، لكن هون هذا العامل كون هو بجوز ضرب اللي شيء اللي أنا حكيت عنه ربما يكون من الفلول، ربما يكون من تنظيم الدولة، وهذا بجوز أرجح. وغدا التحقيقات ستكشف ما يقال إليه التحقيق.
0: طيب عبيد منير، هل هناك مؤشرات على وجود خلايا منظمة تابعة لأي جهة؟ يعني بغض النظر عن الجهة، هذه الخلايا تنشط مجددا في العاصمة دمشق في المركز، هل هناك مؤشرات على ذلك من الناحية الأمنية؟
2: أختي الكريمة، دمشق فيها 4 ملايين بني آدم، بضواحيها فيها 4 ملايين بني آدم، السيطرة الأمنية صعبة مو سهلة يعني على هيك على قطاع أمني كبير جدا. اثنين، هناك كثير من ضعاف النفوس يشترون، مو شرط خلايا نائمة، هناك بيجوز حالة من الناس اللامبالاة، حالة فقر، حالة الحشيش الذي هو منتشر بين الناس واللي هو بس يشربوا الحب يذهب عقولهم، ممكن شرائهم، ممكن زرعها، يعني ممكن يكون الحادث يكون بسيط جدا وراء خلفية مش كثير هامة، ومن وراء لكن هو وراء حشيش ومخدرات، وتم شراء ضعاف نفوس، وكثيرين من هؤلاء موجودين في في في في كل المناطق طبعا، ليس بدمشق. دمشق ممكن يكون فيها كل هذا الشيء، وممكن يكون في غير المحافظات. إذن سوريا الآن في مرحلة بناء، هذا البناء الحمد لله احنا ما عندناش حرب اهليه، صار لنا سنه ونصف عايشين بنعيم، عايشين مقبولين. اذا في اجراءات، لكن لازم تكون اكثر صرامه، اكثر حزم، من اجل ان تبقى الحاله الامنيه مستقره وثابته.
0: استاذ رشيد، اشار ضيفي الى ما يحدث ايضا من جهود دبلوماسيه تقوم بها سوريا، هل ترجح ذلك ايضا؟ ما مدى ارتباط مثل هذه الحوادث باي سياق اقليمي تمر به سوريا، أو أي نجاح دبلوماسي أيضا تقوم به سوريا على مستوى الخارج؟
3: نعم، بداية فقط أود أن أوضح لماذا وضعت يعني إيران على قائمة المتهمين بهذا التفجير. التفجير الذي حدث في باب شرقي هو كان مقر عسكري لأحد الجهات العسكرية التابعة لجيش النظام البائد، ونعلم جميعا يعني مدى التغلغل الإيراني في جيش النظام البائد، ولذلك من السهولة.
0: بس أستاذ رشيد، هو مبنى إدارة التسليح، هو مبنى إدارة التسليح هو يعني هيئة مدنية صحيح؟
3: إدارة التسليح إحدى الإدارات التابعة للقيادة العامة للجيش سابقا في جيش النظام، واليوم إدارة التسليح هي تتبع لوزارة الدفاع وهيئة أركان الجيش السوري اليوم.
0: مفهوم، لكنها مدنية، لكنها هيئة مدنية تابعة لوزارة الدفاع.
3: لا، من يقوم عليها هم من العسكريين المختصين بالتسليح، ويعني معرفة الميزات الفنية والتعبوية وآليات استخدام السلاح وآليات تخزينه وآليات توزيعه على الوحدات العسكرية. هي هيئة عسكرية أو إدارة عسكرية بالمطلق، وكافة كوادرها من العسكريين الاختصاصيين.
0: طيب،
3: أما فيما يتعلق بالنجاحات السياسية والدبلوماسية التي تحققها الدولة السورية، يعني هذا واحد من أبرز العوامل التي يغيظ الدول المتضررة من هذه النجاحات، لأن اليوم أيضا أربط هذا ما أتحدث به مع ما قام به الاتحاد الأوروبي من رفع العقوبات على مجموعة من الكيانات السورية، ومن بين هذه الكيانات وزارتي الدفاع ووزارة الداخلية أيضا. وهذا يدل على بالإضافة أن المسار السياسي للدولة السورية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي يسير بالتوازي وجنبا إلى جنب مع المسار الأمني والعسكري. فالمجتمع الدولي بالاتحاد الأوروبي ودوله وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية يعولان اليوم كثيرا على التجربة السورية وعلى الحكومة السورية من خلال ضمها للمنظومة الأمنية الإقليمية وضبط كل التوترات والمهددات الأمنية التي ممكن أن تشكل تهديدا أمنيا على السلم أو الاستقرار الإقليمي وأيضا دولي. الميليشيات الإيرانية يعني شكلت لمرحلة طويلة ولا تزال عامل مهدد على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. نلاحظ ونتابع ما تفعله في مضيق هرمز.
0: طيب أستاذ رشيد، اسمح لي فقط بالانتقال إلى العميد منير. اليوم ما انعكست هذه الحادثة على عمل وزارة الدفاع وأيضا على عمل الأجهزة الأمنية؟
2: لا تؤثر أختي، أنا قلت لك هي تعتبر حوادث فردية في دولة فتية طالعة هلأ باستقلال جديد وفيها حالة أمنية جديدة، لا تؤثر كثيرا لكن تؤثر حالة معنوية. لكن أنا نصيحتي لوزارة الدفاع أو أي وزارة ثانية بوزارة الداخلية أنه إحنا نحمي مقراتنا بشكل دقيق سليم، نضعها ضمن مربعات أمنية كاملة شديدة، مشدد الحصار، نشدد الحراسة عليها، ما تكون متفرقة في مناطق عديدة خاصة المناطق المكتظة بالسكان مثل هذه المنطقة في باب شرقي. هناك إدارة التسليح وهي إدارة ليست مدنية، ومثل ما حكى ضيفك إدارة تابعة للجيش والقوات المسلحة مثل إدارة المدفعية أو إدارة المدرعات أو إدارة شؤون الضباط أو أي إدارة من الإدارات اللي مختصة بعمل الجيش حصرا. إذن هذا العمل لازم يكون دقيق بالنسبة للجيش، بالنسبة للأمن، بالنسبة للاستخبارات، بالنسبة للأمن العام، كل المقرات الهامة نحميها لأن هي تعتبر تعبر عن رمزية الدولة كشخص اعتباري صحيح، لكن هي تعبر عن رمزية الدولة، وأي إهانة لها هي ورهونة للدولة ورموزها لابد أن تكون مشددة الحراسة عليها، محمية بشكل دقيق.
0: هل تتوقع أن يحدث ذلك في الفترة المقبلة؟
2: سليم.
0: هل تتوقع أن يحدث ذلك في الفترة
2: وغالبا
0: المقبلة؟
2: راح يكون هناك، وأنا أعرف أن هناك إجراءات ستتم على مستوى وزارة الدفاع والداخلية وضبط الحالة الأمنية أكثر وتكون شديدة، وخاصة بالنسبة لحماية المقرات وحماية الأفراد والمجتمع.
0: أستاذ رشيد، من انعكاس هذه الحادثة أيضا على الاستقرار الأمني، على الخطط الاقتصادية، على الاستثمارات الموعودة بها دمشق أيضا؟
3: نعم، أتفق مع ما ذكره كله يعني السيد العميد، وأضيف عليه أن التأثير الأكبر هو الرسالة الموجهة إلى الخارج ودفع المستثمرين إلى التخوف والانتظار والترقب للاستقرار، لفرض الاستقرار بشكل أكبر. وبشكل عام يعني الانفجارات التي تحدث هنا أو هناك على الساحة السورية هي في النسبة، إذا ما أخذنا نسبة وتناسب، فهي في حدودها الطبيعية كما ذكرت في بلد ناشئ وفتي ويؤسس مؤسساته الأمنية والعسكرية.
0: نعم.
3: فالانفجارات يعني تحدث في كثير من البلدان الأكثر استقرارا وأكثر رسوخا في الاستقرار ولديها نظام سياسي وديمقراطي ومستقر. فمثلا في العام 2024 حدث هناك تفجير أمام مقر لصناعة الطائرات المسيرة في أنقرة في تركيا، ورغم يعني الدولة التركية مستقرة وراسخة ولا تعاني مما يعانيه الساحة السورية. أيضا يعني مؤخرا في حفل عشاء للبيت الأبيض في فندق هالتون يعني حادثة إطلاق نار بحضور الرئيس الأمريكي.
0: هذه طبعاً مع تقديري الشديد لما تتفضل به أستاذ رشيد، لكن هذه المساحات يعني لا تبدو هشة أصلاً منذ البداية، ولا يوجد تخوف لدى المستثمرين منذ الأصل بالتوجه إليها. على أي حال، انتهى وقتي أستاذ رشيد حوراني، كنت معنا من دمشق وأنت الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، وشكري كذلك للعميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. فاصل قصير، نتابع بعده وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق للمطالبة بالإفراج عن مختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
4: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات، تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية، حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح.
5: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
4: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.

0: نظم أهالي مختطفين لدى قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، ورددوا في الوقفة شعارات تدعو الجهات الدولية إلى التدخل والضغط للإفراج عن المختطفين، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق المطالب.
1: ولن نمل من الملاحقة القانونية حتى يعود آخر مختطف إلى بيته وأهله.
2: ما حد يرد علي يا عمي، قال لي مثل ما قال.
3: عندي أخ أنا معتقل من 10 شهور بالقنيطرة منطقة السمدانية، عامل عادي يشتغل بمعمل لبنة، أخذوه قسريا ما عليه أي تهمة، فما عرفنا نحن لبعد 7 شهور أنه موجود بإسرائيل. بعد ما طلع شخص من بيت بكر من القنيطرة قال أخوك موجود عندنا جوا، إيداع محطوط ما عليه شيء، نحن بنطالب بس أنه يفك أسرك وأنه ما عليه أي ذنب، بس هاي طلبنا، طلبنا بسيط جدا جدا.
4: أخذوا جوزي له سنة ما بعرف عني شيء، لما هجموا على بيت أهلي نص الليل الساعة 3 بالليل فزعنا أنا وجوزي، قاموا اعتقلوه ضربوه أخذوه غصب عنه، بس ما نعرف على شو، وله سنة ما نعرف عنه شيء والله.
5: تشهد محافظة القنيطرة خلال الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التوغلات والاستهدافات، وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة العازلة، حيث سجل خلال الأسبوعين الماضيين 7 عمليات قصف استهدفت محيط الأراضي الزراعية، إلى جانب أكثر من 20 عملية توغل ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، إضافة إلى إقامة 16 حاجزاً مؤقتاً أعاق حركة المدنيين وتنقلهم.
6: تشهد محافظة القنيطرة وخصوصا في الأرياف الشمالية والجنوبية تصعيدا وبشكل يومي ومستمر على وخصوصا التضييق على المزارعين في محافظة القنيطرة. هذه التوغلات ليست بالجديدة على الاحتلال الإسرائيلي، هنالك نوع من القلق والخوف على أبناء محافظة القنيطرة.
5: امتد التصعيد أيضا إلى ريف درعا الغربي، حيث شهدت عدة مناطق عمليات مداهمة متكررة وأكثر من 5 عمليات توغل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء ريفي القنيطرة ودرعا.
7: الجيش الاحتلال عم يعيق تحركات المزارعين، الناس اللي عم تربي المواشي، المواشي عم تضطر احيانا الرعاة الاغنام عم يعني غصبا عنهم بدهم يروحوا يسرحون بمواشيهم لهم اعتماد الرئيسي على على على الناحيه هذه. نحن بمحافظه القنيطره الناس ما عندها اي مورد ثاني حتى تلتجئ له.
5: يترك هذا التصعيد انعكاسات سلبيه مباشره على حياه السكان، لا سيما المزارعين ومربي المواشي، بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، إذ بات الوصول إلى الأراضي الزراعية أكثر صعوبة وخطورة، والتضييق على المدنيين وتنقلاتهم اليومية وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، فضلا عن حالة القلق المستمرة التي يعيشها الأهالي نتيجة للتحركات العسكرية المتكررة وحالات الخطف. في ظل التوترات وتزايد التحركات الإسرائيلية يواجه الأهالي تحديات أمنية ومعيشية متزايدة مع استمرار التوغلات وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين وتأثير مباشر على المزارعين ومربي المواشي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: للنقاش معي حسن أحمد المتحدث باسم أهالي المختطفين من جبات الخشب من القنيطرة. أهلا بك أستاذ حسن، ومعي أحمد الموسى المحامي المفوض عن أهالي مختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من برلين. أهلا بك أستاذ أحمد. أبدأ مع سيد حسن. سيد حسن، إذن اليوم نظم أهالي المختطفين وقفة أمام مقر الأمم المتحدة، ما هي المطالبات التي لديكم والتي تودون أن تصل إلى الأمم المتحدة؟
8: نعم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. نحن اليوم أهالي المختطفين اتجهنا باتجاه مقر الأمم المتحدة، مش المرة الأولى اللي بنروح فيها باتجاه دمشق والمطالب المختطفين، ولا المرة الأولى اللي بنتوجه فيها باتجاه الأمم المتحدة، لكن ذهبت كل الأهالي باتجاه مقر الأمم المتحدة بدمشق للمطالبة بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أبنائهم الذين طال غيابهم وطالت فرقتهم. ونحن نعلم وتعلم أهالي المختطفين أن الجهة الوحيدة المخولة بالمطالبة بهؤلاء المعتقلين هي القوات الدولية والأمم المتحدة المتواجدة في أراضي سوريا منذ عام 1974. حتى اليوم لم نرى ولم نشاهد أي تطور أو أي تقدم بموضوع إما الاستبيان عن هؤلاء المختطفين. لا أحد يعلم أين ابنه أو أين أزواجهم أو أين أبنائهم. هذا الموضوع سبب كثير معاناة للأهالي، مما جبرهم أن يتجهوا بالمرات الماضية لوزارة الخارجية،
0: نعم،
8: واللي مقر الأمم المتحدة المركز إلى مكاتب الصليب الأحمر بدمشق.
0: سنعود لك أستاذ حسن بالانتقال إلى أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، من هي الجهة المخولة فعلا من الناحية القانونية بالسؤال عن مصير المختطفين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي والذين حتى الآن يبلغ عددهم 47 حسب آخر المعلومات؟
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أستاذ آلاء، مساء الخير لضيفك الكريم أبو صدام والد أحد المعتقلين.
0: أهلا بك.
9: طبعا الجهة طبعا في ظل حاليا يعني ما في أي علاقات بين الحكومة السورية والاحتلال الإسرائيلي، طبعا الجهات القانونية الوحيدة هي يعني هيئات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان أو عن طريق الصليب الأحمر الدولي. هذول الجهتين يعني حاليا المخولين يعني بنقل قضية صوت الأهالي من دمشق إلى الاحتلال الإسرائيلي. وأنا كمحامي مفوض من أهم
0: حتى نركز فقط على الفكرة التي أشرت لها، الصليب الأحمر والأمم المتحدة هي الجهة التي يمكن أن توصل صوت أهالي المختطفين.
9: الصليب الأحمر
0: طيب تفضل أكمل.
9: نعم. طبعا يعني أنا عم أحكي هلأ الجهات الحالية المتوفرة بين أهالي المعتقلين وليس بين بيد الحكومة السورية صراحة. يعني هل أنا كمحامي مفوض من أهالي المعتقلين، أنا على مدى 7 أشهر من متابعة قضية المعتقلين أنا يعني رفعت أسماءهم إلى هذه الجهات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، لجنة الاختفاء القسري، وجميع المعتقلين تم توثيقهم لدى لجنة الاختفاء القسري، وتم بعث رسالتين، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي ورسالة إلى الحكومة السورية لمعرفة مصير المعتقلين. وبالنسبة للصليب الأحمر الدولي زودت الأهالي بإيميل وبرقم مباشر وتواصل الأهالي عن طريق الإيميل والرقم المباشر مع الصليب الأحمر الدولي وبلغوهم بحالات الاختطاف القسري الذي تمت من قبل الاحتلال الإسرائيلي لذويهم.
0: يعني أنت مفوض من الأهالي وبالتالي هذا المسار من الأهالي أهالي المختطفين، وإنما هناك أيضا مسار قانوني يمكن للدولة أن تسير به أستاذ أحمد، وفصل لي بذلك أيضا.
9: هلأ المسار بالنسبة للدولة السورية الذي ممكن أن تسير فيه هو مسار سياسي قانوني. يعني هلأ بالنسبة للدولة السورية يعني في عنا نحن للدولة السورية في إلها مندوب موجود بمجلس بالأمم المتحدة، ممثل سوريا دائم للأمم المتحدة يعني. وأنا يعني في عتب كبير على الأستاذ إبراهيم العلبي ممثل الحكومة السورية لدى الأمم المتحدة. يعني من يومين عقد مجلس الأمن جلسة بخصوص سوريا، وللأسف لم نسمع من الأستاذ إبراهيم العلبي أي مطالبة بالأسرة بالمختطفين السوريين لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأنا شخصيا يعني عن طريق رقم زودت برقم من وزارة الخارجية وطلبوا مني أسماء المعتقلين، وأنا زودتهم بلائحة بأسماء 47 معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي. فهذا الوضع يعني فالعتب كبير. يعني مثل ما حكيت قبل شوي بالنسبة للمبعوث الدولي المبعوث السوري في الأمم المتحدة، يعني ما أثار القضية هي أمام مثلا الجلسة الخاصة بمناقشة الوضع السوري.
0: إذا أنت تواصلت كما تقول مع الخارجية وأعطيتهم لائحة وقائمة بأسماء المختطفين السوريين 47 شخص حتى الآن، الآن سأعود لك، يعني هناك نقاط مهمة يجب أن أناقشها معك أستاذ أحمد، لكن معي الآن أستاذة سمر دريبي، والدة مختطف من كناكر من ريف دمشق. أهلا بك سيدة سمر. بداية أريد أن أسمع منك وأن يسمع منك المشاهد قصة ابنك المختطف لدى الاحتلال الإسرائيلي، كيف اختطف، متى، لماذا، ما المعلومات التي تصلكم حتى الآن؟ سيدة سمر؟
10: أيوة.
0: أعيد السؤال. أريد أن أسمع منك قصة ابنك، متى فقد، كيف اختطفه الاحتلال، هل تتواصلون معه الآن، ما المعلومات التي تصلكم؟
10: أستاذي هلأ أنا تم اعتقال ابني بتاريخ 29/7 بسنة 2025. تم اعتقال ابني بالحيلة، يعني تم اختطافه وتسليمه وأخذوه عبر المنطقة الحدودية على حدود الجولان المحتل يعني. وتم تسليمه للاحتلال الإسرائيلي يعني من هداك اليوم لهذه اللحظة ونحن ما بنعرف شيء عنه.
0: آخر معلومة وصلتك منه أو عنه أستاذة سمر؟
10: هلا نحن ما بنعرف شيء عنه أستاذة. هلا نحن يعني نعم
0: لا تعرفين أي شيء عنه من شهر 7 العام الماضي وحتى اليوم؟
10: لحتى اللحظة هاي أستاذة ما بعرف أنا شيء عنه. نحن تواصلنا مع الأستاذ أحمد موسى. هو رفع الأسماء يعني للاختفاء القسري، للجنة الاختفاء القسري. وما هو أي رد على
0: طيب يعني لو نعود إلى لحظة الخطف سيدة سمر، لو نعود إلى لحظة الخطف، أنا أعرف أن ذلك بالتأكيد يستجر لديك ذكريات مؤلمة، لكن لو تحدثتي لنا كيف تم خطف ابنك، كيف خطفه الاحتلال؟
10: هلا كيف تم اعتقاله أستاذة أنا ما بعرف. هلا أنا فقدت ابني يعني مثل ما تقولي أنا فقدت ابني من تاريخ 29/7/2025 ونحن يعني ضلينا 3 أشهر ونحن ندور على ابني بس إنه ما بدون نتيجة لحد نحن ما تواصلنا مع الأستاذ أحمد.
0: ماذا يعمل ابنك؟ كان خارج إلى العمل يعني وتم اختطافه؟
10: قاصر ابني عمره 16 سنة بيدرس
0: 16 عاما يدرس في الجامعة أو في المدرسة؟ في المدرسة.
10: بالمدرسة صف 9 ابني بيدرس
0: صف 9. طب هل يعني هذا مثير حقيقة، هل تلقيتم أي وعود من جهة رسمية من الحكومة؟ هل نقلتي قصة ابنك إلى الحكومة؟ ماذا يقال لكم؟
10: هلا نحن اول ما اختفى ابني يعني اكيد نحن رحنا على الدولة السورية واعطيناهم البيانات واعطيناهم عن ابني ولكن من غير جدوى يعني.
0: من غير جدوى؟
10: ما حدا اعطانا نتيجة يعني.
0: ثم توجهتم الى الاستاذ احمد الموسى كمفوض كمحامي.

0: جلستم 3 شهور لا تعرفون أين هو، بعدين كيف عرفتوا أنه أخذوا الاحتلال؟
1: هلا كيف عرفنا؟ هلا في أستاذة، في واحد من درعا كان مع ابني، ايه، وخبرنا انه شادي موجود هنيك. بس
0: يعني احد المختطفين الذين اخذهم الاحتلال كان مع ابنك في سجون الاحتلال، عندما خرج اخبركم بانه هناك؟
1: ايوه.
0: طيب اليوم ما هي الرسالة التي تودين إيصالها إلى الجهات المعنية، إلى الحكومة السورية، إلى المنظمات الدولية التي تسمع الآن هذه القصة بشكل مباشر عن طفل لم يتجاوز 16 عاماً أخذه الاحتلال؟
1: هلأ بدي وجه رسالة، يعني نحن اليوم طلعنا لأنه ما عاد فينا نسكت الصراحة أكثر من هيك. يعني في أمهات وفي آباء من سنين ما بيعرفوا شيء عن أولادهم المعتقلين عند الاحتلال الإسرائيلي، لا خبر ولا زيارة. نحن اليوم رحنا لعند الأمم المتحدة لأنه بده صوتنا يوصل للعالم كله، بدنا نعرف نحن وين أولادنا وشو مصيرهم، بدنا تحرك فوري حقيقي، مو بس وعود وحكي كمان. أنا اليوم ما عم طالب لحالي، عم طالب بابني وبكل الشباب المعتقلين. في 46 معتقل وفي منهم 6 قصر، وهالشباب إلهم أهل كمان، قلوبهم محروقة كتير وإلهم حق يعيشوا بحرية بين أهلهم. رسالتنا واضحة للعالم، ما بدنا العالم ينسى أنه في أسرى سوريين، وما رح نسكت حتى ينكشف مصيرهم ويرجعوا لبيوتهم بإذن الله سالمين
0: يا رب. أستاذة سمر، الاحتلال يعني عبر وسائل الإعلام الخاصة به يتذرع بأنه هذه العمليات، عمليات اختطاف السوريين، أساسها لأن هؤلاء حسب ما يدعي الاحتلال يرتبطون بحزب الله، يرتبطون بإيران، يرتبطون بفصائل إلى جانب إيران كانت تقاتل في سوريا. كيف تردين على هذه الاتهامات؟ أو كيف تستقبلين هذه الادعاءات؟
1: هلا أستاذة، يعني معقولة مثلا يعني إنه مثلا مثل ابني ولا في وحدة كمان، يعني ولادها كمان عندها توم ولاد، أخذين ولادة توم 2 كمان عمرهم 16 سنة، يعني مثل هدول ولاد، يعني شو بدهم يكونوا عاملين مثلا؟ يعني مثل ابني أنا عم يدرس، يعني اليوم أنا ابني عم يدرس صف 9، يعني من مدرسته على بيته، من بيته على مدرسته. وكتير في أمهات يعني لسه، وفي كتير يعني في شباب أخوات 2 وفي صهرن كمان، يعني في شباب كتير وفي 6 قصر كمان.
0: جيد. بالعودة إلى أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، هو أنا دائما يشغلني التوصيف القانوني لما يقوم به الاحتلال، هل هو اختفاء قسري، هل هو اعتقال، هل هو خطف؟ كيف يمكن توصيف الحالة من الناحية القانونية؟
2: هلأ بالنسبة لحالة الاختفاء القسري أصبحت حالة قانونية مثبتة بالنسبة للإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي مع سكان المنطقة الجنوبية من سوريا في دمشق وريف دمشق ودرعا. كونه في حالة الاختفاء القسري، يعني كل شروط الاختفاء القسري ثابتة بحقوق السوريين. عدم أول شيء خطفهم بظروف يعني غامضة، ما في أي جهة للتواصل، يعني ما في أي معلومة عن حالة هؤلاء المعتقلين، أين هؤلاء المعتقلين، الوضع الصحي لهؤلاء المعتقلين. لجنة الاختفاء القسري من مدة تقريبا شهر بعثت رسالة للاحتلال الإسرائيلي، لحد الآن ما في أي جواب من الاحتلال الإسرائيلي على هذه الرسالة، ما في أي معلومة. الصليب الأحمر الدولي كذلك ما زود أهل المعتقلين بأي معلومة عن أين أبناء أين أبناء ذوي المعتقلين. فهذه كلها تثبت أنه الذي أن حالة الاختطاف الذي تمت في المناطق الجنوبية السورية هي حالة اختفاء قسري، وهي جريمة يعني ضد الإنسانية بصراحة، وجريمة حرب يعني ثابتة وفق
0: ترقى لجرائم حرب من الناحية القانونية؟
2: طبعا ترقى لجرائم حرب طبعا، لأنه هي عملية ممنهجة، هي ما هي وليدة مثلا شهر أو يوم، هي ممتدة من قبل سقوط نظام المجرم بشار الأسد بعامين حتى آخر معتقل تقريبا 16/4.
0: بس عفوا أستاذ أحمد، هذه نقطة مهمة، 47 الذين نتحدث عنهم، يعني حتى هذا الرقم أنت أكدته قبل قليل، هؤلاء تم اختطافهم بعد سقوط النظام؟

0: كلهم؟
1: لا، في تقريبا 4 حالات من
0: قبل
1: سقوط
0: السقوط.
1: النظام.
0: طيب إذا
1: نعم،
0: إذا كان هذا
1: والبقية
0: إذا
1: لا
0: كان
1: عفوا
0: هذا
1: عفوا
0: اختفاء،
1: وفي حالة في حالة
0: تفضل.
1: بس عفوا في حالة منذ عام 1993 كذلك، أهالي هذا المعتقل كانوا بسبب سطوة النظام الأمنية كانوا يخافون ذكر أن ابنهم قد اختفى، وذكروا أن ابنهم قد توفى ولا يعرفون أين هو ابنهم، ولم يذكروا أن من أخذه هو الاحتلال الإسرائيلي من لبنان منذ عام 1993، بالإضافة إلى 4 حالات ما قبل سقوط نظام المجرم بشار
0: طيب
1: الأسد، والبقية ما بعد سقوط النظام حتى 16/4/2026.
0: أستاذ أحمد، يعني إذا كان هذه حالات اختفاء قسري ترقى لجرائم حرب، هل توجد إمكانية لرفع دعاوى لمسار قانوني يمكن فيه المطالبة على الأقل بمعرفة مصير يعني هذا العدد من السوريين، وما هي الوثائق المطلوبة من أجل القيام بذلك، وهل يجب أن يتم ذلك بدعم حكومي أم لا؟
1: هلا نحن بلشنا بأول خطوة وهي تثبيت حالة الاختفاء القسري عن طريق في لجنة دولية مختصة بحالات الاختفاء القسري. تمام، فهذه اللجنة الدولية قد استلمت حتى الآن أسماء كل المعتقلين، طبعا سلمت هذه الأسماء على دفعات بسبب أني أنا لم أكن أملك كامل التفويض من الأهالي، فكنت مفوض من قسم من الأهالي، والآن أنا أصبحت مفوض من كل الأهالي، فأنا رفعت أسماء المعتقلين على المختفين قسريا على دفعات. أول دفعة نزلت كان فيها 29 حالة اختفاء قسري تم تثبيتها، وكل مختفي قسري أصبح له كود رقم دولي عند لجنة الاختفاء القسري، وبقية حالات الاختفاء القسري حاليا تم رفعها على مراحل، وأنا أنتظر الآن جواب لجنة الاختفاء القسري.
0: طب
1: طبعا
0: الخطوة
1: تثبيت حالة
0: التالية،
1: الاختفاء
0: الخطوة التالية ما هي بعد
1: طبعا
0: تثبيت
1: بعد
0: حالة الاختفاء
1: هلا
0: القسري؟
1: نحن هلا لجنة الاختفاء القسري بتجتمع تقريبا كل 3 أشهر، فهلا بدها ترد علي لجنة الاختفاء القسري انه ما هي رسالة الاحتلال الإسرائيلي، هل تتجاوب الاحتلال الإسرائيلي، ما تجاوب الاحتلال الإسرائيلي، وعلى أساس هذا الأمر ممكن انه سيتم تثبيت هذا الأمر كحالة اختفاء قسري، وإن شاء الله ممكن التحرك يعني على الأقل أمام لجنة الاختفاء القسري ستقوم يعني بحسب آليات عملها بإدراج هذا الأمر أمام جلسات الأمم المتحدة، أمام
0: هل
1: جلسات
0: من
1: الجمعية العامة
0: صعوبات أو
1: للأمم المتحدة.
0: تحديات قد تقف يعني عائقا أمام هذا الملف القانوني أستاذ أحمد؟
1: هلأ شوفي، هلأ نحن مشان لا أبالغ بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية إذا كنت تقصدين بهذا الأمر. هلا نحن بالنسبه لا لا لا عفوا هلا بالنسبه لحنا لمحكمه الجنايات الدوليه نحن ما فينا نقوم فيها باي تحرك، كونه اول شيء سوريا غير منضمه لمحكمه الجنايات الدوليه، بصراحه سوريا غير موقعه على نظام روما لمحكمه الجنايات الدوليه حتى الان، وانا اتمنى ان يتم يعني انا من بعد التحرير انا كان اول مناشد للحكومه السوريه طالبت انه اتمنى من الحكومه السوريه التوقيع على نظام روما لمحكمه الجنايات الدوليه حتى نتجنب الوقوع في هذه المآزق، حتى نتمكن نحن كقانونيين موجودين في الخارج واشتغلنا على الملفات القانونيه خلال الثوره السوريه من رفع دعاوي امام محكمه الجنايات الدوليه لملاحقه قادة الاحتلال الإسرائيلي، ونحن سمعنا طبعا قبل فترة كيف تمكن يعني تم ملاحق الآن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ملاحق أمام محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم حرب.
0: واضح. إذا هذه أحد التحديات. بالعودة إلى أستاذة سمر، بدقيقة واحدة أستاذة سمر، تحدثتي أنه هناك أيضا عائلة تم اختطاف توأم منها، وأيضا هم يعني قُصّر، تحدثتي عن شخص كان داخل السجن وخرج وأخبركم بأن ابنك هناك. أريد أن أسأل، هل هناك انتهاكات معينة، معاملة ربما يعني يقوم بها الاحتلال تجاه المعتقلين، هل وصلتكم شهادات أو معلومات عن هذا الأمر؟
2: لا أستاذة، لا ما يعني ما حكى شيء، بس إنه مجرد إنه ابني موجود، أكثر من هالكلمة ما حكاها نهائيا.
0: أنا أريد أن أختم معك، هل هناك رسالة أخيرة تودين أن تقولينها عبر شاشتنا؟
2: هلا أنا بدي طالب، يعني بدي أحكي إنه أنا كثير مشتاقة لابني، ونفسي يا رب بقول يا رب إنه إن شاء الله الله يفرج عن الجميع، يعني مو بطالب بس بابني وباسم المعتقلين كلياتهم الأسرى، لأنه والله كثير احترقنا، ونحن يا كمان ما عاد فينا يعني نسكت أكثر من هيك أستاذة، يعني في غيري كلياتهم قلبهم محروق أمهات يعني.
0: آمين، نتمنى يعني الفرج لابنك ولبقية المختطفين السوريين لدى الاحتلال ولكافة الأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي. سيدة سمر الدريبي والدة مختطف، كنت معنا من كناكر من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك حسن أحمد المتحدث باسم أهالي المختطفين من جبهة الخشب، كان معنا من القنيطرة لم نحظى به كثيرا. وشكري لأحمد الموسى المحامي المفوض عن أهالي المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من برلين. مستمرون معكم في سوريا اليوم في ساعته الثانية، نتابع فيها بعد الفاصل تفاصيل القانون الجديد للجمارك.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسومين رقم 109 و110 لعام 2026 اللذين يتضمنان قانون الجمارك العامة الجديد وجدول التعريفة الجمركية الموحد، مع إلغاء النصوص التشريعية السابقة المخالفة لأحكامه.
1: في خطوة تشريعية جديدة، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسومين رقم 109 و110 لعام 2026 اللذين يتضمنان قانون الجمارك العامة الجديد وجدول التعريفة الجمركية الموحد في إطار تحديث شامل للنظام الجمركي في سوريا. ويحل القانون الجديد محل قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وقانون الضابطة الجمركية رقم 37 لعام 2006، ويتألف من 264 مادة تعالج الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية، إضافة إلى آليات التخليص الجمركي ومكافحة التهريب، ويصبح نافذاً بعد 3 أشهر من تاريخ نشره، ما يفتح باب التساؤل عن هذه الخطوة وهل هي مرتبطة بانعقاد مجلس الشعب، كما نص المرسوم 110 على تطبيق جدول التعرفة الجمركية المتناسقة اعتبارا من بداية حزيران المقبل. وتتولى إدارة الجمارك تنفيذ قوانين الاستيراد والتصدير والعبور وتحصيل الإيرادات العامة ومكافحة التهريب وحماية الحدود بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما وينظم القانون التعيينات وفق قانون العاملين في الدولة، مع السماح بتعيين ضباط عسكريين في الضابطة الجمركية وفق شروط محددة، إلى جانب إحداث أكاديمية للعلوم الجمركية لتأهيل العاملين ورفع كفاءتهم. كما يحدد القانون توزيع الغرامات بنسبة 60% للخزينة العامة و 40% للعاملين والمساهمين في ضبط المخالفات، مع تنظيم آليات المكافآت وحصص صناديق مكافحة التهريب. ويمنح القانون العاملين في الجمارك صفة الضابطة العدلية ضمن اختصاصهم، ويشترط موافقة لجنة خاصة قبل ملاحقتهم قضائياً، مع تشديد العقوبات على جرائم التهريب التي تصل إلى أضعاف قيمة البضائع مع مصادرتها. كما يمنح المحاكم الجمركية صلاحيات واسعة في الحكم بالمصادرة أو التعويض. ويأتي إصدار هذين المرسومين ضمن توجه لإعادة هيكلة القطاع الجمركي وتحديث أدواته القانونية والإدارية. فهل ينجح هذا القانون الجديد في تحقيق التوازن بين تشديد الرقابة الجمركية وتسهيل حركة التجارة، أم ستكشف المرحلة القادمة تحديات جديدة في التطبيق؟
0: للنقاش معي دكتور باسل الطحان، نائب رئيس جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وفي ريفها، أهلا بك. ومعي كذلك معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، أهلا بك. أبدأ مع دكتور باسل. دكتور باسل، إذن قانون جديد الجمارك، ما التغييرات التي طرأت عليه مقارنة بقانون عام 2006؟
2: مساء الخير، شكرا على الاستضافة، وأهلا فيكي وبمشاهدين تلفزيون سوريا. الحقيقة القانون الجديد جاء تقريبا بنفس روح القوانين كلها المعمول فيها بالعالم. لحنا القانون الجديد كان مستوحى تقريبا من القانون القديم، ولكن حذف بعض البنود أو بعض المواد اللي كانت موجودة، وبيناتها الضابطة الجمركية. الضابطة الجمركية انحذفت نهائيا أو تم التعديل لها، وتم بالأصل هي كانت موجودة بالقانون القديم، ولكن بالقانون الجديد تم اختصارها بشكل كتير عصري. طبعا في نوع من أنواع الإبهام بالنسبة للضابطة الجمركية شو وضعها، كان احنا متمنين أنه يكون في تعريفات أكثر. والحقيقة هذا الشيء تحيي عليه إدارة الهيئة كون أن حلت الضابطة الجمركية القديمة، لأنه بصراحة كانت متغولة بالأسواق، عم تمارس كانت نوع من أنواع يعني التشبيه إذا كان نحن استخدمناه كمصطلح، كانت تفوت على المحلات وعلى تصادر البضائع أثناء العبور، وهذا كان مو من صلاحياتها لأنه القانون الجديد قسم للضابطة الجمركية ولمكافحة التهريب، والضابطة الجمركية هن حرس الحدود الموجودين، أما مكافحة التهريب هن اللي بيتولوا بعد ما يتولوا مثل ما سمعت أنا مدير الجمارك الجديد أنهم يخضعوا لدورات تدريبية لكيفية التعامل بهذا الموضوع. هذا شيء عظيم جدا، بقي بس نوعية بتعرفي أنت كل قانون يصدر بدنا نشوف احنا النواحي التطبيقية، إجراءات العمل، التنفيذ، يعني الأوامر التنفيذية، تعليمات التنفيذية، هي اللي بتهمني أنا بهذا الموضوع.
0: لكن من الناحية النظرية، أنت تجد بأن القانون الجديد يعني إيجابي
2: لحد اللحظة هاي ضمن البنود اللي قرأناها واللي شفناها إيجابي، يتماشى مع روح المرحلة، بحاجة إلى بعض الشروحات بمفهم ببعض الفصول، ولكن أهم شيء هو حذف المستودع المستوجب للرسوم. كانت هذا عم تصير عمليات تهريب كتير فيها، عملية توحيد كمان سلطة إدارة الجمارك على المناطق الحرة كانت رائعة وخطوة رائعة جدا، حيون عليها لأنه صارت في سلطة واحدة حاطة إيدها على كل المعابر الحدودية وعلى المناطق الحرة.
0: أستاذ معاذ، ما رأيك؟ هل ترى الجديد في قانون الجمارك العامة وجدول التعريفة الجمركية كما يقول ضيفي دكتور باسل، أم أن لك رأيا مخالفا؟
3: حياكم الله، الكريم وجميع الساده المشاهدين. هلا بدايه يجب التمييز بين القانونين. اولا القانون 109 هو قانون اجراء تنظيم اداري، اما القانون 110 هو القانون التعرفة الجمركية الموحدة. ان اي اصلاح جمركي يجب ان ننطلق من هذه النقطه، اي اصلاح جمركي في سوريا يجب ان يكون ويقرا ضمن ثلاث محددات واولويات رئيسيه، ألا وهي زيادة الإيرادات المحلية وحماية المنتج المحلي وتخفيض كلفة الانسياب التجاري. القانون، أنا طبعا أجريت مقارنة ما بين القانونين بعد قراءتي القانون 206 وعفوا القانون في عام 2006 وقانون 2026. تبين معي أن هناك العديد من الفروقات التي يجب الوقوف عليها ما بين القانونين. من حيث البنية التشريعية، كان لدينا في عام 2006 قانونين منفصلين، وهو قانون الضبط الجمركي وقانون الجمارك. أما القانون الجديد دمج القانونين في قانون واحد موحد ضمن إطار تعريفي واحد. أثره الاقتصادي يكمن في توحيد مرجعية القانونية ويخفض كلفة الامتثال القانوني على التجار. من ناحية أيضا حجم النص وتفصيله، القانون عام 2006 كان أقل تفصيلا من حيث البنية الحديثة، أما قانون 2026 يتضمن 264 مادة تنظيمية، له أثر اقتصادي بحيث يزيد من الوضوح القانوني، لكنه قد يدفع الحاجة إلى لوائح تنفيذية دقيقة حتى لا تتسع مساحة التأويل. أيضا طبيعة الإدارة الجمركية، قانون عام 2006 نموذج إداري تقليدي أكثر مركزية وأقل امتثال قانوني، بينما قانون 2026 إدارة الجمارك ذات شخصية اعتباري واستقلال مادي وإداري، له أثر اقتصادي قد يحسن المرونة الإدارية وسرعة القرار، ما يدعم الانسياب التجاري. الإجراءات الجمركية، قانون عام 2006 كان هناك إجراءات أكثر تقليدية وأبطأ نسبيا، بينما قانون 2026 عمد إلى تسهيل التخليص والإفراج وتبسيط دفع الرسوم. أثره الاقتصادي يكمن في خفض زمن التخليص ويقلل كلفة التخزين ويرفع كفاءة التجارة. طبعا نحن نتحدث كما ذكر الضيف الكريم من الناحية النظرية، ولكن يبقى الأساس هو التطبيق العملي للقانون.
0: طب بخصوص التطبيق العملي للقانون، تفضل مزيد من الفروقات، تفضل أستاذ معاذ، تفضل.
3: نعم، من حيث الرقمنة وتبادل المعلومات، قانون عام 2006 كان له حضور رقمي ضعيف جدا، وكان يعتمد على النصوص القديمة ولا سيما في المبادلات في المراسلات البريدية، كان يعتمد على الطرود البريدية وعلى المراسلات الورقية. بينما قانون 2026 نص على اعتماد التبادل الإلكتروني للمعلومات، هذا يعني من ناحية الاقتصادية تقليل الاحتكاك البشري، ما يقلل الفساد المحتمل وأيضا يخفف الكلفة غير المباشرة للمعاملات الورقية والتجارية. من ناحية الشفافية، قانون عام 2006 كان هناك فيه مساحة أوسع للاجتهادات الإدارية، أما قانون عام 2026 هو
0: طيب
3: إلزام أكبر
0: صوتي تقطع، سنعود لك لإصلاحه. بالعودة إلى دكتور باسل، دكتور باسل يعني هذا كلام يعني شديد التفصيل في اختصاص الاقتصاد، حتى يعني نجعل الحوار أكثر قربة من الناس. أنا سؤالي اليوم ربما هذا ما يعني يسأله أيضا التجار، هل القانون الجديد سيساهم أو يساعد في حركة التصدير والاستيراد، سيسهل الأمر على التجار أم أنه سيزيد الرقابة عليهم وكيف؟
2: صحيح. الحقيقة كل قانون من القوانين، كل ما كان، خلينا نحن نسألك السؤال بشكل التالي، كل ما كانت زادت السلع الممنوعة زادت الرقابة، وبالتالي زادت عملية التدقيق للجمارك على المستوردات. الجميل بالموضوع هو اقتراح اللجنة، اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، والتي تضم رئيس الهيئة وتضم وزير الاقتصاد ووزير الصحة ووزير الصناعة. هدول لما بيجتمعوا هؤلاء لحتى يصيغوا القوانين والرؤية، فصار الاقتصاد السوري دافعة كبيرة لحتى ترفع الاقتصاد السوري. وبالتالي أنا بطمن التاجر، صحيح بالمرحلة الأولانية بعد التحرير كان في شوية معوقات، كان في مثلا على سبيل المثال كنا التعرفة الجمركية ناخذها عن سبيل الوزن، وما في أي دولة من العالم بتأخذ على سبيل الوزن بكل شيء. التعرفة الجمركية التي ستطبق حاليا تتوافق مع النموذج العالمي. نحن كسوريا كدولة، الجمهورية العربية السورية موقع على التعرفة الجمركية العالمية الموحدة، وبالتالي نحن حتى نرتبط بالشبكة العالمية لتبادل البضائع نحن مفروض نوحد التعرفة الجمركية. وبالتالي هلأ حاليا صار في تعرفة جمركية. التهريب أين يقع يا سيدتي؟ التهريب كان يقع من زمان أو بالوقت السابق لما كنا نحن نمرق البضائع على رسم مخفض، وبالتالي هون بتجي الحوكمة، الحوكمة الإدارية العالية. وبالتالي لما نقول نحن الهيئة العامة للمنافذ عليها كتير كتير شغل، يعني عليها منوط كتير كبير من العمل لحتى تحسن تضبط هذا الموضوع.
0: باعتقادك ظروف الحوكمة اليوم في هيئة المنافذ دكتور باسل، ظروف اليوم الحوكمة والبنى التحتية أيضا ويعني الكوادر في هيئة المنافذ، هل تساهم في تطبيق ما جاء في القانون كما تتفضل به؟ هل تساهم في تقليل الفساد والتهريب عبر المعابر الحدودية فعلا؟
2: تمام، هذا سؤال جميل جدا. الحقيقة هذا مطروح هو لإدارة هيئة المعابر لحتى تجاوبنا عليه، ولكن أنا بحسن نجاوب من منظوري أنا. لازم يخضع العاملين إلى دورات تدريبية مكثفة لأن حتى يواكبوا عملية التطوير. يعني أعطيك على سبيل المثال كيف بالدول الأوروبية مثلا بتكون عملية، ولو أنه مثال مو كتير بعيد، التفتيش على البضائع كيف يصير؟ أي بضاعة بتدخل منفست تبعها بتسجل، بتنزل بالبيان الإلكتروني بالبرنامج الأسي كودا، بيجي مندوب الجمارك بس بيحط إشارة على أي بضاعة معينة بفتشها، وبالتالي عملية انسياب البضائع بتكون أسرع بالنسبة للتجار. عملية نحن عنا بسوريا لحد الآن لسه بطيئة شوي، فيها سكانرات، لازم السكانرات هي تفحص، ولازم إن السكانر هو قصدنا فيها هي عملية فحص البضائع بشكل تحت بالأشعة لحتى نتأكد من إنه مطابقة للوصف. فلحنا بدنا شوية تدريب بهذا الموضوع. تطبيق المواصفات العالمية بالنسبة للفساد كتير عالي، يعني لازم تدرب العاملين. تبسيط الإجراءات، لازم نفهم الهيكلية، هيكلية التوصيف الوظيفي لإدارات الدولة بسوريا لحد الآن غير مكتملة، وأكيد إدارة الجمارك مثل بقية هيكليات الدولة متسارعة الآن للبناء. فأنا كيف بدي أحكم على تطبيق قانون إذا غير قادر العامل أو غير كفوء؟ وبالتالي الدورات التدريبية هي اللي بتورجي على أرض الواقع الكفاءة بالتطبيق. ماشي. الطريقة اللي حكى فيها ضيفك الأستاذ معاذ وأنا بحييه، أكيد بالمقارنة بين القوانين بالمقارنة بيناتها بإمكانك تقارنها إحصائيا، ولكن عمليا هي عمارة ممكن أنت تقارني إذا نجح الموضوع ولا لا من عمليات قمع التهريب، عمليات الكشف على البضائع المخالفة. ولو أنه أنا في عندي بعض الاستفسارات بطريقة حفظ البيانات،
0: سأعود يعني لهذه الاستفسارات دكتور باسل، سأعود لهذه الاستفسارات، لكن بالانتقال إلى أستاذ معاذ، يعني مسألة الرقابة الجمركية، كيف يمكن تحقيق التوازن بين الرقابة الجمركية وبين تسهيل النشاط التجاري وبالتالي انتعاش الحالة الاقتصادية في سوريا من ناحية اقتصادية بحتة؟
3: نعم، من ناحية اقتصادية تعزيز الرقابة الجمركية أيضا يجب أن يرافق بتعزيز الرقابة الجمركية الضابطة الجمركية على الأسواق ورقابة جمركية وحماية المستهلك. كما ذكر ضيفك الكريم، يجب أن تترافق جميع الخطوات المذكورة والبنود المذكورة بالقرار والمرسوم بخطوات عملية. مراقبة الأسواق المحلية تلعب دورا رئيسيا في حماية المستهلك وفي خفض الأسعار وضبط الأسعار لمنع التلاعب بها. هذه من الناحية الاقتصادية ومن ناحية خفض الأسعار وحماية المستهلك النهائي. أيضا بالنسبة لمكافحة التهريب، القرار والمرسوم جاء فيه نقطة جوهرية مهمة وهي تخصيص مبلغ أو قسم 40% من الإيرادات لصناديق الهيئة. هذا يعني تخفيض نسب الفساد وأيضا الحد من الفساد إلى حد كبير. عندما تزيد الحوافز المكافآت للعاملين في المجال الجمركي، هذا يقلل من الفساد بشكل كبير، لأنه قونا هذا الأمر ضمن قانون وإطار واحد موحد شفاف معلن، مما يحد من نسب الفساد بشكل كبير.
0: طب هل سيتم توحيد الإجراءات الجمركية على كافة المعابر السورية برأيك أستاذ معاذ؟ هل من المتوقع أن يتم ذلك؟
3: من المتوقع أيضا نعم تماما أن يتم توحيد الرسوم الجمركية على جميع المعابر والمنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية بعد القرار الجديد، لا سيما بعد أن سيطرت الدولة على المعابر الجديدة التي كانت تسيطر عليها سابقا قسد، مثل المعبر العربي ومنفذ الوليد مع العراق. نحن شهدنا تجربة سابقة خلال العام الماضي بعد التحرير بحوالي 3 أشهر، أيضا تم إصدار نشرة جمركية وتم تعميمها وتوحيدها على جميع المعابر التي كانت تسيطر عليها الدولة السورية. كانت بعض المعابر في منطقة شمال غرب سوريا التي كانت محررة سابقا تتعامل بتعرفة جمركية مختلفة عن المعابر التي تم تحريرها بعد سقوط النظام البائد. أجت التعرفة الجمركية في عام 2025 لتوحيد الإجراءات وتوحيد الرسوم وتوحيد القيمة لجميع المعابر، والتعرفة الجديدة أيضا هدفها الأمر ذاته بعد السيطرة على جميع معابر الدولة السورية بتوحيد جميع الإجراءات وجميع الرسوم على كافة المعابر السورية.
0: دكتور باسل، كان لديك بعض الاستفسارات وأسئلة حول آلية تطبيق ربما القانون الجديد، وأريد أن أسأل هل هناك علاقة بين خطط الإصلاح المالي التي أعلنت عنها الحكومة وبين الإعلان عن هذا القانون الجديد؟ تفضل.
2: صحيح، بس أنا عندي تعقيب صغير بالنسبة لضيفك. بالنسبة للستين أربعين اللي كان عم يحكي عليها، طبعا هو قصده على كل شيء مصادرات يتم تخصيص 60% للخزينة أو الصندوق السيادي و40% للعاملين اللي قاموا بالصدر، وفعلا هي بتأدي للفساد. ولكن لحنا عنا عتب صغير على القانون، لأنه مفروض كان كاتب قبل أو بعد، مفروض هن الخزينة أولا وبعدين العاملين ثانيا. فهذا كان موجود بالقانون القديم وما زال موجود بالقانون الجديد. فنحن بكل الأحوال أكيد نحن الهدف منه هو تشجيع العاملين على التصدي لا عملية الفساد، أوكي؟ ولكن هذا لا يعني أنه كمان ما نكون نحن مدرمينهم ضمن مواصفات وإجراءات معينة للضبط. بالنسبة لسؤالك اللي تفضلتي فيه تسهيل حركة البضائع، طبعا أنا بقول لهم للأخوة التجار وبطمنهم أنه عملية أنه تكون الهيئة هي رأس الهرم بالتعاون مع الاقتصاد ومع الصناعة، إذا ما عاد في عملية إغراق بضائع مثل ما شفناها بعد التحرير. إذا لاحظتي بعد التحرير دخلت كتير من السلع غير المواصفة مطابقة للمواصفات، وبالتالي لحتى فرضت الدولة هيبتها وفرضت الجمارك وإدارة الهيئة المنافذ، فما عاد في عندك عملية إغراق سلع غير، طبعا إغراق السلع هو أصلا أنه تدخل سلع من دول تانية غير مطابقة للمواصفات وما ينافس السلع والمواصفات المنتج المحلي. طالما موجودة هلأ لجنة وزير الاقتصاد ووزير الصناعة وبرئاسة الهيئة، فالجمارك ما أصبحت هي عبارة عن جهاز لجباية الأموال، أصبحت هي جهاز لتنفيذ الخطة الاقتصادية المتكاملة لرفض الاقتصاد الوطني السوري. وهذا شيء كتير عظيم كنا نفتقده من زمان، وهذا فرصة كتير كبيرة للنمو.
0: بالتالي القانون الجديد بشكل خطوة نحو إعادة تنظيم الاقتصاد السوري دكتور باسل.
2: بالضبط بين قوسين لازم نكون الإجراءات عملية التشبيك بين الوزارات كلها لحتى ترتيب، يعني البنية التخاطبية اللي تفضل عليها ضيفك أكيد لازم تكون في عملية سرعة، يعني أي قرار بده يطلع بده يصدر مباشرة، وزارة الاقتصاد بدها تكون متعاونة مع وزارة الصناعة، وزارة الصناعة تشوف تضبط شوية المنتجات اللي مفروض نحن نعمل عليها حماية.
0: هل هذا يرتبط بلجنة الاقتصاد التي أيضا صدر بحقها مرسوم بالأمس من قبل الرئيس السوري؟
2: هذا هو بالضبط، هو جوهر عمله، هذا هو جوهر عمله، هو حماية الصناعة الوطنية. أنا في عندي صناعة سورية متقدمة جدا، بدي أحمي التاجر اللي بدي أحمي المواطنين العمال اللي عندي عم يهيئ، فلذلك أنا بدي أحميهم من السلع اللي ممكن أنها تدخل وتعمل منافسة، وخصوصا أنه أنا هلأ باقتصاد ناشئ، اقتصاد خارج من الحرب، وبالتالي لازم يكون في دقة كتيرة وفي لجان كتيرة لحتى نصل للرسوب، وخصوصا انت القوة الشرائية السورية هلأ بالنسبة للمستهلك النهائي عنا منخفضة، وبالتالي المستهلك عم يدور على أي سلعة تلبي حاجاته ضمن الميزانية اللي معه إياها، وبالتالي هون يبرز دور الجمارك أو هيئة العامة للمنافس كهيئة متكاملة.
0: لكن أيضاً هذا يطرح سؤالاً دكتور باسل، يعني توسيع صلاحيات الضابطة الجمركية تأثيره على الواقع التجاري وعلى الواقع الأمني أيضاً في سوريا في ظل يعني الفترة الانتقالية التي تعيشها سوريا؟
2: خليني أقول مثل ما ضيفك قال لك ياها، ومثل ما أنا سمعت كمان، استمعت إلى حديث مدير الجمارك وكان موضوعي بالكلام، نحن في فرق بين الضابطة الجمركية وبين مكافحة التهريب. الضابطة الجمركية هي فقط هدفها حماية الحدود والنطاق الجمركي، أما مكافحة التهريب فمفروض نحط لها إجراءات واضحة وشؤون يعني تدخل فيها بشؤون القانونية والشؤون تدرس فيه كيف إجراءات ضبط السلع، كيف بتمشي، كيف بتحولها لقضية جمركية، وكيف بتسري العملية هيك لحتى تتحول لقضية جمركية. طبعا التحكيم التغى، كان في بالأول في تحكيم وكان في عليه كثير إشارات استفهام كون أنه المحكمين كانوا 2 من إدارة الجمارك وشخص مسؤول عن التاجر، وكان في فساد كثير في هذا الموضوع، فالتغى التحكيم مع أنه في بعض الدول ما زال معمول فيه، ولكن بعد ما أعادوا هيكلته، يعني كان في شخص واحد من الجمارك وشخص ثاني من هيئة مستقلة وشخص عن التاجر، وكانت سريعة. السؤال الذي يطرح نفسه واللي خطر ببالي لما كنت مستمع لمدير الجمارك لما قال أنه أنا بدي نتجه لحنا للمحاكم الجمركية، هل إحنا عنا القدرة والمرونة والكادر الكافي بالمحاكم الجمركية؟
0: شو يعني أصلا محاكم جمركية دكتور باسل؟ ماذا يقصد
2: المحاكم الجمركية؟ هي المحاكم المختصة فقط بالنظر بالمخالفات الجمركية والتهريب، ما بتنظر بأي مشاكل أخرى، فهي بتحدد شو نوع العطل، شو الغرامات المفروضة، كيف ممكن تفرج على البضاعة، شو البدلات، وهي بتحدد الترتيب الخاص بهذا الموضوع، فهي إذن محاكم مختصة بهذا الموضوع. هل هي عنا القدرة الكاملة؟ لأنه على هو ما ذكر سيد مدير الجمارك أنه كان عندهم 4500 تقريبا يعني مخالفة جمركية بعد التحرير رصدوها، فبالتالي عكفوا على أنه كيف بدهم يحلوها. فنحن الآليات، برجع بقول آليات التطبيق، أنا أستمع إلى كلام جميل وأنا معه ونحن نمد يدينا للجميع، ولكن بدي أنا آلية التطبيق كيف، لأنه هون إجراءات العمل هي اللي بتنجح القانون أو بتطبق عمله.
0: طيب أنا سأعود لك حتى نتحدث معك عن الآلية وكيف يجب أن تكون الآلية، لكن أستاذ معاذ اليوم ربما يعني يتابعنا المشاهد ويسأل تأثير ذلك على أسعار السلع، تأثير ذلك على أسعار السوق، وتأثير ذلك على البضاعة المحلية وعلى البضاعة المستوردة، كيف؟
3: نحن هنا نتحدث عن التعرفة الجمركية المتناسقة الموحدة عن قانون 110، هي المؤثر المباشر على أسعار السلع. بحسب بعض المصادر المحلية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تحدثنا عليهم اليوم، التعرفة الجمركية الجديدة تسعى إلى تخفيض التكاليف عن مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي، وبالتالي قد لا يظهر أثر ذلك بشكل مباشر على الأسواق المحلية وعلى المستهلك النهائي، لأنها ستحتاج إلى دورة اقتصادية قد تمتد إلى 6 أشهر ربما لكي يظهر أثر الإنتاج المحلي في الأسواق المحلية.
0: يعني من سيشعر بها التاجر وليس المستهلك، يعني
3: نعم
0: هذا
3: بداية سيشعر بها الصناعي. الصناعي نعم
0: الصناعي.
3: المصانع يجب أن نعم تدور عجلة الدورة الاقتصادية للصناعات وبالمصانع لكي تنتج سلع جديدة تطرح في الأسواق ومن ثم سيشعر بها المواطن والمستهلك. تهدف بحسب المصدر التعرفة الجمركية إلى حماية المنتج المحلي من خلال تخفيض التكاليف على مدخلات الإنتاج كما ذكرت، بالإضافة إلى رفع التعرفة الجمركية على السلع الكمالية لسيما السيارات وغيرها. هذا قد يعمل في المستقبل على تحقيق توازن في وكبح جماح الاستيراد، لأن كما ذكر ضيفك الكريم وشاهدنا أيضا في الأسواق السورية بعد التحرير مباشرة تم إغراق الأسواق بكثير من السلع المستوردة من الخارج. هذا أثر بشكل مباشر على المنتجات المحلية وعلى المنتج المحلي والصناعة المحلية. هنا التعرفة الجمركية قد تلعب دورا مهما، ولكن نعود إلى النقطة التي هي جوهرية في الموضوع، نقطة التطبيق العملي للقوانين ولا يكتفي بالتطبيق الكلام النظري.
0: هل هناك ثغرات يعني يمكن أن ينطلق منها بمسألة تطبيق القانون وألا يعود بشكل إيجابي، يعني كما طرحنا في هذا النقاش أستاذ معاذ، ما الذي يمكن التخوف منه من خلال التطبيق؟
3: نعم أكيد كل قانون ثغرات، لا يوجد قانون كامل 100%. كما ذكرت أنا منذ قليل هناك أيضا في التفصيل الذي ذكرته الوضوح القانوني يحتاج إلى لوائح تنفيذية دقيقة حتى لا تتسع مساحة التأويل. المواد فضفاضة هي 264 مادة تنظيمية وبند، هذه المواد قد تدعو إلى التأويل والاجتهاد إذا لم يكن هناك لوائح قانونية تنفيذية دقيقة تضبط هذه المواد وهذه
0: هذا الجرح. مرتبط بالقضاء يعني وبالقوانين في سوريا أستاذ معاذ عندما تقول لوائح قانونية؟
3: يحتاج المرسوم إلى ملحق، هذا الملحق يكون فيه لوائح تنفيذية دقيقة تحدد وتضبط المواد. تعقيبا على موضوع القضاء والمحاكم، أنا قرأت بعض المواد الموجودة في المرسوم 109 قد تعمد أو قد تحتوي هذه المحاكم على قضاة مختصين ربما من وزارة العدل، يتم تشكيل محاكم مختصة بالجمارك ومكافحة التهريب وضبط التهريب وأيضا النظر في الغرامات والقضايا الجمركية.
0: هذا بخصوص المحاكم الجمركية. طيب هل الأمر علاقة يعني مسألة التطبيق ومسألة اللوائح القانونية، هل الأمر علاقة بشكل أو بآخر بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب أستاذ معاذ؟
3: هناك العديد من المحددات لتأجيل تطبيق القانون لثلاثة أشهر، ليس فقط انعقاد مجلس الشعب. هناك بعض القضايا العالقة التي يجب حلها وبعض المصادرات الموجودة في المعابر والساحات الجمركية والمناطق الحرة، هذه كلها بحاجة إلى وقت للبت فيها والنظر بها وإنهاء التفاصيل الموجودة. أيضا ربما يكون انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب ومن ثم المصادقة على القرار، ولكن بحسب الإعلان الدستوري الإعلان الدستوري منح رئيس الجمهورية صلاحية باتخاذ القرارات والمراسيم ريثما يتم انعقاد مجلس الشعب. فالأمر ليس مرتبط فقط في انعقاد جلسة وانعقاد مجلس الشعب، هناك العديد من العوامل التي ذكرتها أيضا.
0: طيب.
3: القضايا العالقة، المصادرات الموجودة، البت في القضايا السابقة ريثما يتم حلها بشكل نهائي للبدء بتطبيق إجراءات المرسوم الجديد.
0: من سيشكل الإطار الناظم لكل ذلك؟ المصادرات الموجودة، القضايا العالقة، دكتور باسل، وماذا أيضا عن آلية التطبيق التي أشرت إلى يعني علامات استفهام حولها قبل قليل؟
2: نعم أنا بس خليني الأستاذ الضيف كتير عم يعطي مواد جيدة جدا للنقاش، فبس أنا عندي تعقيب صغير بعد إذنك
0: وأنا عالقة بينكما، يعني هذه مواد تفصيلية في مسألة الاقتصاد وأنا أحاول يعني أن أبسط. صحيح. المسألة تفضل.
2: صحيح لأنه أنا كمان خبير اقتصادي كمان عندي فكرة بهذا الموضوع. طيب. بالنسبة للتكاليف اللي كان عم يحكي عليها، في عنا أحد التكاليف اللي فعلا هلأ عم ترهق اللي هي المناولة. نحن عنا بالنسبة للمواد اللي تدخل إلى سوريا يشترط القانون هلأ بالنسبة لنا أنه تعبر هذه المواد، مجرد ما دخلت الأراضي السورية يتم نقل هذه المواد من السيارات التي تنتقل من البلد لنفرض من لبنان أو من الأردن إلى سيارات السورية الموجودة إلى النقل، وصارت في إشكالات بالنسبة لها لأنه هي عم تزيد تكاليف المونتاج زائد أنه آليات النقل عم تصير في نوع من أنواع يعني ما في طرق للمناولة صح، فعم يصير في نوع من أنواع التخريب أحيانا، مو تخريب معمود ولكن تكسير هي نتيجة النقل قوي. نهيك على بعض المواد السريعة العطب اللي ما ممكن عملية المناولة. يعني نأمل لحنا من إدارة الجمارك أنه تلاقي والهيئة العامة تلاقي طريقة لهذا الموضوع، لأنه هذا بيخفض جدا من تكاليف اللي على عاتق المواطن. خليني أذكر لك الموضوع مو بس في التعرفة الجمركية، التعرفة الجمركية بتنضاف لكلفة المنتج لتكاليف الشحن ويضاف ربح للتاجر، فلحنا كل ما خففنا بهذا الموضوع أساسي بيكون هذا الموضوع. عودة على النقاط اللي ذكرها الأخ معاذ، أكيد الإجراءات اللي نحكي عليها هي إجراءات بدها إعادة يعني فحص. على سبيل المثال إيقاف برنامج الأسيكودا يلي هو برنامج عالمي متعامل، ما عرفنا شو الأسباب اللي أدت بالهيئة العامة لإيقافه، علما أنه كل الدول اللي حوالينا معتمدوا. فإذا عملية الربط برنامج الأسيكودافية كتير أساسية لحتى نحن نسرع حركة البضائع، فإيقاف هذا البرنامج واعتماد برنامج تاني بديل ناهيك على موضوع كتير خطير اللي هو ذكر ضيفك، هو موضوع الضبط الإلكتروني. هل نحن لدينا أمن سبراني قادر على حماية المعلومات الموجودة عنا؟ أنا ما عندي معلومات بهالقصة، ولكن أنا برجع لمواصفة دولية خاصة بضبط الوثائق بتقول أنه لازم أنه يكون مع النظام الإلكتروني نظام ضبط ورقي. نظام الضبط الورقي المعمول فيه حاليا هو نظام كتير بسيط، إذا بتروحي على أي معبر أو تخليج جمركي بتلاقي أنه بيتصدر البيان بنحط بورقة، الورقة بتنحط بجلاتينة وبعدين بنحط. طيب أنا حأفترض افتراض أنه دخلت بضائع خلينا نقول أدوية،
0: طيب
2: وبعد مثلا سنة أو سنتين اكتشفنا أنه الأدوية مخالفة، عملية البحث عن هذا البيان إلكترونيا سهلة جدا. تنفرض أنه وقف النظام أو السيستم العمل وقف الإلكتروني، البحث عنه ورقي لحد الآن ما في عملية ضبط صح للإجراءات.
0: إذن يبدو أن هناك أيضا يعني يبدو هناك ضبابية حول الآليات كما أشرت دكتور باسل الطحان. انتهى وقتي.
2: هي مو ضبابية من أكثر من تطوير.
0: تطوير
2: لهذا العمل، هي عبارة عن تشاركية بين الأي، لأنه كانت بالأول للبيان الجمركي بيصدر على عدة نسخ وكان في حافظة موجودة،
0: وربما هذا التطوير يجب أن يكون على كافة المناحي وليس فقط من ناحية القانون وإنما من ناحية الآليات التي سيطبق بها القانون. دكتور باسل الطحان نائب رئيس جمعية
2: لازم
0: المخلصين
2: انظر.
0: شكرا دكتور باسل، انتهى الوقت. كنت معنا من دمشق
2: وشكرا كثير لك.
0: شكرا جزيلا، وأشكر كذلك معاذ القاسم البحث الاقتصادي أيضا كان معنا من دمشق.
3: شكرا جزيلا لكم، كل الشكر.
0: شكرا. فاصل ونتابع بعده تأجيل ترامب الهجوم على إيران مع تأكيده عدم استبعاد الخيار العسكري.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
6: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
7: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر تأجيل الهجوم على إيران بعد اتصالات مع السعودية وقطر والإمارات. وأضاف ترامب أن هناك قادة تواصلوا معه خلال اليومين الماضيين وأخبروه أن هناك تقدما بخصوص إيران، وأشار إلى أنه ستكون هناك انفراجة في القريب العاجل، سواء كان ذلك بطريقة عسكرية أو عن طريق اتفاق مع إيران. وقال ترامب أنه قد يوجه ضربة لإيران لكنه ليس متأكدا من ذلك. وأكد الرئيس الأمريكي إصراره على أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، وأضاف أنه لا يجوز لها أيضا التحكم في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي شل قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والمسيرات. معنا الآن الكاتب والمحلل السياسي جواد الصايغ من واشنطن، أهلا بك. إذا كان يود ضرب إيران ثم حالة وساطات خليجية دون ذلك، ثم يقول لا أعرف إن كان هناك عملية عسكرية ضد إيران، ماذا يريد الرئيس الأمريكي؟
1: بداية مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. الرئيس الأمريكي يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف البرنامج النووي و الحد من خطورة الصواريخ الفلسطينية وموضوع الوكلاء بطبيعة الأمر. الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية لا تريد الحرب من أجل الحرب، ولو كانت فعلا تريد ذلك لكنا شاهدنا أنها أكملت الحرب التي بدأت في حزيران من عام 2025 لتحقيق ما تريده. الهدف الأمريكي الأساسي هو في منع إيران من الحصول على قنبلة نووية. اليوم الرئيس الأمريكي يمتلك ورقتين يحاول تحقيق هذا الاتفاق من خلالهما. الورقة الأولى التلويح الدائم إعادة استئناف الحرب نتيجة التحشيدات العسكرية في المنطقة، والورقة الثانية تتمثل في الحصار المفروض على إيران، حيث أن طهران غير قادرة على تصدير وارداتها النفطية، مع لهذا الأمر من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد بمجمله على موضوع بيع النفط. وهناك ورقة ثالثة ولكن أقل أهمية أو أقل فعالية، تتمثل في التباين الحاصل داخل القيادات الإيرانية. هناك جناح يريد الاتفاق مع الأمريكيين كي ينقذ فيها مؤسسات الدولة، لأنه خائف من أن ينفذ ترامب تهديده في نهاية المطاف ويذهب باتجاه تدمير محطات الطاقة والمؤسسات الحيوية، ما يعني فعليا أن الدولة قد دمرت، وهذا ما قد يستغرق أعوام طويلة لإعادة البناء من الصفر. وهناك جناح آخر يتمثل بالحرس الثوري الإيراني، يعتبر أن الاتفاق مع الأمريكيين بالشروط الأمريكية أو بالتخلي عن الموضوع النووي والوكلاء والصواريخ الفلسطينية ضمنيا يعني إزالة النظام الإيراني، لأن هذا النظام منذ بدايته بني على سردية تصدير الثورات إلى الخارج، وبالتالي الموافقة على الشروط الأمريكية سيعني تلقائيا إزالة النظام الإيراني بالشكل الذي عليه الآن.
0: إذن أشرت إلى ما يريده الرئيس ترامب، لكنك تؤكد بأن هذا الهدف الأمريكي يود الوصول له ترامب عبر المفاوضات ولا يريد العودة إلى الحرب، صحيح؟
1: نعم، ترامب يريد تحقيق هذا الهدف عبر المفاوضات،
0: ولكن المفاوضات يا أستاذ جواد، يعني إيران كثيرا ما تصرح بأنه ما لم تحصل عليه الولايات المتحدة عبر الحرب فبالتأكيد لن تحصل عليه من خلال المفاوضات، بالتالي إلى أين يتجه إيران؟ المشهد؟
1: نعم، إيران من جانبها تعول على مجموعة أوراق منذ بداية هذه الحرب الأخيرة. هناك مجموعة أوراق تعول عليها إيران. الورقة الأولى كانت تتمثل في إغلاق مضيق هرمز، هذه الورقة تمكن ترامب من سحبها عبر منع إيران من تصدير نفطها، وبالتالي تغيرت اللعبة هنا. الورقة الثانية تمثلت منذ البداية باستهداف دول الخليج، استهداف دول الخليج بشكل عشوائي، لأنها تريد من دول الخليج أن تضغط على الإدارة الأمريكية لوقف هذه الحرب. هذه الورقة الثانية التي تعول عليها إيران. الورقة الثالثة بعيدة المدى نسبيا، وهي تتمثل في انتظار الانتخابات النصفية الأمريكية. كما نعلم هناك انتخابات نصفية بعد 5 أشهر، ولكن هذه الانتخابات تتعلق بالقضايا الداخلية أكثر منها بالقضايا الخارجية، وبالتالي التعويل الإيراني هو على الوقت والتهديد المستمر
0: لكن لدول حتى الخليج. هذه المسألة لكن حتى هذه المسألة يوجد خلافات أصلا داخل صفوف الجمهوريين بخصوص الحرب وبخصوص جدوى الحرب، وبالتالي المسألة لا تعتمد فقط على السياقات الداخلية وإنما أيضا تم تأثير للسياقات الخارجية، على رأس ذلك الحرب وقرار الحرب على إيران. ما رأيك؟
1: بشكل عام الشعب الأمريكي لا يحبذ الحروب الخارجية، لأن هذه الحروب الخارجية تتعلق بالسياسة الخارجية، وهم يريدون أن تكون القضايا الداخلية أو السياسات الداخلية أولى أولويات الإدارة. في هذه الحرب الديمقراطيون بطبيعة الحال يعارضون الرئيس ترامب في معظم قراراته أو في جميع قراراته، أما على الناحية الجمهورية فبحسب آخر استطلاع للرأي تبين أن حوالي 75% من الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن ترامب اتخذ القرار الصحيح ببدء هذه الحرب. أيضا هناك نقطة، في الأيام الأولى كان هناك معارضة، ولكن مع الأيام وخصوصا عندما استهدفت إيران دول الخليج التي لا علاقة لها بشكل مباشر بالحرب وأقدمت على إغلاق مضيق هرمز، دفع الأمريكيون إلى إعادة التشكيك في النوايا الإيرانية.
0: طيب كما نعلم، دعني أستأنس برأي ضيفي من إيران الذي ينضم معنا الآن أستاذ جواد. نعم، سأعود لك اسمح لي فقط، أنا أود الترحيب بضيفي من طهران محمد علي حكيم المحلل السياسي. أستاذ محمد، كيف تستقبل إيران هذه التصريحات الأمريكية بخصوص أن الضربة العسكرية تأجلت بسبب وساطة خليجية، وكيف تقرأ هذه الرسالة أيضا من الخليج العربي الذي تعتدي عليه بطبيعة الحال؟
2: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك العزيز. بطبيعة الحال إيران تعودت على تصريحات ترامب المتغيرة المكوكية بين تغريدة وتغريدة، وتارة ما في خطاب واحد يتغير في بادئ الخطاب بأنه تمكن من إنهاء الحرب وإنهاء البرنامج النووي والصاروخي، وفي نهاية الخطاب يؤكد بأنه ما لم تحقق أهدافها الحرب فلن تنتهي الحرب. فإذا تعودنا على الخطابات المكوكية المتذبذبة من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، ألا أنه يوم أمس هاجم بعض وسائل الإعلام وبالتحديد قناة CNN وصحيفة واشنطن بوست وبعض الصحف الأخرى، أي بمعنى هناك خلافات عميقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، داخل فيما بين الأحزاب وبالتحديد داخل الحزب الواحد وهو الجمهوري. لذلك اليوم إذا أردنا أن نتكلم بصورة موضوعية وحقيقية وبصورة أكاديمية، إيران لم تنتصر، ألا أنه في ظل وجود الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتقد أنها تعتبر نفسها الأسد، الجيش القوي والأسد في الغابة، وكذلك في ظل وجود نووي، برنامج نووي، وفي ظل صواريخ نووية وطائرات حربية وحاملات طائرات، وفي ظل كل هذه الأمور التي تمتلكها، لكن في نهاية المطاف لم تتمكن من تحقيق أهدافها الثلاثة: إنهاء البرنامج النووي، إنهاء البرنامج الصاروخي، تشينج نظام.
0: لكنها مصرة الآن على تحقيق هذه الأهداف، خصوصا وأن ورقة مضيق هرمز التي حاولت أن تستثمر بها، يقول ضيفي بأنه تم سحبها من إيران من خلال الحصار المفروض عليها.
2: لا، هذا كلام غير صحيح، ويعني كلام الحقيقة يعني بروباغندا إعلامية ليست إلا. إيران لحد هذه اللحظة مسيطرة على مضيق هرمز، وبعد تولي المرشد الجديد السيد الخامنئي، السيد مجتبى الخامنئي، أكد بأن هذه ورقة استراتيجية وبنفس الوقت ورقة ذهبية لم ولن نفرط بها. اليوم 21% من الاقتصاد العالمي بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمكنت إيران أن تفرض نفسها وتمتلك اليوم ورقة ذهبية من المستحيل أن تناور بهذه الورقة وتفرط بها. لذلك اليوم المحدد
0: لكن ما
2: الرئيسي
0: قيمتها إذا كانت إيران محاصرة أستاذ محمد، إذا كانت موانئها محاصرة، إذا كانت سفنها لا تستطيع العبور أيضا؟
2: عبرت يوم أمس، عبرت 4 سفن طبقا لوكالة فارس المقربة للحرس الثوري، وطبقا لوكالة تسنيم الإيرانية، هناك حركة مرور طبيعية للعديد من الدول.
0: هناك من يقول يعني بأن أيضا هذا بروباغندا، أو يصب في وصف بروباغندا.
2: يوم أمس يعني معدل منذ بدء الحرب لحد الآن يوميا 947,000 برميل نفط يعبر من من من مضيق هرمز باتجاه الصين. يعني إيران اليوم أكدت بأنه السفن التابعة لها ولحلفائها وأصدقائها تعبر تعبر من مضيق هرمز. لكن المشكلة الرئيسية البعض لا يريد أن يصدق بأن لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم. البرنامج النووي اليوم بخير، البرنامج الصاروخي اليوم بخير، وتزامن كخطاب ترامب حينما أكد تم إنهاء البرنامج الصاروخي تزامن باستهداف القواعد الأمريكية وتزامن باستهداف العمق الإسرائيلي. وكذلك اليوم إيران تمكنت من تعزيز برنامجها الصاروخي.

0: عودة إلى ضيفي أستاذ جواد، الخليج الذي تضربه إيران يتوسط من أجل عدم مواصلة الحرب أيضا، كيف تقرأ إيران ذلك؟ لم تجبني على هذه النقطة.
1: يعني إيران لم تستهدف الخليج بقدر ما استهدفت القواعد الأمريكية التي انطلقت منها الطائرات الأمريكية واستهدفت العمق الإيراني.
0: حسب بيانات دول الخليجية استهدفت أيضا أهدافا مدنية، استهدفت أماكن تجارية، هذا ما تقوله البيانات الرسمية أستاذ محمد.
1: زين، نحن نسأل الآن سؤال بأنه هل الطائرات الأمريكية التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية في القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم انطلقت لاستهداف العمق الإيراني، هل جاءت بالوقود من الولايات المتحدة الأمريكية أم تم تزويدها من بعض الدول العربية؟ سؤال يطرح. إيران تريد، إيران هناك دلائل وبراهين موجودة لدى إيران بأنه بعض الدول شاركت في عدوانها على إيران.
0: يعني لا قيمة لهذه الوساطة الخليجية لأنه أصلا إيران لم تستهدف الخليج، هذا ما تود قوله؟
1: لا نقول بأنه لا يعني غير مفيدة، ألا أنه في حال انطلقت استؤنفت الحرب ومرة أخرى انطلقت يعني الطائرات من القواعد الأمريكية من دون أدنى شك ستتعرض القواعد الأمريكية والدول الخليجية ستتعرض إلى ضربة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
0: طبعا فقط دعني أذكر أستاذ محمد أن إيران ضربت عمان التي كانت أيضا تقوم بدور الوساطة، ضربت قطر أيضا. على أي حال، بالعودة إلى أستاذ جواد، أستاذ جواد، يعني إذا كان هذا الخطاب الإيراني بعد مرور كل هذه الفترة، بعد كل التلويح بالعودة إلى الحرب وإلى خيار الحرب من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، ألا تعتقد بأن ترامب اليوم في مأزق إذا كان هذا الحال؟
2: التصريحات الإيرانية العالية السقف تأتي نتيجة سيطرة الحرس على القرار، الحرس الثوري. كما قلت سابقا، الحرس يعتقد أن الذهاب إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ينهي الأحلام النووية وموضوع الصواريخ الباليستية وملف الوكلاء يعني تلقائيا إزالة النظام، لأن النظام بني على هذه الشعارات. هذا أولا. ثانيا،
0: عفوا فقط أعد هذه الجملة، أنه ما الذي سيؤدي إلى إزالة النظام؟
2: الذهاب باتجاه اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يتم بموجبه إنهاء الحلم النووي والحد من مدى الصواريخ الباليستية، البرنامج الصواريخ الباليستية وملف الوكلاء، يعني ضمنيا إزالة النظام.
0: من قال أن إيران ستوافق على ذلك؟ هل من مؤشرات على أن إيران يمكن أن توافق على ذلك؟
2: أنا أقول لماذا التصريحات الإيرانية لا تزال عالية السقف؟ لأن الموافقة على هذه الشروط تعني ضمنيا إزالة النظام. الولايات المتحدة، هنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة، الولايات المتحدة لم تدخل الحرب لإزاحة نظام والإتيان بنظام جديد. هناك دراسات في الولايات المتحدة الأمريكية، تغيير النظام يريدونه كحال النظام كما حدث في فنزويلا. أما اجتثاث النظام بشكل كامل على النسق العراقي الذي حدث عام 2003 فكان له عواقب سلبية جدا، ولهذا لا يريدون الانخراط في تغيير نظام بشكل كامل، أي إزاحة نظام كامل عن المشهد بتدخل خارجي مباشر أمريكي والإتيان بنظام جديد لما له من مشاكل وعقبات كثيرة.
0: وأيضا أصلا الحالة العراقية، ربما أستاذ جواد يعني من يسمعنا يعلق بأن الحالة العراقية مختلفة، التدخل الأمريكي، الاحتلال الأمريكي حينها يعني أيضا مختلف عما يجري الآن في إيران، طبيعة الجغرافيا الإيرانية مختلفة.
2: إزاحة نظام بشكل كامل والإتيان بنظام جديد درس تعلم منه الأمريكيون، هذا ما أقوله وما أحاول القول هنا. طيب. مع اختلاف الملف العراقي عن الملف الإيراني، أنا أتكلم عن على صعيد تغيير نظام بشكل كامل. أيضا الولايات المتحدة تريد الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، ولكن على خط موازن إذا نظرنا إلى موضوع الوكلاء، الولايات المتحدة تطالب إيران بالتوقف عن دعم الوكلاء الإقليميين، ولكن هي تعمل أيضا على خط موازي آخر متمثل في قطع هذه الورقة أو في إزالة هذه الورقة، لأنها دفعت أو ساهمت في بدء التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، ما يعني أن الورقة اللبنانية سحبت من يد طهران في هذه النقطة. فهي تعمل

0: أكثر من خط في وقت واحد. اليوم عوضا
1: هناك الورقة العراقية وهناك الورقة اليمنية، لكن أستاذ
0: نعم.
1: أستاذ جواد
0: يعني نعم. ولكن أنا
1: بعد تقديري بكل ما تتفضل به يعني، لكن لا يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية أنجزت الكثير في ملف النووي أو في الملف البالستي أو حتى في ملف الوكلاء. وأيضا هناك عامل الوقت الضاغط على ترامب، لأنه لا يمكن أن تستمر هذه الحرب طويلا. أما إيران حسب ما يقول مسؤولوها فإنها متعودة على العقوبات، متعودة على الاستنزاف، وبالتالي هي جاهزة لكل سيناريوهات. ما رأيك بذلك؟
0: هذا ما تقولينه، ولكن أنا قلت التعويل على عامل الوقت ليس بالخيار الجيد، خصوصا إذا
1: لا لست أنا من أقول، أنا أنقل لك ما يقوله الإيرانيون.
0: نعم، ضربات ترامب، هو لا يريد إرغام إيران على التوقيع على اتفاق بمواصلة الحرب. هو منذ البداية لا يريد الحرب، وهذا كان معلوما، وتأجلت الحرب في أكثر من مرحلة نتيجة تدخل الوسطاء، ومنها عمان، وثم دخلت باكستان وفشلت باكستان، واليوم دول الخليج. هو يريد اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران للقنبلة النووية. هذا الاتفاق إن أتى بالحرب أو أتى بالسلم، هو يفضل السلم، لا يريد الحرب.
1: لكن وزير الخارجية العماني قبل بدء الجولة الأولى من هذه الحرب كان قد صرح بأن المفاوضات وصلت إلى نقطة متقدمة جدا، وكانت على وشك التمام لولا أن ترامب أخذ قرارا بالحرب.
0: نعم، ولكن في نفس الوقت هذا كان يوم الجمعة على ما أذكر، أعتقد 27 أو 28 من شباط فبراير، التصريحات الأمريكية جميعها لم تكن بهذه الإيجابية. الجميع كان يتحدث عن عقبات وعن أن إيران لا تريد الوصول إلى تفاهم أو اتفاق، وخرج هذا التصريح وزير الخارجية العماني ليغرد وحيدا عن أن النتائج إيجابية، وشاهدنا في اليوم التالي بدأت الحرب.
1: الآن ترامب سيعود للحرب أم لا أستاذ جواد؟
0: مسألة أيام، يومين أو ثلاثة، لتتبين الأمور، ليتبين إن كان أي صوت في إيران هو الأعلى، الصوت الذي يريد الحفاظ على المؤسسات ومؤسسات الدولة، أو الصوت الذي يريد الحفاظ على النظام مهما كانت النتائج.
1: جواد الصايغ، الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، شكرا جزيلا. وأشكر كذلك محمد علي حكيم، المحلل السياسي، كان معنا من طهران. انتهت هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء.

0: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط من المجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

صباح الخير، نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. وزارة الداخلية تكشف عن مؤشرات أولية تقود للجهة المتورطة بتفجير باب شرقي بدمشق، وتؤكد مواصلة عملها على إنهاء العمليات الإرهابية في سوريا. قوات الاحتلال تتوغل بريف القنيطرة وتختطف شابين من مزرعتي البصال وأم اللوقس. محافظة حلب تعلن إزالة أكثر من 96 ألف متر مكعب من الأنقاض، وتقول إن العملية شملت مناطق عزاز وجبل سمعان. ترامب يهدد بمهاجمة إيران خلال 3 أيام إذا لم تتوصل إلى اتفاق، ويقول إن واشنطن قضت على القدرات العسكرية والجوية لها.

0: كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة بتفجير باب شرقي في دمشق. أوضح البابا أن السيارة المفخخة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل انشغال الحراسة بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان. وأضاف أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة، لكنه لم يحددها. وأكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول نظام أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا. هذا وأظهر مقطع مصور متداول لحظة انفجار السيارة الملغمة قرب مركز إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق.
1: معقول في حدا بالسيارة؟ لا ما في.
2: شو اسمه عمر بالضبط؟ طب شو؟
3: معلش شو شغلة صارت؟
4: ايه هلا بتفجر.
5: هلا ايه هلا.
6: يا رغيف يا رب دخلك.
2: مو
6: القاسم بيضه
2: مين؟ محمد
7: القاسم. وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد جندي وإصابة آخرين بانفجار وقع بين منطقة الدويلعة وباب شرقي في العاصمة دمشق قرب نفق يؤدي إلى ساحة العباسيين وباب مصلى. وزارة الدفاع قالت في بيان لها إن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق، ليتم التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة. مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أكد ارتفاع عدد الإصابات الواصلة إلى المشافي من جراء الانفجار بينها إصابات خطيرة وطفيفة. من جانب آخر أكد مدير صحة دمشق لتلفزيون سوريا أن حصيلة ضحايا التفجير في منطقة باب شرقي بلغت قتيلاً واحداً وإصابات بينها حالة حرجة، مشيراً إلى أن باقي الإصابات في وضع صحي مستقر. منطقة الدويلعة بدمشق سبق أن شهدت تفجيراً العام الماضي استهدف كنيسة مار الياس وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى. ذكرت وزارة الداخلية حينها أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الانفجار، ليتبعها محاولة تفجير سيارة مفخخة في حي المزة كانت تستهدف أحد عناصر الأمن الداخلي من دون تسجيل خسائر بشرية وفقاً لوكالة سانا. انفجارات متتالية تأتي في سياق محاولات تضرب المشهد الأمني في العاصمة دمشق وجهود وزارتي الدفاع والداخلية لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه وإحباط أي محاولات تهدد أمن واستقرار المدينة.

0: انضم إلينا عبد الحميد توفيق مدير مركز النهضة للأبحاث من دمشق. صباح الخير أستاذ عبد الحميد. تصريح وزارة الداخلية عن مؤشرات عن الجهة المتورطة في تفجير باب شرقي لكن دون تسميتها، ما الذي يفهم منه؟
1: صباح الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين. يبدو أن الجانب الأمني في وزارة الداخلية السورية لا يريد الإشارة إلى أي سياق محدد حتى يتم الوصول إلى النتيجة الحقيقية والدقيقة للجهة التي تقف وراء هذه العملية المزدوجة التي حدثت في وقت ربما يسمى وقت الذروة وفي منطقة مكتظة في حقيقة الأمر. بالتالي أيضا يعكس الموقف الذي أبداه الناطق باسم الداخلية السورية حرصا من الجانب الرسمي السوري على عدم التشويش على كثير من القضايا الأمنية الموجودة على الساحة، وفقا لما قاله بأن هناك تحديات أمنية وهناك تتبعات أمنية وهناك خطة لدى وزارة الداخلية للوصول إلى ما سماه أو أسماه صفر تفجيرات أمنية أو تحديات أمنية. من الواضح بأن الجهة إلى الآن التي تقف وراء هذه العملية لم تتبلور حقيقتها أمام القوى الأمنية الداخلية السورية، ويبدو أن إجراءات التحقيق والتتبع قائمة في هذا الاتجاه، لأنه لا يمكن أيضا لوزارة الداخلية السورية أو لأي جهة أمنية أن تلقي تهما جزافا وتأتي هناك تعارضات. ربما يكون هناك ترقب من جانب وزارة الداخلية السورية لبعض البيانات التي قد تصدر متبنية من جهة ما هذه العمليات. أيضا كل هذه القضايا أعتقد بأنها تصب في إطار سياق واحد، وهو عدم التشويش على التحقيقات، وبنفس الوقت إعطاء فرصة للتحقيقات لكي تصل إلى منتهاها في لحظة دقيقة.
0: بالإشارة إلى البيانات التي قد تتبنى العملية، سبق لداعش تحديدا أن تبنى عمليات ضد الحكومة السورية، وهذا العام شهد عدة استهدافات لعناصر تابعة لوزارة الدفاع، وبالتالي يعني يبدو هذا احتمالا قائما برأيك أستاذ عبد الحميد؟
1: غير مستبعد أبدا أن تكون تنظيمات الإرهابية مثل داعش وراء هذا الحادث، ولكن لا يعني بالضرورة أنهم هم الذين ينفذون. قد وصلت إلى بعض الآخرين الذين يمكنوا أن ينفذوا مثل هذه العملية بطريقة مختلفة، وما حدث في الأسبوع الماضي في بعض محافظات سورية، في هناك في الرقة ربما وكذلك في بعض ريف دير الزور كان هناك استهدافات لعناصر وكان تبني من قبل داعش لتلك العمليات. ولا أنا لا أستبعد أن يكون مثل هذا الموضوع مرتبط أيضا بداعش، أقول هنا لا أستبعد، لأن ربما هي الوحيدة الموجودة على الأرض السورية ومتفلتة بطريقة قليلة موجودة من حيث وجودها في بعض الأماكن الصحراوية، من حيث وجودها تقريبا في صحراء الحماد في شرق حمص، وربما تتغلغل ولا يمكن أن تثير أي شبهة من قبل بعض العناصر أو أحد العناصر الذين يذهبون بهذا الاتجاه. وما يحدث على سبيل المثال ما حدث بالأمس كان هو لصاقة، ولكن ربما كان لاستجرار عدد أكبر سواء من الأمنيين أو رجال الحرس الموجودين في تلك المنطقة لإدارة التسليح، أو حتى للمواطنين العاديين العابرين في تلك المنطقة. اللصاقة الأولى التي اكتشفت بعدها بلحظات كان هناك تفجير السيارة المفخخة بعد نزول السائق منها. وبالتالي هذه أساليب ربما ليست غريبة عن آليات عمل تنظيم داعش الإرهابي في عمليات التفجير. وأعود وأقول بأن هذا الترجيح لاحتمال أن تكون داعش وراء هذا الأمر لأن عناصر تنظيم داعش قد يكون بعضهم لديه القدرة على التحرك وهم متخفين في المجتمع السوري أو في بعض المناطق أو في بعض الأرياف، وحدث في محيط العاصمة السورية دمشق وحتى في بعض ضواحيها منذ حوالي 4 أشهر عمليات مداهمة لمناطق قريبة تعتبر من ضواحي مدينة دمشق أو من ضواحي العاصمة، وقد تم اعتقال عدد من هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يتخفون تحت عناوين أنهم عمال يعملون في هذا المكان أو في ذلك المطعم وإلى ما هنالك. بالتالي هم يكون
0: نعم. أستاذ عبد الحميد، أريد أن أسألك عن طبيعة المكان وأهمية هذا المكان، يعني قرب دائرة التسليح، نتحدث عن باب شرقي في قلب دمشق.
1: نعم، هذا له رمزية كبيرة من كل النواحي. أولا إدارة التسليح هذه إدارة راسخة في المشهد السوري دائما، وهي تقع على الشارع الرئيسي الذي يربط بين باب المصلى وكذلك ساحة العباسيين مرورا بأحياء دمشق القديمة من جهتها الشرقية. أنا أتحدث هنا عن حي باب توما، حي باب شرقي، وذي الأغلبية المسيحية في تلك المنطقة، إضافة إلى وجود منافذ كبيرة باتجاه شمال العاصمة وشرقها، سواء كان باتجاه الضواحي أو باتجاه المدن الشمال الغرب السوري والشمال السوري، حمص فحماة فالساحل، فكذلك عمق الصحراء السورية عبر حمص، وكذلك باتجاه حلب وإدلب. إذن هذا شريان أساسي حقيقة لمرور الناس، هذا جانب. الجانب الآخر هو أن رمزية هذا المكان أنه مترابط الأطراف، سواء كان في إدارة التسليح كمنشأة عسكرية هامة جدا بالنسبة لقوام وزارة الدفاع السورية، أو بالنسبة للمقيمين في تلك المنطقة من سكان دمشق القديمة أو ما يعرف بباب شرقي ومدخله الرئيسي. عدا عن ذلك، وقت الذروة في هذه المنطقة تكون مزدحمة جدا، وربما أريد من هذا العمل في هذه اللحظة في هذا المكان أن يحدث عددا أكبر من الضحايا بين الناس، سواء كانوا من المدنيين أو من عناصر الحراسة في تلك المنطقة. عموما هذه حقيقة إشارة ترتبط فيها جميع هذه المكونات النابعة من محيط المكان وطبيعة المكان وأبعاد هذا المكان وانعكاساته.
0: اليوم نحن الاستهدافات أستاذ عبد الحميد كانت في السابق في الأطراف أكثر، في يعني مناطق طرفية أكثر، الآن الانتقال إلى مركز العاصمة، ما مدى خطورة ذلك؟
1: هذا مؤشر حقيقة يحمل كثيرا من الإشارات الخطيرة، وربما أيضا سيشكل حافزا ودافعا أكبر لدى السلطات الأمنية السورية لضبط هذه العمليات، أو بالأحرى للتحري أكثر واليقظة أكثر، وربما أيضا يدفع باتجاه إيجاد بعض الحواجز الأمنية داخل العاصمة السورية دمشق، خشية أن يكون هناك بعض المتفلتين في هذا المكان. ليس من شك أن الجميع هنا كمراقبين أو كمواطنين نحن في سوريا نعتبر بأن الحالة الأمنية لا زالت غير مستقرة كما نتمنى، أي 100%، ولكن هذه الحالات أيضا ربما تأتي لتعزز بعض الانطباعات لدى الكثيرين بأن هذا المشهد الأمني غير المستقر، ربما أيضا يؤثر على كثير من التوجهات، سواء كانت الداخلية لدى السلطة السورية فيما يتعلق بمحاولاتها لإعادة النهوض في البلد على المستوى الاقتصادي، على المستوى ونحن على موسم على أبواب موسم سياحي أيضا لا ننسى ذلك، سواء كان في دمشق أو في محيطها أو حتى في عموم الأراضي السورية في الساحل إلى ما هنالك. كل هذه القضايا في الحقيقة تثير كثيرا من الاستفهامات حول إمكانية أن تبقى هذه الحالة واردة أو محتملة.
0: نعم، وهذا يطرح يقودنا إلى السؤال عن مدى الفاعلية الأمنية، النجاعة الأمنية في التصدي لهذه الحالات، في كشف يعني هذه المحاولات قبل وقوعها.
1: ليس من شك بأن جميع الأجهزة الأمنية في كل مكان في سوريا وفي غير سوريا دائما لديها احتياطات يقظة، ولديها دائما حالات استباقية حينما تتلقى بعض الإشارات على وجود مخاطر أمنية. ولكن أيضا لنكون موضوعيين في هذا الجانب، لا يمكن القول بأننا قادرون كجهة أمنية، أعتقد أنا هنا أقول كمستوى على مستوى السلطة أنهم قادرون على اكتشاف مثل هذه الحالة بشكل مباشر، إلا إذا كان في هناك بعض المؤشرات أو الإشارات. هذه خروقات قد تحدث، وأعتقد بأنها تحدث في كثير من دول العالم، حتى تلك الدول المستقرة أو حتى على المستوى الأوروبي، طالما أن هناك المسائل ذات طابع فردي، متفلتون فرديون مثل تنظيم داعش أو ما يسمى بالذئاب المنفردة، كلها يمكن لها أن تكون قابلة أو قادرة أو تخترق بعض الحالات التي تجد فيها نقطة ضعف في تلك المنطقة. المسألة ليست مرتبطة فقط بحالة أمنية مطلقة، هناك مجتمع موجود وهناك أيضا حركة سير وهناك حركة بشر، وهي شرايين حياة كبيرة في تلك المنطقة. بالتالي وجود إمكانية لعناصر منفردة ربما هي التي تساهم أو تساعد بعض تلك الجهات الإرهابية على تنفيذ بعض أعمالها في بعض المناطق. ولكن لابد من القول أيضا بأن هذه المسألة، ربما السؤال لماذا اختيرت تلك المنطقة؟ هل لأن ذلك الإرهابي الذي قام بهذه العملية أو الجهة التي نفذت هذه العملية لم تكن قادرة على اختراق الحواجز الأمنية الموجودة في محيط العاصمة أو في قلب العاصمة، ونحن نشهد مثل هذه القضايا وجود عناصر أمنية ووجود حواجز حتى الآن، وهذه تشير إلى أن اليقظة الأمنية موجودة، ولكن لا يعني بأنها قادرة على أن تكون مطلقة في إمكانية حصر أو إيقاف أي محاولة ذات طابع إرهابي.
0: شكرا لك عبد الحميد توفيق، مدير مركز النهضة للأبحاث من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت فجر اليوم في مزرعة البصالي بريف القنيطرة، حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل واختطفت شابا. أضاف مراسلنا أن ذلك تزامن مع توغل آخر في مزرعة إم لوقاس أسفر عن اختطاف شاب ثان. وتأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار تصاعد توغلات قوات الاحتلال في ريفي درعا والقنيطرة. وتشهد محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي ازديادا في الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية وعمليات الدهم والتفتيش ومنع المزارعين ورعاة الأغنام من الوصول إلى المناطق القريبة من الخط العازل.
2: تشهد محافظة القنيطرة خلال الأيام الأخيرة تصاعدا ملحوظا في وتيرة التوغلات والاستهدافات وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة العازلة، حيث سجل خلال الأسبوعين الماضيين 7 عمليات قصف استهدفت محيط الأراضي الزراعية، إلى جانب أكثر من 20 عملية توغل ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، إضافة إلى إقامة 16 حاجزا مؤقتا أعاق حركة المدنيين وتنقلهم.
3: تشهد محافظة القنيطرة وخصوصا في الأرياف الشمالية والجنوبية تصعيدا وبشكل يومي ومستمر على وخصوصا التضييق على المزارعين في محافظة القنيطرة. هذه التوغلات ليست بالجديدة على الاحتلال الإسرائيلي، هنالك نوع من القلق والخوف على أبناء محافظة القنيطرة.
2: امتد التصعيد أيضا إلى ريف درعا الغربي، حيث شهدت عدة مناطق عمليات مداهمة متكررة وأكثر من 5 عمليات توغل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء ريفي القنيطرة ودرعا.
4: الجيش الاحتلال عم يعيق تحركات المزارعين، الناس اللي عم تربي المواشي، المواشي عم تضطر احيانا الرعاة الاغنام عم يعني غصبا عنهم بدهم يروحوا يسرحون بمواشيهم لانهم اعتماد الرئيسي على على على الناحيه هذه. احنا بمحافظه القنيطره الناس ما عندها اي مورد ثاني حتى تلتجئ له.
2: يترك هذا التصعيد انعكاسات سلبية مباشرة على حياة السكان، لا سيما المزارعين ومربي المواشي، بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، إذ بات الوصول إلى الأراضي الزراعية أكثر صعوبة وخطورة، والتضييق على المدنيين وتنقلاتهم اليومية وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، فضلا عن حالة القلق المستمرة التي يعيشها الأهالي نتيجة للتحركات العسكرية المتكررة وحالات الخطف.
5: في ظل التوترات وتزايد التحركات الإسرائيلية يواجه الأهالي تحديات أمنية ومعيشية متزايدة مع استمرار التوغلات وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين وتأثير مباشر على المزارعين ومربي المواشي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: يبقى معنا محمد فهد مراسل التلفزيون من القنيطرة. محمد، صباح الخير. في البداية، ما آخر المستجدات في مزرعة البصالي وأيضا أم اللوقاس؟
6: نعم محمد، بالفعل يعني بعد الساعة يعني عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل توغلت قوة عسكرية، يعني قوتان عسكريتين في آن واحد، إحداها في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي وأخرى في منطقة أم اللوقاس. طبعا تم مداهمة بعض المنازل وتم اختطاف شابين، لم يعرف ما سبب الاختطاف، لكن بشكل عام يعني ما تزال يعني وتيرة وتصاعد العمليات العسكرية في منطقة رايت رقم الاحتلال الاسرائيلي عمليه التوغلات في الليل وفي النهار ورصف الحواجز. يعني هذا في هذه الليله كان هناك خطاب هؤلاء الشابين دون معرفه سبب الخطاب. وحتى هذه اللحظه لا يوجد جيش الاحتلال يدخل في الذريعه اما حزب الله او ايران او يعني وجود سلاح او غير يعني انتماء الى داعش. كل هذه الذرائع التي يدخل ويقوم باختطاف الشبان ربما يتاكد من هذه المعلومات ويفسرهم، واحيانا يتم اختطافهم يعني والبقاء عليهم في السجون داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي. بشكل عام ايضا يعني محمد وتيره التوغلات متصاعده، القصف باتجاه الاراضي الزراعيه، طيران حربي يحلق منذ البارحه حتى اليوم صباحا يعني تشهد المنطقه بين الحين والاخر تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي، طيران الدرون، طيران استطلاع لا يغادر سماء المنطقه في محافظه القنيطره ومنطقه حوض اليرموك، التوغلات ونصف الحواجز المؤقته بين مداخل القرى والبلدات، ايضا تعيق حركه المدنيين بالوصول الى مراكز خدماتهم او الوصول الى اماكن عملهم او الذهاب ايضا باتجاه المراعي والاراضي الزراعيه. عن أننا نحن اليوم ايضا في موسم الحصاد في محافظه القنيطره ومنطقه حوض اليرموك، وهناك يعني موسم حصاد ويعني زراعه تكلف عليها المزارعين يريدون تجني محصولهم، يمنعهم جيش الاحتلال الاسرائيلي من الوصول او يطلق النار عليهم او يقوم باختطافهم. كل هذا الامر يتعرض له ابناء محافظه القنيطره، عدا يعني عن اختطاف الشبان. منذ البارحه كان هناك وقفه ايضا احتجاجيه لابناء محافظه القنيطره وريف دمشق الغربي ومنطقه حوض اليرموك امام مبنى الامم المتحده في دمشق من اجل المطالبه بالمختطفين. وهناك يعني يطالب الاهالي والمختطفين 46 شخص ما زالوا مختطفين لدى جيش الاحتلال الاسرائيلي ودون معرفه ما مصيرهم، اربعه منهم في عمر قاصر. ايضا يعني الاختطاف يعني بدا منذ عام تقريبا وحتى هذه اللحظه ولم يعرف ما سبب الاعتقال ولا سبب الاختطاف ولا حتى الاهالي يريدون يعني معرفه يتطمنون على ذويهم المختطفين لدى جيش الاحتلال الاسرائيلي يطالبون المجتمع الدولي يطالبون الامم المتحده والصليب الاحمر، ولكن حتى هذه اللحظه دون جدوى دون وصول الى اي خبر. ايضا يعني التوغلات تعيق حركه المدنيين وتخلق حاله عدم استقرار في القنيطره.
0: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطره. قالت وزارة الداخلية العراقية إن سوريا سجلت الحصة الأكبر من التعاون المتبادل بين دول الجوار في إطار الجهود المشتركة لتبادل المعلومات وتعقب شبكات التهريب في المنطقة. قال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري إن الوزارة نفذت 12 عملية أمنية بالتعاون مع دول عدة بينها سوريا استهدفت ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، مضيفا أن السلطات العراقية استكملت إجراءات تأمين الشريط الحدود مع سوريا عبر إنشاء جدار كونكريتي بطول 380 كيلومترا إلى جانب نصب موانع طبيعية واستخدام نحو 900 كاميرا حرارية وطائرات مسيرة لمراقبة الحدود. نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية عملية أمنية تمكنت من خلالها من ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاجون في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، كما تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عنها.
7: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتاجون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية. تم تفكيك شبكة دولية واعتقال أفراد الخلية 7 أشخاص وضبط المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة. تعمل إدارة مكافحة المخدرات وتواصل ليلة بالنهار لوقت آفة المخدرات عن مجتمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عادت 624 عائلة من مهجري عفرين من مدينة عين العرب كوباني إلى مناطقهم بعفرين، وذلك تطبيق الاتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد.
8: اليوم أكبر فرحة بحياتي باستقبال ابني جاي وأولادي جايين بدي أحضنهم، يعني فرحة ما بتشوفها.
9: وصلنا 16 سنة 15 سنة مغتربين ورجعنا على بلدنا، يعني بلد أجداد مثل ما بيقولوا. والفرحة بالنسبة لي أنا ما بعطي لحدا، وتعرف اللي غايب عن بلده 15 16 سنة تعرف قد إيه صعبة. واحد رجع بلده وكاني ولدان جديد.
10: كان استقبال كثير حلو، عرفت علي، ما توقعنا انه يكون استقبال لهالدرجة، العالم كله عم تستنانا. وثاني شيء الغربة ما كان في أصعب منها. 9 سنين عم بعدل أيام، يوم يوم عم بعدل لحتى الآن هاي اللحظة لحتى وصلت لهون. يعني اليوم اعتبرت حالي خلصت من أول وجديد.
11: بعد 9 سنوات استنيت حماتي لا ترجع لي ورجوع على عفرين بعد 9 سنوات غياب هالشعب، بعد 9 سنوات ولي أهله وأولاده وابنه. يعني اليوم الفرحة عند الشعب عفرين فرحة كتير كبيرة، ونحن فرحة إنها كتير كبيرة، وإن شاء الله العالم اللي باقيين نرجعوا على عفرين.
12: هاي عمتي صلت من سنين ما شفتها، الحمد لله الله جمعني فيها ومنورة عفرين كلها، وأهلا وسهلا بترحبوا فيها عفرين. الحمد لله بخير سلامات، بيجي بشو من شفنا الحمد لله. الحمد لله عمتي نورت العفرين كلها يا عمتي.
0: استقبل الرئيس أحمد الشرع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين بقصر الشعب بدمشق. قالت رئاسة الجمهورية إن اللقاء الذي ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العام حسين السلامة بحث تطورات الأوضاع في المنطقة إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. قدم الرئيس أحمد الشرع اعتذارا لأهالي محافظة دير الزور خلال اتصال هاتفي مع وجهاء وممثلين عن الأهالي كانوا مجتمعين مع محافظ دير الزور زياد العايش. وجاء الاعتذار على خلفية تعليق ورد على لسان والد الرئيس حسين الشرع خلال لقاء إعلامي، واعتبره الأهالي مسيئا لهم.
13: اليوم أنا شفت مقطع للوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح على الدير، يعني حقه محفوظ إن شاء الله وخلي صعوبة بلحيتنا.
14: الله يسلمك يا سيدي.
13: تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم على المحبة والمعزة اللي بينه وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا. فربما هو صار في يعني زلة بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد عن لأهلنا بالدير شاملين إن شاء الله، ريف ومدينة. الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
0: أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني تضامنه الكامل مع ناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات الثورة السورية منذ عام 2011. أوضح كوردوني في منشور عبر منصة إكس أنه التقى ناجين وعائلات ضحايا قمع الاحتجاجات في درعا عام 2011 ومجزرة التضامن عام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة لهذه الجرائم عبر الإجراءات القانونية السليمة. أضاف أنه حضر 3 جلسات محاكمة لعاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابيا بسبب قمعهم لاحتجاجات درعا، معربا عن تطلعه لكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. بحث القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن مع رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب برايان ماست سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة. أكدت السفارة السورية في واشنطن أن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة. ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه والذي يجمع مسؤولا أمريكيا بدبلوماسي سوري معتمد في العاصمة الأمريكية منذ عام 2014. أعلنت محافظة حلب ترحيل أكثر من 96 ألف متر مكعب من الأنقاض في منطقتي عزاز وجبل سمعان ضمن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة بنسبة إنجاز بلغت 17.7%. أوضحت المحافظة أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة منطقة جبل سمعان مع استمرار عمليات الترحيل في ماير وكفر حمراء وحريتان. وأضافت أن الفرق المختصة استكملت إزالة الركام وفتح الطرقات في تل رفعت وعندان والشيخ هلال والشيخ عيسى وتل جبين، تمهيدا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتسهيل عودة الأهالي. تتفاقم أزمة تراكم النفايات في مدينة حلب وسط شكاوى متزايدة من السكان من انتشار المكبات العشوائية والروائح الكريهة في الأحياء السكنية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. يخشى الأهالي من تداعيات صحية وبيئية قد تؤدي إلى انتشار الحشرات والأمراض.
14: تصدر مشهد تراكم النفايات في أحياء مدينة حلب مرة جديدة وسط شكاوى الأهالي المتكررة ومطالبات لم تلقى أي استجابة فعلية بحسب السكان، سوى حملات مؤقتة هنا وهناك من دون استدامة. روائح خانقة وانتشار للحشرات ومخاوف من الأمراض في وقت أكد فيه الأهالي أن المشهد بات جزءاً من يومياتهم من دون حلول جذرية تنهي الأزمة المتفاقمة.
15: نحن عم نعاني كتير من نظافة ومن عم نعاني كتير من السيارات ما عم تجي تبعيد القمامة إنه تلم القمامة، عم نعاني كتير. يعني هلا مثل ما بقولوا صار يطلع حبيت السنة هالقصص، صار بدها تنظيف. يعني إذا نحن ما ساعدونا، نحن عم نساعد ومننظف، طب نحن عم نلم القمامة وين نكبها؟
16: يعني منطالب من أهل يعني الجهة المهنية بالأكيد يعني إنه مثلا يدعمونا بهالأمر هذا، مثلا يبعتونا عمال نظافة، مثلا سيارة يومية تجي تشيل القمامة مال على الأرصفة بتصير الأمور كويسة.
14: رغم تبرير الجهات المعنية سابقا بضعف الإمكانات وشح الموارد، إلا أن حملات النظافة بدأت بالظهور مؤخرا بعد تصاعد الضغط الإعلامي وتزايد الانتقادات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرى أهل التقتهم كاميرا تلفزيون سوريا أن المدينة لا تحتاج إلى تحركات مؤقتة مرتبطة بردود الفعل، بل إلى خطة دائمة وإدارة قادرة على التعامل مع ملف النظافة باعتباره أولوية خدمية وصحية.
17: يعني هون عندنا مثلا نزلة المغير هي حالة كتير سيئة كتير، يعني لدرجة أنه بتجي نسمة هواء كل البيت بيصير غبرة، ومع هيك بتلاقي النفايات هون عم يجوا بيكبوها. كل الناس بتقول هون شو هاد مكب، هذا هون مو مكب، هذا كانوا بيوت وانخربت لازم تنزال. هون عملوا لنا بداله حديقه، عملوا لنا اي شيء لك شيء بيجمل جمال المنطقه. هون منطقه اثريه، تعتبر منطقه حلب، هي تعتبر حلب القديمه. طيب وين الجهات المعنيه بس تتابع هذا الامر؟ يعني الله يعطيه العافيه ما راح نحملهم فوق طاقتهم، بس لحنا الامر طلع عن طاقتنا.
14: طالب عدد من الأهالي بمحاسبة المقصرين وإيجاد حلول حقيقية تمنع عودة مشاهد تراكم القمامة التي باتت بحسب وصفهم تعكس حجم التراجع الخدمي الذي تعيشه المدينة.
18: ما تزال أكوام النفايات تتصدر مشهد العديد من أحياء مدينة حلب. أهالي يؤكدون أن المشكلة لم تعد مجرد مظهر مزعج، بل تحولت إلى تهديد يومي للصحة العامة وسط مطالب بتحرك فعلي ومستدام لا يقتصر على حملات مؤقتة تظهر تحت الضغط. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: في سياق متصل، أعلن محافظ حلب عزام الغريب انتهاء إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية المشمولة بالمرسوم رقم 68. أوضح الغريب في بيان أن وزارتي التربية والمالية أنهتا إعداد التعليمات الخاصة بزيادة الرواتب في خطوة لتحسين الواقع المعيشي وتعزيز العدالة الوظيفية بين المعلمين في مختلف المحافظات السورية. أعلن وزير التربية محمد تركو إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية وفق المرسوم 68. أوضح تركو أن المرسوم يتضمن تفاصيل الزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، وأكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في المحافظات السورية. كما أشار إلى أن الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ومبدأ المساواة بين أبناء الأسرة التربوية. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تنفيذ جولة رقابية آنية شملت أحد فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى جانب عدد من المنشآت الخاصة. قالت الهيئة في بيان لها إن فرقها نفذت الجولة في إطار متابعة أداء الجهات العامة ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة الناظمة لعملها. وبيّنت الهيئة أن أعمال التدقيق داخل الفرع كشفت عن تجاوزات قانونية وإدارية تتعلق بهيكلية العمل وإجراءاته، بالإضافة إلى مخالفات مالية مرتبطة بآليات تنفيذ العقود ومتابعة المستحقات المالية وتحصيلها من الجهات المعنية. تحول ملف استثمار الحدائق العامة في بلدة جديدة عرطوس غربية دمشق إلى محور جدل واسع بعد طرح معظم حدائق البلدة للاستثمار بعقود سمحت بإشغال مساحات كبيرة منها. في خطوة قال المجلس البلدي إنها تهدف إلى تنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، في حين يرى أهالي أنها حولت المتنفس الأخير للسكان إلى مشاريع خاصة وسط اعتراضات على رسوم الدخول وقطع الأشجار وتراجع الغطاء النباتي وتساؤلات عن عائدات الاستثمار في ظل تردي واقع الخدمات والنظافة.
19: بين حدائق عامة كانت تعتبر المتنفس الأخير للأهالي ومشاريع استثمارية تقول البلدية إنها لتحسين المظهر العام، يتصاعد الجدل في جديدة عرطوس غربية دمشق حول استثمار الحدائق العامة بعدما طرح المجلس البلدي معظمها للاستثمار بعقود سمحت بإشغال أكثر من 70% من مساحتها، مبررا قراره بتنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، إلا أن أهالي يقولون إن الحدائق تحولت فعليا إلى مطاعم ومقاهي خاصة بعد فرض رسوم دخول وأسعار لا تناسب جميع السكان.
20: طبعا المستثمر أول شيء عم يعمله لما يجي يستلم الحديقة أنه عم يقص الشجر وعم يعمر يعني محلة بناء مثل ما أننا شايفين، فهي ما عم بتعود حديقة، هي عم بتصير عبارة عن مقهى، وطبعا هذا المقهى بعد ما أخذوه من الحديقة العامة يعني عم بيصير خاص، عم بيصير الدخول عليه بمصاري، فما عم بيضل الواحد ما بيعرف وين بده يروح بحاله يعني.
19: وامتدت الاعتراضات إلى اتهامات بالإضرار بالغطاء النباتي وقطع أشجار معمرة، إضافة إلى تشييد إنشاءات بيتونية يقول أهال إنها نفذت بطريقة مخالفة للعقود، كما تعرضت مئات الشجيرات التي حصلت عليها البلدة ضمن حملة ريفنا أخضر للتلف بسبب تجاهل زراعتها وإهمال السقاية وسوء التخزين.
21: شو قلت حدائق؟ ما ضل عنا حدائق، كلها راحت استثمارات، كلها ما ضل عنا شيء، شجر ما ضل، يعني كان كنا يمكن 3-4 سنين بذكر وقت انزل على الجامعة الساعة 6-7 الصبح بلاقي ختيار هيك عم يتمشى على العكاسة وعم يشم هوا نظيف، اليوم ما في خالص، اليوم بتفوت على الحديقة أول شغلة ممنوع بمصاري واستثمارات وما بعرف شو، غير عدا قطع الشجر، باطون، حديد، يعني شوف بالنسبة لخدمات عم تحس انها خدمات، يعني جوا الحديقة بمصاري وعلى أساس إنه مرتب لأنه في دفع مصاري وبرا لأنه ما في دفع مصاري، هذا هيك منظر.
19: ومع تصاعد الانتقادات أصدرت البلدية إنذارات للمستثمرين لإزالة المخالفات وأغلقت إحدى الحدائق بعد فترة قصيرة من بدء العمل فيها في وقت رفض فيه رئيس بلدية جديدة عرطوز الإدلاء بأي تصريح حول ملف الاستثمار والخدمات.
22: اليوم بالذات وقت شافوا الحملة كثير عم بتتضخم على الفيس بعثوا إنذارات، يعني اليوم بعثوا إنذارات للمستثمرين انه لا تبنوا شيء حديد، لا تقصوا شجر، مع انه مفروض انت وقت تعمل العقد معهم بهذاك الوقت تنبهوا، مو هلا تنبهوا. نحن ما ضد المستثمرين، بس نحن اليوم ضد القرار الغلط اللي عم يطلع بدون دراسه.
19: بين مبررات التنظيم والاستثمار ومطالب الحفاظ على الحدائق العامة والغطاء الأخضر يبقى الملف مفتوحا على تساؤلات تتعلق بعائدات الاستثمار وواقع الخدمات والنظافة في البلدة.
0: بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاما جرى تسيير الرحلة التجريبية الأولى لقطار نقل البضائع بين مرفأ اللاذقية ومحطة المنطقة الصناعية في عدرا بريف دمشق، الخطوة التي تأتي تمهيدا لإعادة تفعيل شبكة النقل السككي والربط اللوجستي، يتوقع أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء والضغط عن شبكة الطرق البرية.
1: بعد توقفها لأكثر من 14 عاماً تنطلق اليوم الرحلة التجريبية الأولى لقطار النقل من مرفأ اللاذقية باتجاه محطة عدرا، في خطوة من شأنها تعزيز الربط اللوجستي ما بين الموانئ السودية ومراكز التوزيع الداخلية، وأيضاً تخفف الضغط عن شبكة الطرق الرئيسية.
3: اليوم قمنا بأول تجربة لعملية نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية باتجاه منطقة صناعية في عدرا العمالية بريف دمشق. الحمد لله الجهود الفنية المبذولة من قبل الكادر الفني المتميز عنا الحمد لله رب العالمين كللت إن شاء الله بالنجاح. هالعملية من الواضح إن هي تكون استغرقت دقائق معدودة، لكن هي استغرقت بالفعل أشهر سابقة لحتى نعمل إعادة صيانة للخطوط الرئيسية والمفاتيح والمحطات، بالإضافة لتدريب الكوادر الموجودة على تلك العمليات. نأمل إن شاء الله تعالى إنه هذا الشيء يخفف ضغط كبير على الميناء، بالإضافة للطرق الرئيسية في المحافظة برعاية السيد المحافظ. يعني الحمد لله كان افتتاح هذا العمل، توقع إن شاء الله تعالى إنه تصل أول قاطرة أول قطار من تلك الشحنات غدا صباحا إن شاء الله تعالى.
0: افتتحت المؤسسة العامة لبنوك الدم قسما لبنك الدم في مشفى الجولان بالقنيطرة بهدف تأمين احتياجات المحافظة من الوحدات الدموية وتخفيف أعباء التوجه إلى دمشق لا سيما لمرض الثلاسيميا.
4: اليوم عنا افتتاح بنك الدم في محافظة القنيطرة عن طريق المؤسسة العامة لبنوك الدم. الهدف منه تلبية احتياجات المرضى وخصوصا مرضى الثلاسيميا الموجودين في المحافظة، تأمين احتياجات مشفى الجولان بشكل خاص والمشافى المحيطة اللي كانت في الريف أو اللي كانت في غير مكان، تأمين خدمة الوصول السهل للمشتقات الدموية وتأمين خدمة الوصول السهل لمكان التبرع يكون مكان تبرع تقني حديث.
0: افتتحت في مدينة دير الزور فعاليات مهرجان الربيع للتسوق بمشاركة عشرات الفعاليات التجارية والحرفية في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة. ويضم المهرجان أجنحة متنوعة للمنتجات المحلية والأعمال اليدوية والصناعات الغذائية والألبسة.
23: تعلق سوسن قطع الملابس التي أعادت تدويرها داخل منزلها بعناية على الجدار المخصص لها في مهرجان الربيع للتسوق المقام وسط الحديقة المركزية في مدينة دير الزور.
24: أنا شغلي أعادة تدوير الملابس، الأقمشة والألبسة الموجودة بالبيت نعيد تجديدها، نفكها ونعيد تجديدها، إعادة تدوير الملابس للأطفال وللكبار، بيجامات، شورتات، كنزات، ونبيعها بأسعار رمزية.
23: يضم مهرجان الربيع للتسوق فعاليات ترفيهية للعائلات وعروضا على الألبسة والمواد الغذائية ومنتجات محلية متنوعة، ويستمر من 17 حتى 26 من أيار الجاري.
25: الهدف من السوق يعني تشجيع للتجار ومساعدة الأهالي بأسعار مخفضة، وهذا أول مهرجان سوق تسوق بدير الزور بعد التحرير بفضل رب العالمين.
26: احنا من أهداف جمعيتنا دعم المرأة المعيلة لأسرتها، واحنا من خلال هالمشاركة فتحنا المجال للمستفيدات عندنا ممكن انه يحصلون على دعم بالمستقبل.
27: كبداية ما شاء الله الحمد لله حلوة، بس بدنا انه بشي أفضل. يعني شفتوا الألبسة زينة حلوة معقولة، بيها غلا شوي بالأسعار يعني، بس ماشي الحال يعني نفس أسعار السوق، والغذائيات زادين زينة مناسبة والحمد لله، ونتمنى الأحسن والأفضل.
23: في زاوية أخرى من السوق تعرض ريف منتجاتها من العطور والزيوت الطبيعية التي بدأت بصناعتها خلال إقامتها في دول الخليج قبل أن تنقل تجربتها إلى دير الزور.
26: طبعا هاي المنتجات من A to Z كلها صناعة يدوية، أنا مشتغلتها من الأساس الكريمات، من أساس البخور، الزيوت العطرية، كلها شغل يدوي هاند ميد شغلي أنا. حبيت الانطلاقة تكون مسقط رأسي مدينة دير الزور، وبعرف شعب دير الزور على العطورات الخليجية، وبصراحة فكرة رائعة إقامة المهرجان بعد الحرب الطويلة.
23: وبين العروض والمنتجات المحلية يواصل مهرجان الربيع للتسوق استقبال الزوار في محاولة لتنشيط الحركة التجارية وإعادة الحياة إلى أسواق دير الزور. يشكل مهرجان الربيع الأول خطوة عملية نحو تنشيط الحركة التجارية المحلية، ليجتمع جهد البائع بعوز المواطن في مكان واحد، وتمنح الناس متنفسا لشراء ما يلزمهم دون أعباء إضافية. صاحب الحالة التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: قال وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري على هامش زيارته لحجاج سوريين في مكة المكرمة أن العدد الأكبر من الحجاج السوريين قد وصل، مشيرا إلى وصول بقية الدفعات في السابع من ذي الحجة.
2: الآن أتى القسم الأكبر من حجاج بيت الله الحرام، وسوف يعني نستقبل مزيدا من الحجاج إلى يوم 7 ذي الحجة، من أجل أن نتهيأ إن شاء الله تعالى لصعود إلى منى في يوم التروية، ثم إلى عرفات في اليوم 9 من ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. وفريقنا العامل في إدارة الحج يواصل كما قلت العمل ليل بالنهار من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام. عدد الحجاج في هذا العام سوف يتجاوز 24500 حاج، بعد يعني مكرمة زيادة عددية من المملكة العربية السعودية.
0: كما أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. قال شكري في تصريح صحفي بحسب وكالة سانا إن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارة تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، مؤكدا أن سوريا أصبحت من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي.

الإسرائيلي بعد التضامن مع 9500 أسير فلسطيني. قال الأسطول في بيان له إن الجيش الإسرائيلي الذي يزعم أنه أكثر الجيوش أخلاقية قام للمرة الثانية باختطاف ناشطيه من المياه الدولية مطالبا بالإفراج عنهم وعن جميع الأسرى الذين لدى سلطات الاحتلال، وضرورة تنديد الحكومات بالخطوة الإسرائيلية التي وصفها بالقرصنة والعمل على رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة. قتل 16 شخصا وأصيب آخرون يوم أمس الثلاثاء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان في خرق الاتفاق وقف النار الساري منذ 17 من نيسان الماضي. أوضحت وكالة الأنباء اللبنانية ووزارة الصحة أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة دير قانون النهر أسفرت عن مقتل 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء وإصابة 10 آخرين، في حين استهدف الاحتلال منزلا آخر في بلدة كفرصير جنوبا أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة شخصين آخرين. كما استهدفت مسيرات الاحتلال دراجات نارية وسيارة مدنية في عدة مناطق جنوبية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخر وفق ما رصدته وكالة الأناضول. أعلن حزب الله تنفيذ 20 عملية استهدفت مواقع وآليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان. أكد الحزب في بيان له أن عملية استهداف المواقع تمت باستخدام مسيرات انقضاضية وقذائف صاروخية ومدفعية، مضيفا أنه استهدف موقع رأس الناقورة البحري ومنصتي القبة الحديدية وموقع جل العلام شمالي إسرائيل. كما أعلن في بيانه استهداف موقع مستحدث تابع للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل قائد سرية في كتيبة النخبة ماجلان التابعة للجيش الإسرائيلي خلال معارك في جنوب لبنان. أوضحت أن الضابط الإسرائيلي كان من سكان مستوطنة عيلي قرب رام الله، وبذلك يرتفع عدد الضباط الإسرائيليين الذين قتلوا في المعارك جنوبية لبنان إلى 3 منذ يوم الجمعة الماضي.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده قد تضطر لمهاجمة إيران مجددا خلال 3 أيام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. كشف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه كان على بعد 1 ساعة من اتخاذ قرار الهجوم يوم أمس الثلاثاء قبل أن يؤجله لإفساح المجال أمام مفاوضات جديدة بناء على طلب قادة دول قطر والسعودية والإمارات، مؤكدا أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق في الوقت الذي شدد فيه على أن المهلة أمامها محدودة لأن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. كما قال ترامب إن بلاده قضت على القدرات العسكرية البحرية والجوية لإيران، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي مطلقا. أضاف ترامب أن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة وقد سائموا من الصراع، متوقعا التوصل إلى تسوية سريعة لإنهاء الحرب رغم أن السلاح النووي يسيطر على تفكيرهم بحسب وصفه. وأشار ترامب إلى أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير قريبا حيث ستدفع وفرة المعروض الأسعار إلى التراجع وفق قوله. من جهته حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من امتلاك إيران سلاحا نوويا مؤكدا استعداد واشنطن للخيار العسكري إذا لزم الأمر. قال فانس إن حصول إيران على سلاح نووي قد يشعل سباق تسلح نووي عالميا، مؤكدا أن ذلك يمثل خطا أحمر بالنسبة لواشنطن. وأضاف أن إدارة ترامب لا تريد المسار العسكري لكنها مستعدة له بالكامل مع وجود خطة بديلة.

إذا تعثر الاتفاق. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده مستعدة لتقديم يد العون للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إذا لزم الأمر، لكنها لا تنوي فرض خدماتها. أضاف ريابكوف أن موسكو كانت وما تزال ملتزمة بإيجاد حلول حصريا عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، وأشار إلى أن موسكو ترحب بمساعي واشنطن وطهران لاستئناف التفاوض، مشيدا بالدور الفعال للجانب الباكستاني في استقرار الوضع وتهيئة الظروف للتحرك نحو السلام. تتم هذه الساعة الإخبارية، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملق.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوماً لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير، صباح الضحكة الحلوة وفنجان القهوة يلي بيصحصح القلب قبل العقل. بدي رحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من صباح سوريا، ورح رافقكم اليوم أنا ومنى. صباح الخير يا منى.
1: صباح الخير عمار، وصباح التفاؤل لكل حدا بلش يومه بكير وحابب يبدأ نهاره معنا. وقبل ما نبلش خلونا نشوف سوا مواضيع حلقتنا لليوم. بصحتك بالدنيا رح نتعرف على إشارات للكشف المبكر عن اضطرابات التوحد.
0: وبفقرة يلا موف رح نحكي عن تمارين لتقوية عضلات الرقبة.
1: وبفقرة التربية رح نتعرف على كيفية قضاء الوقت مع أطفالنا بشكل مفيد.
0: وأكيد بصباح سوريا عنا فقرات كتير متنوعة وغرائب عشنا وشفنا وتحديات رح نبلش فيها اليوم بعشرة على عشرة. خلوكم معنا.
1: يا صباح الخير من جديد لكل مشاهدينا يلي عم يتابعونا هلا، وصباح الخير مره ثانيه عمار.
0: صباح النور يا منى.
1: عمار بدي بلشها هيك بسؤال.
0: تفضلي.
1: عمرك فايت سباق؟
0: لا
1: فورا. لا.
0: حسب شو السباق والله، يعني سباق سيارات سابق ولاحق، وانا زي كنت تفوت فيها.
1: طب بتحب المسابقات والمنافسات؟
0: طبعا يعني، بس حسب المنافسه، ممكن المنافسات يعني بحسها انه هيك مهضومه او صحيحه.
1: طب انا رح احكي لك هلا عن منافسه كثير غريبه.
0: هاتي نشوف.
1: يعني من اغرب المنافسات بالعالم، ما بتكون بين البشر عمار، لانه احيانا بتكون بين الحيوانات نفسها.
0: بالله. صحيح، يعني من سباقات البط مثل ما الكل بيعرف، لصراع الثيران. صراع الثيران معروفة.
1: أي.
0: معروفة، إسبانيا معروفة بصراع الثيران، وحتى أكيد مسابقات الجمال والخيل. واضح أنه الإنسان قدر يحول كتير أشياء مرتبطة بالحيوانات لأحداث وجمهور وحماس.
1: بس المنافسة يلي عم نحكي عنها اليوم عمار مختلفة شوي، لأنه بطلاتها أبقار وبسويسرا كمان.
0: 100% 100% يا منى، لأنه هنيك فعلاً الأبقار مو بس يعني للمرعى وهالقصص والحليب، بس كمان عندهم بطولات واسعة وشاسعة ومنافسات، وأكيد في أبقار إلى هيبة هيك وشعبية. كأنهم فعلاً نجوم رياضة.
1: أي 100% يعني. والأغرب إنه الموضوع مو جديد يعني أبداً، هالتقليد عمره أكثر من 100 سنة، والناس لليوم تتحمس وبتحضر هالمواجهات بأعداد ضخمة.
0: والمنافسة ما بتجي عشوائية، بل مبنية على طبيعة الأبقار نفسها يلي بتحاول تفرض سيطرتها داخل القطيع. وهي الفكرة تحولت لحدث سنوي مشهور. شو اسمه؟
1: لهيك أوكي. شو اسمه؟ خلونا نشوف سوا تفاصيل هالتقرير الغريب ونرجع لكم.
2: تجمع آلاف الناس بسويسرا لحضور حدث غريب اسمه معركة الملكات. والفكرة هي أنه أبقار بتدخل بحلبة وبتتواجه وجهاً لوجه، وبتبلش منافسة قوة بيناتهم لحد ما واحدة منهم تستسلم. وهالمواجهة ممكن تطول أحياناً لحد 40 دقيقة. وهالتقليد قديم كتير وراجع لأكثر من 100 سنة، وبلش من سلوك طبيعي للأبقار وهي بالمراعي قبل ما يتحول لحدث سنوي كبير بيجمع عشرات آلاف المتفرجين، وبيعتبر جزء مهم من ثقافة جبال الألب. وبالنهاية رغم غرابة الفكرة، هالحدث صار رمز للمنطقة وواحد من أهم تقاليدها يلي لساته محافظ على شعبيته لحد اليوم.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. بفخر صحتك بالدنيا، احيانا في شغلات صغيره ممكن تمر معنا بحياه الطفل ونفكر انها طبيعيه،
1: لكن يا عمار ممكن انه تكون اشارات مبكره لحاله بحاجه انتباه ومتابعه مثل اضطراب التوحد.
0: واليوم صار في وعي اكبر انه الكشف المبكر بيفرق كثير بطريقه تطور الطفل وحياته،
1: ومن هون اهميه انه الاهل يكون عندهم معرفة شو العلامات وإمتى لازم نراجع مختص.
0: ولنحكي أكثر عن هالموضوع معنا اليوم الدكتورة باري عالدردري الدواجي الاختصاصية بطب الأطفال النمائية اللي صارت معنا بسد الصباح سوريا. صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا فيكي ونورتي صباح سوريا.
0: شكرا. يا أهلا وسهلا. خلينا هيك نبلش نحن من البداية. مرض واضطراب يعني متعارف عليه بالعالم كله، في عنا كثير حالات ولكن مو كل العالم تعرف تفاصيل هذا الاضطراب، فخلينا نحن نعرف بشكل علمي عن اضطراب التوحد.
2: تمام. هلأ اضطراب التوحد بدنا نعرف انه كثير شائع مثل ما قلت، وكل ما الحالات عم تزيد، يعني تقريبا كل 55 طفل ممكن يكون في طفل ممكن يكون على طيف التوحد. تمام. فالتوحد هو عبارة عن ثلاث محاور، مو بس تأخر بالنطق والتواصل النطقي والكلام، في كمان محور ثاني هو تأخر بالتواصل الاجتماعي والتواصل البصري والتواصل الاجتماعي مع الأطفال وطريقة اللعب. والمحور الثالث المهم كمان هو النمطية، السلوكيات النمطية. فكتير مهم أنه الأهل يعرفوا مشان يقدروا يميزوا بين أنه تأخر نطق بسيط وأنه الطفل حيتطور بصورة سريعة، وبين أنه هو الطفل على طيف التوحد.
1: تمام. قبل ما هيك نحكي عن التشخيص ونفوت بأعماق الموضوع، أنا بدي تحكي لي شو العلامات الأولى يلي بتظهر على الطفل يلي الأهل لازم بالفعل ينتبه له، ينتبهوا له بأول مراحل التوحد.
2: تمام. ضروري نعرف أنه في نوعين من التوحد، في توحد أنه تطوري، ممكن طفل من الأصل يكون عنده تأخر بالتواصل البصري بالنطق، وفي عنا التوحد التراجعي الريغريسيف، يعني هدول الأطفال بيكون تطورهم طبيعي بعدين على حوالي العمر 18 شهر للسنتين بيصير تراجع، أحيانا بيكون بطيء أو تراجع سريع واضح. فأي يعني تغير بتواصل الطفل مع الأهل أو مع محيطه، هاي واحدة من العلامات الريد فلاجز، يعني العلامات الحمراء اللي بنقلها. يعني الموضوع الثاني إنه إذا الطفل مثلا ما عم يتواصل بصريا مع الأهل، ما عم يحب يلعب معه.
1: هذا الشيء بالضبط من أي عمر ببلش؟ يعني أنا هلأ عندي بيبي صغير، بقول إنه لساته بيبي فطبيعي ما يكون في تواصل 100% بيني وبينه، التواصل
2: بصري. كشخص متخصص يعني طبيب أطفال أو تخصصي ممكن يلاحظ حتى من عمر 9 شهور، بس عادة الأهل بيقدروا يلاحظوا من عمر 12 شهر ل18 شهر. طبعا احيانا الاهل ما بينتبهوا اذا في صار تراجع، لانه بيكون الطفل طبيعي وبعدين بيتراجع،
1: فما بيخطر
2: اصعب انه ينتبهوا لهذا.
0: يعني اكيد في شعره، يعني اليوم صار 9 شهور هو عم يعني هالموضوع، فهو قد يكون شيء طبيعي، صح؟ طيب امتى انا ممكن احس انه لا الموضوع ما عاد طبيعي وان لازم بقى الاقي حلول معينه؟
2: يعني اي يعني صعوبه بالتواصل مع الاطفال او مع الاهل، او اهتمام الطفل في نقطه معينه انه بيهتموا بالاشياء اكثر من الاشخاص، فبيكون الولد مثلا مركز على اللعبه قبل اكثر ما يركز على اهله يلعبوا معه، الى الجوينت اتنشن يعني الانتباه الاجتماعي. بيكون انه هذا كمان واحده من العلامات.
1: طب يعني في كثير اهالي مثل ما ذكرنا قبل شوي انه بيقولوا لسه الطفل صغير، فيعني ما كثير بيكترثوا للموضوع، فقديش أنا بدي تقلي لنا قديش فعلاً الفحص أو الكشف المبكر عن هذا الموضوع ممكن يساعد لبعدين؟
2: ما بنقدر يعني نأكد يعني قديش مهمة إنه التشخيص المبكر، لأنه التدخل المبكر هو ذكي، يعني هو المفتاح. فكتير من الأهل أحياناً هنا بينتبهوا، للأسف يروحوا مثلاً على أطباء أو اختصاصيين بينصحون بأنه انتظروا الويت ان سي. هذا الموضوع الانتظار يعني كتير خطير، لأنه الطفل تطور الكلام عنده أو التواصل الاجتماعي كتير مهم بين السنتين للخمس سنوات، هي المرحلة الذهبية. فإذا صار انتظار وصار تأخير للتدخل المبكر، نكون نحن يعني we missed أنه راحت علينا هاي المرحلة الكتير مهمة. فلذلك انه مثلا، وللاسف المجتمع احيانا انه لا ابوه تاخر بالحكي، ابن عمه تاخر في الحكي، فالاحسن اي يعني علامات لاحظوها الاهل انه ياخذوا الطفل على مختص او طبيب اطفال ومعلش يكون في ولو قلق بكير احسن ما يكون في تدخل متاخر او تشخيص متاخر.
0: طيب يقال انه التوحد له درجات، يعني في درجه كثير صعبه بيوصل لمراحل معقده وفي مراحل بتكون هيك اوليه، شو هي درجات اضطراب التوحد وانا كيف وامتى الدرجه، يعني اي درجه بتكون بسيطه وانا قادر حلها وشاهد درجة بتكون كتير معقدة وصعب إنه الشخص يطلع منها؟
2: أوكي تمام. هو التوحد هو عبارة عن طيف، عندنا الحالات الخفيفة والمتوسطة والشديدة. بس المهم اللي يعرفوه الأهل إنه أي نوع من أنواع الطيف الطفل حيتقدم إذا نحن قدمنا له early intervention التدخل المبكر وقدمناها بطريقة
0: المراحل الأولى.
2: أي مرحلة بأي نوع بأي درجة من الطفل
0: حتى لو كان معقد
2: حتى لو كان شديد الطفل فيه عنده مجال للتطور. تمام. ففي عندك الخفيف والمتوسط والشديد. وفي عندنا كمان من ناحية معدل الذكاء، يعني نقربها للأهل إنه 50% من الأطفال اللي عطيف التوحد معدل ذكاء طبيعي، تقريبا 25% عندهم معدل ذكاء عالي يعني بنقول لهم الهاي فانكشنين، وفي عندنا تقريبا 20-25% ممكن يكون عندنا معدل ذكاء اقل من الطبيعي. بس بكل الاحوال الطفل حيتطور اذا نحن قدمنا له التدخل المبكر المناسب والعلاج المناسب. تمام.
1: طيب مثل ما ذكرتي قبل شوي قلتي انه في كثير اهل للاسف بمجتمعنا بيقولوا انه يا عمو تاخر بالكلام ابوه تاخر بالكلام، فبيعتبروا انه هذا الشيء طبيعي. فنحن إمتى عن جد بيكون هذا الشيء طبيعي بس لأنه أبوه تأخر بالكلام وعمه تأخر بالكلام، ولا يعني يكون في عن جد اضطراب؟
2: بالعكس إذا في قصة عائلية بتأخر بالكلام بالعكس لازم ننتبه أكثر، يعني
1: ننتبه أكثر.
2: هاي الشغلة بنسألها للأهل إنه في حدا عنده تأخر بالكلام بالعائلة، في حدا لا سمح الله عطيف التوحد، أو طبعا اذا في كمان قرابه بين الاهل هذا بيزيد موضوع انه يكون مثلا ممكن سببه وراثي او جيني، فهذا لا ينفي ابدا انه ضروره التدخل. هلا بعض الاطفال ممكن يتاخروا بالكلام وما شاطر اصلا نحن نتدخل، هذا الطفل اللي بيكون تلقي الكلام عنده طبيعي، يعني عم يتبع التعليمات، عم يتواصل مع اهله عن طريق الساينز مثلا، بيشاور بيقول باي باي عطيني كذا، عم عنده الجارجن لانجويج يعني البيبي توك، عم يلعب طبيعي مع الاطفال، عم يلعب طبيعي مع اهله، هذا الطفل ممكن نعطيه شويه وقت بس يعني
1: ما بنلاحظ عليه اي سلوك غير طبيعي.
2: اي بس يعني عن تحت اشراف طبي، يعني انه ممكن نعطيه 3 اشهر 6 اشهر نشوف كيف تطور الطفل. بس اذا لقينا اي من العلامات الحمراء اللي يعني حكيناها على طيف التوحد نفضل انه نتدخل فورا يعني.
0: طيب يعني سؤال بعد شوي عن الأطفال. هل نحن يعني إحنا الشباب ممكن كمان نتعرض للتوحد؟ شو العلامات اللي أنا ممكن أحس فيها أقول إنه أوف لا أنا معي توحد لازم أعالج الموضوع؟ إنه هي اللي هي فكرة يعني منتشرة كمان عند الشباب.
2: هلا في ناس اللي عندهم كان طيف التوحد الخفيف او عالي الاداء الهاي فانكشنين ممكن انه يكونوا ما تشخصوا اثناء الطفوله او الشباب.
0: بالضبط.
2: صح. وحتى البنات يعني احنا عندنا البنات انه بيتاخروا بالتشخيص لانه بيكون علاماتهم اصعب وبيعملوا ماسكين يعني بيخفوا بيخفوا السايز، فبس طبعا هلا ما حد قوم نحن كل حدا يعني عنده انه مثلا سيما وحده لا يعني انه عنده توحد، ولذلك انه ما يروح الواحد يشخص حاله على الانترنت ومثلا يقول والله انا عندي مثلا احتمال او كذا. نفس الشيء موضوع فرط النشاط،
0: يعني قد يكون في احتمال. هذا سؤالي انه ممكن الشخص يكون طبيعي سوي ماشي بشكل صح
2: طبعاً.
0: وفجاه عن طريق يمكن شارت نفسية ممكن تصير معه زعل حزن يلي هو يوصل لمرحلة يصاب بهذا الاضطراب.
2: لا هذا يعني مو وارد، ممكن يكون هو عنده نسبة خفيفة من التوحد وما تشخص وعنده ذكاء عالي طبيعي وبس من الناحية الاجتماعية بتحسه انه شوي مختلف عن بقية البالغين.
0: خلص أمورنا سليمة.
2: فأنتوا يعني you're out of the blue يعني in the safe zone يعني.
1: طيب روى بدي تحكي لي عن يعني من خلال خبرتك عن أبرز الأخطاء يلي بتشوفيها عند الأهل يلي تقريباً 3/4 بيرتكبوها بدون ما يحسوا.
2: تمام. هلا واحدة من الأخطاء إنه نتأخر إنه نأخذ الطفل على أساس إنه خلينا ننتظر كذا. الخطأ الكبير الثاني اللي عم نشوفه من أهم أسباب اللي عم يسبب التوحد التراجعي هو التعرض للشاشات المبكر ولفترات طويلة. هو من أهم الأسباب المحيطية اللي عم تؤدي لأنه الولد يتراجع عنده التطور، لأنه الطفل لازم يتواصل اجتماعيا مع الأطفال، يكتشف المحيط، يلعب مع أهله لحتى يتطور عنده كل هالمهارات. فلما الطفل عم يقعد ساعة وساعتين ثلاثة قدام الشاشات هو عايش ب يعني 2D world مثل ما بيقولوا، يعني عالم لوحده. فهذا عم يفرجينا انه الطفل عم يتأخر بالتواصل البصري وما عم يعرف يلعب وما عم يعرف يتواصل اجتماعيا مع الأطفال، فهي واحدة من الأخطاء كمان.
0: طيب هل في علامات ممكن تكون موجودة عند الشخص مشابهة ما بين اضطراب التوحد واضطرابات أخرى؟
2: أكيد، يعني هلأ نحن في عنا أطفال عندهم بس تأخر بالنطق مثل ما حكينا، يعني أنا وصفت لكم، أحيانا بيكون معه في فرط نشاط، في فرط نشاط صعوبة التركيز. فكثير بنشوف نحن حالات أنه مس دايجنوسيز، يعني مشخص خطأ أنه هو طيف توحد، بينما هو بالحقيقة عنده بس تأخر بالنطق، مثلا ما فرط نشاط أو صعوبات سلوكية أو أمور تانية. فكتير مهم إنه يكون تشخيص عند شخص متخصص بالموضوع.
1: تمام. هلأ نحن حكينا عن خلينا نقول مراحل الطفل التوحد. كتير بشوف من الحالات اللي بيكون عندهم حساسية مفرطة للأصوات، يعني مجرد ما سمعوا صوت جدا طبيعي نحن بنظرنا هن كتير بتحسسوا، بينعزلوا، بيصيروا بيتضايقوا، بيصرخوا هيك. فهي بتكون بأي مرحلة؟
2: لا لا، هي اضطرابات الحسيه سنسوري انتجريشن ديزوردرز بنشوفها عند اطفال توحد، بس ممكن الواحد يكون عنده اضطرابات حسيه من دون ما يكون على الطيف.
1: ممكن.
2: تمام. نحن بكره عاملين كمان محاضره للعلوم الصحيه لحتى كمان نركز على موضوع هذا الاضطرابات الحسيه، لانه في خطا شائع انه كل اضطراب حسي هو توحد. هذا خطا يعني.
1: كمان هي من الشغلات اللي ممكن تكون موجوده عند اشخاص بس مو ضروري يكون عنده.
2: بيكون حساسيه للاصوات، حساسيه للطعم مثلا، فالولد كثير صعب انه ياكل، حساسيه مثلا قص الشعر، تفرشات الاسنان، يلبس مثلا تكستشر معينه، كثير شائعه. هي ممكن تكون موجوده عند اطفال توحد بس ممكن يكون طفل طبيعي تماما بس عنده اضطرابات حسيه. والعلاج مختلف، علاج وظيفي بنقول له اوكيبيشنال ثيرابي.
1: بس هي عند يعني عند الاشخاص او الاطفال اللي بيعانوا من طفل التوحد شو بيكون علاجه؟ يعني اذا هن كانوا بمكان عام مثلا او كانوا بزياره مثلا او كان في اشخاص غريبه، الام او الاهل كيف بيتعاملوا مع طفلهم؟
2: تمام. هلا طبعا هي في علاج مناسب اللي هو العلاج الوظيفي، يعني انت بتعرضي الطفل بالتدريج لهالامور اللي هو حساس لها، يعني للديسنسيتايزيشن، يعني عم تخفف فيها الحساسيه. أي. بالتدريج. وبنعطي للاهل كمان يعني اشياء يطبقوها بالبيت، يعني سنسوري دايت، مشان شوي شوي كمان يخف هذه الحساسيه الزايده عند الطفل. طبعا نحن كمان انه من ممكن اذا الطفل رايح مثلا على مطار او مكان كثير عجقه او كذا، ان نعطيه مثلا نويز كانسليشن مثلا، نساعده بنقول لهم مثلا للمدارس انه يطلعوا الطفل اذا لقيناه صار عنده حساسيه زايده من الصف، مشان ياخذ بريك 5 دقائق وبعدين يرجع. ففي كثير اساليب ممكن انه يساعد فيها الطفل اللي عنده الامور الحسيه.
0: طيب في حال يعني كان الطفل مصاب بالتوحد وهو يعني توحد بشكل اولي واتبع هي التعليمات اللي هو حاول يطلع، حاول يستوعب، يكون ضمن المجتمع عم يقوم بمهام معينه، هل هي الامور هي كفيله بانه تنهي فكره الاضطراب نهائيا؟ ولا ممكن مثلا هو اصيب تمت معالجته بعد فتره رجع اصيب؟
2: لا، هلا هو الطفل ممكن يكون مثلا حاله طفيفه ويطلع من البوكس تبع تشخيص التوحد، ممكن، بس معظم الأطفال يعني ما بيصلوا لمرحلة إنه يصيروا نيورو تيبيكال، بنقول لهم يعني من الناحية العصبية الطبيعية تماما، بيضلوا نيورو اي تيبيكال، يعني مختلفين شوي عن الأقرانهم. بس نحن الفكرة من التدخل المبكر ومن العلاج إنه الولد يعيش بحالة طبيعية بالمجتمع، يقدر يروح على مدرسة عادية، يقدر يوم ما يروح الجامعة ومثلا يمسك شغل وحتى يعني يعمل حياة أسرية. فما شرط نطلعه تماما من التشخيص الطيف التوحد، ولكن بدنا اياه يكون فانكشنال، يعني شخص يعني مرتاح بالمجتمع وعم يقدر يؤدي مهامه سواء بالمدرسة كطفل او كبالغ. يعني
1: الاختصاصية بطب الأطفال النمائي بارعة الدردري دوجي، نورتينا ونورتي صباح سوريا. شكرا كثير لك على هالمعلومات.
2: شكرا،
0: شكرا جزيلا.
1: مشاهدينا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لعمار وفقرة يلا موف، خليكم معنا.

0: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة يلا موف. إذا كنت من الناس اللي بيقضوا وقت طويل ورا اللابتوب أو على المكتب، غالبا بتحس بوجع بالرقبة أو شد بالكتف. هذا الشيء اسمه متلازمة المكتب، والسبب غالبا وضعية جلوس خطأ أو ميلان الرقبة لقدام. بس الحل مو صعب، كم تمرين بسيط خلال اليوم ممكن يعمل فرق كبير. اليوم خلونا نشوف مجموعة تمارين ممكن نطبقها بسهولة حتى نحمي حالنا من الألم. لهيك بنرحب بالكوتش نغم الحايك اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: يا أهلا وسهلا. متلازمة المكتب هي غالبا يعني كثير من الأشخاص اللي بيقعدوا بالمكاتب على اللابتوب على تاب، بيقعدوا ساعات طويلة، بيتعرضوا لهي المتلازمة. فخلينا نعرف شو المقصود فيها.
1: متلازمة المكتب هي مجموعة من الأعراض مثل ما تفضلت حضرتك، بتظهر على الأشخاص يلي بيقعدوا لفترات طويلة، سواء يلي شغلهم على اللابتوب أو يلي بيستخدموا الموبايل لفترات طويلة، أو حتى العمل المكتبي يلي هو ممكن يكون كتابة، فأنت كل وقت إيدك هيك لقدام وضعيتك، فهي كلها بنسميها متلازمة المكتب.
0: طيب أنا يعني كيف بتأثر؟ يعني اللي اليوم في حال قعدت على المكتب واستخدمت اللابتوب تبعي واللابتوب تبعي بوضعية صحيحة، هذا الشيء ممكن يأثر؟ يعني حتى لو أنا قعدت بشكل صحيح الرقبة ممكن تتأثر ولا لا؟
1: هو نحن من أساليب الوقاية من متلازمة المكتب أنه نقعد بشكل صحيح.
0: أوكي.
1: طبعاً هي القعدة لفترات طويلة حتى لو بشكل صحيح ممكن تأثر، لأنه بصير في ضعف عنا بالعضلات، فالمفروض نتحرك كل شوي، نقعد بشكل صحيح، نطبق شوية حركات، هيك بنكون عم نوقي حالنا من آلام الرقبة وآلام الظهر.
0: حلو كتير. طيب أنا فت على المكتب هيك من الصبح، هل في تمارين معينة ممكن أعملها قبل ما أقعد مشان ممكن تخلي يمكن رقبتي مرينة أكثر أو تحميني من فكرة أنه أصاب بشيء يتعلق بالرقبة أو تخشب الرقبة، لأنه أحيانا بتخشب من العادة الطويلة؟
1: صحيح.
0: في تمارين معينة، وشو هي التمارين؟
1: هلا ما بنسميها تمارين، بنسميها ستريتشات أو
0: بالضبط
1: تمدد. يعني فعنا كذا حركة ممكن نعملها نحن وقاعدين. بنعمل أول حركة ممكن نعملها أنه نحرك رأسنا يمين يسار، نحركه بحركة هيك دائرية. ممكن حتى نعمل شوية تمدد، نحط إيدنا هيك نعمل بشكل خفيف بدون ضغط على الجهة الثانية. في كذا حركة كمان. الإنسان يعني يلي بيتحرك بطبعه أو يلي بيكون رياضي بيكون عرضة أخف لهيدي الإصابات، أو خلينا نقول الآلام يلي بتصير.
0: حلو. طيب نغم، هلأ راح نشوف نحن مجموعة من الصور.
1: تمام.
0: هي عبارة عن تمارين تتعلق بالرقبة، وبصير نشرح عن كل تمرين وشوفها أتو شو بيستهدف بالضبط.
1: أوكي.
0: جاهزة؟
1: جاهزة.
0: يلا خلينا نشوف أول صورة اللي هي كيف، شو هي التمارين اللي ممكن أعملها تستهدف الرقبة إن هون وما يكون فيها تشنجات أو هيك.
1: هلأ هذا التمرين هو بنسميه دفع الذقن، يعني نحن مثل ما أنا قاعدين بنعمل هيك ونرجع رأسنا لورا
0: هيك؟
1: لا، الرقبة ما لازم تتحرك، الرقبة ما بترجع لورا، مثل ما نحن عدقن بنضغط هيك لورا.
0: اوكي حلو.
1: او بدون ما تضغط بايدنا هيك بنعمل هيك.
0: طيب هي
1: مثل كانه عم تعمل الدقن الثانيه هيك.
0: اوكي، هي شوفها انت بالضبط،
1: هي بتقوي عضلات الداعمه للرقبه.
0: ايه.
1: وبتخفف التشنج والضغط على الفقرات.
0: حلو كثير، حلو كثير. طيب صوره ثانيه، حنشوف الصوره الثانيه هلا، كمان هي تمرين اخر يمكن بيستهدف مكان ثاني. طيب هذا التمرين اللي نحن بنعمله غالبا، نحن بنتبع الاسهم للكتفين. شو كيف بنعمله وشو بفيد بالضبط؟ او شو العضله المستهدفه هون؟
1: هلا هون عم نعمل مثل عم نحرك كتافنا.
0: اوكي.
1: وعم فينا هو هذا التمرين، يعني ما بعرف هون شو قصدهم فيه بالضبط، بس المفروض يكون هيك.
0: حلو.
1: نرجع الكتاف لورا ونقدم لقدام، هيك كنا عم نحرك كتافنا، بنرجعه بنفتح عضلات الصدر وعضلات الكتاف لورا وبنرجع.
0: ايه، وهذا الشيء غالبا هذا هي التمارين كان ممكن احنا نتبعها بالاحماء ما قبل التمرين.
1: تماما.
0: اوكي، فهي بتحرك الكتاف مشان نتفادى اي اصابه او حتى ما يتشنجوا اثناء القعده بالمكتب.
1: صحيح.
0: رواق. التمرين الثالث، التمرين الثالث نفسه كمان احنا حكينا عن هذا التمرين تبع الرقبه كيف ممكن نحكي عنه، اذا في كمان صور اخرى ممكن نستعين فيها لحتى هلا. هذا يمكن من دون ما نحط هيك.
1: لا، هذا التمرين.
0: ولا شو؟
1: ايوه تماما نفسه تقريبا، نسكر ونفتح
0: كرمال الكتف،
1: كرمال الكتاف وكرمال نرخي عضلات الصدر.
0: اوكي، طب في حاله منا رخاء لعضلات الصدر هذا الحكي شو
1: نحن لما بنقعد على المكتب لفترات طويله
0: اوكي
1: بصير عندنا الم بالرقبه، بصير عندنا دوران بالكتف، هذا الشيء بيؤدي انه عضلات.
0: شو قصدك بدوران الكتف؟
1: يعني الكتف هيك حنين،
0: بيصيروا حنين بشكل دائم.
1: ايه،
0: هي شو السبب الاساسي؟
1: القعده الطويله ايه، ورا اللابتوب او على الموبايل، الوضعيات الخاطئه.
0: حلو، طب انا اليوم في حال مارست هي التمارين او الاسترتشات ما قبل قعدتي طويله او شغلي او او او، ممكن احمي حالي من فكره انه الكتف يضل؟
1: هلا ضروري نعمل هي التمارين لنحمي حالنا ومعها نوقي حالنا، يعني هي ما بتمنع الاصابه بس هي بتساعد انه نحن ننتبه للموضوع اكثر، نحمي حالنا انه بنعمل هي التمارين وبننتبه دائما على وضعيه الجلوس.
0: اوكي، في صورة ثانية؟ إذا في صورة ثانية كمان للعرض، اوكي، هذا بتصور كثير من الأشخاص أنا بشوفهم بيطبقوه، شو بفيد أكثر؟ أكيد بفيد عضلات الرقبة، بس شو تحديداً؟
1: هذا لما بنعمل هيك بفك التشنج، إذا عندنا تشنج هيك بتكون العضلات متيبسة، فالعضلة بترتاح.
0: اوكي
1: جربهم.
0: بس بدي أعملهم هيك؟
1: لا، بقوم بس هيك، بتحط إيدك هون وبتعمل هيك، فبدك تحس هي شادة شوي.
0: هاي.
1: ما بدنا نضغط كثير، ما بدنا نشد كثير، بصير عندنا مفعول عكسي.
0: من هون؟
1: من هون تماما.
0: اوكي، بس
1: نعمل هيك ل 30 ثانية.
0: 30 ثانية كاملة؟
1: ايه، بنضل 30 ثانية وبنغير للجهة الثانية، 30 ثانية على الجهة الثانية.
0: طيب أنتِ يعني رياضياً أو برأيك الشخصي، في كثير أشخاص أنا بعرفهم بيطقطقوا رقبتهم صباحاً ومساءً، هذا الشيء هل هو مفيد وشو ممكن يعملوا؟ أبداً ما له مفيد.
1: ما له مفيد، لا.
0: ليه؟
1: ما أنا حركة، لا هي تمدد ولا هي حركة رياضية ولا هي، حتى بالعكس أحيانا ممكن تكون خطيرة، يعني طقة غلط ممكن تعمل إصابة.
0: تعمل إصابة كثير قوية.
1: أي طبعا.
0: حلو، طيب لسه في الصورة، كمان خلينا نشوف الصورة الأخيرة. أوكي، هي كمان تتعلق غالبا بالكتف، والله الكتف مصيبة تمدد. إذا ما تم إحماؤه بشكل صح.
1: الكتف هو من أكثر العضلات تعرضا للإصابة أثناء التمرين.
0: بسبب؟
1: هو حساس.
0: هل بسبب انه هو فعلا حساس؟ هل بسبب انه نحن قد ما عملنا استرتشات واحماء يحتاج اكثر للاحماء، ولا الوزن الثقيل بياثر؟
1: الوزن الثقيل بياثر.
0: اوكي،
1: هو اكثر عرضه للاصابه.
0: طب اذا انا كنت قدران احمل هذا الوزن احمله؟
1: اذا قدران تحمله احمله، بس لازم تكون متدرج فيه، لازم تكون محمي منيح قبل، مو فورا تيجي تحمل انت جديد تيجي تحمل وزن عالي. لما بتكون متدرج وعارف حالك انت او معك كوتش عم يقول لك انه انت بتقدر تحمل هذا الوزن، وقتها بتحمله، اما مو بشكل عشوائي.
0: طيب انا امبارح كنت عم اتمرن، شفت منظر، يعني هذا المنظر حسيت انه ممكن باي لحظه يصير الشخص معه اصابه. ما بعرف، صحي لي معلومتي وشوفي لي اذا هذا التمرين مفيد او لا. كان متسطح بشكل طبيعي وحاطت هيك مثل سفنجة، وحاطت وزنة هي تقريبا 10-15 كيلو، وعم يرجع هيك ويطلع، يرجع ويطلع هو متسطح.
1: سفنجة حاطها ورا رقبته؟
0: يعني حاط السفنجة على وشه كمشان مدق بالهي، حاط الحديدة هيك، حاط الوزنة هيك، وعم يرجع يرجع بشكل طبيعي، يرجع لورا ويرجع بشكل طبيعي.
1: هلا ما انا بعمري ما سمعني بهيك تمرين، ممكن
0: ولا انا، فانا خفت، انا خفت رقبته تنصاب، فما راح اقول له، عشان ما يروح يقول لي كوتش عم تلعب غلط من هالحركات هي اللي احنا كنا
1: نتعلمها. تماما، يعني انا ما بعرف هالحركه ولا سمعني فيها، ممكن يكون شيء من العلاج الفيزيائي او العلاج الطبيعي واصف له اياها، يعني ما أنا اختصاصي بالنهاية، ممكن تكون هيك يعني، أما إذا عم يعملها بشكل عشوائي فهي أكيد بتضر.
0: والله العظيم أنا ما بعرف، يعني شفته واستغربت، قلت يا الله معقول هذا يعمل الإصابة لك؟ يعني الرقبة هي حساسة بالنهاية. طيب
1: كتير.
0: طب في نحن عنا تمارين ممكن نحن نستخدمها بالأثناء التمرين وأثناء الأحماء وحتى خلال التمرين، إنه في عالم بصير بيعملوا هيك أو كذا، بيحطوا شيء معين لحتى الرقبة تكون مرنة أكثر، ولا لا هي فقط استرتشات وإحماءات؟ فقط
1: استرتشات وإحماءات،
0: ما في تمرين
1: اسمه تمرين رقبة، ما في شيء اسمه تمرين رقبة. ممكن تمارين الكتاف، الكتف الخلفي.
0: أوكي.
1: تمارين أعلى الظهر، هي كلها بتساعد، بتدعم الرقبة والعمود الفقري، فهي يعني هي تقريبا كلها متكاملة هي التمارين، لما بنعمل كتاف، لما بنعمل أعلى ظهر، ظهر بشكل عام، إيدين، هي كلها بتحمي لنا المنطقة العلوية وبتسندها.
0: حلو كثير. طيب افتراضا شخص ما حمى منيح او قعد فتره طويله بالمكتب ورقبته صار فيها خلل معين، كيف ممكن يحسن يرجع على حاله طبيعيه ولا لا مجرد ما اصيبت الرقبه فصعب ترجع؟
1: هلا اذا في اصابه حقيقيه، طول ما هو ما عنده اصابه بس في الم، يعني هو عم يحس بالم، يبلش يعمل هي الحركات التمدد، التمارين يقوي عضلات ظهره واكتافه. اذا الموضوع ضل اذا ضل ثابت مثل ما هو وبلش يرتاح، فاذا اموره تمام وما بحاجه، يعني بحاجه بس هو رياضه. اما اذا الالم كان مستمر لاكثر من اسبوع، اذا زاد، اذا صار في هو هذا الالم ما عم يخليه يمارس حياته الطبيعيه او عم ياثر على حياته اليوميه، يعني على حركته على نومه، وقتها بيروح بيشوف اخصائي.
0: طيب هلا بدي اشكي لك شغله عم تصير معي ما بعرف شو هي. انا اثناء تمرين بس العب ترابس او هيك بصير الكتاف بتطقطق، بصير فيهم طقطقه هون او هون او هيك. فكمان هل هي تتعلق بقعده باسلوب حياه طريقه جلوس ولا لا؟
1: يعني لا اغلب الاحيان الطقطقه بتكون طبيعيه، يعني بيكون احيانا في ضعف بسيط، فهي ما أنا مقياس، يعني هي لا إصابة أو لا شيء. الإصابة بتبين معك فوراً، بيكون في ألم، بيكون في شيء مو طبيعي، ما بتقدر تكمل تمرينك، أو ما يعني نحن الإحساس اللي بنحسه وقت اللي بنعمل الحركة، التعب أو الفشل العضلي بنسميه، أو حرقة بالعضلة، هذا طبيعي. كل شيء غير عن هاد فهو معنه طبيعي، فأنت رح تعرف حالك إذا هي الطقطقة طبيعية أو ما طبيعية، وهي على الغالب طبيعية
0: الحمد لله. طيب أخيراً معناتها نحن اليوم إذا بدي أتفادى متلازمة المكتب، أنا حدا يمكن بقعد على الكمبيوتر بشكل كتير طويل أو على لابتوب أو هيك أسلوب حياتي بالعمل، لازم أعمل تمارين إحماء ما قبل بدئي للشغل كرمال أتجنب إصابات الخطيرة تتعلق بالرقبة. في أمور كمان تانية لازم
1: هلأ مو بس تبلش، يعني أنت إذا أنت بتشتغل فرضاً لثمان ساعات
0: إيه؟
1: فانت ممكن تعملها مرتين لثلاث مرات بالنهار، يعني طول ما انك قاعد بالمكتب مثلا اول ما بتفوت، بعد بشي ساعتين ترجع تعملهم، يعني كل كم ساعه فينك تعملهم، هن بالنهايه ما بياخذوا وقت كثير، يعني كل تمرين من 20 ل 30 ثانيه اربع خمس مرات، يعني ما بياخذ الموضوع كم دقيقه من
0: اربع دقائق.
1: اي كمان كثير مهم اللي بيشتغلوا لوقت طويل بيقعدوا لوقت طويل، كل شوي يقوموا يمشوا يغيروا وضعيه الجلوس يتحركوا، واللي شغلهم مكتبي كثير يمارسوا الرياضة ويهتموا بتمارين اللي يقووا عضلات الكتاف وعلى الظهر.
0: حلو كتير. وكمان ممكن الشخص كمان ما يضل ثمان ساعات هو قاعد على اللابتوب، ممكن يقوم يعمل استراحة، يمشي شوي، يشرب شيء،
1: يغير وضعيته
0: بالضبط
1: القعدة. دائما ينتبهوا كمان يحاولوا يصححوا وضعية جلوسهم، في وسادات خاصة داعمة للظهر يستخدموها، دائما ينتبهوا انه ما يقعدوا لاكثر من 30 ل 45، كل 30 دقيقه او 45 دقيقه ماكسيموم يقوموا يتحركوا.
0: عرفت ليش انا كثير بتحرك على الكرسي؟ يعني خلص صارت باينه. كوتش نغم الحاج بدي اشكرك على هذه المعلومات القيمه، وهو فعلا موضوع لازم يتضوا عليه بشكل صح والعالم تنتبه، لانه بالغالب الاشخاص بتشتغل بشكل مكتبي صح. فاتمنى فعلا انه يتقيدوا بهي التعليمات. بتشكرك ونورتي صباحنا.
1: شكرا لك.
0: مشاهدينا خلونا هلا نشوف مع بعض احوال الطقس في عموم سوريا، وبعد راجعين لفقره عشنا وشفنا لا تروحوا لبيت.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا بفقرة عشنا وشفنا. بيقولوا انه الانسان ابن بيئته، ويبدو انه المتة صارت جزء من الـ DNA السوري. عشنا وشفنا طفلة بملامح صينية، بس واضح انه الروح سورية 100%،
1: لانه البنت ما روقت وتعدى المزاجة الا بعد ما اجتها كاسة المتة. بمجرد ما مسكت الكاسة تغير المزاج ورجعت الابتسامة.
0: بمشهد خلى العالم على السوشيال ميديا تقول هي مو بس متة، هي علاج نفسي رسمي للسوريين، ومنتابع سوا هالفيديو.
2: طيب كيف بس فهميني انا كيف بدي شربك منها؟
3: شو تشربي ماما؟ دولو

0: ولا ألطف من هيك.
1: عن جد ولا ألطف من هيك، مع أنه أنا ما بعرف عندي حساسية تجاه الموضوع، أنه يمكن يعني ولد صغير أو بنت صغيرة تشرب شغلات، يعني بحس أنه هي للكبار ممكن يكون فيها شغلات ممكن تضر الطفل، فلهيك أنا عندي حساسية. ولكن هو المشهد لطيف، وأنا بعرف كثير أطفال بتشرب متة بشكل طبيعي
0: ومستمتعه
1: وما هو في أحلى من هيك.
0: أنت بتحب المتة عمار؟
1: إيه كثير.
0: طيب المتة بتشربها بسكر ولا بدون؟
1: بدون.
0: أنت بدون؟ معناته أنت شرب متة
1: أصلاً. إيه يعني بفضل أشرب بدون، آخر شيء كنت نحط شوية سكر، بس بالحال العامة بحس إنه المتة يعني مع سكر في مال متة.
0: عن جد؟ هي شربين المتة عن جد هيك بيقولوا.
1: أنا ستي كانت إيش يا لطيف شو كانت تشرب متة، فبعودتنا على هي العادة، كانت كل يوم فيروز ومتة فيروز ومتة، فخلص درجت هي العادة فصرنا كلنا نشرب.
0: يعني أنت الصبح بدل القهوة متة؟
1: هلا مو لهالدرجة، يعني أي شيء يتعلق بقعدة بسهرة مع رفقاتي إذا نحن ممكن نشرب ممكن نشرب متة، يعني يكون هذا المشروب الرئيسي.
0: حلو.
1: مشاهدينا، شاب قرر فجأة أنه ما بينفع يكمل حياة هيك لأنه ما عنده ولا صورة وهو بيبي. أي نعم، ولا لقطة ولا ذكرى مصورة ولا حتى صورة وهو لابس طاقية صوف.
0: وبدل ما يكتفي بالتحصر قرر أنه يحل الموضوع بطريقته الخاصة. عشنا وشفنا شاب قرر يعمل جلسة تصوير كاملة، بس مو أي جلسة تصوير،
1: يعني جلسة مثل جلسات الأطفال حديثي الولادة. يعني بطانية ناعمة، إضاءة هادية، ودبدوب صغير، ووضعيات نوم بريء كأنه طالع من المستشفى من كم يوم.
0: بس الحقيقة أنه طالع من 36 سنة حياة وتجارب، وسوا بنشوف هالفيديو.
2: ولا صورة وأنا ياهل. آدم شنو بابا؟
3: أرجع
2: صح. آدم كلكم سويتوا شيء حتى النوح.
3: هو مولود ها؟
2: مستحيل. علشان بس يعني على بالكم اي اي، احنا ما نشتغل اي اي.
0: هي مشان ما تضل بنفسه يعني.
1: ايه خلينا نقول انه ايه خلص، انه المبرر الوحيد انه مشان ما تضل بنفسه بيعملها.
0: عمار ماله مقتنع.
1: يعني انا ما بعرف، انا ما بعملها، بس هو بما انه عنده هذا الشيء، هذا الهوس بانه ما عنده صور وهو طفل وهو صغير، فانا برايي لا خلص منيح عمل يعني في الحال وخلص.
0: الذكاء الاصطناعي صار مو مقصر مع حدا.
1: أيوة.
0: صار بيعملك حتى وانت صغير.
1: ايه عن جد صحيح، الذكاء الاصطناعي بدغري كبسه زر بتصير عندك اي صوره، ما بعرف ليش. يا مهم الله يوفقك.
0: هو عن جد عشنا وشفنا.
1: عن جد عشنا وشفنا.
0: وبين الرياضة والترفيه بتستمر بعض الفعاليات الغريبة حول العالم بإثارة الجدل. عشنا شفنا منافسات لكرة السلة تقام بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن
1: بدل ما يركض اللاعبين على أرض الملعب بيلعبوا مباراة هن راكبين على الحمير ضمن فعالية ترفيهية أثرت موجة تفاعل واسعة، فمستغرب ومستنكر للفكرة وسبب محضر الفيديو.

0: اليوم يعني حلقتنا من الأول هيك
1: فيها غرابة،
0: فيها غرابة صح، من التقرير اللي شفناه الصبح وهلأ بفقرة شنو شفنا.
1: أنت شو مرة ممكن تكبي على الحمير منى؟
0: لا صراحة لا، يعني أنا يعني لا
1: خلاص ما عدت بتحكي من كثير موضوع غريب. بس الأحسن إيه أكيد،
0: الأحسن إيه، مع أني ولا مرة مجربة للأمانة، مجربة جمل بس حصان لا.
1: كيف كانت تجربة مع الجمل؟
0: كتير حلوة، كتير غريبة، خصوصي وقت يكون قاعد وتقعد فوقه ويقوم هو وكذا، فأي تجربة جدا جميلة خصوصي هيك بالصحراء وهي كتير حلوة.
1: طب ما جربت تادي تركب مع الحمير؟ بركة طلع تجربة جميلة.
0: جرب أنت تقريبا نشوف.
1: لا ما بتصور حالي أجرب، خلينا على الأحسن والجمل أحسن بكتير فعلا والله. عشان شفنا كمان سباق للبط، وهالبطات متحمسين وعم يتسابقوا وسط حماسة الجمهور والمشجعين. طبعا البطة الفائزة حازت على أكبر تشجيع بالعالم، فخلونا نشوف هالفيديو سوا.

0: الموضوع جدا مضحك.
1: هلا الوز او البط بالحال العام بس يكون عم يمشي بيضحك، فكيف هو عم يعمل سباق؟
0: لا هم لابسينهم اواعي وهيك اواعي سباق جدا جميلين بصراحه. بحب انه هيك مثلا نكون رايحه على هيك شيء حديقه او جنينه وشوف قدامي هذا السباق خلص بروق.
1: انت اكيد يعني او لا خليني اسالك، انت زار شيء حديقه حيوانات قبل؟
0: ايه.
1: كيف هيك كان الشعور؟
0: هلا للامانه بصراحه انا ما كثير لي مراق بالحيوانات. أوكي. بس يعني وقت هيك تحط صفوف فيهم انه سبحان الله وسبحان الخالق كيف الله هيك خالق كل واحد فيهم وكل واحد له طباعه، بتستغرب انه اوف يعني قديش هي الدنيا فيها غرائب وعجائب وكائنات كثير جميله.
1: انت شفتي طاووس شي مره؟
0: ايه
1: كثير حلو جنن.
0: كثير حلو الطاووس.
1: الطاووس يعني قد ما العالم بتشوفه على الشاشه هو جميل، بس ما شاء الله بالواقع هو اجمل بألف مره.
0: جدا لماما كان عنده بالمزرعه طاووس، ف يعني اول شيء اول ما قالوا لي السيره وانا كنت صغيره كنت اقول لهم شلون يعني انا بدي امشي بالحديقه عنده هو عنده طاووس، بس وقت شفت الموضوع كان جدا جميل.
1: من جد سبحان رب العالمين قديش هيك الحيوانات، بس الوز والبط هني ماشيين بيضحكوا
0: كثير بيضحكوا
1: فهنا عم يعملوا سباق هني بيضحكوا كثير.
0: مزبوط. وهلا السباق جاي يا عمار بصراحه اغرب بكثير من ما ممكن انه تتخيل. اشنا شفنا سباق سيارات بدون محركات بمدينه نيويورك وسط اجواء مليانه ضحك ومرح. انطلق حدث طريف وغريب من نوعه، سباق سيارات بلا محرك بيعتمد كليا على قوه الجاذبيه.
1: السيارات يا منى مصممه بشكل بسيط وخفيف، والمتسابقين ما عندهم غير خيار واحد، يدفعوا سياراتهم باقصى قوه وبعدها يتركوا الباقي للقوانين الفيزياء وللحظ. وبين تشجيع الجمهور وضحكات المشاركين كان واضح انه الهدف مو بس فوز
0: مو للفوز بس، يعني كانت تجربة مختلفة بتكسر روتين السباقات التقليدية وبتخلي الفيزياء هي الحكم الأول والأخير، وسوا رح نحضر هالمسابقة.

0: is being followed by a drone. Her first time doing this. She's done a lot, folks. She's done a lot in her lifetime. Again, number one female on Twitch. She's in Forbes 30 Under 30 for 2026, so she's done a lot in her young career, AJ.
1: But undoubtedly, being a part of this Red Bull Soapbox LA 2026 is going to be up there on the accolades, especially as she's navigated this with so much ease. We're coming up to the freeway split. She is flying, taking the 405. It's been a minute since somebody's faced the traffic on the 405, but she made it look like there was none whatsoever, and there she goes. Finished in under 40 seconds. Well done on the time there.
2: Yeah. هذا إذا ممكن حدا يوصل للنهاية بدون ما يتكسر. ما
3: بعرف. أنا كثير اندمجت بالسباق على فكرة وكثير حبيتها.
2: طب بركي مثلا راحت مثلا هيك منعطفات يعني ما ممكن أكيد ما في لا فرامات ولا قصص.
3: ما بصير لشيء.
2: ما بصير لشيء؟
3: لا.
2: بتقلب ثلاث أربع خمس مرات ما بصير لشيء.
3: لا لا حاطة الخوذة وهيك وحاطة الدبدوب وراها حسيتها روزة اللي قاعدة.
2: عن جد خلص إذا فيها دبدوب لا أمورها سليمة كثير.
3: مو؟ هون مشاهدينا بتكون انتهت فقرتنا عشنا وشفنا فصل صغير وراجعين لفقرة التربية خليكم معنا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً

0: يا صباح الخير مشاهدينا بفقرة التربية. أوقات منكون قاعدين بنفس البيت مع أطفالنا بس مو عن جد قاعدين معهم، كل واحد ماسك موبايله أو مشغول بيومه وبتمر الأيام بسرعة بدون ما ننتبه، يعني قديش هاللحظات الصغيرة يلي ممكن إنه تبني علاقتنا فيهم.
1: صحيح يا منى، والطفل بالنسبة له هو قضاء الوقت، مو يعني طلعات ومصاريف وهدايا قد ما يكون اهتمام وأصغاء وضحكة مشتركة وحتى تفاصيل بسيطة ممكن تضل بذاكرته طول العمر.
0: واليوم صار في كتير أهل عندهم شعور بذنب، يا أما بسبب ضغط الشغل أو لأن الطفل صار متعلق بالشاشات أكثر من أهله، أو لأن العلاقة صارت أوامر ودراسة وروتين وبس.
1: لهيك رح نحكي اليوم عن كيف فينا نحول الوقت مع الطفل من واجب لعلاقة حقيقية وآمنة وممتعة، وكيف التفاصيل الصغيرة ممكن تعمل فرق كبير بشخصية الطفل وثقته بنفسه.
0: ومشان نفهم أكثر هالموضوع المهم ونطلع بأفكار عملية لكل بيت، معنا ضيفتنا الاستشارية التربوية والأسرية مريم الحاج عثمان. أهلا وسهلا فيكي.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: نورتي صباح سوريا.
2: صباح الخيرات.
1: يا أهلا وسهلا.
0: بداية، ليش قضاء الوقت مع الطفل بهذا الزمن صار أهم من أي وقت تاني؟
2: أكيد، يعني أكيد قضاء الطفل وقت كبير مع الطفل مهم هلأ بهذا الزمن، لأن قبل إذا بنرجع هيك كم سنة لورا أو 10 سنين أو 30 بتلاقي إنه كان الطفل بين عيلة مبتدة، عمات وخالات وست وجد، وكان البيوت كبيرة فيها فسحات. هلأ صار البيوت صغيرة، صار الطفل ضايع بمتاهات هي الجدران، ما بيقدر يتحرك، ما بيقدر يفرغ طاقاته. وبالإضافة إنه الأب والأم يعني الحاجات والأحوال الاقتصادية بتضطر إنه تطلعي لبرا كأم تشتغلي برا، فأنا ما عندي وقت كأم أو كأب، وعندي ضغوط مالية، عندي ضغوط اجتماعية، ما عندي وقت.
0: وكثرة الشاشات
2: وعندي كمان لا تنسي إنه أنا قاعدة ببيتي، أنا العالم كلياته جايبت على بيتي، فلازم أقعد مع ابني أكثر ما كنت أقعد بأيام زمان لحتى أوضح له، لحتى أفسر له، لحتى أعرف كيف وجهه صح بالعالم اللي عم بيغزو جوات غرفته مو بيته، جوات حتى سريره. فأنا الفكرة بالموضوع أني أنا كيف أوجه هذا الطفل، لازم أقعد مع طفلي وناقشه حاره. هذا محتاج لا وقت نوعي وليس كمي، يعني مو بالأيام مو بالساعات. يعني أنا والله أم عندي 12 ساعة بقعد مع أولادي من الصباح لعشية وحارمي حالي من كل شيء، لا أبدا مو هيك الفكرة. الفكرة أني أنا كيف قاعدة مع ابني، شلون عم بقضي هذا الوقت، صراخ عياط ولا دائما توجيه وتأنيب ولا شو. المهم أني أنا وجهه حاوره ناقشه، كتير مهم بهالفترة، لأنه إذا في حوار ونقاش بهالفترة بالبيت فهذا حينتقل للعالم الخارج.
0: طبعا
2: هتخلقي طفل آمن، هتخلقي طفل عنده سلام داخلي، هتخلقي طفل ما له خايف. وهذا قليل ما بنشوفه بين الأطفال على فكرة.
1: طيب بالحديث عن الوقت النوعي، شو هي الفروقات ما بين الوقت الهيئي والوقت النوعي؟ وهل فعلا ربع ساعة نوعية ممكن يعني
2: زود شوي؟ حزود لك اياها شوي، نص ساعة خليك،
1: نص ساعة
2: 30 دقيقة إذا نوعية وكيف عم بستثمرها صح، ممكن تغنيني عن مثل ما قلت لك 10 ساعات. كيف اني انا اقعد اعلم ابني مهاره النقاش والحوار، ما عندنا اياها. شوف الاطفال، روح على المدارس شوف الاطفال شلون بيتعاملوا مع بعض بعنف، ما بيحسن يوصل المعلومه لرفيقه، ما بيحسن يوصل له مشاعره انه هو مثلا متضايق ولا حزين ولا ولا. هي مهاره انا بعلمه اياها لما بقعد مع طفلي، بقعد مع طفلي هالنص ساعه اني انا عم بلعبه، عم بلعب انا وياه، ولكن ضمن الالعاب انا عم دخل له مهارات، عم دخل له خبرات هو محتاجها لما بتوسع دائره علاقاته الاجتماعيه.
1: كيف يعني؟ بدي مثال عملي كيف.
2: تمام، هلا مثلا انا ما بقعد مع طفل عمره 3 سنين، 3 سنين انا لازم لعبه، لازم انزل على الارض لعنده، مو طلعه لعندي، انزل من برج العاجي تبع الابوه والامومه، انه انا ام لازم تسمع كلمتي، انا المسيطره، انا انا انا. انزلي لعبي مع ابنك، قعدي بالارض معه، لعبي بمكعبات، اتقبلي خطاه باللعب. نحن حتى باللعب ما متقبل نصحح له لطفلنا وهو بس متفرج، نحن المخرجين، نحن المنتجين، نحن الممثلين، نحن حتى عم بلعب وأنا عم بلعب مع ابني أنا بمسك زمام الأمور، عندي سيطرة. هون أنا بدي وقف كأم، هو اللي بده يمسك السيطرة، هو اللي بده يحل المشكلة، عنده مشكلة باللعبة هو يحلها. إذا ما حل له شو ممكن نعمل؟
0: نفكر
2: شو نفكر؟ تعال أقول لك. طب ابني وقف ما حس يفكر، طب شو رأيك نعمل هيك ولا هيك ولا هيك، أي الأنجح بهالمشكلة هاي، حتى ساعده شوي شوي بيصير هو بيعطيني حلول. على سبيل المثال اخذ مع ابني اللي عمره 6 سنين و7 سنين صار التفكير المنطقي شغال عنده، اعطيه مشكله واخذ رايه،
0: ما بصير اتكالي،
2: ما بصير تماما. اخذ رايه، شو بيحب ابني؟ طابه، بحكيه بالطابه، يا ترى هالفريق هذا اللي خسر الفريق الاولاني، هل ترى كانت روحه رياضيه؟ طب شو رايك باللاعب الفلان الفلان لما عمل هالحركه، لما ساوى هالتصرف السيء مثلا او الجيد؟ هون بخلق الوقت الجيد
0: لهذا، بطلع عالمه
2: تماما تماما. بطلع شوي اكبر، بصير انا بفتح معه مواضيع مجتمعيه، مجتمع ممكن سياسه، ممكن دين بالبيت. اذا انا ما فتح سياسه ودين بالبيت، وين بده ينفتح هذا الموضوع؟ امور حساسه جدا.
1: وهو
2: لازم
1: 3 سنين افتح معه سياسه.
2: نعم،
1: ما عمري 3 سنين احكي معه بس.
2: لا انا قلت لك انا طلعت 3 سنين، ما بعرف، انا طلعت 3 سنين هلا، وست سنين، بعد 6 سنين 7 سنين منطقي، لان 10 12
1: حتى 7 سنين تحسي انه منطقي واحد يعني الطفل يصير في عنده نوع من الاحاديث تتعلق يمكن بالدين بالسياسه بامور.
2: إيه هلا دين 7 سنين اكيد اكيد،
1: اوكي دين، اوكي سياسه، إيه برايي
2: 12 هي امور 12 سنه.
1: اوكي انا 10 12
2: سنه عم بطلع لك شوي،
1: حسيت هيك صرت مقبول.
2: 10 12 سنه ما عم بطلع لك، 10 12 سنه 17 سنه مفروض اللي شو رايك السياسي، شو رايك الديني، شو تعال نتناقش بهذا الموضوع. فانا عم بطلع لك من 3 سنين 6 سنين 10 سنين 12 سنه ل 17 18 سنه.
0: تمام، طيب اذا نحن هلا بدنا نفوت لعالم الطفل.
2: نعم،
0: خلينا نحكي لسه بالاعمار الصغيره، يعني الطفل كيف بيترجم اهتمام اهله لإله؟ يعني هو كيف، شو التصرفات اللي بتبين له انه هو مسموع، هو اهله عم يهتموا فيه؟
2: اهم شيء الاستماع، او خليني اقول الانصات مو الاستماع، الاستماع لانه بقصد استماع، اما الانصات اعطيتك كل حواسي معك، اني استمع لك صح، اني ما ارجيك اقول لك ايه ماما وقلب رأيك شينات وشي انه انا مالي عم طلع بالساعه، ايه ماما يلا بكره يلا بعدين، او حل عني مثلا، او انا عم بسمعك كأم او اب وانا مثلا عم بتصرف تصرف مثلا الاب عم ماسك اللابتوب وقاعد، او الام عم تجلي او عم تعمل اي شيء، هون انا بعرف انك انت مالك سمعتيني، مالك مهتمه لإلي. كمان في شغله كثير مهمه، اني انا دائما دائما لما بدي اقعد اقعد علاقه حميميه بيني وبينك، اني اقعد جنب ابني ومثلا اكل شيء واسم له تفضل ماما، وانا عم بحكي نقاش وحوار، هون بحس اهتمام. شايفه هدول التفاصيل هي اللي بحس فيها اهتمام، امسك موزه واشر له اياها واعطيه شقفه واكل شقفه، بسكوته صغيره وانا عم ناقش وحاور. قال له شو اليوم ساويت بالمدرسه؟ اسمعوا للنهايه ما قاطعوا، نحن دائما بنقاطع اولادنا، اعطيني من الاخير ماما، شو ساويتوا؟ كتبت وظيفتك؟ اخذت 10؟ هي بهمها شو؟ ال10 كتبت وظيفتك؟ المعلمه قاطع علنك منيح؟ طب انا شو صار معي بالمدرسه؟ رفيقي شو حكى معي؟ أنا شو حكيت مع رفيقي؟ في أخذ مني دفتري، شوف كان شعوري. هدول المواضيع إذا أنا حكيت فيها وطفلي تفاصيل بسيطة عنيت على بالي، خليني إلي خليه إلك ملف إلي لإلك كطفلة عندي أنا كماما، مو عند حدا أبداً. فهون أنا بعرف إني أنا ماما أو بابا أنا مفضل عندهم، إلي جانب من الاهتمام عندهم. هي شغلات بسيطة على فكرة، ما منطلع ما منرمي لبال، ولكن هي إذا عملت بتعمل مفرق طرق كتير كبير بالتربية.
1: طيب حلو كتير هذا الكلام وبدي أعقب عليه.
2: اتفضل.
1: نحن اليوم في أب وأم تعاملوا مع هذا الطفل بهي الطريقة اللي هو يدخل بكل عنصر من عناصر الحياتية الخاصة بالطفل.
2: نعم.
1: يحكي معه ويتناقش معه حتى يوصل لمرحلة يكون قريب. نعم. منه. طيب أنا بدي إياك تعطيني مثالين. شو بصير؟ شو هي النتائج لطفل فعلا الأب والأم تعاملوا معه بهي الطريقة؟
2: نعم.
1: وصل لعمره 20 21 22، صار شخص راشد قدران يعني يتصرف ويتحكم ويعمل كل شيء بده.
2: نعم.
1: وطفل أهمل هذا الموضوع إهمال تام بسبب ضغوطات حياتية. بدي تحكي لي هذا الطفل او هذا الشاب اللي صار كيف حيتصرف، وهذا الشاب كيف حيتصرف؟
2: تمام. هلا انا وصلت مع الشاب هذا، وصل بعمر الشباب بعد 18، يعني خلينا نقول فات على الجامعه.
1: بالضبط.
2: لك تتخيل اني انا الفرع اللي بدي فوته انا ما بعرف فوته، ما عندي مهاره اتخاذ القرار.
1: هذا الشيء
2: لطفل اذا انا ما كنت عم
1: اللي اهملتي هذا الموضوع،
2: لا اهملت اني انا ما قعدت معه وما اعطيته خبرات، ما اعطيته مهارات، ما مديته عفوا بالمحبه والعاطفه وهو صغير، طلع كبير. خلينا نحكي بالمراهقه والشباب، مراهقه حيسكر لي كل الباب، حيصير في باب حديدي بيني وبينه.
1: هو حيسكر لك الباب
2: طبعا. ليش؟ لانه انا هو صغير كان الباب موروب مفتوح، انا بقدر اخذ المفتاح وفوت امتى ما بدي وسكر امتى ما بدي.
0: انا ما استغليت
2: اذا ما انا استغليت بعد 10 12 سنه تقريبا فات القطار، فانت حتخلو. خليني اقول انا هذا الطفل ما اشتغلت عليه، ما اعطيته من وقتي، ما قاعده معه، وسرقني العمر بالشغل او سرقني العمر بمشاكلي وظروفي والاقتصاديه، و فشوف هذا الطفل ما رح يعرف يختار الفرع اللي بده اياه، ما بيعرف شو بيحب وشو بيكره، ما بيعرف سلبياته وايجابياته، كلمة على لسانه مين انا، شو بحب شو بكره، هيك بيقول لك. اهم اهم اهم نقطه انه ما عنده ثقه بنفسه نهائيا، واي شيء بدك انت تشتغلي فيه بالمجتمع، بالمهنه، بالدراسه، بالزوج، اختيار شريك الحياه، النجاح مع شريك الحياه، انك تصير اب وام لاطفال، بدك ثقه بنفسك. فانا انعدمت او خففت منخفض كثير كبير للثقه بالنفس. الثقه بالنفس هي بتخلق من انا النوع او الوقت النوعي اللي بقعد انا وابني فيه، بصير عنده ثقه اني انا لي اهتمام، لي قيمه، عم تقعد تحكي معي، عم تناقشني، معناتها رأيي محترم، وأنا عم بعلم مو بس رأيك محترم، عم بعلمك كيف تحترم رأيي، وبالنهاية مو ضروري نصل لقرار، يعني بالنهاية مو قراري أنا بدي يمشي أو أنت، المهم إنه نتناقش ونشوف مين اللي ممكن يكون أفضل بهالظرف، لأنه ممكن يكون رأيك صح ورأيي صح، ولكن بهالظرف هاد ممكن رأيك أحسن من رأيي بهالظرف، ممكن رأيي بعدين. أنا هون عم بخلق هذا الشاب الواعي اللي عنده سلام داخلي وعنده ثقة كبيرة بنفسه، وعنده كمان شغلة كتير يعني كبيرة بدي أقولها، إنه هو عرفان وين بده يروح، هو عرفان وين بده يتجه، وعرفان خطه ومساره، ما حدا بيضحك عليه، وما حدا بيغشه، ما حدا بيخجل من حدا، إله قيمة. نحن في شباب كتير محتاجة الكلمة لحتى ترفع لك الاستحقاق الذاتي تبعك. فمعنى يا هذا لما بصير كبير هذا الطالب او الطفل او الشاب صعب كثير ليرمي. روح على الجانب الاخر اللي اعطيته، طالب او شاب واثق من نفسه، عرفان شو بده، عرفان نقاط ضعفه عم بيرممها، عرفان نقاط قوته عم بيستغلها، بتشوفه ناجح بعلاقاته الاجتماعيه والمهنيه وحتى شريك الحياه.
1: هذول الاثنين، هذول الطالبين استعقيب، هذول الطالبين او هذول الشخصين يعني،
2: نعم
1: بدي تحكي لي كيف بتكون علاقتهم مع أهلهم بس يكبروا، شق العلاقة ما بينه وبين أهلهم بس يكون عمره يوصل لمرحلة يصير 20، يصير شاب قدران يتخذ قرار، لأنه في أشخاص بتروح تشتغل مثلا يكون عنده قصص بتبعد عن أهلها بعد تام لأنه تعودت على هذا الشيء، في أشخاص بتقرب
2: من أهلها أكثر. صحيح.
1: إيه قديش هذا الموضوع اللي حكيت عليه أول شيء قبل المقارنة بيفيد جدا بفكرة علاقة الشاب مع
2: هون أنا لما بشتغل مع الطالب أو الطفل اللي عم بحكي معه وعم بتناقش معه وعم بعطيه وقت وعم بعطيه خبرات ومهارات وعم بعطيه بهذا الوقت الكيفي أو النوعي اللي عم بعطيه، هأخلق شخص متوازن. شو يعني؟ يعني لما بيغلط رح يرجع يجي عندي يقول لي شو رأيك ماما، شو رأيك بابا، لأنه متوازن، عارفان أنه حتى لو غلط بابا وماما بصفي حيرجدوني، ما رح يعاقبوني أو يأنبوني أو يلوموني، ممكن أنا شغلت لون بسيط ولكن بعدين حتنقلني مباشرة، بعرف ألي حينقلوني مباشرة لا بر الأمان، فأنا حأجي لبابا وماما أقول لهم أنا غلطت بواحد اثنين ثلاثة، ما رح استحي وما رح أخجل وما رح أخبي. إذا أنا عندي فرح بروح لعند ماما وبابا وبشاركهم فيه. احيانا في كثير مراهقين حتى الفرح ما بيشاركوا
0: صح،
2: ليه؟ لانه في باب هن خلقوها، باب حديد كبيره بيناتهم ما بتدوب، صعب تدوب. انا امتى بتملك مفاتيحها؟ ممكن مراهق يعمل لي هذا الباب بس انا معي مفاتيح، انا وصغير باخذ المفاتيح وخليه يبني على كيفه، بحسب فوت اطرق الباب وفوت، خلي لي يسمح لي مره ما يسمح لي حسب الشخصيه طبعا. ولكن بالمجمل هذا الشاب حيكون او هذا الشخص حيكون عنده توازن وثبات انفعالي بشخصيته، هذا الشخص حيكون مهزوز، عدم ثقه، في عنده تخوف من المستقبل، في عنده السلبيات اكثر من الايجابيات، ودائما دائما متوتر وقلق، وهذا مرض العصر
0: التوتر والقلق.
2: نعم.
0: طيب هل الطفل بيتأثر بقضاء الوقت مع الأب بشكل مختلف عن الأم؟
2: طبعا بيختلف، مشان يصير عنا سالب وموجب، في عنا شيء متكامل. هلا الأب بيعطي الجرأة، بيعطي الصلابة، بيعطي القوة، والأم بتعطي الحذر، التفاصيل. يعني على سبيل المثال خلينا أقول ماما بتقلي اوعى توقع، بابا حيقول لي لما اوقع قوم يلا فيك تقوم، فبيعطيني هالجرأة هالمغامرة هالقوة هالصلابة اللي أنا بدي إياها، البالانس تبعي، بدي توازن بحياتي، فأنا باخذها من بابا وماما. ماما بتعطيني الحذر والحنية والعاطفة وإنه كيف أنا أدرس المواضيع بهدوء، البابا بيعطيني المغامرة، وأنا بحاجة للاثنين حسب وقتي وحسب كيف أنا الظروفي، أحيانا بحاجة لحذر وتفاصيل، وأحيانا بحاجة أنا أني غامر وفوت. جرأة، فهدول بيعطوني التوازن، البابا والماما أكيد.
1: يقال إنه بمقارنة إنه الشخص أو الطفل أو الشاب اللي بيكون مع، وحتى كمان البنات اللي بيكونوا مع أبوهم بطريقة هيك حلوة، الأب بيخلي الطفل يكتسب خبرات بشكل أسرع. بحكم إنه أب ممكن مغامرة قوي أكثر وعملي أكثر من الأم.
2: صحيح.
1: هل الكلام صحيح 100%؟
2: مو 100%، لأنه في حسب شخصية الأب. لا ننسى هذا الموضوع، يعني إحنا إذا بدنا نأخذها بالمجمل صواد الموضوع إنه الذكر الرجل هو اللي بيعطي الحياة العملية والتفكير المنطقي السريع، أما الأم أو الأنثى بتعطي الهدوء والركون والحنان والتفاصيل، وإني أنا واحد زائد واحد بس بأخذ لحتى أقول لك اثنين بدي وقت، أما الرجل لا دغري بقول لك اثنين، فأنا أحيانا بدي هون وأحيانا بدي هون.
1: صحيح.
2: بس تعقيبا على كلامك إنه الأنثى هي بحاجة لأبوها أكثر من أمها بمراحل لما بصير بعد المراهقة.
0: عن جد؟
2: تماماً. والشاب
1: كيف؟
2: لأنه هذا أنا ناقصني أنا.
0: بعد المراهقة يعني إمتى؟
2: يعني أنا عندي مثلاً عندي طاقة الأنوثة، شو أي. شو اللي بيكملها؟ طاقة الذكورة. صح؟ مزبوط. فوين موجودة؟ موجودة بالوالد.
0: بس أنا بحس إنه يعني عن تجربة شخصية، أنا كنت بعمر المراهقة أكثر مع والدي، بس وقت كبرت صرت أحس إنه لا ماما حتستوعبني أكثر.
2: أنت بعد 18.
0: بعد 18.
2: إيه تمام. أي. فترة المراهقة هون أنت بحاجة لبابا.
0: تماما.
2: لأنه خربطت الهرمونات.
0: صح.
2: وعدم التوازن لسه في عندك، فأنت بدك الشيء اللي ما عندك إياه. أنت عندك طاقة ذكورة بسيطة ولكن أنت بدك إياها، فبتتجهي نوعا ما للبابا أكثر.
0: أيه.
2: الشاب للماما أكثر. شاي بيقولوا دلوع الماما للشباب.
1: صحيح صحيح.
2: بعد 18 أو 20 أو حتى خلينا نقول فوق 20 نعطي الزواج الصبية بصير للماما، والشاب بصير للبابا. سبحان الله.
0: رح أفكي هلأ. طيب بالختام، كيف الأهل يعني هي دايما شغلة بيقعوا فيها كل الأهل، إنه كيف الأهل فعلا بيوازنوا بين التربية والانضباط والصداقة والاحتواء؟
2: هلأ بالمبدأ لازم أكون أنا كوالد أو أم صلبة. عندي قانون، عندي مبدأ، أنا واقفة، أنا حازمة وصلبة بهذا الموضوع، لكن العاطفة خليني أكون ناعمة. يعني قانوني قانون بده يمشي، ممكن يعني يتفاوت من فترة لفترة، ولكن لما بكون عم بحاور طفلي أو ابني وناقشه احتوي عن وحكي بحنان، حكي بمحبة ودفء، هاي أنا بكون بالعلاقة ناعمة ولكن بالمبدأ قوية. هيك المفروض يكون، لأنه إذا ما كنت بالمبدأ قوية رح يصير في بالتربية خلط بين أني أنا أبوك لا أنا رفيقك، وضاعت المواضيع. الأب صديق والأم صديقة، ولكن لحدود معينة في خط أحمر أن إحنا لازم ما نتجاوزه.
1: يعني كلام مهم جدا، لازم أي حدا يمكن يمتلك طفل أنه يعني يطلع فعلا عن هاي الفقرة وهي المواضيع، لأنه فعلا بتفيده لحتى نبني جيل واعي.
2: أكيد أكيد.
1: الاختصاصية التربوية مريم الحاج وعثمان، بدي أشكرك على المعلومات القيمة.
0: نورتينا.
1: نورت
0: صباح سوريا.
2: أهلا صباح نور.
0: مشاهدينا هلا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لهديل وكلام ميديا، خليكم معنا.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: في مشهد اقتصادي معقد. تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة. نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات، تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية، حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملك،
7: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
4: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
8: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة كلاميديا وهدير اللي صارت معنا بالاستوديو.
1: صباح الخير هدير.
2: صباح الخير عمار. صباح الخير بنا.
0: أهلا وسهلا، شو محضرتينا؟
2: مثل العادة اليوم بفقرة كلاميديا حنعمل هيك مراجعة سريعة لأبرز الترندات. حنبلشها بشيء إنساني كتير. بارح بفقرتنا كنا عم نحكي عن طفلة اسمها إيلين، سبق ونحن حكينا يعني بقصتها بكلام ميديا. هي كانت عندها وضع صحي، في صانع محتوى سعودي تكفل بعلاجها.
1: صح، بتذكر
2: امبارح الطفله ايلين مثل ما انا ذكرت دخلت راحت على الاردن لحتى تشوف هل العمليه نجحت ولا لا، واليوم انا جايبت لكم النتيجه.
1: يلا
2: يصبح على كل اللي عم يحضرونا. خبر مفرح تصدر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضيه، بعد اشهر من المتابعه والدعوات اعلن عن نجاح العمليه الجراحيه للطفله السوريه ايلين اللي كانت عم تعاني من مشاكل صحية أثرت على حركتها لسنوات، والتفاعل الكبير رجع من جديد بعد انتشار صور ومقاطع من رحلة علاجها وسط فرحة الناس والدعوات إلى بمرحلة تعافي كاملة وحياة جميلة. فسوا منشوف هالفيديو.
3: بسم الله على السلامة.
4: وين والدها؟ الحمد لله على سلامتها. هاي في الماي.
3: ما شاء الله. الخير من الله. احلى رجل
4: واحلى هيك صرنا ما شاء الله علينا.
3: ما شاء الله.
4: تنزل على الارض تمشي
3: ما شاء الله. الجرح اللي كان موجود راح ما شاء الله.
4: الحمد لله.
3: بسم الله.
4: شرفتينا.
3: الحمد لله.
4: جزاكم الله خير.
3: الله العظيم يا دكتور، كان العملية فينا حنا. إيه والله.
4: الله يجزيك الخير.
3: كان حنا اللي متعافين وكان حنا اللي سالمين، ولو منه بس هذا شعور الجميع كله والله.
4: إيه والله.
3: الكل يحبها ويدعي لها.
2: يعني اليوم بلشت لكم كلام ميديا بخبر حلو. أيه. هيك بشارة حلوة إنه الحمد لله العملية نجحت. أكيد لسه في مرحلة طويلة يعني من المتابعة وعمليات أخرى يعني. ولكن الله. الحمد لله هي اليوم بصحة منيحة. أكيد قلوبنا معها، نتمنى لها السلامة والشفاء العاجل يعني إلها ولجميع الأطفال يا رب.
1: أكيد يعني ألف الحمد لله على السلامة.
0: لا ما أنا يعني مشهد لجدي بس إنه هيك ردت فعلها. ليش يا الله كان حلو. مع إنه هي صغيرة بس شوفي كيف كانت يعني راحت تعانقه، وواضح إنه هي قديش كانت فرحانة. ف يعني ما بعرف، حلو جبر الخواطر وخصوصا مع الطفل.
2: صحيح. الف الحمد لله على سلامه ايلين. اكيد نتمنى لها اكيد من صباح سوريا الشفاء العاجل هيك، وان شاء الله يا رب بتكون شي مره ضيفتنا.
1: يا رب
0: ان شاء الله. يا رب
2: ان شاء الله. كملي معكم اخباري لليوم. وبخبر لافت انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا، شاب قرر يعمل مبادره مختلفه وتبرع بماده البنزين بقيمه وصلت ل 75 مليون ليره سوريه بهدف مساعده اصحاب السيارات والتخفيف على الناس ولو بجزء بسيط من الاعباء اليوميه. المبادرة لقت تفاعل كتير كبير من المتابعين، خاصة مع الظروف المعيشية الصعبة، وكتير ناس اعتبروا أنه أي مبادرة حتى لو كانت بسيطة إلى أثر كتير كبير بهالأيام. وسوا منشوف هالفيديو.
5: 75 مليون ليرة لإخواني سوريين، شو لكان؟ أنا ما قدمت لكم شيء، هذا قليل في حقكم. حياكم الله، بانتظاركم وإن شاء الله نشوفكم فرحانين دائماً. وللتوضيح يا إخواني عشان ما تصير في لخبطة، بس السيارات بدون الموتورات.
2: ويعني حكمل معكم انا باقي اخبار. اكيد هي المبادره هيك يعني حلوه. عمار، مين هو المطرب اللي احنا بنسمع له كل يوم انا وياك؟
0: والله في كثير مطربين للامانه
2: هيك سوري.
0: سيلاوي؟
2: لا سيلاوي عاملين له خبر هلا جاينا. في في في هلا فنان عامل ديو مع صبيه. انا بدي احكي عن الصبيه.
1: يلا.
2: ساره درويش بلال.
0: ايه صح بلال ايه صح.
2: جاتكم هيك خبر عن سارة درويش كمان كتير حلو. بدي أكمل هيك أخباري لليوم. وخلال الساعات الماضية أعلنت الفنانة سارة درويش عن ترشيحها لجائزة عن الموركس دور بفئة أفضل أغنية عربية لعام 2026 عن شارة مسلسل مولانا. سارة عبرت عن سعادتها الكبيرة بهذا الترشيح، مؤكدة أن محبة الناس بتبقى الجائزة الأهم بالنسبة لها دائما، وسط تفاعل واسع من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد بدنا نبارك لها لسارة يعني. وهلأ مع بعض رح نشوف هذا الفيديو.
6: مرحبا، اليوم بدي أخبركم خبرية.
7: رسمتك يا حبيبي في خيالي.
6: أنا ترشحت للميوركس دور بجائزة أفضل أغنية عربية بأغنية شارة نهاية مسلسل مولانا. التصويت صار له 18 يوم شغال ولساتنا بالمرحلة الأولى، وللأسف أنا ما كنت بعرف، ما بعرف قديش فينا نلحق، بس بنفس الوقت عندي ثقة أنه بكتير طاقة وبكتير حب نقدر نلحق. بس فكرة الترشيح بحد ذاتها دليل محبة، فأنا بتشكركم كتير وبحبكم كتير، وإن شاء الله نضل نعمل موسيقى تحبوها ونكون عند حسن ظنكم. جا

0: يعني أكيد بدنا نبارك لسارة. هيدا الترشح بالنسبة لنا فخر، يعني كون هي صبية سورية، وأصلا المسلسل بهديك الوقت يعني حقق أصداء كتير حلوة، وغنية الشارة كانت كمان جداً مميزة جدا، فأكيد بنتمنى لك التوفيق.
1: أكيد وإن شاء الله ألف مبروك، وأكيد يعني فخر كبير لنا مثل ما ذكرتي هديل. ويعني سارة أكيد يعني شيء مو غريب عليها، يعني صوت جدا رائع، فأكيد نفتخر فيها.
0: أكيد هتابع معكم أخباري. بخبر أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان السيلاوي نشر تسجيل صوتي على خاصية الستوري بحسابه، أعلن فيها بشكل مفاجئ عن اعتزاله للفن. لافت كمان أنه بعد هالخطوة قام بحذف كل أغاني من حسابه على إنستغرام، الشيء اللي زاد من علامات الاستفهام عن جمهوره، وخلى الموضوع ينتشر بسرعة كبيرة بين المتابعين. لحد الآن ما في أي توضيح رسمي إضافي من السيلاوي، والجمهور منقسم بين مصدوم من القرار وبين منتظر أي رد فعل آخر، يعني هل هو اعتزال نهائي أو مجرد لحظة انفعال. وسوا بنسمع هالتسجيل الصوتي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حسام حسين المعروف بالسيلاوي. أنا ملتزم مع شركات وبعقود والتزامات موثقة، وشغف وحب للفن، وعندي عدد من الأعمال لازم أوفيها، وعددها 18 راح ينزلوا على شكل ألبومين، وبعد هيك أنا بكون وفيت شغفي ووفيت وعدي للناس وبرضو التزاماتي. لكن بعديها أو بيناتهم أو قبلها أنا مش موجود، وهي آخر أيامي على الشاشة، لأنه في حق علي رايح أوفيه هو ربي وأهلي ونفسي وعلاجي وبنتي. أيضا ما بقدر أكون سيلاوي وحسام بنفس الوقت، وما عندي شغل تاني بالوقت الحالي، ولكن من ترك أمرا لله عوضه الله خيرا منه، والحمد لله ربي بديني خير، ربي بديني خير منه. وعندي عدد قليل من الأعمال في هاي السنة تم الاتفاق عليها، وهي آخر سنة، وهي آخر سنة للسيلاوي.
0: يعني السيلاوي أعلن خبر اعتزاله، ولكن قال أنه كل المسؤوليات يعني المترتبة عليه أو الالتزامات راح يسلمها لأصحابه بعدين يترك الساحة الفنية. هلأ نحن بعدنا مش متأكدين يعني أنه هل هو يعني قرار هيك طلع نتيجة ردة فعل، أو هو خلص قرار نهائي، بس بالنهاية أكيد بنتمنى له التوفيق والصحة كونه هلأ عم يتابع رحلة علاج.
3: أكيد باش أعطي إحساسي ولا مو معلش؟
0: تفضل.
3: هلا وشوف، احنا نزل 18 اغنيه، ال 18 بتوزعوا على البومين. بس انا بحس يمكن انه هي قرار هيك يمكن متسرع، حاله نفسيه، حاله انفعاليه نتيجه الضغوطات اللي تعرض لها باخر فتره. وبس هي هذا.
0: هلا انا ما بعرف، مو شفته حذف الاغاني على انستغرام. اغلب الفنانين لما بدهم يعملوا ترويج لالبوماتهم الجديده اذا بتنتبهوا بيحذفوا الاغاني على حسابهم. فاعتقد يعني ما انا فكرت انه ممكن يكون كنوع من انواع الترويج، مالي متاكده،
3: يكون مسمي الالبوم تبعه اعتزال.
0: لا مو اعتزال
3: والله، شو
1: مبتكر صراحه،
0: يا ريتني ما اعطيته الفرصه. هتابع معكم اخباري لليوم. مقطع لطيف انتشر على مواقع التواصل بيظهر قطة عم تعانق رجال بيشتغل بسوبر ماركت، ويلي يبدو انها متعودة تزوره كل يوم. المشهد العفوي لفت انتباه المتابعين، خصوصا طريقة تفاعل القطة، وكأنها عم تعبر عن محبتها وارتياحها للشخص يلي بيعتني فيها او بطعمها بشكل دائم. وسط تعليقات مليانة لطافة وتفاعل كبير مع هالفيديو يلي رح نشوفه سوا.

0: يعني اوكي مشهد لطيف او قط لطيف والانسان هذا كمان كثير هيك يعني متعاطف مع الحيوانات، بس انا ما بحب هيك.
1: لك انا حزير شو صار معي. انا شو صار معي قصه
0: تفضل
1: بارح هذا الشيء
0: اللي حكيت لنا اياها من شوي.
1: ايوه قطه بنفس اللون وبنفس المواصفات. كنت قاعد هيك سهران وقاعد ومبسوط وهيك بلاقي قطه جاي هيك جيت لهون كمان هيك بنفس الطريقه بدها تقوم تقعد هون لك يا امي بوس ايدك خلص انزل
2: ملائكتك حلوه معناها طعمها
1: ترجع تقوم لك مشان الله تروح هيك تروح وترجع. فهن حلوين بس الامانه كثير بيسروا كثير ملحين الامانه
2: بس ما تسمع كروس
0: عن
1: جد بس قلت ملحين ما حكيت شيء
0: حتجيب له جمعية حماية حقوق الحيوان
2: عن جد.
0: أنا بصراحة ما عندي جرأة يعني أنه أقرب على حيوان أو خصوصي بالشارع يعني ما عندي فكرة عن مدى نظافتهم أو أنه إذا هدنا هيك حاملين شيء مرض أو شيء فلا أفضل يكونوا بعض
1: يعني ناحية معك حق صراحة.
2: أنا للأمانة القطط بالذات ما بعرف يعني ما لهم كتير قراب لقلبي ما بعرف ليش بس الكلاب يلي بتكون مرباية بالبيت لا أنا كتير بحبها.
0: شكلي طلعت أنا الوحيدة اللي ما بحب الحيوانات أبداً. أنا هون بدي هيك أتمنى لكم بقية نهار سعيد لأنه خلصت فقرة كلام ميديا وبلكي هيك بالأخبار الجاي بنشوف إذا السيلاوي بيعمل كليب اعتزال ولا لا.
2: كليب باسم اعتزال.
1: شو قد اليوم بالشهر؟
2: اليوم 20
1: إذا عمل اعتزال نرجع الحلقة 20 شوفوا أنا حكيت صح.
0: خلاص بنشوف لأنه في شرط يعني.
2: شكرا لك هديل.
1: يعني مشاهدينا هي كانت فقرة كلام ميديا فاصل بعد راجعين لفقرة 10 على 10 لا تروحوا لبيت.
3: يضيق العالم تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وهلا موعدنا مع فقرة جديدة. اليوم منبلش معكم تحدي جديد ومغامرة مختلفة ضمن فقرة 10 على 10. الفقرة يلي راح نشوف فيها كيف ممكن فكرة بسيطة تتحول لمحتوى بيخطف التفاعل وبيعمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.
1: وفكرة التحدي يمكن تبين سهلة، بس بالحقيقة بدها سرعة بديهة، جرأة وكتير من العفوية. 10 صناع محتوى ومع كل واحد 10 دولار فقط، والمهمة شو فيكم تعملوا بهالمبلغ بسوريا.
0: وطبعا هالتحدي صار أصعب لأنه التصوير كان هالساعة 10 بالليل، يعني خيارات أقل وقت أسرع، بس هون ببين مين عن جد بيعرف يخلق محتوى ممتع من أبسط التفاصيل.
1: وطبعا المنافسة ما بتوقف عن تنفيذ التحدي وبس، لأنه صاحب لقب 10 على 10 هو اللي رح يقدر يحقق أكبر عدد تفاعل على فيسبوك وإنستغرام من خلال عدد المشاهدات اللي راح تكون على الريل الخاص فيه. يعني الجمهور هو الحكم الحقيقي لآخر يوم من عرض الفقرة يلي راح يكون بآخر يوم من عيد الأضحى المبارك.
0: وضيف أولى حلقتنا اليوم صانع المحتوى المعروف بمحتوى وبجو المهضوم حضور العفوي والطاقة الحلوة يلي بيتركها بكل فيديو، عم نحكي عن عدي حمدان.
1: فيا ترى شو قرر يعمل بالعشرة دولار؟ وهل رح يقدر يترك بصمته من أول حلقة وبيكون أول اسم بمنافسة 10 على 10؟
0: خلونا نحضر سوا ونشوف شو صار مع عدي بهالتحدي.
2: 10 دولار، شو ممكن تعمل لك بسوريا؟ 10 صناع محتوى رح يتحدوا بعض ليجاوبوا على هالسؤال، والتقييم لكم على السوشيال ميديا مين رح يفوز ويكون العشرة على عشرة. عدي حمدان، لك شباب شو عم تعملوا هون؟
3: أنا وأخي أبو الهول المصري هلأ فقرة 10 على 10، رح نقدر نساوي ب10 دولار،
4: كله عشرات ونحن ال10 على 10.
3: نعم، وهلأ بدنا أول تحدي، بدنا نبلشه أنه نشرب كوباية شاي.
4: كوباية شاي؟ خربوش شاي دلوقتي؟ طب الشاي ده عامل كام هنا في سوريا؟
3: هلأ هذا تقريباً هو رح شربك شربة شاي بتخص السوريين، هي خاصة فينا.
4: أوكي أوكي شارك. المهم ما نخسرش ال10 دولار.
3: ما تخسر،
4: يلا
3: عندي تنبسط على الأول.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
5: يا اسطى عاوز 2 شاي بلبن.
6: شاي بلبن؟ هلا نحن عندنا بسوريا اللبن غير الحليب عندكم.
5: لا احنا عاوزين شاي بلبن.
3: شاي بحليب، يعني هو الشاي بلبن عنده نفس الحليب.
6: خلص حليب.
5: أيوة
6: حليب. موجود.
5: نشرب شاي بلبن؟
6: موجود.
3: شاي بلبن.
5: خلص
3: ماشي. طبعا هون الشاي أطيب من عندكم. لأنه ليش سوري أم الدنيا؟
5: مصر أم الدنيا؟
3: لا هو سوري أم الدنيا.
5: مين ما تقول يقول لك أم الدنيا مين؟
3: يقول لك مصر.
5: أجيب لك بالآخر سوريا ومصر شقايق ومش هيتفرق.
3: صح يا أخوي؟
5: خلص. طب على اختلافات الثقافات، دي اسمها إيه؟
3: هي اسمها أرجيلة.
5: لا اسمها شيشة.
3: شيشة بتقولها شيشة بالطريق بياخدوه.
5: شيشة يسطا اسمها شيشة.
3: لا بيحطوه. أنا علي أقول لك إنه بتقولها برا بيحطوه.
5: لا هي اسمها شيشة.
3: خلينا نتفق إنه هي اسمها أرجيلة وهذا اسمه حليب. أنت الحساب عليك لأنك أنت مغترب.
5: لا الحساب عليك عشان أنت البلوجر العشرة على عشرة.
3: أنت صاحي لي. طيب الحساب عليك.
5: لحظة عشان نتأكد من الكواليتي
3: هندوه. يا دوق أول شيء.
5: فاهم. 10 على 10. كيف؟
6: 20. بس روح خليهم علينا، انت ضيف عنا.
5: يا ربنا يخليك.
6: روح خليهم علينا.
5: الله يا ربنا يخليك.
3: ايوه ما شاء الله علمي.
5: شكرا يا اسطى.
6: حبيبي يا انت.
5: السلام عليكم.
3: واخيرا قعدنا لاختبرك هلا بالسوري.
6: يلا بينا.
3: جاهز؟
6: جاهز.
3: طيب فاتنهم بالله تنغي.
6: نعم.
3: طرق. فاتنهم بالله تنغي.
6: لا.
3: لا اكيد لا يعني. طيب
6: لا مش عارف يعني. لا انت بتشتمني؟ لا انت بتحور عليا.
3: طيب هلا انت لما تطلع على برا مثلا بدك تستدل على مكان وانت بمحافظه الشام، انت بتوقع يدلوك صح؟
6: صح اكيد هيدلوني صح.
3: ليش بيدلوك صح؟
6: طيب عشان انا مش من هنا. مصري جه يروح مكان معين هيسال حد هيجاوب.
3: هلا هي موجوده بكل المحافظات او بكل دول العالم ما عدا الشام.
6: ليه؟
3: لانه احنا ما بنقول على شيء. لا
6: احنا ما بنقولش بعرف. يعني انت مثلا تسال واحد على ما هو قطر الكره الارضيه هيقول لك 600 كيلومتر.
3: ايوه هيك.
6: رغم ان ما فيش حاجه زي كده، بس هو ما يعرفش يقول ما اعرفش. يعني احنا دلوقتي فين؟
3: هلا احنا بالفور سيزون.
6: ما فيش اي مكان حوالينا.
3: لا لا لا
6: احنا قاعدين في الفراغ حرفيا.
3: ايوه هو اسمها هي المنطقه اسمها منطقه الفور سيزون.
6: بجد والله؟
3: نعم.
5: طيب تمام هنروح مصر مع بعض
6: باذن الله.
5: نجيب اهل الشام وكلنا ندل لبعض غلط.
3: يا يعني عليك هو ما حدا فهمان على حدا.
5: 100 100. طب ماشي خلاص خلصنا من فقره الاختبارات دي.
3: تمام
5: هنروح نعمل ايه باقي ال10 دولار اللي معانا؟
3: نشرب شربه ثانيه.
6: احنا نقضيها نشرب
4: حمامات كثير بس
6: خلاص نشرب ايه طيب
4: كوكتيل
6: كوكتيل
5: خلينا حاجه نسمعها مهرجان
6: شو بتحب تسمع
5: مهرجان
6: شو معناتها هي الحركه هيك
4: وهيك دي بقى حركات المطاوي ده اسمه رقص مطاوي يعني عندنا بالمناطق الشعبيه بيمسكوا المطوه وبيرقصوا المطوه المطوه هي يعني السكين
6: ساعدنا
5: مبدئيا لحظه بس سؤال انتوا بتسموا الحاجات باسمها الحقيقيه
7: تقريبا
5: احنا عندنا في مصر في حاجه اسمها رضعه الفيل رضعه الفيل ورضعه النمر
7: اصيل شو اسمه ما دخلك
5: اسمه ما دخلك
6: ايوه
5: يعني ما يخصنيش
6: ايوه يعني انت ما دخلك شو في بقلبه
5: طب عادي كده
6: عادي اسمه قل له شو مكوناته
5: مكوناته
7: ما دخلك
6: ما دخلك
5: عاوز يعمل خناقة
6: لا لا هو اسمه مكوناته ما دخلك يعني ما دخلك في اي شيء بده يحط لك اياه
7: ما دخلك
6: ايش شو رايك
5: عاوز حاجه ليه دخل فيه
6: طيب
5: انا في افوكادو
6: واحده افوكادو عاديه لانه انا مليت من الاشياء هذه افوكادو
5: اوكي خلص يا اسطى البتاعه دي ابتدت ترند
7: تفضل يا جايز
5: شكرا شكرا
6: شرف سلم الدياط
5: شكرا
6: اعطيني تقييمك للشيء اللي عملناه احنا اليوم
5: توتال
6: كله كاملة
5: 10 ناقص 2 من 10
6: ليش ناقص؟
5: عشان ما لعبناش حاجة
6: طب انت بشو شاطر؟
5: CSGO
6: طب رح اقلك على شغلة احلى الكانتر السورية شاطر فيها؟
5: يعني ايه كانتر؟
6: هلا بنروح لهنيك بتعرف شو رأيك؟
5: CSGO
6: اللي عنا غير هلا هي الكونتر تمام؟ في حرامية وفي شرطة جوا وبرا
5: حرامية وشرطة؟
6: اخي هو هيك اللعبة ولما قال لك ننزل خواريف بتجي بتطلع الخروف بننزل خواريف
5: مش فاهم يعني ايه خواريف في خواريف في اللعبه
6: لا ما فيها خواريف يعني خواريف بتطلع السكينه وبننزل انا وياك انت معك سكينه وانا سكينه بنتقاطر مع بعض
5: اه قصدك نلعب مطاوي
6: ايوه يعني عليك أوكي. مطاوي يلا ننزل خواريف
5: خواريف واحنا في عيد الاضحى استنى بس بجيب لك المطوه وجاي لك استنى بس
6: يلا مبروك الخساره شريك
5: عادي
6: معك تتعلم شو عجبك من الفعاليات اللي عملناها اليوم شو تقييمك من 10
5: مبدئيا ككل كتوتال 10 على 10
6: اكثر فقره
5: اكثر فقره فقره البشوطي
6: هي اكثر شيء انا اكثر فقره بالنسبه لي كاست الشاي بساطه اخي
5: بساطه نحن هنكون 10 على 10 تمام
6: هي اكيد يعني
5: وتابعونا الساعه 10 و10 على 10
6: 10 على 10
5: يلا باي باي
0: صباح الخير مرة تانية طبعا مثل ما حكينا ببداية الفقرة انه كل بلوجر راح يكون معنا راح يدخل بتحدي 10 على 10 وبنهاية السلسلة اللي راح تستمر لاخر يوم من عيد الاضحى المبارك راح يتم اختيار فائز من بين البلوجرز المشاركين
1: يعني الحماس كتير كبير لنعرف مين راح يكون بطل تحدي 10 على 10 وطبعا مشاهدينا شاركونا بتعليقاتكم لان الفائز انتوا اللي راح تختاروا وهلا عمار راح يخبركم كيف عمار
0: اها سألتيني راح جاوبك مشاهدينا بنهاية كل حلقة واعتبارا من اليوم تابعوا صفحات تلفزيون الثانية لأنه راح يكون في ريلز عن البلوجرز المشاركين معنا بالتحدي والريل اللي راح يجيب أكبر عدد من التفاعلات هو راح يحدد البلوجر الفائز بآخر يوم من عيد الأضحى المبارك
1: لهيك خليكم معنا مشاهدينا لأن بالنهاية الفائز من اختياركم وهلأ راح نطلع فاصل ونرجع لفقرة التغذية
8: قد صار للسوريين بلد نحن في وسطه ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب لكنه ثار حتى انتصر ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات نفتح نافذة على كل التساؤلات.
9: شو السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
10: متى سيكون هناك؟
8: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
11: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
9: أنا معترض على فكرتين. فكرة أولى
8: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: يا صباح الخير لكل مشاهدينا ولكل يلي انضموا لنا. هلا وصلنا لفقرتنا الاخيره اليوم، فقره التغذيه.
1: مشاهدينا، مع ارتفاع درجات الحراره بالدخول بفصل الصيف بصير الجسم يفقد كميات كبيره من السوائل بسبب التعرق. هذا الشيء ممكن يسبب تعب وجفاف وحتى ضعف بالتركيز. لهيك موضوع ترطيب الجسم ما عاد رفاهيه، صار ضروره يوميه للحفاظ على صحتنا ونشاطنا.
0: واليوم رح نحكي عن كيف بنحافظ على ترطيب الجسم خلال الشرب، وشو الاطعمه والمشروبات اللي بتساعدنا نعوض السوائل والاملاح بطريقه صحيه. يعني تفاصيل كثيره حنتعرف عليها مع اختصاصيه التغذيه العلاجيه هلا دمشقي. يسعد صباحك يا رب.
2: صباح الخير.
0: بدايه، قديش موضوع الترطيب بياثر على صحه الجسم بالصيف وبالشوب؟
2: جدا بيأثر، لانه مثل ما قلنا مع ارتفاع درجات الحراره اولا حيصير في عندنا تعرق عالي، فرح نخسر من السوائل كثير. خساره السوائل يعني نحن خسرنا من الشوارد، خسرنا من العناصر، خسرنا من الصوديوم، خسرنا من المغنيسيوم، فهي الخساره رح تاثر اولا على ضغط الدم، رح تاثر على التركيز، رح تاثر على الصداع، رح تاثر على طاقتنا بشكل عام. طبعا غير هيك انه هي ممكن مع الوقت مع التكرار تاثر، ممكن تعمل مشاكل للكلى، ممكن تعمل مشاكل بالتهابات بولية، يعني مشاكل تانية. بس لنكون بالبسيط، نحن عم نحكي على صداع، عم نحكي على دوخة، عم نحكي على زيادة الإجهاد الحراري اللي هو عم يصير عنا مع تعرضنا لحرارات عالية وشمس عالية، وبنفس الوقت في عنا ترطيب قليل ليساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم.
1: طيب، هلا يقال أنه في أشخاص بتشرب كتير مي بكميات هائلة وهذا الشيء بيساعد على ترطيب الجسم، هي مقولة صحيحة؟
2: هلا لا، زيادة المي كمان ممكن تعمل تسمم من المياه، يعني نحن حيصير في عنا انحلال بالشوارد بالدم، فهذا الشيء أكيد ما رح يساعد، بالعكس كل شخص عليه ياخذ الكميات المناسبة من المي حسب وزنه.
1: لا أكثر ولا أقل؟
2: لا أكثر ولا أقل، يعني نحن عم نحكي إجمالا لحد 3 لتر 4 لتر لما نحكي على أوزان شوي مرتفعة أكثر. أما أكثر من هيك ممكن تعمل انحلال بالشوارد. تقريبا يعني بين ال 8 ل 12 كاسة لما نكون نحن عم نتعرض لحرارة أكثر، لما يكون في عنا رياضة أكثر أو تعرق أكثر، بدنا نزيد تقريبا نص لتر مي.
0: وطبعا ما ناخذهم دفعة واحدة، لا ناخذهم بقلب
2: النهار، بدهم يكونوا على تكرار. يعني بتكرار مو فرد مرة.
0: أوكي، طب هلا نحن هلا شايفين أغذية وأطعمة على الطاولة، احكي لنا عنهم.
2: هلا اول شيء هي الاغذيه بتساعد بالترطيب.
0: أوكي.
2: كل وحده فيها مهمه بعناصر غذائيه.
0: حلو.
2: مثلا الحمص لنبلش فيه، فيه مغنيسيوم وفيه صوديوم، فهو بيساعد على توازن السوائل خلال بالجسم. بنفس الوقت الصوديوم كمان مهم، يعني نحن بدنا نحكي على عنصرين مهمين لترطيب الجسم، الصوديوم والبوتاسيوم.
0: أوكي.
2: فالملح معروف على احتوائه بالصوديوم، بس كمان حسب الكميات، كميات عاليه رح تعمل احتباس سوائل. بس كمان نحن لما يكون في عنا فقدان للسوائل بسبب التعرق، شوية صوديوم أو شوية ملح مع المياه خاصة للرياضيين بفترة الصيف بعد ما يصير في عنا تعرق عالي ويخسروا مي كتير، ننصح أنه يحطوا رشة ملح مثلا مع المي أو يزيدوها على أكلاتهم كرمال يحافظ على ترطيب الجسم.
0: أوكي.
2: الخيار كمان جدا من الخضار اللي عالية بالترطيب، فيها يعني نسبة السوائل فيها جدا مرتفعة، وبنفس الوقت ما فيها سعرات حرارية، فنحن فينا نتناول منها بأريحية وسهلة الهضم، يعني ما بتعمل مشاكل صحية، ما بتعمل مشاكل هضمية عند أغلب الأشخاص،
0: ما بتزعج يعني.
2: ما بتزعج 100%. أما النعناع فهو بيساعد على شعورنا بالانتعاش.
0: أنا هلأ كتير منتعشة بالريحة يعني صراحة
2: كلياتنا على الريحة خلص. الليمون كمان جدا بيساعد، فيه فيتامين سي، بيساعد شوي بتوازن الشوارد بالجسم، وكمان ترطيب لأنه فيه مياه عالية.
0: بالنسبة طيب للكمون والزيت؟
2: الكمون هلأ لقلك شغلة، نحن حبينا نعملها هاي وصفة.
0: أوكي، خلينا حلو نبلش فيها
2: وصفة بتساعد جدا الأشخاص خلال فترة الصيف أنه هنين ياخدوا شيء بيرطب الجسم وبنفس الوقت مفيد وممكن يكون وجبة خفيفة ممكن على الغداء
0: وعملية جدا
2: وعملية جدا حنضيف الحمص لأنه هو بيحتوي على البوتاسيوم وعلى المغنيسيوم تمام بيعطي شبع عالي ححطهم بيعطي شبع عالي لأنه فيه بروتين وفيه ألياف صحية الخيار كمان فيه نسبة المياه بتوصل لل 95% فهو عالي جدا بالسوائل وبيساعد على ترطيب الجسم وبيساعد على أنه تنحفظ هي السوائل داخل الجسم تمام هلأ حنضيف رشة كمون كرمال الحمص ما يعمل لنا نفخة
0: أوكي يعني الكمون كثير مناسب للأشخاص اللي عندهم مشكلة بالكولون
2: مشكلة بالكولون لحتى تخفف من النفخة اللي نحن ممكن ناخدها أو تزعجنا بسبب الحمص حنضيف ملح كمان الصوديوم حيساعدنا على الحفاظ على شوارد الدم طبعا النعناع وليمون حيساعدنا على الكاسوس يعني او ك

0: حسب الهدف. يمكن بدنا نستعين بعمار حسب الهدف.
1: بس شوي شوي مشمط كذا.
0: خلص معلقه زيت زيتون.
1: خلص انفتحت بسلام.
0: هاي فوائد الرياضه، خذ من الحمص فيه بروتين عالي.
1: هلا يعني خطر لي وانت عم تذكري الاطعمه، بما انه هيك بالصيف بيكون في فواكه كثير طيبه، فقد ايه البطيخ كمان بيساعد على الترطيب؟
0: البطيخ من اكثر الاكلات اللي بتساعد على الترطيب، لانه فيه نسبه سوائل عاليه، بنفس الوقت بيمتص الجسم بشكل سهل السوائل اللي هي موجوده.
2: طب والله هل البطيخ الاحمر مفيد اكثر من البطيخ الاصفر؟
0: البطيخ الاحمر فيه سوائل اكثر،
1: يمكن يعني الاصفر فيه سكريات اكثر،
0: مفيد اكثر. نحن عم نحكي عن الترطيب هلا.
2: عشان شجع العالم ياكلوا.
1: الله الله.
2: ايه رح احطي لك، احطي لك شويه نعناعيه.
1: شويه نعناعيه.
0: شويه نعناعيه.
1: هيك.
0: اي صار عنا احسن.
1: هي مع كاسه شاي هلا
0: واطيب صحن سلطه.
2: لعيونكم.
0: وهي جدا للترطيب.
2: احطي لك، احطي لك هي كمان.
1: كمان هيك كرمال عمارها.
0: على فكرة هذا الطبق ممكن ينضاف إله لبن.
1: لبن إيه. أنا بحبه بلبن.
0: هاي الأكلة بيزيد جدا أولا موضوع الترطيب بشكل أحسن، لأنه اللبن فيه سوائل، زائد البروتين عالي باللبن، فهو كمان بيحسن موضوع البروتين ومحسن موضوع الشبع اللي هو حينضاف لهذا الطبق. ممكن ينضاف خبزة أو توست مثلا كمان تتاكل فيها، هيك بيصير بقى طبق متكامل ومشبع أكبر.
1: طيب هلا خلينا نحكي عن الأشخاص اللي بياخدوا أدوية بسبب أمراض الضغط أو السكري وهيك، هل هذا الشيء ممكن يأثر على السوائل اللي بجسمهم؟
0: أكيد. هلا هي حسب أنواع الأدوية، أدوية الضغط عادة بتكون مضرة للبول، فهي بتطلع من السوائل اللي موجودة بالجسم. مع خسارة الشخص سوائل أكثر بسبب الشوب والتعرق رح يتضاعف عنده الموضوع، خاصة أنه هي ممكن كمان نفس الشيء تطلع من الصوديوم والبوتاسيوم. الصوديوم والبوتاسيوم أنا عم ركز عليهم منا، لأنه هن الصوديوم بيأثر على ضغط الدم، بيأثر على النواقل العصبية، البوتاسيوم مهم جدا لتنظيم دقات القلب، مهم جدا لتشنجات الأعضاء. فنحن لما نكون عم نخسرهم من الجسم، نحن في عنا مشاكل صحية، يعني ممكن توصل لاضطرابات بدقات القلب، ممكن توصل لغثيان،
1: أمراض جدية، أمراض
0: لحالات جدية جدا. فهي مو بس مشكلة أنه نحن ما شربنا هالكاسة المي اللي عنا إياها، زائد غير موضوع الأدوية الضغط اللي هي بتساعد على، يعني بتكون مدرة للبول، أدوية السكر أوقات بتكون عم تطلع من السكر من عن طريق البول، فهذا الشيء بيطلع معه سوائل، بيسحب معه سوائل، فبيخلينا نخسر من المي بشكل أكبر. فكمان هن بحاجة إنه يكونوا عم يرطبوا جسمهم بشكل أفضل، خاصة لما يكون في عنا هي الأنواع من الأدوية. في أدوية ما بتأثر، ما بتكون عم تشتغل، لا يعني أدوية الضغط ما بتشتغل على إدرار البول، أو أدوية سكر ما بتسحب من السكر.
1: تمام، يعني فعلا معلومات جدا قيمة هلا دمشقي، ووصفة جدا شهية وطيبة.
2: شكرا على الطبق.
1: شكرا لك ونورتينا ونورت صباح سوريا.
0: شكرا لك.
2: يعني مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من صباح سوريا، إن شاء الله رب كنا خفف الظل عليكم، يعني هيك أعطيناكم قيمة وفائدة وسليناكم بنفس الوقت. موعدنا بكرة الساعة 10 الصبح.
1: نتمنىكم بقية نهار لطيف وظريف مع المطرات هلأ يلي بالشام، وإن شاء الله يكون نهاركم كله جميل وطاقة إيجابية، وإلى اللقاء.

0: تاريخيا لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
2: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
2: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
5: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
8: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
7: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. خلال عمليات توغل قوات الاحتلال تختطف شابين من مزرعتين بريف القنيطرة، تنصب حاجزا للتفتيش ببلدة كودنا. في حي برزة بدمشق العثور على مقبرة جماعية جديدة قرب مستشفى تشرين العسكري، ومصادر محلية تتحدث عن بدء الكشف الأولي للموقع. عقب تصريحات مثيرة للجدل لوالده، الرئيس الشارعي يعتذر لأهالي محافظة دير الزور ويؤكد أنها ستكون أحد أهم المناطق الاقتصادية مستقبلا. في دوائر الحسكة والملكية والقامشلي، اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة النهائية للهيئات الناخبة وتحدد اليوم موعدا لبدء الترشح.

0: في التفاصيل، اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين خلال تفتيش منازل بريف القنيطرة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية تفتيش لعدد من المنازل، واختطفت شابا خلال توغلها فجر اليوم في مزرعة البصالي بريف القنيطرة، في حين خطفت شابا آخر في مزرعة اللقص أيضا. هذا وأشار مراسلنا إلى أن دورية لجيش الاحتلال مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت إلى أحد المقالع في كسرات جبات الخشب، كما نصب جيش الاحتلال حاجزا وذلك لتفتيش المرة ببلدة كودنا. عقب سقوط النظام المخلوع، صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة، وذلك في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز تحركات إسرائيل، المزيد في تقرير الزميلة كندا الأحمد.
1: في 8 من كانون الأول 2024، وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلو متراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية، احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: من القنيطرة ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. أهلاً ومرحباً بك محمد. ماذا قال الأهالي عن هذا الاقتحام واختطاف الشابين؟
2: حتى هذه اللحظه ليس هناك الاقتحام او يعني المداهمه لهؤلاء المنازل في منطقه البصالي وام اللوغس بريف القنيطره الجنوبي، لكن تم اعتقال الشابين دون معرفه ما سبب الاعتقال، لكن الذريعه التي يذكر بها جيش الاحتلال الاسرائيلي هي الانتماء لحزب او يمن وغيرها من الانتماءات التي يخلقها جيش الاحتلال الاسرائيلي عندما يتوغل ويقوم بمداهمه المنازل، علما ان هذه المنطقه اساسا ليس لها حاضنه شعبيه لحزب الله وايران، لكن هذه التهمه التي يعني تلفق للمدنيين عندما يتم اختطافهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. حتى هذه اللحظه لم يعرف ما سبب الاعتقال، الاهالي ذوي المختطفين قالوا يعني لم يعرف ما سبب الاعتقال، لكن تم اختطافهم تحت هذه الذريعه، وربما خلال ساعات ريثما يتم التاكد من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي ويتم التحقيق مع هؤلاء الاشخاص يتم الافراج عنهم او يتم اختطافهم كباقي الاشخاص الذين ما زالوا مختطفين لدى جيش الاحتلال الاسرائيلي، وبلغ عددهم اكثر من 46 شخص. بشكل عام ايضا يعني التوغلات مستمره والمضايقات باتجاه المزارعين والمدنيين مستمره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. طريق صوفا الذي بدا العمل عليه منذ عام 2022 استنف العمل عليه من جديد، وبدا العمل عليه من جهه بلده بريقه في ريف المنطقه الاوسط، وهو يضم مساحه كبيره من الاراضي الزراعيه عدا عن تشريف الاراضي الزراعيه ومضايقه المزارعين ومنعهم من الوصول الى الاراضي الزراعيه، خاصه نحن الان اليوم في موسم الحصاد والذي يعني كان ينتظره المزارعين بكثره الصبر. اليوم هناك مضايقات في المزارعين ومنعهم مباشره.
0: نعم، كيف يبدو الوضع الامني في ريف القنيطره بعد هذه الانتهاكات وحالتي الاختطاف محمد؟
2: نعم، بالنسبه للوضع الامني يعني هناك حاله من القلق وعدم الاستقرار في المنطقه بسبب التوغلات، يعني لا مشاريع يعني استثماريه في المنطقه، لا مشاريع تنميه تقدم في المنطقه، يعني يعني شبه معدومه الحركه بمحافظه القنيطره بسبب التوغلات، الا ان هذه يعني يرحبون من هذه المناطق يعني التوغلات الاسرائيليين يطالبون او المتحدين يطالبون الجهات المعنيه بعقد اتفاق امني مع الجانب الاسرائيلي او يعني وضع حد لهذه التوغلات التي بدات تضيق على المدنيين والمزارعين، علما يعني ان اهالي محافظه القنيطره يعني كما يقولون لدينا عندما نقابلهم هم دعاة سلام لا يريدون الحرب مع اسرائيل ولا يريدون يعني خوض الحكومه السوريه مع الحرب مع اسرائيل، هم ينتظرون يعني بفارغ الصبر عقد اتفاق امني في المنطقه من اجل وقف هذه التوغلات الاسرائيليه التي تضيق على المدنيين والمزارعين، تمنعهم من يعني التحرك ايضا داخل القرى والبلدات، خاصه عندما يوضع هذه الحواجز المؤقته، الاهالي ينتظرون بفارغ الصبر عقد اتفاق امني او حل يعني سريع يضمن لهم العيش بامان ومتابعه امانهم بشكل.
0: نعم، اشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من القنيطره محمد فهد. أفاد مكتب برز الإعلامي في دمشق بالعثور على مقبرة جماعية جديدة قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة. ذكر مكتب برز الإعلامي أن اكتشاف الموقع جاء بعد ملاحظة أطفال يلعبون في المنطقة وجود بقايا جثث مدفونة بشكل عشوائي تحت الصخور، مما دفع الأهالي لإبلاغ الجهات المعنية التي باشرت المعاينة، فرضت طوقا أمنيا لتأمين المكان والإشراف على عمليات الانتشال. من منطقة برزة في دمشق تنضم إلي مراسلة تلفزيون سوريا ماريت عبيد. أهلا ومرحبا بك ماريت، هل توجد تقديرات أولية لحد الآن عن عدد الضحايا أو الجثث التي اكتشفت في هذه المقبرة الجماعية؟
3: نعم، مرحبا وسيم. حقيقة وفي البداية نحن الآن في حي برزة الدمشقي في منطقة قريبة جدا من موقع العثور على المقبرة الجماعية، ويعني ربما بعد قليل نتمكن من الدخول إلى المنطقة وهي قريبة من مشفى تشرين العسكري في حي برزة، وفي منطقة إذ أنه تم العثور على الرفات مدفونة بطريقة عشوائية في منطقة عش الورور في الجبال المحيطة بمنطقة برزة. طبعا مشفى تشرين العسكري يعني وهي القريبة من مشفى تشرين العسكري، المشفى التي أيضا منذ أيام انتشرت صور وفيديوهات وثق عمليات تعذيب وانتهاكات حصلت بداخل هذه المشفى، وجميع هذه الأدلة المتتالية والتي تثبت أو تدل على ما قام به النظام البائد ليس بين منطقة وأخرى فقط بل بين أمتارا وأخرى أيضا. بالنسبة إلى عدد الجثث البشرية، حقيقة من خلال جمع الرفات البشرية وبحسب المصادر والتصريحات أنه إلى حد هذه اللحظة لم يتم التوصل أو التحديد بدقة إلى عدد الجثث البشرية التي تعود إليها الرفات التي تم العثور عليها، نظرا لوعورة وصعوبة المنطقة يعني إذ أنه تم العثور على هذه الرفات بطريقة عشوائية بين الصخور، ومن أعلى هذه الصخور توجد جبال عالية، وهو يعني ما أكد من خلاله أو ما أكدت من خلاله الجهات المعنية والمصادر أنه حقيقة كان يتم قتل المدنيين من أعلى الجبال وثم إلقاء جثامينهم داخل هذه الصخور التي وجدت فيها الرفات البشرية. طبعا تم العثور من على هذه الرفات على يد أطفال من منطقة حي برزة وتشرين، كانوا يلعبون في المنطقة ثم لاحظوا وجود هذه الرفات بدورهم، أخبروا ذويهم وأهاليهم وأهالي المنطقة، والتي بدورها أيضا أخبرت فرق الدفاع المدني. حضر بالحال وقام بإغلاق المنطقة لفترة قصيرة لكي يتمكن من جمع الرفات ومعاينة الرفات أيضا. وفيما بعد تفضل.
0: ماريت، هل أيضا هناك مؤشرات أولية عن الفترة الزمنية التي حصلت فيها هذه المجزرة التي أدت إلى ربما رمي أو دفن هؤلاء الأشخاص أو الضحايا أو الجثث بين الصخور قرب مشفى تشرين العسكري؟
3: نعم وسيم، إذا عدنا إلى الماضي وإلى الوراء، حقيقة في عام 2012 أيضا عملت منظمة الهلال الأحمر على انتشال جثامين العشرات من أهالي حي أو العشرات من جثامين يعني تعود لأهالي حي برزة وتشرين والقابون أيضا في منطقة قريبة من هذا المكان. ربما تعود أيضا، ربما هذه الرفات أيضا يعني تعود لأشخاص تم قتلهم من قبل النظام البائد في عام 2012، يعني لم يتم تحديد تاريخ بدقة، لكن يعني هناك كان مجزرة في عام 2012 استهدفت بحسب المصادر معتقلين على يد النظام البائد وقضوا أيضا أو قضوا على يد النظام البائد. ربما هذه الجثامين وهذه الرفات تعود لمجازر حصلت في عام 2012 أيضا، يعني كما تحدثت أن هذه المنطقة هي قريبة من مشفى تشرين العسكري، والتي أيضا تم توثيق قبل أيام صور من قبل عن طريق صور وفيديوهات وثقت أيضا يعني أعمال عنف وتعذيب وحتى قتل داخل هذه المشفى. ربما أيضا ترتبط هذه الرفات للأشخاص أو للمدنيين التي تم تعذيبهم أو قتلهم في مشفى تشرين العسكري، يعني نظرا لقرابة المكان، لكن لا يوجد تحديد رسمي سواء من يعني سواء بأصحاب هذه الرفات أو بتاريخ حدوث هذه المجزرة.
0: نعم، والآن الجهات المختصة أو فرق الطب الشرعي باشرت بعملها في هذا المكان، وتم فرض طوق أمني حول المجزرة أو المقبرة الجماعية.
3: نعم طبعا، وأيضا يعني أعلنت فرق الدفاع المدني كما تحدثت وسيم أنها باشرت بالإجراءات المعنية ويعني المعاينات اللازمة لهذه الرفات، وأيضا يعني أعلنت أنها هي جاهزة أو مستعدة لأي استجابة فورية حيال أي بلاغ حول وجود أو حول اشتباه في أي مواد يشتبه أنها يعني مواد أو أجسام غريبة أو حتى أي يعني في أي جاهزة لأي بلاغ حول الاشتباه بوجود رفات بشرية أو حتى جثث بشرية. أيضا يعني الهيئة العامة أو الهيئة الوطنية للمفقودين يعني أكدت أنها أيضا هي جاهزة ومستعدة للحضور حالا في حال أي بلاغ باشتباه وجود أي مقبرة جماعية أو أي رفات بشرية، وأنها تعمل ضمن المعايير الدقيقة والموثوقة يعني أيضا بما يضمن معاينة هذه الرفات بما يضمن كرامة الضحايا.
0: نعم، سنكون معك بتفاصيل جديدة في نشرتنا المقبلة. شكرا لك مراسلة تلفزيون سوريا ماريا عبيد، كنت معنا من منطقة برزة في العاصمة دمشق. كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة، وذلك بتفجير باب شرقي في العاصمة دمشق. وأوضح البابا أن السيارة المفخخة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل انشغال الحراسة بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان. أضاف أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة لكنه لم يحددها. أكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة، وأشار إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا. هذا وأظهر تسجيل مصور من كاميرا مراقبة لحظة انفجار السيارة الملغمة قرب مركز إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع، وذلك في منطقة باب شرقي في العاصمة دمشق.
4: معقول في حدا بالسيارة؟ لا ما في.
5: شو اسمه محمد؟ محمود
6: القاصي؟ طب
5: شو؟
6: بعد شو
7: شغلة
6: اللي
7: صارت؟ ايه هلق تفجر.
5: هلا
6: خيف يا ربي دخله.
5: محمود القاصي بيضه مين؟ محمد القاصي.
6: دجاجة.
5: حسن القاصي ابو العباس.
6: وينه؟ عنده خطوة عنده.
4: المشروع احتمال.

0: نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية نفذت عملية أمنية تمكنت من خلالها من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، وذلك في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، كما تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عنها.
1: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية. تم تفكيك شبكة دولية واعتقال أفراد الخلية 7 أشخاص وضبط المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة. تعمل إدارة مكافحة المخدرات وتواصل ليلة بالنهار لوقت آفة المخدرات عن مجتمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قالت وزارة الداخلية العراقية أن سوريا سجلت الحصة الأكبر من التعاون المتبادل بين دول الجوار، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتبادل المعلومات وتعقب شبكات التهريب في المنطقة. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري، قال إن الوزارة نفذت 12 عملية أمنية بالتعاون مع دول عدة بينها سوريا استهدفت ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، مضيفا أن السلطات العراقية استكملت إجراءات تأمين الشريط الحدودي مع سوريا، وذلك عبر إنشاء جدار بطول 380 كيلومترا إلى جانب نصب موانع طبيعية واستخدام نحو 900 كاميرا حرارية وطائرات مسيرة لمراقبة الحدود. عادت 624 عائلة من مهجري عفرين من مدينة عين العرب كوباني إلى مناطقهم بعفرين، وذلك تطبيق الاتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد.
2: اليوم أكبر فرحة بحياتي باستقباله، ابني جاي وأولادي جايين بدي أحضنهم، يعني فرحة ما بتشوفها.
3: وصلنا 15 سنة مغتربين ورجعنا على بلدنا، يعني بلد أجداد بيقولوا، والفرحة بالنسبة لي أنا ما بعطي لحدا، وتعرف اللي غايب عن بلده 15 16 سنة تعرف قد ايش صعبة، واحد رجع بلده وكاني ولدان من جديد.
4: كان استقبال كثير حلو، عرفت علي، ما توقعنا انه يكون استقبال لهالدرجه، العالم كله عم تستنانا. وثاني شيء الغربه ما كان في اصعب منها. 9 سنين عم بعدل الايام يوم يوم عم بعدل لحتى الان هاي اللحظه لحتى وصلت لهون. يعني اليوم اعتبرت حالي خلصت من اول وجديد.
5: بعد 9 سنوات استنيت حماتي لا ترجع لي، ورجوع على عفرين بعد 9 سنوات غياب هالشعب بعد 9 سنوات ولأهله وأولاده وابنه. يعني اليوم الفرحة عند الشعب عفرين فرحة كتير كبيرة، ونحن فرحة إنها كتير كبيرة، وإن شاء الله العالم اللي باقيين يرجعوا على عفرين.
6: هاي عمتي صلت من سنين ما شفتها، الحمد لله الله جمعني فيها ومنورة عفرين كلها، وأهلها سالم بترحب فيها عفرين. الحمد لله بخير سلامات، بيجي بشو من شفنا، الحمد لله الحمد لله عمتي نورتي العفرين كلها يا عمتي.
0: أجرى الرئيس أحمد الشرع مباحثات مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن، وذلك بقصر الشعب بدمشق. وقالت رئاسة الجمهورية أن اللقاء ضم وزير الخارجية سعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة، وتناول تطورات الأوضاع في المنطقة إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. أعرب الرئيس أحمد الشرع عن اعتذاره لأهالي محافظة دير الزور نيابة عن والده. قدم الشرع خلال اتصال أجراه وعودا بزيارة قريبة للمحافظة إلى جانب العمل على تنفيذ مشاريع واستثمارات تنموية فيها.
7: حياكم الله سيد الرئيس، الله يبارك فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، كيف حالكم؟
8: والله الحمد لله، شلونكم؟ تجارة الخير؟
7: الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. سيد الرئيس، أنا موجود الآن مع بعض وجهاء وأعيان محافظة دير الزور، بناء على طلبك حابب أنت توجه لهم رسالة، فهم الآن معك يسمعوا، تفضلوا، مشكورين مأجورين.
8: الله يسلمك. والله أهل الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على رأسنا إن شاء الله. فيمكن ربما اليوم أنا شفت مقطع الوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح أهل الدير يعني. فحقه محفوظ إن شاء الله وخلص صعوبة بلحيتنا.
9: الله يسلمك. الله
8: يسلمك. تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، نحن ما في داعي نتكلم عن المحبة والمعزة اللي بيننا وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا. فربما هو صار في يعني زل بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد، عن لأن بالدير شاملين إن شاء الله ريف ومدينة. الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
7: الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
9: الله يبارك فيك سيد الرئيس. احنا ابناء دير الزور سيد الرئيس، نعتبر سيد الرئيس هو احد ابناء من المحافظة.
8: تأكيد، ما في شك.
9: الله يكرمك ويحفظك يا رب. في عندنا رسالة سيد الرئيس نحب نوصلها لك من أبناء دير الزور. الأولى هي أنه تشرفنا بزيارة إن شاء الله.
8: والله أنا على حر من الجمر يعني.
0: من دير الزور ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. أهلا ومرحبا بك مصعب، كيف تفاعل أهالي دير الزور أو استقبلوا كلام الرئيس أحمد الشرع؟
10: تحياتي لك وسيم ولمشاهدينا الكرام. في البداية وسيم، أثارت التصريحات حقيقة التي أدلى بها والد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مقابلة حالة من الجدل والغضب بين أبناء محافظة دير الزور، بعد أن اعتبر كثيرون أن بعض ما ورد فيها حمل إساءة لأهالي المحافظة ريفا ومدينة، وعبروا عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وقفة داخل مدينة دير الزور، طالبوا فيها اعتذار رسمي وتوضيح أيضا رسمي لما جرى. على خلفية هذه التفاعلات، أجرى الرئيس السوري بطلب منه اتصالا هاتفيا مع محافظ دير الزور السيد زياد العايش وعدد من وجهاء المحافظة، أعضاء برلمان، نائب المحافظ، وشخصيات وأعيان من محافظة دير الزور. قدم الرئيس السوري خلال هذا الاتصال اعتذارا لأبناء المنطقة، مؤكدا أن أهالي دير الزور يتمتعون بمكانة كبيرة لدى السوريين جميعا، وأنهم كانوا وما زالوا بحسب ما قال رمزا للكرم والواقف الوطنية المعروفة. طبعا الرئيس السوري أحمد الشرع قال أن ما قيل خلال المقابلة سبب له يعني ألما شخصيا قبل أن يسيء لأهالي المحافظة، قال جرحني قبل أن يجرح أبناء دير الزور، مشددا على أن أبناء دير الزور لهم تاريخ طويل من التضحيات والمواقف الوطنية، وأن مكانتهم محفوظة وسيم ومعروفة لدى الجميع سواء كان في الريف أو المدينة. واتصال الرئيس حقيقة يعني كان له رد إيجابي كبير جدا، انعكس بشكل إيجابي بشكل كبير جدا على محافظة دير الزور الذين اجتمعوا يعني الريف والمدينة على رفض العنصرية سواء كان بمدينة دير الزور أو في الريف، مقدما الرئيس السوري اعتذار باسم والده ومؤكدا أن عمق المحبة والتقدير لأهالي المحافظة كبير جدا. خلال اتصال أيضا دعا نائب محافظ دير الزور وأهالي دير الزور، دعوا الرئيس السوري إلى زيارة المحافظة مؤكدين أن رغبتهم كبيرة في استقباله، فيما أشار الرئيس السوري أحمد الشرع إلى وجود ترتيبات ربما قريبة جدا تناقش لتنظيم الزيارة خلال الفترة المقبلة. طبعا تحدث وسيم الرئيس السوري أحمد الشرع عن مشاريع خلال هذا الاتصال، مشاريع تنموية يجرى أو يجري التحضير لها في المحافظة، تشمل قطاعات الصحة والبنية التحتية والاستثمار بهدف دعم عجلة التنمية وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي في عموم المحافظة، معربا عن أمله في أن تستعيد مثلا دير الزور بحسب ما أدلى مكانتها كواحدة من أهم المناطق الاقتصادية في البلاد. ومن جهته أيضا والد الرئيس السوري بحسب ما شهدنا على صفحته الشخصية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشر والد الرئيس السوري حسين الشرع توضيحا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قال فيه إن تصريحاته أخرجت من سياقها بحسب ما قال، وخلال عملية المونتاج تم قسم منها أو جزء منها، موضحا أن حديثه كان يتناول الفجوة بين الريف والمدينة نتيجة السياسات السابقة وليس الإساءة بشكل مباشر لأهل المحافظة. أضاف أيضا أن له علاقات قوية مع أبناء دير الزور وأنه طلب حذف أي عبارات قد تفهم بشكل مسيء قبل بث هذه المقابلة، إنما وثت المقابلة بشكل كامل والتصريحات يعني أثارت حالة من الجدل ومن قبل أهالي دير الزور، لكن كان الاتصال إيجابيا لأهالي المحافظة. وبالعكس أيضا هذه الحالة جمعت أبناء المحافظة رفضوا ونبذوا العنصرية بشكل كامل سواء كان أبناء الريف وأبناء المدينة، وقالوا أنهم يعني يد واحدة في عموم المحافظة. وسيم،
0: أشكرك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قرارا يتضمن القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة في دوائر الحسكة والملكية والقامشل الانتخابية التابعة لمحافظة الحسكة. حددت اللجنة اليوم الأربعاء الموافق للعشرين من أيار الجاري موعدا لبدء تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب ذلك في دوائر المحافظة، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات سيتم في مراكز المناطق المحددة سابقا كمقر للجان الفرعية. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني أكد تضامنه الكامل مع ناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات الثورة السورية ذلك منذ عام 2011. أوضح كوردوني في منشور عبر منصة إكس أنه التقى ناجين وعائلات ضحايا قمع الاحتجاجات في درعا عام 2011 ومجزرة التضامن عام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة لهذه الجرائم عبر الإجراءات القانونية السليمة. وأضاف أنه حضر 3 جلسات لمحاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابيا ذلك بسبب قمعهم لاحتجاجات درعا، معربا عن تطلعه لكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. بحث القائم بعمل السفارة السورية في واشنطن مع رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب برايان ماست بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت السفارة السورية في واشنطن أن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة، ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه والذي يجمع مسؤولا أمريكيا بدبلوماسي سوري معتمد في العاصمة الأمريكية منذ عام 2014.

0: سجلت الليرة السورية في أسواق دمشق 13,870 للشراء، 13,910 ليرات للمبيع أمام الدولار الأمريكي، وذلك في سلسلة تراجع مستمرة في الفترة الأخيرة. تشهد الليرة السورية تقلبات مستمرة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتفاوت مستويات العرض والطلب على القطع الأجنبي، إضافة إلى عوامل مرتبطة بالسوق المحلية وحركة التداول، ما ينعكس بشكل مباشر على حالة عدم الاستقرار في أسعار الصرف داخل الأسواق المحلية، ويؤدي إلى تذبذب يومي في قيمتها. هذا وكان حاكم المصرف المركزي محمد صفوت رسلان قد قال في وقت سابق إن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة. أصدرت نقابة المحامين تعميما جديدا يقضي بالمنع الفوري لتنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة العائدة لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام. وجه التعميم بضرورة إحالة جميع معاملات التوكيل المتعلقة بالشخصيات 451 المدرجة أسماؤهم كرموز للنظام المخلوع، وعلى رأسهم أسماء الأخرس وبشرى الأسد، إلى مجلس نقابة المحامين المركزي دون غيره، وذلك للنظر والبت فيها. وحذرت النقابة جميع الفروع واللجان من أن أي إجراء يخالف هذه التعليمات سيعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية المباشرة، مؤكدة أن الخطوة تأتي صونا لحقوق الشعب وحماية لمسار العدالة الانتقالية ومنعا لتهريب الممتلكات أو الالتفاف على الملاحقات القضائية. أعلنت محافظة حلب ترحيل أكثر من 96,000 متر مكعب من الأنقاض في منطقتي عزاز وجبل سمعان، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة بنسبة إنجاز بلغت 17.7%. أوضحت المحافظة أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة منطقة جبل سمعان، مع استمرار عمليات الترحيل في ماير وكفر حمراء وحريتان. أضافت أن الفرق المختصة استكملت إزالة الركام وفتح الطرقات في تل رفعة وعندان والشيخ هلال والشيخ عيسى وتل جبين، تمهيدا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتسهيل عودة الأهالي. في حلب أيضا تتفاقم أزمة تراكم النفايات وسط شكاوى متزايدة من السكان من انتشار المكبات العشوائية والروائح الكريهة في الأحياء السكنية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ويخشى الأهالي من تداعيات صحية وبيئية قد تؤدي إلى انتشار الحشرات والأمراض.
1: تصدر مشهد تراكم النفايات في أحياء مدينة حلب مرة جديدة وسط شكاوى الأهالي المتكررة ومطالبات لم تلقى أي استجابة فعلية بحسب السكان، سوى حملات مؤقتة هنا وهناك من دون استدامة، روائح خانقة وانتشار للحشرات ومخاوف من الأمراض في وقت أكد فيه الأهالي أن المشهد بات جزءا من يومياتهم من دون حلول جذرية تنهي الأزمة المتفاقمة.
2: نحن عم نعاني كتير من نظافة ومن عم نعاني كتير من السيارات ما عم تجي تبعية القمامة إنه تلم القمامة، عم نعاني كتير. يعني هلا مثل ما بقولوا صار يطلع حبيت السنة هالقصص، صار بدها تنظيف. يعني إذا نحن ما ساعدونا، نحن عم نساعد ومننظف، طب نحن عم نلم القمامة وين نكبها؟
3: يعني منطالب من أهل يعني الجهة المهنية بالأكيد يعني إنه مثلا يدعمونا بهالأمر هذا، مثلا يبعثوا لنا عمال نظافة، مثلا سيارة يومية تجي تشيل القمامة بل على الأرصفة بتصير الأمور كويسة.
1: رغم تبرير الجهات المعنية سابقا بضعف الإمكانات وشح الموارد، إلا أن حملات النظافة بدأت بالظهور مؤخرا بعد تصاعد الضغط الإعلامي وتزايد الانتقادات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرى أهالٍ التقتهم كاميرا تلفزيون سوريا أن المدينة لا تحتاج إلى تحركات مؤقتة مرتبطة بردود الفعل، بل إلى خطة دائمة وإدارة قادرة على التعامل مع ملف النظافة باعتباره أولوية خدمية وصحية.
4: يعني هون عندنا مثلا نزلة المغير هي حالة كتير سيئة كتير، يعني لدرجة أنه بتجي نسمة هواء كل البيت بيصير غبرة، ومع هيك بتلاقي النفايات هون عم يجوا بيكبوها، كل الناس بتقول هون شو هاد مكب، هذا هون مو مكب، هذا كانت بيوت وانخربت لازم تنزل. هون عملوا لنا بدالة حديقة، عملوا لنا أي شيء، لك شيء بيجمل جمال المنطقة. هون منطقة أثرية، تعتبر منطقة حلب، هي تعتبر حلب القديمة. طيب وين؟ وين الجهات المعنية بس تتابع هذا الأمر؟ يعني الله يعطيهم العافية ما رح نحملهم فوق طاقتهم، بس لحنا الأمر طلع عن طاقتنا.
1: طالب عدد من الأهالي بمحاسبة المقصرين وإيجاد حلول حقيقية تمنع عودة مشاهد تراكم القمامة التي باتت بحسب وصفهم تعكس حجم التراجع الخدمي الذي تعيشه المدينة.
5: ما تزال أكوام النفايات تتصدر مشهد العديد من أحياء مدينة حلب. أهال يؤكدون أن المشكلة لم تعد مجرد مظهر مزعج، بل تحولت إلى تهديد يومي للصحة العامة، وسط مطالب بتحرك فعلي ومستدام لا يقتصر على حملات مؤقتة تظهر تحت الضغط. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: أعلن وزير التربية محمد تركو إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية، ذلك وفق المرسوم 68. وأوضح تركو أن المرسوم يتضمن تفاصيل الزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، وأكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في المحافظات السورية، كما أشار إلى أن الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ومبدأ المساواة بين أبناء الأسرة التربوية. بدأت محافظة ريف دمشق بتنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبدان ومضايا وعلى امتداد الطريق العام الواصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. وأكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية. أثرت هذه الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي، حيث طالت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ سنوات، مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعاضة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف التراخيص ومواد البناء. بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاما، جرى تسيير الرحلة التجريبية الأولى، ذلك لقطار نقل البضائع بين مرفأ اللاذقية ومحطة المنطقة الصناعية في عدرا بريف دمشق. الخطوة التي تأتي تمهيدا لإعادة تفعيل شبكة النقل السكاكي والربط اللوجستي، يتوقع أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء والضغط عن شبكة الطرق البرية.
6: بعد توقفها لأكثر من 14 عاما، تنطلق اليوم الرحلة التجريبية الأولى لقطار النقل من مرفأ اللاذقية باتجاه محطة عدرا، في خطوة من شأنها تعزيز الربط اللوجستي ما بين الموانئ السورية ومراكز التوزيع الداخلية، وأيضا تخفف الضغط عن شبكة الطرق الرئيسية.
7: اليوم قمنا بأول تجربة لعملية نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية باتجاه منطقة صناعية في عدرا العمالية بريف دمشق. الحمد لله الجهود الفنية المبذولة من قبل الكادر الفني المتميز عنا، الحمد لله رب العالمين، كللت إن شاء الله بالنجاح. هالعملية من الواضح إن هي تكون استغرقت دقائق معدودة، لكن هي استغرقت بالفعل أشهر سابقة لحتى نعمل إعادة صيانة للخطوط الرئيسية والمفاتيح والمحطات، بالإضافة لتدريب الكوادر الموجودة على تلك العمليات. نأمل إن شاء الله تعالى أنه هذا الشيء يخفف ضغط كبير على الميناء، بالإضافة للطرق الرئيسية في المحافظة. برعاية السيد المحافظ يعني الحمد لله كان افتتاح هذا العمل، توقع إن شاء الله تعالى أنه تصل أول قاطرة، أول قطار من تلك الشحنات غدا صباحا إن شاء الله تعالى.
0: قال وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري على هامش زيارته لحجاج سوريين في مكة المكرمة، قال إن العدد الأكبر من الحجاج السوريين قد وصل، مشيرا إلى وصول بقية الدفعات في السابع من ذي الحجة.
8: الآن أتى القسم الأكبر من حجاج بيت الله الحرام، وسوف يعني نستقبل مزيدا من الحجاج إلى يوم 7 ذي الحجة، من أجل أن نتهيأ إن شاء الله تعالى لصعود إلى منى في يوم التروية، ثم إلى عرفات في اليوم 9 من ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وفريقنا العامل في إدارة الحج يواصل كما قلت العمل ليل بالنهار من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام. عدد الحجاج في هذا العام سوف يتجاوز 24500 حاج، بعد يعني مكرمة زيادة عددية من المملكة العربية السعودية.
9: مكرم 20 نزع الحرام، الفجر نزع الحرام، في واحد لا قضية كلها بالفندق.
0: كما أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. قال شكري في تصريح صحفي بحسب وكالة سانا أن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارة تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، ومؤكدا أن سوريا أصبحت من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي. تجري جمعية مبصرون في مكة المكرمة عمليات جراحية لنحو 1000 حاج سوري مصاب بالماء البيضاء في العين، وذلك ضمن مشروع إنساني للعام الثالث على التوالي خلال موسم الحج تنفذه جمعية سعودية، ويهدف إلى تقديم رعاية الطبية المجانية للحجاج من أصحاب الحالات الصحية الحرجة.
10: تدير المملكة العربية السعودية منظومة صحية تعد من الأكبر عالميا، تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن مجانا في موسم الحج.
11: يجي الآن الاستشاري بإذن الله ويبدأ الكشف معنا اليوم، ويتأكد من الحالة، في حالة تأكده سيسحب من عينات الدم وتجرى التحاليل كاملة، وبعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى سيعمل العملية ويرجع إن شاء الله نبارك له بالحج ونبارك له بالنظر. عن هدفنا إحنا إلى 1000 عملية إن شاء الله، لكن سنة يعني ستشمل 20 دولة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه السنة.
10: وضمن مبادرة إنسانية طبية تقدمها جمعيات سعودية هذا العام، هنالك قرابة 1000 عملية لإزالة الماء البيضاء من العين، سيستفيد منها نحو 1000 شخص من الحجاج السوريين.
12: والله نحن خبرونا عن طريق المجلس الإداري بالفندق أنه في اللي عنده مي بيضة بده يساويها، وأنا عندي واحدة عن عيوني فيها مي بيضة، واحدة عاملها ومي نجحانة، هلق عم تتعب معي كتير، عم تتعب يعني عم استعملها، عم تنشف، عم بعملها قطرة على طول، يعني بنهار شي 4 مرات قطرة لحتى أظل مرتاح فيها. والثانية هاي شوفها يعني ضعيفة كتير، فيها مي بيضة، ونأمل أنه على أساس قالوا لنا فيه يساوي المية البيضة، ونأمل أنه يساعدونا إن شاء الله وتعالى يساونا عملية المية البيضة.
10: عشرات المستشفيات والمراكز الصحية وأكثر من 23,000 متطوع طبي أيضا، وآلاف سيارات الإسعاف والفرق الطبية، جميعها تسخر لضمان سلامة الحجاج خلال أداء مناسكهم.
13: علاج الضمور تبع العصف البصري للأسف ما لي علاج.
14: نحن اليوم في مكة المكرمة والعام الثالث على التوالي، يقوم المكتب الطبي بالتنسيق مع جمعية يبصرون لإجراء عمليات الساد للحجاج السوريين. تقوم الجمعية بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للحجاج المستفيدين من هذه المبادرة، على أن تجرى العمليات الجراحية لهم بعد انتهاء مناسك الحج لهم. يبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة حوالي 250 حاج، حيث سيتم إجراء عمليات الماء البيضاء لهم ضمن برنامج طبي متكامل يهدف إلى تحسين جودة حياتهم ومساعدتهم على أداء مناسكهم براحة.
10: وشهدت مواسم الحج السابقة إجراء عشرات العمليات الطبية الكبرى إضافة إلى أخرى طارئة ضمن برنامج طبي متطور.
15: منظومة طبية متكاملة تقدم الرعاية الصحية لملايين الناس في موسم الحج، وتشمل عمليات قلب مفتوح وقسطرة والماء البيضاء، ويستفيد منها الحجاج السوريون أيضا كغيرهم من ضيوف الرحمن. طارق دعاس لتلفزيون سوريا، مكة المكرمة.
0: ضرب زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر ضرب صباح اليوم ولاية ملاطيا جنوبي تركيا. قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان أن الزلزال وقع عند الساعة 9 صباحا، مضيفة أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، كان مركزه قضاء بتال غازي، شعر به سكان عدد من الولايات المجاورة بينها أديمان وإليزياغ وتونغلي وشانلي أورفا وسكان من الشمال السوري. وأفادت بيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأنه لم تسجل حتى الآن أي خسائر أو أضرار، وأن فرق الطوارئ تواصل أعمال الفحص الميداني في المنطقة. ينضم إلي من أنقرة مراسل تلفزيون سوريا يوسف ملا. أهلا ومرحبا بك يوسف. إذن بحسب يعني الجهات المختصة في تركيا لا أضرار حتى الآن، لكن هل من تخوفات من هزات ارتدادية؟
16: وسيم، تحية طيبة لك والسادة المشاهدين. أبدأ أولا بالتصريحات الحكومية، وزير البيئة والتمدن والتغير المناخي مراد كروم قال أنه منذ اللحظة التي تلقت فيها الوزارة خبر الزلزال وهي على تواصل مع جميع الولايات التي شعرت به، وحتى هذه اللحظة لم يتم إرسال أي بلاغات سلبية، وما زالت الفرق تواصل أعمالها في المسح الميداني، كما أن فرق تقييم الأضرار في الولايات المتضررة من الزلزال في حال التأهب، وتقوم بالتعامل مع جميع البلاغات وفق الأصول الرسمية. والي ملاطيا أيضا كذلك أوضح بأن فرق الطوارئ بدأت عمليات المسح الميداني منذ وقوع الزلزال، وحتى الآن لم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار كبيرة بحسب البلاغات الرسمية. كما أعلنت السلطات التركية عطلة في المدارس في اليوم واحد في ولاية ملاطيا التركية كإجراء احترازي. ولاية ملاطيا أيضا أعلنت، بلدية ملاطيا أيضا أعلنت أن بعض مصادر المياه الشرب شهدت حالة من العكرة.

0: الفنية للمياه. أستطيع التأكيد وسيم بأنه هو أقوى زلزال في الفترة الأخيرة، لأن الزلزال لم تكتفي به المدن التركية في الجنوب التركي، وإنما أيضا المحافظات والمناطق الشمالية في شمال سوريا شعرت بالزلزال صباح اليوم. خبراء الزلازل يؤكدون أن قد يكون هناك أي بعض الهزات الارتدادية في هذا الأمر، داعين المواطنين إلى الانتباه للتحذيرات الرسمية التي تصدر عن الجهات الرسمية في تركيا.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر، مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة يوسف ملا. ختام النشرة بأمان الله.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: النازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات، تاريخيا لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح،
6: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
5: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
7: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
8: أن يكون في مفاوضة.
7: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
9: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.

0: ايه والله.
1: انا ورد واستنوني ببرنامج اخدورا على تلفزيون سوريا والثانيه. استنوا.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، أديبة وباحثة وأكاديمية مصرية، ولدت في دمياط بمصر عام 1913. تنتمي إلى بيت أزهري، درست المرحلة الابتدائية وحفظت القرآن الكريم، ثم انقطعت عن التعليم الرسمي وتابعت تحصيلها في المنزل. التحقت بجامعة القاهرة وتخرجت في قسم اللغة العربية عام 1939. نالت الماجستير بدرجة الشرف الأولى عام 1941 وشهادة الدكتوراه عام 1950، وناقش رسالتها عميد الأدب العربي طه حسين. تزوجت من أستاذها في الجامعة أمين الخولي، وكان صاحب صالون أدبي شهير وقتها. ألفت نحو 40 كتاباً في الأدب والفقه والتاريخ، وحققت العديد من المخطوطات. عملت في 9 جامعات عربية في كليات الآداب والشريعة، وتتلمذ على يدها آلاف الباحثين والمفكرين العرب. هي أول امرأة حاضرت في جامعة الأزهر. بدأت النشر في سن 18 في مجلة النهضة النسائية، وكانت ثاني امرأة تكتب في صحيفة الأهرام بعد الأديبة مي زيادة. خاضت سجالات فكرية شهيرة ودعمت التراث وحق المرأة في التعليم من منطلق إسلامي. أعجبت بفكر وأدب أبي العلاء المعري وألفت عنه كتابين، وشوهدت تبكي على ضريحه في معرة النعمان. تركت عشرات المؤلفات الدينية، أما أشهر أعمالها الأدبية فهما رواية على الجسر وسيرة ذاتية. حازت على عشرات الجوائز الدولية، وكانت أول امرأة تفوز بجائزة الملك فيصل للأدب العربي. اختارت لنفسها لقب بنت الشاطئ حفاظا على سرية شخصيتها في البدايات، ونشرت تحته كل أعمالها.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. تقلبات مستمرة، الليرة السورية تشهد انخفاضا أمام الدولار وتلامس حاجز 14,000 في سوق الصرف. اعتراضا على تسعيرة القمح، احتجاج لمزارعين في مدينة الدرباسية بريف الحسكة ومطالبات بزيادتها بما يتناسب مع التكاليف. تعليقا على انفجار باب شرقي في دمشق، وزارة الداخلية تكشف رصد خيوط تقود إلى الجهات المتورطة بمخططات تستهدف سوريا، وتقول أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا قريبا لعرض التفاصيل. لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، قمة روسية صينية في بكين وتأكيد على مواصلة التعاون بمجالات الدفاع والطاقة.

0: في التفاصيل، سجلت الليرة السورية في أسواق دمشق 13,870 للشراء، 13,910 ليرات للمبيع أمام الدولار الأمريكي، وذلك في سلسلة تراجع مستمرة في الفترة الأخيرة. تشهد الليرة السورية تقلبات مستمرة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وذلك في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتفاوت مستويات العرض والطلب على القطع الأجنبي، إضافة إلى عوامل مرتبطة بالسوق المحلية وحركة التداول، ما ينعكس بشكل مباشر على حالة عدم الاستقرار في أسعار الصرف داخل الأسواق المحلية، ويؤدي إلى تذبذب يومي في قيمتها. هذا وكان حاكم المصرف المركزي محمد صفوت رسلان قد قال في وقت سابق إن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة. ينضم إلي الدكتور عبد المنعم الحلبي الخبير الاقتصادي وهو معنا من عزاز في ريف حلب. أهلا ومرحبا بك دكتور. يعني برأيك ما هي أبرز الأسباب الحالية التي تقف وراء الانخفاض المستمر في قيمة الليرة السورية؟
1: أهلا وسهلا بكم. طبعا ليس هناك أسباب حالية طارئة، هي امتداد لأسباب بقيت موجودة خلال الأشهر الماضية، وهي ثبوت عدم نية المصرف المركزي بالتدخل لحماية سعر صرف الليرة السورية وفق النشرة التي يستخرجها بشكل يومي. ذلك ثبت أيضا حتى في إطار التفاعل الذي كان مفقودا تماما بالنسبة للمصرف المركزي تجاه تطور وزيادة سعر صرف الليرة السورية تجاوبا مع التطورات الإيجابية التي حدثت فيما يتعلق برفع العقوبات، وفيما يتعلق أيضا بالأجواء الإيجابية التي كانت تعم الاقتصاد أو الآمال التي كانت معقودة على الاقتصاد السوري وتطوره خلال السنة الماضية، عندما انخفض سعر صرف الدولار إلى حتى 8,000. لم يكن هناك أي تفاعل في حالة الانخفاض، انخفاض سعر صرف الدولار وتقوية الليرة السورية، وعكس ذلك على مستويات الأسعار بالقيام بالواجبات الحكومية بضبط الأسعار، وأيضا الكلام الذي كررناه كثيرا فيما يتعلق بموضوع الاستيراد. الأمر نفسه، حالة عدم التفاعل والجمود الكامل، الآن نجدها حتى مع الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار ليس هناك تدخل حتى لحماية سعر الصرف الإسمي المنشور رسميا. إذن هذا إلى ماذا يشير؟ يشير إلى أحد أمرين. أولا، إما أن هناك نية حقيقية باستمرار رفع سعر صرف الدولار لوصوله إلى حاجز معين، أو أن المصرف المركزي لا يتمتع بالأدوات اللازمة لضبط سعر صرف الدولار.
0: نعم، وما هي الخطوات الاقتصادية برأيك التي يجب العمل عليها لتحقيق الاستقرار النقدي وسعر الصرف؟
1: طبعا هناك كلام كثير تحدثنا به وتحدث به كثير من المراقبين المتعلق بموضوع حماية الصناعة الوطنية، التركيز على الإنتاج، عدم إطلاق أو عدم تنفيذ تلك الشعارات الكبيرة الرنانة المتعلقة بتحرير الاستيراد والتصدير، أيضا موضوع الخطة الاقتصادية والمبادئ الاستراتيجية التي لا بد من أن يعني تخرج إلى النور. اليوم على مدار 15 شهرا نحن لا نعرف ما هي هوية الاقتصاد السوري القادمة. طيب، في مرحلة علاجية إسعافية هلأ مرينا فيها خلال الأشهر الماضية، طيب خلال المرحلة القادمة، خلال السنوات القادمة، كيف سوف تنتهج الحكومة سياسات متعلقة بمثلا بموضوع القطاع العام، أيضا فيما يتعلق بتحسين البيئة القانونية، فيما يتعلق بعودة المستثمرين السوريين، ما هي الحوافز غير السياسية؟ يعني اليوم هناك إرادة سياسية واضحة بالرغبة بعودة المستثمرين السوريين وبتطوير حالة الاستثمار الأجنبي، ولكن هناك بيئة تشريعية ما زالت غير واضحة أو غير منضبطة، أيضا إجراءات مركزية شديدة، أمور كثيرة. إذا تطوير البيئة الاقتصادية والقانونية للاقتصاد السوري هو الركيزة الأساسية التي يمكن البناء عليها فيما بعد سياسة نقدية يتمتع بها المصرف المركزي بأدوات واستقلالية قادر فيها أن يحمي الليرة السورية، أن يواجه التضخم وأن يكون أيضا دينامو للتشغيل، لا يكتفي فقط بالوظيفة التقليدية المتعلقة باستقرار اقتصاد استقرار سعر الصرف أو مواجهة التضخم، أيضا يتحول في أدواته فيما يتعلق بأسعار الفائدة وأيضا السياسات التمويلية إلى دينامو حقيقي لدفع الاقتصاد السوري نحو التشغيل والإنتاج.
0: نعم، وما هي يعني أبرز انعكاسات تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي على رواتب الموظفين ومستوى المعيشة؟
1: شيء بديهي ومعروف وخلال الأشهر الماضية ظهر بشكل كبير بالنسبة للكثير من العائلات السورية ومن الشرائح بأن هناك تآكل في القيمة الشرائية أو القدرة الشرائية للليرة السورية أو القوة الشرائية عفوا، وبالتالي المواطن السوري فقد كثيرا من قدرته الشرائية، أصبحت الظروف الاقتصادية ضاغطة عليه بشكل أكبر خاصة مع زيادة الخدمات، موضوع الكهرباء وأيضا الآن الوقود، والوقود والكهرباء هما طبعا المدخلات الأساسية للكثير من الصناعات، وبالتالي نتحدث أيضا الخدمات ليس فقط الصناعات، أيضا نتحدث هنا عن مضاعف سعري سوف ينعكس باستمرار ارتفاع الأسعار، بمعنى أن هناك مثل حلقة مفرغة الآن يدور فيها المواطن السوري، سعر الدولار في ارتفاع وبالتالي هناك أسباب سعرية للتضخم، وأيضا هناك زيادة في التكاليف، تكاليف المدخلات الإنتاجية لكل الصناعات والخدمات، وبالتالي هناك أيضا دور آخر في المساهمة في ارتفاع الأسعار. هذا بالتأكيد يعني بأن الحكومة منسحبة من كثير من الواجبات المتعلقة بدعم الخدمات، وهذا أمر جدا مهم. من الممكن أن نقارن بين سيناريو الآن وسيناريو كان موجود قبل سقوط النظام، انسحبت من كثير من الدعم، وبنفس الوقت لم تحافظ أو لم تقدم بديلا سعريا متعلقا بطمأنة السوريين جميعا فيما يتعلق باستقرار عملتهم، وأيضا طبعا عداك عن السياسات المرتبطة بالاستيراد والتصدير التي أيضا كانت تلعب دورا في جعل الاقتصاد الحقيقي بعيد عن اللعب دور أساسي فيما يتعلق بموضوع التسعير.
0: نعم، أريد أن أسأل أيضا عن الفجوة في سعر الصرف ما بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء وما خطورة هذا الأمر.
1: التلاعب بكل بساطة، التلاعب، عدم الثقة. اليوم التاجر أصبح لا يحسب فقط تكاليفه التي هي ترتفع أساسا أو حتى الصناعي، يعني التاجر الآن أو الصناعي ترتفع تكاليفه بشكل أوتوماتيكي نتيجة ارتفاع المدخلات الأساسية المرتبطة بالوقود والكهرباء وأيضا الرسوم الجمركية ربما. أيضا هناك حالة من عدم الطمأنينة فيما يتعلق بسعر صرف الليرة السورية، وبالتالي أيضا هناك مخاوف أو توقعات مستقبلية من أن الدولار سيستمر بالارتفاع. إذن دائما سوف يتجه هذا الصناعي أو التاجر إلى ليس فقط الاعتماد على تكاليفه المرتفعة في التسعير، وإنما على توقعاته السلبية تجاه قيمة الليرة السورية، وبالتالي سوف يرفع أو يقدم هامشا أعلى أيضا للسعر الذي يطرحه في السوق. طبعا هذه مخاطر كبيرة عندما هناك دخل منخفض، إذن هناك فقر أكثر، هناك بالتأكيد مستويات جريمة أكبر، وبإمكان الاجتماعيين هنا أن يكملوا المسيرة أو حتى السياسيين، يعني من الممكن أن نلاحظ أن هناك مشكلات اجتماعية من الممكن أن تتحول إلى مشكلات سياسية. الشيء المهم الذي أريد أنا أن أقوله هنا أو أختم به ربما أن ما قبل سقوط النظام كان سعر صرف الدولار هو فعلا 15,000 ليرة سورية، ولكن كان هناك شيء اسمه سلة المستهلك مدعومة من قبل الحكومة بغض النظر عن موقفنا السياسي منها. الذي حصل الآن أن الحكومة انسحبت من كثير من الدعم وعاد سعر صرف الدولار إلى أو سيعود على أغلب التوقعات إلى هامش 15,000 ليرة سورية، وبالتالي نحن نتحدث بالتأكيد عن وضع اقتصادي ومعيشي أسوأ مما كان عليه قبل سقوط النظام.
0: الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم الحلبي، كنت معنا من عزاز في ريف حلب، شكرا جزيلا لك. حددت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عطلة عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام. وفق بيان الأمانة العامة، تعطل الجهات العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق للـ26 من شهر أيار حتى يوم السبت الموافق للثلاثين من أيار الجاري، مشيرة إلى مراعاة أحكام الفقرة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل. أصدرت نقابة المحامين تعميما جديدا يقضي بالمنع الفوري لتنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة العائدة لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام. واجه التعميم بضرورة إحالة جميع معاملات التوكيل المتعلقة بالشخصيات 451 المدرجة أسماؤهم كرموز للنظام المخلوع، وعلى رأسهم أسماء الأسد، أسماء الأخرس وبشرى الأسد إلى مجلس نقابة المحامين المركزي دون غيره، ذلك للنظر والبت فيها. وحذرت النقابة جميع الفروع واللجان من أن أي إجراء يخالف هذه التعليمات سيعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية المباشرة، مؤكدة أن الخطوة تأتي صونا لحقوق الشعب وحماية لمسار العدالة الانتقالية ومنعا لتهريب الممتلكات أو الالتفاف على الملاحقات القضائية. أعلنت محافظة حلب ترحيل أكثر من 96 ألف متر مكعب من الأنقاض في منطقتي عزاز وجبل سمعان، ذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة بنسبة إنجاز بلغت 17.7%. وأوضحت المحافظة أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة منطقة جبل سمعان، مع استمرار عمليات الترحيل في ماير وكفر حمراء وحريتان. وأضافت أن الفرق المختصة استكملت إزالة الركام وفتح الطرقات في تل رفعة وعندان والشيخ هلال والشيخ عيسى وتل جبين، تمهيدا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتسهيل عودة الأهالي. في حلب أيضا تتفاقم أزمة تراكم النفايات وسط شكاوى متزايدة من السكان من انتشار المكبات العشوائية والروائح الكريهة في الأحياء السكنية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ويخشى الأهالي من تداعيات صحية وبيئية قد تؤدي إلى انتشار الحشرات والأمراض.
2: تصدر مشهد تراكم النفايات في أحياء مدينة حلب مرة جديدة وسط شكاوى الأهالي المتكررة ومطالبات لم تلقى أي استجابة فعلية بحسب السكان، سوى حملات مؤقتة هنا وهناك من دون استدامة، روائح خانقة وانتشار للحشرات ومخاوف من الأمراض في وقت أكد فيه الأهالي أن المشهد بات جزءا من يومياتهم من دون حلول جذرية تنهي الأزمة المتفاقمة.
3: نحن عم نعاني كتير من نظافة ومن عم نعاني كتير من السيارات ما عم تجي تبعيد القمامة انه تلم القمامة، عم نعاني كتير. يعني هلا مثل ما بقولوا صار يطلع حبيت السنة هالقصص، صار بدها تنظيف. يعني اذا نحن ما ساعدونا، نحن عم نساعد ومننظف، طب نحن عم نلم القمامة وين نكبها؟
4: يعني منطالب من اهل يعني الجهة المهنية بالاكيد يعني انه مثلا يدعمونا بهالامر هذا، مثلا يبعثوا لنا عمال نظافه، مثلا سياره يوميه تجي تشيل القمامه مال على الارصفه بتصير الامور كويسه.
2: رغم تبرير الجهات المعنيه سابقا بضعف الامكانات وشح الموارد، الا ان حملات النظافه بدات بالظهور مؤخرا بعد تصاعد الضغط الاعلامي وتزايد الانتقادات الشعبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرى أهل التقتهم كاميرا تلفزيون سوريا أن المدينة لا تحتاج إلى تحركات مؤقتة مرتبطة بردود الفعل، بل إلى خطة دائمة وإدارة قادرة على التعامل مع ملف النظافة باعتباره أولوية خدمية وصحية.
5: يعني هون عندنا مثلا نزلة المغير هي حالة كتير سيئة كتير، يعني لدرجة أنه بتجي نسمة هواء كل البيت بيصير غبرة، ومع هيك بتلاقي النفايات هون عم يجوا بيكبوها، كل الناس بتقول هون شو هاد مكب، هذا هون مو مكب، هذا كانوا بيوت وانخربت لازم تنزال. هون عملوا لنا بداله حديقه، عملوا لنا اي شيء، لك شيء بيجمل جمال المنطقه. هون منطقه اثريه تعتبر، منطقه حلب هي تعتبر حلب القديمه. طيب وين وين الجهات المعنيه بس تتابع هذا الامر؟ يعني الله يعطيهم العافيه، ما راح نحملهم فوق طاقتهم، بس نحن الامر طلع عن طاقتنا.
2: طالب عدد من الاهالي بمحاسبه المقصرين وايجاد حلول حقيقيه تمنع عودة مشاهد تراكم القمامة التي باتت بحسب وصفهم تعكس حجم التراجع الخدمي الذي تعيشه المدينة.
6: ما تزال أكوام النفايات تتصدر مشهد العديد من أحياء مدينة حلب. أهال يؤكدون أن المشكلة لم تعد مجرد مظهر مزعج، بل تحولت إلى تهديد يومي للصحة العامة، وسط مطالب بتحرك فعلي ومستدام لا يقتصر على حملات مؤقتة تظهر تحت الضغط. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: أعلن وزير التربية محمد تركو إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية وفق المرسوم 68. وأوضح تركو أن المرسوم يتضمن تفاصيل الزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، وأكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في المحافظات السورية. كما أشار إلى أن الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ومبدأ المساواة بين أبناء الأسرة التربوية. بدأت محافظة ريف دمشق بتنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبداني ومضايا وعلى امتداد الطريق العام الواصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. أكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية. وأثرت هذه الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي، حيث طالت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ سنوات، مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعاضة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف التراخيص ومواد البناء. افتتحت المؤسسة العامة لبنوك الدم قسما لبنك الدم في مشفى الجولان في القنيطرة، ذلك بهدف تأمين احتياجات المحافظة من الوحدات الدموية وتخفيف أعباء التوجه إلى العاصمة دمشق، لا سيما لمرضى ثلاسيميا.
7: اليوم عندنا افتتاح بنك الدم في محافظة القنيطرة عن طريق المؤسسة العامة لبنوك الدم. الهدف منه تلبية احتياجات المرضى وخصوصا مرضى ثلاسيميا الموجودين في المحافظة، تأمية احتياجات مشفى جولان بشكل خاص والمشافي المحيطة اللي كانت في الريف أو اللي كانت في غير مكان، تأمين خدمة الوصول السهل للمشتقات الدموية، وتأمين خدمة الوصول السهل لمكان التبرع يكون مكان تبرع تقني حديث.
0: أعلنت إدارة نادي الطليعة الرياضي عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية التابعة للنادي بشكل كامل، وذلك احتجاجا على الأحداث والتجاوزات الجسيمة التي رافقت مواجهة الفريق الأول أمام نادي الكرامة في مدينة حمص. وأوضح النادي في بيان رسمي أن هذا القرار جاء ردا على احتجاز جمهور النادي في حمص وإقدام عناصر حفظ النظام على التهجم على دكة بدلاء الفريق بما يضم الكادرين الفني والإداري واللاعبين، مستنكرا هذا المشهد الذي وصفه بالمرفوض وغير اللائق بكرة القدم السورية ومكانة أنديتها. وحملت إدارة الطليعة مراقب المباراة كامل المسؤولية عما جرى، مؤكدة مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية بحق كل من تسبب في هذه الأحداث.

0: نظم مزارعون في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة نظموا وقفة احتجاجية على تسعيرة القمح الصادرة عن وزارة الاقتصاد وفق ما أفادت به وكالة نورث بريس. طالب المحتجون بتعديل تسعيرة شراء القمح وإعطاء المزارعين حقوقهم الكاملة. هذا وتشهد مناطق عديدة احتجاجات لمزارعين عقب إصدار وزارة الاقتصاد والصناعة تسعيرة شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد، الأمر الذي اعتبره لا يتوافق مع كلفة الإنتاج. تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع أمير رضوان.
1: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة مليون طن في عام 2021 بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة، كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج إنتاج القمح وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: أكد مصدر إداري لوكالة نورث بريس أن 1,000 عائلة من نازحي مدينة عفرين تغادر القامشلي يوم غد الخميس، وفي وقت سابق انطلقت أول قافلة عودة للنازحين من مدينة عفرين من مدينة عين العرب كوباني، ذلك باتجاه قراهم وبلداتهم ضمن جهود تنظيم عودة الأهالي إلى مناطقهم. أوضح نائب محافظ الحسكة لموقع تلفزيون سوريا أن القافلة كانت تضم 450 عائلة من أهالي عفرين.

اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين خلال تفتيش منازل بريف القنيطرة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية تفتيش لعدد من المنازل، واختطفت شابا خلال توغلها فجر اليوم في مزرعة البصال بريف القنيطرة، في حين خطفت شابا آخر في مزرعة أم اللقس أيضا في الريف. هذا وأشار مراسلنا إلى أن دورية لجيش الاحتلال مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت إلى أحد المقالع في كسرات جبات الخشب، كما نصب جيش الاحتلال حاجزا لتفتيش المارة ببلدة كودنا.

0: كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة بتفجير باب شرقي في دمشق. وأوضح البابا أن السيارة المفخخة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل انشغال الحراسة بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان. وأضاف أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة لكنه لم يحددها. أكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام المخلوع أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا. هذا وأظهر تسجيل مصور من كاميرا مراقبة لحظة انفجار السيارة الملغمة قرب مركز إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي في العاصمة دمشق.
1: معقول في حدا بالسيارة؟ لا ما في.
2: شو اسمه محمد؟ محمود القاسي؟ طب شو؟
3: بعد شو شرح اللي صارت؟
4: ايه هلا تفجر.
2: هلا.
3: اه طيب يا رب دخله.
2: محمود القاسي بيضه مين؟ محمد القاسي.
3: جاجا.
2: حسام القاسي ابو العباس.
3: وين؟ عنده خطوة.
1: بمشوا احتمال.

0: من العاصمة دمشق ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا بدر كجك. أهلا ومرحبا بك بدر، هل من تفاصيل إضافية عن ما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا بأن هناك مؤشرات أولية تقود إلى الجهة المتورطة التي نفذت تفجير باب شرقي في الأمس؟
1: مرحبا بك وسيم. بالفعل ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أنهم تمكنوا من الوصول إلى طرف خيط عقب التحقيقات التي قامت فيها الأجهزة الأمنية والأجهزة المختصة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات السوري هنا في تفجير باب شرقي الذي وقع ظهيرة يوم أمس، والذي راح ضحيته سقوط والذي نتج عنه سقوط ضحية بالإضافة إلى عشرات الجرحى. وسيم، في الحقيقة نور الدين البابا أكد على أن الجهات المعنية والمختصة قامت بالتوصل إلى طرف خيط بعد التفجير بقرابة الساعتين، وأن الجهات تعمل بشكل مكثف على الوصول إلى هوية الشخص الذي قام بهذا التفجير. وذكر أن التفجير قام بعد انشغال عناصر مقسم أو عناصر الحراسة في وزارة الدفاع في تفكيك عبوة ناسفة كانت قد وضعت في أحد الحقائب، والتي قال أن أحد المدنيين شاهد شخصا قد وضعها بالقرب من الطريق، وأيضا بدور هذا المدني توجه إلى شرطي المرور وأبلغه بذلك، وشرطي المرور أبلغ الجهات المعنية التي قامت بتفكيك هذه العبوة. وأثناء تفكيك هذه العبوة استغل الشخص الذي قام بهذه العملية، عملية التفجير وسيم، وقام بتفجير العبوة الثانية التي كانت قد زرعت في السيارة التي كانت تتواجد على الشارع الرئيسي. يعتبر هذا الشارع هو شريان رئيسي لمدينة دمشق ويقصده آلاف الأشخاص بشكل يومي. وسيم، بصراحة وسيم، أن التحقيقات لا تزال مستمرة إلى هذه اللحظة، ننتظر صدور البيانات من الجهات المعنية والمختصة. تواصلنا بدورنا نحن معهم لكن لم يستطيعوا أن يدلوا بأي معلومات إلى حين انتهاء هذه التحقيقات التي بدأوا فيها بعد التفجير بشكل مباشر، والتي تتمثل بالوصول إلى هوية الشخص الذي قام بهذا التفجير ومعرفة عائدة السيارة التي قامت أو ركنت على قارعة الطريق وانفجرت فيها العبوة الناسفة الثانية مخلفة سقوط ضحية وأيضا أكثر من 18 إصابة تم نقلهم إلى المشافي. هناك بعض الإصابات كانت حرجة نوعا ما وسيم، توجهت إلى مشفى المجتهد هذه الإصابات، وتم تخريج أكثر من 10 أشخاص من المشفى كانت إصاباتهم خفيفة نوعا ما، وأضرار أيضا لحقت في المنطقة وسيم بشكل كبير نوعا ما. حالة خوف دبت بين سكان محافظة دمشق نتيجة هذا الانفجار. نعم وسيم،
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات. مراسل تلفزيون سوريا من دمشق بدر كجك. في العاصمة أيضا أفاد مكتب برز الإعلامي بالعثور على مقبرة جماعية جديدة قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة. ذكر مكتب برز الإعلامي أن اكتشاف الموقع جاء بعد ملاحظة أطفال يلعبون في المنطقة، وجود بقايا جثث مدفونة بشكل عشوائي تحت الصخور، مما دفع الأهالي لإبلاغ الجهات المعنية التي باشرت المعاينة وفرضت طوقا أمنيا لتأمين المكان والإشراف على عمليات الانتشال.

0: أجرى الرئيس أحمد الشرع مباحثات مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن بقصر الشعب في دمشق. وقالت رئاسة الجمهورية أن اللقاء ضم وزير الخارجية سعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة، وتناول تطورات الأوضاع في المنطقة إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. أعرب الرئيس أحمد الشرع عن اعتذاره لأهالي محافظة دير الزور نيابة عن والده. قدم الرئيس الشرع خلال اتصال أجراه وعودا بزيارة قريبة للمحافظة إلى جانب العمل على تنفيذ مشاريع واستثمارات تنموية فيها.
1: السلام ورحمة الله.
2: حياكم الله شيخ الرئيس، الله يبارك فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، كيف حالكم؟
1: والله الحمد لله، شلونكم؟ تجارة الخير؟
2: الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. سيادة الرئيس، أنا موجود الآن مع بعض وجهاء وأعيان محافظة دير الزور. بناء على طلبك حابب أنت توجه لهم رسالة، هم الآن معك يسمعوك. تفضلوا، مشكورين مأجورين.
1: الله يسلمك. والله أهل الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على رأسنا إن شاء الله. فيمكن ربما اليوم أنا شفت مقطع الوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح أهل الدير يعني. فحقه محفوظ إن شاء الله وخليه صعوبة بلحيتنا.
3: الله يسلمك يا
1: سيدي. تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، نحن ما في داعي نتكلم عن المحبة والمعزة اللي بيننا وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا. فربما هو صار في يعني زل بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد، عن لأن بالدير شاملين إن شاء الله ريف ومدينة. الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
3: الله يبارك فيك سيد الرئيس. احنا ابناء دير الزور سيد الرئيس، نعتبر سيد الرئيس هو احد ابناء المحافظة.
1: تأكيد، ما شك.
3: الله يكرمك ويحفظك يا رب. في عندنا رسالة سيد الرئيس نحب نوصلها لك من أبناء دير الزور. الأولى هي أنه تشرفنا بزيارة إن شاء الله.
1: والله أنا على أحر من الجمر يعني.
0: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قرارا يتضمن القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة في دوائر الحسكة والملكية والقامش للانتخابية التابعة لمحافظة الحسكة. وحددت اللجنة اليوم الأربعاء الموافق للعشرين من أيار الجاري موعدا لبدء تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب في دوائر المحافظة، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات سيتم في مراكز المناطق المحددة سابقا كمقر للجان الفرعية. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني تضامنه الكامل مع ناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات الثورة السورية، وذلك منذ عام 2011. أوضح كوردوني في منشور عبر منصة إكس أنه التقى ناجين وعائلات ضحايا قمع الاحتجاجات في درعا عام 2011 ومجزرة التضامن عام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة لهذه الجرائم عبر الإجراءات القانونية السليمة. وأضاف أنه حضر 3 جلسات لمحاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابيا بسبب قمعهم لاحتجاجات درعا، معربا عن تطلعه لكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية.

0: قتل صياد فلسطيني بعد استهداف زوارق الاحتلال الحربي الإسرائيلية لمراكب الصيادين، وذلك قرب سواحل قطاع غزة. هذا وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال أصيبوا من جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى جانب مناطق غربي مدينة رفح، في حين أفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال لمباني سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. أعلن أسطول الصمود العالمي دخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام، وذلك احتجاجا على اختطافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد التضامن مع 9500 أسير فلسطيني. وقال الأسطول في بيان له إن الجيش الإسرائيلي الذي يزعم أنه أكثر الجيوش أخلاقية قام للمرة الثانية باختطاف ناشطيه من المياه الدولية، مطالبا بالإفراج عنهم وعن جميع الأسرى لدى سلطات الاحتلال، وضرورة تنديد الحكومات بالخطوة الإسرائيلية التي وصفها بالقرصنة والعمل على رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة. من غزة تنضم إلي مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. مرحبا بك شروق، ما هي آخر التطورات الميدانية والتصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟
1: نعم وسيم، تصعيد إسرائيلي جديد على مناطق متفرقة في قطاع غزة. هذا التصعيد بدأ الليلة الماضية بسلسلة من الغارات التي استهدفت منازل للمواطنين وتجمعات أيضا للفلسطينيين في أكثر من منطقة. قام الجيش الإسرائيلي في ساعات متأخرة من الليلة الماضية بتحذير مربع سكني بالكامل في مخيم البريج وسط القطاع حتى يتم تدميره واستهدافه، حيث طلب من سكان هذا المربع بالإخلاء الفوري، وبالفعل قام سكان المنطقة بإخلائها. وبعد دقائق قام الجيش الإسرائيلي باستهداف عدة منازل للمواطنين، واستهداف المنازل أو استمرار قصف البيوت يعني استمرار حركة النزوح من العائلات الفلسطينية وازدياد أعداد النازحين، خصوصا أننا نتحدث عن منازل تؤوي أعداد كبيرة من العائلات الفلسطينية. أيضا كان هناك استهداف في المنطقة أو المحافظة الجنوبية لقطاع غزة إلى الشرق من مدينة خان يونس، استهداف لتجمع للمواطنين، وأيضا استهداف لمنزل في المنطقة الغربية لمدينة غزة في ساعات متأخرة من الليلة الماضية. وهذا الاستهداف أدى إلى اشتعال النيران في المنزل المستهدف، ونقل من جرائه عدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي. من بين هذه الإصابات هناك أطفال وصلوا بالفعل إلى هذا المشفى بجراح مختلفة تلقي العلاج. أيضا صباح هذا اليوم كان هناك خرق إسرائيلي من الزوارق البحرية الإسرائيلية، أطلقت النيران صوب الصيادين الفلسطينيين على شاطئ مدينة غزة، وهذا الاستهداف أدى إلى استشهاد الصياد محمد شملخ من مدينة غزة، إضافة إلى الخروقات الأخرى المتمثلة بعمليات النسف المتواصلة في مناطق الخط الأصفر والتي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وسيم. إلى جانب ذلك إنسانيا، يوم أمس دخل من معبر كرم أبو سالم نحو 254 شاحنة، من بينها هناك 159 شاحنة للمساعدات محملة بأشكال مختلفة من المساعدات الغذائية أيضا مستلزمات الإيواء وأدوات أخرى يحتاجها الفلسطينيون، لكن هذه الأعداد تبقى محدودة وفق الجهات المختصة، خصوصا مع الحاجة الواسعة والممتدة لأشكال ومستلزمات الإغاثة لدى الفلسطينيين. صباح هذا اليوم كان هناك خرق واضح لتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف نقطة معاوية، وهي النقطة الخاصة لفحص الشاحنات في منطقة في الشفرش غرب مدينة رفح. أطلقت طائرة مسيرة قنبلة على هذه الشاحنات، ولكن لم يسجل أي إصابات وفق الجهات المختصة. وسيم،
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات. مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهينة. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحام لبلدة حزمة شرقي القدس المحتلة، حيث دهم خلال العملية عددا من المنازل واعتقل 20 فلسطينيا وفقا لوسائل إعلام فلسطينية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من مدينة رام الله، بينهم 4 أطفال، في حين نصبت قوة تابعة لجيش الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، إضافة إلى اعتقالها شخصا واحدا من المدينة.

شن طيران الحربية الإسرائيلي سلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي استهدف النبطية وصور وبنت جبيل في جنوب لبنان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي حتى منتصف أمس الثلاثاء ارتفعت إلى 3042 قتيلا و 9300 وجريح واحد. هذا وأعلن حزب الله تنفيذ 20 عملية استهدفت مواقع وآليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي شمال إسرائيل وجنوب لبنان. وأكد الحزب في بيان له أن عملية استهداف المواقع تمت باستخدام مسيرات انقضاضية وقذائف صاروخية ومدفعية، مضيفا أنه استهدف موقع رأس الناقورة البحرية ومنصتي القبة الحديدية وموقع جل الغلام شمالية إسرائيل. كما أعلن في بيانه استهداف موقع مستحدث تابع للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الرأس جنوب لبنان.

0: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الصينية الروسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق وهي مستمرة في النمو. وأكد بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني في بكين أن موسكو تعمل مع الصين على تعزيز الشراكة في مجالي المعادن الحيوية والطاقة، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لتصدير الطاقة للسوق الصينية بثبات ودون انقطاع. من جانبه قال الرئيس الصيني أنه أجرى حوارا استراتيجيا مع نظيره الروسي بشأن العديد من القضايا، وأكد أن موسكو وبكين تسعيان إلى شراكة قوية وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة وحكمة بحسب تعبيره. وفي بيان مشترك أكدت كل من الصين وروسيا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في المجال العسكري بينهما، مع الإشارة إلى أن هذا التعاون لا يمثل تكتلا أو مواجهة ضد دول أخرى، كما دعتا البلدان في بيانهما أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى نهج تفاوضي وتجنب المزيد من التصعيد بما يشمل غزة وإيران. وجاء في البيان أيضا أن روسيا والصين تعارضان استخدام حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية. من موسكو تنضم إلي مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال. أهلا ومرحبا بك ليلى، تفاصيل إضافية عن هذه القمة الروسية الصينية.
1: مرحبا وسيم، إن زيارة الرئيس الروسي إلى الصين تستمر لليوم الثاني على التوالي وهو اليوم الأخير، وفي الحقيقة فإن معظم النشاطات ضمن هذه الزيارة قد اختتمت، لكن الحدث الأهم وهو لقاء خاص بين الرئيسين الروسي والصيني بمشاركة الوفود المصغرة، أو بالأحرى سيشارك 4 أشخاص آخرين إلى جانب كل رئيس في هذه المحادثات التي ستعقد خلف الأبواب المغلقة. فهذه المحادثات لم تعقد حتى الآن، ونحن في انتظار مخرجات هذه المحادثات. وحسب الكرملين وحسب وسائل الإعلام الفيدرالية فإن ما سيدور خلف الأبواب أثناء هذه المحادثات الرفيعة يعني سيكون الأهم بالنسبة لجدول المفاوضات الثنائية ولجدول هذه الزيارة الروسية لبكين. بالنسبة لنتائج المفاوضات الموسعة بمشاركة الوفد الروسي الذي يضم نحو 40 شخصا بين وزراء ورؤساء شركات وطنية ورؤساء بنوك وطنية، فإن الجانبين قام بتوقيع نحو 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة، بما في ذلك في مجالات اقتصادية وتعليمية، وكذلك ربما التعاون في المجال العسكري، مع الأخذ بعين الاعتبار بيان مشترك صادر عن الرئيسين بوتين وشي نتيجة الجزء الأول من المفاوضات. البيان الذي تم التأكيد من خلاله على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. أيضا صدر عن هذه المفاوضات إعلان مشترك للرئيسين حول ضرورة إقامة العالم المتعدد الأقطاب. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء كلمته عقب المفاوضات الموسعة على أن العلاقات الروسية الصينية مثال على كيف يجب أن تكون تتطور العلاقات بين الدولتين بغض النظر عن التطورات الراهنة.

0: نعم وسيم، إن المكتب الإعلامي للكريملين نفى صحة ما تداول حول وجود علاقة أو ربط بين هذه الزيارة للرئيس الروسي إلى الصين وزيارة نظيره الأمريكي إلى هناك منذ عدة أيام. ولكن في نفس الوقت فإن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف الذي جاء ضمن الوفد الروسي إلى بكين أكد للقنوات الفيدرالية على وجود احتمال لعقد لقاء ثنائي بين الرئيسين الروسي والأمريكي في بكين في الخريف القادم أثناء منتدى دول التعاون الاقتصادي أو منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، مؤكدا على أن هذا اللقاء سيكون مفيدا بعد أن كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أن ما تصفه روسيا بروح أنقرج بدأت تتلاشى وأصبحت أضعف مما كانت
1: شكرا
0: عليه.
1: شكرا لك مراسلة التلفزيون السورية من موسكو
0: قمة أنقرج
1: ليلى كف الغزال، شكرا لك على هذه الإيضاحات. ختام الجولة الإخبارية، دمتم بألف خير.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.

0: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
1: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898 حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية، وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم رئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القوتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغيل.

0: تناء وخلاني بعيد فراقه معلقة لا طلت أرضا ولا سما، وما زادني في الهجر إلا تولعا كغصن إذا قلمت أطرافه نما. وأعجب ما في الأمر أن وصاله يزيد الذي يسقاه من ظمأ ظما، كأني وقد لامست راحة كفه أجوب سماوات وأقبض أنجما. وما ذقت مر الفقد حتى فقدته، ولا ابتسمت دنياي حتى تبسما. صمتنا ونابت عن كلينا عيوننا، فكانت على عجز الشفاء لنا فما. ما هذا يا أم عمر؟ ما هذا؟
1: أن تكون أعجبتك.
0: جميلة ما شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: يعني أن تكتب الأخت صفية دغيم بهذه اللغة العالية والراقية، مع أن القصيدة فيها فقد.
1: نعم.
0: وأنت يعني
1: هذا حال قصائدي جميعاً حقيقة.
0: وهذا المؤلم.
1: نعم نعم.
0: يعني ما أدري إن كانت المرأة يعني تستدعي ذلك من اللاوعي الجمعي للنساء النادبات.
1: لا لا، الحقيقة ربما الذكريات، يعني ربما هذا المخزون من الذاكرة، إما أن يكون يستدعي الفرح أو يستدعي الحزن. يعني أنا حقيقة كانت لحظات السعادة في حياتي أقولها حقيقة وأمامك وأمام السادة المشاهدين، هي قطرات ماء تمر على بحر دم، أو ربما كبسمات على وجه شيخ ضرير يعاني آلام الاحتضار. حقيقة يعني نادرة جدا.
0: سنتحدث عن صبغة الألم التي تسود كثيرا من قصائدك، ولكن قبل هذا في منزل جديد من منازل القصيد نرحب بالشاعرة صفية الدغيم. مرحبا بأم عمر.
1: حياك الله أستاذنا، حيا الله السادة المشاهدين.
0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: شرف كبير والله.
0: والله شرف لنا.
1: ربي يخليك.
0: أهلا وسهلا بك.
1: أهلا
0: نحن
1: بك
0: سعداء أن تكوني معنا وأن نكون معك.
1: أنا أسعد والله.
0: القصيدة التي تكتبها الأنثى أو التي تكتبها المرأة، دعيني أبدأ بالقضايا الإشكالية منذ البداية. لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات في تراثنا العربي حتى وفي يومنا هذا؟
1: أستاذي، أنت تقيمني أنا كامرأة أو كأنثى حسب المساحة التي تمنحني إياها من الحرية. نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع كما هي شرط التكليف. يعني ذلك ترى الشعوب كافة تقاتل لأجل الحرية، صحيح أم لا؟
0: صحيح.
1: لذلك أنت ستحاسبني على ما تمنحني إياه من هامش. يعني
0: أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: 100% 100%.
0: وليس لضعف الشعرية عند النساء.
1: إلا سأبرهن لك هذا بعد قليل.
0: أنا أرجو أن تقنعيني.
1: نعم. أنا منذ أيام تكلمت معي أحداهن على الماسنجر، أرسلت لي قصيدة كانت القصيدة فيها واضحة بثرث الموهبة، يعني كانت جميلة، أو دعنا نقول جيدة. هذه البذرة ربما لو سقيتها نمت ونضجت، لكن حقيقة تفاجأت عندما سألتها لماذا لم تضعينها على صفحتك، فقالت أنا ممنوعة حتى من الكتابة، أنا أكتب سرا في البيت، فكيف أنشرها على صفحتي على العام؟ فقلت لها لماذا؟ فقالت لا أعلم. تصور أنا لم تستطع الإجابة فعلا، يعني كلمة لا أعلم أدخلتني أنا نفسي في دوامة أسئلة لم أجد لها جوابا مطلقا. لماذا؟ أنت أخبرني لماذا؟
0: يعني أنت تحملين السلطة المجتمعية أو
1: تماماً.
0: المجتمع
1: تماما، الضغط المجتمعي. نعم. في مجتمعاتنا يعني الدين ليس له علاقة، الدين يسر، الدين سماحة، يعني لكن هناك تفكير غريب عجيب، لا أعلم ما يعني بماذا بأي شيء له علاقة حقيقة.
0: يا أم عمر رضي الله تعالى عنك، ألا تعتقدين بكل يعني أريحية واسترخاء أن الأنثى بعاطفتها وبيعني تكوينها النفسي والفيزيائي ربما تكون أقل قدرة على الوصول إلى القصيدة أو الشعر من الرجل، الذي يعني إذا كنا نستطيع أن ندعي ونزعم من أن القصيدة تحتاج إلى شكل من أشكال الفروسية، لأن فيها اختلاط بين الحرب والحب والجمال والجلال والحقد أحيانا؟
1: حقيقة لا، ربما في بعض المواضيع يبدع فيها الرجل أكثر وبعض المواضيع تبدع فيها المرأة أكثر، باعتبارها كتلة عاطفة، باعتبار الله سبحانه وتعالى كونها لتكون أما في المستقبل. الأم تحتاج هذه العاطفة، تحتاج هذا النضح من العطاء، فربما في هذا المجال تبرع الأنثى أكثر يعني. أما في مجال الهجاء والفروسية وما شابه ذلك، ربما نعم للرجل ميدانه. أنا عندي أسماء في بالي لن أخبرك بها إلا بعد الحلقة، أعتقد جازمة
0: أنهن
1: أشعر من الرجال، نعم، ومن الصف الأول من الرجال قولا واحدا. لو لم تكن المرأة إن أعطيت هذه المساحة الكافية، نعم من سوريا، لا في شاعرتين
0: من الوطن
1: هناك
0: العربي.
1: هناك شاعرتان من الأردن.
0: جميل، والله هذا يسعدنا. أنا على فكرة حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل، هذا يسعدنا.
1: طالما وجدت لماذا تبقى القاعدة هكذا يعني؟ أنا أقول لك أربع أسماء، يعني أنا جازمة وربما تتفق معي بعد انتهاء الحلقة أنهن أشعر من الأفحل الرجول حاليا.
0: أنا ليس لدي مشكلة في الحلقة، إذا كان لديك يعني تحفظ على أن تذكري أسماءهن
1: حقيقة فقط لرفع الحرج عن بعض الأمور يعني.
0: طيب لا بأس. نعم. نحن كلما تحدثنا عن القصيدة السورية التي تكتبها المرأة في المجتمع الشعري،
1: نعم،
0: ونصل إلى المرأة الشاعرة، فلا شك أننا سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي. والحقيقة أن هذا ليس حكم قيمة وليس حكما مطلقا، لكنه إلى حد كبير أشبه ما يكون بالتوافق بين الشعراء والشاعرات وبين النقاد وبين مجتمعي الشعر. أنت خطي القصيدة العربية الفصيحة من سنامها، من ذروتها، ببحورها الجليلة والقوية، تكتبين على الطويل كثيرا وعلى البسيط وعلى الكامل والوافر، البحور الأساسية. طبعت ديوان ما أفضى به الجرح، وطبعت ديوان في غيابة الجب، وكلا الديوانين يحمل الأسى والحزن. بعيدا عن الأسى والحزن، يكثر عتابك للوطن، وكأنك تجلسين في حجرة العتاب ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد تعاتبينه فيها في تفاصيل كثيرة.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله أبا أعان ولده على بره، أو في معنى ما قال لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة. ربما يفهمني المشاهدون خطأ، أنا لا أقصد الوطن كأشجار، سماء، أرض،
0: جغرافيا،
1: لا أقصد الوطن كحالة رمزية. لم يمنحني هذا الوطن ما كنت أنتظره منه، يعني لم يمنحني الحضن الدافئ، لم يمنحني الملاذ الآمن من الخوف، بل على العكس كان كالعدو المبين حقيقة، يعني ليس لي فقط، لكل من هاجروا. هناك حوالي 10 ملايين شردوا خارج سوريا.
0: ماذا تسمعين في هذا من شعرك حتى
1: أقول
0: نكسر الشرف؟
1: مرير إذا أغنى الغياب عن اللقاء، وأقسى مرارا أن أحب فوق التقى، وما كان ذا حظي لنقص يعيبني، ولكنه نأي الخداع عن النقى. أأذنبت لما خفت طول خريفه، فرويته من دمع عيني ليورق، وما في الأسى شيء أشد على امرئ من الموت ظمآنا على يد من سقى. ألست التي شابت ليحيا شبابه، وألقت ستار الليل عنه ليشرق؟ إذن كيف لم يرفق بقلب فراشة وغررها بالقرب منه لتحرق؟ ولولا انكساري ما تصلب عوده، ولولا ارتمائي تحت عليه ما ارتقى. فيا دمع أذركني، ففي الحلق بحة، وما لجراحي من لسان لتنطق. فما قائل كالدمع أفصح لهجة، ولا منه عند العي أحسن منطقة. لأشكو الذي لم يعرف الرفق قلبه، ولم يبق بابا للعتاب فيطرق، ولو كان صخر الأرض يدري بلوعتي لكان بقلبي منه أحنى وأرفق. ولو أن عندي ألف روح لأزهقت فداء حبيب كلما مت صفق. حنانيك بالعشاق كم بعت شاريا، وجافيت مشتاقا وأشقيت مشفقا، ومع ذاك ما غادرت قلبي للحظة ولا غاب عن عيني خيالك مطلقا. فما حيلتي إن كنت أول جنة أعدت لكل الخلق إلا من اتقى.
0: يا حرام أن يكون الوطن جنة معدة لكل الخلق إلا المتقين.
1: من اتقى. نعم نعم نعم هكذا كان فكرة هذا،
0: لكنه كان. تغير
1: ليس كما ننشد،
0: سيكون يعني إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: ما هذه اللغة العالية يا أم عمر؟ ما هذه اللغة العالية؟
1: بارك الله فيك.
0: يعني أنا جالس الحقيقة وأصبت بالرهبة.
1: بارك الله فيك.
0: يعني أنا أقرأ ديوانك وأقرأ نعم. شعرك وأسمع
1: نعم.
0: لك،
1: نعم.
0: لكنني أنا الآن في حالة رهبة.
1: بارك الله فيك، سعيدة جدا بهذا الانطباع الجميل. شكرا لك.
0: برهبتي بخوفي؟
1: لا لا، بانطباعك الجميل على القصيدة. لو يعني لم يصلك إحساسي في القصيدة والصدقية لما تأثرت.
0: هذا العتاب للوطن واضح اللغة فيه لغة أنثوية لكنها لغة فخمة.
1: نعم.
0: يعني أنا لما أستعرض قصائد العتاب التي وجهها الشعراء للوطن فيها علن، فيها حضور من علن. أنت اتخذت نمطا مختلفا.
1: نعم نعم.
0: شكلا من أشكال العتاب الصارخ المدمى. نعم. بصوت.
1: نعم.
0: الألم.
1: نعم نعم.
0: يعني أنا لما أقرأ لعمر أبو ريشة: عاتبته ونسيت طيب نجاره، وأبيت أن تصغي إلى أعذاره، أو ما لمحت على كآبة صمته ما شقت الأقدار من أستاره.
1: الله.
0: هو يتكلم عن صورة الوطن.
1: نعم.
0: أو ما لمحت على كآبة صمته ما شقت الأقدار من أستاره. أين انطلاق خياله في ملعب روى الجفون الرمد من أنواره.
1: الله.
0: كم نجمة وثبت لتلثمه فلم تظفر به فتعلقت بإزاره.
1: الله.
0: وقد وجدت لك صورة تشبه هذه، التعلق بالنجوم والإزار.
1: نعم.
0: وغير
1: نعم.
0: ذلك.
1: نعم.
0: على أننا على الباب وما زلنا على ما يعني باب منازل القصيد. نستزيد ونستزيد.
1: على الباب قصدناك لا أما قصدنا ولا أبا، ثكالا وأيتاما وشعبا معذبا. قصدناك نشكو عند بابك إخوة، ظنناهم في الكرب ظهرا ومنكبا. وكنا نمني أن يلبى نداؤنا، ولكنه ما ظل من يوصل النبا. وما لم يطقه الناس كنا نطيقه، ولكنه يا رب قد بلغ الزبا. فإن كان عن ذنب جناه كبارنا، فماذا جنى الطفل الذي بعد ما حبى. ويحدث أن يكبو الجواد لعارض، ولكنه يبقى جوادا وإن كبى. فإن كان موت الحر عتقا ورحمة من الذل في الدنيا، فأهلا ومرحبا. فتى ما رأى الراؤون قوما تفرقوا لحزبين، إلا كان للحق أقرب.
0: يا سلام.
1: فتى نادت الدنيا عليه فما ابتغى سوى الحق دربا والبسالة مذهبا. يحار الذي يدري جلالة قدره لجسم هزيل كيف يجمع كوكبا.
0: الله الله،
1: أجمل الرثائيات، أجمل الرثائيات.
0: من هذا الحر الجميل الذي تتحدثين عنه؟
1: هو حالة رمزية. دائما أنا أتكلم عن حالة رمزية معينة، لا أتكلم عن شخص بعينه. حتى في الغزل بالمناسبة، أنا عندما أكتب الغزل أكتبه كحالة إبداعية محض.
0: سنأتي على محور الوجدانيات. نعم. والغزل.
1: نعم.
0: وأنا لفت نظري يعني فتى عادتني إلى أبي تمام.
1: نعم.
0: فتى مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر.
1: الله.
0: وأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر.
1: الله.
0: تردى ثياب الموت حمرا فما دجى له الليل إلا وهي من سندس خضر.
1: الله. أعشقها أعشقها لهذه القصيدة.
0: معناها مؤلمة هذه القصيدة.
1: مؤلمة لكن أعشقها حقيقة.
0: يستمر عتابك للوطن. وهذا كله في مرحلة الثورة، حتى يعني يتبين للسادة المتابعين.
1: نعم.
0: أن هذه النصوص كتبت في مرحلة الثورة وأنت مهجرة نائية بعيدة.
1: نعم. نعم.
0: كنت في تركيا آنذاك.
1: نعم.
0: وكتبت هذه النصوص من هناك.
1: نعم.
0: وأنت توجهين للوطن تعاتبينه. هو الجنة التي لا يدخلها المتقون.
1: كنت في الغربة بالمناسبة أكتب عن الحنين للوطن كثيرا، لكن أكتب عن الحنين للوطن المنشود ليس للوطن الذي تركته.
0: تصنعين وطنا آخر؟
1: لا، أصنع وطنا آخر في مخيلتي وأحن إليه. حقيقة لم أجده كما أريد، يعني حتى عندما عدت لم أجده كما كنت أتمنى وكما كنت أتخيل وآمل أن نصل يوما إلى وطن منشود أو إلى الوطن المنشود لدى كل السوريين في الخارج والداخل. آمل
0: جميل. الوطن نعم. يعلم الحب كما نقول تقولين.
1: نعم، علمتنا الحب والإحسان والشغف.
0: هنا تخاطبين البلاد.
1: نعم، فكيف جرت على أبنائك الضعفة؟ علمتنا الحب والإحسان والشغف، فكيف جرت على أبنائك الضعفة حتى تناءوا وما خل الزمان لهم إلا المدى ملجأ والبرد ملتحفا بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف؟ لا أرهب الموت، هات الموت واقتربي، فقد يموت أسا من لم يمت لهفا.
0: يا سلام.
1: حملت همك من صغر على كتفي وقد ذوى الجسم، من ذا يحمل الكتف؟ يا من تلومين صبا ما تركت له خيطا للقياك لم يمسك له طرفا، يخط بالدمع سطرا ثم يحذفه فيقرأ الناس في عينيه ما حذفا. لم يعرفوك وكاد القهر يقتلهم حزنا عليك، فما حال الذي عرفا؟ عشمت روحي بوصل منك تنظره، وحين أخلفت قلت الساقطي كسفا، فمن يعيد لإدراك توازنه؟ عقل الذي تاه أم صوت الذي رجفا؟ إن كان شوقي إلى لقياك يا بلدي ذنبا فلا تغفري للقلب ما اقترف.
0: يا سلام يا سلام،
1: بارك الله فيك أستاذ.
0: يا سلام. إن كان شوقي إلى لقياك
1: يا بلدي ذنبا فلا تغفري للقلب ما اقترف.
0: يا سلام، ماذا قال لا. صريع الغواني؟ وإني لأخلو مذ فقدتك دائبا فأنقش تمثالا لوجهك في الترب فأسقيه من عيني وأشكو تضرعا إليه بما ألقاه من شدة الحب. فإن كان ذا ذنب الذي تدعينه فلا فرج الرحمن ذلك من ذنبي.
1: الله.
0: لا توجد قصيدة لك أقرأها إلا وتعيدني إلى ماض تراثي في نص آخر.
1: نعم.
0: لا أظن أن هنالك قصيدة مرت إلا وأعادتني مثل هذه القبسات. هنا وهناك أنت متأثرة جدا بالتراث، ولكن لغتك كما قال مقدم الديوان المرحوم الدكتور رياض نحسان آغا، لغتك لغة معاصرة. غير أنك تعيدين القصيدة إلى أصول.
1: أستاذي، نحن نعلم أن الشعر موهبة واكتساب. طبعا الموهبة تلعب الدور الأكبر، لكن الاكتساب أيضا له دور كبير. يعني القراءة وكثرة قراءة الشعر الجميل لابد أن تصل بك يوما ما إلى أن تبدع إذا كانت عندك بذرة الموهبة موجودة. يعني أنا حقيقة حاولت أن أكون عصامية بهذا الأمر، اشتغلت على ذاتي كثيرا، قرأت كثيرا، كنت أقرأ كثيرا الشعر الجميل، أحاول أن
0: القديم.
1: نعم، ليس بالضرورة القديم، لا ليس بالضرورة القديم، كل شعر جميل،
0: واضح شعر التراث.
1: نعم، كل شعر جميل كنت أحاول أن أقرأه. ساعدني في ذلك مكتبة والدي التي كانت تطيح بالجدار لكثرة ما فيها من كتب من أمهات الكتب وبناتها، فساعدتني لله الحمد في هذا هذا الخزين من يعني المعلومات، هذا الخزين من القراءة في جميع. على فكرة الشعر ليس فقط حالة أدبية،
0: لا هو حالة فكرية وفلسفية
1: تماما. فيجب أن يكون عندك هذا الخليط الجميل، أنت متمكن منه تماما حتى تكتب، يعني تكتب بفحولة الشعراء.
0: جميل.
1: نعم،
0: جاء دوري لكي أقرأ، ولكن لك في سياق العتاب، في سياق الحوار مع الوطن، في سياق هذا المونولوج الصارخ،
1: نعم،
0: لماذا تخليت عني؟ لماذا تخليت عنا؟ هذا الصوت القوي الشعري.
1: نعم.
0: علينا وإلا لا تدور الدوائر، وفينا وإلا لا تمر الخناجر، بلينا بما لم يختبره مصابر، وما لم يعاقب فيه عاص وكافر، وحين ترانا لا نموت من الأسى، فما نحن أحياء ولكن نكابر. هجرنا بلادا لا نحب فراقها، بشكر جزيل لا تفيه الحناجر، عزيز على الأطيار ترك بلادها، ولكنها خوف الصقيع تهاجر. أيا وطنا عاتبت ما كنت حافظا، لود ولا قربى ولا أن تعاذر، وكنا سنبقى لو مسحت جراحنا، ولو لم تغب في ناظريك الضمائر. حنانيك لا تحصي الجراح، فإننا ذبحنا، أبعد الذبح تحصى الخسائر؟ ولو لم يكن موج المحيط وحوته، أحن على من بعته كيف يغامر؟ وصعب مقامي في بلاد بأرضها يقتل أحرار وتسبى حرائر، ومالي عن كتم المواجع حيلة، إذا القلب أخفى فالدموع تجاهر. ولدت وفي جنبي ألف شظية، ومت وما زالت بقلبي تكاثر. على أي حال فات وقت غيابنا، لتصبر أنا والحمد لله
1: صابر. الحمد لله.
0: هنيئا لك الصبر وهنيئا لك الشعر.
1: الحمد لله، ذلك من نعم الله علي، الحمد لله.
0: ونحن يعني في مرحلة قريبة ننتظر أن يكون خطاب الوطن أكثر دفئا وحنانا
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: وأقل عتابا
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: إن شاء الله. في سياق الحديث عن الوطن وعتاب الوطن، وفي سياق هذه المرحلة الزمنية التي ولدت فيها قصيدة العتاب، وهي مرحلة الثورة السورية، هل كانت صفية دغيم شاعرة حاضرة؟ أعني هل كانت صفية دغيم الشاعرة حاضرة في الخط الثوري للقصيدة؟
1: أظن حاضرة وبقوة.
0: جميل.
1: وربما لم يكن إلا اسمي يعني معروفا في الساحة الثورية كشاعر، كشاعر الثورة، كشاعر الثورة.
0: كان للثورة دور في إخراج اسمك إلى الناس؟
1: نعم، ربما الاسم، أو لنقل يعني الاسم الأشهر.
0: متى بدأتي بكتابة الشعر أستاذة صفية؟
1: بدأت وأنا صغيرة حقيقة.
0: ومتى نشرتي؟
1: نشرت بعد أن هاجرت إلى تركيا، يعني في الفترة التي هاجرت فيها إلى تركيا، هنا بدأت وسائل التواصل يعني تكون رائجة بين الناس وكذا، فأنشأت الفيس. وبالمناسبة ما عندي إلا الفيس نافذة على العالم، يعني ما عندي أي نافذة أخرى على العالم. وفي تركيا لم يتح لي المجال حقيقة للمشاركة بنطاق واسع.
0: هل نلج إلى قصيدة ثورية لك؟ نريد أن نستحضر الآن.
1: نعم.
0: أنا في اللاوعي، أنا والسادة المتابعون،
1: نعم،
0: والسيدات المتابعات،
1: نعم،
0: لهذه تخصيص عشان حضور المرأة اليوم معنا.
1: نعم.
0: نريد أن نستحضر الصوت الذكوري الثوري والصوت الأنثوي الثوري في مقارنة سيدخل بها اللاوعي، يعني شئنا أم لم نشأ.
1: أرجوك لا تقارن، يعني أنا عندما تكون الظروف مهيئة بسوية واحدة للطرفين هنا قارن، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال، ولا من العدل ولا من الإنصاف، مقارنة الحالة الإبداعية للمرأة وهي بهذا الضغط أو تحت هذا الضغط الاجتماعي مع الرجل الذي هو يعني يملك مطلق الحرية فيما يشاء.
0: طيب حقيقة. سنستمع.
1: يعني أنا كيف تطلب مني مثلا، أو كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن، لا يمكن بأي حال من الأحوال. وربما أنا حالة شاذة، يعني أنا كوني أكتب ويعني وأنشر، أنا يجوز حالة شاذة في المجتمعات المحافظة الشديدة يعني. وقلت لك لا علاقة للدين بهذا، هو فهم خاطئ للدين يعني. طيب. هذا ما أنا مصر عليه.
0: جميل. طيب فلنستمع إلى قصيدة ثورية منك.
1: أقول نعاند إلا إن دعتنا المناقب، ونزهد إلا أن تجل المطالب، بذلك أصبحنا على الناس حجة، إذا قيل لا يطوي السماوات واثب، فمن لم يكن فينا ستأتيه ساعة ويحزنه ألا تعود العقارب. وذا أننا لو أطفأ الله ريحنا لما أشرعت للمبحرين المراكب، ولا سر محسون ولا بر معدم، ولا رد مفقود ولا عاد غائب. على غيرنا بالفضل يعلو مقامنا إذا ما علت بالطامعين المناصب. وما ضرنا بأس الفراعين طالما لنا شأو موسى والعصا والمآرب. بلينا إلى أن صار أهون أمرنا وأحناه فينا أن تعد المصائب. ولم يبق مما لا نطيق وقوعه بنا غير أن تهوي علينا الكواكب. وما همنا أن الأباعد أجمعوا على قتلنا لو ذب عنا الأقارب. فمن قبلهم ما أضمر الشر والأذى ليوسف إلا إخوة أو صواحب. وكل الذي كنا نرجيه منهم ضمائر تغلي لا عيون تراقب. ولكنه ما أطرب الناي أوشج سوى بعد أن مرت عليه المثاقب.
0: الله الله الله، يا عازف الناي هذا اللحن يشجيني.
1: نعم.
0: ويبعث الحزن في أعماق نعم. تكويني.
1: نعم.
0: هي الصورة فيها نفس حزين مع أنها قصيدة ثورية.
1: نعم.
0: وأنت
1: نعم.
0: يعني تصفين
1: مع أنني أبدأها بالفخر أيضا. نعم.
0: في الديوان وجدت لك قصيدة بعنوان ملح الأرض.
1: نعم.
0: كأنها عن الشهداء.
1: تقريبا غالب قصائد الثورية إما عن الثوار أو الشهداء أو المستضعفين يعني في الأرض إجمالا، يعني أتحدث أحيانا عن المستضعفين إجمالا لا أنظر إلى بلدي فقط على فكرة.
0: الذاهبون فدا والعائدون مدى، والباسطون لكف السائلين يدا، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولد.
1: نعم.
0: المتعبون إذا ما الغيم ظل لهم نادوا عليه بأن يستدرك البعد. نعم. الوادعون وغيظ الأرض في دمهم كالجمر إن نفخت ريح به اتقد. مجردون سوى من نار غيرتهم تكفي لطلابها في حربهم مددا. هم ملح هذا الثرى مذ أن تعمدهم، لو غاب ملحهم عن طينه فسد.
1: بالمناسبة هذا المطلع استخدمته في قصيدة أخرى أول ما جئت يعني، وكان من المفترض أن أشارك في مهرجان النصر الذي تأجل لاحقا يعني، فاستخدمت هذا المطلع لكتابة قصيدة جديدة
0: يعني
1: جمعت نعم الذاهبون فذا، جمعت ما بين حالة ما قبل التحرير وأثناء التحرير وبعد التحرير. قلت فيها الذاهبون فذا والعائدون متى، والنازفون دماهم كوثرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولد، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرين إلى أن تدرك البعد، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهداء وبالمآسي التي لو أنها قسمت على الكواكب ما احتاجت لها مددا، وبالكروب التي لو كان أولها وصلا لآخرها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا،
0: يا سلام،
1: بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدة، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يشتبي الله منها أنفسا جددا، أولاء إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. 60 والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا. 60 مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا. 60 لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا. 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا. كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا. إن قيل هانت فذا ناقوس شدتها، كالسهم لم يقترب إلا ليبتعدا.
0: يا سلام.
1: أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا، ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يخبر الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد يدعى له ولدا، ومثلهم جئت، لكن كنت أكثرهم شوقا وإن كنت أدنى منهم رشدا.
0: الله،
1: ما كان ظهري لتحنيه المصائب، لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الدمع والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا، لما خرجنا كل حامل بلدا. أو كان من ناصر مدت لنا يده، عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهدا؟ إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح، فيا موت استرح وأرح وانفض يديك، فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قري عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدبوع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله رب.
0: ما شاء الله، جميل.
1: الله يخليك، ربي يخليك.
0: وماذا قلتي في البيت؟ كوني
1: كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الدمع والرمدا.
0: يا سلام، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا،
1: لا تجمعي في العيون الدمع والرمدا.
0: ونحن نقول لك ذلك
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: جميل،
1: ربي يخليك السلام.
0: يعني أنت اختلف خطاب الوطن بالمناسبة، يعني في هذا النص فتحت الشام وتحررت.
1: نعم، هنا نعم، الحدث ألقى بظلاله على هذا النص.
0: وإن كنا نجد لك يعني في ديوانك قصائد تتحدثين، ما سر هذا التركيب اللغوي عندك؟ الناثرون، الناصبون، الجالسون، حتى هنا يعني
1: حقيقة لا أعلم، ربما لكل شاعر بصمة وأسلوب يعني، وهذا من أسلوبي أو من ملامح بصمتي في الشعر يعني. ربما
0: تحدثت عن أهل الخيام؟
1: نعم، لكن في قصائد متعددة، ولكن ليس الناصبون
0: على الضلوع خيام.
1: خيامة، نعم نعم نعم.
0: أشاد الدكتور المرحوم رياض نعسان آغا بهذا المقطع،
1: نعم،
0: في مقدمة الديوان، وهو الذي قدم لك هذا الديوان.
1: نعم صحيح، رحمه الله عليه.
0: والأمانة شدتني مقدمته كثيرا. هو يرى أن صفية دغيم تجمع يعني بين الحداثة،
1: نعم،
0: بصورة جديدة، وبين التقليد بصيغة أخرى، وبين أصول الشعر العربي.
1: نعم نعم نعم نعم. لذلك أنا دائما في بصراحة في أخذ ورد مع الحداثيين في هذا المطبع.
0: يقول: أحسب أن صفية تمثل جيلا جديدا من المبدعين والمبدعات في تأصيل القصيدة العربية الجديدة التي ستشق طريقها إلى استعادة الأصالة دون صراع مع الحداثة التي أضاعت طريقها في زحام الفوضى.
1: صحيح،
0: التي تكاد تعم حياتنا
1: كلام
0: العربية.
1: كلام دقيق جدا. نعم، نحن والحداثيون على خلاف في موضوع المسميات يعني. أولا هم يسمونه شعرا حداثيا، وأستغرب من هذا المصطلح يعني، لماذا حداثي، لماذا ليس حديثا مثلا. زائد أنهم يعني يتحللون من كل شروط وما يجعل الشعر شعرا يعني، ما يسمى به الشعر شعرا يتحللون منه.
0: أنت لم تكتبي؟
1: يتفلتون منه تماما. طيب، أنا لا أقول لهم يعني أننا نحن أفضل منكم، ربما أنتم جيدون وربما أفضل منا، لكن دعونا نحافظ على المسميات فقط يعني. أنا قرأت مثلا لمصطفى صادق الرافعي، الكاتب المعروف الشهير يعني المصري، قرأت له ما هو أعلى من الشعر في بعض الأحيان، من الشعر الجميل أيضا، أعلى من الشعر الجميل في بعض الأحيان،
0: نثرا،
1: لكنه نثر ويبقى نثرا يعني. لم يسمه مصطفى صادق الرافعي قصيدة، ولم يسمه النقاد قصيدة، رغم أنه أعلى يعني من الشعر بلاغة، أحيانا في بعض الأحيان طبعا بلاغة وبيانا وجودة. فنحن على خلاف فقط في المسميات، سموه ما تشاءون، خواطر نثرية، نثر، لكن لا تسموه شعرا.
0: نعم. الجنس الأدبي الشعر بوصفه شعرا لا يضم إلى
1: لا كيانه وبنيانه بأي حال من الأحوال. لا، الأدب مجاله واسع، يعني سموه ما شئتم، لكن الشعر له ضوابط معينة، له شروط معينة. لا تستطيع أن تقول أنا أكتب شعرا إلا إذا التزمت بها حقيقة ويقينا. يعني
0: جميل.
1: نعم.
0: في سياق الحديث عن الخط الثوري في شعرك، يعني نعم، نبقى هنا، وهذه ثورة على الحداثة وأهلها.
1: نعم.
0: يعني هذا التعقيب، هل غاب حقا؟
1: هذه تقمصت فيها حال الأم التي تفقد ولدها، هل غاب حقا؟ أما في الدار من أثر يكذب العين، يا ضوء المصابيح من كان أحرص من جفني على مقلي، وكان أرفق من روحي على روحي.
0: يا سلام.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي. ماذا إذا عاد لي والروح ذابلة، وقال يا وردة لم أسقيها فوحي. أو ربما عاد والأبواب مقفلة، وقيل ماتت، فما نفع المفاتيح. ما كان آخر وعد باللقاء سوى عقد يعلقه في جيد مذبوحي. لو كنت يا بحر ذا قلب يرق لما سلمت مركب من أهواه للريح.
0: يا سلام. ويا حرام. وهذا جزء من أدب الثورة الذي كتبت.
1: نعم نعم نعم.
0: في حالة الفقد أستاذي صفية، في حالة الفقد، النزوح، اللجوء، في حالة صراع الأجيال، في حالة أيضا تناغم الأجيال.
1: نعم.
0: في العلاقة بين
1: كتبت الكثير طبعا في هذا، كتبت وتقمصت حالة الكثير، يعني الأب الغريب، الأم الفاقدة، اليتيم، المشرد، الكذا، تقمصت حال الكثيرين يعني. فكتبت في إحدى قصائدي أقول، طبعا بين خطاب من والد لولده، أقول مذبت في الأرض منفيا بلا بلدي، ما عدت والدك المعهود يا ولدي. سيل من القهر يجري داخلي، ويد تنقل الدمع من عيني إلى كبدي. أمرر العمر في خيطان مسبحتي، مذ أن وقفنا على بوابة المدد. أقول للريح لا تمضي بأشرعتي، وللبلاد التي أنفى لها ابتعدي. والآن صرت غريقا، ليس بي رمق في اليم يسعفني حتى أمد يدي. قد عشت يا ولدي زهرا بلا عبق، طيرا بلا أفق، سقفا بلا عمد. ألوذ بالدمع حتى خفت يتركني وحدي، وما ظل لي إلاه من أحدي. فما حفرنا قبور العمر يا ولدي، ولا مشينا لها إلا يدا بيدي. لا سحبة تمطرني، أحتاج معجزة تقيم جذعي الذي لا غصن فيه ندي. أحتاج من نور رب النور لو قبسا يعيد عيني لي من قبضة الرمد. أشكو مصابي لمن، من ذا سيمهلني حتى يحل فمي ما فيه من عقدي. كفاك يا أمس أوجاعي، شبعت وما في القلب متسع يكفي لحزن غدي. لو أن عينيك يا أماه تبصرني، لقلت يا ليت لم أحمل ولم ألدي.
0: يا حرام.
1: نعم.
0: ويا سلام على النص. من أين تأتين بهذه الصور الشعرية أستاذة؟
1: ما أنا أحياناً أؤمن بالمقولة القائلة أن الألم رحم الإبداع،
0: لكن هذا الألم استمر عندك، يعني هو لم يكن فقط في الثورة السورية، استمر.
1: نعم.
0: حتى في الوجدانيات عندك.
1: نعم نعم.
0: فكانت
1: صحيح.
0: يعني صبغة الألم طاغية عندك حتى في القضايا التي تتطلب وهجاً، والتي تتطلب إنارة.
1: صحيح صحيح.
0: ما سر ذلك؟
1: قلت ربما أنا أجيب دائماً على التعليقات التي تلمح لهذا الأمر، يعني دائماً يقولون لي لماذا كل هذا الألم، لماذا كل هذا الحزن الذي ينضح من أبياتك؟ فأقول لهم إن الإناء لا ينضح إلا بما فيه، يعني أنا ما جربت حقيقة إلا الألم. وكما قلت لك أن الفرح كان لحظات خاطفة عابرة، تعتبر كالنشاذ في القاعدة العامة يعني. وجربت لذلك لاحظ أنني دائما أركز على قضية دعم المظلوم أينما كان، يعني ليس في بلادي فقط. لماذا؟ لأنني حقيقة جربت الظلم كثيرا، تجرعت مرارته لأعوام كثيرة، يعني لسنوات، فأحس بالموجوعين جدا. يعني ربما تتفق معي أن كل ذي فطرة سليمة أو ذي ضمير حي لنقل لابد أن يقف مع المظلوم ضد الظالم، لكن أكثر من يحس بمعاناة المظلومين والموجوعين هم المظلومون والموجوعون، هاي حقيقة. يعني
0: من جرب الكي لا ينسى مواجعه.
1: تماما تماما. فحقيقة أنا لم أكن أتابع ما يحصل، أنا كنت أعيش ما يحصل بكل تفاصيله، بكل ألمه، بكل دموعي، بكل، يعني أتابع حتى الفيديوهات أستاذي، فأقول لهم دائما أنني أتابع قصدا عن عمد لكي أزيد حنقا على الظلم والظالمين.
0: الحمد لله الذي خلصنا منهم.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نعم،
0: خذينا من
1: كانت فرحة كبيرة. نعم،
0: من الثورة والنصر والتحرير. هذا الذي يعني لن ينتهي التغني به بسهولة.
1: صحيح.
0: نحتاج
1: صحيح.
0: إلى زمن مديد.
1: نعم.
0: حتى
1: نعم. نعم.
0: حتى يعني نستطيع أن نلم شعث خواطرنا، ونحن نتحدث عن سوريا كيف عادت لأهلها وأبنائها، عن الشام كيف فتحت وحررت.
1: صحيح صحيح. أنا فرحت للوطن، لم أفرح لذاتي حقيقة. وبعد أن عدت يعني تمنيت لو أنني لم أعد وعشت وحيدة في غربتي.
0: لماذا؟
1: حقيقة قلت
0: يعني كما قال نزار، كل المنافي لا تبدد غربتي ما دام منفاي الكبير بداخلي.
1: تماما تماما. نعم نعم، هو هكذا. يعني قلت لك أن الوطن سبحان الله كان مخزونا لذاكرة سيئة، يعني ذاكرة محزنة شديدة الألم.
0: خذينا إلى الحب.
1: الحب كحالة غزلية يعني.
0: نعم نعم. كحالة شعرية. هل هذا الألم موجود أيضا في قصيدة الوجدان؟
1: في جميع أشعاري.
0: فلنستمع. نعم. مشكورة.
1: إلي وشت بلهفتي ومدامعي، فما عاد لي من بعد سر أذيعه، وما زادني إلا هوى حين باعني حبيب إذا أجرى دمي لا أبيعه، وما ذبت وجدا لو أتاني غرامه على دفع، لكن أتاني جميعه.
0: الله.
1: ونسيانه صعب لو أني استطعته، فما حالتي إن كنت لا أستطيعه، ولا عمر لي إلا سويعات وصله، وإن قصير العمر ليس يضيعه، فلم تبقي لي عيناه عقلا يردني ويصرفني عن حبه فأطيعه، وما كان هذا باختياري وإنما أتاك قضاء لا يرد وقوعه، ورغم حنيني كنت أرضى من الهوى شتاء طويلا لو تلاه ربيعه، حنين جوى قلبي علامته كما علامة إيمان المصلي خشوعه، فرفقا بولها كاد يقفز قلبها لمرآه لولا أمسكته ضلوعه.
0: يا سلام. وكثيرا وقفت على هذه الصورة الشعرية.
1: نعم نعم.
0: كيف للضلوع أن تمسك القلب حتى لا يخرج.
1: حتى لا يخرج. حتى
0: جميلة.
1: نعم.
0: هذه
1: نعم.
0: بالرغم من الدموع التي بدأت بها والمدامع التي بدأت
1: نعم.
0: بها هنا الحالة.
1: وهي العادة. نعم نعم.
0: كذلك عندي
1: أنت زل فتعذر.
0: ها تمام. هنا الآن اختلف الحديث. أغرك أنني كلما أذنبت جئت إليك أعتذر. هكذا.
1: حسب الحالة، أحيانا تكون حسب الحالة، حسب حالة التجلي التي أنت بها. أقول فيها هذه القصيدة كذلك عندي أنت زل فتعذر، وتقسو فتسترضى، وتنسى فتذكر، وأني لا أرضى بغيري حبيبة لقلبك إلا أن تحبك أكثر، فإن كنت تدري ما بقلبي من الجوى فزر لو نفاقا والتفت لي ولو مرى، وإلا أعرني مهجة غير مهجتي لأنسى، وعينا لا تراك لأصبر، لقد عذروا من لا تراك عيونهم، وإلا أحلوا بعض ما كان مسكرا، فلولا ارتشاح الماء من يدك التي على الخد مرت ما دروا كيف أزهرا، فما لبصير لا يراك مزية ولا نقص للأعمى وإن كان لا يرى، فحسبي وإن لم أعلن على كأنني على قصري جربت أن أبلغ الذرى.
0: وقد بلغت الذرة.
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: والله هذه ذرة الشعرية، التصوير الشعري، تفكرين بالصورة الشعرية كثيرا وأنت نعم. تركبين القصيدة.
1: نعم نعم، حتى أنا ضد من يقول أن القصيدة هكذا تأتيك وحي. نعم، هي في ساعات معينة تأتيك طائعة أكثر يعني، أما أن لا تتعب في الحصول عليها لا. أنا أعتقد أنه دائما أن يعني اختيار الوقت المناسب أو الحالة المناسبة، حالة التي تكون أنت فيها في صفاء تام، لها خصوصية مع القصيدة. يعني المفروض أن تختار أنت الوقت المناسب الذي تكون به خالية البال، خالية الذهن، صافية الذهن تماما من أي عوائق وشوائب وأي أمور ممكن أن تعكر مزاجك يعني.
0: جميل، لكن تتكئين كثيرا،
1: لأن القصيدة عندما تأتيك بهذه الحالة تأتيك طائعة، وعندما تأتيك طائعة تأتيك بكامل أبهتها وزينتها، لا تجرها من شعرها، لا تحاول أن تجرجرها من شعرها، حاول أن تأتيك طائعة. نعم، هي لا تأتي لوحدها، أنت تستدعيها، لكن اختيار الوقت المناسب مهم جدا.
0: لا دمع يسعفني وقلبي متلف، أقسى الدموع هي التي لا تذرف.
1: لا تذرف.
0: أنا يعني لما أطوف في التراث العربي
1: نعم.
0: فأجد هذه الصورة، لكن أنت تناولتها بشيء جديد، بشكل جديد.
1: مم.
0: تقولين أقسى الدموع التي
1: لا تذرف.
0: لا تذرف. نعم. قال أبو ريشة: وأقتل الدمع ما لا يلمح النظر.
1: نعم.
0: وقال
1: نعم.
0: ابن الرومي
1: نعم.
0: وهو يتحدث عن الشمس الغاربة.
1: نعم.
0: وظلت عيون الروض تخضل بالندى، هنا الزهر. وظلت عيون الروض تخضل بالندى، كما غرورقت عين الشجي لتدمع.
1: الله الله،
0: يعني هي لم تدمع. وقال الصم القشيري: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك، أفسحي لي المجال. قال الصم القشيري: فما كلمتني غير رجع، وإنما ترقرقت العينان منها لتدمع.
1: هلا أنا صورة الدمع هنا تختلف أستاذي، لاحظ أنني أتكلم عن الدمع الذي لا يزرف وهو الأقسى فعلا، لأنه دمع المكابرة عن الجراح. أنت لا أحيانا تحتاج ألا تكون ضعيفا أمام الآخرين، والذات الظلام يعني تحتاج ألا تكون ضعيفا أمام الظلام. فهذا الدمع الذي يحرقك من الداخل هو فعلا الأقتل والأكثر قساوة ومرارة.
0: الحقيقة نتكلم على الصورة الشعرية بشكل وبصراحة استوقفتني وجميلة. لا دمع يسعفني وقلبي متلف، أقسى الدموع هي التي لا تذرف، غاضت حروفي كيف أجمع ماءها، ومثقب دلوي بماذا أغرف، وأنا الذي شاهدت زهرة حلمنا من قبل أن تنوي التفتح تقطف. يا حرام، أنا طبعا كنت أستفزك يعني فقط حتى أرى كيف ستتعاملين في العلاقة مع التراث، وإن كان النزوع إلى التراث عندك واضحا.
1: نعم.
0: سوى أنني
1: نعم.
0: أجد بكل وضوح حالة من حالات التجديد اللطيف والجميل الذي لا يكسر قالب القصيدة. تقولين مثلا
1: لابد يعني لابد من الربط بين القديم والحديث،
0: وأنت موفقة بهذا.
1: أنت يعني أنت كحالة شعرية جديدة، أنت خلاصة تجارب أيضا قديمة يعني. لابد من أن يكون هناك نتاج سابق أثر فيك تأثيرا كبيرا حتى بدأت أنت تضيف عليه. يعني الاكتساب كما قلنا مهم جدا يعني، لولا الاكتساب لا توجد موهبة لوحدها تصنع شاعر.
0: كنا معا والله ما فارقتني، حتى ولو كنا على دربين نبكي سويا والدموع تحار، هل سبقت لعينك أولا
1: أم عيني
0: ونحار، كيف يظل قلب واحد رغم البعاد يعيش في صدريني، فإذا أضعتك ضعت، حتى إنني إن صحت أينك كنت أقصد أيني.
1: أيني.
0: ما هذا؟
1: نعم، ونقلها لي

0: نفسهم لوحة،
1: حالة فنية.
0: نعم، وأنا أجيد الغزل أكثر من غيره ربما للسبب الذي ذكرته مسبقا، وهو أن المرأة مجبولة على تدفق العاطفة الزائد يعني، فربما أفلح في هذا أكثر من غيره. أحن لمن تحلو الحياة بقربه حنين وريقات الرياحين، للندى يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعده.
1: يا سلام.
0: مشيت وجربت الدروب جميعها إليه، فما ألفيت دربا معبدا، ولكن طيفا من سناه يقودني، فما ضر لو أمضيت عمري مشردا. تعالي، فطار القلب للغيم نورسا، وحط على شط الحبيب وغردا. أتذكر لما قلت لي ذات خلوة أحبك حتى الموت؟ قلها مجددة، فلو كان هذا الحب نارا تقاد بي لكان على قلبي من الثلج أبردا.
1: يا سلام.
0: نعم.
1: يا سلام.
0: ربما أنا أحيانا أحذف أو ضيف أو كذا.
1: يا سلام.
0: نعم.
1: رائع.
0: نعم.
1: والله رائع. يعني نحن معشر الذين نحب الشعر نسعد بهذا.
0: ربي يخليك.
1: هذا هذا مختلف.
0: هذا يسعدني أيضا.
1: أيضا
0: سعادتكم تسعدون.
1: بوركتي أيضا ذكرتني بعمر أبو ريشي لما قال ألفيت منزلها بوجهي موصدا ما كان أقربه إلي وأبعده.
0: نعم.
1: أنت أيضا استعملت.
0: نعم.
1: وابن الرومي سبقكم جميعا.
0: نعم.
1: لما قال
0: أيضا
1: توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد، طواه الردى عني فأضحى مزاره. نعم. بعيدا على قرب قريبا على بعده.
0: نعم.
1: هذه الصورة. نعم. الأم التي رسمت.
0: نعم. نعم.
1: هذا الجو.
0: الشعراء الكبار جدا ما شاء الله. نعم.
1: هل يغادر طيف العين أو يغادر العين أم يظل في العين؟
0: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
1: يا سلام.
0: أغليه يا من إذا ما أدفأت يده خدي، فكيف إذا تنورها فار. فلم فكاك لمن قد حكمته على حالي، انصف من يهواه أو جارة.
1: يا سلام.
0: فلا حنيني بهياب لأزجره، ولا سلوي إذا صيرته صار. ولا على القلب سلطان ليردعه عقل، ولا للهوى رأي ليختار. من لم يرى المزن في كفيه كيف يرى على يد صافحته الورد والغارة.
1: الله.
0: ذبحت شوقا إلى من كان أقرب لي مني، فيا رب ممن أطلب الثارة. كون بعينيه ما أدركت آخره، منذ ابتدأت به سيرا وإبحارا. يلوم ضعفي الذي لو أن ناظره رنا إلى جبن لارتج وانهار. كالطفل يخفو وأقضي الليل أحرسه، حتى إذا شب عن طوق الهوى طار.
1: الله.
0: عد للزمان صبا، للعين مكحلة، للوجه إشراقة، لليل أقمار.
1: يا سلام. يا
0: نعم.
1: سلام.
0: بارك الله فيك أستاذنا.
1: جميل. عندك صور شعرية يعني فريدة خاصة. إذ قال قلبي ألم تؤمن فقلت بلى، مذ كان يبعث من أهدابه الرسل. يعني نحن معتادون أن نقرأ في الشعر القديم أن العيون تبعث السهام، والموت رمت عبيلة قلبي من نواظرها بكل سهم غريق النزع في الحوري، وهنا تبعث الرسل المختلفة.
0: لا، حتى هذا البيت ذكرني بتعليق، عفوا لمقاطعتك، ذكرني بتعليق لوليد الشواقب، وهو شاعر يمني كبير حقيقة، على ذات القصيدة، واستشهد بذات البيت، ثقله في تعليق ثم قال لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها، مع الاستشهاد بالبيت ذاته.
1: جميل.
0: نعم.
1: جميل. نحن سعداء بما قال.
0: والله أنا أحب الشعر اليماني بشكل رهيب حقيقة.
1: والنقد اليماني.
0: والنقد اليماني، لكن الشعر أكثر حقيقة.
1: قدمت نصا شعريا متميزا أستاذة صفية.
0: نعم. نعم.
1: ونحن كسوريين نفخر بك ونرجو لك مزيدا من النجاح والتفوق الأدبي والتفوق الإنساني الذي نرجو أن يكون رافدا أساسيا في روافد الأدب الشعري العربي بشكل عام.
0: نعم.
1: نحن وقتنا يضيق في منازل القصيد، وكنا مستمتعين جدا بهذا اللقاء الطيب معك، والذي نرجو أن يظل أدبك دائما رافدا أساسيا من روافد الشعر العربي الذي نعتز به، بهذا الصوت الأنثوي الخاص.
0: نعم.
1: والذي يعني يمخر عبابة الجمال.

0: والجماليات نعم. الأدبية
1: نعم.
0: في نهاية هذا اللقاء، ما هي رسالتك للدنيا؟
1: أقول للدنيا: مري على الجرح واستوصي به وجعا، لا تتركي لقليل اللوم متسعا، مري علي بمجموعي ولا تذري، فأسهل الموت أن آتيه مجتمعا، صبي على الدمع دمعا غيره وخذي عيني مع الدمع، إن لم تدخمي شبعا، قولي إذا حوتك المجنون غيبني، لي صيد بحري ولي حوتي وما بلعا، قولي إذا حضن الدمع الحزين دمي، إن الحزين على أشباهه وقع، خوضي حروبك بعد الموت واغتنمي، ما كان مني قبيل الموت ممتنعا، لا تجعليني أعيش العمر مرتبكا، صعب هو الوقت إن أعطى وإن منع، فإن تأخرت بالموت الأخير فقد أموت في كل يوم ميتة جزعا، ثم اصلبيني وقولي لم يمت بيدي، شبهتموه ولكن للسماء رفعا.
0: الله الله نعم.
1: بارك الله فيك أستاذ.
0: شبهتموه ولكن للسماء رفع. جميل
1: نعم.
0: جميل
1: نعم. نعم.
0: صور شعرية متفردة ولغة خاصة ومتفردة. نحن نستزيد إن شاء الله في منازل الله. القصيد في لقاءات أخرى
1: إن شاء الله.
0: ولا شك أن السادة المتابعين والمتابعات بالتحديد ربما سيستزيدنا ويستزدنا أكثر
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا للشاعرة الأستاذة صفية الدغيم.
1: سعيدة جدا بهذا اللقاء وسعيدة بمنازل القصيد وبالقائمين عليها كلهم.
0: أهلا وسهلا بك. شكرا
1: الله
0: لكم.
1: الله يخليك يا رب أستاذنا. حياك الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

نشرة إخبارية مفصلة نبدأ بالعناوين. في أول مشاركة خارجية، الجيش السوري يخوض مناورات EFES العسكرية في تركيا وتتضمن تدريبات بمشاركة 50 دولة. العثور على مقبرة جماعية جديدة قرب مستشفى تشرين العسكري بدمشق، والمعاينات الأولية تشير إلى وجود عشرات الرفات لنساء وأطفال. مزارعون في ريف الحسكة يحتجون على تسعيرة القمح ويطالبون بتعديلها وضمان حقوقهم الكاملة. الليرة تلامس حاجز 14,000 أمام الدولار، ومخاوف من انعكاسات سلبية على الأسواق والقدرة الشرائية.

0: يشارك الجيش السوري في المناورات العسكرية EFES 2026 في تركيا بوحدة قتالية أساسية، وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها قوة سورية في مناورات عسكرية خارج البلاد منذ إعادة هيكلة الدولة السورية. وتجمع مناورات EFES 2026 التركية تجمع أكثر من 10,000 جندي ومراقب من نحو 50 دولة في أكبر مناورة مشتركة بالذخيرة الحية تشهدها تركيا هذا العام. أفاد مكتب برز الإعلامي في دمشق بالعثور على مقبرة جماعية جديدة قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة. وأفاد المكتب بأن المقبرة تضم عشرات الرفات وتعود لنساء ورجال وأطفال يرجح تعرضهم لتصفيات ميدانية، ووجدت رفاتهم في سفح جبلي مرتفع. وأشار المكتب إلى أن المنطقة كانت معزولة طوال السنوات الماضية، ولا يوجد قربها سوى عدد محدود من منازل ضباط النظام المخلوع في منطقة عش الورور، فضلا عن قربها من مشفى تشرين العسكري الذي كان يضم عددا من المعتقلين ممن تعرض للتعذيب أو القتل أو الإعدام الميداني. معنا الآن من عش الورور مباشرة من دمشق مراسلتنا ماريات عبيد. ماريات، إذا نرصد معك تفاصيل العثور على مقبرة جديدة في المنطقة لديك، ما التفاصيل؟
1: نعم، مرحبا آلاء. يعني نحن حقيقة كنا متواجدون قبل قليل في منطقة برزة، في منطقة قريبة جدا من المنطقة التي تم العثور فيها على مقبرة جماعية. طبعا قبل قليل أيضا تم فرض طوق أمني على المنطقة بسبب وصول قوى من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع المدني ومن الهيئة العامة للمفقودين، وبحسب المصادر الأمنية التي فرضت الطوق الأمني ومنعت الوصول إلى تلك المنطقة أنه يتم الآن إجراء عمليات المسوحات والتنقيب بين الصخور، وأيضا يعني لاستخراج جميع الرفات البشرية المتواجدة في المنطقة، يعني على أن يتم تحديد عدد الجثث البشرية التي تم العثور على رفاتها هناك. طبعا بحسب مصدر أمني من وزارة الداخلية أن الميليشيا المتورطة بهذه المجزرة أو بمقتل أصحاب الرفات البشرية هي من ميليشيا عش الورور، وحتى يعني بعض المصادر الأمنية تقول أنه أيضا من المتورطين هو مختار عش الورور. تجري التحقيقات الآن، علما أن تلك المنطقة كانت على أيام النظام البائد منطقة يمكن اعتبارها شبه عسكرية، كانت منطقة خالية يوجد فيها سكان فقط يعني من المواليين للنظام البائد، كان فيها العديد من الحواجز الأمنية والعسكرية، خاصة أنها يعني بالقرب من مشفى تشرين العسكري، ويعني كان يتم توقيف المارة واعتقال المارة، وهناك العديد يعني بحسب أهالي من حي برزة تم اختفائهم إثر مرورهم من الحواجز العسكرية المتواجدة في تلك المنطقة. أيضا هناك مصادر وهناك تحليلات عسكرية تقول أنه أيضا يعني أصحاب الرفات البشرية من الممكن أن يكونوا معتقلين من على أيام النظام البائد وقضوا على يد النظام البائد، ومنهم من جرى تعذيبهم في مشفى تشرين العسكري، حيث أنه يعني منذ أيام قليلة أيضا انتشرت فيديوهات وصور توثق عمليات تعذيب وانتهاكات وحتى قتل في مشفى تشرين العسكري. ربما أيضا يعني أصحاب الرفات البشرية هم تم تعذيبهم وقتلهم حتى في مشفى تشرين العسكري. طبعا كما تحدثت الآن القوى الأمنية تفرض طوقا أمنيا في المنطقة إلى أن يعني يتم تحديد عدد الرفات البشرية، وتجري يعني المتابعات و التحريات اللازمة بشأن الموضوع. طبعا الرفات البشرية كما أكد أيضا المصدر الأمني تعود لأطفال ونساء ورجال. يعني أيضا تم العثور على ملابس تشير إلى أنه هناك عدد من الأطفال أيضا من بينهم، ومعظمهم من سكان حي برزة والتل، يعني وخاصة أن منطقة برزة من المناطق التي شهدت أولى الاحتجاجات والمظاهرات. يعني هذا أيضا ما دفع العديد من ميليشيات النظام البائد إلى تنفيذ عمليات عسكرية ضد المدنيين هناك، والتي أسفرت يعني عن قتلهم. ويعني كما تشير المعطيات وبحسب المنطقة الوعرة بين الصخور التي عثر فيها على الرفات البشرية، أنه ما بالغالب كان يتم قتل المدنيين من أعلى الجبال، وفيما بعد يتم إلقائهم من أعلى الجبل إلى المنطقة أو إلى بين الصخور التي عثرت فيها الرفات البشرية.
0: ماريا عبيد من دمشق، شكرا جزيلا لك. كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة بتفجير باب شرقي في دمشق، وأوضح البابا أن السيارة الملغمة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل انشغال الحراسة بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان. وأضاف أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة لكنه لم يحددها. وأكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهة الإرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة. وأشار البابا إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل سوريا، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا.

0: نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية عملية أمنية تمكنت من خلالها من ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، كما تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عنها.
1: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية. تم تفكيك شبكة دولية واعتقال أفراد الخلية 7 أشخاص وضبط المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة. تعمل إدارة مكافحة المخدرات وتواصل ليلة بالنهار لوقت آفة المخدرات عن مجتمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين خلال تفتيش منازل بريف القنيطرة مع عمليات توغل في عدد من المناطق بريف المحافظة.
1: انتهاكات متصاعدة للاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا. الجيش الإسرائيلي يختطف شابين من قريتين في جنوب القنيطرة. مراسل تلفزيون سوريا ذكر أن دورية للاحتلال اختطفت شاباً في مزرعة البصال بريف القنيطرة بعد عملية توغل وتفتيش لعدد من المنازل. تزامن ذلك مع عملية توغل ثانية في مزرعة أم اللوغس اختطفت خلالها شاباً ثانٍ من دون توضيح الأسباب. لم تتوقف تحركات الاحتلال عند عمليات الاختطاف. اتوغلت دورية مؤلفة من 3 آليات عسكرية في منطقة كسارات جبات الخشب، إضافة إلى توغل آخر في بلدة كودنا بريف القنيطرة، في استمرار للتحركات العسكرية المتكررة داخل القرى والبلدات الحدودية. عمليات توغل دوريات الاحتلال زادت خلال الأيام الماضية وتوسعت جغرافياً لتشمل مناطق بريف درعا لم تكن قد دخلتها قبل. يترافق كل ذلك مع تضييق على السكان المحليين ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مع استجواب رعاة أغنام ومنعهم من الوصول لمواشيهم. تبقى عمليات اختطاف الشبان من مناطق في القنيطرة أحد أكبر انتهاكات الاحتلال، مع حديث عن استمرار اختطاف نحو 50 شاباً منذ سقوط النظام، في حين طالب ذو المختطفين بوقفات أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق بالإفراج عن أبنائهم، مؤكدين أنهم غير متورطين بأي أنشطة أو مخالفات، مع دعوة أممية من نائب المبعوث الدولي إلى سوريا لإسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين السوريين ووقف انتهاكاتها داخل الأراضي السورية. الانتهاكات الإسرائيلية تأخذ صدى في وسائل الإعلام العالمية، إذ يقول تقرير صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية إن إسرائيل سيطرت على نحو 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا، واصفة سياسة الاحتلال بأنها هجومية وتسببت بموجات نزوح ودمار واسعة.
0: أجرت دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة جولة ميدانية في بلدة عين ذكر بحوض اليرموك أو عين ذكر بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا فإن الوفد الأممي قام بالاطلاع على الأوضاع في البلدة والاستفسار عن الوضع المعيشي للأهالي. تزامن ذلك مع دوي انفجارات قوية داخل الجولان المحتل وصل صداها إلى مناطق واسعة في الجنوب السوري، نتيجة لقيام جيش الاحتلال بتفجير حقول ألغام قرب السياج الفاصلي مع محافظة القنيطرة، وفقاً لمراسلنا. نظم مزارعون في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة وقفة احتجاجية على تسعيرة القمح الصادرة عن وزارة الاقتصاد وفق ما أفادت به وكالة نورث بريس، وطالب المحتجون بتعديل تسعيرة شراء القمح وإعطاء المزارعين الحقوق الكاملة. هذا وتشهد مناطق عديدة احتجاجات لمزارعين عقب إصدار وزارة الاقتصاد والصناعة تسعيرة شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 ب46,000 ليرة سورية للطن الواحد، الأمر الذي اعتبره المزارعون لا يتوافق مع كلفة الإنتاج. هذا وتقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
2: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1,000,000 طن في عام 2021 بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة. كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج، إنتاج القمح، وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي، منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: أكد مصدر إداري لوكالة نورث بريس أن 1,000 عائلة من نازحي مدينة عفرين تغادر القامشلي يوم غد الخميس. وفي وقت سابق انطلقت أول قافلة عودة لنازحين من عفرين من مدينة عين العرب كوباني باتجاه القرى والبلدات ضمن جهود تنظيم عودة الأهالي إلى مناطقهم. وأوضح نائب محافظة الحسكة لموقع تلفزيون سوريا أن القافلة كانت تضم 450 عائلة من أهالي عفرين. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قراراً يتضمن القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في دوائر الحسكة والمالكية والقامشل الانتخابية التابعة لمحافظة الحسكة. وحددت اللجنة اليوم الأربعاء الموافق للعشرين من آيار الجاري، حددته موعداً لبدء تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب في دوائر المحافظة، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات سيتم في مراكز المناطق المحددة سابقاً كمقر للجان الفرعية. في ملف آخر، أعرب الرئيس أحمد الشارع عن اعتذاره لأهالي محافظة دير الزور نيابة عن والده. وقدم الشارع خلال اتصال أجراه وعودا بزيارة قريبة للمحافظة، إلى جانب العمل على تنفيذ مشاريع واستثمارات تنموية في دير الزور.
3: السلام عليكم، حياكم الله شيخ الرئيس، الله يبارك فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، كيف حالكم؟
4: والله الحمد لله، شلونكم؟ تجارة خير؟
3: الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. سيادة الرئيس، أنا موجود الآن مع بعض وجهاء وأعيان محافظة دير الزور، بناء على طلبك حابب أنت توجه لهم رسالة، فهم الآن معك يسمعوا. تفضلوا، مشكورين مأجورين.
4: الله يسلم، والله أهل الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على رأسنا إن شاء الله. فيمكن ربما اليوم أنا شفت مقطع الوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح أهل الدير يعني. حقه محفوظ إن شاء الله وخلي صعوبة بلحيتنا.
5: الله يسلمك يا سيدي،
4: تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم على المحبة والمعزة اللي بيننا وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا. فربما هو صار في يعني زلة بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد عن لأهلنا بالدير شاملين إن شاء الله، ريف ومدينة. الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
3: الله يبارك فيك، الله يبارك الله خير.
5: الله يبارك فيك سيد الرئيس. احنا ابناء دير الزور سيد الرئيس، نعتبر سيد الرئيس هو احد ابناء المحافظة.
4: تأكيد، ما شك.
5: الله يكرمك ويحفظك يا رب. في عندنا رسالة سيد الرئيس نحب نوصلها لك من ابناء دير الزور. الاولى هي انه تشرفنا بزيارة ان شاء الله.
4: والله انا على حر من الجمر يعني.
0: بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا شي هونغوي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصلحة البلدين. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني تضامنه الكامل مع ناجين وعائلات من ضحايا قمع احتجاجات الثورة السورية منذ عام 2011. وأوضح كوردوني في منشور على إكس أنه التقى ناجين وعائلات ضحايا قمع الاحتجاجات في سوريا لعام 2011، إضافة إلى أهالي ضحايا مجزرة التضامن لعام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة لهذه الجرائم عبر الإجراءات القانونية السليمة. وأضاف المسؤول الأممي أنه حضر 3 جلسات لمحاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابيا بسبب قمعهم لاحتجاجات درعا، معربا عن تطلعه لكشف الحقيقة بشكل كامل وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. بحث القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن مع رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وبين الولايات المتحدة. وأكدت السفارة السورية في واشنطن أن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة بينهما. ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه، والذي يجمع مسؤولاً أمريكياً بدبلوماسياً سورياً معتمداً في العاصمة الأمريكية منذ عام 2014. في الملف الاقتصادي، سجلت الليرة السورية في أسواق دمشق 13870 للشراء و 13910 ليرات للمبيع أمام الدولار الأمريكي، في سلسلة تراجع مستمرة في الفترة الأخيرة. هذا وتشهد الليرة السورية تقلبات مستمرة في قيمتها أمام الدولار في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتفاوت مستويات العرض والطلب على القطع الأجنبي، إضافة إلى عوامل مرتبطة بالسوق المحلية وبحركة التداول، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حالة عدم الاستقرار في أسعار الصرف داخل الأسواق المحلية. حددت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عطلة عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام. ووفق بيان الأمانة العامة، تعطل الجهات العامة اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 من شهر أيار وحتى يوم السبت الموافق 30 من أيار الجاري، مشيرة إلى مراعاة أحكام الفقرة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل. في شأن آخر، أصدرت نقابة المحامين تعميماً جديداً يقضي بالمنع الفوري لتنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة العائدة لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام. ووجه التعميم بضرورة إحالة جميع معاملات التوكيل المتعلقة بالشخصيات 451 المدرجة أسماؤهم كرموز للنظام المخلوع، على رأسهم أسماء الأسد وبشرى الأسد، إلى مجلس نقابة المحامين المركزي دون غيره للنظر والبت فيها. هذا وحذرت النقابة جميع الفروع واللجان من أن أي إجراء يخالف هذه التعليمات سيعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية المباشرة، مؤكدة أن الخطوة تأتي صوناً لحقوق الشعب وحماية لمسار العدالة الانتقالية ومنعاً لتهريب الممتلكات أو الالتفاف على الملاحقات القضائية. أعلنت محافظة حلب ترحيل أكثر من 96 ألف متر مكعب من الأنقاض في منطقتي عزاز وجبل سمعان ضمن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة بنسبة إنجاز بلغت 17.7%. وأوضحت المحافظة أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة منطقة جبل سمعان، مع استمرار عمليات الترحيل في كفر حمراء وحريتان. وأضافت أن الفرق المختصة استكملت إزالة الركام وفتح الطرقات في تل رفعت وعندان والشيخ خلال والشيخ عيسى وتلجبين، تمهيدا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتسهيل عودة الأهالي. نبقى في حلب، حيث تتفاقم أزمة تراكم النفايات في مدينة حلب وسط شكاوى متزايدة من السكان من انتشار المكبات العشوائية والروائح الكريهة في الأحياء السكنية. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يخشى الأهالي من تداعيات صحية وبيئية قد تؤدي إلى انتشار الحشرات والأمراض.
6: تصدر مشهد تراكم النفايات في أحياء مدينة حلب مرة جديدة وسط شكاوى الأهالي المتكررة ومطالبات لم تلقى أي استجابة فعلية بحسب السكان، سوى حملات مؤقتة هنا وهناك من دون استدامة. روائح خانقة وانتشار للحشرات ومخاوف من الأمراض في وقت أكد فيه الأهالي أن المشهد بات جزءا من يومياتهم من دون حلول جذرية تنهي الأزمة المتفاقمة.
7: نحن عم نعاني كتير من نظافة عم نعاني كتير من السيارات ما عم تجي تبعية القمامة إنه تلم القمامة، عم نعاني كتير. يعني هلا مثل ما بقولوا صار يطلع حباية السنة هالقصص، صار بدها تنظيف. يعني إذا نحن ما ساعدونا، نحن عم نساعد ومننظف، طب نحن عم نلم القمامة وين نكبها؟
8: يعني منطالب من أهل يعني الجهة المهنية بالأكيد يعني إنه مثلا يدعمونا بهالأمر هذا، مثلا يبعتونا عمال نظافة، مثلا سيارة يومية تجي تشيل القمامة بل على الأرصفة بتصير الأمور كويسة.
6: رغم تبرير الجهات المعنية سابقا بضعف الإمكانات وشح الموارد، إلا أن حملات النظافة بدأت بالظهور مؤخرا بعد تصاعد الضغط الإعلامي وتزايد الانتقادات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرى أهل التقتهم كاميرا تلفزيون سوريا أن المدينة لا تحتاج إلى تحركات مؤقتة مرتبطة بردود الفعل، بل إلى خطة دائمة وإدارة قادرة على التعامل مع ملف النظافة باعتباره أولوية خدمية وصحية.
9: يعني هون عندنا مثلا نزلة المغير هي حالة كتير سيئة كتير، يعني لدرجة أنه بتجي نسمة هواء كل البيت بيصير غبرة، ومع هيك بتلاقي النفايات هون عم يجوا بيكبوها. كل الناس بتقول هون شو هاد مكب، هذا هون مو مكب، هذا كانوا بيوت وانخربت لازم تنزال. هون عملوا لنا بداله حديقه، عملوا لنا اي شيء لك شيء بيجمل جمال المنطقه. هون منطقه اثريه، تعتبر منطقه حلب، هي تعتبر حلب القديمه. طيب وين الجهات المعنيه بس تتابع هذا الامر؟ يعني الله يعطيهم العافيه، ما راح نحملهم فوق طاقتهم، بس نحن الامر طلع عن طاقتنا.
6: طالب عدد من الأهالي بمحاسبة المقصرين وإيجاد حلول حقيقية تمنع عودة مشاهد تراكم القمامة التي باتت بحسب وصفهم تعكس حجم التراجع الخدمي الذي تعيشه المدينة.
10: ما تزال أكوام النفايات تتصدر مشهد العديد من أحياء مدينة حلب. أهالي يؤكدون أن المشكلة لم تعد مجرد مظهر مزعج، بل تحولت إلى تهديد يومي للصحة العامة وسط مطالب بتحرك فعلي ومستدام لا يقتصر على حملات مؤقتة تظهر تحت الضغط. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: في السياق التعليمي، أعلن وزير التربية محمد تركو إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية وفق المرسوم 68. وأوضح تركو أن المرسوم يتضمن تفاصيل الزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، وأكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في المحافظات السورية. كما أشار تركو إلى أن الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ويعزز مبدأ المساواة بين أبناء الأسرة التربوية. في دمشق بدأت محافظة ريف دمشق بتنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبداني ومضايا وعلى امتداد الطريق العام الواصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. أكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية. هذا وأثارت الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي، حيث طالت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ عدة سنوات، مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعاضة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التراخيص ومواد البناء. أعلنت إدارة نادي الطليعة الرياضي عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية التابعة للنادي بشكل كامل احتجاجا على الأحداث والتجاوزات الجسيمة التي رافقت مواجهة الفريق الأول أمام نادي الكرامة في مدينة حمص. وأوضح النادي في بيان رسمي أن هذا القرار جاء ردا على احتجاز جمهور النادي في حمص وإقدام عناصر حفظ النظام على التهجم على دكة بدلاء الفريق بما يضم الكادرين الفني والإداري واللاعبين، مستنكرا هذا المشهد الذي وصفه بالمرفوض وغير اللائق بكرة القدم السورية ومكانة أنديتها. هذا وحملت إدارة الطليعة مراقب المباراة كامل المسؤولية عما جرى، مؤكدة مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية بحق كل من تسبب في هذه الأحداث. معنا الآن من ريف حمام مراسلنا عراق زينو. عراق، بداية لو وضعتنا في صورة ما حدث منذ البداية، كيف جرى ما جرى وهل تم إصدار أي تعليق من قبل الاتحاد الرياضي العام؟
11: مرحبا آلاء. في الحقيقة مباراة الكرامة والطليعة جرت هي في محافظة حمص في ملعب خالد بن الوليد. انتهت المباراة بنتيجة 2-2 بتعادل، لكن ما جرى بعد المباراة هو ما لفت وسلط الأضواء على الحدث، حيث جرت أعمال شغب في النادي في الملعب. بعد ذلك تحولت هذه أعمال الشغب إلى اعتداء، كما ذكر نادي الطليعة في البيان الرسمي الذي أصدره بعد المباراة، حيث أفادوا بأنهم تعرضوا إلى الضرب من قبل عناصر حفظ النظام عندما كان يقوم حفظ النظام بإعادة الأمن وإعادة ترتيب أجواء المباراة، حيث قاموا بالاعتداء على أجواء على عناصر أو على الكادر الرياضي لفريق الطليعة، الكادر الأول والكادر الفني والكادر واللاعبين حتى. بعد ذلك تم إيقاف عدد من الجمهور وعدد من الجمهور النادي الطليعة، وهو أيضا ما أثار استنكار واستياء الجمهور وإدارة النادي بشكل خاص. أيضا بعد المباراة قام النادي بإصدار بيان استنكر فيه ما حصل للنادي وحصل الاعتداء وهجوم من قبل عناصر حفظ النظام عليهم بشكل خاص. أصدروا بيان أيضا، هذا البيان من بين بنودي أنهم حملوا مراقب المباراة زاهر نعناع بأنهم حملوه مسؤولية ما حصل لدى ما حصل مع الفريق. وبالتالي لكن اليوم منذ حوالي ساعة أو ساعة ونصف أصدروا بيان آخر، بيان اعتذار من مراقب المباراة، وأكدوا أنه لا يتحمل المسؤولية لأنهم لم يكونوا متأكدين من وجوده داخل نطاق الملعب، لكنه كان متواجد في بين الجمهور. أيضا قامت إدارة النادي برفع هذا الملف إلى الاتحاد ولجان الانضباط، وطالبوا بحماية الفريق داخل الملاعب وخارجها، وهو أمر يعني أيضا أعاد بالأذهان ما يحصل في الملاعب بشكل عام، خصوصا في مباريات كرة القدم حيث يحصل فيها أعمال شغب بشكل عام. أعاد النظر إليها من حيث إعادة ترتيب وإعادة تنظيم هذه الملاعب بعد في كل مباراة، وإعادة الأمن إليها. أيضا يعني ما حصل مع فريق الطليعة هو أنهم احتجزوا الحافلة الخاصة بالفريق، وهو يعني أمر مستنكر لدى الشارع الرياضي السوري. هناك أيضا إجراء ما زال نادي الطليعة حتى هذه اللحظة ينتظر رد الاتحاد الرياضي السوري حول ما حصل في تلك المباراة وحول ما حصل معهم خصوصا من قبل عناصر الأمن أو عناصر حفظ النظام الخاصين بالملعب، وهو يعني أمر قل ما يحصل في الملاعب. لكنهم
0: إذن حصل في ثمة انتظار لأي تعليق أو بيان من الاتحاد الرياضي السوري. شكرا جزيلا لك عراق زين ومراسلنا من ريف حما على كافة هذه المعلومات. أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أكد أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. وقال شكري في تصريح صحفي لوكالة سانة إن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارات تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، ومؤكدا أن سوريا أصبحت اليوم من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي.

0: إلى الملف الفلسطيني، حيث قتل صياد فلسطيني بعد استهداف زوارق الاحتلال الحربية الإسرائيلية لمراكب الصيادين قرب سواحل قطاع غزة. هذا وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال أصيبوا جراء قصف الاحتلال للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى جانب مناطق غربي مدينة رفح، في حين أفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال لمبان سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. أعلن أسطول الصمود العالمي دخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اختطافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد التضامن مع 9500 أسير فلسطيني. وقال الأسطول في بيان له إن الجيش الإسرائيلي الذي يزعم أنه أكثر الجيوش أخلاقية قام للمرة الثانية باختطاف ناشطيه من المياه الدولية، مطالبا أي الأسطول بالإفراج عنهم وعن جميع الأسرى لدى سلطات الاحتلال وضرورة تنديد الحكومات بالخطوة الإسرائيلية التي وصفها بالقرصنة والعمل على رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة. في الضفة الغربية شن جيش الاحتلال عملية اقتحام لبلدة حزمة شرقية القدس المحتلة، حيث دهم خلال العملية عددا من المنازل واعتقل 20 فلسطينيا وفقا لوسائل إعلام فلسطينية. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من مدينة رام الله بينهم 4 أطفال، في حين نصبت قوة تابعة لجيش الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل، إضافة إلى أنها أغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، كما أنها اعتقلت شخصا واحدا من مدينة الخليل. في لبنان شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي استهدف النبطية وصور وبنت جبيل في جنوبي لبنان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي وحتى منتصف أمس الثلاثاء، الحصيلة ارتفعت إلى 3042 قتيلا و 9300 وجريحا واحد. أعلن حزب الله تنفيذ 20 عملية استهدفت مواقع وآليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان. وأكد الحزب في بيان له أن عملية استهداف المواقع تمت باستخدام مسيرات انقضاضية وقذائف صاروخية ومدفعية، مضيفا أنه استهدف موقع رأس الناقورة البحري ومنصتي القبة الحديدية وموقع جل العلام شمالي إسرائيل، كما أعلن في بيانه استهداف موقع مستحدث تابع للجيش في بلدة مارون الراس جنوبية لبنان. معنا الآن من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، نرصد معك آخر التطورات من الناحية الميدانية وأيضا ما أعلنه حزب الله في بيانه الأخير حول تنفيذ 20 عملية.
1: نعم آلاء، دعيني أبدأ قبل كل شيء في عدد القتلى الذي ارتفع إلى 12 قتيلا أو ضحية جراء الغارة التي شنها جيش الاحتلال ليل أمس على بلدة دير قانون في الجنوب اللبناني، 11 منهم من عائلة واحدة، إضافة إلى سوريا كانوا قد قتلوا جراء غارة شنها جيش الاحتلال على بلدة دير قانون النهر في الجنوب اللبناني قضاء سوري. إضافة إلى ذلك أيضا أعلن جيش الاحتلال في ساعات الصباح اليوم اليوم عن بدء بمهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني. وبعد الإعلان قام جيش الاحتلال بتكثيف غاراته على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، إذ قام باستهداف بلدة جبال البطون في الجنوب اللبناني، وكذلك منذ قليل قام باستهداف دراجة نارية في بلدة برج الشمالي قضاء صور، ما أدى إلى وقوع قتيل. كذلك أيضا استهدف جيش الاحتلال بلدة ياطر وكفرة وزبطين والصديقين في الجنوب اللبناني، فضلا عن تحليق المسير الإسرائيلي في سماء الجنوب اللبناني وتحديدا في سماء مدينة صور. بما يتعلق بعدد القتلى الإجمالية يوم أمس، بحسب وزير الصحة أعلن يوم أمس عن وقوع 19 قتيلا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في الجنوب اللبناني. كذلك قال وزير الصحة أن 20% من القتلى هم من النساء والأطفال. كان يتحدث وزير الصحة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى يومنا هذا، أي من 2 مارس الماضي حتى يومنا هذا، 20% من الضحايا هم من الأطفال والنساء. كذلك أيضا بالإجمالي ارتفع عدد القتلى إلى 3042 قتيلا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى يومنا هذا. لا يزال طبعا هناك حركة نزوح ولو كانت محدودة مقارنة بذي قبل، جراء ما يقوم به جيش الاحتلال من الإنذارات التي يطلقها، إنذارات بالإخلاء للسكان الذين لا يزالون متواجدين في المناطق التي تستهدف. وكلما أطلق جيش الاحتلال إنذارات كلما شاهدنا حركة نزوح ولو كانت خفيفة وقليلة مقارنة بذي قبل. ما يقوم به حزب الله على الجبهة، فعلا أن هناك 20 عملية قام حزب الله بتنفيذها بحسب بياناته. قام باستهداف موقع تابع لجيش الاحتلال في بلدة حداتة في الجنوب اللبناني، كذلك استهدف تجمعا لجنود الاحتلال عند بلدة رأس الناقورة. كذلك أيضا أعلن عن استهداف وإطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى، وتحدث أيضا حزب الله عن ما يسمى بمعارك مباشرة وما يسمى بمواجهة مباشرة بين جنود جيش الاحتلال وبين مقاتلي حزب الله في الجنوب اللبناني. حتى الساعة لا طبعا لا يزال حزب الله ومقاتلو حزب الله متواجدين على الجبهة الجنوبية في لبنان. هناك مساران، مسار عسكري لا يزال يتمسك به حزب الله عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ومسار دبلوماسي سياسي تقوم به الحكومة اللبنانية عبر المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
0: نعم، مايا هاشم من بيروت، شكرا جزيلا لك. نبقى في لبنان، وعلى وقع الحرب والنزوح حولت أم محمد زعيتر ما تبقى من فرنها المدمر في الضاحية الجنوبية، حولته إلى مبادرة إنسانية لإعداد المخبوزات وتوزيعها مجانا على النازحين داخل مخيمات العاصمة بيروت. نتابع.
2: من هلا ل 12 بالليل أنا خادمة لألكم، ولا واحد بيجوع وأنا موجودة بالبيت. بس طولوا بالكم شو ناس. يعني أول شيء على الصاجة كانوا متبقين، يعني قدرتي كان بالأول التزمت شي شوال طحين اللي هو اللي أنا تبرعت فيه، شوال طحين مالح خميري ماي، يعني شغل يومين ثلاثة، جمعة نكترت هيك على الخفيف، عبو 100 150 منقوشة 160، بعدين وصلت 270. نوجدوا أهل الخير، صارت الناس وقت اللي عرفوني أنا يعني فتحت المصلحة، ما في مصلحة ماني ناوية إلا نية الخير والمساعدة، يعني ما في بيع، حتى لو موت من الجوع موت من العطش أخجل أقول لحدا إني يعني عطشانة بدي أشرب.
0: في الملف الدولي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات الصينية الروسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق وهي مستمرة في النمو. وأكد بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني في بكين أن موسكو تعمل مع الصين على تعزيز الشراكة في مجالي المعادن الحيوية والطاقة، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لتصدير الطاقة للسوق الصينية بثبات ودون انقطاع. من جانبه قال الرئيس الصيني أنه أجرى حوارا استراتيجيا مع نظيره الروسي بشأن العديد من القضايا، وأكد أن موسكو وبكين تسعيان إلى شراكة قوية وإلى تشكيل نظام عالمي أكثر عدالة وحكمة بحسب تعبيره. وفي بيان مشترك أكدت كل من الصين وروسيا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في المجال العسكري بينهما، مع الإشارة إلى أن هذا التعاون لا يمثل تكتلا أو مواجهة ضد دول أخرى، كما دعتا في بيانهما أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى نهج تفاوضي وتجنب المزيد من التصعيد بما يشمل غزة وإيران. وجاء في البيان أيضا أن روسيا والصين تعارضان استخدام حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده مستعدة لتقديم يد العون للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إذا لزم الأمر، لكنها لا تنوي فرض خدماتها. وأضاف ريابكوف أن موسكو كانت وما تزال ملتزمة بإيجاد حلول حصرية عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، وأشار إلى أن موسكو ترحب بمساعي واشنطن وطهران لاستئناف التفاوض، مشيدا بالدور الفعال للجانب الباكستاني في استقرار الوضع وتهيئة الظروف للتحرك نحو السلام. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده قد تضطر لمهاجمة إيران مجددا خلال 3 أيام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وكشف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه كان على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار الهجوم يوم أمس الثلاثاء قبل أن يؤجله لإفساح المجال أمام مفاوضات جديدة بناء على طلب قادة دول قطر والسعودية والإمارات، مؤكدا أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق في الوقت الذي شدد فيه على أن المهلة أمامها أي إيران محدودة، لأن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. كما قال ترامب إن بلاده قضت على القدرات العسكرية البحرية والجوية لإيران، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي مطلقا. وأضاف ترامب أن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام الصفقة وقد سئموا من الصراع، متوقعا التوصل إلى تسوية سريعة لإنهاء الحرب، رغم أن السلاح النووي يسيطر على تفكير الإيرانيين بحسب وصفه. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير قريبا، حيث ستدفع وفرة المعروض الأسعار إلى التراجع. في الداخل الأمريكي، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قرار يحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حرب إيران من اللجنة المختصة. وفي جلسة للمجلس حظيت المبادرة التي تقدم بها نواب ديمقراطيون حظيت بتأييد 50 سيناتور، بينما صوت ضدها 48، كما انضم 4 جمهوريين إلى مشروع القرار. ووفقا للدستور الأمريكي يتمتع الكونغرس وحده بالحق في إعلان الحرب. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، أديبة وباحثة وأكاديمية مصرية، ولدت في دمياط بمصر عام 1913. تنتمي إلى بيت أزهري، درست المرحلة الابتدائية وحفظت القرآن الكريم، ثم انقطعت عن التعليم الرسمي وتابعت تحصيلها في المنزل. التحقت بجامعة القاهرة وتخرجت في قسم اللغة العربية عام 1939. نالت الماجستير بدرجة الشرف الأولى عام 1941 وشهادة الدكتوراه عام 1950، وناقش رسالتها عميد الأدب العربي طه حسين. تزوجت من أستاذها في الجامعة أمين الخولي، وكان صاحب صالون أدبي شهير وقتها. ألفت نحو 40 كتاباً في الأدب والفقه والتاريخ، وحققت العديد من المخطوطات. عملت في 9 جامعات عربية في كليات الآداب والشريعة، وتتلمذ على يدها آلاف الباحثين والمفكرين العرب. هي أول امرأة حاضرت في جامعة الأزهر. بدأت النشر في سن 18 في مجلة النهضة النسائية، وكانت ثاني امرأة تكتب في صحيفة الأهرام بعد الأديبة مي زيادة. خاضت سجالات فكرية شهيرة ودعمت التراث وحق المرأة في التعليم من منطلق إسلامي. أعجبت بفكر وأدب أبي العلاء المعري وألفت عنه كتابين، وشوهدت تبكي على ضريحه في معرة النعمان. تركت عشرات المؤلفات الدينية، أما أشهر أعمالها الأدبية فهما رواية على الجسر وسيرة ذاتية. حازت على عشرات الجوائز الدولية، وكانت أول امرأة تفوز بجائزة الملك فيصل للأدب العربي. اختارت لنفسها لقب بنت الشاطئ حفاظاً على سرية شخصيتها في البدايات، ونشرت تحته كل أعمالها.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة وتتابعونا في العناوين. في أول مشاركة خارجية، الجيش السوري ينخرط في مناورات إفس العسكرية في تركيا. وزارة الداخلية تحبط تهريب 25 مليون حبة كبتاجون وتقول إن الشحنة كانت مخبأة بأوان فخارية معدل الشحن. قوات الاحتلال تختطف شابين من مزرعتين بريف القنيطرة وتقيم حاجزا للتفتيش في بلدة كودنا. ترامب يهدد بمهاجمة إيران خلال 3 أيام إذا لم تتوصل إلى اتفاق، ويقول إن واشنطن قضت على القدرات العسكرية والجوية لها.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى التفاصيل. يشارك الجيش السوري في المناورات العسكرية TFS 2026 في تركيا بوحدة قتالية أساسية، وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها قوات سورية في مناورات عسكرية خارج البلاد منذ إعادة هيكلة الدولة السورية. وتجمع مناورات TFS 2026 التركية أكثر من 10,000 جندي ومراقب من نحو 50 دولة في أكبر مناورة مشتركة بالذخيرة الحية تشهدها تركيا هذا العام.

0: أتحول الآن مباشرة مشاهدينا إلى أنقرة مع يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا للتعليق على هذا الموضوع. يوسف أهلا بك. إذن مناورة عسكرية تركية يشارك بها الجيش السوري لأول مرة طبعا في هذه المناورة لعام 2026، ماذا لديك من تفاصيل إضافية عن هذا الملف؟
1: فرات، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. وزارة الدفاع التركية أعلنت أن الجيش السوري شارك ضمن مناورات أفس 2026 العسكرية التي تقام في تركيا، وذلك في إطار دعم تركيا لعملية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في سوريا. بحسب البيان الرسمي، فإن الجيش السوري يشارك بعنصر أساسي ضمن المناورات في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها خارج الأراضي السورية. وزارة الدفاع التركية أكدت أن هذه المشاركة تعد أول مشاركة للجيش السوري في تدريبات عسكرية دولية خارج الأراضي السورية، ومشيرة إلى أن برنامج التدريب والدعم العسكري المقدم من تركيا سيستمر خلال المرحلة القادمة ضمن جهود تعزيز الجاهزية والتنسيق العسكري الموقع والاتفاقيات الموقعة بين كل من سوريا وتركيا. فرات، تعتبر مناورات أفس 2026 من أكبر التدريبات العسكرية التي استضافتها تركيا، حيث شاركت فيها عدة دول وقوات مختلفة من أنحاء العالم. تشمل التدريبات ميدانية، عمليات إنزال، دعم لوجستي، تنسيق بين القوات البرية والبحرية والجوية. تتضمن أيضا مناورات تدريبية على مكافحة الألغام، الإسعافات الأولية العسكرية، أيضا قسم العمليات الخاصة والاقتحام أيضا والإنقاذ القتالي أيضا. ويرى مراقبون فرات بأن مشاركة الجيش السوري في هذه المناورات حقيقة تحمل أبعادا سياسية وعسكرية مهمة، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة والتقارب المتزايد في الملفات الأمنية والعسكرية بين كل من سوريا وتركيا. كما تعكس فرات أيضا هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة وصفحة جديدة من التعاون العسكري والتأهيل الفني بين كل من سوريا وتركيا، بما يسهم في رفع مستوى الخبرات العملياتية وتبادل الخبرات بين الجيوش المشاركة. تسعى تركيا فرات من خلال هذه التدريبات إلى تعزيز التنسيق الميداني، تطوير القدرات القتالية للفرق المقاتلة والمشاركة من عدة دول. لكن بالحديث عن التعاون العسكري، حقيقة هو في التعاون العسكري السوري التركي هو حاليا في أفضل أيامه، خصوصا أن هناك بعض الجنود السوريون يتلقون تدريباتهم في الكليات الحربية. وأيضا على مستوى وزارة الداخلية، قبل أيام كان هناك وفد من وزارة الداخلية زار كلية الجندرمة والدرك، وانتقى أيضا بالطلاب السوريين. لذلك على صعيد الأمن وعلى صعيد العسكرة هناك تنسيق عالي جدا يتم بين الجانب السوري والتركي، وكان آخرها زيارة لرئيس الاستخبارات إبراهيم كالون الأمس إلى سوريا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا في أنقرة. أفاد مكتب برز الإعلامي في دمشق بالعثور على مقبرة جماعية جديدة قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة. وأفاد المكتب بأن المقبرة تضم عشرات الرفات وتعود للنساء ولرجال وأطفال يرجح تعرضهم لتصفية ميدانية. وجدت رفاتهم في سفح جبلي مرتفع. وأشار المكتب إلى أن المنطقة كانت معزولة طوال السنوات الماضية، ولا يوجد قربها سوى عدد محدد من منازل ضباط النظام المخلوع في منطقة عش الورور، فضلا عن قربها من مشفى تشرين العسكري الذي كان يضم عددا من المعتقلين ممن تعرضوا للتعذيب أو القتل أو إعدام ميداني. أعلنت وزارة الداخلية إحباط إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات تبلغ 25 مليون حبة كبتاجون. وقالت الوزارة في بيان إن الشحنة كانت مخبأة باحترافية داخل أوان فخارية معدة للشحن الخارجي، مؤكدة تفكيك الشبكة الإجرامية بالكامل وتوقيف جميع المتورطين فيها، بالإضافة إلى مصادرة كافة المعدات اللوجستية المستخدمة في خطوط الإنتاج والتمويل.

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة بتفجير باب شرقي في دمشق. وأوضح البابا أن السيارة الملغمة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل انشغال الحراسة بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان. وأضاف أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة لكنه لم يحددها. وأكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لهجمات إرهابية أو لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا.

0: نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية عملية أمنية تمكنت من خلالها من ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، كما تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عنها.
1: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدل التهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية. تم تفكيك شبكة دولية واعتقال أفراد الخلية 7 أشخاص وضبط المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة. تعمل إدارة مكافحة المخدرات وتواصل ليلة بالنهار لوقت آفة المخدرات عن مجتمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين خلال تفتيش منازل بريف القنيطرة مع عمليات توغل في عدد من المناطق بريف القنيطرة.
2: انتهاكات متصاعدة للاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا. الجيش الإسرائيلي يختطف شابين من قريتين في جنوب القنيطرة. مراسل تلفزيون سوريا ذكر أن دورية للاحتلال اختطفت شاباً في مزرعة البصال بريف القنيطرة بعد عملية توغل وتفتيش لعدد من المنازل. تزامن ذلك مع عملية توغل ثانية في مزرعة أم اللوغس اختطفت خلالها شاباً ثانٍ من دون توضيح الأسباب. لم تتوقف تحركات الاحتلال عند عمليات الاختطاف. اتوغلت دورية مؤلفة من 3 آليات عسكرية في منطقة كسارات جبات الخشب، إضافة إلى توغل آخر في بلدة كودنا بريف القنيطرة، في استمرار للتحركات العسكرية المتكررة داخل القرى والبلدات الحدودية. عمليات توغل دوريات الاحتلال زادت خلال الأيام الماضية وتوسعت جغرافياً لتشمل مناطق بريف درعا لم تكن قد دخلتها قبل. يترافق كل ذلك مع تضييق على السكان المحليين ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مع استجواب رعاة أغنام ومنعهم من الوصول لمواشيهم. تبقى عمليات اختطاف الشبان من مناطق في القنيطرة أحد أكبر انتهاكات الاحتلال، مع حديث عن استمرار اختطاف نحو 50 شاباً منذ سقوط النظام، في حين طالب ذو المختطفين بوقفات أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق بالإفراج عن أبنائهم، مؤكدين أنهم غير متورطين بأي أنشطة أو مخالفات، مع دعوة أممية من نائب المبعوث الدولي إلى سوريا لإسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين السوريين ووقف انتهاكاتها داخل الأراضي السورية. الانتهاكات الإسرائيلية تأخذ صداً في وسائل الإعلام العالمية، إذ يقول تقرير صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية إن إسرائيل سيطرت على نحو 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا، واصفة سياسة الاحتلال بأنها هجومية وتسببت بموجات نزوح ودمار واسعة.
0: عقب سقوط النظام المخلوع، صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التي نتوقف عند أبرز تحركات إسرائيل.
2: في 8 من كانون الأول 2024، وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلو متراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: أجرت دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة الأندوف جولة ميدانية في بلدة عين ذكر بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وبحسب مراسل تلفزيون سوريا فإن الوفد الأممية قام بالاطلاع على الأوضاع في البلدة والاستفسار عن الوضع المعيشي للأهالي. تزامن ذلك مع ذوي انفجارات قوية في داخل جولان المحتل، وصل صداها إلى مناطق واسعة في الجنوب السوري نتيجة لقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير حقول ألغام قرب السياج الفاصل مع محافظة القنيطرة، وفقا لمراسلنا. في ملف آخر، تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف معكم مشاهدين في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
3: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021 بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة، كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج إنتاج القمح وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: نظم مزارعون في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة وقفة احتجاجية على تسعيرة القمح الصادرة عن وزارة الاقتصاد وفق ما أفادت به وكالة نورث بريس، وطالب المحتجون بتعديل تسعيرة شراء القمح وإعطاء المزارعين حقوقهم الكاملة. هذا وتشهد مناطق عديدة احتجاجات لمزارعين عقب إصدار وزارة الاقتصاد والصناعة تسعيرة شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد، الأمر الذي اعتبروه لا يتوافق مع كلفة الإنتاج. أكد مصدر إداري لوكالة نورث بريس أن 1000 عائلة من نازحي مدينة عفرين تغادر القامش ليوم غد الخميس. وفي وقت سابق انطلقت أول قافلة عودة لنازحين من مدينة عفرين إلى مدينة عين العرب كوباني باتجاه قراهم وبلداتهم ضمن جهود تنظيم عودة الأهالي إلى مناطقهم. وأوضح نائب محافظ الحسكة لموقع تلفزيون سوريا أن القافلة كانت تضم 450 عائلة من أهالي مدينة عفرين.

0: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قرارا يتضمن القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في دوائر الحسكة والمالكية والقامش الانتخابية التابعة لمحافظة الحسكة. وحددت اللجنة اليوم الأربعاء الموافق للعشرين من أيار الجاري موعدا لبدء تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب في دوائر المحافظة، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات سيتم في مراكز المناطق المحددة سابقا كمقار للجان الفرعية. أعرب الرئيس أحمد الشرع عن اعتذاره لأهالي محافظة دير الزور نيابة عن والده، وقدم الشرع خلال اتصال أجراه وعودا بزيارة قريبة للمحافظة إلى جانب العمل على تنفيذ مشاريع واستثمارات تنموية فيها.
1: سلام ورحمة الله.
2: حياكم الله سيد الرئيس، الله يبارك فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، كيف حالكم؟
1: والله الحمد لله، شلونكم؟ جزاكم
2: الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. سيد الرئيس، أنا موجود الآن مع بعض وجهاء وأعيان محافظة دير الزور. بناء على طلبك حابب أنت توجه لهم رسالة، فهم الآن معك يسمعوا. تفضلوا، مشكورين مأجورين.
1: الله يسلمك. والله إحنا الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على رأسنا إن شاء الله. فيمكن ربما اليوم أنا شفت مقطع الوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح على الدير يعني. فحقه محفوظ إن شاء الله وخلي صعوبة بلحيتنا.
3: الله يسلمك يا
1: سيدي. تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم عن المحبة والمعزة اللي بيننا وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا. فربما هو صار في يعني زل بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد، عن لأن بالدير شاملين إن شاء الله ريف ومدينة. الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
3: الله يبارك فيك سيد الرئيس. احنا ابناء دير الزور سيد الرئيس، نعتبر سيد الرئيس هو احد ابناء المحافظة.
1: تأكيد، ما في شك.
3: الله يكرمك ويحفظك يا رب. في عندنا رسالة سيد الرئيس نحب نوصلها لك من ابناء دير الزور. الأولى هي انه تشرفنا بزيارة ان شاء الله.
1: والله انا على حر من الجمر يعني.
0: بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا شي هونغوي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أفق التعاون المشترك. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصلحة البلدين. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني تضامنه الكامل مع ناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات الثورة السورية منذ عام 2011. وأوضح كوردوني في منشور عبر منصة إكس أنه التقى ناجين وعائلات ضحايا قمع الاحتجاجات في درعا عام 2011 ومجزرة التضامن عام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة لهذه الجرائم عبر الإجراءات القانونية السليمة. وأضاف أنه حضر 3 جلسات لمحاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابيا بسبب قمعهم احتجاجات درعا، معربا عن تطلعه إلى كشف الحقيقة الكاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. بحث القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن مع رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب برايان ماست سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة. وأكدت السفارة السورية في واشنطن أن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة. ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه، والذي يجمع مسؤولا أمريكيا بدبلوماسي سوري معتمد في العاصمة الأمريكية منذ عام 2014. سجلت الليرة السورية بالأمس تراجعا جديدا في أسواق المدن السورية لتصل إلى مستوى قياسي يلامس 14,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتحسن بشكل طفيف لاحقا.
4: الليرة السورية تلامس حاجز 14,000 أمام الدولار الأمريكي ضمن سلسلة تذبذبات خلال الفترة الماضية تثير مخاوف واسعة بشأن استقرار سعر الصرف وتأثيره المباشر على التضخم وتكاليف المعيشة، فضلا عن دوره في تحديد فرص الاستثمار في البلاد. بالتزامن مع تقلب سعر الليرة، يترقب الوسط الاقتصادي السياسات النقدية التي سيعتمدها الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي في المرحلة المقبلة، والذي ذكر أنها ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة عبر نهج يقوم على التدرج والاستمرارية وتعزيز الثقة، بما يخدم استقرار الاقتصاد السوري والمواطن السوري على المدى الطويل. مخاوف تثيرها تقلبات الليرة من ضغط على أسعار السلع الأساسية، ما يتطلب تدخلاً مستمراً من الحكومة لضبط الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية، مع تقليل الاعتماد على الواردات المكلفة ودعم الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من خلال تخفيض الضرائب أو تقديم قروض ميسرة. انخفاض الليرة أمام الدولار لا يرتبط فقط بقوى العرض والطلب، بل يعكس عوامل متعددة، أبرزها نقص الاحتياطات النقدية والانكماش الاقتصادي وضغوط الأسواق العالمية. وفي ظل هذه التحديات، يبقى استقرار الليرة ومراقبة السياسات النقدية في صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين، مع ترقب الإجراءات المقبلة وتأثيرها على الاقتصاد السوري بشكل عام.
0: حددت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عطلة عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام. وفق بيان الأمانة العامة، تعطل الجهات العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق للسادس والعشرين من شهر أيار حتى يوم السبت الموافق للثلاثين من أيار الجاري، مشيرة إلى مراعاة أحكام الفقرة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل. أصدرت نقابة المحامين تعميما جديدا يقضي بالمنع الفوري لتنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة العائدة لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام. واجه التعميم بضرورة حالة جميع معاملات التوكيل المتعلقة بالشخصيات 451 المدرجة أسماؤهم كرموز للنظام المخلوع، وعلى رأسهم أسماء الأخرس وبشرى الأسد، إلى مجلس نقابة المحامين المركزي دون غيره، وذلك للنظر والبت فيها. وأحذرت النقابة جميع الفروع واللجان من أن أي إجراء يخالف هذه التعليمات سيعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب مساءلة قانونية والنقابية المباشرة، مؤكدة أن الخطوة تأتي صونا لحقوق الشعب وحماية لمسار العدالة الانتقالية ومنعا لتهريب الممتلكات أو الالتفاف على الملاحقات القضائية. أعلنت محافظة حلب ترحيل أكثر من 96 ألف متر مكعب من الأنقاض في منطقتي إعزاز وجبل سمعان ضمن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة بنسبة إنجاز بلغت 17.7%. وأوضحت المحافظة أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة منطقة جبل سمعان، مع استمرار عمليات الترحيل في ماير وكفر حمراء وحريتان. وأضافت أن الفرق المختصة استكملت إزالة الركام وفتح الطرقات في تل رفعت وعندان والشيخ هلال والشيخ عيسى وتل جبين، تمهيدا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتسهيل عودة الأهالي. أعلن وزير التربية محمد تركو إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية وفق المرسوم 68. وأوضح تركو أن المرسوم يتضمن تفاصيل الزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، وأكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في المحافظات السورية. هذا وأشار إلى أن الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ومبدأ المساواة بين أبناء الأسرة التربوية. بدأت محافظة ريف دمشق بتنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبداني ومضايا وعلى امتداد الطريق العام الواصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. وأكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية، وأثارت هذه الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي، حيث طالت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ سنوات، مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعاضة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف التراخيص ومواد البناء. أعلنت إدارة نادي الطليعة الرياضية عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية التابعة للنادي بشكل كامل احتجاجا على الأحداث والتجاوزات الجسيمة التي رافقت مواجهة الفريق الأول أمام نادي الكرامة في مدينة حمص. وأوضح النادي في بيان رسمي أن هذا القرار جاء ردا على احتجاز جمهور النادي في حمص وإقدام عناصر حفظ النظام على التهجم على دكة بدلاء الفريق بما يضم الكادرين الفني والإداري واللاعبين، مستنكرا هذا المشهد الذي وصفه بالمرفوض وغير اللائق بكرة القدم السورية ومكانة الأندية. وحملت إدارة الطليعة مراقب المباراة كامل المسؤولية عما جرى، مؤكدة مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية بحق كل من تسبب في هذه الأحداث. أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. وقال شكري في تصريح صحفي بحسب وكالة سانا إن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارة تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، ومؤكدا أن سوريا أصبحت من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي. وأنتقل أن مشاهدينا مباشرة إلى مكة المكرمة، حيث طارق دعاس موفى التلفزيون سوريا معنا من هناك. أهلا بك طارق، إذن كيف رصدت لنا الأجواء في مكة مع وصول الحجاج السوريين وحديث طبعا أبو الخير شكري وزير الأوقاف عن يعني التعاقد مع شركات خاصة لتقديم الخدمات للحجاج السوريين؟
5: أهلا بك فرات وبسادة المشاهدين. بالفعل جهود عظيمة تبديها وزارة الأوقاف السورية وإدارة الحج والعمرة لضمان حج يعني آمن وميسر للحجاج السوريين هنا في مكة المكرمة. البارحة كان هناك يعني وصول مميز لوصول لوفد أو فوج مميز من الحجاج السوريين الواصلين من سوريا، وهم وفد لمصابي الحرب. أكثر من 150 شخص قدموا ضمن منحة من وزارة الدفاع السورية إلى هنا إلى لأداء فريضة الحج، وهي منحة مقدمة من وزارة الدفاع السورية. وهناك كان في استقبالهم يعني عدد كبير من المتطوعين السعوديين، ولاقى هذا يعني هذه المبادرة لاقت استحسانا كبيرا من قبل القائمين هنا على هذا يعني على هذا الموسم. قبلها كنا في جولة مع وزير الأوقاف أبو الخير شكري إلى أجراها إلى يعني مكان إقامة السوريين هنا في الحجاج السوريون هنا في مكة المكرمة، اطلع خلالها على التجهيزات والتحضيرات التي تجري لاستقبال الحجاج السوريين سواء في الخدمات في من نقل ويعني إسكان وإطعام. وأيضا بعدها ذهبنا إلى جولة إلى يعني خيام الحجاج السوريين في عرفات، وهي خيام كانت مجهزة أيضا يعني بخدمات كبيرة، منها يعني تبريد الخيام ومنها مطعم خاص لكل مخيم يقدم وجبات صحية للحجاج، وهنالك أيضا عيادة طبية للحجاج لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للحجاج الذين سيكونون في يعني مشعر أو في صعيد عرفات في التاسع من ذي الحجة من هذا الشهر. وهنالك ايضا يعني كنا قبلها مع في جوله مع وفد يعني طبي سعودي قدم الى احد الفنادق هنا لتقديم قدم فحوصات طبيه لعدد من المرضى السوريين الذين يعانون من اعاقه بصريه وهي الماء البيضاء. قدم فحوصات أولية وسينتظر حتى وسينتظر المريض حتى خروج نتائج هذه الفحوص، ثم ستجرى له عملية مجانيا، وهي يعني عمليات أو مبادرات تجري للسنة الثالثة على التوالي هنا في المملكة العربية السعودية. وصل حتى الآن من الحجاج نحو 15,000 حاج سوري إلى مكة المكرمة، موزعين على نحو 22 برج سكني هنا في مكة المكرمة، وسننتظر قدوم أيضا 8,000 سننتظر قدومهم من المطارات السورية إلى جدة ومن ثم إلى مكة المكرمة. ومن يعني وتدير يعني المملكة العربية السعودية تدير منظومة كبيرة، منظومة صحية وأمنية ودينية كبيرة لأحل ضمان موسم حج آمن للسوريين المتواجدين أو للحجاج الوافدين إلى هنا. وفي هذا الخصوص فقد أعلنت المملكة العربية السعودية ووزير الحج والأوقاف ووزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيع وصول أكثر من 1,300,000 حاج حتى الآن لأداء فريضة الحج لهذا العام موسم عام 1447 هجري 2026 ميلادي. ايضا هنالك ايضا انتشار كبير للدفاع المدني هنا، ويعني هنالك ايضا انتشار الفرق التطوعية بشكل كبير لضمان حج آمن وميسر للجميع. يعني فقط في ما يتعلق بالرعاية الصحية هنالك أكثر من 23,000 متطوع لتقديم الخدمات للحجاج، منها أيضا يعني كانت المملكة العربية السعودية قد أقامت يعني مشافي ميدانية في مكة والمشاعر المقدسة، وهنالك أيضا يعني فرق طبية راجلة، وهنالك أيضا طائرات للإخلاء إذا ما كان هنالك يعني إصابات خطيرة أو إلى ذلك. هنالك أيضا يعني خدمة الترجمة، وهو أمر مهم جدا لا سيما مع وجود هذا العدد الكبير من أكثر من 1.5 مليون إنسان سيكون متواجد هنا، وهنالك أكثر من 100 جنسية، وهذا أمر مهم لضمان يعني تواصل صحيح مع الحجاج لتقديم المعلومات يعني الصحيحة لهذه الفرق الموجودة لخدمتهم. وهنالك أيضا يعني العديد من الخدمات المقدمة هنا للحجاج، لاقت استحسان كبيرا منها أيضا كما ذكرنا حق يعني سفر بلا.
0: نعم، أشكرك كثيرا طارق دعاس، موفى تلفزيون سوريا، كنت معنا من مكة المكرمة. ضرب زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر صباح اليوم، ضرب ولاية ملاطيا جنوبي تركيا. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان إن الزلزال وقع عند الساعة 9 صباحا، مضيفة أنه وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، وكان مركزه قضاء باتال غازي، وشعر به سكان عدد من الولايات المجاورة بينها أضيمن وإلزغ وتونجلي وشانلي أورفا وسكان في الشمال السوري. وأفادت بيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه لم تسجل حتى الآن أي خسائر أو أضرار، وأن فرق الطوارئ تواصل أعمال الفحص الميداني في المنطقة. قتل صياد فلسطيني بعد استهداف زوارق الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمراكب الصيادين قرب سواحل قطاع غزة. هذا وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال أصيبوا من جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى جانب مناطق غربي مدينة رفح، في حين أفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال لمباني سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. أعلن أسطول الصمود العالمي دخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اختطافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تضامن مع 9,500 أسير فلسطيني. وقال الأسطول في بيان له إن الجيش الإسرائيلي الذي يزعم أنه أكثر الجيوش أخلاقية قام للمرة الثانية باختطاف ناشطيه من المياه الدولية، مطالبا بالإفراج عنهم وعن جميع الأسرى لدى سلطات الاحتلال، وضرورة تنديد الحكومات بالخطوة الإسرائيلية التي وصفها بالقرصنة والعمل على رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحام لبلدة حزمة شرق القدس المحتلة، حيث دهم خلال العملية عددا من المنازل واعتقل 20 فلسطينيا وفقا لوسائل إعلام فلسطينية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من مدينة رام الله بينهم 4 أطفال، في حين نصبت قوة تابعة لجيش الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وأغلقت عددا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، إضافة إلى اعتقالها شخصا واحدا من المدينة. قال مسؤول فلسطيني أن مستوطنين إسرائيليين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية في قرية تن بمنطقة مسافر يطا بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
6: منذ ساعات منتصف الليل شرع عشرات المستوطنين مدعومين بقوات كبيرة من جيش الاحتلال بوضع بؤر استيطانية، بوضع كرفانات استيطانية جديدة في منتصف خربة أم الخير. طبعا هاي الكرفانات هي استكمالا لعشرات البؤر اللي تم وضعها قبل حوالي 6 شهور. هاي الكرفانات أول شيء غير قانونية، تلتهم عشرات أو مئات الدنمات من أراضي خربة أم الخير.
0: شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي استهدف النبطية وصور وبنت جبيل في جنوب لبنان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 من آذار الماضي حتى منتصف أمس الثلاثاء ارتفعت إلى 3042 قتيلا و 9300 جريح واحدة. أعلن حزب الله تنفيذ 20 عملية استهدفت مواقع وآليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان. وأكد الحزب في بيان له أن عملية استهدفت المواقع أو عملية استهداف المواقع تمت باستخدام مسيرات قضادية وقذائف صاروخية ومدفعية، مضيفا أنه استهدف موقع رأس الناقورة البحري ومنصتي القمة الحديدية وموقع جل العلام شمالي إسرائيل. كما أعلن في بيانه استهداف موقع مستحدث تابع للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان. على وقع الحرب والنزوح، حولت أم محمد زعيتر ما تبقى من فرنها المدمر في الضاحية الجنوبية إلى مبادرة إنسانية لإعداد المخبوزات وتوزيعها مجانا على النازحين داخل مخيمات العاصمة بيروت. نتابع.
7: من هلا ل 12 بالليل أنا خادمة لكم، ولا واحد بيجوع وأنا موجودة بالبيت. بس طولوا بالكم شوي. يعني أول شيء على الصاجة كانوا متبقين، يعني قدرتي كان بالأول التزمت شوي الطحين اللي هو اللي أنا تبرعت فيه، شوي الطحين مالح خمير يما، يعني شغل يومين ثلاثة جمعة كثرت هيك على الخفيف، عبو 100 150 منقوشة 160، بعدين وصلت 270. نوجدوا أهل الخير، صارت الناس وقت اللي عرفوني يعني أنا فتحت المصلحة، ما في مصلحة ماني ناوي إلا نية الخير والمساعدة، يعني ما في بيع حتى لو موت من الجوع موت من العطش. أخجل أقول لحدا أني يعني عطشاني بدي أشرب.
0: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات الصينية الروسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق وهي مستمرة في النمو. وأكد بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني في بكين أن موسكو تعمل مع الصين على تعزيز الشراكة في مجالي المعادن الحيوية والطاقة، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لتصدير الطاقة للسوق الصينية بثبات ومن دون انقطاع. من جانبه قال الرئيس الصيني أنه أجرى حوارا استراتيجيا مع نظيره الروسي بشأن عديد من القضايا، وأكد أن موسكو وبكين تسعيان إلى شراكة قوية وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة وحكمة بحسب تعبيره. وفي بيان مشترك أكدت كل من الصين وروسيا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في المجال العسكري بينهما، مع الإشارة لأن هذا التعاون لا يمثل تكتلا أو مواجهة ضد دول أخرى، كما دعتا البلاد في بيانهما أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى نهج تفاوضي وتجنب مزيد من التصعيد بما يشمل غزة وإيران. وجاء في البيان أيضا أن روسيا والصين تعارضان استخدام حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف إن بلاده مستعدة لتقديم يد العون للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إذا لزم الأمر، لكنها لا تنوي فرض خدمتها. وأضاف ريابكوف أن موسكو كانت وما تزال ملتزمة بإيجاد حلول حصريا عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، وأشار إلى أن موسكو ترحب بمساعي واشنطن وطهران لاستئناف التفاوض، مشيدا بالدور الفعال للجانب الباكستاني في استقرار الوضع وتهيئة الظروف للتحرك نحو السلام. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده قد تضطر لمهاجمة إيران مجددا خلال 3 أيام إذا لم يتم التوصل لاتفاق. وكشف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه كان على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار الهجوم يوم أمس الثلاثاء قبل أن يؤجله لإفساح المجال أمام مفاوضات جديدة بناء على طلب قادة دول قطر والسعودية والإمارات، مؤكدا أن قادة إيران يتوسلون للتوصل لاتفاق في الوقت الذي شدد فيه على أن المهلة أمامها محدودة لأن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. كما قال ترامب إن بلاده قضت على القدرات العسكرية البحرية والجوية لإيران، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي مطلقا. وأضاف ترامب أن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة وقد سئموا من الصراع، متوقعا التوصل إلى تسوية سريعة لإنهاء الحرب رغم أن السلاح النووي يسيطر على تفكيرهم بحسب وصفه. وأشار ترامب إلى أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير قريبا، حيث ستدفع وفرة المعروض الأسعار إلى التراجع وفق قوله. ينضم إلينا الآن من واشنطن شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا. شعبان أهلا بك. إذن ما أصدى هذه التصريحات بالنسبة للرئيس الأمريكي مع التحذير بعملية عسكرية ضد إيران من جديد؟
8: نعم فرات، مساء الخير. هناك بصراحة نوع من التشكيك في وسائل الإعلام الأمريكية بالروايات والتهديدات أو التي يطلقها الرئيس دونالد ترامب، خاصة وأن هناك كان يعني العديد من الإنذارات أو التهديدات وإعطاء المهل ثم يتم التراجع عنها لأسباب لها علاقة أو ذرائع لها علاقة بتدخل دول وسيطة أو طلب من دول في المنطقة أو نتيجة لتقدم المفاوضات. كان دائما هناك تبرير للتراجع عن المهل. يعني بعض التقارير لم تستبعد أن هذا التهديد الأخير بمنح إيران فرصة 3 أيام فقط وإما اللجوء إلى الخيار العسكري لا يعدو عن كونه تهديد آخر أو مهلة إضافية جديدة قد يتراجع عنها ترامب في وقت لاحق. هذا من ناحية، لكنه بصراحة هناك بعض التقارير، يعني أحد المحللين على شبكة CNN قال أن فرص الدبلوماسية وفرص أيضا العودة للعمليات العسكرية باتت فرص متساوية، لم يستبعد أن يعني أن عودة العمليات العسكرية. هناك يعني كثيرون لا يستبعدون أن يلجأ ترامب نتيجة المأدق التي يعني الذي وصلت إليه المفاوضات أو الطريق المسدود إلى مثل هذا الخيار من أجل إعطاء دفعة يعني جديدة للمفاوضات أو إجبار الإيرانيين على تقديم تنازلات. هذا أيضا يعني احتمال وارد لم يتم استبعاده. تقريبا على وول ستريت جورنال قال أن الرئيس ترامب في مأزق اليوم، يعني هو لا يريد أن يظهر بمظهر المتراجع عن شروطه، وبنفس الوقت يعني هو لا يريد العودة للحرب في ظل انخفاض شعبيته، في ظل عدم شعبية هذه الحرب في الداخل الأمريكي، في ظل ارتفاع أسعار النفط في السوق الأمريكي، في ظل اقتراب موعد الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. كل ذلك يعني كل ذلك هي عوامل تجعل الرئيس دونالد ترامب حسب الصحيفة عالقا في المنطقة الوسطى. بين رئيس لا يريد التراجع وبين رئيس يواجه ضغوطات كبيرة. بعموم الأحوال يعني أيضا هناك تقارير تحدثت عن تحركات عسكرية، تواصل اتصالات أمريكية إسرائيلية، تعزيزات عسكرية مستمرة، طائرات أمريكية، طائرات نقل يعني تم تحركت باتجاه المنطقة. لذلك فرات يعني من الصعب الركون إلى ما سيلجأ إليه الرئيس دونالد ترامب. هناك المعطيات على الأرض تقول أنه ربما تكون تهديدات جدية في ظل يعني انسداد هذه المفاوضات. وهناك من لا يعتقد أن الرئيس دونالد ترامب في وضع يسمح له بعودة العمليات العسكرية نتيجة للكثير من الظروف الداخلية. نعم، إليك فرات.
0: نعم، أشكرك جزيلا. من واشنطن شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا. وصلنا إلى ختام النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: قصة الفرات. تاريخيا لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

حلقة جديدة من عين سوريا نرصد فيها واقع السوريين وأحوالهم، إضافة إلى جولة خاصة في سوق الأغنام بمدينة حماة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. أهلا بك. تضاعفت منذ العام الماضي أسعار الأضاحي بين 3 إلى 4 ملايين ليرة سورية هذا العام. كاميرا عين سوريا ترصد حركة البيع والشراء في سوق الأغنام بمدينة حماة. تشكل مصدر دخل مهم لمواطنين امتهنوها منذ عقود. حرفة التقصيب تتواصل في بلدة جلين بريف درعا الغربي، والمنتجات تتراوح بين قطع الديكور الكبيرة وحتى السلل الصغيرة. تنذر بتفشي الأمراض والتداعيات البيئية. القوارض في مدينة حلب تسرح وتمرح وسط التجمعات السكنية، ومديرية الشؤون الصحية تعترف بالتقصير.

0: من داخل سوق حماه للأغنام في مدينة حماه، رصدت كاميرا عين سوريا آراء الزبائن والبائعين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. فما هي حدود الأسعار؟ وما مدى الإقبال على الأضاحي؟ نتابع ذلك مع مراسلنا علاء أسود.
1: مع اقتراب عيد الأضحى يكثر الطلب على المواشي للأضحيات. نحن الآن داخل سوق الأغنام في مدينة حماة، سنقوم بجولة نتعرف فيها على الأسعار والأنواع المناسبة للأضحيات. السلام عليكم.
2: السلام
1: عليكم. كيف وضع السوق؟ ممكن تشرح لنا؟
2: والله السوق تعبان.
1: كيف الوضع؟
2: والله ما لا مشترى ولا بيع، صار من الصبح صافنين، لا اشترينا ولا بان.
1: طيب الأسعار كيف؟
2: والله أسعار غالية بس ما هو مشترى، السوق ضعيف.
1: احكي لنا كل ذكر شقد سعره والأنثى شقد سعره؟
2: والله الأنثى معاك من 3 ملايين وأنت طالع.
1: الكيلو بدنا الكيلو.
2: الكيلو حوالي 70,000 الأنثى. والذكر حوالي 90.
1: 90. شقد يعني ممكن يطلع حق الخروف كامل؟
2: يعني حقه بثلاث ملايين 4 ملايين حسب الوزن.
1: والأنثى؟
2: زاد الأنثى حسب الوزن، حقها 3 ملايين 3 ملايين ونص.
1: اثنين بيصيرني للأضاحي ما هيك؟
2: الاثنين يصير للأضاحي.
1: ايش مواصفات الأضحية بدها تكون؟
2: وتكون عمرها من 6 أشهر وفوق، تكون تكون كاملة. يعني تكون وزنها حوالي 40 وفوق.
1: خلينا نشوف كيف وضع هذه الموجودات هون؟
3: مثل هيك الشبيه.
1: مثلا هذا بيصير هذا؟
3: ايه هذا.
2: هذا يصير أضحية كبش هذا.
1: هذا بيصير؟
2: الا هذا كبش.
1: هذا بيصير؟
2: بيصير هذا.
1: هذا ايش قد عمره هذا؟
2: هذا عمره شيء شغلة 5 سنين.
1: فرجيني اياه كيف يبين معك؟
2: مبين من سنونه، فرجي سنونه.
1: من سنانه مبين، ايش بين سنانه؟ كيف بين؟
2: سنونه مبينات كبار ما هي انه
1: بس هذا بيقول له لحمه عاسة يعني.
2: لحمه قاسي نعم.
1: طيب الأضحية الكويسة كيف بتكون؟
2: تكون ثنية.
1: ثنية.
2: تبع يعني يكون ثنايا مثل هذول، شايف هذول؟
1: ايه.
2: هذول خرفان السنة، هذول ضحايا عزة.
1: هذه بصيرني ضحايا. هاي العنز بيصير الأضاحي؟
2: ضعيفة هذه من السنة وفوق يصير، بس تكون سمينة.
1: يصير ما في مشكلة يعني.
2: ما في مشكلة، بس تكون عمرها من السنة وفوق.
3: عندك الدلال هذا.
1: بدنا هيك لمحة عن الأسعار وال.
4: هات لشوف. الخروف بينه ب 95.
1: 95,000 ليرة.
4: 95,000 ليرة الكيلو وردي.
1: على القديم.
4: بعناه إيه لبعد العيد.
1: السعر القديم.
4: إيه إيه.
1: جديد شقد.
4: على كله إحنا عم نبيع القديم. والدغلي بعناه ب 94 93.
1: إيش يعني دغلي؟
4: يعني دغلي ابن عم نوال، هذا ابن السنة بعناه ب 95 94 92.
1: أي من هين بصير للأضاحي؟
4: الضاحي بس صار عمره 6 أشهر وفوق جايز للأضاحي.
1: 6 أشهر وفوق.
4: إيه وإذا حطيته بين الغنم يساوي الغنم يكون.
1: أيوة.
4: من 6 أشهر وفوق.
1: كيلو 95,000 ليرة سورية.
4: 95,000 ليرة وبعنا ب 92 و95 و94.
1: والأنت؟
4: الأنت كل وحدة على هواتها، الفطيمة انباعت ب 70,000. الفطيمة بنت السنة والتنية بنت عم نوال كمان ب 70.
1: هذا سعر الكيلو قائم.
4: هذا سير سعر الكيلو قائم.
1: طيب أنا كزبون كيف بدي أعرف إذا بدي آخذ أضحية كويسة؟ يعني لازم يكون
4: نقية يعني من 40 كيلو الطيبات لله، من 40 كيلو فوق.
1: وبدي يكون معي يعني خبير؟
4: يعني يكون علاتها تتساوي الغنم إذا مشيت، هاي بتجوز الأضحية.
1: وما يكون فيها عيب؟
4: ما يكون فيها عيب، خالية العلام.
1: بس مثل هاي، مثل هاي بتصير هاي؟
4: هاي جايزة، إيه، هاي أضحية جايزة، إيه.
1: إيش قد عمرها هاي؟
4: هاي عمرها أمتال إثنية، يعني عمرها سنتين.
1: يعني
4: هاي عمرها سنتين جايز، إيه.
1: مناسبة
4: هاي. إيه مناسبة، هي إذا كبيرة ولا صغيرة جايزة أضحية. إذا كبيرة بالعمر ولا صغيرة جايزة ضحية، بس يكون الطيبات لله يعني يكون فيها لحمة.
2: بس كل لحمة سمينة.
1: المدني إذا بدي يشتري لازم يجيب معه خبير يعني.
4: والله بيشتري إذا الناس اللي فيه ثقة بيعطيه بحقية الله.
1: دلال ممكن يشتري له.
4: ممكن يشتري له بحقية الله ممكن إيه.
1: خلينا نعمل جولة هيك صغيرة نشوف الأنواع الموجودة هلا.
4: هدول أفطار.
1: مثل هاي ما بتصير صغيرة.
4: لا بصير عمي بس اللي على هوات اللي معه مصاري.
1: أيوة.
4: يعني أطيب منه بده يكون أعلى منه. من 40 وفوق.
1: هودي مثلا هاد.
4: هذا جايز. هذا بيجوز.
1: هذا بيجوز.
4: إيه. هذا بيجوز ضحية، هذا دغلي اسمه دغلي.
1: كيف
4: هي نعجة.
1: أيوة.
4: يعني دغلي مغير مبدل السن.
1: أيوة.
4: هي نعجة كمان جايز ضحية. هاي بيجوز.
1: هو المهم يكون شو اسمه ما يكون فيها عيب
4: أو ما يكون فيها عيب، لا تكون مرضانه، لا يكون وجعانه كذا، ما بيجوز المرضانه ما بيجوز.
1: القرن مكسور كمان بيأثر عليه،
4: اذا خلقه ما بيأثر، اذا خلقه ايه اذا خلقه ما بيأثر،
1: واذا
4: مضروب ضرب ومكسور لا لازم يتبدل له. ايه
1: خلينا هسه نشوف انواع هاي كويسه. هلا هودي صغار
5: ما بيصرني هذول صغار
4: اللي مثل هذا بده يكون عمره 6 شهور، واذا حطيته بين غنم مثل هي يعني يكون بسواتها. أيوة. يساويها.
1: السلام عليكم.
6: السلام.
1: كيف الاسعار، كيف حركه السوق؟
6: والله الحركه كويسه والاسعار يعني ممتازه جدا، يعني للخروف
1: على هذا الحكي على المربي انه اسعار كويسه. طيب على المدني، على المواطن،
6: المواطن يعني الاسعار مقبوله اليوم؟ اللي بده يشتري ضحيه مثلا، اللي بده يشتري رباطه الغيرات، والاسعار كويسه. يعني
1: شقد ممكن يكون سعر الضحيه؟
6: هلا يتواجد عندك من 3 ملايين 3.5، يعني بتكون يعني وزنها بال40 كيلو، من 40 كيلو فوق بتجوز ضحيه، يعني وزنها ب3.5 4.
1: 3 ملايين ونص يعني تقريبا 275 دولار
6: تقريبا.
1: السلام عليكم عمي، كيفك؟
7: السلام عليك.
1: اشو كيف شايف هالسوق والحركه والاسعار يعني نحن مقبلين على عيد؟
7: الاسعار كويسه.
1: كويسه للمربي للمواطن؟
7: والله كويسه يا اخي، المربي كمان بيتعب. اي
1: صح. مقبلين نحن على العيد والناس بقى تشتري اضاحي.
7: نعم.
1: كيف اشو متوقع انه الناس؟
7: والله متوقع اسعار كويسه هلا،
1: يعني كل ما الناس رح ترتفع الاسعار.
7: ما حد بيعرف، عند الله، بيجوز بكره بتنزل، بيجوز ما في طلب، بيجوز بترتفع. بس السعر مقبول لحد الان.
1: على المواطن عم تكون مقارنه بين هاي السنه والسنه الماضيه؟
8: غالي غالي غالي، ترى قبال على الضحايا ما بي، خفيف خفيف.
1: السنه الماضيه بش قد كان؟
8: كاس بعض بيش كان اخبار
7: كان ب40 40 45 يعني 50,000 اللحم الطيب
1: يعني اليوم.
7: اليوم 100
8: 100 اليوم
7: دبل
1: دبل.
7: اي والله،
1: يعني الخروف اللي كان 200 دولار صار 400.
7: صار 400. نعم.
8: والخروف كنت تاخذ
7: اي والله دبل صغير، والله ما فيها كل لحم ياكل.
8: ما في، لا كان حقه 4 ملايين و 8 ملايين دبل.
1: حتى الانت والذكر دبل.
7: نعم كله غالي. كله جدي. يعني الفطيمه زادت دبل، الجدي كله غالي.
8: كله غالي.
7: غالي. فقير ما بيحسن ياكل لحم، نحن نقول لك اياها.
8: لك ست المال على
1: الاقل. الفقير ما بغى يحسن ياكل لحم.
8: ولا يذوقه.
7: والله ما بيذوقه.
1: يلا. السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله
1: وبركاته. الأسعار والحركة كيف؟
9: والله كويس الحمد لله، بس غالية يعني على الفقير غالية. الغنام مكيف. بس على راعي حلال الزينة وعلى هالعلم الله يساعده.
1: يعني ممكن الناس ما تضحي هاي السنة؟
9: والله مو كل الناس، اللي عنده برا حد يضحي، اللي ما عنده حدا يعينه الله.
1: الأسعار فرقت دبل عن السنة.
9: إيه الحمد لله فرقت عن الناس كلها. يعني فرقت بس إذا أنا مش طالب إيديها.
1: طيب في صعوبات عم تواجهكم كمربين؟
9: والله بو اي والله بو بقول لك ما بو ممكن جميعه على افغالي
10: دواء ومرض
9: دواء البارح ها شويه دواء مليونين ثلاث يعني.
1: طيب السنه الماضيه صار في جفاف اثر عليكم؟
10: راح تصر طبعا
9: يا جماعه، اثر يا الله، خرب الدنيا خرب الدنيا.
1: يعني ممكن هاي السنه تعوضوا الخسائر يعني اللي صارت. عمي كيف انت رايك، كيف شايف السوق؟
11: كويس كويس
1: كويس. السوق للمربي صح؟
11: نعم.
1: ولا المواطن؟
11: ولا غالي اكيد على الفقير غالي اكيد.
8: وعلى غلا كمان.
1: وعلى غلا راح.
8: وعلى غلا. والله على غلا.
1: لان راح يزيد الطلب مع اقتراب العيد.
8: ايوه. وخي والله على غلا عم يغلى، كل يوم على غلا، كل يومين ثلاثة عم يغلى.
1: السلام عليكم.
12: السلام ورحمة الله. عم بحكي تليفون.
1: يلا اشو كيف، اعطينا لمحة عن السوق والاسعار ورأيك.
13: والله الاسعار اذا بدنا نقارنها بالسنة الماضية غالية، بس الاضحية واجب ديني في الناس بتضحي، يعني سواء غالي ولا رخيص. بس بجوز تصير ميل اكثر على الانتاي لانه الخروف يعني زاد اكثر من الانتاي بمعدل شيء 25,000 للكيلو، فبيضحي راسين بدل الراس، والمهنه يعني للافضل ان شاء الله.
5: الحد الادنى والحد الاعلى انه انا احسن اشتري اضحيه، الحد الادنى انه مثلا شغب بدي يكون معي مصاري، والحد الاعلى شغب
13: يعني اللي بده يضحي فيهم 250 225 دولار يضحي فطيمه يعني قطعه ناعمه، والحد الاعلى فينا لل 500 550 دولار يضحي دغلي 75 كيلو،
5: يعني من 225 لل 500 وشوي
13: 50. نعم
5: هذا بالنسبه للاغنام.
13: نعم بالنسبه للعجل الحصه ممكن تكلف 300 دولار، 350 دولار عوال سمن العجل ووزنه اذا تقسم على 7 حصص.
5: ايوه طبعا. شو اسمه انه بيصير الواحد يضحي انت وذكر ما بيأثر؟
13: طبعا طبعا بيصير، المهم تكون طيبه وكل واحد بيضحي اللي حاب يقدمه لله عز وجل.
5: الله يعطيك العافيه. اذا تعرفنا في هذه الجوله على الاسعار وحركه سوق الاغنام مع اقتراب العيد، سنكون معكم في جولات اخرى نتعرف فيها على الاوضاع المعيشيه والاسعار بشكل عام. على اسوة تلفزيون سوريا مدينه حماة.
0: يشتهر أهالي بلدة جلين بريف درعا الغربي بمهنة التقصيب، مستفيدين من نبتة القصب التي تنمو طبيعياً على أطراف السيول والوديان في محافظة درعا دون حاجة لعناية كبيرة. هذه الحرفة ومنذ عقود تحولت إلى مصدر رزق للعديد من سكان المنطقة وخياراً مفضلاً لتزيين منازل ومزارع ريفية داخل درعا وخارجها. نتابع.
14: يحقق غايتين بوسيلة واحدة، إذ يبعد إبراهيم أعواد القصب عن بستان الزيتون الذي يملكه في وادي جلين بريف درعا الغربي، ثم يجمع الأعواد لتنقل صعوداً من هذا الوادي، ثم تجفف وتباع بما يعود عليه بمردود مادي، وذلك خلال النصف الأول من كل عام.
15: منه بنبعده عن الزيتون ومنه بنقصه من السببي وبنبيعه للتجار اللي فوق، بساووا بيه معرش، بساووا بيه دوكارات، بيودوه على الشام، بساووا ببيعوه للشوامات، الشوام بساووا بيه سلل زينة ورد وما ورد، ومنه باخذوه للفاصوليا، بحطوه للفاصوليا وبنربطه وبنحطه على جنب بنخليه تايبس.
14: أينما توجهت في قرية جلين تجد حزم القصب بجانب المشاغل التي يقصدها الناس من مختلف المدن والبلدات. تنوعت أشكال العمل ما بين السلل والتزيين وصولاً إلى الغرف والديكورات والمجالس الصيفية. تخطى أبو هيثم حاجز 75، قضى أكثر من 50 عاماً منها بين هذه الأعواد يصنع الغرف والعرائش.
16: بكم في البداية عن هواية يعني، بعدين عرفتوا علي صار فيها انه الواحد يشتغل فيها وتعلمت انا عرفت وصرنا نخبره عرفتوا علي، وصار اولادي كمان تعلمتهم على المصلحه والحمد لله رب العالمين ماشي حاله. يعني اتخذناها كمصلحه اولا بديل عن الديكورات الاساسيه اللي بيجي عرفتوا علي بتكلف مبالغ باهظه، وهاي هون ارخص وابرد من الديكورات اللي بدهم يحطوها الثاني تبع النايل وما نايل وشابه من ذلك.
14: بعد عام ارتفعت فيه معدلات الأمطار انتعشت نباتات القصب أو أعواد الزل كما يسميها أهالي المنطقة، خاصة في مجاري الأنهار والسيول والوديان كروافد نهر اليرموك.
17: وجد عدد كبير من أبناء الريف الغربي لدرعا بهذه الأعواد مصدر رزق لهم ولعائلاتهم، وهي التي تنمو على أطراف الوديان والسيول ولا تحتاج إلى رعاية أو عناية أو سقاية. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
0: معنا الآن من درعا مراسلنا حسام درعا للحديث، حسام مسالمة للحديث أكثر عن هذا الموضوع. حسام، بداية تقرير جميل حقيقة، فيه حديث عن مهنة التقصيب. لأول مرة يعني أعرف أنه القصب غير العصير وغير الأكل الذي ينتظره الناس حتى يصبح مذاقه أكثر حلاتاً، يستخدم أيضاً في مهنة اسمها مهنة التقصيب. حدثنا أكثر بداية عن هذه المهنة، سياقها وكيف بدأت، وهل هي فقط في نواحي درعا أم أنها أيضا تنتشر في أماكن أخرى من سوريا؟
18: نعم، لا، في الحقيقة عندما تكون الطبيعة هي صديقة للإنسان وصديقة يعني أهالي المنطقة، فيعني تنتج من ذلك مهن جديدة ومهن قد نسمع عنها ونستكشفها خلال جولاتنا وخلال رحلاتنا. بالنسبة لمهنة التقصيب أو العمل في القصب، هي مهنة يعني تعود إلى تقريبا، إذا ما أردنا سياق الحديث، تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، عندما كان الأهالي والمزارعون يصنعون يعني من هذه النبتة أسقط للمنازل، ويعني يضعون عليها الطين، وهي تساهم بشكل كبير في عزل العوامل الجوية بشكل كبير عن منازلهم، وبالتالي كانت تصنع أسقط المنازل من القصب المخلوط مع يعني طين. والمنازل القديمة في محافظة درعا يعني يظهر فيها هذا القصب حتى يومنا هذا، يعني لما تكشف لنا المنازل القديمة نشاهد أن القصب والطين هم يعني المكونين الأساسيين قبل يعني اختراع الاسمنت وقبل المنازل الحديثة. بالإضافة إلى ذلك يعني باتت هذه النبتة وهي التي تنبت في وادي يعني جلين ووادي يرموك، روافد نهر اليرموك المناطق الغربية من ريف درعا، باتت هذه الأعواد يعني تستخدم في صناعة العرائش والديكورات والغرف، وأيضا يعني تستخدم بصناعة العرائش التي توضع في المزارع آلاء، بحيث أن يعني من يقوم بنطارة المزرعة يقوم بصناعة غرفة من القصب خلال فترة الجني المحصول وينام فيها. أيضا تطور الأمر إلى يعني حقيقة ديكورات تصنع في المطاعم وفي الجلسات وفي يعني المجالس الصيفية خاصة، وبالإضافة إلى صناعة الآلات الموسيقية منها المجوز والناي، كل ذلك يحدث من هذه الآلة. لكن آلاء يعني عندما نشاهد بعود القصب صعد من الوادي يعني السحيق العميق باتجاه قرية جلين للتصنيع، فنحن هناك مرحلة حقيقة كان صعب علينا أن نصورها أو ننقلها، وهي مرحلة نقل القصب من أسفل الوادي باتجاه الأعلى، وهو يتم عن طريق الحيوانات كالحمير والبغال يعني تجر هذه الأعواد، لأن صعوبة الوصول إلى تلك المناطق السحيقة في عمق الوادي وفي بطن الوادي هي أمر صعب جدا للآليات والسيارات، وبالتالي تنقل هذه الأعواد وتربط بالحيوانات كالدواب والحمير وترفع باتجاه أعلى الوادي باتجاه يعني سفح الوادي إلى أراضي قرية جندين وأيضا قرية زيزون والعجمي وقرى ريف الدرعا الغرب التي تعمل بعمليات التقصيب، ومن ثم يتم تجفيفها ويعني عملها على شكل حزم، وتباع هذه الحزم للمشاغل. المشاغل هي مرحلة أخرى، مرحلة منتشرة في داخل القرية، تجد مثل المحلات التجارية، محلات العدادة، يوجد محلات للتقصيب، وتجد أن الأب يعمل هو وأبنائه في تلك القرى التي هي بالأساس قرى زراعية، وهي قرى تعاني من الفقر بشكل كبير.
0: يعني كما فهمت منك بأنها مهنة متواجدة منذ زمن، منذ عقود في سوريا، تحديدا في هذه المنطقة في جلين، لكن كيف يبدو الإقبال وكيف يبدو المردود المادي أيضا من هذه المهنة، يعني مقارنة بالجهد الكبير الذي يقوم به أهلها؟
18: نعم، بالجهد الكبير ألا والصبر، يعني المهنة تحتاج إلى صبر، تصنع لوح كامل من القصب فتحتاج إلى صبر كبير وتربيط وشد بشكل كبير. هذا العود الواحد يعني تقريبا يصل سعره واصل إلى إلى إلى حتى المشاغل إلى 1000 ليرة سورية فقط، فيما يعني يأخذون على تقريبا على المتر المربع الواحد حوالي 50,000 ليرة سورية، أي حوالي 3 دولارات تقريبا على المتر المربع الواحد. أي أنا مثلا يعني لوح مثلا حجم 3×3 تقريبا 9 أمتار مربع يصل سعره إلى 450,000 ليرة سورية. غرفة تقريبا ربما تكلف 2 مليون ليرة سورية، أي حوالي 200 دولار غرفة من القصب. أي أن هناك مردود مادي جيد بالنسبة لمن يعمل بهذه المهنة، لكن يعني من يعملون هم كثر، ولكن من يتقن هذه المهنة حقيقة هو الأكثر إتقانا، هو الشخص الذي أجرينا معه المقابلة الثانية، وهو العم أبو هيثم، حيث أرسلنا جميع المشاكل أرسلتنا إلى أبو هيثم حكم أنه شيخ الكار في تلك المهنة في قرية جلين. ويعني بالحقيقة هناك نقطة أيضا، تستخدم أعواد الزل أو أعواد القصب، وتغنى يعني تغنت الأغنيات التراثية بعود الزل في حوران، تستخدم أعواد الزل آلاء لنقطة مهمة جدا، لم يعني ربما غفلنا عن أو لم يكن مقام التقرير يعني جاهز لكي نتكلم عنها، وهي نقطة تصفية وتنقية المياه، حيث تستخدم أيضا كمحطات معالجة طبيعية لمياه الصرف الصحي، يعني تزرع
0: كيف؟
18: أو يعني تتواجد على
0: يعني هذه العيدان أيضا تستخدم بطريقة أخرى، تفضل احكي لنا.
18: نعم، تمرير مياه الصرف الصحي من يعني مناطق متشابكة جدا من هذه النبتة النجيلية التي تغرس يعني جذرا طويلا في الأرض، وهي أيضا متشابكة فيما بينها. عندما تمر من خلالها مياه الصرف الصحي تعمل هذه النبتة على سحب البكتيريا وتنقي وأيضا ضخ الأكسجين في المياه، مياه الصرف الصحي، وبالتالي من خلال طول فترة مرور المياه عبر أعواد القصب أو أعواد الزل يؤدي ذلك إلى تنقية مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى مياه قادرة على سفاية وري الأراضي بمحطات معالجة طبيعية استخدمت بشكل كبير في ريف درعا الغربي عن طريق هذه الأعواد. يعني هي فعلا صديقة حقيقية لأهالي المنطقة، وتجدينها يعني موجودة في عموم أو محيط المستنقعات المائية بشكل كبير، خاصة كما ذكرت لك أن تلك القرى هي قرى فقيرة وما يفتقر عدد كبير من هذه القرى إلى حتى الصرف الصحي.
0: حسام، في التقرير سمعتك تتحدث أن هذا الموسم كان وفيرا بالنسبة لمن يعمل بمهنة التقصيب، أيضا انعكاس ذلك على أصحاب المهنة وعلى أيضا رواجها في سوريا ربما إن صح التعبير.
18: نعم، لا بالحقيقة كان وفيرا الموسم بالمطر، والمطر يعني يحرك السيول في بطن الوادي، يعني كان ارتفاع مناسيب السيول وكثرة السيول والأنهار في ريف درعا الغربي أدت إلى يعني كثرة الحصيلة أو المحصول من نبتة القصب، وبالتالي كان هناك يعني حقيقة رخص في أسعار القصب بسبب كثرة الموجود، خلافا لما حصل في السنة الماضية خاصة التي كانت تعاني فيها البلاد من حالة من الجفاف، وبالتالي هناك يعني نوع من إذا شاهدت هذا النهر الذي وقفت عنده في خاتمة التقرير كان هذا النهر عبارة عن يعني شيء حوالي 10% فقط عن السنة الماضية، يعني لم يتبقى فيه الماء نهائيا، لكن هذه السنة بسبب بحكم الهطولات المطرية العالية جرت الأنهار بشكل كبير في محافظة درعا، وبالتالي لمت هذه النبتة بكثرة على أطراف السيول والوديان، وكان هناك محصول كبير ووفير من أعواد القصب التي ساهمت بشكل كبير في إنجاز هذه الديكورات وإنجاز هذه الألواح، والتي هي أغرتنا حقيقة أثناء مرورنا من جليل لإنجاز هذا التقرير.
0: حسام، طبعا أنت استمتعت وأنت تعد هذا التقرير بالتأكيد كما استمتعنا نحن نشاهد التقرير. تشربوك عصير مهم؟
18: لا يوجد عصير، لكن حقيقة المنطقة كريمة جدا وأهل المنطقة يعني مشهورين بالكرم، لكن النزول إلى الوادي ألا كان متعبا بسبب يعني بحكم أن المناطق التي وصلنا إليها لا تصل إليها الأنديات. طيب، اضطررنا إلى المشي أنا والمصور لمسافة طويلة يعني مشي مع الأقدام.
0: حسام، هل هناك أي شيء يحضرك من التراث يعني في حوران؟ لأنه أشرت أنه هذا العود أيضا حاضر في التراث الحوراني، هل هناك ما يحضرك الآن؟ أو ما قاله
18: يحضرني والله يحضرني ألاء يعني أغنية لأهالي درعا يقولون عويد الزل الحوراني يا عويد الزل، يعني هم يشبهون يعني الإمرأة النحيفة بعود الزل الذي هو عود القصب، يعني العود الفرنسي كما يسمى لدى المتحضرين، فيعني تستحضرني هذه الكلمات بالحقيقة التي يعني تتداخل فيها عود الزل أو عود القصب مع التراث الحوراني في أغنية كانت تغنى بالأعراس والأفراح.
0: جميل، إن شاء الله كل أيام أهل درعا وأهل حوران فرح وأعراس. شكرا جزيلا حسام المسالمة. إلى موضوع آخر مختلف تماما عن التقصيب وعن القصب وعن عود القصب، إلى مدينة حلب، حيث يثير انتشار الجرذان والفئران قلق المواطنين ومخاوفهم من تفشي الأمراض والتداعيات الصحية والبيئية. تتكاثر القوارض بشكل خاص بين أنقاض الأبنية المهدمة في المدينة وسط مناشدات الأهالي بحلول عاجلة للتخفيف من تداعيات هذه المشكلة.
19: في وضح النهار لم يعد ظهور القوارض في شوارع حلب مشهدا نادرا أو عابرا، بل بات مصدر قلق يومي للأهالي، خاصة في محيط الأبنية المهدمة وأكوام الأنقاض التي تحولت إلى بيئة مناسبة لتكاثر القوارض وانتشارها بين الأحياء السكنية.
20: هنا في يعني آفة الجرذان بشكل كبير كتير كبيرة، هنا الروضة سابقا بطع منها هنا ألفات، وفي الخرابة كمان هنا يعني باب الجامع ما بيصدروا يفتحوا مشان الجرذان، وفي بناية هون كمان نفس السبب كمان بطع منا أعداد مهيلة.
21: طلعوا لعندي على البيت عم تقول لي المرأة قوم تهيل الفارة، في فارة طلعت لقيت جردون ما نشوف اللي صار يمشي على الحيط، فتحت الباب ونزم تم ثلاث أيام، يعني كتير عم بعذبونا الجردين عم بعذبونا كتير بالبناية.
19: من جهته أقر مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب بوجود تقصير في تنفيذ حملات المكافحة خلال الفترة الماضية، موضحا أن السبب يعود لعدم توفر المواد اللازمة والتي قال إنها ستصل من دمشق خلال أسبوع، مؤكدا أن حملات المعالجة مجدولة وسيتم تنفيذها فور تأمين المواد.
2: التقصير حاليا لعدم وجود المبيدات القوارض. خلال اسبوع نحن حطينا خطه عمل رح نشتري هاي الادويه، ان كان حساب مجلس مدينه حلب او حساب شيء منظمه بدها تتبنى هذا الموضوع، وان شاء الله خلال اسبوع العشر ايام قبل العيد بتكون الحملات منتشره بحلب، وحتى تسليم الادويه للمواطنين اللي بيجوا على مجلس مدينه على مدير الشؤون الصحيه بتتسلم لهم بطريقه فرديه.
19: وبين شكاوى الاهالي ووعود المعالجه تبقى المخاوف قائمة من اتساع انتشار القوارض في مدينة ما تزال تعاني من آثار الدمار وتراكم الأنقاض بانتظار خطوات عملية تحد من المشكلة قبل تفاقمها أكثر.
3: الأنقاض والمباني المهدمة في حلب تحولت إلى بيئة لانتشار القوارض والحشرات وسط مخاوف صحية متزايدة بين الأهالي ومطالبات بمعالجة سريعة قبل تفاقم المشكلة أكثر. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: معنا الآن من حلب مراسلتنا نبيها الطه. أهلا بك نبيها. نبيها، إذن ظاهرة يبدو بأنها تثير قلق المواطنين في حلب، حدثينا أكثر عن المسألة، وما الربط بين وجود عدد كبير وكمية كبيرة من الأنقاض والأبنية المهدمة في حلب وبين انتشار الفئران والجرذان بهذه الطريقة في المكان؟
22: نعم آلاء، في الواقع ما تشهده أحياء حلب، أحياء مدينة حلب اليوم يتجاوز مجرد مشكلة خدمية عادية. نحن نتحدث الآن صراحة عن تدهور يهدد سلامة الأهالي بشكل مباشر. ظهرت انتشار الجرذان وأيضا القوارض في حلب لم تعد مجرد مشاهد عابرة بل تحول.
0: نعم نبيها، يبدو بأننا فقدنا الاتصال بنبيها الطاها مراسلتنا، كانت معنا من حلب. كنا نتحدث عن ظاهرة انتشار الجرذان والفئران في مدينة حلب التي كما نشاهد يعني عدد كبير من الأنقاض والأبنية. على أي حال ربما تعود لنا لاحقا نبيها. مستمرون معكم في هذه الساعة من عين سوريا، نرصد فيها بعد الفاصل ظاهرة الغرق المتكرر في المسطحات المائية تثير القلق في ريف حماة، خاصة مع توجه مواطنين للسباحة في أماكن غير مخصصة للسباحة مع ارتفاع درجات الحرارة.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي

0: في حوادث الغرق المتكررة أثارت حالتا غرق شهدتهما مناطق في ريف حماة خلال الأيام الماضية أثارت مخاوف الأهالي بشأن مخاطر السباحة في السدود والأنهار والمسطحات المائية، يأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الإقبال على هذه المواقع مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
1: في صمت موجع يقلب أبو أديب صور طفله مهند الذي لم يكمل ربيعه 13. مأساة الغرق في سد الساروت لن تنهي حياة الصغير فحسب، بل حفرت ألما عميقا في قلب عائلة تزور قبره يوميا. على مقربة من السد الذي خطف حياة صغيرهم، قصة مهند لم تكن حادثة عابرة، بل جرس إنذار يذكر بخطر يتجدد كل صيف.
2: وصلنا على مكان الحالة ودقوا الشباب على المجموعات وهي ولبونا جماعة خطاب كلياتها، الشباب كلياتهم لبوا الطلب وطلعوا ونزلوا بالنهر صار سباحة يدوروا عليه، بعدين دقوا للدفاع المدني واجوا لبونا وقاموا الواجب والحمد لله طلع الله يرحمه. هلا هو السد يعني فيه غميق وفيه ريق، رسالتي للأهالي إنه يديروا بالهم على أولادهم شوي، والجهات المعنية لازم يكون في عندها نقطة هون. يعني
1: حوادث الغرق التي سجلت مؤخرا أعادت فتح نقاش عن طبيعة الظروف التي ترافق الحوادث المفاجئة في السدود والأنهار وما تفرضه من تحديات أثناء التعامل الأولي معها، وهنا تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة لمعرفة كيفية إدارة هذه الحالات.
3: نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار وامتلاء أغلب السدود السطحية وجريان معظم الأنهار، إلى الآن سجلنا حالتي غرق. مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة تتعامل مع مخاطر المسطحات المائية على أساس أنها خطر موسمي دائم. لدينا فريق استجابة يعمل بشكل متواصل على الاستجابة لأي بلاغ قادم الأماكن القريبة من المسطحات المائية. ركزنا على إيصال رسائل السلامة مبسطة للمجتمع خاصة للأطفال والأهالي. طبعا حملات هذه التوعية تهدف إلى تغيير السلوك الخاطئ وتنبيه الناس لخطورة الاقتراب من هذه الأماكن، عدم المجازفة في المناطق غير مخصصة للسباحة. نحن مستمرون في العمل الميداني والتوعوي ونتعامل مع المواسم المخاطر بروح الاستعداد المسبق، لأن هدفنا الأول والأخير هو الحد من الخسائر وحماية حياة المدنيين.
1: تبقى حوادث الغرق في المسطحات المائية نداء مفتوحا يستدعي تضافر الجهود، فبينما تعمل مديريات الطوارئ على تعزيز الوعي يظل الدور الأكبر على عاتق الأسر في مراقبة الأبناء وتوجيههم نحو السلوك الآمن.
4: وراء كل حادثة غرق عائلة تعيش ألما لا ينتهي، وما بين مسؤولية الجهات المعنية ووعي الأهالي تبقى الوقاية السبيل لتجنب خسائر جديدة. ياسر روح تلفزيون سوريا، ريف حماة.
0: معنا الآن من حماة مراسلنا عراق زينو. عراق أهلا بك بداية. إذن حالات غرق يبدو أنها تشكل يعني على وشك أن تشكل ظاهرة في المنطقة، لماذا وصلنا إلى هنا؟ لماذا وصل المشهد إلى هنا؟ على من تقع المسؤولية؟
5: بداية مرحبا. في الحقيقة شهدت محافظة حماة حالتي غرق للأسف يعني في بلدتي خطاب في قرب نهر الساروت والأخرى في بلدة الشريعة في سهل الغاب. هذه الحالات هي يعني مع الأسف تأتي مع مواسم الصيف مع ارتفاع الحرارة، يعني هؤلاء الأطفال يعني مع ليس لديهم هناك مسابح خاصة أو منشآت خاصة بالسباحة أو غير ذلك، وبالتالي هم يذهبون إلى هذه البرك مع ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي يذهبون لهذه البرك للسباحة فيها دون وعي بمخاطر في هذه العملية، يعني في السباحة في هذه الأماكن المستنقعات. هذه المستنقعات هي غير مخصصة للسباحة أبدا، خصوصا أنها تحتوي على بنية أو تربة طينية، وهي أيضا هذا عامل آخر من عوامل تسبيب الغرق. عدا عن عدم معرفتهم بالسباحة هناك أيضا ما يسمى الدوامات أو التيارات الخفية وهي هذه التيارات يعني في الحقيقة في واقع الأمر تسبب الغرق للسباحين الذين يعني يسبحون بشكل جيد وبشكل محترف. هناك حالات كثيرة ممن غرقوا في السنوات الماضية، ولكن هذه السنة بشكل خاص زادت عن السنة الماضية بسبب أن السنة الماضية كانت هي سنة جفاف ولم يكن هناك يعني بورك ومستنقعات كبيرة يعني يسبح بها الأطفال. هذا العام مع مواسم الخير زادت نسب الأمطار وكمية الهطولات، وبالتالي تشكلت هذه المستنقعات، وبالتالي أيضا ذهب الأطفال ليسبحون ويلعبون قربها أو يسبحون فيها يعني، وبالتالي هناك بداية في بداية الموسم هناك حالتي غرق. نأمل إلا أن تكون هما الحالتان الأوليتان والآخرتان بإذن الله. هناك أيضا يعني الدفاع المدني في الفترة الماضية أيضا حذر الأهالي وقام بنشر بحملة توعية في مدارس في حماة، قام بنشر هذه الحملة من أجل نشر الوعي بين الأهالي وبين الأطفال، خصوصا أن الأطفال يعني يستغفرون الأهالي في دقائق أو لحظات، يعني يكون الطفل ذهب إلى المستنقع لأجل السباحة ويكون
0: هو غريق صحيح خلال صحيح أنه هذه ربما هذه الحالات في حماة، لكن بشكل عام المسطحات المائية في عموم سوريا على مدى السنوات السابقة كانت تشهد حالات غرق مشابهة. وهنا سؤالي أنه تخوف من أن تحدث أو أن تصبح ظاهرة، ولماذا لا توجد شواخص أو ربما توجد شواخص ولا يتم الالتزام بها من عدم الاقتراب إلى هذه الأماكن؟
5: نعم، في الحقيقة هذه هي مسؤولية الموارد المائية من أجل إنشاء أماكن مخصصة للسباحة ومن أجل يعني دعم البنية التحتية لهذه المستنقعات أو هذه السدود. ولكن كما ذكرنا في بداية الأمر هو أن الأمر الأساسي أو يعني الحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة هو نشر الوعي بين الناس، خصوصا بين الأطفال، يعني لأن الأطفال عندما يقومون بهذا الأمر هم يعني عن غير وعي أو عن غير قصد يذهبون إلى هذه الأماكن ويسبحون بها. بالإضافة أيضا هناك يعني بعض الشبان أو المراهقون الذين يذهبون إلى تلك الأماكن ويعني يرمون بأنفسهم من أعلى الجسور. هنا تتشكل لدى الطفل حالة من أو رغبة من أجل تقليد هؤلاء الأشخاص فيقومون بنفس هذا الفعل. لكن هنا أمرين، أولا عدم المعرفة بالسباحة أو عدم السباحة بشكل جيد. الأمر الآخر إن كان الأطفال أو إن كان حتى بعض الشباب إن كانوا يسبحون بشكل جيد، هناك أيضا التيارات الخفية أو الدوامات، أيضا هناك يعني هذه المستنقعات كونها يعني على غير عمق واحد، يعني نشهد في بعض الأماكن عمق متر، في أماكن أخرى عمق 5 أمتار أو 6 أمتار، وبالتالي يتفاجأ بها الطفل أو حتى السباح، يعني حتى السباح الماهر الذي يسبح بشكل جيد. الدفاع المدني أيضا هو يعني هناك أمر آخر، أن الدفاع المدني على أتم الجاهزية وأتم الاستعداد، لكن يعني حالة الغرق تحدث خلال نصف دقيقة أو دقيقة أو دقيقتين، وبالتالي لا يستطيعون الوصول إلى الحالة أو إنقاذ هذه الحالة إلا وتكون الوفاة وحالة الغرق للأسف قد حصلت. ولكن يقوم الدفاع المدني بنشر الوعي وهو الحل الأمثل، بالإضافة إلى أن هذه المستنقعات هي غير مجهزة وانتشرت بكثرة بعد مواسم الخير. العام الماضي لم يكن هناك انتشار هطول الأمطار، لكن نزول الأمطار في هذا العام بشكل كبير جدا هو ما أعاد تشكل هذه المستنقعات وهذه البرك المائية في حماة، في خصوصا في سهل الغاب وقرب النهر العاصي، قرب أيضا الأنهار الصغيرة أو الروافد الصغيرة مثل نهر الساروت وغيره. هنا
0: عراق زينو من ريف حماة، شكرا جزيلا لك. في ريف دمشق بدأت المحافظة بتنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبداني ومضايا وعلى امتداد الطريق العام الواصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. وأكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية، هذا وأثارت هذه الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي، حيث طالت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ سنوات، مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعاضة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف التراخيص ومواد البناء. معنا الآن بدر كجك للحديث أكثر عن هذا الموضوع. بدر، إذن هذه أزمة جديدة في ريف دمشق يبدو بأنها تثير حفيظة المواطنين، هو لماذا فعلا يتم اللجوء إلى هدم الأبنية دون اللجوء إلى تسويات على الرغم من معرفة المعنيين بصعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد؟
6: نعم، لا بالفعل اليوم صدم أهالي منطقة الزبداني والمناطق المحيطة فيها أيضا بهذا القرار الذي صدر عن محافظة ريف دمشق، والذي ينص على هدم ما وصفوه بالعشوائيات أو الإشغالات التي تكون على الأرصفة أو على أماكن غير قانونية بحسب ما قالت المحافظة. بدأت اليوم المحافظة وأيضا مدعومة ب دوريات من قوى الأمن الداخلي توجهت إلى هذه الأماكن وقامت بهدم عشرات المخالفات كما وصفوا. هذه المخالفات هي في بعض منها منازل للمدنيين ومحال تجارية، لا ينوي أصحاب هذه المحال العمل على إتمام المحال التجارية والبدء في البيع بها، لكن حال هذا القرار بينهم وبين ذلك، وبدأت المحافظة بتطبيق هذا القرار بالخطوة الأولية. بالفعل رصدنا على مواقع التواصل الاجتماعي استياء كبير من قبل أهالي منطقة الزبداني، أن أهالي المناطق التي سوف يتم في تطبيق فيها هذا القرار أنهم لا يريدون من المحافظة أن تطبق هذا القرار، لكن يجب كما قالوا على المحافظة أن تقوم بتعويضهم ربما هذا ما قالوه. وأيضا أكدوا على أن أسعار التكلفة للبناء هي تكون اليوم أسعار عالية جدا، لا يستطيع المواطن السوري أن يعود ويبني منزل جديد بتكاليف قليلة بسبب غلاء المواد الأولية للبناء كالحديد والإسمنت وغيرها من اللوازم للبناء. مطالبات عديدة من قبل الأهالي بضرورة العزوف عن هذا القرار، أو إن لم تعزف محافظة ريف دمشق عنه، ضرورة النظر بتعويضات في للأشخاص الذين قد تضرروا نتيجة هذا القرار. نعم ألا.
0: طيب بدر، هل هناك مؤشرات على إمكانية تعويض من تضرر من القرار؟
6: المطالبات مستمرة، نحن رصدنا ذلك واستطلعنا بعض الآراء، لكن لم نستطيع الوصول إلى طرف من محافظة ريف دمشق وإعطائنا المعلومات التي تؤكد أنهم سيقوموا بتعويض الأشخاص الذين سيقوموا بهدم مخالفاتهم كما وصفوا، لكن الأهالي لا يزالوا يطالبون بهذا الأمر، أي أنهم قالوا يجب على المحافظة في حال أنها ستقوم بإزالة هذه الأبنية وهذه المحال أو هذه الأكشاك الصغيرة التي يتعيش عليها العشرات من العائلات في تلك المنطقة التي تعرف هي منطقة ربما تكون سياحية ووجهة سياحية لأغلب السوريين أو حتى الأشخاص القادمين إلى سوريا من خارج البلاد، هي منطقة سياحية بالفعل. لا، وهذه هذا التنظيم ربما جاء في إطار خصوصية هذه المنطقة التي تنوي محافظة ريف دمشق أن تكون بحلة جديدة نوعا ما. نعم ألا.
0: لكن بدر، يعني هذه العمليات تم البدء بها بأماكن أخرى حيوية أيضا في مركز العاصمة دمشق، اليوم تنتقل هذه العمليات إلى الزبداني إلى ريف دمشق كما أشرت قبل قليل، وهي المنطقة السياحية بطبيعة الحال. هل يمكن أن نستشرف معك أو أن نعرف ما الذي حصل مع الحالات التي تعرضت لإزالة الأماكن المخصصة لها في العاصمة دمشق؟ هل تم تعويضهم؟ هل هناك برنامج حكومي واضح لاحتواء هؤلاء؟
6: ألا بالنسبة لمحافظة دمشق بالفعل هذا القرار أو هذا التعميم طبق في أكثر من مكان وهي إزالة الإشغالات على الأرصفة التي تعيق حركة المدنيين وتعيق المارة بشكل عام. طالب الأهالي بضرورة التعويض من قبل المحافظة وشكلت لجنة كما قالت محافظة دمشق لمتابعة هذه التفاصيل. لم ترد تفاصيل أخرى حول أو تأكيد حول تعويض الأشخاص الذين تضرروا نتيجة هذه الإزالات، إزالة الإشغالات، وهي في محافظة دمشق تركزت على إزالة الأكشاك أو البسطات التي تكون تشغل الرصيف وتضايق أو تعيق حركة المدنيين. وفرت المحافظة بالمقابل على أكشاك في مناطق قالت أنها هذه المناطق ربما لا تعيق حركة المدنيين، لكن هذه المحال أو الأكشاك الصغيرة لا تكون بأسعار أو رسوم وصفها الأهالي بأنها عالية نوعا ما، ولا يستطيع الجميع أن يدفع هذه الرسوم.
0: هل هناك طمأنة للناس في الزبداني بحصول ذلك أيضا معهم، توفير أماكن أخرى، تعويضهم؟ وأشرت في بداية المداخلة بدر أن الناس فوجئوا، يعني معقول أن يتم الهدم من دون إنذار، من دون إبلاغ، من دون إشعار سابق فعلا؟
6: نعم، لم يكن الأمر على محمل الجد بشكل فعلي بحسب ما ذكر الأهالي. ربما يكون قد تلقوا بعض الإنذارات بفترات زمنية قصيرة نوعا ما، لكن لم يتوقعوا أن محافظة ريف دمشق ستقوم بتطبيق هذا القرار بشكل مباشر صباح اليوم، وتوجهت إلى هناك بالآليات الثقيلة وقامت بهدم بطبيعة الحال عشرات المنازل والمحال والأكشاك الصغيرة. ربما بطبيعة الحال أن هذه المنطقة هي منطقة سياحية، سيتم من المؤكد أن يتم استبدال هذه الإشغالات بمحال، لكن المخاوف هي نفسها المخاوف التي كانت هنا في محافظة دمشق، التي ربما سيترتب على الأهالي دفع مبالغ طائلة نوعا ما، أكثر من المبالغ التي قاموا بوضعها أثناء إعمار وتشييد هذه المباني والمحال التجارية. نعم ألا.
0: بدر كجك من دمشق من العاصمة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه الحلقة من عين سوريا، إلى اللقاء.

نور الدين الأتاسي. نور الدين الأتاسي الرئيس الأخير قبل حافظ الأسد، بدأ عهده رئيساً بانقلاب عسكري وانتهى به المصير سجيناً. ولد نور الدين الأتاسي في حمص عام 1929، تخرج من كلية الطب في جامعة دمشق عام 1955. انتسب الأتاسي إلى حزب البعث في شبابه، وكان مسؤولاً عن التنظيم الحزبي في جامعة دمشق. في عام 1952 سجن بسبب نشاطه الحزبي، وتعرض للتعذيب في سجن تدمر الصحراوي سيء الصيت. في عام 1958 وبدافع قومي شارك مع أطباء سوريين متطوعين في ثورة الجزائر، وهو ما عزز مكانته داخل البعث، إلا أن دوره الأهم برز بعد انقلاب الثامن من آذار عام 1963، حيث استلم

0: والأمين العام لحزب البعث، إلا أنه لم يكن يملك سلطة كاملة وفعلية، إذ كان صلاح جديد وضباط من الجيش هم أصحاب السلطة. في عهده حدثت هزيمة حزيران المدوية عام 1967، وقد أدت إلى تفاقم الخلاف داخل الحزب الحاكم، حيث رفض وزير الدفاع حافظ الأسد أن يتحمل المسؤولية. استمرت الخلافات مشتعلة تحت الرماد حتى عادت إلى الواجهة في أحداث أيلول الأسود عام 1970، حيث اندلعت مواجهات عسكرية دامية بين منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن والجيش الأردني. دفع الرئيس الأتاسي بوحدات عسكرية من الجيش السوري إلى الحدود الأردنية لاقتحامها ومساعدة الفلسطينيين، إلا أن الجيش الأردني قصف القوات المهاجمة بقوة مستعيناً بالطائرات الحربية. وحين طلب الأتاسي من حافظ الأسد إرسال الطائرات السورية للتغطية على القوات المهاجمة، رفض الأخير ذلك، ما أدى إلى إيقاع خسائر كبيرة جداً في صفوف الجيش السوري. بعد هذه الحادثة واحتجاجاً على تصرفات حافظ وأخيه رفعة الأسد، قدم الأتاسي استقالته من مناصبه الثلاثة في تشرين الأول 1970، ودعا إلى مؤتمر استثنائي للحزب أقر خلاله بفصل كل من حافظ الأسد ومصطفى طلاس من منصبيهما، إلا أنه خلال أيام قليلة من انتهاء المؤتمر نفذ حافظ الأسد انقلابه في 16 تشرين الثاني 1970، ليكون الانقلاب الأخير في سوريا. سجن حافظ الأسد الأتاسي 22 عاماً، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن تأكد أنه لن ينجو من السرطان الذي انتشر في جسده. توفي الأتاسي عام 1992، ودفن في مدينته حمص تحت رقابة أمنية شديدة. من كلية الطب إلى الثورة الجزائرية، فانقلاب البعث في آذار عام 1963 فسدت الرئاسة، انتهى الدرب بالأتاسي في زنزانة صغيرة وجنازة مقيدة. دفع الأتاسي ثمن مبادئه البعثية التي اعتنقها، وذلك بعد أن وطأها العسكر.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع التي لقيت تفاعلا من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

0: منذ مساء الأمس تفاعلت بصورة واسعة بين السوريين تصريحات للسيد حسين الشرع والد رئيس الجمهورية خلال استضافته في برنامج سوريا كاست، وهو بودكاست لقناة الشرق الإخبارية. طبعا حسين الشرع أكاديمي وخبير اقتصادي، عمل في قطاع النفط والبحوث الاقتصادية، وتأثر مبكرا بالفكر القومي والناصري، وزاد الاهتمام الإعلامي به بعد تولي ابنه أحمد رئاسة الجمهورية العربية السورية. خلال هذه المقابلة التي امتدت لأكثر من ساعتين، تطرق الشرع إلى ما اعتبرها فوارقا بين أبناء الريف والمدينة في دير الزور، وهو ما لمس به أهالي دير الزور بريفهم ومدينتهم إساءة لهم. البعض حاول اللعب على هذا الوتر وخلق فتنة، مشكلة، قضية، في حين طالب آخرون باعتذار رسمي من أهالي دير الزور. الموضوع لقى غضبا بين أهالي دير الزور، اعتبروا المسألة إساءة لهم وراحوا يذكرون بمواقفهم الوطنية والإنسانية التي لا يجاريهم فيها أحد في حقيقة الأمر. الجميع يذكر فزعات دير الزور وأهالي الجزيرة لأهل المخيمات وبعد زلزال شباط على سبيل المثال. قبائل وعشائر دير الزور أصدرت من جانبها بيانا طلبت فيه حسين الشرع بالاعتذار الرسمي والعلني والصريح لأبناء المحافظة والمناطق الشرقية كافة، وطلبوا أيضا بتعهد خطي بعدم تكرار هذه الإساءة أو التعرض للمكونات العشائرية والوطنية، وذلك وفقا لبيان طويل صدر عنها. بالفعل نشر والد الرئيس منشورا عبر فيسبوك قال فيه: إن ما ورد في المقابلة كان خروجا مقصودا من سياقها، موضحا أنه تربطه بكثير من الأصدقاء في الدير روابط قوية وأنه ينتمي للمحافظة، وقد طلب من معد المقابلة حذف هذه الإساءة غير المبررة لا شكلا ولا موضوعا وفق تعبيره. لكن إلى جانب الفعل وردود الفعل والأصوات الغاضبة، كانت هناك محاولات لتحليل الخطاب. فالباحث سقراط العلو من أبناء دير الزور قدم تحليلا لتصريح والد الرئيس من عدة نقاط قال فيه: أولا، خلاف الريف والمدينة بدير الزور ليس صنيعة بعثية، هو امتداد لأزمة المركز والأطراف عموما. وبخصوصية دير الزور، فنقاط الخلاف الكبرى بحسب مؤرخ دير الزور عبد القادر عياش تعود لاشتغال نسبة وازنة من تجار المدينة بالربا مع أهالي الريف، والذي كانت فوائده تصل أحيانا لأكثر من نصف محصول الفلاح. من ناحية المدينة، عمليات النهب التي قام بها أبناء الريف للمدينة والتي رافقت تحريرها من الحامية الإنجليزية على يد رمضان باشا شلاش. ثانيا، كلام حسين الشرع يدل على أنه تعرف على الفروقات والخلافات والانطباعات وربما النكات بين أبناء دير الزور من لسانهم، وهذا أمر ندرك دقته تماما، فكل سوريا تعرفت عليه بالاحتكاك بأبناء الدير في الجامعة أو الجيش. ثالثا، هل الخلاف غير موجود؟ بلى، وكلنا نعرفه من أحاديثنا، نكاتنا، مدارسنا، ولاحقا في الثورة شق هذا الخلاف المجلس العسكري وأدى لحملات تراشق الاتهامات إبانة اقتحام مدينة. خلونا نشوف واقع خلقناه بأنفسنا بعيون غير الديريين، لعل وعسى نأخذ درس ونحاول نخفف من نقل هذا الخلاف بين الريف والمدينة بكل تجلياته لأبنائنا الذين في غالبهم لم يعرفوا الدير نفسها لا ريفا ولا مدينة، وقد لا يعرفونها كما عرفناها نحن. كما اعتبر أن توحد أهل الدير ريفا ومدينة إيجابي ويبنى عليه. طبعا هذا كله ما ورد في هذا المنشور من سقراط العلو. المسألة لم تقف عند هذا الحد، فقد خرج بعض الأهالي للتظاهر معربين عن غضبهم، لكن الرئيس السوري أحمد الشرع أجرى تدخلا سريعا لحل المشكلة، حيث قدم بصورة شخصية اعتذارا نيابة عن والده، معتبرا تصريح الوالد زلة لسان جرحت الرئيس نفسه قبل أن تجرح أهالي دير الزور، وذلك خلال اتصاله بمحافظ دير الزور زياد العايش بحضور عدد من وجهاء المحافظة. نتابع.
1: حياكم الله سيد الرئيس، الله يبارك فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، كيف حالكم؟
2: والله الحمد لله، شلونكم؟ تجارة خير؟
1: الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. سيد الرئيس، أنا موجود الآن مع بعض وجهاء وأعيان محافظة دير الزور، بناء على طلبك حابب أنت توجه لهم رسالة، فهم الآن معك يسمعوا، تفضلوا، مشكورين مأجورين.
2: الله يسلم، والله هذا الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على رأسنا إن شاء الله. فيمكن ربما اليوم أنا شفت مقطع للوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح على الدير يعني، فحقه محفوظ إن شاء الله وخلي صعوب لحيتنا.
3: الله يسلمك يا سيدي. الله يبارك
2: فيك. تاريخكم سابق يعني لاقوالكم، ما في داعي نتكلم عن المحبه والمعزه اللي بيننا وبين اهل الدير، ريف ومدينه طبعا. فربما هو صار في يعني زله بالحوار اللي صار، ونعتذر ان شاء الله عن نيابه عن الوالد عن لأن بالدير شاملين ان شاء الله ريف ومدينه. الله يكرمكم ويبارك فيكم ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
3: الله يبارك فيك سيد الرئيس. احنا ابناء دير الزور سيد الرئيس، نعتبر سيد الرئيس هو احد ابناء المحافظه.
2: تاكيد ما شك.
3: الله يكرمك ويحفظك يا رب. في عندنا رساله سيد الرئيس نحب نوصلها لك من ابناء دير الزور. الاولى هي انه تشرفنا بزياره ان شاء الله.
2: والله انا على حر من الجمر يعني
3: ان شاء الله.
2: بعض الترتيبات انا تكلمت مع اخونا السيد المحافظ زياد العايش، ف ان شاء الله عم يشرف عليها، ان شاء الله باقرب فرصه باذن الله اكون بيناتكم ان شاء الله.
1: اكرمكم الله سياده الرئيس، مشكور على اتصالك.
2: خلال الفتره الماضيه جهزنا بعض المشاريع يعني، وارسلنا بعض يعني الاشخاص لحتى دراسه بعض المشاريع عندكم، سواء المشافي او الجسور او بعض الاشياء اللي بتحتاجها المدينه. في بعض الاستثمارات ايضا وجهناها ل يبدا العمل فيها ان شاء الله بالدير. واحنا سابقا تكلمنا انه ان شاء الله الدير راح تكون من احد اهم الاماكن الاقتصاديه ان شاء الله في سوريا باذن الله تعالى.
1: باذن الله تعالى.
2: الله يسلمكم.
1: الله يبارك فيك. شكرا شكرا لاتصالك سياده الرئيس، والله يبارك فيك ويحفظك ان شاء الله. مشكور ان شاء الله.
2: خلاص الدير ما في داعي يزعلوا، ازرعوه بلحيتنا يعني.
4: الله يبارك فيك. مسامحه. الله يبارك مسامحه ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
0: لكن كيف تفاعل الشارع مع اعتذار رئيس الجمهورية؟ الردود كانت بأكثر من طريقة، وهذا واحد منها. نتابع.
5: الرئيس أحمد الشرع يعتذر من أهل الدير بعد ما أبوه حكى عليهم ويقولهم خيوه حكم علينا، وأنا زلمة أعتذر نيابة عن أبوي. والله شوف الاعتذار من شيء من الرجال وما تنقص من حدا. وأهل الدير أهل شيمة وأهل نخوة وأهل حمية وأهل الدير، يعني والله العظيم إش ما حكيت عليهم أهل الدير، والله قليلة بحقهم، قسم بالله قليلة بحقهم، ورب الكعبة قليلة بحقهم. والله وين ما تديرهم ما يقصرون، إذا تريدهم معلم على الموت ما يقول لك لا، تنخيهم على الموت ما يقول لك لا، وإذا تروح عليهم ما يصدونك وما يرجعونك خايب، والكرم من عندهم توزع. شو تريد أكثر من هيك؟
0: كان البعض يعول على التصعيد، يراهن على تطور المشكلة، لكن كان لأهالي دير الزور رأي آخر. فبعد اعتذار الرئيس تجمع بعض أبناء المحافظة في ساحة الأمويين في العاصمة دمشق للاحتفال على أنغام لبت لبت بحضور القوى الأمنية.
6: نمشي نهز القاع، ليبيا وكل اسمع، نمشي نهز القاع.

0: إيجابيا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا أبناء دير الزور. نستعرض جانبا من التعليقات. محمد قال: الدية عند الكرام هي اعتذار، حفظ الله الرئيس أحمد الشرع. من قاسم يقول: اعتذار من شيم الرجال، الشعب السوري واحد، لا تخلوا الفلول يصطادوا بالماء العكر، كلنا واحد. من السمر قالت: الله يطول بعمرك يا رئيس، بحياتنا ما كنا نحلم رئيس يزعل لزعل. حسين يقول: أحبابنا وأصدقائنا في دير الزور، حين يخرج الاعتذار من مقام الرئاسة لا يكون مجرد كلمات تقال، بل رسالة تحمل شيئا من العدالة المعنوية التي انتظرها الناس طويلا. وتابع حسين وقال: أهلنا في دير الزور الذين عرفوا وجع التهميش وثقل المعاناة وقسوة السنوات السابقة زمن نظام بائد لم يكونوا يبحثون عن خطاب يرضي العاطفة بقدر ما كانوا ينتظرون اعترافا يلامس الحقيقة ويحفظ الكرامة. كلنا نذكر زجاجة العطر التي أحدثت ضجة خلال لقاء الرئيس الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في 20 من العام الماضي. يبدو أن ترامب منتبه لتحول هذه اللفتة إلى ترند في ذلك الوقت، فأعاد إرسال هدية مماثلة للرئيس الشرع، وهي عبارة عن علبتين من عطر ترامب فيكتوري، إحداهما حمراء والأخرى سوداء. هذه هي، كتب عليها اسم العطر باللون الذهبي، وأمامهما بطاقة تحمل ختم البيت الأبيض مرفقة بعبارة: إنهم يتحدثون عن الصورة التي التقطناها عندما أعطيتك ذلك العطر العظيم في حال نفد من عندك. الرئيس الشرع نشر هذه الصورة عبر حسابه في منصة إكس، وأرفقها بمنشور كتب فيه: بعض الاجتماعات تترك انطباعا، اجتماعنا ترك على ما يبدو أثرا مميزا، كما وجه الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهدية قائلا: شكرا لك على إضافة لمسة للهدية الثمينة لتستمر روح ذلك الاجتماع في تشكيل علاقة أقوى بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذه هي التغريدة التي وضعها الرئيس السوري أحمد الشرع. طبعا للتذكير مشاهدينا، استعرض في هذه المادة التي أعدها في وقت سابق الزملاء في قسم نيو ميديا حول زجاجة العطر والهدايا التي تبادلها الرئيسان خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض.
1: Fragrance. Come here, please. I have more here, sir. Thank you. Okay. So what we'll do is just take that, Joe, put it in, and then the other one is your one. How many was?
2: What?
1: You guys had never known, right? I never know.
3: أنا أرسلت لهم هدايا فيها شيء أثري قديم، أول أجدية صارت في لعبة التاريخ، أول خاتم أيضا صار في التاريخ، أول نوتة موسيقية أول تعريفه جمركية أيضا صارت في العالم.
4: That was made in the world.
1: Very good.
3: هي نسخة عن أشياء أثرية موجودة في أصولنا في
4: أصول
3: الهدية للسيدة الأولى.
1: Very good.
0: لقت هذه اللفتة تفاعلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. نستعرض جانبا من التعليقات. بندر قال: ما يقصر أبو إيفانكا. حمزة: مسيح جوخ من الطراز رفيع ترامب. رامي قال: حلل يا دويري، شو المقصود يا شباب؟ نور قالت: شكله عامل له سحر عند أم عباس وباعته بحجة عطر. لم يعد التهجم على عناصر الشرطة بأنواعها حالة مستغربة بعد إسقاط النظام المخلوع في سوريا، رغم أن الشرطة كل الشرطة جهاز تنفيذي مهمته إنفاذ القانون، إنهم مواطنون بصلاحيات خاصة لتحقيق هذه الغاية بعد أي تغيير جذري في نظام الحكم، خصوصا بعد سنوات من القمع أو الحرب كما حدث في سوريا. تظهر غالبا مرحلة اضطراب اجتماعي ونفسي تعاد فيها صياغة العلاقة بين المواطن والسلطة، فالاعتداء على عناصر الأمن في هذه المرحلة لا يفسر عادة بسبب واحد فقط، بل بعدة عوامل متداخلة، منها تراكم الغضب والخوف والانتقام من أجهزة ارتبطت في أذهان كثيرين بالقمع، إلى جانب انهيار هيبة الدولة القديمة قبل تشكل هيبة الدولة الجديدة. بعض المواطنين قد يلمس ضعف المؤسسات الانتقالية وغياب وضوح حدود السلطة والمحاسبة. كما يعتبر البعض أن سقوط النظام يعني سقوط كل الضوابط، بالإضافة إلى وجود مجموعات تستغل الفوضى لتحقيق نفوذ أو أيضا لموضوع تصفية حسابات. في المجتمعات الخارجة من الصراع يحدث أحيانا ارتباك طبيعي، لأن الناس لم يعتادوا سابقا على ممارسة السياسة أو الاعتراض أو التعبير ضمن إطار قانوني مستقر. فإذا كانت الدولة سابقا تعتمد على الخوف، ثم انهار هذا الخوف فجأة، فقد تظهر سلوكيات متطرفة في الاتجاه المعاكس قبل أن يستقر الوضع. في حين يتطلب نجاح واستقرار المرحلة الانتقالية بناء جهاز أمني يخضع للقانون لا للأشخاص، ومحاسبة الانتهاكات وحماية حق النقد والاحتجاج السلمي دون أن يلغي ذلك فرض القانوني على أي اعتداء أو فوضى. فالدول التي تنجح بعد التحولات الكبرى هي التي تحول الغضب الشعبي إلى مؤسسات وقوانين بدل أن يبقى في الشارع. في دمشق عناصر من الشرطة يحاولون إزالة البسطات والمخالفات في الطرقات، لكن الرد جاء بهذه الطريقة.
2: قاعدين عم بتهجموا علينا، شرفوا شرفوا، هاي دولة، هاي دولة،
5: احنا عيلة،
2: تفضلوا تفضلوا، ايه بدي صور، قاعدين عم تتهجموا عليكم منكم دولة،
5: عنا اولاد، طيب نحن عنا اولاد، عنا اولاد،
2: دولة شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل؟ بدك تعمل؟ بدك مصاري؟ بدك تقبض؟ بدك مصاري؟ بعطيك مصاري؟ بدك تقبض؟ اطحن الشوال، النظام ما فرق شيء عنك، لا بالنظام ما فرقتوا شيء عنك، لا بالنظام.
5: والله ما بيصير، والله نحن عنا أطفال، ليه هذا الطفل اللي ينام بالشارع؟ يعني كل يوم هالقصة، كل يوم هالقصة، عبدتوني خلص، عبدتوني.
2: هلا اعطيهم كم ليرة بيسكتوا مثل الكلاب،
5: هلا بنشوف
2: مثل الكلاب بتسكتوا. كل اوعك تقلل الادب علي، قعدك هجم علي، تعا تهجم علي،
5: عم يقول
2: تعا تهجم علي، تعا تهجم،
5: لا عم يقول لك خلصت،
2: بعد شوي، بعد شوي، بدك تتهجم.
0: ننتقل لاستعراض بعض التعليقات مشاهدينا. يحيى قال: هيبة الدولة ليست شعاراً يقال، بل المسؤولية تحترم، وتنفيذ القانون لا يجب أن يتحول إلى سبب للإهانة والتطول على مؤسسات الدولة وموظفيها. محمد: هذا ليس اعتداءً على شرطياً فقط، إنه اعتداء على الدولة. عمر هلال: خلي الشرطة النسائية تعلم الذوق. وليد كتب: أقسم بالله عيب اللي عم يصير، الدولة والسلم الاجتماعي لا يبنى هكذا، يجب اعتقالها مباشرة وتوقيفها ومحاكمتها بادعاء شخصي من الشرطة وادعاء بإهانة الدولة والتطول على رموزها. العلاقة بين السعودية وسوريا تنعكس بأكثر من طريقة على علاقة الشعبين السوري والسعودي. هذا التسجيل لشرطي سعودي يدعو للحجاج السوريين ويرحب بهم بحفاوة بالغة، كان متداولا بكثافة على مدار الساعات الماضية. نتابع.
6: يجمع بيننا ويجمع الناس النعيم، قولوا امين
7: امين،
6: ويحفظكم ويخليكم ويطول في اعماركم، والله يطول السعودية نورت أهل سوريا،
7: ويا مرحبا،
6: والله يحفظ بلادكم، والله يدوم عليكم الامن والامان يا رب، والله يغير بينكم، قولوا امين يا رب،
7: الله يعز قدركم،
6: حياكم الله، نورت سعوديتكم،
7: وانتم
6: تبدا تتفضلون، الله يستر،
7: الله يجزاكم الخير، شكرا شكرا، السلام عليكم.
0: قبل ايام جرى الحديث عن فقدان الشابه رنوى الشاعر في السويداء، وهي شابه بعمر 22 عاما، طالبه بالادب الانجليزي، فقدت عند الفرن الالي للمحافظه حيث انقطع الاتصال بها. اليوم تخرج الشابه في تسجيل مصور لطمانه اهلها انها بخير ولتوضيح ملابسات ما جرى معها. نتابع.
8: الموضوع اللي صار انه انا طالبه ادب انجليزي، وكنت حابه انزل وقف تسجيلي لاني رسبت سنتين، وبعد هذول السنتين ما كنت حابة أخسر هالفرع. صارت ملابسات بيني وبين العيلي إنه أنا بدي أنزل، لأ ما كان في دعم إني أنزل. كبر الموضوع بيننا وقررت إني أنزل بدون علمه، وفعلا بيوم الخميس نزلت ورحت مشان وقف التسجيل. للأسف صدف بموقف إنه سرقت أغراضي وأنا بالشام، بما فيهم موبايلي، المصاري إني أرجع، هذا كله فقدته. فانحطيت بمأزق كثير كبير، كنت خايفة من إني أرجع وما كنت قادرة أرجع بهذاك الوقت، وحسيت بخوف، حسيت بعجز إنه شو رح يصير فيي إسا لو رجعت من هيك، وما عارفة كيف بدي، وين بدي أروح، كيف بدي أتواصل مع حدا، أغراضي راحت فقدتهم. فصار في هلع عندي، فقررت أبقى هون لأقدر أدبر وضعي وأرجع. فمن أول امبارح تقريبا، من فترة يومين، قدرت أحصل موبايل وشوف الشي اللي عم بصير، وقعدت بلحظة تفكير إنه الشي اللي عم بصير مش صح، لا بحقي ولا بحق الناس اللي كانت عم بيتم اتهامها، وما كانت عادلة بالنسبة للناس اللي خافت علي، اللي هيكلت همي. ما كان بودي أحطهم بهيك موقف. طبعا
0: كثيرا ما تنتشر مقاطع مصورة للهروب من الشرطة في مختلف أنحاء العالم، وكثيرا أيضا ما تحمل طابعا كوميديا وشيئا من الحماسة وحتى الإثارة. إنه مشهد أكشن حي متوقع في مختلف الدول، لكن هذه المرة المشهد من إنتاج سوري في مدينة الطبقة في محافظة الرقة. حاول شخص أوقفته دورية أمنية أن يهرب. دعونا نتعرف إلى ما حصل معه.

اليسار بالدور أول سورية تنضم لطاقم تحكيم نهائي بطولة كأس آسيا في الصين، فمن هي؟ الجواب في هذه المادة.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

بشار الخوري الأخطر الصغير شاعر وسياسي لبناني، ولد في بيروت عام 1885. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ثم في مدارس الحكمة والفرير. أنشأ عام 1908 جريدة البرق التي استمرت حتى عام 1933 إذ أغلقتها السلطات الفرنسية. ظهرت موهبته الشعرية في وقت مبكر وسرعان ما اشتهر في لبنان والعالم العربي. امتاز شعره بالغنائية والتجديد في القصيدة الكلاسيكية. قاوم الاستعمار الفرنسي ونشط سياسيا فأنشأ حزب الشبيبة اللبنانية. انتخب نقيبا للصحفيين في لبنان عام 1928. انتخب رئيسا لبلدية برج حمود عام 1930. غنى قصائده كبار الفنانين العرب ومنهم محمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وفريد الأطرش وأسمهان. تمت مبايعته بإمارة الشعر العربي عام 1961 أثناء تكريمه في قاعة اليونسكو ببيروت. مزج بين الفصحى والعامية في تجربة فريدة كأغنية محمد عبد الوهاب يا وردي من يشتريك، من ألقابه شاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. أما لقبه الأخطر الصغير متيمنا بالشاعر الأموي الأخطر. أشعاره مجموعة في ديوانين، ديوان الهوى والشباب عام 1953 وديوان شعر الأخطر الصغير عام 1961. توفي في بيروت عام 1968 وهو في 83 من العمر.

لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخيا لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. إنها دير الزور التي تميزت بجارها النهر العظيم الذي يقسمها إلى الشامية والجزيرة، وكانت خضرة بساتينها وقمحها بمثابة المخزون الغذائي الذي لا ينضب لسوريا. أما اليوم فالدير تواجه اختبارها الأقصى، الرمال تحاول غزوها وبياض الملح يغزو تربة أجزاء كبيرة من أرضها. الدير اليوم توجه إشارات تحذيرية بأن سنوات الجفاف والإهمال تهدد جدياً سلة سوريا الغذائية. أرقام وإحصاءات ومشاهد صادمة من أرض الدير سنعرضها اليوم عليكم، وهي ليست مجرد إحصاءات من تقارير دولية، وإنما إنذار بضرورة التحرك لمواجهة خطر التصحر الذي يهدد قلب الجزيرة السورية.

0: مساء الخير. هنا دير الزور، هنا التاريخ والحضارة، وهنا حيث كانت الأرض تعطي من دون حساب. واليوم تطلب النجدة بعد أن باتت للأسف في خطر شديد بسبب سنوات الجفاف الطويلة. مؤسسات دولية وعربية دقت ناقوس الخطر منذ سنوات، فعندما تقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إننا في سوريا نعيش أسوأ جفاف منذ 36 عاماً، فهذا يعني أن جيلاً كاملاً من المزارعين قد يفقد مهنته وهويته. ومن الطبيعي أن يؤثر الجفاف على المحاصيل البعلية، لكن في الجزيرة السورية هناك الفرات، ما يعني أن أراضي السقي على الأقل لا يجب أن تتأثر، لكن للأسف الصورة على الأرض ليست كذلك.
1: بحسب الفاو، سجلت الفترة بين أواخر 2024 ومنتصف 2025 عجزاً في الهطولات المطرية بنسبة وصلت إلى 54% من دون المعدل السنوي العام، وفي بعض مناطق الجزيرة السورية وصلت نسبة العجز إلى 69%. أما في الأراضي المسقية فتعطل نظام الري الذي أدى لزيادة نسبة ملوحة الأرض وعدم زراعة مساحات كبيرة.
2: صار في تراجع في المساحات الزراعية في منطقة دير الزور، وذلك من نسبة يعني تقريبا نقدر نقول أكثر من الثلثين من الأرض خرجت عن الزراعة بسبب ظروف قاهرة أو ظروف موضوعية يعني خارجة عن إرادة الفلاح، وبالتالي أصبحت الأراضي خارج الزراعة غير مستقلة بالشكل الأمثل والشكل السليم، لا تستعمل ولا تفلح ولا تزرع. أكثر تضرراً القطاع الثالث والخامس والسابع، أكثر تضرراً في هذه الناحية من ناحية يعني خروج الأراضي عن الزراعة.

0: تعتبر الملوحة العدوة رقم واحد للأراضي الزراعية في دير الزور، وانطلقت عدة مشاريع منذ ثمانينيات القرن الماضي لاستصلاح مساحات واسعة من حوض الفرات، تعتمد على ضخ المياه من النهر مع إنشاء قنوات صرف لإعادة المياه إلى النهر. ولشرح الآلية التقت الزميلة ربا عبيد مع المهندس علي الموسى وسألته عن هذه المشاريع وآلية عملها.
1: بالنسبة للملوحة، هاي المسألة يعني المشكلة قديمة جديدة. نسبة الملوحة، الملوحة في تربة أو حوض الفرات مرتفعة، فعندما يتم ترك الأرض ومن قبل الفلاح وعدم استثمارها وارتفاع منسوب المياه الأرضية، راح تظهر هذه النسبة، نسبة الملوحة إلى السطح، وبالتالي تخرج الأرض وتكون غير صالحة للزراعة. يعني نسبة الملوحة بسرير نهر الفرات عالية جدا تعتبر. إذا لم يتم سحب المياه الجوفية وتخفيض منسوبها، صراحة تخرج الأرض مباشرة عن الاستثمار.
2: ما في شك أنه في إحنا في أسباب أدت إلى هذا التضرر، يعني هي أنه توقف الآبار الصرف الصحي والمصارف، يعني تقريبا أغلقت بالأعشاب المائية وأصبح يعني تصريفها صعب، والمكائن مكائن الآبار الصرف سرقت وتوقفت عن العمل، يعني عن تنقول تصريف الماء الأرضي، وبالتالي صار في الأرض تملح، وهذا أدى إلى أيضا سبب من أسباب توقف الزراعة في هذه الأراضي بسبب التملح العالي. ويعني احنا نقول لازم ترجع هذه الآبار إلى طبيعتها، إلى تركيب مكائن عليها وتشغيلها لاستصلاح هذه الأراضي. هاي طبعا سبب من أسباب استصلاح الأراضي، والسبب الآخر هو تطويفها بالمي وغسلها وكذا، ولازم يكون موجودين الفلاحين للقيام بهذا الأمر. يعني فإن شاء الله مستقبلا الناس تعود إلى الأرض ويقومون بهذه المهمات، تركيب المكان، تشغيل الآبار، تغسيل غسل الأراضي، يعني الأراضي تصبح مالحة، وغسل الملح بالمي طبعا بالتطويف، وصرف المي إلى المصارف، وبالتالي تستحسن الأرض وتصير صالحة للزراعة. طبعا الفترة المضت صار في انخفاض في نهر الفرات، وبالتالي بعض المكائن أو أكثرها توقف عن السقاية بهذا السبب، ولعدم توفر آليات لفتح نقول الراطات اللي توصل الماء إلى المكائن من النهر. فالآن يعني يبدو أنه نهر الفرات في ارتفاع، وبالتالي نأمل أنه هذا الأمر يستغل بشكل الأمثل، وبالتالي تشغيل المكائن والعمل في الزراعة بشكل صحيح وسليم. في سواقي الأسمنت، في سواقي الترابية، نوعين من السواقي. فسواقي الأسمنت يعني تصليحها سهل ويسر بواسطة يعني دمبرات صغيرة تقوم في تنظيفها وتأهيلها، والترابية لابد ما يكون بها الفلاح بنفسه، يعني بواسطة يعني ممكن آليات بسيطة، ولا بنفس الفلاح ذاته بالكريك والمسحان.

0: التملح طبعا سببه أول شيء ترك الأراضي بدون فلاحة، بالإضافة إحنا موجود هنا الري، والري قام تجي للأراضي مي وافرة فتسبب التملح. والمي مثل جسم الإنسان، مثل ما بدك مية بدك تصرف المية، فإحنا ما صار عندنا تصريف. ذلك أول شغلة لأن آبار التصريف كان لها محولات تمام ومحركات، فأثناء النظام البائد انسرقت بين طبعا فترة التحرير وأيام النظام فانسرقت. طبعا احنا شايف الأرض هاي ملح، ملح نظام تملح، وهذا ما يساعد الانبات، النبات ما يعطي انبات خالص. الأرض هاي طرفة، هي نوع من أنواع الأشجار تأقلمت مع التملح، يعني التملح ما يأثر عليها، أي نبتة لحالها. يعني شوف هذا نبت لحاله، هذا يمتص الملح، طبعا هي نبتة طبيعية من الأرض. أي أما كزراعة نظامية كحنطة قمح قطن كذا ما نستفيد.
1: حمل عام 2026 الخير بعد طول انقطاع مع موسم أمطار استثنائي، لكن توفر المياه شيء والاستفادة منها شيء آخر. فهذه الأمطار رغم وفرتها غير قادرة وحدها على محو آثار سنوات طوال من الجفاف، وأضف إلى ذلك أن إعادة استصلاح الأراضي ومقاومة التملح والتصحر تحتاج إلى خطة عمل ممنهجة.
2: تحولت الأمطار الغزيرة في دير الزور في شهري آذار ونيسان الماضيين إلى سيول جارفة، جرفت التربة السطحية الخصبة ودمرت بعض محاصيل القمح والشعير في المناطق المنخفضة. أضف إلى ذلك أن التصحر خلال سنوات الجفاف الماضية غير من خصائص التربة وزاد من ملوحتها، وهذا يحتاج لسنوات من الاستصلاح.
0: السبب الرئيسي له هي المياه الزائدة، تمام؟ فالأرض مثل جسم الإنسان، مثل ما تشرب الماء بدك تصرفها، فإحنا وقعنا مشكلة التملح لكثرة المياه وعدم تصريفها. عدم تصريفها بسبب أنه بيئة بار لسحب المياه المالحة على نهر الفرات بخنادق، فإلها محركات ومحولات طاقة كهربائية، فهاي المحولات انسرقت فصارت الأرض بيها تملح، والتملح هذا أثر على الزراعة، يعني بحيث النبتة ما تستفيد منها خالص. كان في السنوات السابقة في مشكلة منسوب المياه نهر الفرات، نقول انخفضت. الحمد لله السنوات هاي، السنة هاي الله أكرم علينا بالمياه، ارتفع نسبة أو منسوب المياه، والحمد لله عالجت المشكلة، ولكن ما تؤدي للمطلوب مني. يعني
2: البنية التحتية المتهالكة لمحطات الري والضخ أسهمت في ضياع مياه الأمطار، وبدلاً من تخزينها وإعادة توزيعها نتيجة تضرر القنوات ذهبت المياه إلى السبخات أو تبخرت.
1: بعد سنوات الجفاف والإهمال الذي طال كل الإجراءات التي تعمل على تقليل التصحر الذي ساهم في ارتفاع كبير بالمساحات المتصحرة في دير الزور، لا تكفي عودة الأمطار لمواجهة الضرر الذي أصاب الأراضي.
2: وفق تقارير محلية واتحادات فلاحية، خرج أكثر من 70,000 دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور من دائرة الإنتاج بسبب التصحر وشح المياه، لكي تستفيد الأرض من الهطولات المطرية ولمقاومة شبح التصحر تحتاج دير الزور إلى زراعة الأشجار كمصدات رياح وإصلاح قنوات الري.
3: بالنسبة للخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة التملح في دير الزور، تم رفع تقييم احتياج إلى المديرية العامة للموارد المائية لإعادة تأهيل البنية التحتية لصيانة وإصلاح شبكات الري الرئيسية والفرعية، وكذلك تم التواصل مع العديد من المنظمات والجهات الداعمة مثل مركز أكساد، حيث تم إرفاد دير الزور بثلاث بواقر، اثنان منها ذراع طويل. لتعزيل المصارف الزراعية، وكذلك تم التواصل مع منظمة UNDP لإعادة تأهيل بعض آبار الصرف العمودي في القطاع الخامس والسابع في منطقة الشامية، وكذلك تم توجيه الآليات لمعالجة وإزالة التجاوزات في منطقة الجزيرة وتعزيل المصارف الزراعية. كذلك تم التواصل مع منظمة الفاو لنشر ثقافة التسوية بالليزر، وهناك اهتمام خاص من الحكومة لدعم القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية عموما ودير الزور خصوصا، وذلك لحاجته في تحقيق الأمن الغذائي للسكان من خلال تأمين الاحتياجات الغذائية وتأمين فرص عمل للسكان المحليين. وإن شاء الله يعني ستثمر هذه الخطوات على نتائج قريبة ملموسة لمصلحة الفلاحين والمزارعين.
2: وأكد خبراء من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أن نسبة الأراضي المتأثرة بالتصحر في سوريا تتراوح بين 55 و60%، بينما توسعت المناطق الصحراوية بنحو 30% منذ عام 2000، وتعد دير الزور من أكثر المحافظات تأثراً بسبب طبيعتها الجافة واعتمادها على الزراعة والمياه السطحية.
1: الإهمال الذي طال دير الزور في السنوات الماضية، سواء في المناطق التي خضعت لنظام الأسد أو تلك التي خضعت إلى مناطق قسد، لم يطل فقط الأراضي الزراعية، بل إن الحدائق في قلب المدينة على قلتها فقدت لونها الأخضر وباتت ملعباً للرمال الصفراء.

0: بالنسبة للخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة التملح، تم رفع تقييم احتياج لمديرية الموارد المائية لإعادة تأهيل البنية التحتية لصيانة وإصلاح شبكات الري الرئيسية والفرعية. كذلك تم التواصل مع المنظمات والجهات الداعمة مثل مركز أكساد لدراسة الأراضي الجافة والقاحلة، حيث تم رفض دير الزور بثلاث بواقر، اثنان منها ذراع طويل، وذلك لتعزيل المصارف الزراعية. كذلك تم التواصل مع منظمة UNDP لإعادة تأهيل بعض أبار الصرف العمودي، وكذلك تم التواصل مع منظمة الفاو لنشر ثقافة التسوية بالليزر، بمعنى أن هناك تركيز خاص من قبل الحكومة وعلى أعلى المستويات لدعم القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية عموما وفي دير الزور خصوصا.
1: إذن الخطر الداهم الذي يهدد دير الزور ليس بسبب الجفاف فقط، بل نتيجة إهمال طال أنظمة الري والتصريف خلال السنوات السابقة. أما الأمطار التي هطلت هذا العام وكانت فرصة ذهبية فقد ضاعت بين القنوات المكسورة والتربة المملحة التي تفتقر إلى مشاريع الاستصلاح الحقيقية. إن خروج 70,000 دونم من الخدمة وتحول 60% من مساحة البلاد إلى مناطق متأثرة بالتصحر وجرس إنذار يتجاوز حدود السياسة والجغرافيا، هو صراع بقاء بين الإنسان والرمال.

0: دير الزور بحاجة لمصدات رياح لإعادة تأهيل محطات الضخ ولإرادة تسبق العواصف الغبارية، وإلا فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء، وتصبح سلة سوريا مجرد ذكرى في كتب التاريخ. وحول ما تعيشه دير الزور، إن كانت هنالك أزمة جفاف أو ربما أزمة إدارة مياه، ينضم إلينا حول هذا الموضوع المهندس علي الموسى، المعاون الفني لمديرية الموارد المائية بدير الزور. مرحبا بك معنا مهندس علي للحديث عن هذه المشكلة. تابعنا في التقرير كما ذكرت حضرتك وتحدثت عن مسألة أزمة ملوحة الأرض وأزمة أو أنظمة الري والتصريف، لماذا هذه التعقيدات في هذه المسألة تحديدا؟ لو تشرح لنا.
1: بداية نحب نشكر تلفزيون سوريا على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على مشاريع الري وواقع مشاريع الري في محافظة دير الزور. ثانيا نحب لو سمحتونا نعطي لمحة ولو سريعة عن مشاريع الري في محافظة دير الزور. طبعا حوض الفرات على ضفتي نهر الفرات اليمنى واليسرى مقسم إلى 8 قطاعات، من القطاع الأول حتى القطاع الثامن، طبعا على امتداد حدود المحافظة من حدود محافظة الرقة غربا حتى الحدود العراقية شرقا، 8 قطاعات. تم تنفيذ مشاريع ري حكومية على 4 قطاعات، منها القطاع الثالث والقطاع الخامس والقطاع السابع والقطاع السادس. باقي عندنا 4 مشاريع أو 4 قطاعات لم تنفذ بها مشاريع ري حكومية حتى اللحظة. بالنسبة لظاهرة التملح، هاي الظاهرة طبعا ظاهرة قديمة حديثة. قديمة طبعا بدأت هي منذ 70ينيات وثمانينيات القرن الماضي، وامتدت على مساحات واسعة، يعني وصلت النسب ببعض المناطق إلى 30% أو أكثر من ذلك، وخرجت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الخدمة. قامت المؤسسة العامة لإصلاح الأراضي اللي هي معنية بهذا الأمر في بداية ثمانينيات القرن الماضي بالبدء بعمليات الاستطلاع. طبعا الملوحة سببها، ظهور الملوحة سببها هو ارتفاع منسوب المياه الأرضي. طبعا تربة
0: يعني بسبب طبيعة المنطقة؟
1: نعم، طبيعة الأرض بحوض الفرات تحوي على نسبة من الأملاح، وكذلك المياه الجوفية أيضا تحوي على نسبة من الأملاح. فعندما يرتفع منسوب المياه ويصل ما يقارب السطح، تظهر هذه الأملاح وتترسب على السطح. وإحنا نعرف أنه جميع النباتات أو غالبية النباتات والمزروعات هي تستفيد من الطبقة السطحية ما يقارب 20 سنتي متر الأخيرة. فعندما تظهر الأملاح على هذه الطبقة، خلاص يعني خرجت الأرض من الخدمة وتصبح غير صالحة للزراعة.
0: يعني بهذه الحالة عمليات السقي، للتوضيح أكثر مهندس علي، يعني عمليات السقي التي تتم، هل هي يتم تصريفها في نهر الفرات، تصب في نهر الفرات في النهاية؟
1: نعم، هكذا ما فهمنا. نعم أنسى. قبل بهذيك الفترة ما كان في أصلا عمليات تصريف. كانت الأراضي كلها مستثمرة عن طريق جمعيات زراعية، جمعيات فلاحية، يعني أقنية أو سواقي ترابية بدائية، يعني أغلب المياه تتسرب من هذه السواقي. طبعا تربة نفوذة، نفاذيتها عالية، تتسرب جزء من هذه المياه إلى الأراضي الزراعية، وبنفس الوقت ما في شبكة تصريف، لذلك تجمعت المياه في هذه المناطق وارتفع منسوبها حتى وصلت إلى السطح، وفي بعض المناطق

0: بعمليات الاستصلاح. طبعا سبب الملوحه ذكرناه انه ارتفاع منسوب المياه، ان احنا بدنا نزيل هذا السبب. كيف نزيل هذا السبب؟ بواسطه شق مصارف سطحيه على امتداد هذه الاراضي لتصريف المياه الزائده وارجاعها الى نهر الفرات. طبعا بدات المؤسسه من بدايه الثمانينيات بشق هذه المصارف، وعلى امتداد ما يقارب الثلاث عقود حتى بدايه الثوره. بعد بدايه الثوره توقفت الاعمال. خلال هذه الفتره 30 سنه، ما يقارب 30 سنه، نفذت المؤسسه ما يقارب 1000 كيلو متر مصارف، منها مصارف رئيسيه ومصارف اخرى ثانويه تقوم بتجميع المياه وصبها على المصارف الرئيسيه، وبدور المصارف الرئيسيه تنقل المياه الزائده.
1: طيب والآن
0: الى الفرات.
1: والان مهندس علي، يعني اذا اردنا اليوم الحديث والتركيز عن هذه النقطه، حجم الاضرار اليوم اذا اردنا الخارج عن الخدمه بسبب ظاهره التملح، وما الذي يجب فعله اليوم لتلافي هذه الظاهره؟
0: نعم انسه، نحن بدايه ما بلشت اعمال الاستصلاح كانت نسبه التملح بالاراضي تصل الى 30%.
1: والان
0: بدات عمليات الاستصلاح وتنفيذ ايضا ابار الصرف العمودي لسحب المياه من باطن الارض وصبها في المصارف اللي ذكرناها. انخفض منسوب المياه وتم استصلاح جزء كبير من هذه الاراضي المتملحه واصبحت قابله للزراعه وصالحه للزراعه. يعني وصلنا بنهايه الفتره الماضيه تقريبا النسبه اقل من 5% نسبه التملح، يعني من 30% الى 5%.
1: هل موسم الامطار هذا العام يعني ساهم بالاستفاده ام ماذا؟
0: لا، ليس بشكل مباشر. طبعا رجعت هذه الظاهره وعادت وتوسعت، صارت تتوسع الاراضي المتملحه وزادت النسبه. الان وصل معنا في بعض المناطق نسبه التملح في الاراضي الى 20%.
1: اين بالتحديد؟
0: كما ذكرت بتقريركم. طيب طبعا هذا الرقم بكافه القطاعات الموجوده ضمن محافظه دير الزور، المياه.
1: طيب اليوم اذا اردنا احصاء المناطق المتضرره، ما اخطر المناطق المهدده اليوم بسبب التصحر والتملح؟
0: تقريبا النسب يعني تزيد وتنقص بنسبه بسيطه، تقريبا كل القطاعات نفس النسب، يعني متفاوته بين 20 الى 18% الى 16% بكل القطاعات. اكثرها كان هو القطاع السابع، بصراحة كان نسبة التملح فيه أعلى من باقي القطاعات.
1: سيد علي باختصار لو سمحت، ما المطلوب بشكل عاجل لإنقاذ المنطقة؟
0: نحن نطلب دعم المديرية بآليات تعزيل. ضعف الموجود عندنا الآن، عندي 3 آليات عاملة بالمديرية، أنا أنقلها من مشروع لمشروع وحسب الأولويات. أنا أكشف على المصرف أشوف المتضرر أكثر. طبعا جميع المصارف هي بحاجة إلى تعزيل. يعني المصارف منذ 10 سنوات او 11 سنة او حتى بعض المصارف من 15 سنة لم تجرى لها عمليات الصيانة والتعزيل، فانا اكشف عليها وين اشوف الضرر الاكبر حسب الاولويات انا ابعث الباقي. صراحه عتبنا حتى الاليات اللي بين ايدينا من كثرة التنقل بين القطاعات. يعني عندي 6 قطاعات الان اللي بحاجة لتعزيل وبحاجة ماسة، وعندي 3 بواقر، يعني بمعدل الباقر يعني فارزها على قطاعين وانقلها بين القطاعات حسب الأولويات مثل ما ذكرنا.
1: كل الشكر لك مهندس علي الموسى، المعاون الفني لمديرية الموارد المائية بدير الزور، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا، وأرجع أشكركم مرة ثانية على هذه الاستضافة، وشكرا لكم.
1: شكرا. إلى هنا تنتهي رحلة المستكشف لهذا الأسبوع، لكم مني ومن معد البرنامج عمر الخطيب أطيب تحية، نلقاكم في رحلة استكشاف جديدة الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر أني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة. وفي تفاصيلها، أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي انطلاق قافلة جديدة من نازحي عفرين نحو قراهم وبلداتهم في ريف حلب الشمالي. وقال الهلالي إن قافلة تضم نحو 1500 عائلة من أهالي عفرين النازحين ستنطلق غدا الخميس من مدينة القامشلي باتجاه قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين. وأوضح الهلالي أنه لم تعد هناك إجراءات أمنية استثنائية تتعلق بعودة أهالي عفرين، مشيرا إلى أن عائلات فضلت البقاء في محافظة الحسكة نتيجة ارتباطها بأعمالها ورغبتها بالاستقرار في المنطقة. وفي ملف موقوفي قسد لدى الدولة، قال الهلالي إن عملية إحصاء أخيرة تجري حاليا تمهيدا للإفراج عنهم قبل عيد الأضحى، مضيفا أن الجهات المعنية تتابع ملف المعتقلين المرحلين إلى العراق وتستكمل الإجراءات القانونية واللوجستية المتعلقة بإعادتهم إلى سوريا.

0: وحول الموضوع ينضم إلينا الصحفي إبراهيم الحلبي من دمشق. أهلا بك معنا سيد إبراهيم. بالبداية حدثنا عن القافلة التي ستنطلق من القامشلي إلى عفرين يوم غد.
1: نعم، بداية تحياتي لكم، تحياتي أيضا للمستمعين ومتابعين تلفزيون سوريا. يعني كما تعلمين، الوفد الرئاسي منذ توقيع اتفاق 29 من كانون الثاني وهو يسعى جاهدا لعودة جميع مهجرين مدينة عفرين إلى قراهم وإلى بلداتهم، وغدا إن شاء الله ستكون ربما هي ليست الدفعة الأخيرة، ولكن ستتبعها أيضا دفعات من أجل أن يتم نقل جميع مهجرين مدينة عفرين وقرى مدينة عفرين إلى مدينة القامشلي، عفوا من مدينة القامشلي إلى مدينة عفرين. وكذلك أيضا يعني هناك أيضا متابعة أيضا من أجل عودة أيضا المهجرين مدينة الحسكة وأحياء وريف الحسكة، أيضا القاطنين أيضا في مدينة عفرين أيضا أن يعودوا إلى قراهم وإلى بلداتهم. يسعى يعني تسعى الدولة السورية جاهدة من خلال الخطوات التي تم تطبيقها في الفترة الماضية من أجل عودة جميع المهجرين إلى بلداتهم، إلى أحيائهم، إلى قراهم. يعني كما تعلمين يعني مضى على ربما على هجرة هذه الأسر أكثر من 10 سنوات نتيجة الحرب الطويلة التي دامت طيلة فترة الثورة، وكذلك كما تعلمين أن هناك كانت أيضا الحرب التي وقعت في مدينة عفرين، وكيف كان حزب العمال الكردستاني يعني استعمل الأهالي هناك في مدينة عفرين كدروع بشرية وأجبرهم أيضا على النزوح حين خرج من مدينة عفرين إلى إلى إلى إلى إلى شرق إلى منطقة شرق الفرات. واليوم مع انتصار الدولة السورية وعودة الدولة السورية إلى الحسكة وتطبيق اتفاق 29 تطبيق اتفاق 23 من كانون الثاني، تسعى الدولة جاهدة من أجل معالجة الصدع المجتمعي الموجود وعودة السلم الأهلي إلى جميع المناطق الجغرافية السورية.
0: طيب أستاذ إبراهيم، كيف يتم تنسيق عودة الأهالي إلى عفرين؟
1: نعم، يعني هناك تنسيق ما بين محافظة حلب وكذلك محافظة الحسكة، محافظة الحسكة، من أجل أن تكون هناك عودة آمنة. يعني الدولة تسعى لأن تكون جميع الظروف الملائمة، الظروف المعيشية والظروف الأمنية في مدينة عفرين من أجل أن تكون هناك عودة كريمة للأهالي. يعني وهذا ما تحرص عليه الدولة السورية، وهذا ما سيسهم أيضا في معالجة الصدع المجتمعي الذي وقع نتيجة الحرب الطويلة التي حاول نظام الأسد البائد الاستثمار بها، أن يكون هناك صدع مجتمعي ما بين العرب والأكراد من أجل إضعاف البنية المجتمعية للدولة السورية وما يطيل أمد عمره. اليوم نلاحظ أن الدولة السورية تسعى جاهدة لمعالجة هذا الصدع الموجود من خلال عودة مهجرين عفرين. وكما تلاحظين أيضا أن الدولة بدأت من المهجرين الأكراد قبل المهجرين العرب. يعني اليوم هناك عودة للمهجرين الأكراد من مدينة عفرين وقرى عفرين. تسعى الدولة لأن تؤمن جميع، أن تكون هناك بيئة آمنة وبيئة خدمية أيضا موجودة. يعني كانت هناك صيانة للمدارس، كان هناك أيضا فتح للمراكز الصحية، وهناك أيضا صيانة حتى للمنازل التي كانت تعرضت ربما بعضها للتخريب من أجل أن يعود كل أهالي عفرين إلى بيوتهم، يعني بيوتهم الأساسية. وأيضا هناك أيضا مهجرين من مناطق أخرى كانوا يطرون في هذه البيوت، يعني من أهالي الغوطة وغيرها. أيضا العودة الطوعية كانت أيضا لمهاجرين الغوطة ومهاجرين أيضا المناطق الشرقية كالرقة ودير الزور، أخلت هذه المنازل، واليوم يعودون أهالي عفرين لبيوتهم برعاية كاملة من الدولة السورية بإشراف أيضا من محافظة الحسكة ومحافظة حلب، وتنسيق كامل ما بين جميع الوزارات. حقيقة كان أيضا هناك استنفار لجميع الوزارات قدمت الخدمات التي
0: تقديم التسهيلات لهذه العودة. نعم. أستاذ إبراهيم، هل لديك أي معلومات حول ملف الموقوفين لدى قسد؟
1: نعم، الآن ملف الموقوفين ربما هو نوعا ما يعني ملف معقد، لأنه كان هناك كان في ترحيل للعديد من المعتقلين إلى العراق، وكانت ربما أعطيك نسبة مئوية أكثر من 70-80% ممن تم ترحيلهم إلى العراق وما لا ينتمون إلى تنظيم داعش. اليوم هذا أصبح ملف في يد الخارجية السورية مع الخارجية العراقية، وكذلك تنسيق مع الإدارة المركزية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك أن هناك أيضا معتقلين ما زالوا لدى قسد في سجن شمكين وبعض السجون الأخرى التي لم تصل الدولة إليها. الدولة وصلت إلى سجن غويران وسجن علاية في القامشلي، ومطلوب الآن أيضا أن تصل الدولة إلى سجن شمكين وبعض السجون السرية. نترقب أن يكون هناك تحسن في هذا الملف، وأن يتم كشف مصير جميع المغيبين وإطلاق سراح جميع المعتقلين الموجودين اليوم لدى قسد. الدولة كذلك الأمر لديها من مقاتلين قسد في المرحلة الأخيرة، يعني الذين تم اعتقالهم وما يصل العدد إلى 300 أو أكثر قليلا أو أقل قليلا. الدولة منفتحة على إطلاق سراح هؤلاء. بالمقابل أيضا نتطلع لأن تقوم قسد بأن تبادر بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لديها، وكشف مصير المغيبين، وكشف أيضا بلاحة أسماء ممن تم ترحيلهم إلى العراق. يعني نحن ننتظر أيضا أن يتم فتح ملف المرحلين إلى العراق، وأن يكون هناك أيضا عودة لهؤلاء إلى سوريا، ومن يترتب عليه محاكمة أن يتم محاكمته أيضا في المحاكم، محاكم الدولة السورية. يعني كما تعلمين قسد مع القيادة المركزية الأمريكية رحلت هؤلاء بدون إشراك الدولة السورية، ودون إشراك أيضا حتى الصليب الأحمر الدولي، وكان هناك لقاء بالقريب العاجل مع الصليب الأحمر الدولي.
0: شكرا.
1: وهو الآن يتابع هذا الملف أيضا وهناك تواصل مع الحكومة العراقية، وإن شاء الله سيكون هناك حل لهذا الملف بالقريب العاجل.
0: الصحفي إبراهيم الحلبي كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة بتفجير باب شرقي في دمشق. وأوضح البابا أن السيارة الملغمة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل انشغال الحراس بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان. وأضاف أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة لكنه لم يحددها. وأكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا.

0: أعلن مكتب برزة الإعلامي العثور على مقبرة جماعية قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة بدمشق، وقال المكتب إن المقبرة تضم عشرات الرفات لنساء ورجال وأطفال يرجح أنهم تعرضوا لتصفيات ميدانية وعثر عليهم في سفح جبلي مرتفع، وأضاف أن المنطقة بقيت معزولة طوال السنوات الماضية ولا يحيط بها سوى عدد محدود من منازل ضباط النظام المخلوع في منطقة عشر الورور، وأشار إلى قرب الموقع من مشفى تشرين العسكري الذي كان يضم معتقلين تعرض بعضهم للتعذيب أو القتل أو الإعدام الميداني خلال فترة حكم النظام المخلوع. اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين خلال تفتيش منازل بريف القنيطرة مع عمليات توغل في عدد من المناطق بريف القنيطرة.
1: انتهاكات متصاعدة للاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا. الجيش الإسرائيلي يختطف شابين من قريتين في جنوب القنيطرة. مراسل تلفزيون سوريا ذكر أن دورية للاحتلال اختطفت شابا في مزرعة البصالي بريف القنيطرة بعد عملية توغل وتفتيش لعدد من المنازل. تزامن ذلك مع عملية توغل ثانية في مزرعة أم اللوغس اختطفت خلالها شابا ثانيا من دون توضيح الأسباب. لم تتوقف تحركات الاحتلال عند عمليات الاختطاف. اتوغلت دورية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية في منطقة كسارات جبات الخشب، إضافة إلى توغل آخر في بلدة كودنا بريف القنيطرة، في استمرار للتحركات العسكرية المتكررة داخل القرى والبلدات الحدودية. عمليات توغل دوريات الاحتلال زادت خلال الأيام الماضية وتوسعت جغرافياً لتشمل مناطق بريف درعا لم تكن قد دخلتها قبل. يترافق كل ذلك مع تضييق على السكان المحليين ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مع استجواب رعاة أغنام ومنعهم من الوصول لمواشيهم. تبقى عمليات اختطاف الشبان من مناطق في القنيطرة أحد أكبر انتهاكات الاحتلال، مع حديث عن استمرار اختطاف نحو 50 شاباً منذ سقوط النظام، في حين طالب ذو المختطفين بوقفات أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق بالإفراج عن أبنائهم، مؤكدين أنهم غير متورطين بأي أنشطة أو مخالفات، مع دعوة أممية من نائب المبعوث الدولي إلى سوريا لإسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين السوريين ووقف انتهاكاتها داخل الأراضي السورية. الانتهاكات الإسرائيلية تأخذ صداً في وسائل الإعلام العالمية، إذ يقول تقرير صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية إن إسرائيل سيطرت على نحو 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا، وصفة سياسة الاحتلال بأنها هجومية وتسببت بموجات نزوح ودمار واسعة.
0: عقب سقوط النظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة، في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز تحركات إسرائيل.
1: في الثامن من كانون الأول 2024، وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: أجرت دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة أندوف جولة ميدانية في بلدة عين ذكر بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وبحسب مراسل تلفزيون سوريا فإن الوفد الأممي قام بالاطلاع على الأوضاع في البلدة والاستفسار عن الوضع المعيشي للأهالي، تزامن ذلك مع دوي انفجارات قوية داخل الجولان المحتل وصل صداها إلى مناطق واسعة في الجنوب السوري نتيجة لقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير حقول ألغام قرب السياج الفاصل مع محافظة القنيطرة وفقا لمراسلنا. يشارك الجيش السوري في المناورات العسكرية إيفيس 2026 في تركيا بوحدة قتالية أساسية، وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها قوات سورية في مناورات عسكرية خارج البلاد منذ إعادة هيكلة الدولة السورية وتجمع مناورات IFAS 2026 التركية أكثر من 10,000 جندي ومراقب من نحو 50 دولة في أكبر مناورة مشتركة بالذخيرة الحية تشهدها تركيا هذا العام. نظم مزارعون في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة وقفة احتجاجية على تسعيرة القمح الصادرة عن وزارة الاقتصاد وفق ما أفادت به وكالة نورث بريس، وطلب المحتجون بتعديل تسعيرة شراء القمح وإعطاء المزارعين حقوقهم الكاملة، وتشهد مناطق عديدة احتجاجات لمزارعين عقب إصدار وزارة الاقتصاد والصناعة تسعيرة شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 ب46,000 ليرة سورية للطن الواحد، الأمر الذي اعتبروه لا يتوافق مع كلفة الإنتاج. تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
2: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1,000,000 طن في عام 2021 بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة. كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج، إنتاج القمح، وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قراراً يتضمن القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في دوائر الحسكة والملكية والقامشلي الانتخابية التابعة لمحافظة الحسكة. وحددت اللجنة اليوم الأربعاء الموافق 20 أيار الجاري موعداً لبدء وتقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب في دوائر المحافظة، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات سيتم في مراكز المناطق المحددة سابقاً كمقر للجان الفرعية. أعرب الرئيس أحمد الشرع عن اعتذاره لأهالي محافظة دير الزور نيابة عن والده، وقدم الشرع خلال اتصال أجراه وعودا بزيارة قريبة للمحافظة إلى جانب العمل على تنفيذ مشاريع واستثمارات تنموية فيها.
3: سلام الله، حياكم الله سيد الرئيس، الله يبارك فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، كيف حالكم؟
4: والله الحمد لله،
3: شلونكم؟ تجارة الخير؟ الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. سيادة الرئيس، أنا موجود الآن مع بعض وجهاء وأعيان محافظة دير الزور، بناء على طلبك حابب أنت توجه لهم رسالة، فهم الآن معك يسمعوا. تفضلوا، مشكورين مأجورين.
4: الله يسلم، والله للدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على رأسنا إن شاء الله. فيمكن ربما اليوم أنا شفت مقطع الوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح على الدير يعني. حقه محفوظ إن شاء الله وخلي صعوبة بلحيتنا.
5: الله يسلمك يا
4: سيدي، تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم عن المحبة والمعزة اللي بيننا وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا. فربما هو صار في يعني زل بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد، عن لأننا بالدير شاملين إن شاء الله ريف ومدينة. الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
3: الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
5: الله يبارك فيك سيد الرئيس. احنا ابناء دير الزور سيد الرئيس، نعتبر سيد الرئيس هو احد ابناء المحافظة.
4: تأكيد، ما شك.
5: الله يكرمك ويحفظك يا رب. في عندنا رسالة سيد الرئيس نحب نوصلها لك من ابناء دير الزور. الاولى هي انه تشرفنا بزيارة ان شاء الله.
4: والله انا على حر من الجمر يعني.
0: بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا شي هونغوي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصلحة البلدين. أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني تضامنه الكامل مع ناجين وعائلات ضحايا قمع احتجاجات الثورة السورية منذ عام 2011، وأوضح كوردوني في منشور عبر منصة إكس أنه التقى ناجين وعائلات ضحايا قمع الاحتجاجات في درعا عام 2011 ومجزرة التضامن عام 2013، مشددا على أهمية تحقيق العدالة لهذه الجرائم عبر الإجراءات القانونية السليمة. وأضاف أنه حضر 3 جلسات لمحاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين الآخرين غيابيا بسبب قمعهم لاحتجاجات درعا، معربا عن تطلعه لكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة وفق الأصول القانونية. بحث القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن مع رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة. وأكدت السفارة السورية في واشنطن أن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة. ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه والذي يجمع مسؤولا أمريكيا بدبلوماسي سوري معتمدا في العاصمة الأمريكية منذ عام 2014. سجلت الليرة السورية بالأمس تراجعاً جديداً في أسواق المدن السورية لتصل إلى مستوى قياسي يلامس 14,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتحسن بشكل طفيف لاحقاً.
6: الليرة السورية تلامس حاجز 14,000 أمام الدولار الأمريكي ضمن سلسلة تذبذبات خلال الفترة الماضية تثير مخاوف واسعة بشأن استقرار سعر الصرف وتأثيره المباشر على التضخم وتكاليف المعيشة، فضلاً عن دوره في تحديد فرص الاستثمار في البلاد. بالتزامن مع تقلب سعر الليرة يترقب الوسط الاقتصادي السياسات النقدية التي سيعتمدها الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي في المرحلة المقبلة، والذي ذكر أنها ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة عبر نهج يقوم على التدرج والاستمرارية وتعزيز الثقة بما يخدم استقرار الاقتصاد السوري والمواطن السوري على المدى الطويل. مخاوف تثيرها تقلبات الليرة من ضغط على أسعار السلع الأساسية، ما يتطلب تدخلاً مستمراً من الحكومة لضبط الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية، مع تقليل الاعتماد على الواردات المكلفة ودعم الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من خلال تخفيض الضرائب أو تقديم قروض ميسرة. انخفاض الليرة أمام الدولار لا يرتبط فقط بقوى العرض والطلب، بل يعكس عوامل متعددة أبرزها نقص الاحتياطات النقدية والانكماش الاقتصادي وضغوط الأسواق العالمية. وفي ظل هذه التحديات يبقى استقرار الليرة ومراقبة السياسات النقدية في صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين، مع ترقب الإجراءات المقبلة وتأثيرها على الاقتصاد السوري بشكل عام.
0: حددت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عطلة عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام، ووفق بيان الأمانة العامة تعطل الجهات العامة اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 من شهر أيار حتى يوم السبت الموافق 30 من أيار الجاري، مشيرة إلى مراعاة أحكام الفقرة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل. أصدرت نقابة المحامين تعميماً جديداً يقضي بالمنع الفوري لتنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة العائدة لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام. ووجه التعميم بضرورة إحالة جميع معاملات التوكيل المتعلقة بالشخصيات 451 المدرجة أسماؤهم كرموز للنظام المخلوع وعلى رأسهم أسماء الأخرس وبشرى الأسد إلى مجلس نقابة المحامين المركزي دون غيره للنظر والبت فيها. وحذرت النقابة جميع الفروع واللجان من أن أي إجراء يخالف هذه التعليمات سيعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية المباشرة، مؤكدة أن الخطوة تأتي صوناً لحقوق الشعب وحماية لمسار العدالة الانتقالية ومنعاً لتهريب الممتلكات أو الالتفاف على الملاحقات القضائية. أعلنت محافظة حلب ترحيل أكثر من 96 ألف متر مكعب من الأنقاض في منطقتي عزاز وجبل سمعان ضمن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة بنسبة إنجاز بلغت 17.7%. وأوضحت المحافظة أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة منطقة جبل سمعان، مع استمرار عمليات الترحيل في ماير وكفر حمراء وحريتان. وأضافت أن الفرق المختصة استكملت إزالة الركام وفتح الطرقات في تل رفعت وعندان والشيخ هلال والشيخ عيسى وتل جبين، تمهيداً لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتسهيل عودة الأهالي.

0: بدأت محافظة ريف دمشق تنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبداني ومضايا وعلى امتداد الطريق العام الواصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. وأكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية، وأثارت هذه الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي، حيث طالت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ سنوات، مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعاضة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف التراخيص ومواد البناء. مع اقتراب موسم الحصاد، عقدت في محافظة حمال جلسة الأولى لتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بإدارة ومتابعة الحرائق بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية للحد من مخاطر الحرائق والاستجابة السريعة خلال الموسم الزراعي.
1: الهدف من هذه الجلسة بين المؤسسات والربط بين بعض المؤسسات لاتخاذ اجراءات معينه. العام الماضي كان هناك بعض الثغرات في اداره الملف، اليوم تم طرح العديد من الصعوبات التي واجهتنا العام الماضي. بدات الخطه من خلال التاكيد على جهوزيه الاليات وصهاريج الاطفاء التي موجوده بالمديريات كمديريه الزراعه ومديريات الطوارئ والكوارث، وتوزيع النقاط على المناطق الاداريه في المحافظه بالتنسيق مع مدراء المناطق، والتأكيد على جهوزية الآليات، وأيضا حث المجتمع المحلي وتوعيته على أداء دوره في معالجة هذا الملف إن شاء الله تعالى.
0: أعلنت إدارة نادي الطليعة الرياضي عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية التابعة للنادي بشكل كامل، احتجاجا على الأحداث والتجاوزات الجسيمة التي رافقت مواجهة الفريق الأول أمام نادي الكرامة في مدينة حمص. وأوضح النادي في بيان رسمي أن هذا القرار جاء ردا على احتجاز جمهور النادي في حمص وإقدام عناصر حفظ النظام على التهجم على دكة بدلاء الفريق بما يضم الكادرين الفني والإداري واللاعبين، مستنكرا هذا المشهد الذي وصفه بالمرفوض وغير اللائق بكرة القدم السورية ومكانة أنديتها. وحملت إدارة الطليعة مراقب المباراة كامل المسؤولية عما جرى، مؤكدة مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية بحق كل من تسبب في هذه الأحداث. يواجه أكثر من 700,000 لاجئ سوري في ولاية زارلاند الألمانية خطر الترحيل، وذلك بعد رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين طلباتهم باللجوء. وبحسب وسائل إعلام ألمانية، لجأ غالبية السوريين الذي رفضت طلباتهم إلا الطعن قضائيا أمام المحكمة الإدارية في المدينة، إلا أن المحاكم رفضت حتى الآن 4 من كل 5 دعاوى ضد هذه القرارات. ورغم عدم تسجيل أي حالة ترحيل للاجئين السوريين من ولاية زارلاند حتى الآن، فإن وزارة الداخلية في الولاية لا تستبعد إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل مباشرة إلى سوريا مستقبلا. أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. وقال شكري في تصريح صحفي إن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارة تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، ومؤكدا أن سوريا أصبحت من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي. ومن مكة المكرمة ينضم إلينا موفد تلفزيون سوريا طارق دعاس. أهلا بك معنا طارق. طارق، حدثنا أكثر عن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين.
2: أهلا بك كاترين وبالسادة المشاهدين. نعم، في الحقيقة البارحة كان هنالك استقبال يعني حافل لمجموعة مميزة أو يعني فوج مميز من الحجاج السوريين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة، وهم 150 شخص من أصحاب يعني الإصابات الذين شاركوا في معارك تحرير سوريا. أيضا كنا في جولة مع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري إلى يعني الأماكن التي يقيم بها السوريين هنا أو الحجاج السوريون هنا في مكة المكرمة، طلع خلالها إلى الخدمات المقدمة إلى السوريين واستمع إلى عدد من الحجاج ومطالبهم، وكانت هنالك في الحقيقة أصداء إيجابية من قبل الحجاج على الخدمات المقدمة أو التي تقدمها وزارة الأوقاف وإدارة الحج والعمرة إلى يعني السوريين هذا العام. وبعدها انطلق إلى المخيمات في يعني عرفات ومنى للاطلاع أيضا على الخدمات المقدمة، يعني خدمات مبتكرة أيضا وتسهيلات كبيرة للحجاج تقدم هذا العام. بالفعل هنالك أيضا يعني 6 مخيمات للحجاج السوريين في صعيد عرفات سيتوزعون عليها بمعدل 5000 حاج لكل مخيم. المخيمات يعني مجهزة بمكيفات، وأيضا هنالك يعني مطابخ لتقديم طعام صحي للحجاج، وهنالك أيضا يعني هنالك عيادة طبية في كل مخيم لتقديم الرعاية الصحية للحجاج. ايضا كنا في يعني في جوله مع وفد طبي سعودي يعني قدم الى الفنادق وقدم فحوصات طبيه لبعض الحجاج المرضى الذين يعانون من يعني مرض في العين يسمى الماء البيضاء. أجروا الفحوصات الأولية وسينتظر هؤلاء الحجاج خروج نتائج هذه الفحوصات، ثم ستجرى لهم عمليات مجانية هنا في مكة، وهي يعني مبادرة تجري للسنة الثالثة على التوالي هنا في مكة المكرمة. ومن المعروف أن يعني المملكة العربية السعودية تقدم خدمات كبيرة في هذا الخصوص، منها يعني عمليات القلب المفتوح وعمليات أيضا القسطرة القلبية للحجاج وغسيل الكلى، وهي يعني خدمات لاقت استحسانا كبيرا من الحجاج، لا سيما أن يعني بعض الحجاج يعني من أصحاب الدخل المحدود يعني بقوا لسنوات عديدة، منها يعني من القصص التي استمعنا إليها 10 أو 15 سنة يدخر للوصول إلى هذا اليوم، للوصول إلى هذه الرحلة إلى مكة المكرمة. وهنالك من يعني اضطر إلى بيع بعض عقارته، وهنالك أيضا من باعت مصاغها للوصول إلى هنا. فهذه الخدمات تلقى يعني استحسان كبير من قبل الحجاج، وهي تخفف عليهم عبء كبير أيضا يعني وتسهل عليهم الحياة فيما بعد. أعلنت يعني إدارة الحج والعمرة وصول حتى الآن 10600 حاج إلى مكة المكرمة، ومن المنتظر أيضا أن يصل نحو 7500 حاج من سوريا ومن مطاري إسطنبول وغازي عنتاب. وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت في هذا الخصوص أيضا وصول عدد الحجاج في مكة إلى 1,300,000 حاج حتى الآن دخلوا مكة لأداء فريضة الحج لهذا العام. هنالك أيضا يعني خدمات كبيرة تقدمها المملكة العربية السعودية للحجاج. المملكة تدير الآن يعني منظومة كبيرة من الخدمات، هنالك الخدمات الصحية والخدمات الأمنية وخدمات الدفاع المدني. هنالك يعني قرابة 450,000 شخص متطوع لخدمة الحجاج يعني في هذا العام، منهم 23,000 شخص فقط في مجال الرعاية الصحية سيقدمون الخدمات الصحية. أيضا أنشأت يعني المملكة العربية السعودية يعني عيادات متنقلة في مكة وفي المشاعر المقدسة، وأنشأت أيضا يعني وأنشأت أيضا هنالك يعني العديد من المراكز الطبية المتنقلة، وهنالك يعني فرق طبية راجلة ستقدم الخدمات للحجاج، وهنالك طائرات خاصة طبية ستقوم بالتدخل في حال وجود أي طارئ للحجاج للإخلاء أثناء يعني أداء المشاعر المقدسة في منى وعرفات، وهنالك يعني خدمة الترجمة وهي خدمة مهمة جدا. وهذه
0: شكرا جزيلا لك طارق دعاص، موفد تلفزيون سوريا إلى مكة المكرمة. ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم ولاية ملاطيا جنوب تركيا. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال وقع عند الساعة 9 صباحا على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، وكان مركزه قضاء باتال غازي. وشعر بالزلزال سكان عدد من الولايات المجاورة بينها أديمان وإلازيغ وتونجلي وشانلي أورفا وسكان في شمال سوريا. وأفادت بيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأنه لم تسجل حتى الآن أي خسائر أو أضرار، وأن فرق الطوارئ تواصل أعمال الفحص الميداني في المنطقة. وثق مقطع مصور نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير تنكيل السلطات الإسرائيلية بعدد من ناشطي أسطول الصمود العالمي الذين اعتقلتهم من المياه الدولية في أثناء إبحارهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وحمل وزير الخارجية جدعون ساعر حمل بن غفير ما وصفه بمسؤولية تشويه صورة إسرائيل، فيما اتهم بن غفير بعض أعضاء الحكومة بعدم فهم كيفية التعامل مع من وصفهم بمؤيدي الإرهاب. من جهتها استدعت دول عدة بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا إضافة إلى بريطانيا واليونان السفراء الإسرائيليين لديها للاحتجاج على طرق المعاملة غير الإنسانية وصفنا إياها بغير المقبولة. هذا وأعلن أسطول الصمود العالمي دخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اختطافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال الأسطول في بيان له إن الجيش الإسرائيلي الذي يزعم أنه أكثر الجيوش أخلاقية قام للمرة الثانية باختطاف ناشطيه من المياه الدولية مطالبا بالإفراج عنهم وعن جميع الأسرى لدى سلطات الاحتلال.

0: ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلتنا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم حدثينا أكثر عن اعتقال عدد من ناشطي أسطول الصمود والتنكيل بهم.
1: فعلا كاترين، هذا ما وثقته مقاطع مصورة تنكيل القوات الإسرائيلية بالناشطين والناشطات، وهم مكبلو الأيدي ومطروحون على الأرض، وأيضا تم إجبارهم على الاستماع للنشيد الذي يسمى هاتيكفا، وهو السلام الوطني الإسرائيلي كما يقال، إلى جانب أيضا قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بزيارة استفزازية، وعلى ما يبدو أنها استعراضية، وقام بالتحريض عليهم ووصفهم بعبارات مسيئة، كما أيضا دعا وهو يتفاخر ويشير بيده إلى النشطاء أثناء التنكيل بهم، دعا بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة إلى أن يبقي على الناشطين وأن يزجهم في السجون لمدة طويلة. هذه التصرفات والسلوكيات التي قام بها بن غفير على إثرها هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر بن غفير، وقال له بأنه قد تسبب عن قصد وليس للمرة الأولى بإلحاق الضرر بدولة إسرائيل على حد وصفه من خلال هذا المشهد المشين، وأضاف أنه بدد الجهود المهنية الهائلة والناجحة كما يقول وزير الخارجية التي تقوم بها إسرائيل من جنود الجيش إلى موظفي الوزارة وغيرهم الكثير، وأن بن غفير أساء لوجه إسرائيل كما قال. أيضا بالإضافة إلى ذلك، بنيامين نتنياهو أوعز بترحيل الناشطين بأسرع وقت ممكن، وأيضا تحدث عن تحريض واستفزاز وإساءة بن غفير بحقهم بالقول أن الطريقة التي تعامل بها مع ناشطين الأسطول لا تنسجم مع قيم ومعايير دولة إسرائيل على حد تعبيره ووفق ما أورد مكتبه طبعا. لكن في نفس الوقت بنيامين نتنياهو اعتبر أن لإسرائيل الحق الكامل في منع القوافل التابعة لمؤيدي حماس كما قال وكما وصفهم من دخول المياه الإقليمية وأيضا الوصول إلى غزة، وإسرائيل تمنعهم، وهذا الأسطول هو ثالث مبادرة كاترين خلال عام تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بالطبع في ظل هذا الوقت الذي يعاني منه القطاع من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود منذ اندلاع حرب الإبادة.
0: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. قتل صياد فلسطيني بعد استهداف زوارق الاحتلال الحربية الإسرائيلية لمراكب الصيادين قرب سواحل قطاع غزة. هذا وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال أصيبوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى جانب مناطق غربي مدينة رفح. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بشار الخوري الأخطر الصغير شاعر وسياسي لبناني، ولد في بيروت عام 1885. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ثم في مدارس الحكمة والفرير. أنشأ عام 1908 جريدة البرق التي استمرت حتى عام 1933 إذ أغلقتها السلطات الفرنسية. ظهرت موهبته الشعرية في وقت مبكر وسرعان ما اشتهر في لبنان والعالم العربي. امتاز شعره بالغنائية والتجديد في القصيدة الكلاسيكية. قاوم الاستعمار الفرنسي ونشط سياسيا فأنشأ حزب الشبيبة اللبنانية. انتخب نقيبا للصحفيين في لبنان عام 1928. انتخب رئيسا لبلدية برج حمود عام 1930. غنى قصائده كبار الفنانين العرب ومنهم محمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وفريد الأطرش وأسمهان. تمت مبايعته بإمارة الشعر العربي عام 1961 أثناء تكريمه في قاعة اليونسكو ببيروت. مزج بين الفصحى والعامية في تجربة فريدة كأغنية محمد عبد الوهاب يا وردي من يشتريك، من ألقابه شاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. أما لقبه الأخطر الصغير متيمنا بالشاعر الأموي الأخطر. أشعاره مجموعة في ديوانين، ديوان الهوى والشباب عام 1953 وديوان شعر الأخطر الصغير عام 1961. توفي في بيروت عام 1968 وهو في 83 من العمر.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944 ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسن الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه انخفاض الليرة السورية أمام الدولار لتصل إلى نحو 14 ألف ليرة مقابل الدولار، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع وسط تحذيرات من تراجع الثقة بالعملة المحلية بسبب السياسات النقدية. ما الذي يدفع الليرة إلى هذا التراجع القياسي؟ وهل ما يجري أزمة عابرة أم مؤشر على مرحلة اقتصادية أكثر تعقيداً؟ وما الخيارات المتاحة أمام السوريين والسلطات النقدية في مواجهة هذا التدهور؟ في الملف الأمني نناقش التعاون بين سوريا والعراق في مجال مكافحة التهريب والإتجار بالمخدرات والجهود المشتركة في تبادل المعلومات وتعقب شبكات التهريب في المنطقة.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. سجلت الليرة السورية بالأمس تراجعا جديدا في أسواق المدن السورية لتصل إلى مستوى قياسي يلامس 14,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتحسن بشكل طفيف لاحقا.
1: الليرة السورية تلامس حاجز 14,000 أمام الدولار الأمريكي ضمن سلسلة تذبذبات خلال الفترة الماضية تثير مخاوف واسعة بشأن استقرار سعر الصرف وتأثيره المباشر على التضخم وتكاليف المعيشة، فضلاً عن دوره في تحديد فرص الاستثمار في البلاد. بالتزامن مع تقلب سعر الليرة يترقب الوسط الاقتصادي السياسات النقدية التي سيعتمدها الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي في المرحلة المقبلة، والذي ذكر أنها ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة عبر نهج يقوم على التدرج والاستمرارية وتعزيز الثقة بما يخدم استقرار الاقتصاد السوري والمواطن السوري على المدى الطويل. مخاوف تثيرها تقلبات الليرة من ضغط على أسعار السلع الأساسية، ما يتطلب تدخلاً مستمراً من الحكومة لضبط الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية، مع تقليل الاعتماد على الواردات المكلفة ودعم الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من خلال تخفيض الضرائب أو تقديم قروض ميسرة. انخفاض الليرة أمام الدولار لا يرتبط فقط بقوى العرض والطلب، بل يعكس عوامل متعددة أبرزها نقص الاحتياطات النقدية والانكماش الاقتصادي وضغوط الأسواق العالمية. وفي ظل هذه التحديات يبقى استقرار الليرة ومراقبة السياسات النقدية في صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين، مع ترقب الإجراءات المقبلة وتأثيرها على الاقتصاد السوري بشكل عام.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا الأستاذ عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا، ضيفي من دمشق. ومعنا أيضا الدكتور زياد عربش، الخبير الاقتصادي، ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما دكتور زياد. أبدأ معك. في نيسان الماضي أعلن البنك المركزي أنه لديه أولويتان، تخفيض سعر الدولار ليست أولويته تخفيض سعر الدولار بل تحقيق استقرار سعر الصرف، لكن يبدو أنه لم تتحقق لا هذه ولا تلك، ونرى سعر الصرف ما زال ينخفض بشكل أو بآخر. ما الذي يتسبب بهذا الآن؟
2: بداية تحية لك أخت نور ولكل الكادر من عندك وبدمشق ولمشاهدين بكل مكان. أشكرك على طرح الموضوع في غاية الأهمية قبل العيد وما بعد العيد القادم، لأن إحنا بمرحلة حرجة جدا. هلا التقرير اللي ذكرتيه حضرتك، يعني اللي عديتوه وقدمتوه قبل قليل، شامل ووافي كإطار عام وإطار عريض يلم بكافة النقاط. لكن إجابتي مباشرة لحضرتك، هناك تضافر أو اجتماع أو تلازم عدة عوامل داخلية وخارجية أدت إلى تدهور سعر الصرف الليرة. إذا أخذنا الأشهر الأربعة الماضية أو بداية العام مع تغيير العملة أو تغيير الليرة السورية حذف الصفرين، تدهور سعر الصرف من 10,050 ليرة تقريبا لليوم قارب 14,000 أو 13,900 أو 850 ليرة. هالهبوط تقريبا يعني يعتبر جوهري بالنسبة لسوريا، ليس فقط كنسبة 4,000 ليرة على 10,000 ليرة، ولكن أيضا كل 500 ليرة أو 1,000 ليرة زيادة اليوم كتدهور بسعر الصرف الليرة له آثار ومفعيل أكثر من 1,000 اللي قبلها. بمعنى آخر، من 11 ل 12 مشكلة، بس من 12 ل 13 تصير مشكلة كبيرة، من 14 ل 15 تصير مشكلة جوهرية. هلا الأسباب عديدة، أذكر باختصار شديد منها. اولا احتياطي القطع الاجنبي قل، الحوالات الماليه انخفضت بشكل جوهري خاصه بعد 28 شباط الماضي مع بدايه حرب امريكا اسرائيل على ايران او بالبحر العرب، توترات جيواقتصاديه وجيوسياسيه ادت لارتفاع اسعار الطاقه. اهم شيء بالنسبه لنا كسوريا اللي عالم بجوز ما اخذوا بعين الجديه ببدايته، هو انخفاض التحويلات الماليه كما توقعنا من شهر اذار الماضي الان وبعد اشهر قليله من اوروبا الغربيه وخاصه دول الخليج العربي.
0: دكتور، بمعنى هذا له علاقة
2: اي مواطن سوري كان عم يشتغل،
0: هذا له علاقه بالحرب ام له علاقه بالقرار المتعلق بالحوالات والذي صدر مؤخرا ايضا؟
2: هلا عم احكي لك بس عوامل خارجيه. طيب. هي عديده بس بالقرار هذا عامل خارجي، يعني انا عم اشتغل بمكتب سياحي بدبي، وقفت السياحه بدبي، عم اشتغل بقطاع معين بقطر بالبحرين، خف شغلي، فما راح اقدر ابعت تحويلات ماليه لسوريا لاهلي، نفس الشيء بالمانيا بفرنسا، خف المطلوب مني واجه غلاء اسعار بالمانيا اللي عبي بنزين اللي بهنالك، فبدل ما ابعت 200 يورو ببعت 100 يورو. هلا داخليا لابد من استعجال والصبر، بمعنى اخر في قرارات اتخذت مثلا بالامس قرار جريء بالجمارك، ولكن بده وقت هذا ليعطي نتائج، بمعنى اخر خليني الخصها باختصار شديد، لانه تخفيض الرسوم الجمركيه على المواد الاوليه او السلع الوسيطه او مسميها مستلزمات الانتاج سيؤدي الى دوران بدء دوران عجله الانتاج، لانه ما دارت عجله الانتاج، ولكن استبدال المستوردات او احلال المستوردات برفع الرسوم الجمركيه على السلع الكماليه كمان بده وقت. هلا هالوقت اللي 3 اشهر 4 اشهر لبيش المنتج ينتج بتكاليف اقل وبالتالي ينافس ويحقق امرين جوهريين بالنسبه لسوريا اخطانا بتقديرهم من بعد التحرير. الاول هو درء دخول المنتجات الاجنبيه بخسه الثمن، بمعنى اخر حمايه المنتج المحلي لامداد السوق المحليه بالسلع السوريه، والامر الثاني والاهم لاحقا هو تصدير الفائض، بمعنى اخر منتجات جوده نوعيه، استعاده اسواق التصدير على الاقل في الاقليم، ما بيحكي عالميا اوروبا الى ما هنالك، على الاقل بالعراق بالمناطق اللي فيها اسواق تجاريه لسوريا مهمه كانت اسواق تصديريه. هلا ليش عم بقول هذا جدا مهم الموضوع؟ لانه عندي ثلاث حسابات، الحساب الاول ميزان المدفوعات هو خاص بالنسبه لسوريا، عم نستورد اكثر ما عم نصدر، الحساب الثاني الموازنه، من الغير المنطقي عقلانيا القول ان هناك فائض بالموازنه، لا يفترض أن يكون في عجز بالموازنه، لانه اليوم بدي امول انا مثل ما قلتوا بالتقرير خفض التكاليف على المنتج بالضرائب الى ما هنالك من اعانات من اعطاء قروض ميسره لحتى يشغل عجله الانتاج، فعندي حسابات الموازنه مع حسابات الميزان التجاري او الميزان المدفوعات الخارجي بيؤدوا انه حسابات الناتج المحلي تنمو، الناتج المحلي ما نمى بشكل كبير كثير وما درت عجله الانتاج. هلا في عندنا فرصه ضيقه، هامش حركه ضيق بس، ولكن لابد من الاستعجال اللي ذكرته.
0: طب معلش اسالك سؤال دكتور بهذا السياق،
2: ولكن استعجال
0: اي يعني ايهما ياتي اولا، ضبط السياسه النقديه وتثبيت السعر عند حد معقول، ام يعني دوران عجله الإنتاج؟ لأنه يعني العاملين مرتبطين ببعض كما تفضلت وشرحت، لكن من يجب أن يأتي أولا؟ من هو النتيجة للآخر؟
2: ما يعني اكيد ما رح تفهم حكي غلط، هذا السؤال بصراحه مطروح بكل دول العالم، بس ولكن ليس سؤال منطقي اقتصاديا اذا شفناها بديناميكيه اقتصاديه، بمعنى اخر الامر الاول يؤدي للامر الثاني، الامر الثاني يؤدي للامر الاول. سعر الصرف لا له علاقه فقط بقرارات سياسيه ماليه او نقديه او مصرفيه، له علاقه بسياسه الاقراض، بسياسه التامين، بسياسه الاقتصاديه تبع البلد، بسياسه الطاقه، كله له علاقه بسعر الصرف، كل شيء عم يشتغله اكثر من 40 50 اجراء له علاقه بسعر الصرف، فبالتالي
0: انه يعني اول أنه بيجي لاحق
2: اشتغلي على عدة مسارات، هذا المطلوب.
0: يعني سعر الصرف والثقة بالعملة إذا لم يكن أيضا موجودا عند التجار والصناعيين أيضا لن يقدم هؤلاء على الاستثمار في السوق السورية، أليس كذلك؟ هو يعني أنا في النهاية
2: حتى لو غيرت متخصصة سوريا مصرف مركزي،
0: يعني أنا أنظر للموضوع كأي مواطن عادي،
2: السيولة ما بيفيد، عدم الأقراض ما بيفيد.
0: طيب واضح على كل دكتور، سأعود إليك في نقاط مختلفة، يعني واعذرني لأنه هناك في يعني هناك سوء حقيقة في تزامن الصوت بيني وبينك. أستاذ عبد الرزاق، دعنا ننظر إلى ناحية المستهلك، كيف سيتأثر الناس الآن بهذا التذبذب لسعر صرف الليرة السورية؟
3: ضيفكم العزيز يعني عطى ضيفكم العزيز عطى أهمية كبيرة لموضوع الخارج، موضوع التغيرات الإقليمية اللي عم تصير الخارج، ارتفاع النفط، الشغلات هي دائما نحن بنرمي أحمالنا أو مشاكلنا على الخارج. لا شك انه في نحن جزء من العالم، في عنا تغيرات، لكن التغيرات الاساسيه اللي عم تصير نحن في بلدنا داخليا، يا هل ترى انا موضوع الزراعه، انا البلد زراعي، يا هل ترى شو قدمت للزراعه؟ انا درت كثير هلا بمناطق الغوطه الشرقيه والغربيه ومناطق دمشق وريف دمشق، الحقيقه في مناطق زراعيه كثير لحد الان غير مستثمره للاسف، دعم الفلاح للمنتج الزراعي، انا اذا بدي صدر وبدي اعمل مثل ما حكى الاستاذ زياد، اذا بدي اعمل صدر انا وعمل توازن بين الصادرات وبين الواردات، لا بده يكون عندي انتاج وانتاج متميز. الحقيقه الانتاج اللي موجود عندي تحت المطلوب. معنى ذلك انه انا ما عم بدعم الزراعه ولا عم بدعم المزارعين. اضافه الى موضوع، في عندنا مثل بيقول لك طعمه 9 بتاكل 10، انا اذا بدي اخذ العشرة وحقق اقتصاد نمو اقتصادي جيد لازم الحكومه تدعم الفلاح اولا وبشكل خاص الفلاح، ثانيا موضوع الصناعيين موضوع التجاريين. هذا الامر لو الدوله لو الحكومه اعطت قليل من الموجود عندها، لكن للمستقبل عم تاخذ شغلات كثيره. هي شغله. الشغله الثانيه الاستثمارات اللي موجوده، كمان الاستثمارات بعيده المدى، ازدياد عدد المراسيم، القوانين اللي عم تصدر بشكل متتالي وبشكل متسارع كمان لها تأثير كبير، إضافة إلى التأخر الحكومي في معالجة الأمور في حينها. يعني نحن
0: تأثير القرارات سلبي ولا إيجابي فقط لما أفهم هذه متأخرة. النقطة عم تأتي متأخرة.
3: القرارات الحكومية بشكل عام إن كان هي عبارة عن قرارات ترقيعية. الحقيقة نحن بدي أعالج الموضوع قبل ما يتفاقم. نحن دائما في حركة اقتصاد متسارعة جدا في ظل التطورات اللي عم تصير بسوريا الحديثة. التطورات هي بدها قرارات آنية، لكن انتظر أنا تفاقم الأمور وأعطي قرار بيجي متأخر وله تبعات كثيرة. هي شغلة. الشغلة الثانية نحن مشكورة الحكومة الحالية موضوع سمحت بالدولار، لكن تداول الدولار صار بشكل كبير غير منطقي، صار في طلب على الدولار. يعني إذا بدي اشتري شريط كهرباء أنا اشتري كاسة مي بدي حق دولار أو دولار. هذا غير منطقي. حتى بعض المحلات صارت تعلن انه اخي ب 10 دولار الغرض او السلعه الفلانيه ب 10 او 5 دولارات، معناها انا صار في نوع من الطلب المتزايد على الدولار، وبالتالي هذا بياثر على العمله الوطنيه. اثر وفعلا اثر على العمله الوطنيه.
0: اليس يعني هناك طيب هنا دور للناس للمواطنين استاذ عبد الرزاق في موضوع تداول الدولار، خاصه في موضوع تحويل المدخرات ربما او تداول بالعمله المحلية؟ يعني كثيرا الآن ما يطرح أنه ألمانيا مثلا عند خروجها من الحرب وبناء اقتصادها ساهم الناس إيجابيا في ذلك. هل تعتقد أنه اليوم السوري يعني متراجع عن واجبه في هذا السياق، وذلك بسبب مخاوفه المتعددة وحتى يعني تداعيات الحرب الطويلة عليه؟
3: سيدتي مو مبرر، هذا مو مبرر لمخاوفه وعدم انتاجه. انا المواطن انا اعرف واعي ان هناك صعوبات بالنسبه للمواطن في معيشته في القدره الشرائيه تبعه في واقع الحالي. الواقع الحقيقه واقع مزري، نكون واقعيين وشفافين، واقع مزري. لكن هذا مو يعني مبرر انه انا ما انتج، مو مبرر انه ما اشتغل. انا بعرف كثير في كثير مناطق زراعيه اختي في بدها زراعه، لازم تنزرع والمواطن قادر يزرع بقليل من الجهد. لكن نحن على ما يبدو سيدتي تعودنا سابقا انه نعطي حملنا كلياته على حكومتنا، الحكومه اشتغلي، الحكومه اعطينا، نحن قاعدين لازم ما نشتغل. هذا الامر سلبي. طبعا هذا مو بالعموم عم بحكي حتى ما ينتقدوني الاخوه المواطنين، لانه بعرف على النقد شلون بيصير باي تعليق بيصير.
0: طب شو لازم يعملوا؟ يعني ما الذي على المواطن العادي فعله الان لدعم الليره؟
3: يا سيدتي، اول شيء موضوع الدولار، الاسواق الدولار نحن حذرنا منه سابقا. موضوع الدولار هي اللي بتاثر على موضوع الليره السوريه. انا خليني ثقتي بالليره السوريه كبيره، خليني اتداول الليره السوريه بالاسواق. معلش مره وتنتين وثلاثه قد اتعرض لكسات على المدى القصير، لكن على المدى الطويل انا بعطي قيمه للليره السوريه. يعني هو موقف سيادي، هذا الليره السوريه موقف سيادي، خصوصا بعد ما نقام الصفرين صار لها قيمه. يعني انا احمل بجيبتي على مليون ليره ما احمل مثل الاول مليون بشوال. يعني صار في نوع من التحديث، صار هالمواطن لازم يستغل هالناحية. ونشجع نحن كجمعية، نحن أثناء جولاتنا الاطلاعية بالأسواق بنقول يا أخي أعلن بالليرة السورية، اطلب بالليرة السورية، أعطي قيمة لليرتك السورية. معلش أنا بعرف أنه في واقع معين عم يؤدي لتذبذب سعر الصرف، في له عوامل معينة، هو العوامل أكثر من 90% أنا بعتبرها داخلية مو هي خارجية. داخلية عن الاستثمارات، والله الاستثمارات متوقفة، يعني خصوصا موضوع الزراعة، موضوع الصناعة. أنا كثير من الصناعين بيشتكوا لي يا أخي نحن الكلفة عنا عالية، كلفة الإنتاج عنا عالية. ادرس كلفة الإنتاج كحكومة، بعمل لجان بدرس كلفة الإنتاج، يا ترى شو الأسباب التي أدت إلى زيادة كلفة الإنتاج عندي؟ العمالة عندي رخيصة أنا عندي ببلدنا. طيب. ثانيا المواطن بيقبل بالشيء الأقل جودة، يعني أنا إذا بعطي سلعة أقل جودة من المستورد بيقبلها المواطن إذا كان سعرها يناسب دخله. يعني نحن لازم نوعي الأخوة المواطنين لهالقضية هي، إضافة لموضوع القرارات الحكومية المتسارعة اللي عم تصير. وهذا شيء أنا بعتبره شيء الحقيقة مو صحي انه كل يوم بيطلع قرار، واضافه لانه هالقرارات عم تطلع قرارات اغلبها للاسف مكتبيه دون دراسه تبعاتها الاقتصاديه ومنعكساتها على المستهلك.
0: يا ترى اذا منعت دعني انقل هذه النقطه للدكتور زياد،
3: يا ترى شو المنعكس على المستهلك؟
0: يعني دكتور زياد اليك مجددا، يعني ما تفضل به ضيفي يتقاطع معه كثير من الاقتصاديين انه يبدو أن هناك ضعف في بناء السياسات وتشكيلها، وتبدو القرارات الحكومية وكأنها دوما يعني تخرج بشكل رد الفعل بدون أن يكون هناك اتساق أو نظرة بعيدة. نحن الآن أمام حاكم جديد للمصرف المركزي، برأيك ما السياسات التي نحتاجها اليوم في سوريا خاصة من أجل موضوع ضبط العملة؟
2: بداية والآن لم أتميز عن ضيفك الكريم بنقاط عديدة، وذكرت العوامل الخارجية بس كنت سآتي للعوامل الداخلية وبدأت بشرحها. هلا الإجابة لسؤال حضرتك هو هذا السؤال الجوهري، ما بدي أعد زدت أسهم أو صارت حسن سلوك على الحكومة، الله يعينها، بس الديناميكيات ما بعد النزاع طبيعي يصير هالخربطة، هي خربطة جوهرية بالمناسبة. بس ولكن اليوم خلينا نعمل جردة حساب، أعطي مثال بسيط لوضح الفكرة وتتفق مع السياق اللي حكاه زميلكم إذا ضيفنا أو التقرير اللي حكيته بالبداية. بمعنى آخر إجا حاكم مصرف سوريا المركزي، قد ما كان يعني شفاف وعم بيعمل هلا لقاءات عصف ذهني وبده يعمل سياسه مصرفيه او نقديه او ماليه، لابد من ان تندمج مع السياسه الاقتصاديه تبع الدوله ككل. فقرار مثلا اول امس بالرسوم الجمركيه قرار جيد، بس ولكن اين هي السياسه التجاريه تبع سوريا؟ فتحنا الاستيراد باب بصراعي، ارتقينا بعد 6 أشهر او بعد 9 أشهر انه هذه كانت سياسه خاطئه، رجعنا عنها، بس كان نط سعر صرف الدولار ب 11,000 ل 13,000. هلا عملنا سياسه خلينا نقول قانون جمارك جديد، هل هذا القانون مندمج مع سياسه صناعيه، مع سياسه زراعيه، مع سياسه اقتصاديه كليه، مع سياسه طاقويه؟ هلا سالتي سؤال انه المواطن شو فيه اعمال، اتركي المواطن بحاله، خلي بس يدفع فاتوره الكهرباء، ما بقدر اطلب منه مزيد من تدهور القدره الشرائيه، عم يجي 100 دولار اعطيها 100 دولار مو اخذ له منها 10% وخرب السوري لحتى ارجع مثل ايام زمان صرف 100 دولار على المطارات وعلى الحدود الى ما هنالك. اتركي المواطن بحاله، انا لازم ارجع كمصرف سوريا المركزي هون لارجع اجاوب على سؤال حضرتك. 3 شغلات، تسريع الهيكلة المصرفية، لأنه لغاية الآن منذ سنة ونص لحد الآن ما صار في هيكلة مصرفية، لا بالعكس في اتخاذ قرارات خاطئة بما فيها شطب الديون للسوريين بالمصارف اللبنانية. تبديل العملة كان عبارة عن إجراء تقني وليس إجراء اقتصادي، كان هي فرصة تاريخية لحتى عيد السياسة المالية والنقدية والمصرفية ضمن السياسة الاقتصادية عم ركز عليها كثير. النقطة الثالثة تسريع استعجال اندماج بالنظام العالمي. النقطة الرابعة هو إعادة هيكلة المصارف من ناحية الموارد البشرية، لأن المصارف العامة والخاصة بدها إعادة هيكلة جذرية بالتحول الرقمي، بالمصارف الشاملة، بالذكاء الصنعي. لغاية الآن بعد سنة ونص ما انعمل دورات تدريبية للمصارف العامة والخاصة بشكل جوهري على بقصد، بحيث انه اي مواطن او اي مستثمر يفوت بيعمل عملية ب3 ثواني وبيطلع حتى ما في داعي يجي.
0: طب دكتور اين نحن من الاندماج؟ اين نحن من الاندماج بالنظام العالمي؟ يعني كما تفضلت وكما يقول
2: هلا في شيء خارجي في شيء داخلي،
0: انه سويفت اذا ما اشتغل فيعني سيبقى هناك مشكلة في موضوع القطع الاجنبي. اين نحن من ذلك؟ لانه يعني ترسم الحكومة صورة وردية ونرى اجتماعاتهم مع المؤسسات الدولية ومع دول مجموعة السبعة الان في اليومين الاخيرين، لكن اين نحن بالفعل واقعيا؟
2: واقعيا هي الدفش بالملف، الدفع بالملف الى الامام، على الاقل اذا مول سويفت كود العالمي، على الاقل مع الاتحاد الاوروبي، مع خاصه مع فرنسا في المؤتمر عم تحكي عنه حضرتك، هذا جوهري جدا، صياغه صفحتين ورقتين متل على الناس لندمج على الاقل مصارف سوريه.
0: ليش ما تنفذ للان؟ يعني ما الذي مطلوب مننا شيء لم يتحقق؟ لماذا يعني لماذا لم نندمج حتى الان؟
2: طبعا طبعا لانه لحالك لا تملك الحقيقه، عم طوري قطاع الاعلام وانت قاعده لحالك بالتلفزيون ما عم تشوفي بقية القطاعات. انا ما بقدر انا ارسم سياسه اقتصاديه وانا مصرف سوريا المركزي فقط لا غير لحالي بدون ما اتفق مع وزاره الماليه ووزاره الاقتصاد ووزاره الصناعه ووزاره التجاره، كل الوزارات المعنيه بالقصه. ما بقدر اقول انا لحالي اعمل اي سياسه. مجلس النقد والتسليف اعطيني اي قرار طلع منه ارجيك، يلا رح طلع لك على الموبايل. طلعت الظهر بكندا بتعرفي انه بال 2027 شوفي عند الاجتماعات مجلس النقد والتسليف انا بدي اعطي اشارات واضحه للمواطن وللمستثمر ورجل الاعمال، مو بس الاجنبي، السوري قبل الاجنبي، لقول له انا عندي اجتماع بعد 6 أشهر بعد شهرين، وكل اجتماع شو عم باخذ نتائج بسعر الفائده بسعر الصرف، هو سندات الخزينه بتبديل العمله، ما صار مثل ما قال ضيفك الكريم انه صارت تلقائيه للقرارات، ما انا مسجمه ضمن سياسه متكامله.
0: طيب أستاذ عبد الرزاق أعود إليك، ما السيناريوهات المحتملة بتقديرك؟ تفضل تفضل ومن ثم نذهب إلى سؤال النص.
3: مداخلة بسيطة.
0: تفضل.
3: الأستاذ زياد أخذ الشريحة الأقل فقراً، نحن ما عم نحكي على شريحة المواطنين يلي معترين مثل ما حكى بده يأمن ثمن فاتورة الكهرباء أو معيشته، أنا ما عم بحكي على هدول المواطنين، ما عم بحكي عم بحكي على الشريحة اللي عندها ملاءة مالية، ممكن نحن نساهم اللي عنده ملاءة مالية.
0: هي للأمانة الفكرة كلها طرحت يعني حتى يعني وضوحاً، أنا حتى سؤالي فهم خطأً، أنا لم أكن يعني أقول إنه ما الذي على الفقير أن يفعله لأجل دعم الليرة، هذا يتم تناقله اليوم، يعني هناك من يحاول أن يخفف الحكم عن الحمل عن الحكومة ويقول للناس تفضلوا ارضوا بالأمر الواقع، حاولوا تخففوا مصاريفكم، ادفعوا فواتير الكهرباء، ويجب علينا جميعا التعاون في هذه المرحلة، ولذلك طرحت هذا السؤال حتى يعني نتجاوز ما يطرح أيضا بين السوريين اليوم.
3: يا سيدتي مثال بسيط، احنا في احد القرى ما حنسميها، احد القرى بدمشق اتكاتفوا اصحاب الملاءة المالية، رجعوا عملوا عملية اعمار، عملية محولات كهربائية زبطوها، بعض الشغلات اللي لازمة، عطوا للمزارعين قروض حتى يشتغلوا، وفوا لهم طبعا القروض هي، طبعا هذا بيرفع كاهل شوي عن الحكومة، ما عم نقول نحن نحمل كل شيء، لكن اللي عنده ملاءة مالية بهالوقت هذا بالذات احنا بحاجة لتكاتف الجميع، ما عم بحكي المواطن اللي دخله 100 دولار اللي ما بكفي عدم مواقع زي لعشر شهر أو خمس شهر، عم بحكي اللي عندهم ملاءة مالية وموجودين في بلادنا، وأنا ومن خلال جولاتي على مناطق السياحة على مناطق عم شوف إنه في ناس عندها ملاءة مالية جيدة وعندها دخل جيد، نساعد هالمواطنين، ما لا نساعدهم ماديا لا نعطيهم ليش لا نشحدهم بمعنى شحادة، يعني أنا بساعد المواطن إنه يلاقي له فرصة عمل يشتغل.
0: ما قيمة ذلك أمام
3: يعني عبارة عن عشرة
0: يعني عدم اتساق السياسات الاقتصادية كاملة أستاذ عبد الرزاق، يعني هو هذا ما طرحه الدكتور.
3: السؤال بالله أنا السؤال
0: يعني قلت لك إنه ما طرحه الدكتور إنه يعني هذه الجهود البسيطة حتى تراكمها قد لا يفيد أمام عدم اتساق السياسة الاقتصادية كاملة لدى الدولة، وذكر مثالا على ذلك إنه سياسات الوزارات فيما بينها والتي تعقل سوريا حتى هذه اللحظة من الدخول في النظام المالي العالمي.
3: إيه يعني في اجراءات عم تعمل الحكومه الحقيقه، في اجراءات لاحقه عملتها عباره عن تكاتف بين عده وزارات وعده مؤسسات في اصدار القرار، وهذا القرار الصح، لانه سابقا انا في لقاء سابق لي تعليق انه وزير الزراعه السابق ما بيعرف انه مستوردين نحن دجاج ريش، يعني استغرب انه كيف منافذ استوردت، يعني هذا عدم وجود تنسيق. حاليا اعتقد انه في عم تتلافى الحكومه بعض الاخطاء او بعض الملاحظات اللي مرت فيها سابقا، لكن على المدى القصير ما ببين نتائجها مثل ما حكى الاستاذ زياد، على المدى الطويل ممكن نحلمسها، بس المواطن ما لقيان تجارب اولا وما عم يقدر ينتظر، لانه فعلا انا بدي طعمي اولادي وبدي اكل واشرب، ما لي قادر انتظار يصير شو نتائج القرارات. هلا خيرا عملت يعني وزاره التجاره والصناعه بموضوع المستهلك، يعني خليني احصر بحديثي بموضوع المستهلك، انه عملت التطبيق سبر اسعار، انا بسبر اسعار دخل صحيح، نحن انتقلنا الى السوق الحر وما في شيء اسمه تسعير، لكن عملت هي نوع من السبر بالاسعار، كلفت لجان سبر الاسعار لاخذ الوسطي للاسعار، وبالتالي اي رقم شاذ خارج هذا الوسطي معناها في نوع من الغبن او نوع من الشلف، نحن بنقولها بالعاميه شلف على المواطن، حتى يتنبه المواطن بيدخل على التطبيق هذا بشوف شو السعر الوسطي، من خلال السعر هذا بيقدر يفاصل مثل ما بيقولوا نحن بالعاميه يفاصل البائع ليوصل للسعر القريب من السعر الوسطي في ظل الواقع السوق الحر.
0: وهذا تطبيق التسعير يعني متوفر للجميع على الموبايل استاذ عبد الرزاق، انا هذه يعني المره الاولى التي اسمع
3: التطبيق قريبا قريبا قريبا قريبا سيفعل، اضافه لموضوع ثاني بمعنى وجود مولات يعني مثل بيم دمشق اللي موجود بمصلى لكن على قطاع حكومي وتحديد الربح ب 7%، هذا المشروع
0: يعني
3: قائم وفي عده مولات بس بمعنى انه محدده الارباح محدده الارباح ما في ارباح يعني فيها غبن، هذا المشروع قريبا سيبصر النور، هذا بعد لقائنا مع بدعوه من وزاره التجاره والصناعه الحقيقه، وانا بتشكرهم على عبر شاشتكم لقيامهم باشراك المجتمع الاهلي لاول مره بعد غياب طويل بعد محاربه طويله للمجتمع الاهلي او جمعيه حمايه المستهلك، الان بدا التواصل بيننا وبينهم وفي اجتماعات شهريه متتاليه.
0: طيب جيد، يعني ونتمنى انه في حقيقه انه يعني يعني يتوسع أيضا هذا الجهد وتتوسع مشاركة المجتمعات المحلية وأن يسمع صوتها أيضا داخل الحكومة. شكرا لك على التوسع في هذه النقطة. لذلك سأعود بالسؤال الذي كنت أود توجيهه إليك للدكتور. دكتور، ما هي السيناريوهات المتوقعة للليرة خلال الفترة المقبلة؟ لأنه هناك من يقول أنه الليرة الآن ما يحدث معها هو أنها تتجه لسعرها الحقيقي، هناك من يقدره بحوالي 20,000، يعني قد تصل للـ20,000، هل هذا صحيح؟
2: تماما، الشق الثاني من سؤالك صحيح، لانه هو بين 18 و 22,000 باي حسبه بتعمليها حسبه اقتصاديه، عم نحكي على السعر الحقيقي لو فكيتي كل الضوابط الاقتصاد السوري، ولكن اليوم سوري سعر السوق السوداء او السوق غير نظامي تحت ال 14,000. سؤالك جوهري هلا، لانه في عندنا ثلاث مراحل، المرحله الاولى خلال الاسبوع القادم سنشهد وقد اكون مخطئها، سنشهد انخفاض بسعر الصرف نتيجه زياده التحويلات الماليه على العيد وكل عام وانتم بخير. بعد العيد هلا قد تعود الضغوط التضخميه ويعود الارتفاع فوق ال 14,000. هلا لحتى ما يصير هالامر بالمرحله الثالثه، نتائج القرارات اللي اتخذتيها بالامس اول امس وعده قرارات اخذتيها الاسبوع الماضي بخاصه بما فيها الناحيه الجمركيه لتعطي نتائجها بزياده تصدير وتخفيض السلع والرسوم على المواد الانتاج واحلال الواردات بدها فتره طويله لتعطي. لابد من، وهون اتفق مع ضيفك الكريم، من تفعيل قانون الاداره المحليه 107، هلا بتعطيه 109 بتعطيه 110، شو عندك اعطيه اسم بس، ولكن لا بديل عن التعاونيات. ماذا اقصد بذلك وباختصار شديد جدا؟ انه حضرتك كدوله لا تتخلي عن وظائفك كدوله مركزيه، هلا ما بدي اقعد فوت بنقاشات عقائديه مع ناس اخرين لا يفقهون بالاقتصاد، انت دوله مركزيه اليوم لازم تلعب بدور اكبر من السابق، لانه مطلوب منك خدمات، مطلوب منك كذا قصه بالصحه وبالتعليم، ما بتخلى عن دوري بما فيها مؤسسه التجاره الخارجيه للداخليه وحمايه المستهلك او الدعم الايجابي. في قرارات ممكن تاخذيها لتحلي شرابيكها والفساد اللي كان فيها، بس كانت تؤدي دور معين. النوع الثاني بالاجراءات، انت بس يسري الامور بحيث انا وياك نعمل شيء اسمه تعاونيه زراعيه، تعاونيه صناعيه، مثل ما قال ضيفك، ما زي يمنع ما تعطيني اراضي شاسعه صحيح. زراعيه بتخفي علي تكاليف الانتاج 50%، اللي لها قطعه الارض زراعه انت وفلان وفلان وفلان بهالمدينه ضمن اطار قانون الاداره المحليه او اقتصاديات المكان او اقتصاديات التنميه المحليه، زرعت انتجت بتعطيني ارض ثانيه، ما زرعت وما انتجت بدفع الثمن او الضريبه عليها.
0: هو دكتور يعني وزاره الاداره المحليه وعدتنا بتشريعات جديده ستطرح ما إن ينعقد مجلس الشعب، يعني في النهاية ومعي يعني ثواني ومعي ثواني دكتور، هل السعر الرسمي فقد وظيفته الاقتصادية؟ يعني الآن ما فائدة السعر الرسمي إذا أصبحت السوق السوداء بعيدة جدا عن هذا السعر، عن هذا التسعير؟ يعني
2: لا لا، ما بنقدر نقول فقدت اهميتها، بالعكس له اهميه مركزيه السعر الرسمي، لانه عم تحجدي او عم تجيبي قنوات مصرفيه للدوله السوريه لتستوردي سلع. لا ننسى انه بدنا ادويه وقمح ومشتقات طاقه بحدود المليار و200 مليون دولار سنويا، هذا اذا ما طلع لنا النفط بشكل سريع، ولكن كيف بدي احشد هالموارد غير عن طريق اجهزه الدوله وادواتها والسعر الرسمي؟ مثل ما قال ضيفك الكريم قبل قليل، انا اخشى ما اخشى يصير في دولار الاقتصاد السوري، الدولار معناتها فتنا بضغوط تضخمية، كرة الثلج بتدحرج، ولا سمح الله هذا لازم يكون نعمل بأي ثمن كدولة وكمجتمع وقطاعات آلي وعام وخاص وفعاليات لدرء وصولنا لهالمأزق الكبير، يصير سعر الصرف بيصير بيدحرج بشكل كبير كتير. فلا بد من استعجال قرارات. أهم نقطة هلا حاليا بالمرحلة القادمة ليس فقط اتخاذ إجراءات تتبع تنفيذها، استعجال وضع حقول النفط والآبار قيد الخدمة بحيث أنه يوفر جزء كبير من فاتورة الاستيراد وخفف الضغوط الدولارية أو التضخمية على سعر صرف الليرة، بالتالي إنتاج المحلي يكفي، بالإضافة لتشجيع مكامن إنتاج عديدة بما فيه الفوسفات مواد أولية. هلأ الحزن الحظ أخذوا قرار بتسعير القمح رغم الجدلية والإشكالية اللي صارت حواليه، بس على الأقل كان أحسن من السنوات السابقة يروح كله تهريب. هلأ المواطن أو الفلاح شو بده؟ مو بس إنه بده يحقق تكاليفه ويحقق شوية أرباح، بده يأمن مصروف السنة كاملة ليشتري مواد أولية. فأنت كدولة المطلوب منك تساعديني كمزارع، لانه الاسعار الاسمده والمبيدات رح تغلى علي بشهر شباط بشهر ايلول الجاي لازرع مره ثانيه لو غليت عالميا، فهون دوله كدوله ميسر ومنشط للنشاط الاقتصادي.
0: اشكرك شكرا جزيلا من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش، اشكر ايضا للاستاذ المهندس عبد الرزاق حبزه امين سر جمعيه حمايه المستهلك في سوريا ضيفي من دمشق. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير التعاون الأمني بين سوريا والعراق في مجال مكافحة تهريب المخدرات والإتجار بها.
4: الشام كتير راح عليها زمان.
5: وين راحت المرأة الدمشقية؟
4: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا ميت صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكم بعاد.
5: بس عن ايش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوكم؟
4: يعني انتو كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بت... ما بت... ما بتترمم إلا بأهلها كلهم.
5: كيف ممكن هذا يستثمر؟ هل الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
4: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أشادت وزارة الداخلية العراقية بمستوى التعاون الأمني مع سوريا في مجال مكافحة تهريب المخدرات والإتجار بها، مؤكدة أن دمشق سجلت الحصة الأكبر من التنسيق المشترك بين دول الجوار بالتزامن مع مواصلة إدارة مكافحة المخدرات السورية تنفيذ حملات مكثفة تستهدف شبكات التصنيع والتهريب ضمن جهود متصاعدة لتعقب تجارة الكبتاغون وإحباط عمليات تهريب باتجاه دول المنطقة.
1: في وقت تتصاعد فيه المخاوف الإقليمية من تحول الحدود إلى ممرات مفتوحة أمام شبكات التهريب والجريمة المنظمة، يتقدم الملف الأمني بين دمشق وبغداد كواحد من أكثر ملفات التنسيق نشاطاً في المرحلة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بملاحقة شبكات المخدرات وتعقب خطوط التهريب الممتدة بين البلدين. وزارة الداخلية العراقية تحدثت هذه المرة عن مستوى غير مسبوق من التعاون الأمني مع سوريا، مؤكدة أنها سجلت الحصة الأكبر من عمليات التنسيق المشترك مقارنة بباقي دول الجوار، ضمن جهود تستند إلى تبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات ملاحقة عابرة للحدود تستهدف شبكات الإتجار بالمخدرات. ووفق ما أعلنه رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري، فإن بغداد نفذت 12 عملية أمنية مشتركة بالتعاون مع سوريا والكويت والسعودية، ركزت على تعقب مهربين وتجار مخدرات في وقت بات فيه ضبط الحدود أولوية أمنية متقدمة بالنسبة للعراق، خصوصاً مع استمرار التحديات المرتبطة بالحدود الغربية الممتدة مع سوريا. العراق الذي كثف خلال الأشهر الماضية إجراءاته الأمنية على طول الشريط الحدودي، أعلن استكمال تحصين أجزاء واسعة من الحدود السورية العراقية عبر جدار كونكريتي بطول 380 كيلومتراً، إلى جانب نشر مئات الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة وأبراج المراقبة ضمن خطة تهدف إلى الحد من عمليات التسلل والتهريب وضبط أي تحركات مشبوهة في المنطقة الحدودية. هذا التنسيق الأمني يتقاطع مع تحركات متسارعة داخل سوريا أيضاً، حيث تواصل إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ حملات تستهدف شبكات التصنيع والتهريب وسط حديث رسمي متكرر عن تفكيك خلايا مرتبطة بتجارة الكبتاغون وإحباط عمليات تهريب باتجاه دول الجوار. وفي أحدث تلك العمليات تمكنت فرق إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية من ضبط شحنة تضم نحو 25 مليون حبة كبتاغون كانت مخبأة داخل أوان فخارية في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، وأوقفت 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عن الخلية المتورطة بالعملية.
2: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل أوان فخارية.
1: وبينما ترفع بغداد ودمشق مستوى التنسيق الأمني بينهما، يبدو أن ملف مكافحة المخدرات بات يتجاوز كونه قضية جنائية تقليدية ليتحول إلى ملف يرتبط مباشرة بأمن الحدود والاستقرار الإقليمي في ظل سعي البلدين لإعادة إحكام السيطرة على خطوط التهريب ومنع تحول المنطقة إلى نقطة عبور رئيسية لتجارة المخدرات العابرة للحدود.
0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلي في الاستوديو دكتور أيمن خالد الصحفي والكاتب في الشأن السياسي، ومعي أيضا من سوريا من حماة الأستاذ عبد الله النجار الباحث في الشأن الأمني والسياسي. ورحب بكما دكتور. دكتور أيمن، أبدأ معك. تصريحات إيجابية من الطرف العراقي طبعا تجاه السوريين
3: غريبة شويها. أي لأنه يعني
0: ما بعرف
3: اللي جمعهم يعني على هذا الشيء يعني يعتبر أمر جيد صح؟ إذن العراق يعني يشعر اليوم بأنه هو خطأ خطوة مهمة باتجاه حسن النية مع الجانب السوري، ليس حسن النية فقط وإنما الملف الأمني يفرض نفسه على كل الملفات، لأنه ليس هناك مفهوم لأي دولة من دون أن يترتب الجانب الأمني. الجانب الأمني بالمناسبة أستاذ نور غير متعلق بالموضوع السياسي ولا موضوع بالأفكار ولا بالأيديولوجيات الحاكمة.
0: سلباً أم إيجاباً؟
3: طبعا هو لا لا
0: يعني
3: هو
0: قد لا يفضي الى علاقه سياسيه، التنسيق الامني قد لا يفضي الى علاقه سياسيه، لكن الا ينبع اصلا عن موقف سياسي بشكل او باخر؟
3: هو اجبار، لانه اذا ما نسقت امنيا سوف لن تكون موجود، اضافه انه الترتيبات الامنيه بين البلدان محكومه بقوانين دوليه، يعني انه انت ما تعزل نفسك عن العالم باعتبار انه انت ما تتفاهم مع الاخرين باعتبار العلاقات مقطوعه، لانه لدينا حتى في العلاقات الدوليه يسموها العلاقات مع العدو، يبقى هذا الخيط لازم يكون موجود لحمايه الدولتين. موضوع الارهاب كيف تسيطر عليه؟ أنت لازم يكون هناك تنسيق أمني. موضوع الكبتاغون والمخدرات وموضوع التهريب بكل أنواعه وأصنافه والجريمة والأسلحة، كل هذا تنسيق أمني. قد يكون هناك علاقات مقطوعة ما بين الدول، لكنه التنسيق الأمني والتقارير موجودة ما بين البلدين، ولذلك هم دخلوا من هذا المدخل. يعني اللطيف بهذه المرة أنه التقى الجانبان، يعني يمكن هذا الثالث أو الرابع أو ربما أكثر من اللقاءات الموجودة عبر الحدود، والحدود العراقية السورية تفرض نفسها باعتبار مشتركات كثيرة ما بين الطرفين، حتى بنوعية هذه التجارة اللي موجودة الآن. نفس العناصر أو متقاربة العناصر التي تتنقل ما بين الجهتي الحدود هي متقاربة، سواء على مستوى الاجتماعي، على مستوى العشائري، على مستوى الزعامات اللي تقود حتى هذه التجارة. ولذلك التنسيق الأمني، من فائدة التنسيق الأمني أنه تضع الخطط الآنية والمستقبلية لتجاوز قدرات أو الإمكانيات التي يتقدم بها من هم قادرون على العبث بموضوع تجارة المخدرات أو التجارات الأخرى. ولهذا العراق عندما أشاد بالجانب السوري تأتي هذا طبعا شيء ممتاز جدا لكلا الطرفين. أولا العراق يثبت أنه حسن نية تجاه البلد واعتراف بأنه سوريا بدأت تتقدم بهذا الملف، وبالنسبة لسوريا تعتبر طبعا إشادة من دولة، يعني ما يأتيك من خصمك خلينا نعتبر الآن خصومة يعني سياسية وليس خصومة يعني تاريخية، ولا أنه هذا يعتبر شيء كبير وتقدم في مجال. عندما يتقدم المجال الأمني أو المجال العسكري أو المجال الداخلي أو أي مجال في الدول هذه منظومة، وأنت تعرفين ونحن عشنا هذه المسألة، الأمم إما تتقدم بنجاحات في كافة أو أغلب الملفات أو تكون فاشلة فيها. من يعطيك مؤشر أن هناك قوة وقدرة بالملفات الأمنية والعسكرية،
0: يعني مهم أنه يمكن الموضوع أيضا أن يتطور إلى مستويات أخرى.
3: أنا أعتقد قريبا
0: يعني هناك كثير من النقاط اللافتة التي أثرتها دكتور، خاصة أنه ربما معالجة موضوع المخدرات يجب أن يكون على أكثر من مستوى، المستوى العشائري واحد منها، وهذا يعقد الموضوع ويجعل،
3: لأنه هذا أنا ما قلت،
0: يعني يجعل التنسيق الأمني أو العمل الأمني عاملا واحدا من بين عوامل.
3: أنا أقول لك بس لو تعطيني نصف دقيقة، الرجل الذي تم يعني مسكه من قبل القوات الأمنية السورية قبل حوالي 3 أو 4 أشهر وصارت عليه إضاءة إعلامية كبيرة، أهليته ومرجعيته في المدينة،
0: في الميادين، في الميادين تم القبض عليه
3: بالاتجاه العراقي طبعا، بالاتجاه العراقي أنا أعرفه وأعرف أهله ومرجعيته في العراق.
0: إذن يعني هو فعلا قالوا أنه من أكبر المافيات المتبقية يعني في الموضوع. طيب أستاذ عبد الله، هل تعتقد بأنه ما يجري من أشكال التنسيق هو تنسيق الضرورة، أم هو ضمن سياق يعني يخلق الآن في المنطقة، ما يبدو أنه هو شكل من أشكال أمننة لهذه المنطقة، وأن تأخذ سوريا دورا أمنيا متعلقا بحماية الحدود ومكافحة الإرهاب وما إلى هنالك، أم لا الموضوع هو أكبر من ذلك، يتعلق أصلا بعلاقات سوريا اليوم بدول الجوار وتأسيسها؟
4: مساء الخير أستاذ نور لك والضيف الكريم والسادة المشاهدين. أعتقد أن يعني سوريا أثبتت نفسها جدارتها خلال العامين الماضيين في موضوع مكافحة المخدرات، ليس على الصعيد الوطني أو الصعيد الإقليمي بل على الصعيد الدولي. لذلك جاء إشادة الجانب العراقي هي في محلها. أعتقد أن مسار مكافحة المخدرات لدينا في سوريا يمشي أو يسير مع مسار التخريب والإرهاب وتنظيم داعش والفلول وما إلى ذلك. نحن إذا عدنا إلى العامين الماضيين نرى أن مسار مكافحة المخدرات زاد قليلاً، أي النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات كانت بالتوازي أو أكثر قليلاً من مكافحة الإرهاب. هذا يعني أن المسارين متداخلين، ونحن نعلم أنه ليس لدينا تجار هواة أفراد يمارسون عملية التهريب، نحن لدينا عصابات أسسها النظام البائد، أسستها الميليشيات التي كانت مسيطرة في مناطق النظام خلال 14 عاماً الماضية، من الميليشيات الإيرانية إلى حزب الله إلى غيرها، كلها كانت تتاجر بالمخدرات، ولذلك نحن ليس لدينا تجار أفراد هواة يمارسون التجارة بالمخدرات، نحن لدينا عصابات بكل ما للكلمة من معنى. ولذلك عندما يتحدث الجانب العراقي، سوريا العزيزة هي التي كان لها الحصة الأكبر من عملية التعاون، هو يعني ما يقول المنطقة كلها كانت تعاني خلال السنوات الماضية من آفة المخدرات، كان الإقليم يقف عاجزاً أمام وضع حد لها من الأردن الشقيق وحتى دول الخليج العربي. وصول الدولة السورية الجديدة أعطى الجميع مقبض وكماشة للبدء بمسك هؤلاء المهربين. ولذلك
0: أستاذ عبد الله، يبدو أننا فقدنا الأستاذ عبد الله. طيب السؤال سأذهب بالسؤال نفسه الذي كنت أنوي طرحه إليك دكتور أيمن، لأنه يعني لفت للنظر الإجراءات الأمنية التي اتخذت على الحدود من الطرف العراقي. نتحدث هنا عن الجدار الكونكريتي، نتحدث عن المسيرات والأبراج، ونتحدث أيضا عن قرابة 1000 كاميرا حرارية. كل هذا من أجل تجارة المخدرات؟ لا. أم أن هناك أي مخاوف أخرى يعني لدى العراق؟
3: في العراق، العراق دخل بعدة مشاهد مع سوريا، بعضها كانت مجرد تصورات، وستثبت الأيام أنها كانت تصورات، وربما حتى هذا الجدار يعتبر للتسلية في يوم من الأيام. واتخذ قرار هذا الجدار في مرحلة استثنائية، والمراحل الاستثنائية عادة أستاذ نور إذا زال المانع عاد الممنوع كما يقولون، يعني أو ما جاز العذر بطل بزواله نقول يعني. هو اتخذ في مرحلة معينة كانت مرحلة تضليل، اعتبروا أن هذه المنطقة هي حقيقة يعني منطقة عدم استقرار، وهي بالعكس يعني لو استثمرت بشكل صحيح هي المنطقة الأكثر استقرارا ممكن أن تكون ما بين حدود الدول في العالم، لأنه حدود منسجمة يعني بين الطرفين انسجام تام من ناحية الإيديولوجية، من ناحية
0: كثير،
3: من
0: ناحية حدود طويلة، والعوامل الاضطراب ربما لم تفقد يعني من الجانبين. يعني نتحدث الآن يعني ما زال هناك بعض المشكلات المتعلقة بقسد اليوم في سوريا، وإن تسلمت الدولة الحدود بشكل كامل، لكن من الطرف العراقي موضوع الميليشيات، موضوع حصر السلاح، ما إلى هنالك لم يتوقف.
3: صح.
0: فتبدو أنه إذا الظروف لم تتغير جذريا فما الذي سيتغير؟
3: صحيح. أنا الذي قلت لك أنه هي فترة استثنائية. هل العراق هو دولة ميليشيات عبر التاريخ؟ وهل سوريا هي دولة ميليشيات أو دولة يعني لا، هي سوريا استثناء والعراق استثناء، وهي الفترة من بعد الاحتلال يعني هذا هو الاستثناء الذي ورد. عندما يزول هذا الاستثناء يرجع الأمر بصورته الطبيعية. ولذلك الجدار، وضع الجدار يعني في هذه المرحلة كانت مخاوف على السن مخاوف، وباعتبار أنه حتى لو تجين استراتيجيا، أنا بقراءتي الشخصية يعني أنه حتى هذا هو مش قرار عراقي فقط، يعني قرار قد تدخلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تدخلت فيه حتى إيران، لأنه يراد لعزل العراق حقيقة وتكدير النفسية ما بين العراق وما بين سوريا. ووضعوا كل هذه المحددات، حتى الجدار الإسرائيلي مو بهذه الطريقة يعني، هذه النقطة الموجودة. فلذلك أنا يعني من الناس اللي أنظر إلى هذا الجدار هو قابل للتغيير، وستأتي الظروف بعد انكشاف هذه الأمور في يوم من الأيام، وإما يصبح يعني كما
0: تعتقد أنه كان هناك ضغوطا أمريكية من أجل البدء في بناء الجدار. هناك من قد يعني يحلل الموضوع بأنه التنسيق الأمني وليس التباعد الأمني، يعني على العكس التنسيق الأمني هو من كان بضغط أمريكي خلال الفترة الأخيرة،
3: حتى بالضبط بأي اتجاه،
0: وبعد الانسحاب
3: أيوة الأمريكي. بأي اتجاه من الاتجاهات، هو ليس الإرادة العراقية وليس الإدارة السورية، هو يعني حتى طريقة بنائه وسرعة بنائه والتكليف في ظل ظروف معينة. بالمناسبة حتى العراق العراق ما يقدر، هذا موضوع ترى استراتيجي خلي في بالك يعني. والعراق لا يمكن أن يأخذ مثل هذا الأمر، ما هو رئيس الوزراء أظلينا صار 3 أشهر ما نقدر نخلي رئيس وزراء لأن أمريكا زعلانة أو إيران زعلانة تبنوا هذا الجدار. فأعتقد أنه الجدار الموجود الآن هو مرحلة وليس مشكلة، خلي يبقى جدار للأمنيات أستاذ نور، يعني إذا بقى جدار للحماية الأمنية من الممكن، لكن السؤال هل هو سيمنع التهريب مثلا أو يمنع القدرات المهربين بالانتقال بين الطرفين؟
0: لكنك لم تجبني على سؤال المخاوف، هل هناك، هل ما زال هناك مخاوف أخرى لدى العراق خاصة فيما يتعلق
3: تخف؟ نعم
0: هناك مكافحة الإرهاب،
3: هناك مخاوف ولكنها ستخف شيئا فشيئا. والدليل أستاذ نور أنه العراق أطلق هذا التصريح الذي يقول فيه بأن سوريا أكثر من عرف التعامل معنا بهذا الملف، هذا هو أول بادر من بوادر حسن النية التي ستطغى يوما ما على موضوع الجدار أو على أي مخاوف أخرى أو مصادر قلق ما بين الطرفين.
0: أستاذ عبد الله، يعني آسفة فعلا لمشكلة الاتصال التي واجهناها معك منذ قليل، يعني أعود إليك في موضوع العوامل الدولية، هل تعتقد أن هناك ترتيبا إقليميا ما يريد تقاربا أكبر بين العراق وبين سوريا، وهل يمكن أن يترجم هذا سياسيا أيضا؟
4: أعتقد لا أدري أين انقطع الاتصال، ولكن ما أود تثبيته باختصار هو 3 نقاط. النقطة الأولى أن مسار مكافحة تجارة المخدرات في سوريا هو يسير بالتوازي مع مسار مكافحة الإرهاب وعمليات التخريب، لأن هناك ترابط بين شبكات التخريب وتنظيم داعش وعملية التجارة بالمخدرات. نحن نعاني ما نعانيه من عمليات من صناعة وتجارة المخدرات هو ما صنعه النظام والميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني خلال 14 عاما الماضية. النقطة الثانية أن سوريا أثبتت نفسها باعتراف دولي وإقليمي بأنها كانت الأكثر براعة في عملية مكافحة المخدرات، وقف الإقليم 14 عاما مكتوف الأيدي أمام الحرب التي كان يشنها النظام البائد عليه بتجارة المخدرات. بعد أن وصلت الدولة السورية الجديدة، تأسست الدولة السورية الجديدة، بدأ الإقليم كله يحاول التخلص من هذه الآفة، لأنها هذه يعني لا نريد أن نشرح خطورتها، خطورتها معروفة. ولذلك أعتقد أن سوريا كدولة أثبتت مصداقية، أثبتت قدرة أمنية، أثبتت جدية، أثبتت أنها عند كلمتها بالفعل استطاعت حماية الدول العربية المتضرر الأول من تجارة المخدرات. ولذلك نحن نرى العراق والأردن الشقيقين يتأهبان بسرعة لعملية تدمير هذه التجارة. نحن شاهدنا في الأسابيع الأخيرة الأردن يستخدم الطيران لقصف مستودعات ومعامل التصنيع. أعتقد أن عملية مكافحة المخدرات بالتأكيد هي عملية دولية، وكل دول العالم أعتقد أنها تؤكد على هذه العملية. أما بالنسبة لي العراق الشقيق، فأنا لا أستطيع أن أفصل التعاون الذي امتدحه الناطق باسم الداخلية العراقية وبين المسار السياسي. ربما لا نعلم أين وصلت المحادثات السياسية، ولكن ما أستطيع تأكيده أن الجانب الأمني هو نتيجة لتوافق ما ب20% 30% في الجانب السياسي. ولذلك أعتقد أن التعاون الاقتصادي القائم الآن، التعاون الأمني في مجال مكافحة المخدرات، هو جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي الذي يمكن قراءته بأن شعوب هذه المنطقة تحتاج إلى الرفاه، تحتاج إلى التخلص من هذه الآفة، تحتاج إلى العيش بكرامة.
0: أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من حماة، الباحث في الشأن الأمني والسياسي الأستاذ عبد الله النجار. شكر أيضا الجزيل موصول لضيفي في إسطنبول الصحفي والكاتب في الشأن السياسي دكتور إيمان خالد. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الشام كتير راح عليها زمان.
2: وين راحت المرأة الدمشقية؟
1: انقهرت وزعلت.

0: يعني عن شو بدهم يبعدوكم؟
1: يعني انتم كأنكم ما بتعرفوا شيء، نحن اللي جايين. انتبهوا لخطواتكم، لأنه هاي البلد ما بتترمم إلا بأهلها كلهم.
0: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
1: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم وسط البلد. ما بعرف قديش الناس منتبهة لوحدة من أكثر الوزارات تأثيراً على مستقبل هالبلد، وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة مسؤولة عن تحسين البيئة اللي تلوثها عم يتسبب كل يوم بأمراض وسرطانات ما أنزل الله بها من سلطان. وزارة رح تحط قانون الإدارة المحلية واللي بيعني مشاركة الناس على المستوى المحلي، قانون ربما يأثر على جانبنا المعيشي والخدمي قد الكهرباء وخصخصة المشافي ويمكن أكثر. قانون رح يقول نحن شو دورنا بإدارة حياتنا اليومية، قانون رح يقول قديش عندنا مركزية وقديش عندنا لا مركزية. وزارة رح تستكمل الجانب الإداري لوحدة من أصعب المهام بالمرحلة الانتقالية واللي هي الدمج الإداري للحسكة. وزارة رح تكون جزء أساسي من الإجراءات اللي رح تبحث لنا عن حل أزمة السويداء. وزارة رح تأثر بقضايا خطيرة جداً من الدمج، حقوق الملكية والسكن وإعادة الإعمار والمرسوم 66 لقضايا مرتبطة بشوارعنا والقمامة المكدسة فيها. اليوم المفروض نحن على اعتاب مرحلة جديدة، مجلس تشريعي جديد، وجوه حكومية جديدة، قانون رح يحدد دور الناس تقرير حياتها على مستوى المحلي. نحن وين؟ وشلون رح نغادر النظام المركزي اللي حكمنا فيها الرئيس الفار؟ شو شكل اللامركزية اللي ناطرنا؟ شو حل الدمج الإداري للحسكة وشو حاله؟ شو المستقبل الإداري للسويدة؟ وإيمت وشلون رح يخلص التلوث من هالبيئة؟ كل هالأسئلة اليوم رح أطرحها على ضيفنا السيد وزير الإدارة المحلية السيد محمد عنجراني، وضيفي الآخرين السيدة رنا الشيخ علي الناشطة المدنية والسياسية، والخبير في التنمية والحوكمة عمر عبد العزيز حلاج. بس مثل العادة قبل ما ندخل بمحاور الحلقة خلونا نبلش مع مناظرة اليوم اللي منحاول من خلالها البحث عن نقطة الوسط. مثل ما بتعرف مقولة اليوم هي منح صلاحيات واسعة للإدارات المحلية يؤدي إلى الفساد والفوضى، نعم أم لا؟ ضيوف هالفقرة مع المقولة السيدة جويل إبراهيم، المهندسة جويل إبراهيم، وضد المقولة الطبيبة دانا الياسين. بس بالأول خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين وعزيزاتي المشاهدات. ضيوفنا أهلا وسهلا فيكم الأستاذ المهندسة جويل إبراهيم، أنت مع المقولة.
2: صحيح.
0: صحيح. والدكتورة دانا الياسين أنت ضد المقولة، أنت ما أنك شايف رح تسبب بفساد وفوضى وأنت اللي تشوف أنه رح تسبب بك شيء. طيب أنتم معكم ثلاث جولات، ثلاث تسعينات، 90 ثانية 90 ثانية 90 ثانية، وحضرتك 90 ثانية 90 ثانية 120 ثانية، تمام؟ معكم زمن كامل لتحكوا وجهة نظركم، ما حد رح يقاطع الثاني، أوكي؟ بس بنفس الوقت ما أنه طويل، ونصيحة ما تضيعوا ولا ثانية. جاهزين؟ رح أبلش من اللي مع المقولة الأستاذة جويل، تفضلي.
2: طيب خلينا بداية أنه نوضح شوية مفاهيم عن هي المقولة اللي احنا اليوم عم نحكي فيها عن اللامركزية الإدارية. اللامركزية الإدارية فعليا اليوم هي توزيع بعض صلاحيات اتخاذ القرار والإدارة من السلطة المركزية لهيئات محلية أو إدارية موجودة عندنا. طيب ليش نحن اليوم ضد أنه تكون ضد اللامركزيه الاداريه فعليا، وهي بتشكل لي عبء على الدوله. ليش هيك احنا شايفين اليوم؟ احنا بالسياق السوري بشكل اساسي عم نشوف عندنا ضعف رقابه مركزيه على الاطراف، وبالتالي ضعف الرقابه المركزيه على الاطراف بيؤدي لي بشكل مباشر لعدم القدره على المحاسبه، او اقل قدره انه هن يحاسبوا هي الاطراف الموجوده اللي اخذت السلطه من الصلاحيات اللي عطوهم اياها. طيب انا اليوم لما انا اعطيتهم هي الصلاحيات وانا غير قادر على محاسبتهم بسبب اني انا ما عندي القدره والامكانيات والصلاحيات اني انا راقبهم لهدول الاشخاص، وبالتالي شو رح يصير عندي؟ رح يصير في عندي فساد. الفساد هو بشوف هذا الموضوع لما يكون ما في محاسبه، البيئه الخصبه لحتى ينتشر، بتنتشر المحسوبيات، بتنتشر الفساد بشكل كتير كبير، بتنتشر السرقات، وانا غير قادر على محاسبه المسؤولين، غير قادر على معرفه المسؤولين. السبب هو عدم وجود اساسا رقابه فعليا على هدول الاطراف. فانا اليوم اللي عم حرض هدول الاشخاص اللي عم يكونوا مسؤولين على هدول المحافظات، ان كان مجالس محليه او ان كان محافظين او ان كان رؤساء جلسات، فبالتالي انا عم اعرضهم لحتى يكونوا بمكان ذو سلطه واسعه وصلاحيات واسعه بدون انا قادر اني انا اكون عم حاسبهم او عم اكون قادر اني انا راقبهم. وبالتالي اليوم انا عم حط مصير دوله او مصير دوله عم يبني على تنميه نحن بحاجتها فعليا.
0: شكرا دكتوره. الأستاذة جويل عم بتقول انه الدوله ليس لديها الامكانيات لمراقبه الناس على بالاطراف، وبالتالي اذا اعطتهم الصلاحيات فهي مثل اللي عم بتقول لهم تفضلوا الفساد مشروع ومتاح لانه ما في حدا يحاسبكم. شو بتقولي؟
3: بالبداية فكرة الفساد موجودة بالمركزية وباللامركزية، فما فرقت هي بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن بنشوفها وأنا بشوف اليوم كفريق معارضة أنه ضعف الرقابة المركزية بيحتم علي وبيخليني روح باتجاه اللامركزية الإدارية، ما بيخليني بعد عنها. ليش؟ لأنه ببساطة لما يصير في انتخاب ضمن المحافظات والمجالس المحلية لشخص، فببساطة الأشخاص اللي انتخبوا رح يراقبوا، فرح تصير في رقابة من قبل الشعب نفسه، رقابة أفقية. هي واحد. اثنين، الشخص رح يحس حاله انه هو اليوم بما انه انتخبوا الاشخاص ابناء محافظته عطوه هي المسؤوليه، عطوه هي الرقابه او المسؤوليه لحتى يقوم بكل شيء، فهو رح يحس بينه وبين حاله انه هو اليوم بموقع مساءله فعليا. ثالث شيء، انا هيك خففت العبء تبع الرقابه عن السلطه المركزيه، لانه الشعب نفسه بالمحيط بالمحافظات رح يراقب هذا الشخص اللي انتخبه، والشخص نفسه رح يحس برقابة ومسؤولية أكبر. فهي من ناحية ضعف الرقابة. كمان فكرة المثالية، فكرة المثالية نحن بالبداية ما عم نعطيهم صلاحيات لا محدودة. لما نقول لا مركزية إدارية دائما في رجوع أصلا للمركز حتى باللامركزية الإدارية، فهي صلاحيات محدودة لحتى يقدروا هدول الإدارات المحلية، مجالس الإدارة المحلية بالمحيط وبالمحافظات يمشوا المعاملات بشكل أسرع والوظائف وإلى آخره.
0: شكرا أستاذ جويل. عم بتقول لك الدكتورة أنه اولا الناس رح تنتخب، ولما بتنتخب رح تراقب. اثنين، لما الشخص ينتخب هو او هي في شعور بانه هو مراقب. ثلاثه، مين قال ما في رقابه من مركز الرقابه رح تظل موجوده. اربعه، هيك حركه بتسهل حركه المعاملات وحركه الشغل، وانت ما رح تسوي كل شيء بدك اياه، وانما بعض الصلاحيات المحدوده مش بكل شيء. شو بتردي؟
2: طيب خلينا نرد اول شيء على نقطه السرعه، واللي هي انه احنا نخفف بيروقراطيه، رح يصير في عندنا سهوله بالمعاملات والى اخره، رح يصير المحافظات تمشي بشكل اسرع بدون ما ترجع للمركز. اليوم نحن هل بدنا سرعه؟ اكيد بدنا سرعه، هذا الشيء ما بنختلف عليه كسوريين، نحن بحاجه السرعه. ولكن السؤال هون، انا هل بدي سرعه منظمه؟ هل بدي سرعه منظمه تكون محدوده وذو توجه واحد ومنهج واحد ومسيطر عليه ومراقبه بشكل كامل، او بدي سرعه تكون عشوائيه ممكن توديني لفساد وفوضى اداريه لقدام؟ وانا فعليا اذا انا عندي ضعف رقابه اساسا، فانا اساسا اجهزتي وامكانياتي هي على قدها، ونحن بنعرف هذا الشيء بالسياق السوري. وبالتالي اليوم انا بوصل الموضوع لفوضى انا ماني قدراني لقدام اني انا رتبه بشكل مزبوط او باني قلل منها او حد منها. فبالنسبه لموضوع السرعه، انا بفضل اكيد السرعه المنظمه بالسياق السوري الحالي، لانه احنا اليوم بوضع حساس، لسنا بوضع التجربه، انما بوضع انه نحن اليوم التجربه، ولكن نحن نحسب للنتائج فعليا لقدام وعلى المدى البعيد. بالنسبه لفكره انتخاب المواطنين وانه المواطن بحس بالمسؤوليه، وأن المواطن عنده فعليا بيصير بيحس انه عم يشارك بهذا الموضوع. اليوم انا المواطن اكيد انا هو رقيب مهم وموجود والى اخره، ولكن هو في الوضع الراهن ما بيقدر يتحمل هيك مسؤوليه. المواطن اليوم وخاصه المواطن السوري اليوم عم نعول على الوعي السياسي اللي لسه عم نبنيه نحن. يعني اليوم بعد التحرير المواطن السوري عم يبني الوعي السياسي تبعه اللي كان عم على ارضيه فعليا ما أنا موجوده. فاليوم انا مصير دوله بحطه على بناء وعي على مواطن عم يطلع ينتخب، لكن هو ليس عنده الوعي السياسي الكامل حتى يعرف انه هذا الشخص فعليا هل هو قادر انه
0: stop. شكرا. عم بتقول لك انه اولا ماني ضد كلمة السرعة، بس السرعة المنظمة وهلأ الظرف غير مناسب. اثنين، انت عم بتقولي انه الرقيب المواطن الرقيب هي صفة جيدة جدا، لكن عندما يتشكل الوعي السياسي المناسب. هي برأيها انه المواطن السوري اليوم ليس بوضع انيا، ليس لديه الوعي السياسي الكامل للرقابة. صحيح انا حكيت؟
2: صحيح.
0: تفضلي.
3: طيب بالبداية فكرة انه نحن ما عندنا وعي سياسي كامل، طيب نحن كيف فينا نشكل وعي سياسي أقوى وأوضح مع الوقت بأنه نحن نشترك بهي العملية السياسية؟ هذا الشيء اللي أنا اليوم عم أقوله. خلينا نبلش حتى لو الظروف غير مثالية حاليا بالنسبة للوعي السياسي، أو حتى لو ظروف البلد المحلية، لكن أنا اليوم إذا بدي أنطر الظروف المثالية مستحيل تجي بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، 300 سنة. أنا ما بعرف، ما فيني جمد اللامركزية اللي أنا أصلا كدولة سورية بعرف أنه هي مهمة. يعني حتى في قانون 107 بالدستور السوري عم بيقول المركزية اللامركزية الإدارية هي شيء جدا مهم. فكدولة سورية بتعرف أنه مهم، كمواطنين بنعرف أنه مهم. فخلينا نبلش لحتى نمشي المعاملات بشكل أسرع، نقوم بالوظائف بشكل أسرع، نمشي القرارات بشكل أسرع. وكمان فكرة التأجيل هي فكرة غير منطقية. أنا اليوم إذا شايفة إنه في خطورة ومخاطر كتير كبيرة من إني ما طبق اللامركزية، فالخطر الأكبر هو إني ما طبقها، إني ضل على المركزية. لأنا شفت خلال السنتين الماضيين إنه فعليا كان في مشاكل بالواقع السوري، من بيروقراطية، من تهميش أو عدم مساواة بين محافظات على أخرى، لأنه في ضغط كتير كبير على المركز. فخليني أنا أعمل لا مركزية، خليني أشوف المحافظات بين بعضها، تشوف المشاكل الرئيسية بالمحافظة نفسها، مثلا مثل محافظات معينة، دير الزور وإلى آخره، شايفين أنه في مشاكل بالبنى التحتية، رح تصير العملية أسرع.
0: شكرا. هي عم تقول لك انه انت عم بتقولي التأجيل، هي عم تقول لك تأجيل غير مفيد، لانه نحن اللي انت عم تقولي لازم نتعلمه بدنا نشيله حتى نتعلمه، بدنا نمارسه حتى نتعلمه، فاذا اجلناه رح نرجع نتعلمه بعدين. خلينا نتعلمه من هلا. اثنين، نحن بحاجه لهي اللامركزيه اللي موجوده عم تقول لك سلفا بالقانون 107 لحتى نخفف من عباء المركز. تفضل.
2: طيب
0: اخر،
2: انا برايي فريق المعارضه عم يشوف الموضوع مثل اللي بده يعالج ازمه السير والزحمه بانه يشيل الاشارات المرور. ففعليا هو انت رح تلاقي فيه سرعه ورح تلاقي فيه السيارات ماشيه والامور كلها كارجه، ولكن فجاه بتتفاجئ انه في حوادث، في فوضى، في خطر على الاشخاص، في خطر على الناس اللي عم تسوق. هذا الشيء كلياته فعليا بسبب انه نحن اليوم بدنا نتسرع بالقرارات. نحن فعليا كشعب سوري، وهذا الشيء يعني شفناه كثير، نحن دائما بنحب السرعه، يعني يلا بس بدنا نشتغل، بس بدنا نعمل، لكن أول ما بتمشي هيك وخاصة بالسياسة. فعليا اليوم إن كان على فكرة الشعب السوري، على فكرة وعي الشعب السوري اليوم، الرقابة الشعبية في حال اليوم فريق المعارضة عم يطرحها بشكل أساسي وبشكل كتير كبير لقضيته. اليوم الرقابة الشعبية بتحتاج كتير بيئة نوعا ما سليمة. يعني اليوم أنا عم بحكي عن أحزاب، عم بحكي عن مجتمع مدني قوي، عم بحكي عن إعلام حر، عم بحكي عن توجهات كتير كبيرة أنا اليوم لسه بسوريا عم ببنيها، أنا مو شايفته بعيني. فأنا اليوم شيء ماني شايفته بعيني عم ببني على نتائج ممكن ما تصير. فأنا اليوم ليش لفوت بهذا الشيء؟ أنا اليوم ماني ضد إلا مركزية، وأنا اليوم مع أنه أكيد اليوم الوعي يبنى بالممارسة وهذا الشيء صحيح، ولكن اليوم إن كانت الممارسة تبع الشعب السوري رح تكون عن طريق الوعي، رح تكون عن طريق مركزية، واللي هي خطوة جدا كبيرة وجدا قفزة نوعية بحياة السوريين وبحياة البلد ككل، لأنه هي فعليا كان قرار 107 ب 2011 اللي أصدر ما تنفذ. إذا كلياتنا بنعرف إنه إحنا اليوم كان في لا مركزية شكلية على أساس، ولكن ظلت متمركزة والسلطة بإيد وحدة. فبالتالي اليوم نحن فعليا إن كان بدنا نجد
0: شكرا. بدنا نعالج مشكلة المرور بإنه نشيل الإشارات المرور، لأنه مو هيك عم تقولي جويل؟ لأنه نحن بدنا السرعة، السرعة مطلوبة بس ما بدنا فوضى. اللامركزية عم بتشوف الأستاذة جويل أنه هي خطوة جدا كبيرة، ربما نحن غير مهيئين لها، ليس لدينا أحزاب، ليس لدينا مجتمع مدني قوي، إلى أن يتشكل كل هذا لا يمكن الركون إلى اللامركزية. تفضلي.
3: هلا بالبدايه تعليقا على فكره اشارات المرور، ففعليا اذا انا بدي اطبق فكره المركزيه فكاني عم حط بس بشارع واحد مركزي شرطي مرور، وعم بلغي كل شرطه المرور بالمحيط لانه انا ما بقدر راقبهم. هل هذا حل؟ فعليا هذا ما نو حل. فكره السرعه انه هي ما انا كثير ضروريه، لا ضروريه، نحن صار لنا سنين طويله بدنا تمشي القرارات تبعنا، او بدنا شغلات عم نطالب فيها ما عم تتحقق بسبب الضغط اللي كثير كبير على المركز. كلياتنا بنعرف أهمية اللامركزية، الدولة بتعرف أهمية المركزية، نحن بنعرفها. عم تقول مثلا من 2011 ما تطبقت، طيب خلينا نبلش نطبقها. الوعي السوري أو الوعي السياسي السوري من 2011 لهلا أو من زمان لسه هو ما وصل لمرحلة الكمال. طيب معناتها نحن خلينا نبلش نطبق الأمور على أرض الواقع لحتى يوصل لمرحلة الكمال. أنا ما فيني أنطر لحتى يصير الأمور تصير الأمور مثالية، الوعي مثالي. مستحيل يصير الوعي السياسي مثالي إذا أنا ما طبقت وعملت خطوة للأمام. واللامركزية هي فعليا خطوة للأمام في العملية السياسية السورية. هل هي ما فيها مخاطرة وهي أحسن شيء؟ لا، هي فعليا لا مركزية إدارية، هي فيها مخاطرة أكيد مثل أي شيء جديد نحن عم نجربه بأي مجال. لكن الفكرة هل تستحق أو لا تستحق؟ فعلا هي تستحق المخاطرة، الإيجابيات تبعها مليانة، فمثل تمثيل سياسي، مثل قرارات متناسبة مع الأولويات، سرعة باتخاذ القرارات. فمعلش من خاطر
0: شكرا.
3: من أجل أمور أحسن.
0: طيب أعزائي المشاهدين وأعزائي المشاهدات، هاي أول مرة بالمناظرة بيكون في عندي سيدتين متناظرتين. بالعادة يعني بأحسن الأحوال بيكون في عندنا سيدة. الحقيقة كانت مناظرة جدا جدا لافتة، أنا بدي أشكركم عليها. بس بنكمل نسمع آراء الحضور بعد الفاصل، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا نسمع رأي الحضور ونشوف هما مع دانا ولا مع جويل، مع الدكتورة ولا مع المهندسة، وشو رأيكم بما ذكر. مين حاب يعلق؟ ايه تفضل، يا ريت بس توقف وتعرف عن حالك.
4: ايه يلا اكيد.
0: ايه
4: مساء الخير. انا بشارة النص من حمص.
0: بشارة النص من حمص، اهلا وسهلا.
4: هلا انا اؤيد الدكتوره دانا، وبنفس الوقت كمان المهندس جويل في وجهه نظر جيده جدا. انا بشوف انه بسوريا نحن بحاجه لدمج ذكي بين اللامركزيه والمركزيه. نحن بحاجه مركز قوي، وبنفس الوقت على مر الحرب بسوريا، على مر من يوم الاستقلال لليوم، تكونت خصوصيه ثقافيه وقوميه بعدة مناطق بسوريا، منا شرق سوريا، منا بالساحل، منا بالسويدة، وكثير مهم تدفع للامركزية الإدارية. وهذا الشيء بشوفه صحي ويقوي المركز.
0: طيب شكرا.
4: شكرا.
0: مين كمان حاب يعلق قبل ما أروح لعند المتناظرتين؟ في حدا حاب يحكي؟ آنسة؟ أوكي، شو رأيكم؟
3: صح تماما.
2: صح؟
3: فكرة
0: الثنتين وافقتوا عليها؟
3: أول مرة.
0: طيب تفضلي.
3: يعني أنا مع الفكرة تماما، اللي هي فكرة أصلا اللامركزية لا تلغي المركز، بالعكس بتخفف عبء عنه وبتساعده أكثر أنه هو يشوف شغلات ممكن غير الفكرة. المواضيع الخدمية خليها بالمراكز ومجالس الإدارة.
0: طيب هاي رأي دانا. جوية شو رأيها؟
2: هلأ أنا كتير حبيت فكرة الدمج الذكي. يعني أنا حسيت فعليا أنه اليوم إذا منوصل لنقطة أنه نحن يكون في عن جد دمج ذكي برقابة جيدة، وهذا لساته موقفي. يعني أنا اليوم مع أنه لازم يكون في رقابة جيدة لتكون اللامركزية فعليا بأصح شكل وأفضل شكل، وتحقق الإضافة الممكنة للشعب السوري.
0: طيب في شيء ملاحظات او تعليقات من الحضور؟ طيب خليني اول شيء اشكركم كثير كثير كثير. واحده من اجمل المناظرات اللي بتصير عندنا بالبرنامج، وجميل انه سيدتين هم اللي عم يسووها. انا كثير يعني ممنونكم. وقبل ما نروح على الفاصل، تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن واحده من اهم مشاكلنا، وهذا اللي ذكروه هلا الحضور واللي اكدته المتناظرتين، يمكن واحده من اهم مشاكلنا بسوريا انه غالبا بنفكر دائما بطريقه حديه، ما في أي مرونة. يا مركزية مفرطة، يا فوضى كاملة، يا الدولة ماسكة كل تفصيل وتتدخل بأصغر شأن من شؤون حياتنا، يا فوضى وانهيار الدولة وما حدا له علاقة بهذا. بس الحقيقة غالبا أعقد من هيك بكثير. نعم بالتأكيد في خوف حقيقي من فساد محلي، من زعامات صغيرة، من تضارب قرارات، من ضعف رقابة. وشفنا نحن يعني شو صار خلال الحرب، شلون بعض السلطات المحلية تحولت لمراكز نفوذ وتسلط على رقاب الناس بدل ما تكون وسائل خدمية. شفنا ما حدا يعني يتخبى وراء اصبعه. لكن بنفس الوقت المركزية المفرطة نفسها كان جزء أساسي من المشكلة. تهميش المحافظات البعيدة، تهميش المحافظات الصغيرة، تهميش الريف، هذا كله نتيجة أساسية للمركزية الشديدة. دولة أنت بتحتاج فيها لموافقة من الشام على أصغر تفصيل، هاي دولة خلقت لتخنق الناس، وتأخر الخدمات وتخلق بيروقراطية خانقة وهائلة. ولهيك القضية مش نعطي صلاحيات ولا لا، القضية شلون نبني مؤسسات محلية قوية خاضعة للقانون عندها شفافية ومحاسبة حقيقية. بدنا أكيد لا مركزية للخدمات، بس بدنا معها رقابة لما تصير فوضى. بدنا بعض المركزية أكيد لنضمن ما يصير فوضى بالبلد، بس بدنا نبني معها ثقة ومشاركة، وإلا رح تصير شلل على الدولة. سوريا اليوم بعد كل اللي صار لا عاد تتحمل فوضى ولا عاد تتحمل شلل. يمكن الحل الحقيقي مو مركز يخنق الكل، ولا كل منطقة تدير حالها لحالها هيك بدون أي ضوابط. الحل بمركز قوي وأطراف قوية. الحل بدولة قوية وتعطي صلاحيات للمحافظين والبلديات وواثقة بما يكفي لتحاسب الجميع بنفس القانون. لأنه قوة الدولة مش عدد الأوراق اللي بتمر على العاصمة. قوة الدولة لما بيشعر المواطن والمواطنة إنه الخدمة بتوصلهم وحقوقهم محفوظة والقانون بيتطبق عليهم وعلى غيرهم بنفس الطريقة، وين ما كان ومين ما كان. ومنشوفكم بعد الفاصل.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
6: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
7: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
6: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
8: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
6: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
9: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
10: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
11: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
12: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
13: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
14: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
15: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: حيا الله بكم مرة ثانية عزيزاتي المشاهدات وأعزائي المشاهدين، وخليني أرحب بضيفي العزيز والكريم الأستاذ محمد عنجراني سيد وزير الإدارة المحلية والبيئة، نورتنا بوسط البلد. حيا الله بك.
1: الله يحييك ويسلمك.
0: والحمد لله على السلامة. كنت بالسعودية مشيت؟
1: إيه صحيح.
0: إمتى رجعت؟
1: والله بنطلع الأسبوع.
0: مطلع الأسبوع. يعني بتروح على السعودية ما في بدك تقول لنا شو صار معك؟
1: أكيد أكيد.
0: شو صار بالسعودية؟
1: الله يعطيكم العافية. طبعا إحنا فرصة سعيدة الاستضافة على القناة.
0: شكرا نورتنا نورتنا.
1: دكتور مشكور ضيوفك الكرام. طبعا إحنا كنا في زيارة المملكة العربية السعودية، تم التحضير تقريبا إلى على مدى 6 أشهر ماضية.
0: والله.
1: كان طبعا إحنا الفكرة كانت من زيارة ليس فقط المملكة السعودية، كمان إحنا زرنا تركيا بنفس الوقت. يعني طبعا هو إحنا في عندنا مشروع قديم بدأنا فيه تقريبا من مع بداية تشكيل الحكومة، يعني كان عندنا مسألة مهمة هي الاستفادة صراحة بالتجارب اللي نجحت على مستوى العمل البلدي وعلى مستوى الإدارة المحلية، والاستفادة من تجربة الحوكمة اللي هي موجودة عندهم. يعني فنحن بدأنا تنسيق تقريبا وتواصلات مع الجانب السعودي، مشكورين على حسن تفاعلهم وحفاوة استقبالهم وعلى تجاربهم العالي معنا من اللحظة الأولى. يعني طبعا كانت الفكرة عندنا باختصار هي نقل هاي التجربة الناجحة على مستوى العمل البلدي والعمل الخدمي باتجاه سوريا مع مراعاة الواقع السوري، وبنفس الوقت أيضا عندنا في تجربة استفادة مع الجانب التركي بقضايا المتعلقة بالسجل العقاري والسجل المساحي والقضايا المتعلقة بالطابة. طبعا تكللت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي باليوم الأول، وبنفس اليوم مساء كتبنا المذكرة التنفيذية.
0: يعني هلا في عنا اتفاقيه موقعة، مش طبعاً. بس مجرد
1: مذكرة تفاهم
0: طقت العالم وهي تشوف. أيوة بس مذكرة تفاهم.
1: طبعا كتبنا مذكرة تنفيذية مساء، جلسنا مع معالي الوزير والفريق التنفيذي عنده، فحطينا خطة من 6 أشهر لتنفيذ مذكرة التفاهم. بتمحور الخطة التنفيذية تماما من خلال عملية نقل التجربة السعودية بنجاحاتها
0: إلى سوريا.
1: إلى سوريا، لكن مع مراعاة الواقع السوري. نحن اليوم عم نحكي الواقع في السعودية
0: مختلف. بس سيادة الوزير مشان نروح على المحور فورا، اللي وقعتوه مع السعودية شو نقول للعالم؟ إمتى رح يبلش تطبيقه وقديش رح يستمر باختصار شديد؟
1: الوقعنا مع السعودية توقع من 4 أيام وسينفذ خلال مدة 6 أشهر.
0: يعني أنا بعد 6 شهور بستضيف حضرتك. طبعاً طبعا ما في تغييرات حكومية، بس إن شاء الله حضرتك بقي. يعني بعد 6 شهور بستضيف حضرتك بكون بتنفذ هذا.
1: تستضيف وبتشوف نحن شلون بدأنا بكتابة يعني أولى خطوات النجاح.
0: جميل.
1: إن شاء الله.
0: جميل. طيب خليني أروح على محورنا الأول والأساسي وتحملني شوي معليش سيادة الوزير.
1: بالعكس.
0: ما راح أسألك شو واقع الإدارة المحلية، لأنه نحن بنعرف إنه أنت الدولة استلمت شيء متهالك، بس اليوم بعد سنة ونص صار لازم نقول انه تحسن الوضع شوي معك. ومحل ما انت قاعد نحن استضفنا هنا سيدة سوسن زكزك، حكت كلمة قاسية، قالت لا يوجد في سوريا لا مركزية ولا لا مركزية، في سوريا لا مركزية إقطاعية. فلما سألتها انا انه شو يعني لا مركزية إقطاعية، قال يعني كل محافظة ماشية لحالها، لا بتسأل على مركز، عندها قوانينها وعندها قواعدها وبطريقة حسب مزاج السلطة المحلية. هذا الحكي قديش منه حقيقي؟ وإذا حقيقي قديش منه لوقت نطلع منه؟ وإذا لا شو دليلنا أنه هذا الحكي ما صحيح؟
1: الله يعطيك العافية. طبعا نحن إذا نبدأ بالكلام، أنا ممكن خلينا نمشي معك بقصة الحكومة السورية من يوم خلينا نقول نحن بدأت ما بعد التحرير من شهر 4 العام الماضي لتاريخ اليوم، نفهم القصة شلون بدأت ونحن كيف قرأنا الواقع وكيف حللنا وإيش الخطوات العملية اللي بدأنا عليها وإيش الشيء اللي تنفذ بشكل عام. يعني بداية في عندنا نحن يعني كما يقال الحكم على شيء فرع من تصوره، فلابد نحن نتصور الواقع الإدارة المحلية حتى نحن نحسن نحكم عليها أنه هي مركزية إقطاعية ولا غيره. يعني بداية خلينا لازم لابد أن أرجع شوي بشكل تاريخي لسوريا،
0: بس بدنا نختصر
1: وبشكل مقتضب
0: ليك الأسئلة. الناس يعني متخيل
1: لكن هي مسألة مهمة ضروري نحن يعني حتى يكون في تصور باختصار وبإيجاز. ابتداء نحن من في ظل نظام البائد لم يكن هناك تطبيق لأي مفهوم لا مركزية لا إدارية ولا خدمية ولا سياسية، ولا حتى كان في عندنا أي مشاركة حقيقية للمجتمع. بل نضيف أكثر من ذلك، كانت التعيينات والعمل المعمول فيه بالمجالس المحلية في معظمه مبني يا على أسس حزبية يا على أسس أمنية. هذا مؤدى من نقطتين أساسيات. رقم واحد، ليس لدينا قبل 2011 أي تجربة حكم محلي. والمؤدى الثاني انه العمل في المجلس المحلي لم يعطى اي مساحه للشعب والمجتمع انه يمارس تجربه لا مركزيه اداريه خدميه ويدير شؤونه.
0: بمعنى لم يعطى الشعب الفرصه للمشاركه به
1: ابدا. الف
0: يعني هلا في
1: رح نحكي. بدانا بال2011 خلصنا من الحقبه الاولى. بدانا بال2011 بشار الاسد بدا يعني يستشعر الاخطار والمشاكل، فاتجه باتجاه اصدار حزمه من الاصلاحات وفق ادعائه انذاك، احدها قانون ال107 للاداره المحليه اللي هو كان الغايه هو بالنسبه له منه نعمل تعال التنفيذ عند المجتمع يعني. لكن هو انتج تجربه وانتج قانون اللي هو المعروف قانون الاداره المحليه ولم يتم تطبيقه كما هو، بل اضف على ذلك ايضا خضع لتجاذبات امنيه وسياسيه، احدها انه كثير من التشريعات والقوانين التي وضعت لم يوضع الى لوائح تنفيذيه.
0: فبقت ايش؟ احنا بنعرف اللي صار كثير كويس
1: جيد. الان وصلنا الان الان الان بدانا مع ما يعني ما بعد التحرير وقت اللي بدات الحكومه كان لابد انه هذا الواقع وقت اللي قراناه، فنحن لابد نعرف كحوكمه نحن كبلد وين متجهين. فلم يعد يوجد دوله تحترم نفسها تمام لا تعطي مساحه للناس لاداره شؤون الخدميه، لكن ضمن نسب متفاوته بترجع لواقع الدوله. على سبيل المثال في عندك انت دول من اكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز وصولا لاكثرها تباعدا واعطاء مساحه ممتازه. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء ان نرسم انه نحن متجهين باتجاه لمركزيه خدميه. لابد
0: لا مركزيه خدميه ولا المركزيه
1: لا مركزيه خدمية لا مركزيه اداريه طبعا اكيد. لكن احنا دائما بنقول انه هذا هو الهدف والطموح. طيب اليه بناء هذا الهدف والطموح هو صراحه الشيء اللي احنا عنوناه وبدانا نضع خطط له. كانت اول العوامل والخطط هي تقييم السنه الاولى للحكومه. احنا ضروري كثير نعرف انه احنا السنه الاولى للحكومه هي كانت سنه الطوارئ، يعني كل شيء بيقول لك انه هي سنه تنميه ولا بناء ولا انشاء. فكانت سنه الطوارئ. سنه الطوارئ تستوجب ايش؟ تستوجب الحفاظ على شكل الدوله، الحفاظ على قرارها السياسي، الحفاظ على وحده اراضيها.
0: تمام.
1: فمن خلال قراءه وانعكاس هذا هي الرؤيه وهذا التوجه على الاداره المحليه فوجدنا ابتداء لابد نحافظ نحن على منظومتنا الاداريه.
0: طيب نحافظ على منظومتنا الاداريه والهدف هو لا مركزيه خدميه واسعه.
1: تماما. لكن
0: سؤال طبعا الحسكه وينها؟
1: من بدايه ولا نهايه؟
0: هسه
1: طبعا نحن
0: انتم بلشتوا اجراءات الدمج الاداري المفروض.
1: تمام.
0: وين نحن بالاجراءات؟
1: انا بقول لك اللي احنا بالنسبه للحسكه احنا في كثير ناس بتسالنا انه هل هو في تعامل او خصوصيه او كذا. نحن في ملف الاداره الخدميه انا مثل ما اليوم عم بقول بدي اعطي انا للحلبي ولا الشامي ولا الحمصي مساحه باداره شؤون الخدميه، فلا يقل عنه صراحه ابن الحسكه بغض النظر عن مساله القوميه الموجوده، لان نحن الملفات
0: جيد بس
1: ملف الخدمي
0: غير الدمج.
1: تماما. بالنسبه لموضوع الدمج نحن مو بس قاعدين نحكي عن
0: الدمج
1: الحسكه والرقه بالضبط.
0: نعم.
1: بالنسبه للحسكه والرقه طبعا خلينا نحكي شوي على الرقه لان هي متقدمه عن الحسكه بعمليات الدمج بحكم انه في حاله من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعه. على مستوى الحسكه الخطوه ابطا من الرقة بشكل كبير.
0: سؤال سريع.
1: بسبب عدم الاستقرار.
0: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق اللي حكيته، ومتى ستندمج الحسكة وأيضا دير الزور؟ يعني نعطي إطار زمني للمجتمع.
1: الإطار اللي احنا الإطار الزمني المتوقعين ونحن بالنسبة للرقة والحسكة لن يزيد عن نهاية العام طالما نحن الخطوات الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة. لكن احنا متوقعين لن يعني نخرج من العام الا في عندنا احنا استقرار على مستوى الوحدات الإدارية،
0: وبالتالي احنا بنحكي لنهاية العام لازم يكون خلصنا دمج إداري لدير الزور والرقة والحسكة.
1: الدير الزور الى حد ما الامور تقريبا انتهت، يعني عم نحكي عن الرقة والحسكة بشكل اكبر.
0: طيب عم نحكي كثير عن احداث وحدات إدارية، وهلا مؤخرا طلع تصريح انه في 80 بلدية تم احيائها او هي في ادلب مثلا، بس الخدمات بعدها الناس بصراحة شايفتها ضعيفة. والناس يعني انا مثلا خليني اقول لك انا رحت على ريف حماة من يومين عملت جولة، يعني الوضع مؤلم بالغاب اللي. اذا مروح على جرمان هون يعني ما في داعي اقول لك اللي. طيب ليش كل هالبلديات عم تحدث والناس ما عم بتشوف الخدمة الحقيقية؟ هل عندكم ضعف بالموارد؟ هل في ضعف صلاحيات عم ينعطى لرؤساء البلديات؟ هل في بيروقراطية شديدة؟ ليه لم تنعكس قراراتكم حتى الآن على تحسين الخدمات؟
1: طبعا هو من الطبيعي يعني وأنا متفهم دائما لا يعني النظرة الموجودة عند الناس باتجاه الخدمات بحكم أنه مسألة الخدمات هي أول شيء مسألة يومية لكن هي بالمقابل ايضا دائما تقاس من منظورنا. يعني حضرتك ذكرت انه انا زرت حريف حما وزرت مثلا المنطقه في ريف دمشق، يعني فالمنطقه اللي عاينتها وقت اللي كانت ما وجدت مثلا فيها حجم الخدمات وفق التطلعات الموجوده عندك، فحكمنا انه مثلا ما وجود خدمات. انا بوجهه نظري ابتداء من الاجحاف القول انه ما في عندنا خدمات. الشيء الادق نحن في الواقع السوري انه نحن في عندنا عمليه تحسن بطيء في عمليه الخدمات.
0: ليش بطيء؟
1: ها ليش بطيء؟ طبعا انا قبل ما حتى اذكر ليش بطيء، نحن واقعيا اليوم في كل المحافظات والوحدات الإدارية ابتداء خلينا نحكي نحن من موقع اللي نحن موجودين فيه في دمشق، نحن في عندنا أعمال صيانة وعمل على مستوى البنى التحتية بشكل يومي ودوري. يعني أنا أقول لك اليوم بأي محافظة ممكن تركب بالسيارة تمشي بالمحافظة ستجد أما عمال نظافة، أما ستجد خصوصا الآن مع بداية موسم الصيف فنحن قادرين اليوم على مشاريع الزفت، رح توجد عمليات صيانة أو ترقية، رح توجد عمليات تجميل أو تزيين، رح توجد عمليات إصلاح، رح توجد عمليات تحليل الأنقاض.
0: بس أنا كمان عم بشوف القمامة مكدسة في جرمانة.
1: تماما حكم لك. فنحن الفكرة عندنا نحن عملية تحسن موجودة، لكن هذا التحسن البطيء اللي ذكرت لك يا صراحة برجع لعوامل. نحن ما كثير دائما بنحب نعيد ونكرر في العوامل الموجودة، لكن هي كثير مسألة واضحة وبسيطة، اللي هي أنا في عندي ما رح أقول لك ضعف بالبنى التحتية، في عندي تآكل واهتراء في البنى التحتية.
0: صحيح.
1: خصوصا احنا وصلت لذروته في ال 14 سنه الاخيره اللي هي بفتره الثوره بحكم انه كانت الاهتمامات والاعمال الحربيه القت بظلالها بشكل كتير كبير على البنى التحتيه. فهي عمليه الاهتراء، ثم الشيء المتوقع اللي هي الامكانيات اللي لازم ان توازي حجم الاعمال البنى التحتيه هي في ما دون المستوى. يعني اضربك مثال، نحن لتاريخ اليوم من خلال الوزاره ما يعني ما زلنا ندعم كثير من البلديات على مستوى الراتب هو غير قادر على تغطيته. يعني اليوم في عندنا مجالس محليه حجم الموارد اللي عم يقوم بتحصيلها لا تكفي لرواتبه.
0: معناته
1: اكمل لك، فانا اليوم عم بحكي على ضعف وشح كبير
0: بالموارد.
1: طيب نحن دائما ممكن نسال هذا الشح هل هو عائق امام عمليه التحسن المستمر؟ لا، ما هو عائق.
0: شو العائق لك؟
1: المو عائق. لذلك ليش نحن دائما بنقول انه عندنا على مستوى الخدمات لا بد يكون كل يوم افضل من اللي قبله، ودائما لابد نكون احنا ماشيين بمنحة تصاعدي. على سبيل المثال احنا من خلال كنا عم نبني احنا مؤشرات على مستوى الوزارة لكفاءة ومدى إمكانية عمل المحافظات في تقديم البنى التحتية. فنحن تقريبا اعتبارا من شهر 2 وان شاء الله راح قريبا راح نشر هاي المؤشرات بشكل ادق اكثر، بدأ ياخذ عنا المنحة منحة تصاعدي لعدة عوامل. العوامل رقم 1 بدأت الاستثمارات اللي تم توقيعها من العام الماضي، اللي كثير من الناس قالت لك هي مذكرات تفاهم، بدأنا نحن بنكتب عقودها الآن.
0: أعطيني عقدين بس مشان نطمن الناس.
1: عندي نضرب لك إياها بدمشق بتحب ولا بحلب ولا بحمد.
0: لا بدي بالريف تحديدا.
1: أي ريف مثلا؟
0: أي ريف بسوريا، الريف المعدم المنهك، أي ريف بسوريا.
1: طيب نحن نضرب لك مثال في إدلب، في عندنا نحن الآن عقد لمنشأة تجارية استثمارية سياحية، نحن كتبنا عقدها من تقريبا حوالي الشهر ونصف.
0: مين جهة المزودة؟
1: هي مستثمرين سوريين كانوا موجودين في تركيا عندهم أعمال ومشاريع في السعودية. طبعا ما ممكن ندخل بأسماء مشان ما يصير في ذكر على وجه الخصوص.
0: طيب إدلب بكرة بقول لك كل شيء لإدلب، في شيء غير إدلب؟
1: طيب
0: مشان ما نتهم في شيء غير
1: ما إدلب؟ في مشكلة. نحن نضرب لك مثال تاني، عندنا على مستوى ريف دمشق في عندنا عقد تنفيذي الآن عم ندقق الشروط الأخيرة متعلق بموضوع عقد النظافة، كمان هذا راح يساعد بشكل كتير كبير على تحسين البنية التحتية.
0: يعني يعني يعني راح يشوف مثلا النظافة بريف دمشق بعد شهر أحسن مما هي عليه؟
1: لا اليوم. مو بعد شهر.
0: بعد قديش؟
1: أنا راح أعطيك شلون ممكن تتحسن النظافة. راح أعطيك الآن خطوات اللي احنا اشتغلناها على مستوى مدام سألت على سياق النظافة. نحن النظافة من تقريبا من مع بداية التشكيل عملنا سبر لكل المشاكل الموجودة بالنظافة خصوصا على مستوى مدن مراكز المحافظات اللي في عليها ضغط كتير كبير على مستوى النفايات. طبعا أحد أهم كان المعوقات عندنا هو إيش؟ هو عدم توفر الآليات اللي هي بسموها الضواغط الموجودة، ونفس الوقت ضعف بالعمالة اللي هي عمال النظافة بشكل كبير. فنحن من تاريخها مباشر بدأنا بإعداد عقد تنفيذي وليس مذكرة تفاهم. فكتبنا لأن في يعني فبدأنا كتابة عقد تنفيذي ضفنا فيه الشروط، ضفنا فيه الموافقات، ضفنا الأمور اللي أنا تناسب تعرف يعني طبيعة البلديات في سوريا وأشكال يعني مكبات القمامة وغيره. فخلصنا تقريبا عقد نحن مطلع العام، خلصنا العقد
0: بالتالي
1: جلسنا مع الموردين طبعا واعلنا عن مناقصه، تقدم لنا حزمه
0: راح تشوف الناس
1: تقدم لنا حزمه من الموردين، وقعنا العقد في شهر 1 راح تبدا عمليه يعني توريد الاليات خلال مده 120 يوم، انقضى منها 20 يوم.
0: يعني انا بعد 100
1: يوم خلص 100 يوم
0: انا بعد 6 شهور راح استضيفك خلص
1: اكيد. 100 يوم سيتم تزويد كل المحافظات السوريه باليات نظافه كلها على دون استثناء
0: خلال 100 يوم من اليوم.
1: طبعا لان قضى 20 طبعا.
0: اعزائي المشاهدين، السيد سياده الوزير الاستاذ محمد عنجراني عم بيقول لكم بعد 100 يوم راح تلمسوا واقع جديد بما يخص النظافه
1: ان شاء الله. هذا
0: بالنسبه خلينا نسمع شوي من مين حابب يعلق منكم. تفضلي يا انسه.
2: مساء الخير.
0: أنا بس إذا سمحتي عارفة عن حالك.
2: أنا سهر محمد، طالبة إعلام. مساء الخير معالي الوزير. هلأ حضرتك ذكرت أنه في بكل المحافظات والمدن عمليات ترميمية وعمليات تجميلية. طيب نحن ليش ما عم نشوف عمليات ترميمية؟ ما بدنا تجميلية، عمليات ترميمية بالمثلا الأرياف اللي هي تعتبر المصدر الزراعي الوحيد للدولة. يعني هي فينا نقول إذا اهتمينا فيها بتحقق الاكتفاء الذاتي من الناحية الزراعية، لأن إحنا كتير عم نشوف هلأ مثلا ارتفاع بأسعار الخضرة يعني بما يخص الزراعة بشكل عام.
0: خليني أنت شوفت دائما الناس راح تقولكم الريف الريف الريف الريف. أنت بتعرف إنه نظام الأسد واحد من أدواته إنه ركز كل شيء على كم مدينة كبيرة وترك أهمل المدن الصغرى من درعا لسويدا لإدلب للرقة وأهمل الأرياف وغيره. طبعا في سياسة جديدة للأرياف وتحديدا مثل ما قالت الأنسة على القضية الزراعية.
1: هي بسموه العدالة. العدالة بتوزيع الموارد خصوصا من خلال يعني الإدارة اللي هي موجودة. الشيء اللي خلي نسميه نحن العملي بعدالة الموارد ويكون في فعلا نحن مشاريع باتجاه الريف هي بمسألتين ونحن يعني الآن كرسناهم من خلال تعديل قوانين الأنظمة. ابتداءا أعطينا نحن استقلال إداري ومالي للوحدات الإدارية من خلال القانون وعززنا بكثير باتجاه هذا الأمر. رقم اثنين اللي هي مثل ما هو معلوم أنه لا يمكن للمجلس المحلي في ظل يعني شح الموارد والضعف وحجم الاهتراء الموجود في البنى التحتية أنه تكفيه حجم الموارد الموجودة عنده، فهو دائما يحتاج لتمويل ودعم من الحكومة. فالدعم والتمويل باتجاه المركز حتى ما يصرف باتجاه دائما المدن يكون هو في عنده عدالة باتجاه الأرياف. أنتجنا نحن من خلال هالمسألة اللي هي مسألة الحوكمة المالية، فمن خلالها عطينا نحن من بخلال العام الماضي على سبيل المثال نحن تقريبا كل الموارد خصوصا على مسألة يعني خلينا نقول ضمن دعم الحكومي توجه للريف. لم تدعم، أنا بس أكمل، لم يدعم ولا مركز محافظة بشكل مباشر كإمكانيات حكومية من خلال المنح اللي قدمناها. كل المنح قدمناها باتجاه الريف. النقطة رقم اثنين اللي
0: إذن سيادة الوزير عم بتقول إنه أغلب الدعم سيتم توجيهه إلى الريف.
1: مو تم توجيهه، تم توجيهه.
0: تم توجيهه.
1: تم توجيهه.
0: نعرف عن خلال ليش رقم الموازنة عم ليش عم نحكي نحنا؟ الموازنة التي رصدت الأرياف.
1: يعني هي الله كأرقام مالية أنا ممكن يعني إحنا شوي هي اعتمادات أنا ما صراحة ما خرجنا في صحنا، لكن أنا بعطيك النسبة والتناسب. النسبة والتناسب نحن تقريبا المتوسط اللي دعمنا فيه موازنات الأرياف بالنسبة لموازنته، يعني أنا على سبيل المثال أنا عندي موازنتي مثلا 100,000، فأنا دعمنا بالمتوسط 300% من الموازنة الموجودة عنده لعموم المجالس الموجودة. خصوصا طبعا عم نحكي على مستوى الأرياف. طبعا كان في دعم لمدن المراكز المحافظات أكثر شيء بإعطاء المساحة والاستقلال المالي
0: والإداري. بصراحة سيادة الوزير في اتهام أنه أنتم بدكم تجملوا مراكز المحافظات الكبرى مشان تقولوا أنه هذه زبطنا الأمور نحن بالحكومة وتاركين الأرياف. حضرتك عم تقول أنه لا، نحن 300% وجهناها للأرياف.
1: طبعا.
0: وهي بظن مسألة مهمة نسمعها.
1: أنا بس في عندي كمان ملاحظة مهمة، هي نحن بدنا نكون يعني دائما نحن بمسألة العدالة بدنا نعيش بين فكرتين. الفكرة الأولى تبقى مدن مراكز المحافظات تتحمل ضغط كبير من على مستوى الريف، يعني على سبيل المثال الريف في دائما المراكز الحكومية بتكون في مدن مراكز المحافظات، فكل أهل الريف في أي معاملة حكومية في أي استدعاء في أي موافقة في أي ورقة
0: يروح لمركز المدينة،
1: محتاج يروح لمدن مركز. رقم اثنين معظم خطوط النقل تتركز باتجاه مركز
0: تسمح لي سيادة الوزير
1: أكملها. فالمقصد أنه العدالة هون لا تعني المساواة.
0: بالضبط.
1: تمام.
0: عدالة أنه
1: لا تعني المساواة، لذلك أنا لابد نحن لذلك كان من مفهومنا نحن وقت عملنا عملية حوكمة للعمل الوحدات الإدارية أنه نحن لابد نعطي استقلال إداري ومالي ونعطي مساحة كافية أنه كل الوحدات تنمو بشكل متوازن. لكن التوازن هون أنه أنا ممكن يكون عندي التوازن ضعف في ريف وثلاث اضعاف مثلا في مركز مدينه، لاني المركز المدينه دائما
0: بس ما تنسى سياده الوزير، حضرتك قلت انه المواطن بده يضطر يجي من الريف على مركز المدينه ليسوي اوراقه، بس نعمل لا مركزيه بصير ما بيضطر يجي لعنا وبالتالي بخفف اعباء عن
1: مو لا مركزيه، ايمت ما بيضطر يجي وقت انت بتدخل مشروع التحول الرقمي، فالناس قادره بتصير من
0: التحول الرقمي هو اداه من ادوات لا مركزيه، بس طبعا. ايضا كمان نعطي صلاحيات مو هيك؟
1: أكيد.
0: مين في كمان عنده سؤال؟ اوكي تفضل استاذ بعدين انس.
3: مساء الخير. يوسف قنصول طالب اعلام. هلا نحن حكينا عن الرقه ودير الزور والحسك، ما حكينا عن السويدة، هي بس اذا حابب اعرف عنها. وبشكل عام نحن لا مركزيه تمام، كيف بدنا الرقابه كيف بدها تكون على اللي اعطيناهم اللامركزيه او الصلاحيات اللي بدها تنعطى لهم؟
0: جميل، سؤالين. اول شيء سويدا شو وضعها، واثنين شلون بدنا نعمل رقابه على اللي اعطيتهم صلاحيات؟
1: انا بس بدنا نحكي على سويدا. ابتداء سابقى واسال عن كل المحافظات فهو من المنطقي كل انسان عايش بمحافظه رح يسال عن محافظته، انا في حلب وانا في ادلب وانا في السويدة وانا في الرقابه، هذا شيء طبيعي يعني. لذلك نحن دائما نقول انه نتاج الاداره المحليه هو عمل المحافظات الحالي، فحجم يعني المشهد الاعلامي التي تصدره للمحافظات كاعمال خدميه والمجالس المحليه هو نتاج عمل الاداره المحليه، هي ابتداء. وقت نجي نحن على نموذج السويدة، طبعا السويدة نحن من يعني من ابتداء من يوم التحرير نحن ما كان عندنا اي مشكله باطلاق نفس المفاهيم على السويدة، نفس اللي اطلقناها على كل المحافظات اللي هي ذكرت لك انه انا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويدة ابن السويدة وابن الحسكه وابن الرقه ياخذوا مساحه باداره شؤون المحليه والخدميه، هذا رقم. رقم اثنين، نحن السويدة خلال الفتره الماضيه بسبب يعني حاله التوترات اللي صارت على مستوى المحافظه والريف صار في عجز كبير في كل المجالس المحليه في السويدة، طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينه او كان على مستوى الارياف. تقريبا نحن من 3 أشهر غطينا نسبه لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدات الاداريه على مستوى
0: يعني
1: خصوصا الرواتب.
0: يعني دفعتوا لمراكز البلديات بالسويدة
1: كلها تمام اللي كان فيه له وصول، يبقى فقط كان
0: هي كبيره يعني مش ما راح مرق لك اياها. اشرح لي اكثر شو سويتوا مع السويدة؟ طيب. لانه الناس ما بتعرف انه في علاقه بين الدوله المركزيه
1: تمام. نحن في السويدة عند يعني انتم الحاله هي مفهومه، عندنا مدينه وريف فيهم يعني حاله خلينا نقول نحن من عدم وصول الحكومه بشكل مباشر لها، في عندي ريف في وصول مباشر له. ابتداء الريف اللي فينا وصول مباشر له، نحن من خلال الفتره الماضيه كان في حاله عجز كبير، مشكور المحافظ وصفنا تقريبا ورفعنا كل القوائم والملفات اللي خلينا نسميه حاله العجز الموجوده في
0: واللي المجلس. واللي غير واللي ليست اليوم
1: اذكر لك انا بقول لك مبدئيا في وصول مباشر، فمباشره قمنا نحن بتغطيه تقريبا 70%، في عندنا شيء 30% عم نرتب قوائمهم، لسه في عندهم شويه مشكله في البيانات يعني قريبا ان شاء الله رح يدخلوا ضمن العمل. اما على مستوى الريف اللي ما فيه له وصول نحن صراحه عم بتكون مشوتنا على نفس مشوه باقي المؤسسات، يعني كل ما كان في وصول خدمي اكثر فنحن عم بيكون في انه وصول عملي كإدارة محلية بشكل أكبر، لكن الشكل في المدينة وفي الأرياف اللي ما في لنا وصول في حالة يعني شبه انقطاع تمام بأي عملية تنمية أو استثمار
0: يعني
1: أو تمويل.
0: نحن ما واصلين للأسود
1: أو دعم
0: للقرية اللي هي اليوم تحت سيطرة الحكومة المركزية.
1: أضيف على ذلك معلومة لك، نحن كثير فتحنا قنوات تواصل خصوصا مع مركز المدينة يعني بتجنيب العمل المحلي والخدمي يعني هاي التجاذبات والتوترات، خصوصا انه نحن ابتداء بمفهومنا نحن لا ما في عندنا مانع من الإدارة الخدمية، فوصلنا بالتحفظ من طرف الجهات الموجودة في السويدة انه هو ما كان مستعد يعني يتقبل اي شيء نهائيا، يعني حتى نحن قلنا له يا اخي انت في عندك يعني عمل خدمي يومي لابد يكون في عندك مساعدة ودعم بهالمسألة، فكان في حالة انقطاع. وأعتقد السيد المحافظ الدكتور مصطفى وضح بكثير من المواقف وبكثير من اللقاءات والجلسات حجم الانغلاق المباشر بهذا المجال الملف يعني.
0: طيب معناته يعني أنا كنت ولا تفائلت شوي لسه الأمور مو مثل ما
1: لا
0: مثل ما بس هو سألك سؤال بدي أشبه شوي إنه أيضا شو بدكم شو أدوات الرقابة اللي عندكم، بس طبعا. بدي كمان إنه ما ننسى إنه الريف مدمر، إعادة الإعمار وين أنتم منها؟
1: طبعا.
0: يعني نحن عم نحكي هون بالشام بس عم نحكي المخيم جوبر قابون وغيره وغيراته دوما عرستا زبداني كلها مدمرة، هي شو دوركم إدعاءة الإعمار؟ وبصراحة حبك تقول لي شو قصة ماروتا؟ شيء جديد على ماروتا ستي؟
1: تمام. نحن صاروا 3 أسئلة
0: ايه؟
1: نبدأ بالسؤال الأول. بالنسبة لموضوع الرقابة، يعني هو سبحان الله تزامن مع ورشة عمل احنا اليوم صباحا كانت بموضوع الرقابة الداخلية، وما أعرف إذا تابعت وسائل التواصل صباحا. طبعا احنا اليوم تماما عملنا ورشة عمل لكل أجهزة الرقابة الداخلية المرتبطة بالإدارة المحلية، اللي هي الرقابات الموجودة عند المحافظات، الرقابات الموجودة عند المجالس المحلية، طبعا مو كلها يعني انتخبنا معظم الإدارات الكبيرة، الرقابات الموجودة عند المصالح العقارية لأن هي من المؤسسات التابعة والمرتبطة، الرقابة الموجودة عند النقل الداخلي وغيره من الأجهزة. أضف على ذلك كان على بالشراكة مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. خلينا نحكي الآن على مفهوم الرقابة اللي سأل عنه الأستاذ، اللي هو أحد أهم يعني ما يلحق باللامركزية الإدارية.
0: صحيح.
1: يعني لا مركزية إدارية بدون رقابة فأنت عم تنتج هاي المركزية أو لا مركزية سميت ليها الإقطاعية.
0: مو أنا اللي سميتها.
1: اللي هي إنه أنت عندك يعني كل مركز أو وحدة إدارية محافظة كانت أو مجلس مدينة راح تجد هذا بيمنع المي وذاك بيوافق عليها، هذا بيزفت 6 سنتي وهذا بيعمل 8 سنتي. لذلك نحن مفهوم ابتداء الحوكمة مع وجود الرقابة هو الشيء اللي عم يتم. طبعا رح نسأل دائما سؤال، طيب أنت كيف بدك توصل لموضوع رقابي؟ يعني لأن احنا أنا من أكثر الأمور المتفهمة دائما أنه الأجهزة المحلية اللي هي المجالس نحن من أكثر الوزارات تشعبا وصولا للأرض، فمن أكثر الوزارات معرض تعريضا لمسألة الفساد والتجاوز المالي.
0: صحيح.
1: ومو دائما أحيانا التجاوز المالي هو الفساد، هو أحيانا تجاوز القرار وتجاوز الصلاحيات وتجاوز القانون وخلق احيانا لا مركزيه هي بتقوم على انتاج فوضى عارمه. كيف نحن ممكن نحلها؟ بثلاث نقاط سريعه بسيطه. رقم واحد، تعديل القوانين والتشريعات اللي هي اصلا منتجه للفساد، ونحن تقريبا اليوم بشهر 6، يعني احنا من يوم تقريبا 15/5 نحن باخر شهر 6 بنكون انهينا تعديل التشريعات والقوانين المرتبطه بالبلديات.
0: كم تشريع وكم قانون؟
1: في عندنا نحن تقريبا 6 قوانين تشريعيه، مرسومين تنظيميين، وفي عندنا حزمة من مراسيم اللي تعتبر إدارية وقرارات داخلية.
0: إعادة الإعمار وين نحن؟
1: عدا هاي نقطة مهمة، القانون 107 سيبقى لنهاية العام.
0: نرجع له.
1: ليش؟ لأن نحن بقناعتنا قانون 107 هو قانون استراتيجي على مستوى الدولة، لابد أنه نعطيه مساحة ممتازة بالمناقشة.
0: جميل. إعادة الإعمار وماروتا، شو قصة ماروتا؟
1: إعادة الإعمار يعني شبيه بقصة أنه ما في خدمات صراحة. أيضا نحن كثير متفهمين خصوصا الناس الموجودة بالأرياف، أرياف إدلب، أرياف حماة، أرياف حلب، اللي عم يروح على مدينته عم يشوف في حجم الدمار. فأنا متفهم لقراءته، لكن كمان أيضا من الإجحاف بنفس بالنظير أنه نحن نقول ما في إعادة إعمار. على سبيل المثال اليوم مشاريع ترحيل الأنقاض هي جزء من عملية إعادة الإعمار، لأن لا يوجد أي بدء بأي عملية إعادة إعمار بدون ما ترحل الأنقاض.
0: صحيح.
1: فإحنا فتحنا حملات في كل المحافظات، ويمكن استقبلتوا مع الوزير الأستاذ رائد وذكركم بتفاصيل وأرقام.
0: صحيح.
1: رقم اثنين، اليوم نحن نضرب مثلا إدلب باعتبارها كتير منطقة كانت منكوبة على مستوى الأرياف، اليوم نحن افتتاح أكثر من 50 مدرسة هو إعادة إعمار المدارس. اليوم افتتاح المراكز الصحية اللي صارت في إدلب والمشافي أو في حلب وفي غير
0: جوبر والقابون
1: تماما. فهذا هاي العمليات كلها إعادة إعمار. جوبر والقابون اليوم رسم المخطط التنظيمي الجديد لجوبر، وبدا بعمليه ازاله الانقاض الموجوده، والبدا بازاله مخلفات الحرب، والتعاقد شفتوا يعني الاعلان تعاقد مع الشركات الاستثماريه الان اللي تبدا باعمار جوبر والقابون، هو كلها ما راح يعطي اعمار. لكن احنا في عندنا احيانا بسموه النظره الكلاسيكيه لاعاده الاعمار، اللي هي انه انا فجاه يعني بدي اشوف انا شركات نزلت وكرين رافعات وبدات تطلع الابراج. بس انا كمان فانا في فلذلك في مفهومهم انه سوريا بدات باعاده الاعمار من اليوم الاول. كيف؟ من خلال كل القطاعات، يعني الصحه بدات باعمار المشافي والمواقع والمراكز الصحيه واعاده تاهيلها، التربيه بدات بتاهيل المدارس
0: والمراكز. انتوا شو سويتوا؟
1: اكمل لك انا اليوم على مستوى انا الاداره المحليه خصوصا بالذام ذكرت حضرتك من شوي انه في تفعيل 80 بلديه في ادلب، فكان عندنا نحن اول نقطه عدنا البلديه ل ل ل لهي المناطق المدمره، وبنفس الوقت بدانا نحن من خلال مثلا البلديات بعمليات ترحيل الانقاض. اليوم مثلا كنا صباحا عم نقوم بعمليه ترحيل مثلا انقاض في شفتوا بمدينه حمص من خلال المجلس المحلي وبالشراكه كان مع شركه تركيه ومع البلديه. فالفكره انه انا في مفهومهم انه اعاده اعمار بدات بشكل عملي وفعلي، لكن الشكل اللي هو اعاده انتاج المساكن اللي نحن عم نحكي عنه هو هذا الشيء ان شاء الله اللي نحن حيكون يعني رح نبدا نحن نلمس معالمه بشكل ان شاء الله عملي خلال هاي العام. يعني النقطة الأخيرة
0: أنا بعد 6 شهور الله وكيلك بده صار هيك الحلقة صار حجمها
1: هو
0: وماروتا
1: هو الفكرة أنه انه انا الان هذا العام راح المس نتائجه. طب يعني بنحط بنسال سؤال ثاني، يعني نحن بنهايه العام راح يكونوا كل السوريين؟
0: لا اكيد لا لا لا
1: اكيد لا،
0: بس نعم نشوف
1: تمام. لكن انه انا الان بدات انا ادخل باطوار ونقاط، خلينا نسميها انا بدات انا اطلع ب يعني مثل بتقولوا انتم عنكم بالاعلام، بدات اطلع اللايف. انا طلعت لايف، فانا بدات اطلع لايف بهي المشاريع. يعني انا بدات اشوف مثلا مباني، مساكن، ارضيات صارت جاهزه، مستثمرين، خصوصا احنا في كثير من المذكرات اللي انا عم نكتبها بشكل تنفيذي مع الجهات والشركات اللي عملنا لها. اخر شيء طبعا الماروتا هي مساله ابتداء انا راح اتحدث عنها، لكن هي مساله تفصيليه اكثرها في دمشق، لان الماروتا هي بتتبع او القيم عليها هي شركه دمشق شام القابضه المملوكه للمحافظه. يعني باختصار وبإيجاز سريع، الماروتا هي مسألة كانت مركبة ومعقدة، وأحد كان أهم يعني أحد للأسف أهم

0: احد اهم كانت السياسات الخاطئه بالنسبه له هي عمليه يعني طول المده اللي انتج خسارات كثير هائله بالنسبه للناس خصوصا مع فرق العمله. عمليا
1: بعرف ذاك خرب الدنيا كلها
0: تماما. عمليا الشيء اللي احنا اشتغلنا نحن تقريبا من حوالي شهرين عملنا لجنه مع المحافظه، قمنا باعاده دراسه كل الاجراءات اللي كانت في ماروتا وكل انعكاساتها على الناس. طبعا اللجنه كانت هي برئاسه الوزاره عندنا، فخرجنا بحزمه من الاعمال يعني خلينا نسميه اللي تصلح الموقع والمشهد في ماروتا، اللي هي تقريبا اشهرتها المحافظه خلال الاربعه ايام الماضيه، تتركز او اكثرها ارتباطا بالناس ابتداء اعاده تعويض هاي الناس من خلال موضوع الايجارات والسكن، بنفس الوقت رفع النسب الماديه المباشره للناس يعني اليه التعويض عن البناء اللي كان موجود طبعا، وتم اعلان النسب وتم اعلان القيم وتم اعلان المبالغ خصوصا اليوم تم الاشاره. رقم اثنين اعاده التخطيط، يعني تم اعاده دراسه المخطط التنظيمي بما يتوازى مع هاي التعديلات. الرقم اللي بعده انجاز البنى التحتيه، لان انت ما بتعرف دكتور طول ما يعني الماروتا هي مساله عالقه ومتعلقه وما في بنى تحتيه وما في مشاريع لن ينتعش العقار. اليوم نحن اذا بدانا بشكل مباشر وعملي وفعلي وطبقنا هاي الافكار مباشره رح يصير في انتعاش على مستوى العقار اللي موجود في ماروتا، فالناس مباشره رح تتحسن القيمه الماليه التعويضيه عن عقار اللي تم استملاكه سابقا. لان اليوم انا يعني هو بي بي بي بي بشكل بديهي ان اليوم انا عندي بناء ما في قدامه بنى تحتيه ولا في له سوق، فرح تجد قيمه العقار اكس، مجرد ما تنتعش ويصير في حديقه ومدرسه ومشفى ويصير في بنى تحتيه ويصير في حركه عمرانيه ويصير في حركه بناء بشكل بديهي جدا رح يصير في ارتفاع.
1: هذا رح يعمل ب20 ثانيه سياده الوزير، الناس هاي القرارات اهل المزه اللي راحت اراضيهم بقصه ماروتا شاركوا بصناعة القرار؟
0: طبعا 100%. نحن اللجنة اللي تم ابتداء خلينا نبدأ من اللجنة، كان في عضوية لا ممثلين عن الناس فيها وكانوا معنا
1: قديش شلون اخترتوهم هذول الممثلين؟
0: من خلالهم نحن من خلال المحافظة تواصلت مع وجهاء المزة والناس المعنيين كانوا بماروتا أو
1: رح تعلنوا عن أسماء اللي
0: لا مو تم نحن أسماء معلنة موجودة أسماء اللجنة موجودة، فهنا نخبوا شخصيتين. أضف على ذلك المحافظة من خلال قبل يعني القيام بالإجراءات التنفيذية التقت، إذا شفتوا تابعتوا يعني التقت بوجهاء دمشق، التقت بمشايخ دمشق، التقت بوجهاء المدينة، التقت بكثير من الشخصيات اللي هي موجودة، التقت بالأهالي اللي هن أصحاب العلاقة بشكل مباشر، وتم شرح تقريبا كل هالأمور بشكل تفصيلي. يعني
1: أعزائي المشاهدين مثل ما كنتم شايفين الأسئلة كثير كثير كثيرة لمعالي الوزير والوقت دائما محدود، نرجع لكم بعد الفاصل خليكم معنا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: الشام كتير راح عليها زمان.
4: وين راحت المرأة الدمشقية؟
3: انقهرت وزعلت، هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة، يعني عنا ميت صناعة، نحن ما بقي من هالشي، يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكم بعاد.
4: بس عن ايش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوا؟
3: يعني انتو كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين تبهوا لخطواتكم. لانه هي البلد ما بت... ما بت... ما بتترمم الا باهلها كلهم.
4: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهوريه؟
3: يعمل لقاء نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها.

0: وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: حيا الله بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. خليني أروح لعند سيادة الوزير، ومحورنا الثاني هو قصة اللامركزية. بصراحة هلا أنا بلشنا بقصة اللامركزية الإقطاعية، أنت ما جاوبتني جواب نهائي كامل عليها، عم تقول لي إن الأمور عم تتحسن كثير. سؤال، هلا نحن عنا لامركزية ولا مركزية بأذرع يعني بالمحافظات وبس؟ صلى الله وبارك. شفافية
2: مالات كافية
1: حتى لو كان ماشي، احكي لنا شو.
2: لا هو بشفافية، نحن اللي موجود بالعكس هو مشهر. يعني أنا ذكرت لك بالبداية إنه نحن لابد نحن بداية نعرف نحن وين متجهين. يعني لابد من الحكومة السورية إنه هي تعرف وين متجهة، وهذا الشيء صراحة اللي عملنا عليه مباشرة من اليوم الأول. يعني إنه نحن لازم نعرف وين ماشيين مشان حتى نبدأ نتحسن بهذا الاتجاه بشكل مباشر. يعني ذكرت لك بالبداية إنه لم يعد يوجد دولة تحترم نفسها ما كانت تتجه باتجاه إعطاء مساحة للناس تدير الشؤون المحلية والخدمية. فمن باب يعني من هذا الباب نحن لذلك انطلقنا باتجاه انه لازم لابد نعطي نحن للناس مساحه لاداره خدمات وشؤون المحليه. لكن نحن عندنا الفكره انه نحن وضعنا هدف وبدانا نحن بالاتجاه يعني باتجاه هذا الامر. طبعا كيف نحن بدانا بالاتجاه بهذا الامر؟ ابتداء انه للوصول لهذه المساله انت بحاجه لعده امور. على سبيل المثال انت بحاجه لعمليه حوكمه. يعني نحن اليوم انا وقت اللي بدي يعني قالوا للمجلس المحلي انت لا مركزيه وازدته وأتركه بدون هيكلية، بدون عملية حوكمة، بدون قانون، بل أعطي قوانين وإجراءات هي معطلة ومنتجة للفساد.
1: بتصير
2: فأنا يعني مثل بضحك عليه. يعني لذلك إحنا وضعنا هذا الهدف بدأنا بوضع وسائله وأدواته، ورح نستعرض إن شاء الله ممكن معكم بخلال اللقاء. يعني
1: خليني أجدد الترحيب بضيوفي السيد رنا الشيخ علي الناشطة المدنية والسياسية، والخبير الحوكمة والتنمية السيد عمر عبد العزيز حلاج. حيا الله، نورتونا أستاذ عزيز. ليش اللامركزية سيئة السمعة بالوطن العربي؟ ليش الناس تكرهها؟ ليش كلمة لامركزية الناس فورا بتكش منها؟
3: هلا في إرث قديم، أنت عندك بشكل عام نحن بلاد مرينا بتحديات خارجية كبيرة. مصطلح اللامركزية تاريخيا كان مصطلح يشوبه دائما اتهامات بالانفصال، وهذا الحكي مو من 100 سنة ولا من 200 سنة. يعني أنت دائما كان في عندك فكرة أنه تبعث الوالي من مصر على حلب بتخاف أنه بعد نهارين ينفصل، فإذا أعطيته صلاحيات زيادة ف ممكن كتير ببساطة. حتى مثلا يعني النهفة مثلا بحلب كان ينبعث نائب لمدينة حلب ونائب لقلعة حلب حتى الاثنين ما يتفقوا مع بعضهم وما يمكن انه ينفصلوا مع بعضهم. هذا الارث للأسف يعني مزروع بالثقافة. بس اليوم نحن ما عم نحكي على اللامركزية، عم نحكي على منظومة إدارية. هالمنظومة الإدارية هي في إلى مسؤوليات بالمركز ومسؤوليات بالأطراف. في عندك المركز له دور أساسي مهم، وفي مثل ما تفضل السيد الوزير نقل صلاحيات للناس لتدير شؤونها. فللأسف أغلب الناس عندهم الموضوع يسود يبيض، فلذلك شوي في جهل.
1: هلا قبل شوي كان الحديث عن بنغال انه احنا بدنا شويه مركزيه وشويه لا مركزيه، كان جمهورك عم بيحكي وانت عم تكرر نفس الكلام.
3: لا يمكن الوصول الى لا مركزيه من غير مركز قوي. دور المركز هو بتحديد السياسات، تحديد الاهداف، تحديد المعايير، والرقابه باطار اداري. الرقابة المجتمعية هي بتم الأساس. يعني أنا
1: لما شو يعني رقابة مجتمعية؟ مشان
3: إلى عدة مستويات. المستوى الأول هو الانتخابي، أنا لما الناس بتنتخب ممثلين ليديروا شؤونهم فهذا أول مستوى. بعدين في عندك رقابة إعلامية، بعدين في عندك رقابة المجتمع المدني، بعدين في عندك رقابة المجتمعات نفسهم. يعني اليوم الفكرة مو بس أنه أنا بنتخب مرة كل 4 سنين وبعدين بجي بقيم الحكومة. اليوم في عندك بالقانون مساحات للناس تشارك بصنع القرار بشكل يومي، مثلا لجان التنمية المحلية، لجان الأحياء، هدول كلياتهم مساحات للمجتمع يشارك بشكل يومي على مستوى الحي، على مستوى.
1: وما ننسى ايضا في رقابه المركز اللاحقه اللي بتيجي انه بتدقق على المجالس.
3: طبعا هلا في رقابه المركز كمان بتجي من طرفين، بتجي من طرف الاداري، الوزاره هي بتراقب على تنفيذ القوانين وليس على محتوى قرار المحلي. وفي عندك الرقابه المجتمعيه بالاخير، الاهم هي مجلس الشعب. مجلس الشعب عنده دور رقابي واسع بنهاية المطاف.
1: إن شاء الله بنشوفه عن قريب لمجلس الشعب. سيدة رنا، أنت ناشطة مجتمع مدني وتشتغل كثير بالشأن المحلي، لما بتحتكي بالناس بتحسي أنهم حاسين أنه صوتهم ممثل بالمجالس المحلية؟ إذا إيه شلون، وإذا لا ليش؟
4: هلا صراحة لا، يعني بدي بلش هيك بكتير صراحة، أنه الناس اليوم حاسة أنه المجالس المحلية ما عم تمثلها بطريقة ما أو بأخرى لأسباب كتيرة، منها أنه اليوم الآلية اللي تم فيها اختيار هاي المجالس أكيد هي مانا انتخابية فما بتمثلها، يعني هي بالنهاية تمت عن طريق تعيينات لأسباب فينا نحكي فيها طبعا.
1: أنا بديك تقولي لي شو برأيك الأسباب؟
4: يعني الأسباب اللي متداولة أنه اليوم نحن ما عندنا مثلا إحصاء على سبيل المثال بيساعدنا أنه نعرف كيف ندير العملية الانتخابية.
1: ليش حاسك أنه يعني مو مصدق؟ بس عن جد ما في إحصاء.
4: هو ما في إحصاء
1: يعني،
4: بس هو مبرر منطقي لما يكون في انتخابات. يعني نحن اليوم على سبيل المثال بعطيك بكل سوريا بعموم الأماكن، نحن في تجربة واحدة انتخابية صارت واللي هي طلعت يمكن اليوم واحدة من التجارب اللي بحسها أنه عم تشتغل شيء مهم، تجربة دوما ما تم انتخاب مجلس محلي فيها. هاي التجربة بحسها أنه فينا تتطبق بغير أماكن، قروا يعملوا. يعني أنا شفت مثلا، أنا بنت النبك، بمنطقتي صار في إحصاء للعوائل الموجودة، فنحن كمان ما فينا نكون عم نحط المبررات، لو قصدنا الشعب السوري لما بيقصد بيعمل. ف يعني اليوم بحس أنه المجالس ما عم تستجيب لنتيجة السياق اللي نحن موجودين فيه، نتيجة الآلية اللي تم فيها اختيار هدول الأشخاص، نتيجة وجود أصلاً
1: إذن غير منتخبين ما عم يستجيبوا. في شيء سبب ثالث لحتى الناس
4: كمان اليوم ما في شفافية. يعني اليوم في فجوة بين أو فجوة ثقة موجودة أصلاً هي من قبل وعم تتعزز لساتها. اليوم في تجارب ما عم تكون شفافة. إذا أنا عندي موارد ما عم يكون في وضوح هاي الموارد كيف عم تندار، كيف عم تتاخذ آليات صنع القرار.
1: شكرا سيادة الوزير، سمعت الكلام هنا وسقفها، لأنه من ما خلق سمحته بالانتخاب، المجالس غير مستجيبة، وغياب الشفافية، بالتالي المواطن من وجهة نظر رنا ما عم بيحس إنه يعني أنا قطعت الهية. برأيك هذا الكلام مجحف أم منصف؟
2: هي بالبداية ما قلت أنتم منعتوا، إحنا ما منعنا شيء لسه. يعني عشان يكون دقيقين السؤال، هي ما قلت منعتوا، عم تقول ما في انتخاب. طبعاً ما في انتخاب، وهو يعني بشكل كتير واضح وبسيط إنه لا يمكن إجراء اليوم عملية انتخابية ابتداءً، عم نحكي على التاريخ الحالي، دون وجود صراحة استقرار ومناخ يعني سياسي لحتى نحن فعلا ننتج تجربة انتخابات حقيقية. يعني أضرب لك مثال، نحن يعني مثل بدنا نقطف العنب ولساته هو حصرم، يعني وبدأ أطالبه يكون عنب. نحن اليوم لابد يطلع ابتداء مجلس الشعب، لأني أنا اليوم مثلا بدي أنتج عملية انتخابية.
1: طيب
2: أنا أضرب أنتج عملية انتخابية وراح أعمل يعني مثل ما ذكرت.
1: بس ليش دوما نجحت؟ ليش دوما نجحت؟
2: لا حاسك لقنا، فحنتج عملية انتخابية وراح أطلع مجلس لدوما ومجلس لغيره كمان. لكن هذا بنرجع للفكرة القديمة، إنه كمان هذا المجلس بدون قوانين، بدون إجراءات، بدون موارد، بدون تنمية اقتصادية، بدون اعتمادات، بدون موازنات. فأنا أنتجت يعني تجربة بالنسبة للناس ومثلتها، لكن حكمت عليها بالموت السريري ابتداء. فلذلك انا بقول بهذا الجانب انه نحن مساله الاتجاه باتجاه تجربه انتخابيه هو مساله حكميه، ولا بد للمجلس المحلي انه يمثل الناس. لكن نحن دائما عم نقول على نقطه كثير مهمه، انه لا بد وقت انا بدي اشتغل مع الناس بتجربه انتخابيه حقيقيه وتمثيل حقيقي، لا بد امكنهم من الادوات، حوكمه، قوانين،
1: جيد،
2: امكانيات حتى الناس.
1: ليش دوما نجحت؟
2: هو دوما ايش نجح فيها؟
3: يعني انتخبوا
2: التمثيل، لكن انت على المستوى التنفيذي ايش
1: بس السؤال، ليش ليش سمحتوا بانتخاب هناك بغير محل؟ يعني ليش ما بشوفكم تسموها سمحتوا ولا ما بس سمحتوا ولا ما سمحتوا؟
2: اعطيك اياها، انا اليوم عندي مجلس دوما وذكرت مجلس النبك، العمل الخدمي والتنفيذي في المكانين نفسه، يعني حاله الانتخاب في دوما لم تعطي اي نهضه قويه للمجلس المحلي في دوما حتى يتغلب على كل مجلس. انا بعطيك فيه ممكن تكون عندنا مجالس كثير اقوى اداء تنفيذا
1: من دوما،
2: من دوما، واعمال خدميه وشهادات من الناس اعتزاز بمجلسها اكثر من دوما. المقصد من ذلك انه نحن عمليه الانتخابيه اكيد هي مساله حكميه ما فيها عليها نقاش، لكن المشكله هي دائما بانه نحن وقت اللي بدنا نشتغل انتخابات لابد يكون انا حصنت كل النقاط اللي حكيتها سابقا حتى انا انتج شيء جديد.
1: ما وصلني جواب عن دوما، ليش دوما تعمل انتخاب وغيرها لا؟
2: ليش
1: عملت انتخابات؟ عاطل ولا كويس؟ بس دوما في انتخاب بدوما بغير محل
2: لا؟ عملتها من راسها.
1: من راسها. هذا اللي كنت ناطره. استاذ عزيز، انت من اللي ساهموا بكتابه القانون 107، نقول يعطيك العافيه ولا ما بعرف شو بدي اقول. القانون صالح؟ واذا ايه ليش، واذا لا ليش، وشو مش لازم تسوي؟
3: اول شيء بالنسبه لموضوع الانتخابات، بس لنكمل النقطه، الموضوع انترك بين ايدين المحافظين يلاقوا الصيغه الانسب لكل منطقه. فهو ما صار توجيه بمعنى انه هون مسموح وهون ممنوع، بمناطق اللي هي أوجدت لحالة آلية شاركية معينة، وعملياً عملية التشاور صارت بكل منطقة من المناطق بموجب عملية تشاورية طلعت من المنطقة. هل عملية التشاورية هاي ببعض المحلات أفضت إلى ما يشبه التعيينات، ببعض المحلات كانت عملية تشاورية واسعة. فما بنقدر نجي نحكم أن الوزارة سمحت والوزارة منعت. كان في مساحة واسعة للمحافظين ولمدراء المناطق بعملية تشاورية مساحتها نسبيا منيحة.
1: في بصراحة أستاذ عزيز،
3: في منهم أرادوا أنه يسكروها وفي منهم أرادوا أنه يفتحوها.
1: أنت خبير تقني، صدقا أنت برأيك ممكن يصير كان ممكن يصير انتخابات محلية ديمقراطية بكل سوريا؟
3: بكير بإطار
1: عم بتهز رنا رأسها بتأكيد، أنا ما بعرف شو هي، بس أنت عم تقول إنه بكير، إنه صعب كثير يصير الانتخابات.
3: مو صعب، في عندك يعني تحديات كثير كبيرة، بس هذا ما بيمنع إذا نحن ماشيين باتجاه لمركزية إنه كل وحدة من بهالمرحلة الانتقالية، كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية تلاقي الصيغة اللي بتناسبها حاليا لتقدر تضبط أمورها.
1: طيب رنا، أنت بلشتي بإنه قلتي إنه ما في صوت ما نواصل لأنه ما في انتخابات، وهلا عم بتقولي عم تهزي براسك كأنك مؤيدة، إنه من الصعب إنه هلا إنجاز الانتخابات بيقدر.
4: أكيد أنا ما عم أقول إنه في صعوبات، ما في صعوبات، أكيد نحن ببيئة غير مستقرة وموضوع الانتخابات أكيد بده استقرار، بس كمان ما بيمنع إنه نحن نكون عم نسمع أصوات كل الناس، يعني بالمجالس. يعني
1: أعطينا آلية نحملها للسيد الوزير، أنت عم تقولي مو من السهل، أعطينا آلية لنسمع أصوات الناس، لأنه هلأ الظرف غير مناسب للانتخابات.
4: يعني يكون في شيء شفاف أكتر لنعرف، يعني مثلا أنه بمحلات كتير ما كنا عم نعرف مين هدول الأشخاص، أو يعني صار بالسياق أنه نحن خلص شفنا هدول المجموعة اللي هن مثلا بدك لك على الانقسامات البينية الموجودة، يعني أنه مثلا الناس اللي كانوا موجودين برا والناس اللي ضلوا بداخل سوريا وكيف صارت العملية بيناتهم، تم إقصاؤهم للناس اللي ضلوا بمناطق داخل سوريا. نحن شفنا ناس عم يجوا من برا هن اعتبروا حالهم بمحل عندهم فرصة أو حظوة أعلى ليكونوا هن عم يديروا.
1: بس رانا أنت ما جاوبتني على سؤالي.
4: ما جاوبتك على سؤالك.
1: أنا سؤالي شلون فيك تحسني، لأنه عم بقول عزيز
4: انتخابات صعبة، الناس نسألهم
1: ليه ما عم بصير سيادة الوزير، ليه ما عم بصير حوارات بين المجالس والناس، يعني ليش ما عم بتجدلوا كل شهر حوار مثلا يقعد رئيس المجلس المحلي رئيس المجلس المحلي.
2: طيب أنا يعني شو رأيك نشيل السؤال عن الأنسية؟ أنا حجاوبك عنه. كون آلية الحل. آلية الحل بكتير بساطة، يعني هي اللي بدأ فيه الأستاذ عبد العزيز، يعني اللي هي أنه أنت اليوم في ظل أنه عم تبني أنت حكومة، فالمركز عم يبني وبيعمل قوانين وانظمه وعم بيعدل وعم بيرتب. في ظل هذا الانشغال وحاله يعني الضغط الموجوده عند المركز، افضل وسيله اللي يعني اللي حتى تمشي انه انت ابتداء أن تقرا الواقع، اللي هو انه نحن عندنا لتاريخ السنه الاولى كانت من الحكومه هي للامانه كانت سنه الطوارئ. ففي سنه الطوارئ كان لابد تترك على مستوى كل محافظه تترك مساحه ممتازه من المحافظه وصولا لادارات المناطق، للمجالس المحليه، لمجالس الاعيان، للشخصيات الناشطه على مستوى الاعلامي او المجتمع المحلي، انه يخرجوا تجربه تدير مرحله الطوارئ في سوريا. وهذا الشيء اللي تم العمل عليه. على سبيل المثال ذكر الاستاذ عبد العزيز انه نحن في كثير من المحافظات لجأت على سبيل المثال وجدت في مجلس محلي، في رئيس مجلس محلي تم وضعه على اسس امنيه وحزبيه، وكل قريه وكل المدينه كانت تعرف. فهنا لجأوا باتجاه التغيير. كيف بداوا باتجاه التغيير؟ اللي هي المساحه اللي ذكرتها الان، انه نحن بدات حزمه كبيره من اللقاءات على مستوى المحافظين وعلى مستوى المناطق مع الوجهاء والاهالي، حتى نحن نخرج اي افضل يعني سيناريو يقود المجلس المحلي خلال المرحله الحاليه.
1: جميل، بس هذا حكي ما له مؤسسات الوزير. يعني احنا ما عم نسمع عن انه كل مجلس محلي لديه اجتماعات دوريه مع الناس لحتى يقول لهم شو اشتغل
2: لك
1: شو لازم
2: يشتغل. فنحن من تاريخها، اذا لذلك بتلاحظ نحن من فتره تقريبا اصدرنا حزمه من التفويضات للساده المحافظين
1: 59.
2: كانت ايش الغايه منها؟ الغايه منها انه لابد انه الناس تنعطى مساحه بالوقت الحالي، لاني انا عندي كثير من الاولويات على المستوى المحلي، اعمار، خدمات، بنى تحتيه، نظافه، في مشاكل كثير. فبداوا المحافظين مباشره باللقاء مع الاهالي وتعيين مكاتب شفتوا تنفيذيه مؤقته على مستوى كل مجلس. اضف على ذلك المجالس المكاتب التنفيذيه لجأنا بشكل كثير كبير فيها صراحه للتمثيل، رغم انه الاصل بالمجلس المحلي الكفاءه فقط. يعني الاصل انه انا التمثيل اللي بده يجي لابد يكون مرتبط بالكفاءه. حتى انا الناس وقت اللي انا عم بجيب مكتب تنفيذي بده يشرف على النظافه، بده يكون فاهم النظافه، بده يكون فاهم الخدمات، فنحن اساوينا قلنا له نحن يا اخي الان والوصول للتمثيل النهائي صعب، فلجأنا لفكره ايش؟ انه نحن نحقق الحد الاعلى من التمثيل بالشراكه من خلال لقاءات مع الناس، ورقم اثنين نراعي كثير مساله الناس اللي تكون موجوده كفاءه حتى يصير في حاله توازن باداره المرحله الطارئه. يعني
1: من 10 قديش راضي سيادتك عن اداء المحافظين بالتواصل مع المجتمع؟ معلش بشفافيه، من 10
2: بتعملنا مشاكل معه انت.
1: معلش انا هاي شغلتي ولو
2: لا انا
1: من 10
2: الله يعطيك العافيه. بجواب راح اعطيك الرقم، بجواب انا ابتداء يعني يعني انا بطلب دائما بقول لهم انه الساده المحافظين عم بيقوموا يعني عم بيقودوا صراحه العمل الخدمي والمحلي ضمن الامكانيات والطاقات الموجوده. فمساله التقييم هي مساله يعني نسبيه في كل المحافظات. إن وصفت أنه العام الأول من الحكومة عام طوارئ، فالمحافظات أدارت المرحلة الماضية بكفاءة. لكن إن قلت أنا هو عام تنمية اقتصادية وإعادة إعمار ومشاريع وأنا بحكي لازم تنهض المدن، فبقول لك الكفاءة أكيد ضعيفة.
1: لا تهرب مني السؤال سيادة الوزير، جاوبني من 10 قديش تعطيهم للمحافظين؟
2: أنت شو بتعطيهم؟
1: أنا ما بعرف.
2: أنا
1: بسأل
2: كمراقب.
1: أنا اللي هون بسأل
2: كمراقب خارجي.
1: أنا هون اللي بسأل. حضرتك تقول لي قديش من 10 بتعطيهم؟
2: لا ما لا يقل صراحة. يعني اليوم أنا أي تقييم يعني من المجحف يكون فوق الجيد، من المجحف يعني.
1: واو، سؤال جواب دبلوماسي. طيب قبل ما نتسحب الحوار خلينا نشوف المادة إذا سمحت.
5: ليست الإدارة المحلية مجرد تقسيم إداري، بل مرآة لطبيعة النظام السياسي نفسه. كل دولة تدير محلياتها وفق رؤيتها للسلطة بين المركزية الصارمة واللامركزية الواسعة والفيدرالية. في النظام المركزي تتركز السلطة في العاصمة وتعمل المحافظات والبلديات كأذرع تنفيذية. المحافظ يعين من المركز مع صلاحيات محدودة للمجالس المحلية. في اللامركزية الإدارية لا تختفي الدولة المركزية، لكنها تتقاسم الإدارة مع السلطات المحلية وتمنح البلديات والمجالس المحلية صلاحيات أوسع لإدارة الخدمات والتنمية. في الفيدرالية توزع السلطة دستوريا بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، وتتمتع الولايات أو الأقاليم بصلاحيات واسعة لا يستطيع المركز إلغاءها بسهولة. مع تعقد العالم الحديث ظهر مفهوم الحوكمة المتعددة المستويات، وفيه لا يكون القرار حكرا على مستوى واحد، بل يتوزع رأسيا وأفقيا. ومن هذا الفهم العالمي وأشكاله المختلفة ننتقل إلى حالتنا السورية، حيث مر تاريخ الإدارة المحلية بأربع محطات تاريخية كبرى. بعد الاستقلال تبنت سوريا قانون البلديات للعام 1945 المتأثر بالنظام الإداري الفرنسي. المجالس البلدية تنتخب من السكان وتتمتع باستقلال مالي مع دور رقابي للمحافظ والمحافظ المعين من العاصمة. خلال الوحدة مع مصر تعززت المركزية بشكل كبير مع تقليص نفوذ النخب والإدارات المحلية. بعد انقلاب البعث أصبحت الإدارة المحلية جزءاً من منظومة الحزب والدولة الأمنية، وبعد انقلاب حافظ الأسد على رفاقه شكل قانون الإدارة المحلية لعام 1971 الإطار الناظم للمحليات لعقود. رغم وجود مجالس محلية ظل القرار السياسي والمالي والأمني مركزياً، في حين اقتصرت صلاحيات المحليات على الجوانب الخدمية. مع بداية الألفية الجديدة ظهرت لغة الإصلاح والحوكمة والتنمية المحلية، لكن البنية المركزية للنظام بقيت على حالها. صدر القانون 107 بالتزامن مع بداية الثورة، وتضمن وعودا بتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية، لكن مجريات الأحداث شكلت ذريعة لعدم تطبيقه بالكامل. لأول مرة منذ الاستقلال ظهرت في سوريا نماذج متوازية للإدارة المحلية خارج سلطة المركز التقليدية، بعضها اعتمد المجالس المدنية وبعضها بقي مرتبطا ببنى عسكرية. واجهت الإدارات المحلية تحديات معقدة من نقص التمويل والخدمات إلى غياب الاستقرار وتعدد القوى المسيطرة. اليوم يعود النقاش من جديد، كيف تدار سوريا المستقبل؟ هل تكفي المركزية التقليدية لدولة شديدة التنوع والتعقيد؟ وهل تكون الإدارة المحلية مدخلاً لإعادة بناء سوريا؟
1: خلينا نشوف هذا الحكي على أرض الواقع. شبياني، من فترة عملت شيء اسمه المواطنة الرقمية وقلت إنه هاي بتساعد بطريقة أو بأخرى بمشاركة الناس ولا مركزية؟ معليش قولينا شو هاي المواطنة الرقمية؟ يعني مش شغلات تبع المجتمع المدني
4: المجتمع المدني والتكنولوجيا. هلا بالأساس نحن في عنا مبادرة اسمها دائرة سلام. هاي المبادرة بتشتغل على دمج التكنولوجيا ببناء السلام والعدالة. فكرة المواطنة الرقمية هي ما أنا فكرة يعني نحن اخترعناها، هي موجودة بكل العالم. بتقوم على أنه كيف اليوم امتدار المواطنة التقليدية بيروح على الفضاء الرقمي وبيسهل أنه مشاركة الناس وبفهمها لحقوقها وواجباتها وأدوارها من خلال الضوابط اللي هي موجودة، مثلا قوانين الاحتياجات، كل التحديات الموجودة أنه كيف نحن بنقدر نوظفها لنوصل لمكان عم يساهم.
1: بس هي شلون بتساعد بالإدارة المحلية؟
4: بتساعد لأنه هي بالنهاية فكرتها كمان فيها ربط بالمشاركة الفاعلة، يعني المواطنة فيها جزء هو له علاقة بالمشاركة، مو بس حقوق وواجبات، أنت كيف تشارك. فاليوم أنت لما بأبسط مثال أي شيء عم يطلع اليوم على السوشيال ميديا، الناس عم تعبر عن رأيها، عم تقول شو كيف هي بتشوف هذا الشيء، كيف هي بتتأمل أنه مثلا يكون هذا الشيء. يعني مثل أعطيك مثال، كل القصص اللي صارت مثلا على مرسوم 66 اليوم الناس عم تشارك على السوشيال ميديا، عملوا رابطة وصار لهم صفحة وعم يحكوا بمسألة أنه اليوم مرسوم
1: الناس راضي عن إجراءات اللي اتخذتها الحكومة من 66؟
4: لا عم اقول لك لا، بس هي ما عم يعني انه فكره المواطنه الرقميه جزء منها انه انت كيف بتعبر، كيف
1: بتعمل رقابه على الحكومه
4: تماما يعني. وكيف بتشارك عن طريق الفضاء الرقمي. فهي الفكره واصلا موجوده بدول تانية، يعني مشان نكون عم نحط انه اليوم كتير محليات حول العالم بتستخدم ادوات مثل التكنولوجيا لتوصل لاراء الناس، لتوصل
1: بظن الوزاره عم تشتغل بالحوكمه الرقميه كمان او برقمنا. أستاذ عزيز، حضرتك مثل ما قلنا شارك بال 107، شو الشغلات اللي صارت بال 107 بتتمنى ما تصير هلا بالقانون، سواء كان بالعملية او بالمخرج النهائي؟ بس بتكثيف، انت اليوم لو كنت بدك تكتب قانون 107 لسوريا الجديدة، شو الشغلات اللي تعلمتها من المرة الماضية لازم تصير المرة هاي، سواء بالعملية او بالمخرج؟
3: هلا ال 107 مر بمخاضات عديدة لوقت ما صدر. للأسف في اللحظات الأخيرة قبل ما يطلع تم تشويه كتير من الأشياء اللي كان مفروض تكون فيه.
1: من قبل؟
3: تدخلات الأمنية والتدخلات
1: القيادة القطرية وقتها.
3: القيادة القطرية وتدخلات حتى المحافظين بوقتها، وهي أنه كيف بتكون تحدوا من صلاحيات المحافظين مقابل المنتخبين.
1: المحافظة أعزاء المشاهدين شلون اللي هو معين مقابل المنتخب.
3: تمام. فالفكرة الأساسية هي أنه بوقتها كان النص انكتب بالأساس أنه يكون المحافظ هو مراقب على الإطار المحلي، بس تدار الأمور من قبل مجلس محافظة منتخب يرأسه رئيس منتخب. رئيس المنتخب للمجلس المحلي يكون هو رئيس المكتب التنفيذي بالمحافظة.
1: بس هذا على مستوى المحتوى، على مستوى إنتاج بالقانون، هل تعتقد أنه اليوم نحن قادرين ندور على المحافظات مثلاً، نحن نشاور الناس بالقانون؟
3: هلأ نحن بحاجة لأكثر من هيك، نحن بحاجة لتقييم واسع لكثير أشياء، لنشوف على الأرض مثل ما تفضل السيد الوزير، في كثير أشياء اليوم قيمت بسبب وضع استثنائي نحن مرينا فيه. بس بنهاية المطاف نحن بحاجة نرجع نمر ونعمل مشاورات مجتمعية واسعة
1: على كل القطر،
3: على كل القطر. هلأ بقانون المنظمات الغير حكومية هذا اللي عم بينعمل.
1: سيادة الوزير، أنا لما كنت باللاذقية قالوا لي أنتوا بالشام كنت عم بعمل محاضرة عن اللامركزية، فعم بيقول لي الحضور أنه أنتوا عم بتناقشوا قانون اللامركزية بالمركز. فقلت له شلون؟ قال أخي ما عم نسمع، ما حدا عم يجي لعنا نناقشنا، نحن الأطراف ناويين تروحوا على المحافظات تعملوا مشاورات بالمحافظات لقانون اللامركزية؟
2: مو ناوي عملنا. طب خلينا نحكي لك يا نحن مو بدأنا بتعديل التشريعات، وذكرت لك أنه نحن فقط قانون 107 أعطيناه مساحة أوسع بالوقت من باقي القوانين، لأنه هو صراحة قانون كتير استراتيجي لسوريا. يعني كيف نحن بدأنا نعدله أو كيف عم نعدله؟ يعني خلينا نحن ابتداء نحن عملنا لجنة وطنية على مستوى كثير، يعني تقريبا جل الوزارات وجل المحافظات. يعني في عندنا مندوبين من كل المحافظات، فبدأوا بالتعديلات الأولية على القانون 107. هون رح يكون في دائما في سؤال انه احنا لابد يكون في مشاركات اكثر، فكانت عندنا التصور انه نحن نبدا من خلال هذا التعديل نضع التعديلات الاولى. المرحله الثانيه رح نبدا نقيم ورش عمل تفاعليه مع المجتمع المحلي لسماع الراي. ده سما خلصنا
1: او كويس.
2: رقم ثلاثة سنعرض قانون ال107، او خلينا نقول احنا نعمل نمذجه بال107 مع بعض نماذج الدول اللي احنا يعني عندنا قراءات انه هي رائده بموضوع الحوكمه وال
1: مين دول مثل مين؟ معلش خليني اسالك،
2: يعني انت ايش في دوله ناجحه محيطه قريبه انها عم نعمل عمليه حوكمه معها؟
1: ما بعد غير تركيا، لانه لبنان فاشل والعراق فاشل.
2: يعني هاي بقى تقييماتكم يعني. النقطه المرحله الاخيره اللي هي المرحله كمان الاستراتيجيه المهمه اللي هي عرضه في مجلس الشعب، اللي احنا من خلاله يفترض نكون اخذنا عصاره يعني الافكار والطروحات اللي موجوده، ثم من خلاله ان شاء الله راح يزور
1: الرساله اللي حملتها من اللاذقيه هي عم يعني بقول انه سيتم مناقشه قانون اللامركزيه في المحافظات. الساده والسيدات الحضور عندكم اسئله او مداخلات قبل ما تفضل؟ يعني
6: مساء الخير، اسمي مها الاعمى وانا طالبه بكليه الاعلام. هلا نحن قبل شوي كنا عم نحكي عن موضوع اعاده الاعمار، فهو بالتاكيد هو اولويه وطنيه يعني بالنسبه لنا، بس لسه نحن عم نشوف المواطن السوري عم بيعاني من مشاكل يومية وأساسية، واللي هي الكهرباء والمي، واللي أهم شغلة هي النظافة حكينا عليهم قبل شوي. يعني وكمان في تفاوت كبير بين المناطق من حيث مستوى الخدمات. فهل تمتلك الوحدات الإدارية يعني الصلاحيات الكافية لمعالجة هذه المشاكل؟
1: هل تتمتع الوحدات الإدارية بنفس ذات الصلاحية؟ وإذا إيه، ليش في وحدات إدارية خدماتها أحسن من غير خدمات؟ صح فهمتك؟
6: يعني مثلاً بين مساكن برزة والآبون هي أقلها.
1: مين أحسن مين؟ معلش خليني أسألك.
6: مساكن برزة أكيد
1: أحسن بكثير من قبل. شو رأيك سيادة الوزير؟
2: هي بدان يعني هي النسبية الموجودة يعني.
1: إيه تقييم طبعا تقييمها الشخصي أكيد.
2: أنا بس هي يعني هو سؤال بإعادة الإعمار، لأن يعني إحنا نقول هل تمتلك البلديات صلاحيات إعادة الإعمار؟ فأنا بشوف مو كثير سؤال يعني دقيق بهذه التسمية، لأني ابتداء نحن بنعرف أنه إعادة الإعمار هي مسؤولية وطنية قبل ما تكون هي مسؤولية المجلس المحلي، لأني إثقال المجلس المحلي بمسؤولية إعادة الإعمار هو حكم بالإعدام عليه تماما يعني. لأن إعادة الإعمار تحتاج تظافر كل الجهود، لأني نحن دائما بقول له نحن بنحكي على فكرة بسيطة بإعجاز. ال 14 سنة يعني نحن الأخيرة كل السوريين كنا عم نتابع، في ناس كان عايش المشهد وفي ناس كانت عم بتتابع تماما. لابد نحن نستذكر حجم الدمار والحرب ومخلفاتها اللي لتاريخ اليوم نحن عم نزيل الألغام، لتاريخ اليوم نحن في عندنا يعني المباني والحواضر اللي تم تهديمها. أنا سألت سؤال بإحدى السفرات إنه المدن الأثرية عندكم دمرت؟ فقال لي لأن الشيء اللي عم نشوفه فأكيد أنتم حواضركم كلها دمرت. قلت له يعني للأسف في شيء خسرنا وفي شيء لساته موجود بحاجة لموضوع التميم. فأنا بحكي اليوم حجم الدمار الموجود في عائلة العمار كبير، لا من الغير منطقي تحميل فقط المسؤولية المباشرة للمجلس المحلي، لكن بالمقابل المجلس المحلي يتحمل الآن مسؤولية تحديد الأولويات وتحديد الاحتياجات، لأني أنا في سوريا كل أولوية، يعني الصحة أولوية والتربية أولوية وبالأوقاف أولوية وكذا. لكن أنا اليوم أنا كذكرت أنه اليوم أنا مثلا في منطقة دوما النبك المناطق، مين لازم يحدد الأولويات؟ يعني أنا بدي مشفى ولا ماذا؟ فهي المسؤولية المباشرة باتجاه المجلس. يعني
1: بجملة سريعة واحدة من كل حدا، شلون ممكن المجالس المحلية تشارك بعهد الأعمار بجملة سريعة؟
4: يعني أنا بحس أنه هي مثل ما قال سيادة الوزير أنه تحدد الأولويات.
1: نفس الشيء عزيز ولا عندك شيء ثاني؟
3: لا، تحديد الأولويات إطلاقا مو كافي، لأنه عم بيصير بنهاية المطاف أنه هم عم بيحطوا أولوياتهم، عم بيجي المحافظ مع فريقه عم بيفرض أولويات تانية عليهم، عم تجي الوزارات من فوق عم تفرض أولويات تانية عليهم، فعم بيصير الأولويات اللي عم بيحطوها المحليات طالما هن من مدعمين بموارد، طالما هن من مدعمين بصلاحية صنع القرار على أولوياتهم، فغالبا هن صوتهم الأضعف.
1: فاصل ونعود، كلامهم خليكم معنا.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
8: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
9: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
10: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
11: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
12: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: طيب أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. سيادة الوزير، عينتوا المجالس المحلية،
1: يعني مكاتب التنفيذية.
0: مكاتب التنفيذية، متى سنشهد انتخابات محلية ديمقراطية؟ إطار زمني عم بسألنا.
2: مسألة تحديد التوقيت، يعني أنت ذكرت إطار زمني، الإطار هو ليس مدة نهائية، يعني هو إطار، أنا بحكي على فترة. يعني مسألة التحديد صراحة بتتوازى مع حجم التعافي الموجود في البلد، يعني كل ما كان عندي مساحة تعافي وسرعة في التعافي أكثر، مثل ما ذكرنا اليوم إحنا الأمور اللي تعوق أصلاً العملية الانتخابية، كل ما انتهت هاي الإشكاليات بشكل أسرع كل ما أنا دخلت بطول انتخابي أكثر. خلينا أدخل ببعض الأزمنة حتى نكون احنا شوي يعني مباشرين. نحن عملية التطوير والحوكمة اللي نحن تقريبا بدأناها تقريبا نحن خلال شهر رح ننتج الهيكل التنظيمي الجديد على مستوى المحافظات والمجالس المحلية. طبعا احنا عم نحكي عن هيكل وظيفي، تمكن من الهيكل الوظيفي، ثم نحن عم نحكي مع بعد شهر ايضا بنهاية شهر 6 رح ننهي تقريبا مساحة ممتازة من التشريعات والقوانين للمجالس المحلية. فأنا إيش، أنا بصير بمسار تعافي كيان المجلس، وإذا مشت الأمور مثل ما نحن حاطين كإطار زمني مع نهاية العام الانتهاء من مرسوم المية أو قانون المية وسبعة وتعليماته التنفيذية والملفات المتعلقة فيها، فنحن ممكن نقول نحن مطلع العام القادم ممكن نحن نبلش بتجارب عملية أو علمية متعلقة بقضايا الانتخاب. لكن أنا في نقطة كتير مهمة، إنه خلينا نسميه إحنا ما نطمح إليه من عملية انتخابية للمجالس المحلية لن تصل من أول تجربة. أضرب لك مثال، نحن سمعناه من الأشقاء في الأردن، نحن كل دورة انتخابية من عدل قانون انتخابات المجالس المحلية في كل دورة. ليش؟ لأن في كل دورة نجد إنه في كتير من المسائل اللي إحنا ممكن نطور ونعمل عملية تنمية، إنه لا هي بلاها هيك خلينا نعملها هيك. ومثل ما بتعرفوا إنه إحنا في كتير تقارب بالقوانين والتشريعات الأردنية والسورية متعلقة بالدرجة، فهو ذكرونا نحن في كل دورة نعدله. يعني التجربة الأولى الانتخابية للمجالس المحلية لا يعني لن دائما تصل لسقف التطلعات والطموحات. لذلك نحن أنا أعتقد إنه نحن سنبقى في عملية تطويرية مستمرة للعملية الانتخابية. وقس على ذلك نفس الآن المشهد اللي موجود في مجلس الشعب، أكيد نحن التجربة الانتخابية القادمة لمجلس الشعب راح تكون أكفأ وأفضل وأجدر ومتناسبة أكثر مع واقع المجتمع.
0: هل هذا يعني إنه أول بعد القانون 107 معدل أو القانون الجديد قد يكون جزء من المكتب التنفيذي أو المجلس المحلي معين وجزء منتخب، أم يعني هل ولا لا خلاص نطمن أنه في انتخابات ديمقراطية راح تصير
2: هي هاي
0: حتى لو طورناها؟
2: هو دكتور هو هذا 107، يعني اللي احنا الشكل الذي سيفرز 107 مضمونه بيوضح لك أنه إذا في منتخب، في منتخب معين، كله معين، كله منتخب، كيف آلية التمثيل، العضوية، شروط العضو المنتخب، كيف آلية انتخابه. فشكل 107 هو اللي رح ينتج لك الحالة، لأن النماذج اللي نحن عم نحكي عنها بمسألة يعني خلينا نقول نحن آلية إخراج المجلس المحلي في يعني حالة كبيرة جدا من النماذج. فأنا جوابا على الشيء سألتني من شوي، أنا بدي أقول لك إنه المجلس كله منتخب، طيب أنا لسه ما شاركت في المجتمع، جزء المجتمع يقول لي يا أخي أنا بهالمرحلة تحط لا حط لي 60% منتخب وترك لي 40% ضمان، لا أنا حط لي كله منتخب، حط لي أنا يكون رئيس مجلس المحافظة مثلا معين، لا رئيس مجلس المحافظة منتخب. فالفكرة إحنا لساتنا فاتحين صراحة المجال من خلال تعديل 107 حتى نفرز أفضل نموذج.
0: خليني بس أذكر شغلة، أنه المادة 130 من دستور 2012 قالت أنه وحتى منتخب أو معين، ومن وقتها عمرنا ما شفنا منتخب. بس نفتح الباب لمنتخب معين بخاف ما نروح. على كلن
2: أنت عندك منتخب انتخبته الأفرع الأمنية كان سابقا.
0: أستاذ عزيز، أنت كان عندك ورقة بحثية عن الحوكمة متعددة المستويات، تزبط بسوريا؟
1: ما هي قائمة، السؤال هو قد ايه بدنا نحط مستوى صلاحيات بكل مستوى من المستويات.
0: خلينا نشرح شوية هاي القصة، شو قصدك؟
1: اليوم أنت وين بتحط موارد الدولة؟ وين بتحط وزن النوعي لاتخاذ القرار؟ مو بس جوات الوزارة الإدارة المحلية، يعني اليوم
0: خلينا نبسط المفاهيم مشان الناس.
1: ماشي، اليوم مثلا البلديات بدها تواجه بالمستقبل تحدي إعادة الإعمار، عم نقول ما عندها موارد، فهي ستحتاج إلى موارد. منين بدها تجيب موارد؟ ستقوم إما باستثمار عقاراتها أو ستقوم بالاقتراض. فكرة الاقتراض ما ضروري تكون اقتراض من مصارف خارجية، ممكن تكون عم تقترض من مصارف وطنية، ممكن تكون عم تقترض من صندوق دين عام. مين بيحدد آليات الاقتراض بتكون؟ إذا كانت بتكون بالمركز والمركز هو اللي عم بيحدد سعر الفائدة وهو اللي عم بيحدد آليات الاقتراض اللي بدها تصير، رجعنا للمركزية. يعني هون بدءا من المصرف المركزي،
0: وبالتالي آليات الدولة رح تسمح فيها للأطراف بالاقتراض هي رح تحدد قديش رح تكون هاي الوحدات فعلا مستقلة.
1: هذا واحد من الأمثلة. نعم. بس أنت في عندك على جميع الأصعدة. يعني اليوم نرجع مثلا اتخاذ قرارات المدارس وين بتنبنى، ونحن بحاجة نبني مدارس أكثر لمشافي أكثر بهالمرحلة. هذا القرار إذا اتخذ في المركز فأنت عمليا المجلس المحلي كان منتخب إلا غير منتخب، رجعنا لقصة
0: نفس الشيء، لأنه يعني انتخبنا بس مسكناه من إيده اللي بتوجعه بالموارد والمال.
1: فلما عم نحكي متعدد المستويات، أنت في عندك صلاحيات بالمركز وفي صلاحيات بتنقل للمحليات. قبل ما نروح لانتخابات بدنا نحدد نحن وين مستوى الصلاحيات بدها تنحط، بدنا نحدد عدد الوحدات الإدارية اللي بدنا إياها بسوريا. بدنا نطم على 1450 وحدة تقريبا، إلا بدنا نروح نجمعهم كل الوحدات الصغيرة. اليوم في عندك بالأرياف كل ضعتين لهم.
0: أنت ميال أكثر للنواحي والمناطق أكثر؟
1: أنا ميال لحجم أكبر.
0: من ما رح ندخل السادة المشاهدين بالقضايا التقنية، بس دروحنا عند رنا. هلأ عم بيقول سيادة الوزير أنه يعني نحن بدنا نشوف أنتوا مع الانتخاب الكامل لكل هي بتضمني تمثيل النساء، وبعديش خلينا نتذكر نسبة النساء قديش كانت بالمجالس المحلية قبل
3: 12%
0: قبل 2011 بالمجالس المحلية. أقل من هيك؟ لا أقل من هيك دائما بالمجلس الشعب توصل 11%، مجالس المحلية 3% أحيانا 3% كانت توصل. وبمشان كمان ما هي بمناطق سيطرة المعارضة انسى، ما كان في تمثيل للمرأة. على إذا بدهم إذا الدولة رح تترك كل شيء انتخاب، ترى ما بعرفها قديش وضعكم
3: كويس. هاي كمان بدنا نطلع كمان انه حتى اليوم القانون اللي هو تقني لازم يكون فيه آليات بتضمن وصول النساء. يعني نحن اليوم عم نحكي عن قانون الإدارة المحلية أو أي قانون تنظيمي، كمان بدنا نكون عم نطلع من الدستور من القوانين انه نكون فيه مثلا كوتا على سبيل المثال، اللي هي بتفترض أنه هي تدبير مؤقت بيساعد النساء والفئات اللي هي أضعف أنه توصل، سواء ذوي إعاقة شباب وما إلى
0: رح أروح بثوي بعد شوي كمان.
3: هاي نقطة. النقطة الثانية أنه اليوم نحن بدنا نطلع على الإشكاليات. يعني اليوم هاي الإشكاليات إلى علاقة بالثقافة، إلى علاقة بالأعراف الاجتماعية، إلى علاقة بالتمثيل السياسي. نحن اليوم كمان عم نقول أنه نحن أصلاً ما عندنا أحزاب، نحن عم نتمثل كأفراد صايرين. يعني فيعني هاي المسائل كلها بتجي هيك بكج واحد بده ينشغل عليه لحتى نكون عم نضمن انه يكون في انتخابات.
0: ممكن تنجح النساء بدون كوتا؟
3: لا، بدون كوتا وبدون تدابير لاحقة مع الكوتا. يعني اليوم حتى نظام
0: عم تتحاوروا مع الحكومة مشان تحسين
3: يعني هيك. نحن بالأساس كان عندي تجربة انتخابية بمجلس الشعب، فما بدي احكي لك انت بتعرفها يعني. فيعني اليوم نحن عن جد عم نتطلع، وانا بعطيك انه المجتمع المدني عم يحاول كتير، حتى يعني هيك بعطي لمحة صغيرة انه من اسبوعين بيوم عيد العمال كان في فكرة رائدة انعملت بسوريا وبحسها كتير رائدة، عم ينطرح نقابة لربات المنازل. قديش مهمة هاي الفكرة، نقابة ربات المنازل لتكون عم تجيب انه النساء اللي هن موجودين برا دومين العمل العام او هيك يكونوا هن اصلا عم يشاركوا ويكون عم ينضمن لهم يعني قرة على المشاركة بالشأن العام.
0: بعد شوي رح اسأل سيادة الوزير تحديدا عن هالقضيتين، قديش رح نشوف مشاركة للنساء وقديش رح نشوف
1: في عندك تحدي اساسي كمان ما لازم ننسى، انه اليوم تقريبا 40-50% من سكان سوريا من ساكنين
0: بمناطق.
3: تمام.
1: وهذا بده سؤال جذري، انه هل الانتخابات بدها تكون للناس الساكنه الا للناس المسجله؟ صح. وهذا سؤال
0: جوهري وجواب وجواب راح يحدد كثير. بس قبل ما نروح على الحضور بالاستديو، بعرف رفعتوا ايدكم جايكم بس خلينا نشوف هالاستديو، عفوا نشوف التقرير مع
4: الخدمات دون المستوى مو هالجيدة.
5: موضوع الثقة نحن أكيد نثق بالبلديات، نثق بالدولة الجديدة.
6: السيناريو الصح بده يكون تعاون بين المواطنين وبين البلديات.
7: عمل المجالس المحلية أنا بعتقد أنه هو مقيد بعدة أمور. الأمر الأول هو موضوع التمثيل، تمثيل الشعب، تمثيل فئات المجتمع. فهي المجالس لازم تكون مجالس منتخبة، واليوم هي مجالس معينة تعيين، وهذا الأمر يعني بيتنافى مع الهدف الأساسي يلي من المفترض أنه هي المجالس أنشئت من شانه.
4: من ناحية الخدمات يعني الخدمات دون المستوى مو هالجيدة. في شغلات حرام يعني الواحد ما بيخزن حقهم عم يشتغلوا وهذا، بس في شغلات مثل عندنا مثلا هون بالحي الصرف الصحي طول كتير ونحن عم نطلب بهذا الشيء، ردوا علينا بس تأخروا، ردوا علينا وما كفوا العمل، العمل ظلوا ناقص.
8: إني الله يعطيهم العافية إني أول شيء يعني ما قصروا، بس عاديين بدهم شوية إنه نظافة الحدائق يعني هيك يزبطوها مزبوط. والله يعطوني العافية يعني إني ما قصروا، بس إنه بدي يشدوا إيدهم شوي. يعني
9: خدمات كمان ممتازة، بس الخدمات هاي بتتبع كل مجلس حسب إمكانياته المادية.
10: تقديم الخدمات يرتبط بالإمكانيات الموجودة. أنا ما فيني أطلب كمواطن من الحكومة تقدم لي وتعمل لي وأنا كله، هذا لا يمكن. يعني
11: لازم نعطي ثقة مبدئية، ولا دائما بنعرف شو بصير، بس لازم نعطيهم الثقة حتى ياخذوا انه فعلا انه يحس الشعب، نسب الشعب واقف حد بلده.
6: السيناريو الصح بده يكون تعاون بين المواطنين وبين البلديات. اذا ما في تعاون مشترك البلدية لحالها ما بتنجح. الله يرحم الأهل، الايد واحدة ما بتزفي.
5: موضوع الثقة نحن اكيد نثق بالبلديات، نثق بالدولة الجديدة، الثقة عمياء مثل ما بقولوا. فنحن نتمنى من الجميع يكون عم يشتغل على اكمل وجه، نتمنى يصير في تحسين كتير للبلد.
12: أنا وثقت بالحكومة وثقت بالنتائج تبعيتهم وثقت بشغلهم، وهدول أمينين على مصالح البلد الحمد لله.
0: حيا الله بكم مرة ثانية، خلينا نروح لعند السادة الحضور. شو مين حابي؟ تفضل أستاذ.
13: مساء الخير، أنا بالشرطة نص نهمس. سؤالي يعني السؤال الأول برأيكم، هل ستستطيع الانتخابات المحلية القادمة عكس تمثيل حقيقي للمجتمعات المتضررة من الحرب، أم ستعيد إنتاج النخب التقليدية نفسها اللي نعرفها كلنا؟ سؤال ثاني برأيكم، بحالة نقص الموارد بسوريا وآثار العقوبات الاقتصادية اللي عايشين فيها لليوم، ما هي أولوية إعادة الإعمار؟ هل هي الخدمات الأساسية أم هل هي التنمية الاقتصادية بالمحليات؟
0: خليني أسمع بالأول من رنا سيد عزيز وسيادة الوزير بس سريعا.
3: برجع بأكد أنه مسألة يكون في تمثيل أو يكون عن جد عم ينعكس تمثيل حقيقي للعالم، هي مرتبطة بمجموعة عوامل، من الأحزاب، من المشاركة، من القوانين تبع
0: هو سؤال برأيك الانتخابات المحلية جاي رح تعكس الناس ولا رح تعيد انتاج؟
3: فينا تكون محطوط فيها ضوابط لتعكس لنسبة معينة انه تمثيل للناس، وما يكون عم نرجع نعيد النخب، لانه نحن اوريدي هلا عملنا انه بالتعيينات عملنا انه على موضوع النخب، واللي كانت هي بمحلات انه نحن المجالس عم تمثل اعيان.
0: استاذ عزيز،
1: اول شيء بدي اقول انه اذا بدكم النساء تكون ممثله بالمحليات
3: طالعوا النساء بس هن ما كانوا موجودين بالشارع.
1: فانتم الاعلام كمان عندكم دور اساسي بهالموضوع، اذا ما بتحطوا النساء
0: قاعدة هون هاي بس بالتقرير مسكتونا عليه حكم. والله انا بعتذر، كلام سليم 100%. انبسطوا يا كنترول ويا هي، تفضلوا.
1: الموضوع بيعتمد على جملة اشياء. القانون الانتخابي بحد ذاته، انت كيف بتحدد حجم الدوائر الانتخابية، كيف تحدد الكوتا، كيف بتحدد حتى الزمن الانتخابات، يعني كلياته هاد، حجم الدائرة الانتخابية، كل هاد بيحدد بنهاية المطاف إذا بطلع تمثيل جيد إلا بطلع تمثيل سيء. في الشطر الثاني من السؤال، أولويات إعادة الإعمار لازم تكون موجهة بجزء كتير كبير منها لإعادة تفعيل الاقتصاد المحلي. نحن للأسف اليوم الكل راقد على قصة أنه بدنا نجيب مستثمرين أجانب. بس أي عملية مشروع استثمار أجنبي بدها على الأقل سنتين ثلاثة لتوصل للأرض. بدنا نقطع خلال هالسنتين ثلاثة، فنحن كتير بحاجة اليوم لندخل على الأرض مع المجالس المحلية نفكر شو هو ممكن حاليا من ناحية تفعيل منشآت صغيرة واقفة، من ناحية تسهيل أمور تراخيص على السريع. بحاجة نفكر كتير اليوم على الأرض بالتنمية الاقتصادية المحلية، مو بس بالاستثمارات الكبرى.
0: سيادة الوزير شو رأيك؟
2: تقريبا نفس الشيء اللي نحكى. ضمان موضوع التمثيل بده مسألتين، بده قانون يعطي بسموه احنا يعني عملية حوكمة للعملية الانتخابية، وبحتاج للوعي بصراحة. ان احنا الوعي بدور المجلس وبأهمية حضور هاي الفئات هي نقطة كتير مهمة، لأن نحن اليوم الوعي لأدوار المجلس ولضرورة مثل ما حكينا نحن انه احنا ما ننتج نخب تقليدية، ولا راح نركز فقط على العنصر النسائي، ولا راح نركز فقط على العنصر الشبابي، خصوصا اي مجلس او اي مدينة تحتاج صراحة لكل شيء. فلا بد نحن نبدأ نبني وعي كتير كبير عند المجتمع بأهمية وضرورة هذا الجسم، حتى صراحة يصير في إقبال وتنافسية عليه. هذا الوعي والتنافس كيف راح يصير، وهي يعني بناء هذا الوعي بموضوع النجاحات. كل ما كان المجلس عم يحقق نجاحات على مستوى مدينته بشكل أكبر، عم بيكون في عنده حضور قوي، عم بيكون في عنده قوانين وتشريعات فعلا مساعدة أنه ينهض ويقوى، فرح ترتفع نسبة ثقة الناس فيه، فرح يصبح جزء مقصود. نحن خلينا نكون نحن شوي منطقيين اليوم. اليوم في هذا الواقع اللي نحن عم نحكي عنه، أي عملية انتخابية كلنا عايشين بسوريا يعني لن تنتج الحالة المرضية. المشهد حاليا كثير كثير كثير افضل من سابقا، وهو في تحسن، لكن الوصول للطموح اللي عم نحكي عنه بحتاج صراحه شوي سلسله اعلى من الوعي. لاني اليوم لتاريخ اليوم انت راح تجد انه يعني اعلن عن انتخابات غدا، راح تجد اول الوافدين النخب التقليدية
0: سريعا
2: مباشره
0: سريعا بس بجمله سريعه. ذوي الإعاقة والنساء، بالكم بكوتا محددة للنساء ولا ذوي الإعاقة ولا مو بالكم؟
2: بدك نسبة ولا؟
0: لا بدي يعني
2: عم سمعت على
0: لا, لا لا لا هل سيكون هناك
2: كوتا أعطاه النسبة للنساء قليلة يعني ما
0: هل سيكون هناك نسبة للنساء محددة كوتا ونسبة لذوي الإعاقة ببلد فيه نصفه نساء وعدد هائل نسب هائل من
2: هو هنا فقط؟
0: ما بعرف
2: الشباب
0: والشباب
2: طيب
0: ما شاء الله حضرتك اصغر وزير بالحكومه يغزل
2: كفاءات كذا يعني هو الاصل لازم يكون في يعني تكون اسئله التمثيل الكوتا تمثل كل شيء شرايح انا بديها بالمجلس المحلي
0: وبالتالي يعني وبالتالي سيكون هناك كوتا
2: ما في منع
0: طيب ممتاز.
2: لكن بس انا بقولك بترجع دائما ايش لمساله انه انا بالاخير كمان بدي نتيجه يعني انت الكوتا التي تؤدي لمجلس محلي ضعيف هي نقطه فاشله يعني
0: أكيد انا كوتا للنساء ولا ذوي الاعاقه ما راح تؤدي مو ولا انا غلطان
2: والله بس
0: خليني أقول لكم نتائج الاستبيان اليوم. نتائج الاستبيان حقيقي جدا لافتة يعني أولويات الإدارة المحلية اليوم بحسب الجمهور، وبالمناسبة شارك بها الاستبيان قرابة 12 ألف شخص يعني من الاستبيانات اللي حضرت يعني اهتمام. تحسين خدمات 40% ومكافحة الفساد 39%، يعني الناس كان بدها هذول الشغلتين بالدرجة الأولى. إعادة الإعمار 15%، واللافت أنه زيادة المشاركة والتمثيل أخذت بس 6% من المشاركين، وهي فيها دلالة، وعلى أساسها تعالوا نحكي كلمتين على الرواق. لو سألنا الناس أنتوا شو بدكم، غالبهم راح يقول لك بدنا شغلتين، خدمات مثل العالم والناس، تعليم وصحة وبيئة وخلافه، ودخل متناسب طبعا مع تكاليف المعيشه، وطبعا ايضا مكافحه فساد من جهه، وبدها امن واستقرار من جهه ثانيه. بس هي هاتوا خدمات وراتب محترم واضمنوا لنا استقرار ومكافحه فساد، ما مش كيمياء شغله. بس مهم نعرف كمان انه هاي الشغلات ما بتصير هيك ببساطه، بالظروف اللي موجوده اليوم بالبلد، الظروف المعقده، الاقتصاد المنهك، المفروض يتعاون المجتمع والدوله لنوصل لهالنتائج. لكن المجتمع ما في يساعد إلا إذا كان جزء من القرار، إلا إذا كان عم بيساهم بصناعة قرار. وواحد من أهم المفاتيح هو تشاركية حقيقية على كل المستويات، محلي ووطني، كتكريس وشرط أساسي للديمقراطية. هذا مش حكي نظري بالمناسبة، وفي تجارب ناجحة مع أرقام ومؤشرات صريحة. راح أعطي مثال البرازيل، وبالمناسبة أنا ما عم بعطي مثال من أوروبا. في مثلا بالبرازيل بمدينه اسمها بورتو أليجري عملوا شيء اسمه الموازنه التشاركيه، اشتركت الناس مع بعضها، راحت لعند المجلس المحلي، حطوا الخطه، حطوا الموازنه، وكانت النتائج عظيمه، تحسنت الخدمات، ارتفعت مثلا نسبه المنازل اللي جايتها مياه نظيفه وصار صحي كويس من 75% عام 88 ل 98% عام 97، بس لانه الناس شاركت بوضع خططها وكانت جزء اساسي من صناعه القرار. تضاعف عدد المدارس الحكوميه بالمدينه 4 مرات لانهم شاركوا. رصفوا اكثر من 200 كيلومتر من الطرق بالاحياء الفقيره، هاي المعدم اللي بتشوفوها تبع الطين والناس اللي يعني كل هذا لانهم شاركوا. ارتفع الإنفاق على الصحة والتعليم لحوالي 40% من ميزانية المدينة. اللي كانوا عم أول ما بلشوا التجربة شاركوا بس 1000 شخص بالخطة، بس نتيجة النتائج 40,000 صاروا يشاركوا مع مدينتهم بوضع خططهم. وهذا خلى عمليا شو تلاعب بالمال العام شبه مستحيل، لأنه الناس قاعدة عم بتحط بإيدها الخطة، مين بده يلعب؟ وهذا أمثلة كثيرة، يعني ما عم أنا عم بقول برازيل بس، هاي تجربة موجودة بإندونيسيا بكولومبيا وغيرها كثير، وإن شاء الله بنشوف هيك شيء بلدنا كمان. بتزيد التشاركية واللامركزية، بنخلص من

راح. أهل مكة أدرى بشعابها، ونحن أهل مكة ونحن أدرى بشعابها. راح زمن القيادة أدرى بشعابها. الناس ناطرة اليوم اللي رح تنتخب فيه سلطاتها المحلية وتراقبها وتحاسبها. ما قال سيادة الوزير بدها نوسع اللامركزية الخدمية والناس تراقب وتنتخب. راح زمن السلطة فوق المحاسبة، راح ما عاد يرجع. راح زمن السلطة فوق الرقابة، راح زمن السلطة المعينة. ولا يجي يوم الانتخاب الحقيقي واللي إن شاء الله ما بيطول، بدنا القرار أقرب للناس. مش بالشام تقرر لي المحافظة وين تحط المدرسة، وبالشام تقرر وين بده ينحط المجلس المحلي والمدرسة ومدري شو، ولا من الشام تقرر لي احتياجاتي. راح زمن تكون السلطة بالشام تقرر كل شيء بدنا إياه. بدنا مجالس محافظة ممكنة، محافظين قادرين وعندهم صلاحية وعلى تواصل حقيقي مع الناس، يحكوا مع الناس، يحاوروهم ليعرفوا احتياجاتهم، محافظين يحددوا أيام بالأسبوع ليسمعوا فيها الناس. راح زمن اللي الناس فيه ناطر على باب السلطان ليحن عليها، وبدنا زمن التشاركية الحقيقية يجي ويبلش عاد. ناطرينه وما بيطول إن شاء الله. تصبحوا على خير.

0: الشام كتير راح عليها زمان.
1: وين راحت المرأة الدمشقية؟
0: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا ميت صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكن بعاد.
1: بس عن إيش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوا؟
0: يعني أنتوا كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بت... ما بت... ما بتترمم إلا بأهلك كلهم.
1: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
0: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة عن سيدات.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة لأهم الأخبار من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. الهيئة الوطنية للمفقودين تعلن العثور على رفات بشرية في منطقة المزة بدمشق، وتقول إن أعمال البحث والمتابعة ما تزال مستمرة في الموقع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بثلاث قذائف مدفعية محيط تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة، وقوات أندوف تجري جولة ميدانية في بلدة عين ذكر بريف درعا الغربي. انقطاع التيار الكهربائي

عن عدة مناطق بحلب بعد خروج المحطة الحرارية عن الخدمة بسبب أعطال، وشركة كهرباء حلب تقول إن الفرق المعنية تعمل على إصلاح الأعطال. دول أوروبية وكندا تستدعي سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجاً على التنكيل بناشطي أسطول الصمود، وبريطانيا تتهم إسرائيل بانتهاك معايير الاحترام والكرامة تجاه البشر.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أفادت الهيئة الوطنية للمفقودين بأنها استجابت لبلاغ حول الاشتباه بوجود رفات بشرية في أوتستراد المزة في العاصمة دمشق، وذلك عقب العثور عليها خلال أعمال حفر وإنشاء في الموقع. وقالت الهيئة في بيان إن الفرق المختصة باشرت عملها وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة، حيث تم توثيق وجمع وانتشال الرفات بما يضمن الحفاظ على الأدلة واحترام كرامة الضحايا قبل نقلها إلى مركز الإسعاف لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأكدت الهيئة أن أعمال البحث والمتابعة ما تزال مستمرة في الموقع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار الجهود الهادفة إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم. وكان مكتب برزة الإعلامي أعلن في وقت سابق العثور على مقبرة جماعية قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة بدمشق. وقال المكتب إن المقبرة تضم عشرات الرفات لنساء ورجال وأطفال، يرجح أنهم تعرضوا لتصفيات ميدانية وعثر عليهم في سفح جبلي مرتفع. وأضاف أن المنطقة بقيت معزولة طوال السنوات الماضية ولا يحيط بها سوى عدد محدود من منازل ضباط النظام المخلوع في منطقة عش الورور، وأشار إلى قرب الموقع من مشفى تشرين العسكري الذي كان يضم معتقلين تعرض بعضهم للتعذيب أو القتل أو الإعدام الميداني خلال فترة حكم النظام المخلوع. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة منصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، ما المعلومات المتوفرة حول المقبرة التي تم الإعلان عنها والتي تم اكتشافها في أوتستراد المزة؟
1: نعم كاترين، حقيقة هذه المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها اليوم بالقرب من أوتستراد المزة هي ليست الوحيدة التي يتم العثور عليها خلال الفترة القصيرة الماضية. يعني هناك عدد كبير من المقابر حقيقة الجماعية والقبور التي تم اكتشافها. هذه المقابر بحسب الدفاع المدني والهيئة الوطنية للمفقودين يعني في مجملها تضم حقيقة رفات لعدد من الرجال والنساء. تختلف هذه المقابر من منطقة لأخرى. المقبرة الأخيرة حقيقة التي وصل بلاغ يعني بشكل مباشر للهيئة الوطنية للمفقودين ب يعني اشتباه ب يعني رفات بشرية كانت هي بالتحديد يعني بالقرب في منطقة المزة بالقرب من الأستراد. كانت هي منطقة إشغال ويعني إنشاءات تم بشكل مباشر يعني الوصول إلى المنطقة من قبل الهيئة الوطنية للمفقودين وعناصر من الدفاع المدني، وقاموا ب يعني عمليات البحث ويعني جمع رفات وبقايا الأشخاص الذين تم دفنهم ضمن هذه المقابر. طبعا يعني الهيئة الوطنية تقول بأنها تعمل حقيقة وتبحث يعني لتصل إلى نتائج وأدلة تمكنها من معرفة يعني القبور أصحاب هذه القبور، وأيضا يعني الجهة التي قامت أو إلى أقرب جهة. يعني اليوم كاترين كثير من المقابر التي يتم حقيقة إيجادها في دمشق تكون هي إما قريبة من يعني مراكز أمنية أو يعني مناطق كانت يتم حقيقة خلالها عمليات تعذيب وقتل لمعتقلين، أو حتى يعني مشافي عسكرية كالمقبرة التي وجدت صباح اليوم بالقرب من مشفى تشرين العسكري، المقبرة التي وجدت تحديدا في منطقة مقالع عش الورور بالقرب من برز البلد. أيضا هذه حقيقة يعني كان هناك العشرات من الجثث أو بقايا رفات لجثث يعتقد بأنها هي لمعتقلين تم يعني وضعهم ضمن هذه المنطقة تحديدا في مقالع عش الورور. المقبرة الأخيرة كاترين التي عثر عليها يعني في وقت متأخر اليوم بالقرب من أوتستراد المزة تقول الهيئة الوطنية للمفقودين بأنها تستمر بعمليات البحث. يعني ممكن أن يكون هناك رفات أخرى تم الوصول لعدد يعني لا يتجاوز 3 أو 4 يعني رفات لجثث هي مدفونة. من المتوقع أن يكون هناك أيضا يعني مجموعة أخرى أو عدد أكبر من الرفات سيتم يعني إصدار بيان رسمي من الهيئة الوطنية للمفقودين حتى يعني يكون الرقم دقيق، وتكون أيضا المعلومات التي تم جمعها خلال عمليات العمل إن كان مساء اليوم أو غدا دقيقة وواضحة.
0: شكرا جزيلا لك عبادة منصور، كنت معنا من دمشق. استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية. هذا وتأتي هذه التحركات ضمن الانتهاكات اليومية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، حيث كان قد ذكر مراسلنا أن دورية للاحتلال اختطفت شابا في مزرعة البصال بريف القنيطرة بعد عملية توغل وتفتيش لعدد من المنازل، حيث تزامن ذلك مع عملية توغل ثانية في مزرعة أم اللوكس اختطفت خلالها شابا ثانيا ليتم الإفراج عنهم. ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا عن استهدافات الاحتلال لمنطقة تل أحمر الشرقي.
2: نعم كاترين، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني في هذه المنطقة دائما يستهدفها بقذائف مدفعية، إما من داخل الجولان المحتل أو من قاعدة تل أحمر بكودنا. طبعا هذا الاستهداف يقوم بمحيط الأراضي الزراعية عندما يتحرك المزارعين باتجاه أراضيهم أو باتجاه المناطق التي يعملون بها، يقوم بإطلاق قذائف يعني ربما تكون تدريبية أو تحذيرية، لكن بشكل عام يعني هي قذائف تضر المزارعين وتضر بالزراعة الآن، خاصة نحن في موسم الحصاد وهناك يعني نضج موسم القمح والشعير ربما يتعرض للحرق. ويعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بهذه الانتهاكات يعني بشكل مستمر في محافظة القنيطرة، يقوم بقصف مواقع الأراضي الزراعية أو محيط الأراضي الزراعية. أيضا اليوم هناك عمليات يعني توغل في ريف القنيطرة الجنوبي واعتقال شابين من البصالي وأم اللوغاس، وبعد يعني ساعات اعترافهم تم الإفراج عنهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن تأكد أنهم ليسوا مرتبطون يعني بأي جهة حسب ما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن يعني هذه الانتهاكات يعني مستمرة، والمضايقات باتجاه المزارعين والمدنيين والقصف وإطلاق النيران العشوائي ومنعهم الوصول إليهم، عدا عن يعني حالة من القلق والخوف وعدم الاستقرار في المنطقة بسبب التوغلات الإسرائيلية.
0: محمد، هل هناك أي حواجز جديدة نصبها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة؟
2: نعم بالفعل، يعني اليوم أيضا كان هناك بعض الحواجز في منطقة في قرية البلدة الرفيع بريف القنيطرة الجنوبي، وأيضا في الدوريات كانت اليوم توغلت باتجاه مقالع الحجاره او الكسارات التي تسمى في ريف طرف الشمالي في بلده جبات الخشب، ودهمت بعض الكسارات وقامت يعني بتفتيش بعض المقالع، ثم عاولت الانسحاب باتجاه المقاعد المحميه الطبيعيه في جبات الخشب. يعني كاترين، الحواجز المؤقته والتوغلات والمداهمات يعني لم تتوقف ابدا ومستمره منذ سقوط النظام حتى هذا اليوم، والمضايقات ايضا مستمره باتجاه المدنيين، يعني ينتظرون بفارغ الصبر ربما يعني عقد اتفاق أمني أو يعني وجود حل أو اتفاق مع قوات أو تفعيل دور قوات الأندو في المنطقة من أجل منع هذه التوغلات، لكن حتى هذه اللحظة لم يحدث أي شيء، وما زال يعني التضييق على المزارعين والمدنيين والأهالي بين القرى والبلدات أثناء التحرك أو أثناء عملهم. فهذا الأمر يعني بات يعني ربما وليس شبه يوم في يوم في اليوم، يعني تكون هناك عدة توغلات وعدة حواجز مؤقتة وعدة يعني مداهمات باتجاه القرى والبلدات في محافظة القناطرة ومنطقة حوض اليرموك أيضا.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. أجرت دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة أندوف جولة ميدانية في بلدة عين ذكر بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وبحسب مراسلي تلفزيون سوريا، فإن الوفد الأممي قام بالاطلاع على الأوضاع في البلدة والاستفسار عن الوضع المعيشي للأهالي. تزامن ذلك مع دوي انفجارات قوية داخل الجولان المحتل، وصل صداها إلى مناطق واسعة في الجنوب السوري نتيجة لقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير حقول ألغام قرب السياج الفاصل مع محافظة القنيطرة. أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي انطلاق قافلة جديدة من نازحي عفرين نحو قراهم وبلداتهم في ريف حلب الشمالي، وقال الهلالي إن قافلة تضم نحو 1500 عائلة من أهالي عفرين النازحين ستنطلق الخميس من مدينة القامشلي باتجاه قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين. وأوضح الهلالي أنه لم تعد هناك إجراءات أمنية استثنائية تتعلق بعودة أهالي عفرين، مشيرا إلى أن عائلات فضلت البقاء في محافظة الحسكة نتيجة ارتباطها بأعمالها ورغبتها بالاستقرار في المنطقة. وفي ملف موقوفي قسد لدى الدولة، قال الهلال إن عملية إحصاء أخيرة تجري حاليا تمهيدا للإفراج عنهم قبل عيد الأضحى، مضيفا أن الجهات المعنية تتابع ملف المعتقلين المرحلين إلى العراق وتستكمل الإجراءات القانونية واللوجستية المتعلقة بإعادتهم إلى سوريا. أضافت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب 10 أسماء إلى القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة للدائرة الانتخابية في القامشلي بمحافظة الحسكة. وقالت اللجنة إن القرار جاء استنادا إلى الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 و143 لعام 2025. ويضيف القرار 10 أعضاء إلى القائمة النهائية للهيئات الناخبة في الدائرة الانتخابية بالقامشلي بعد إعلان القوائم النهائية لدوائر الحسكة والمالكية والقامشلي في محافظة الحسكة. نظم مزارعون في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة وقفة احتجاجية على تسعيرة القمح الصادرة عن وزارة الاقتصاد وفق ما أفادت به وكالة نورث بريس. وطلب المحتجون بتعديل تسعيرة شراء القمح وإعطاء المزارعين حقوقهم الكاملة. هذا وتشهد مناطق عديدة احتجاجات لمزارعين عقب إصدار وزارة الاقتصاد والصناعة تسعيرة شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة للطن الواحد، الأمر الذي اعتبروه لا يتوافق مع كلفة الإنتاج. شارك الجيش السوري في المناورات العسكرية إفس 2026 في تركيا بوحدة قتالية أساسية، وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها قوات سورية في مناورات عسكرية خارج البلاد منذ إعادة هيكلة الدولة السورية. وتجمع مناورات إفس 2026 التركية أكثر من 10,000 جندي ومراقب من نحو 50 دولة في أكبر مناورة مشتركة بالذخيرة الحية تشهدها تركيا هذا العام. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إرساء الاستقرار في سوريا يعد مكسبا هاما للمنطقة بأسرها، وأن دعم تركيا لسوريا سيستمر دون انقطاع. وجاء ذلك على هامش اتصال هاتفي جمع أردوغان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ناقش الرئيسان العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. هذا واعتبر أردوغان قرار تمديد وقف إطلاق النار في لبنان تطورا إيجابيا، وأنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل معقول للقضايا المتنازع عليها، وأن تركيا ستواصل دعم المبادرات البناءة المطروحة. حول الموضوع ينضم إلينا من أنقرة مراسلنا يوسف ملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، لو تضعنا في تفاصيل ما جاء على لسان الرئيس التركي بخصوص سوريا.
3: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث فيه العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية. صدر بيان عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أوضح فحوى هذه المكالمة وأكد أن الرئيس التركي أعرب بأن قرار تمديد وقف إطلاق النار في المنطقة يعتبر خطوة إيجابية، معربا عن اعتقاده بإمكانية الوصول إلى حلول منطقية للقضايا الخلافية، مشددا على استمرار دعم تركيا للمبادرات البناءة. حول سوريا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار إلى أن تحقيق الاستقرار الدائم كترين في سوريا يعد مكسبا مهما للمنطقة بأكملها، مؤكدا أن دعم تركيا لجارتها سوريا سيستمر دون انقطاع. أيضا تطرق أيضا إلى ضرورة منع تدهور الأوضاع في لبنان، أوضح بأن أيضا خلال الاتصال بأن التحضيرات مستمرة لعقد قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وأن تركيا تبذل أقصى جهودها لضمان نجاح القمة من جميع النواحي. وأيضا خلال الاتصال كاترين، الرئيس التركي قدم تعازيه للرئيس الأمريكي على خلفية الهجوم الذي استهدف مسجدا في مدينة سان دييغو الأمريكية قبل يومين، مؤكدا رفض تركيا لجميع جرائم الكراهية مهما كان الدين المستهدف من خلال هذه الهجمات. هذه أبرز ما جاءت في المكالمة الهاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي، مع التطرق إلى العديد من الملفات الإقليمية والتطورات الدولية الحاصلة حاليا كاترين.
0: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا شي هونغوي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصلحة البلدين. أعلنت شركة كهرباء حلب خروج المحطة الحرارية عن الخدمة وحدوث أعطال على خطوط التوتر العالي. وقالت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب إن انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة يعود إلى خروج المحطة الحرارية عن الخدمة، إضافة إلى أعطال على خطوط التوتر العالي للمغذية للمحافظة. وأكدت الشركة أن الفرق الفنية المعنية تعمل على إصلاح الأعطال في أقرب وقت ممكن، معتذرة من الأهالي عن الإزعاج الناتج عن الانقطاع. للتفاصيل تنضم إلينا من حلب مراسلتنا نبيها الطاها. أهلا بك معنا نبيها. نبيها، أي المناطق تضررت جراء هذا العطل؟
4: نعم كاترين، مساء الخير أولا. بالبداية لننوه لهذا الخبر، عودة الكهرباء لكافة أحياء محافظة حلب بعد إعلان شركة كهرباء محافظة حلب بشكل رسمي قبل ساعات عن خروج المحطة الحرارية عن الخدمة وحدوث أعطال فنية على خطوط التوتر العالي المغذية للمحافظة وريفها. حاليا محافظة حلب أعادت إليها الكهرباء بشكل كامل، وعادت يعني عادت الكهرباء بشكل يعني اعتيادي كما كانت سابقا. صراحة هذه الانقطاعات أو هذا الانقطاع والعطل هو للمرة الثانية خلال هذا الشهر. صراحة كاترين، يعني التضرر الأكبر ليس في أحياء محافظة حلب، بل التأثير الأكبر والواضح لهذه الأعطال يقع على مناطق في ريف محافظة حلب وأطراف المحافظة. هذه المدن أو المناطق تشهد انقطاع واسع في التيار الكهربائي نتيجة ارتباطها المباشر بخطوط التوتر العالي المتضررة وخروج المحطة الحرارية. صراحة هي أكبر عائق في الأحياء الشرقية التي هي أساسا البنية التحتية فيها مدمرة، وهذه الأحياء نادرا ما تكون فيها الكهرباء، قد يعني هي بشكل اعتيادي الكهرباء، لكن هذه الأحياء غالبا ما تكون هنالك انقطاعات كبيرة نتيجة تدمر البنية. التحتية. أيضا في الريف الشرقي في منبج وريف منبج هنالك انقطاعات مستمرة وتستمر لعدة ساعات، وهي أيضا بسبب الأعطال التي تحدث في المحطة الحرارية. لكن في يعني هنالك أيضا مناطق في ريف حلب الشرقي كالباب وعزاز وعفرين وعدة مناطق أخرى تعتمد على الشركات الخاصة لتغذية الكهرباء، يعني تغذيتها تكون فقط من الشركات الخاصة وليست من المحطة الحرارية. هذه المناطق هي كانت محررة سابقا، وكانت هذه الشركة هي موجودة في السابق، فهذه يعني لحد هذه اللحظة هذه الشركة تستمر. يعني هنالك انقطاعات بمنبج وريفها، هذه الانقطاعات المتكررة توقف عمل العديد من السكان. أما بالنسبة للوضع داخل أحياء ومركز مدينة حلب، هو كان عبارة عن تقنين فقط بسبب هذا العطل لكي لا تتحمل المحولات، يعني عبء كبير عليها ويستمر الانقطاع
0: شكرا
4: بشكل
0: جزيلا
4: أكبر.
0: لك يا نبيها الطه، كنت معنا من حلب. في مدينة حلب أيضا، حيث يثير انتشار الجرذان والفئران قلق المواطنين ومخاوفهم من تفشي الأمراض والتداعيات الصحية والبيئية، وتتكاثر القوارض بشكل خاص بين أنقاض الأبنية المهدمة في المدينة وسط مناشدات الأهالي بحلول عاجلة للتخفيف من تداعيات هذه المشكلة.
5: في وضح النهار لم يعد ظهور القوارض في شوارع حلب مشهدا نادرا أو عابرا، بل بات مصدر قلق يومي للأهالي، خاصة في محيط الأبنية المهدمة وأكوام الأنقاض التي تحولت إلى بيئة مناسبة لتكاثر القوارض وانتشارها بين الأحياء السكنية.
6: هون في يعني آفة الجرذان بشكل كبير، كتير كبيرة. هون الروضة سابقا بطع منا هون ألفات، وفي الخرابة كمان هون، يعني باب الجامع ما بيصيروا يفتحوه مشان الجرذان. وفي بناية هون كمان نفس السبب، كمان بطلع منا أعداد مهيلة.
7: طلعوا لعندي على البيت، عطوا لي المرأة قوم تيل فارة، في فارة طلعت لقيت جردون، ما نشوف اللي صار يمشي على الحيط، فتحت الباب ونزم. تم 3 أيام، يعني كتير عبعزبونا الجردين، عبعزبونا كتير بالبناية.
5: من جهته أقر مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب بوجود تقصير في تنفيذ حملات المكافحة خلال الفترة الماضية، موضحا أن السبب يعود لعدم توفر المواد اللازمة والتي قال إنها ستصل من دمشق خلال أسبوع، مؤكدا أن حملات المعالجة مجدولة وسيتم تنفيذها فور تأمين المواد.
8: التقصير حاليا لعدم وجود المبيدات القوارض. خلال اسبوع نحن حطينا خطه عمل، رح نشتري هي الادويه ان كان حساب مجلس مدينه حلب او حساب شيء منظمه بدها تتبنى هذا الموضوع. ان شاء الله خلال اسبوع 10 أيام قبل العيد بتكون الحملات منتشره بحلب، وحتى تسليم الادويه للمواطنين اللي بيجوا على مجلس مدينه على مدير الشؤون الصحيه بتتسلم لهم بطريقه فرديه.
5: وبين شكاوى الاهالي ووعود المعالجه تبقى المخاوف قائمة من اتساع انتشار القوارض في مدينة ما تزال تعاني من آثار الدمار وتراكم الأنقاض، بانتظار خطوات عملية تحد من المشكلة قبل تفاقمها أكثر.
9: الأنقاض والمباني المهدمة في حلب تحولت إلى بيئة لانتشار القوارض والحشرات وسط مخاوف صحية متزايدة بين الأهالي ومطالبات بمعالجة سريعة قبل تفاقم المشكلة أكثر. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار فعالية جوية حتى مساء الجمعة ترافقها أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية وأجواء مغبرة. وبحسب المركز تتركز الهطولات الغزيرة على الساحل ومحافظتي إدلب وحلب، ولا سيما الأجزاء الشمالية والغربية منهما، إضافة إلى غربي حمص وحما. وأوضح المركز أن ذروة الفعالية الجوية تستمر حتى فجر الجمعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات في معظم المناطق. كما حذرت دائرة الإنذار المبكر من هبات رياح تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة في مرتفعات طرطوس والسويداء وشرق دمشق، ومن أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجنوبية والجزيرة والبادية. أحيا أهالي مدينة صوران بريف حماة ذكرى مجزرة عام 2012 التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيداً، وجدد المشاركون في الوقفة تمسكهم بذاكرة الضحايا ورفضهم طمس الجريمة، مؤكدين في رسالة جماعية استمرار المطالبة بالعدالة وكشف الحقيقة.
10: الذين قتلوا ظلما وعدوانا.
11: طبعا احنا اليوم موقفين وقفة تضامنية لذكرى شهداء احدى المجازر التي حصلت من مجموعة مجازر من مدينة صوران. طبعا المجازر اللي حدثت عددها 5 في مدينة صوران، هاي المجزرة كانت موثقة. طبعا الفكرة الموقفة هو تحقيق العدالة لأهالي الشهداء، والفكرة الثانية هو تذكير بسيط لأهل الشهداء أنه أهاليهم هني على طول دائما وأبدا بقلوبنا.
12: يعني واقفين اليوم يعني عم نجدد ذكرى ليوم الشهداء، يوم المجزر اللي صارت عندنا بالضيعة. واقفين وقفة تذكارية، قعدت أبوي الله يرحمه، أخوي تصوب، أولاد عمتي 2، ابن عمي. صار في هجوم من قوات النظام البائد، قتل مع كل الناس يعني ما بدون تحديد، يعني كبير صغير نساء رجال. أنا كنت ناجي، خبيت ورا الباب، ضربوني من ورا الباب وراحة.
0: سجلت الليرة السورية تراجعا جديدا في أسواق المدن السورية لتصل إلى مستوى قياسي يلامس 14,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتحسن بشكل طفيف لاحقا.
13: الليرة السورية تلامس حاجز 14,000 أمام الدولار الأمريكي ضمن سلسلة تذبذبات خلال الفترة الماضية تثير مخاوف واسعة بشأن استقرار سعر الصرف وتأثيره المباشر على التضخم وتكاليف المعيشة، فضلا عن دوره في تحديد فرص الاستثمار في البلاد. بالتزامن مع تقلب سعر الليرة يترقب الوسط الاقتصادي السياسات النقدية التي سيعتمدها الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي في المرحلة المقبلة، والذي ذكر أنها ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة عبر نهج يقوم على التدرج والاستمرارية وتعزيز الثقة بما يخدم استقرار الاقتصاد السوري والمواطن السوري على المدى الطويل. مخاوف تثيرها تقلبات الليرة من ضغط على أسعار السلع الأساسية، ما يتطلب تدخلاً مستمراً من الحكومة لضبط الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية مع تقليل الاعتماد على الواردات المكلفة ودعم الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من خلال تخفيض الضرائب أو تقديم قروض ميسرة. انخفاض الليرة أمام الدولار لا يرتبط فقط بقوى العرض والطلب، بل يعكس عوامل متعددة أبرزها نقص الاحتياطات النقدية والانكماش الاقتصادي وضغوط الأسواق العالمية. وفي ظل هذه التحديات يبقى استقرار الليرة ومراقبة السياسات النقدية في صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين مع ترقب الإجراءات المقبلة وتأثيرها على الاقتصاد السوري بشكل عام.
0: يشتهر أهالي بلدة جلين بريف درعا الغربي بمهنة التقصيب، مستفيدين من نبتة القصب التي تنمو طبيعياً على أطراف السهول والوديان في محافظة درعا دون حاجة لعناية كبيرة. هذه الحرفة ومنذ عقود تحولت إلى مصدر رزق للعديد من سكان المنطقة وخياراً مفضلاً لتزيين منازل ومزارع ريفية داخل درعا وخارجها.
14: يحقق غايتين بوسيلة واحدة، إذ يبعد إبراهيم أعواد القصب عن بستان الزيتون الذي يملكه في وادي جلين بريف درعا الغربي، ثم يجمع الأعواد لتنقل صعودا من هذا الوادي ثم تجفف وتباع بما يعود عليه بمردود مادي، وذلك خلال النصف الأول من كل عام.
15: منه بنبعده عن الزيتون ومنه بنقصه من السببي وبنبيعه للتجار اللي فوق بساوي بيه ومعرش بيساووا بيه دوكارات، بيودوا على الشام بيبيعوه للشوامات، الشوام بيساووا بيه سلل زينة ورد ما ورد، ومنه باخذوه للفاصوليا بحطوه للفاصوليا وبنربطه وبنحطه على جنب بنخليه تايبس.
14: أينما توجهت في قرية جلين تجد حزم القصب بجانب المشاغل التي يقصدها الناس من مختلف المدن والبلدات. تنوعت أشكال العمل ما بين السلل والتزيين وصولاً إلى الغرف والديكورات والمجالس الصيفية. تخطى أبو هيثم حاجز 75، قضى أكثر من 50 عاماً منها بين هذه الأعواد يصنع الغرف والعرائش.
16: كنت بالبداية عن هواية يعني، بعدين عرفت علي صار فيها إنه الواحد يشتغل فيها وتعلمت أنا عرفت، وصرنا نأخذ ورش عرفت علي، وصار أولادي كمان تعلمتهم على المصلحة والحمد لله رب العالمين ماشي حاله. يعني اتخذناها كمصلحة أولا بديلة عن الديكورات الأساسية اللي بيجي عرفت علي بتكلف مبالغ باهظة، وهاي هون أرخص وأبرد من الديكورات اللي بدهم يحطوها الثاني تبع النايل وما نايل وشابه من ذلك.
14: بعد عام ارتفعت فيه معدلات الأمطار انتعشت نباتات القصب أو أعواد الزل كما يسميها أهالي المنطقة، خاصة في مجاري الأنهار والسيول والوديان كروافد نهر اليرموك.
17: وجد عدد كبير من أبناء الريف الغربي لدرعا بهذه الأعواد مصدر رزق لهم ولعائلاتهم، وهي التي تنمو على أطراف الوديان والسيول ولا تحتاج إلى رعاية أو عناية أو سقاية. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
0: في حوادث الغرق المتكررة أثارت حالة غرق شهدتهما مناطق في ريف حماة خلال الأيام الماضية مخاوف الأهالي بشأن مخاطر السباحة في السدود والأنهار والمسطحات المائية، بالتزامن مع تزايد الإقبال على هذه المواقع مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
18: في صمت موجع يقلب أبو أديب صور طفله مهند الذي لم يكمل ربيعه 13. مأساة الغرق في سد الساروت لم تنهي حياة الصغير فحسب، بل حفرت ألما عميقا في قلب عائلة تزور قبره يوميا. على مقربة من السد الذي خطف حياة صغيرهم، قصة مهند لم تكن حادثة عابرة، بل جرس إنذار يذكر بخطر يتجدد كل صيف.
19: وصلنا على المكان الحالي ودقوا الشباب على المجموعات وهي يلبونا جماعة خطاب كلها، الشباب كلها لبوا الطلب وطلعوا ونزلوا بالنهر صار سباحة يدوروا عليه، بعدين دقوا للدفاع المدني واجوا لبونا وقاموا الواجب والحمد لله طلع الله يرحمه. هلا هو السد يعني فيه غمي وفيه رئي، رسالتي للأهالي انه يديروا بالهم على اولادهم شوي، والجهات المعنية لازم يكون في عندها نقطة هون. يعني
18: حوادث الغرق التي سجلت مؤخرا أعادت فتح نقاش عن طبيعة الظروف التي ترافق الحوادث المفاجئة في السدود والأنهار وما تفرضه من تحديات أثناء التعامل الأولي معها. وهنا تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة لمعرفة كيفية إدارة هذه الحالات.
20: نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار وامتلاء أغلب الصدود السطحية وجريان معظم الأنهار، إلى الآن سجلنا حالتي غرق. مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة تتعامل مع مخاطر المسطحات المائية على أساس أنها خطر موسمي دائم. لدينا فريق استجابة يعمل بشكل متواصل على الاستجابة لأي بلاغ قادم للأماكن القريبة من المسطحات المائية. ركزنا على إيصال رسائل السلامة مبسطة للمجتمع خاصة للأطفال والأهالي. طبعا حملات هذه التوعية تهدف إلى تغيير السلوك الخاطئ وتنبيه الناس لخطورة الاقتراب من هذه الأماكن وعدم المجازفة في المناطق غير مخصصة للسباحة. نحن مستمرون في العمل الميداني والتوعوي ونتعامل مع المواسم المخاطر بروح الاستعداد المسبق، لأن هدفنا الأول والأخير هو الحد من الخسائر وحماية حياة المدنيين.
18: تبقى حوادث الغرق في المسطحات المائية نداء مفتوحا يستدعي تضافر الجهود، فبينما تعمل مديريات الطوارئ على تعزيز الوعي يظل الدور الأكبر على عاتق الأسر في مراقبة الأبناء وتوجيههم نحو السلوك الآمن.
1: وراء كل حادثة غرق عائلة تعيش ألما لا ينتهي، وما بين مسؤولية الجهات المعنية ووعي الأهالي تبقى الوقاية السبيل لتجنب خسائر جديدة. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حماة.
0: حددت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عطلة عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام، ووفق بيان الأمانة العامة تعطل الجهات العامة اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 من شهر أيار حتى يوم السبت الموافق 30 من أيار الجاري، مشيرة إلى مراعاة أحكام الفقرة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل. أصدرت نقابة المحامين تعميماً جديداً يقضي بالمنع الفوري لتنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة العائدة لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام. ووجه التعميم بضرورة إحالة جميع معاملات التوكيل المتعلقة بالشخصيات 451 المدرجة أسماؤهم كرموزاً للنظام المخلوع وعلى رأسهم أسماء الأخرس وبشرى الأسد إلى مجلس نقابة المحامين المركزي دون غيره للنظر والبت فيها. وحذرت النقابة جميع الفروع واللجان من أن أي إجراء يخالف هذه التعليمات سيعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية المباشرة، مؤكدة أن الخطوة تأتي صونا لحقوق الشعب وحماية لمسار العدالة الانتقالية ومنعا لتهريب الممتلكات أو الالتفاف على الملاحقات القضائية. أعلنت محافظة حلب ترحيل أكثر من 96,000 متر مكعب من الأنقاض في منطقتي عزاز وجبل سمعان ضمن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة بنسبة إنجاز بلغت 17.7%. وأوضحت المحافظة أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة منطقة جبل سمعان، مع استمرار عمليات الترحيل في ماير وكفر حمراء وحريتان. وأضافت أن الفرق المختصة استكملت إزالة الركام وفتح الطرقات في تل رفعت وعندان والشيخ هلال والشيخ عيسى وتل جبين، تمهيدا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتسهيل عودة الأهالي. بدأت محافظة ريف دمشق تنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبداني ومضايا وعلى امتداد الطريق العام الواصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. وأكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية، وأثارت هذه الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي، حيث طالت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ سنوات، مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعاضة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف التراخيص ومواد البناء. مع اقتراب موسم الحصاد عقدت في محافظة حماة الجلسة الأولى لتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بإدارة ومتابعة الحرائق بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية للحد من مخاطر الحرائق والاستجابة السريعة خلال الموسم الزراعي.
21: وخلال خلال
2: الهدف من هذه الجلسة هي تعزيز التواصل بين المؤسسات والربط بين بعض المؤسسات لاتخاذ إجراءات معينة. العام الماضي كان هناك بعض الثغرات في إدارة الملف، اليوم تم طرح العديد من الصعوبات التي واجهتنا العام الماضي. بدأت الخطة من خلال التأكيد على جهوزية الآليات وصهاريج الإطفاء التي موجودة بالمديريات كمديرية الزراعة ومديريات الطوارئ والكوارث، وتوزيع النقاط على المناطق الإدارية في المحافظة بالتنسيق مع مدراء المناطق، والتأكيد على جهوزية الآليات، وأيضا حث المجتمع المحلي وتوعيته على أداء دوره في معالجة هذا الملف إن شاء الله تعالى.
0: يواجه أكثر من 700,000 لاجئ سوري في ولاية زارلاند الألمانية خطر الترحيل، وذلك بعد رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين طلبات لجوئهم. وبحسب وسائل إعلام ألمانية، لجأ غالبية السوريين الذين رفضت طلباتهم إلى الطعن قضائيا أمام المحكمة الإدارية في المدينة، إلى أن المحاكم رفضت حتى الآن 4 من كل 5 دعاوى ضد هذه القرارات. ورغم عدم تسجيل أي حالة ترحيل للاجئين السوريين من ولاية زارلاند حتى الآن، فإن وزارة الداخلية في الولاية لا تستبعد إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل مباشرة إلى سوريا مستقبلاً. أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. وقال شكري في تصريح صحفي إن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارة تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، ومؤكدا أن سوريا أصبحت من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي. وثق مقطع مصور نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير تنكيل السلطات الإسرائيلية بعدد من ناشطي أسطول الصمود العالمي الذين اعتقلتهم من المياه الدولية في أثناء إبحارهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وحمل وزير الخارجية جدعون ساعر حمل بن غفير ما وصفه بمسؤولية تشويه صورة إسرائيل، فيما اتهم بن غفير بعض أعضاء الحكومة بعدم فهم كيفية التعامل مع من وصفهم بمؤيدي الإرهاب. من جهتها استدعت دول عدة بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا إضافة إلى بريطانيا واليونان السفراء الإسرائيليين لديها للاحتجاج على طرق المعاملة غير الإنسانية، واصفين إياها بغير المقبولة. هذا واتهمت بريطانيا إسرائيل بانتهاك معايير الاحترام والكرامة في تعاملها مع ناشطي أسطول الصمود. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنها صدمت من مقطع نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير ظهر فيه وهو يسخر من ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين، واعتبرت كوبر أن ما جرى ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة التي يجب أن يعامل بها الناس، مشيرة إلى أن لندن تتواصل مع عائلات بعض رعاياها المشاركين في الأسطول لتقديم الدعم القنصلي. وأضافت أن بريطانيا طلبت توضيحات من السلطات الإسرائيلية بشأن ما حدث، مؤكدة التزامها بحماية حقوق مواطنيها وجميع الأشخاص المعنيين. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلتنا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، حدثينا عن مصير المعتقلين من أسطول الصمود.
21: نعم كاترين، في الواقع أثار هذا الفيديو الذي تم نشره لوزير الأمن القومي بن غفير أثناء طبعا اعتقال الناشطين من أسطول الصمود، أثار ردود فعل كبيرة وخاصة داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث تنصل مسؤولون إسرائيل

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: الشام كتير راح عليها زمان.
5: وين راحت المرأة الدمشقية؟
4: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا ميت صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكن بعاد.
5: بس عن ايش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوا؟
4: يعني انتو كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم لأنه هاي البلد ما بتترمم إلا بأهلك كلهم.
5: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
4: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة عن سيدات.

بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه انخفاض الليرة السورية أمام الدولار لتصل إلى نحو 14 ألف ليرة مقابل الدولار، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع وسط تحذيرات من تراجع الثقة بالعملة المحلية بسبب السياسات النقدية. ما الذي يدفع الليرة إلى هذا التراجع القياسي؟ وهل ما يجري أزمة عابرة أم مؤشر على مرحلة اقتصادية أكثر تعقيداً؟ وما الخيارات المتاحة أمام السوريين والسلطات النقدية في مواجهة هذا التدهور؟ في الملف الأمني نناقش التعاون بين سوريا والعراق في مجال مكافحة التهريب والإتجار بالمخدرات والجهود المشتركة في تبادل المعلومات وتعقب شبكات التهريب في المنطقة.

0: قياسي يلامس 14,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتحسن بشكل طفيف لاحقاً.
1: الليرة السورية تلامس حاجز 14,000 أمام الدولار الأمريكي ضمن سلسلة تذبذبات خلال الفترة الماضية تثير مخاوف واسعة بشأن استقرار سعر الصرف وتأثيره المباشر على التضخم وتكاليف المعيشة، فضلاً عن دوره في تحديد فرص الاستثمار في البلاد. بالتزامن مع تقلب سعر الليرة، يترقب الوسط الاقتصادي السياسات النقدية التي سيعتمدها الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي في المرحلة المقبلة، والذي ذكر أنها ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة عبر نهج يقوم على التدرج والاستمرارية وتعزيز الثقة بما يخدم استقرار الاقتصاد السوري والمواطن السوري على المدى الطويل. مخاوف تثيرها تقلبات الليرة من ضغط على أسعار السلع الأساسية، ما يتطلب تدخلاً مستمراً من الحكومة لضبط الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية مع تقليل الاعتماد على الواردات المكلفة ودعم الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من خلال تخفيض الضرائب أو تقديم قروض ميسرة. انخفاض الليرة أمام الدولار لا يرتبط فقط بقوى العرض والطلب، بل يعكس عوامل متعددة أبرزها نقص الاحتياطات النقدية والانكماش الاقتصادي وضغوط الأسواق العالمية. وفي ظل هذه التحديات يبقى استقرار الليرة ومراقبة السياسات النقدية في صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين مع ترقب الإجراءات المقبلة وتأثيرها على الاقتصاد السوري بشكل عام.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا، ضيفي من دمشق. ومعنا أيضا الدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي، ضيفي من دمشق أيضا. ورحب بكما دكتور زياد. أبدأ معك. في نيسان الماضي أعلن البنك المركزي أنه لديه أولويتان، تخفيض سعر الدولار ليست أولويته تخفيض سعر الدولار بل تحقيق استقرار سعر الصرف، لكن يبدو أنه لم تتحقق لا هذه ولا تلك، ونرى سعر الصرف ما زال ينخفض بشكل أو بآخر. ما الذي يتسبب بهذا الآن؟
2: بداية تحية لك أخت نور ولكل الكادر من عندك وبدمشق ولمشاهدينا بكل مكان. أشكرك على طرح الموضوع في غاية الأهمية قبل العيد وما بعد العيد القادم، لأنه إحنا بمرحلة حرجة جدا. هلأ التقرير اللي ذكرتيه حضرتك يعني اللي عديتوه وقدمتوه قبل قليل شامل ووافي كإطار عام وإطار عريض يلم بكافة النقاط، لكن إجابتي مباشرة لحضرتك، هناك تضافر أو اجتماع أو تلازم عدة عوامل داخلية وخارجية أدت إلى تدهور سعر الصرف الليرة. إذا أخذنا الأشهر الأربعة الماضية أو بداية العام مع تغيير العملة أو تغيير الليرة السورية حذف الصفرين، تدهور سعر الصرف من 10,500 ليرة تقريبا لليوم قارب 14,000 أو 13,900 أو 850 ليرة. الهبوط تقريبا يعني يعتبر جوهري بالنسبة لسوريا، ليس فقط كنسبة 4,000 ليرة على 10,000 ليرة، ولكن أيضا كل 500 ليرة أو 1,000 ليرة زيادة اليوم كتدهور بسعر الصرف الليرة له آثار ومفعيل أكثر من 1,000 اللي قبلها. بمعنى آخر، من 11 ل 12 مشكلة، بس من 12 ل 13 بصير مشكلة كبيرة، من 14 ل 15 بصير مشكلة جوهرية. هلا الأسباب عديدة، أنا أذكر باختصار شديد منها. اولا احتياطي القطع الاجنبي قل، الحوالات الماليه انخفضت بشكل جوهري خاصه بعد 28 شباط الماضي مع بدايه حرب امريكا اسرائيل على ايران او بالبحر العرب، توترات جيواقتصاديه وجيوسياسيه ادت لارتفاع اسعار الطاقه. اهم شيء بالنسبه لنا كسوريا اللي عالم بجوز ما اخذوا بعين الجديه ببدايته هو انخفاض التحويلات الماليه كما توقعنا من شهر اذار الماضي الان وبعد اشهر قليله من اوروبا الغربيه وخاصه دول الخليج العربي.
0: بمعنى هذا له علاقة
2: اي مواطن سوري كان عم يشتغل،
0: هذا له علاقه بالحرب ام له علاقه بالقرار المتعلق بالحوالات والذي صدر مؤخرا ايضا؟
2: هلا عم احكي لك بس عوامل خارجيه. طيب. هي عديده بس بالقرار هذا عامل خارجي، يعني انا عم اشتغل بمكتب سياحي بدبي، وقفت السياحه بدبي، عم اشتغل بقطاع معين بقطر بالبحرين، خف شغلي، فما راح اقدر اعمل تحويلات ماليه لسوريا لاهلي، نفس الشيء بالمانيا بفرنسا، خف المطلوب مني واجه غلاء اسعار بالمانيا اللي عم ببنزين اللي هنالك، فبدل ما ابعث 200 يورو ببعث 100 يورو. هلا داخليا لابد من استعجال والصبر، بمعنى اخر في قرارات اتخذت مثلا بالامس قرار جريء بالجمارك، ولكن بده وقت هذا ليعطي نتائج، بمعنى اخر خليني الخصها باختصار شديد، لانه تخفيض الرسوم الجمركيه على المواد الاوليه او السلع الوسيطه او مسميها مستلزمات الانتاج سيؤدي الى دوران بدء دوران عجله الانتاج، لانه ما دارت عجله الانتاج، ولكن استبدال المستوردات او احلال المستوردات برفع الرسوم الجمركيه على السلع الكماليه كمان بده وقت. هلا هالوقت اللي 3 اشهر 4 اشهر لبيش المنتج ينتج بتكاليف اقل وبالتالي ينافس ويحقق امرين جوهريين بالنسبه لسوريا اخطانا بتقديرهم من بعد التحرير. الاول هو درء دخول المنتجات الاجنبيه بخسه الثمن، بمعنى اخر حمايه المنتج المحلي لامداد السوق المحليه بالسلع السوريه، والامر الثاني والاهم لاحقا هو تصدير الفائض، بمعنى اخر منتجات جوده نوعيه، استعاده اسواق التصدير على الاقل في الاقليم، ما بيحكي عالميا اوروبا الى ما هنالك، على الاقل بالعراق بالمناطق اللي فيها اسواق تجاريه لسوريا مهمه كانت اسواق تصديريه. هلا ليش عم بقول هذا جدا مهم الموضوع؟ لانه عندي ثلاث حسابات، الحساب الاول ميزان المدفوعات هو خاسر بالنسبه لسوريا، عم نستورد اكثر ما عم نصدر، الحساب الثاني الموازنه، من الغير المنطقي عقلانيا القول ان هناك فائض بالموازنه، لا يفترض يكون في عجز بالموازنه، لانه اليوم بدي امول انا مثل ما قلتوا بالتقرير خفض التكاليف على المنتج بالضرائب الى ما هنالك من اعانات من اعطاء قروض ميسره لحتى يشغل عجله الانتاج، فعندي حسابات الموازنه مع حسابات الميزان التجاري او ميزان المدفوعات الخارجي بيأدوا انه حسابات الناتج المحلي تنمو، الناتج المحلي ما نما بشكل كبير كثير وما درت عجله الانتاج. هلا في عنا فرصه ضيقه، هامش حركه ضيق بس، ولكن لابد من الاستعجال اللي ذكرته.
0: طب معلش اسالك سؤال دكتور بهذا السياق،
2: ولكن استعجال
0: اي يعني ايهما ياتي اولا، ضبط السياسه النقديه وتثبيت السعر عند حد معقول، ام يعني دوران عجله الإنتاج؟ لأنه يعني العاملين مرتبطين ببعض كما تفضلت وشرحت، لكن من يجب أن يأتي أولا؟ من هو النتيجة للآخر؟
2: ما يعني أكيد ما رح تفهم حكي غلط، هذا السؤال بصراحة مطروح بكل دول العالم، بس ولكن ليس سؤال منطقي اقتصاديا إذا شفناها بديناميكية اقتصادية، بمعنى آخر الأمر الأول يؤدي الأمر الثاني، الأمر الثاني يؤدي الأمر الأول. سعر الصرف لا له علاقة فقط بقرارات سياسة مالية أو نقدية أو مصرفية، له علاقة بسياسة الأقراض، بسياسة التأمين، بسياسة الاقتصادية تبع البلد، بسياسة الطاقة، كله له علاقة بسعر الصرف، كل شيء عم يشتغله أكثر من 40 50 إجراء له علاقة بسعر الصرف. فبالتالي
0: لكن يعني أول أيضاً
2: بيجي لاحق اشتغلي على عدة مسارات، هذا المطلوب.
0: يعني سعر الصرف والثقة بالعملة إذا لم يكن أيضا موجودا عند التجار والصناعيين أيضا لن يقدم هؤلاء على الاستثمار في السوق السورية، أليس كذلك؟ هو يعني أنا في النهاية
2: حتى لو غيرت حاكم سوريا مصرف مركزي،
0: يعني أنا أنظر للموضوع كأي مواطن عادي،
2: حبس السيولة ما بيفيد، عدم الأقراض ما بيفيد.
0: طيب واضح على كل دكتور، سأعود إليك في نقاط مختلفة، يعني واعذرني لأنه هناك في يعني هناك سوء حقيقة في تزامن الصوت بيني وبينك. أستاذ عبد الرزاق، دعنا ننظر إلى ناحية المستهلك، كيف سيتأثر الناس الآن بهذا التذبذب لسعر صرف الليرة السورية؟
3: ضيفكم العزيز يعني ضيفكم العزيز أعطى أهمية كبيرة لموضوع الخارج، موضوع التغيرات الإقليمية اللي عم تصير الخارج، ارتفاع النفط، الشغلات هي دائما نحن بنرمي أحمالنا أو مشاكلنا على الخارج. لا شك أنه في نحن جزء من العالم، في على التغيرات، لكن التغيرات الأساسية اللي عم تصير نحن في بلدنا داخليا، يا هل ترى أنا موضوع الزراعة، أنا بلد زراعي، يا هل ترى شو قدمت للزراعة؟ أنا درت كثير هلا بمناطق الغوطة الشرقية والغربية ومناطق دمشق وريف دمشق، الحقيقة في مناطق زراعية كثير لحد الآن غير مستثمرة للأسف، دعم الفلاح للمنتج الزراعي، انا اذا بدي صدر وبدي اعمل مثل ما حكى الاستاذ زياد، اذا بدي اعمل صدر انا واعمل توازن بين الصادرات وبين الواردات، لا بده يكون عندي انتاج وانتاج متميز. الحقيقه الانتاج اللي موجود عندي تحت المطلوب، معنى ذلك انه انا ما عم بدعم الزراعه ولا عم بدعم المزارعين. اضافه لموضوع في عندنا مثل بيقول لك طعمه 9 بتاكل 10، انا اذا بدي اخذ العشرة وحقق اقتصاد نمو اقتصادي جيد لازم الحكومه تدعم الفلاح اولا وبشكل خاص الفلاح، ثانيا موضوع الصناعيين موضوع التجاريين. هذا الامر لو الدوله لو الحكومه اعطت قليل من الموجود عندها، لكن للمستقبل عم تاخذ شغلات كثيره. هي شغله، الشغله الثانيه الاستثمارات اللي موجوده كمان الاستثمارات بعيده المدى، ازدياد عدد المراسيم، القوانين اللي عم تصدر بشكل متتالي وبشكل متسارع كمان لها تأثير كبير، إضافة إلى التأخر الحكومي في معالجة الأمور في حينها. يعني نحن
0: تأثير القرارات سلبي ولا إيجابي؟ فقط لم أفهم هذه متأخرة. النقطة عم تأتي متأخرة.
3: القرارات الحكومية بشكل عام إن كان عبارة عن قرارات ترقيعية، الحقيقة نحن بدي أعالج الموضوع قبل ما يتفاقم. نحن دائما في حركة اقتصاد متسارعة جدا في ظل التطورات اللي عم تصير بسوريا الحديثة. التطورات هي بدها قرارات آنية، لكن انتظر أنا تفاقم الأمور وأعطي قرار بيجي متأخر وله تبعات كثيرة. هي شغلة. الشغلة الثانية، نحن مشكورة الحكومة الحالية موضوع سمحت بالدولار، لكن تداول الدولار صار بشكل كبير غير منطقي، صار في طلب على الدولار. يعني إذا بدي اشتريت كهرباء أنا اشتري كاسة مي بدي حقها دولار أو دولار، هذا غير منطقي. حتى بعض المحلات صارت تعلن أنه أخير $10 الغرض أو السلعة الفلانية ب10 أو 5 دولارات، معناها أنا صار في نوع من الطلب المتزايد على الدولار، وبالتالي هذا بيأثر على العملة الوطنية وفعلا أثر على العملة الوطنية.
0: أليس يعني هناك طيب هنا دور للناس المواطنين أستاذ عبد الرزاق في موضوع تداول الدولار، خاصة في موضوع تحويل المدخرات ربما أو تداول بالعملة المحلية؟ يعني كثيرا الآن ما يطرح أنه ألمانيا مثلا عند خروجها من الحرب وبناء اقتصادها ساهم الناس إيجابيا في ذلك، هل تعتقد أنه اليوم السوري يعني متراجع عن واجبه في هذا السياق وذلك بسبب مخاوفه المتعددة وحتى يعني تداعيات الحرب الطويلة عليه؟
3: سيدتي مو مبرر، هذا مو مبرر لمخاوفه وعدم انتاجه. انا المواطن انا اعرف واعي ان هناك صعوبات بالنسبه للمواطن في معيشته في القدره الشرائيه تبعه في واقعه الحالي، الواقع الحقيقه واقع مزري، نكون واقعيين شفافين، واقع مزري، لكن هذا مو يعني مبرر انه انا ما انتج، مو مبرر انه ما اشتغل. انا بعرف كثير في كثير مناطق زراعيه اختي في بدها زراعه لازم تنزرع والمواطن قادر يزرع بقليل من الجهد، لكن نحن على ما يبدو سيدتي تعودنا سابقا نعطي حملنا كلياته على حكومتنا، الحكومه اشتغلي، الحكومه اعطينا، نحن قاعدين لازم ما نشتغل. هذا الامر سلبي، طبعا هذا مو بالعموم عم بحكي حتى ما ينتقدوني الاخوه المواطنين، لانه بعرف على النقد شلون بيصير باي تعليق بيصير.
0: طب شو لازم يعملوا؟ يعني ما الذي يعني على المواطن العادي فعله الان لدعم الليره؟
3: يا سيدتي اول شيء موضوع دولار الاسواق، الدولار نحن حذرنا منه سابقا، موضوع الدولار هي اللي بتاثر على موضوع الليره السوريه. انا خليني ثقتي بالليره السوريه كبيره، خليني اتداول الليره السوريه بالاسواق، معلش مره وتنتين وثلاثه قد اتعرض لكسات على المدى القصير، لكن على المدى الطويل انا بعطي قيمه للليره السوريه. يعني هو موقف سيادي، هذا الليره السوريه موقف سيادي خصوصا بعد ما نقاموا الصفرين صار لها قيمه. يعني انا احمل بجيبتي عدد مليون ليره ما احمل مثل الاول مليون ليره بشوال، يعني صار في نوع من التحديث صار. هالمواطن لازم يستغل هالناحيه ونشجع نحن كجمعيه، نحن اثناء جولاتنا الاطلاعيه بالاسواق بنقول يا اخي اعلن بالليره السوريه، اطلب بالليره السوريه، اعطي قيمه لليرتك السوريه. معلش انا بعرف انه في واقع معين عم يؤدي لتذبذب سعر الصرف، في له عوامل معينه، هو العوامل اكثر من 90% انا بعتبرها داخليه، مو هي خارجيه، داخليه عن الاستثمارات، والله الاستثمارات متوقفه، يعني خصوصا موضوع الزراعه، موضوع الصناعه، انا كثير من الصناعيين بيشتكوا لي يا اخي نحن كلفه عنا عاليه، كلفه الانتاج عنا عاليه. ادرس كلفه الانتاج كحكومه، بعمل لجان بدرس كلفه الانتاج، يا ترى شو الاسباب التي ادت الى زياده كلفه الانتاج عندي؟ العماله عندي رخيصه انا عندي ببلدنا. طيب. ثانيا المواطن بيقبل بالشيء الاقل جوده، يعني انا اذا بعطيه سلعه اقل جوده من المستورد بيقبلها المواطن اذا كان سعرها يناسب دخله. يعني نحن لازم نوعي الاخوه المواطنين لهالقضيه هي، اضافه لموضوع القرارات الحكوميه المتسارعه اللي عم تصير، وهذا شيء انا بعتبره شيء الحقيقه مو صحي انه كل يوم بيطلع قرار، واضافه لانه هالقرارات عم تطلع قرارات اغلبها للاسف مكتبيه دون دراسه تبعاتها الاقتصاديه ومنعكاساتها على المستهلك.
0: يا ترى اذا منعت تعني انقل هذه النقطه للدكتور زياد،
3: يا ترى شو انعكس على المستهلك؟
0: يعني دكتور زياد إليك مجددا، يعني ما تفضل به ضيفي يتقاطع معه كثير من الاقتصاديين أنه يبدو أنه هناك ضعف في بناء السياسات وتشكيلها، وتبدو القرارات الحكومية وكأنها دوما يعني تخرج بشكل رد الفعل بدون أن يكون هناك اتساق أو نظرة بعيدة. نحن الآن أمام حاكم جديد للمصرف المركزي، برأيك ما السياسات التي نحتاجها اليوم في سوريا خاصة من أجل موضوع ضبط العملة؟
2: بداية والآن لم أتميز عن ضيفك الكريم بنقاط عديدة، وذكرت العوامل الخارجية بس كنت سآتي للعوامل الداخلية وبدأت بشرحها. هلا الإجابة لسؤال حضرتك هو هذا السؤال الجوهري، ما بدي أعد زدت أسهم أو صارت حسن سلوك على الحكومة، الله يعينها، بس الديناميكيات ما بعد النزاع طبيعي يصير هالخربطة، هي خربطة جوهرية بالمناسبة. بس ولكن اليوم خلينا نعمل جردة حساب، أعطي مثال بسيط لوضح الفكرة وتتفق مع السياق اللي حكاه زميلكم ضيفنا أو التقرير اللي حكيته بالبداية. بمعنى آخر إجا حاكم مصرف سوريا المركزي قد ما كان يعني شفاف وعم بيعمل هلا لقاءات عصف ذهني وبده يعمل سياسه مصرفيه او نقديه او ماليه، لابد من ان تندمج مع السياسه الاقتصاديه تبع الدوله ككل. فقرار مثلا اول امس بالرسوم الجمركيه قرار جيد، بس ولكن اين هي السياسه التجاريه تبع سوريا؟ فتحنا الاستيراد باب مصراعي، ارتقينا بعد 6 أشهر او بعد 9 أشهر انه هذه كانت سياسه خاطئه، رجعنا عنها، بس كان نط سعر صرف الدولار ب 11,000 ل 13,000، هلا عملنا سياسه خلينا نقول قانون جمارك جديد، هل هذا القانون مندمج مع سياسه صناعيه، مع سياسه زراعيه، مع سياسه اقتصاديه كليه، مع سياسه طاقويه؟ هلا سالتي سؤال انه المواطن شو فيه يعمل؟ اترك المواطن بحاله، خلي بس يدفع فاتوره الكهرباء، ما بقدر اطلب منه مزيد من تدهور القدره الشرائيه، عم بيجي 100 دولار اعطيها 100 دولار، مو اخذ له منها 10% وخرب السوري لحتى ارجع مثل ايام زمان صرف 100 دولار على المطارات وعلى الحدود الى ما هنالك، اتركي المواطن بحاله، انا لازم ارجع كمصرف سوريا المركزي هون لارجع اجاوب على سؤال حضرتك، 3 شغلات، تسريع الهيكلة المصرفية، لأنه لغاية الآن منذ سنة ونص لحد الآن ما صار في هيكلة مصرفية، لا بالعكس في اتخاذ قرارات خاطئة بما فيها شطب الديون للسوريين بالمصارف اللبنانية. تبديل العملة كان عبارة عن إجراء تقني وليس إجراء اقتصادي، كان هي فرصة تاريخية لحتى عيد السياسة المالية والنقدية والمصرفية ضمن السياسة الاقتصادية عم ركز عليها كثير. النقطة الثالثة تسريع استعجال اندماج بالنظام العالمي، النقطة الرابعة هو إعادة هيكلة المصارف من ناحية الموارد البشرية، لأن المصارف العامة والخاصة بدها إعادة هيكلة جذرية بالتحول الرقمي بالمصارف الشاملة بالذكاء الصنعي. لغاية الآن بعد سنة ونص ما انعمل دورات تدريبية للمصارف العامة والخاصة بشكل جوهري عم بقصد، بحيث انه اي مواطن او اي مستثمر يفوت بيعمل عملية ب3 ثواني وبيطلع حتى ما في داعي يجي.
0: دكتور اين نحن من الاندماج؟ اين نحن من الاندماج بالنظام العالمي؟ يعني كما تفضلت وكما يقول
2: هل في شيء عاخر في شيء داخلي؟
0: انه سويفت اذا ما اشتغل فيعني سيبقى هناك مشكلة في موضوع القطع الاجنبي. اين نحن من ذلك؟ لانه يعني ترسم الحكومة صورة وردية ونرى اجتماعاتهم مع المؤسسات الدولية ومع دول مجموعة السبعة الان في اليومين الاخيرين، لكن اين نحن بالفعل واقعيا؟
2: واقعيا هي الدفع بالملف الى الامام، على الاقل اذا مول سويفت كود العالمي، على الاقل مع الاتحاد الاوروبي، مع خاصه مع فرنسا في المؤتمر عم تحكي عنه حضرتك، هذا جوهري جدا، صياغه صفحتين ورقتين متعلم الناس لندمج على الاقل مصارف سوريا.
0: ليش ما تنفذ للان؟ يعني ما الذي مطلوب مننا شيء لم يتحقق؟ لماذا يعني لماذا لم نندمج حتى الان؟
2: طبعا لانه لحالك لا تملك الحقيقه، عم طوري قطاع الاعلام وانت قاعده لحالك بالتلفزيون ما عم تشوفي بقيه القطاعات، انا ما بقدر انا ارسم سياسه اقتصاديه وانا مصرف سوريا المركزي فقط لا غير لحالي بدون ما اتفق مع وزاره الماليه ووزاره الاقتصاد ووزاره الصناعه ووزاره التجاره، كل الوزارات المعنيه بالقصه، ما بقدر اقول انا لحالي اعمل اي سياسه، مجلس النقد والتسليف اعطيني اي قرار طلع منه، ارجيك يلا رح طلع لك على الموبايل، طلعت الظهر بكندا بتعرفي انه بال 2027 شوفي عنده الاجتماعات مجلس النقد والتسليف، انا بيعطي اشارات واضحه للمواطن والمستثمر ورجل الاعمال، مو بس الاجنبي، السوري قبل الاجنبي، لانه انا عندي اجتماع بعد 6 أشهر بعد 2 شهر، وكل اجتماع شو عم باخذ نتائج بسعر الفائده بسعر الصرف، هو سندات الخزينه بتبديل العمله، ما صار مثل ما قال ضيفك الكريم انه صارت تلقائيه للقرارات، ما انا مسجمه ضمن سياسه متكامله.
0: طيب أستاذ عبد الرزاق أعود إليك، ما السيناريوهات المحتملة بتقديرك؟ تفضل تفضل ومن ثم نذهب إلى سؤال
3: السيناريو. بسيطة.
0: تفضل
3: الأستاذ زياد. أخذ الشريحة الأقل فقراً، نحن ما عم نحكي على شريحة المواطنين يلي معترين مثل ما حكى بده يأمن ثمن فاتورة الكهرباء أو معيشته. أنا ما عم بحكي على هذول المواطنين، ما عم بحكي، عم بحكي على الشريحة اللي عندها ملاءة مالية. ممكن نحن نساهم اللي عنده ملاءة مالية.
0: هي للأمانة الفكرة كلها طرحت يعني حتى يعني وضوحاً، أنا حتى سؤالي فهم خطأً. أنا لم أكن يعني أقول إنه ما الذي على الفقير أن يفعله لأجل دعم الليرة، هذا يتم تناقله اليوم. يعني هناك من يحاول أن يخفف الحكم عن الحمل عن الحكومة ويقول للناس تفضلوا ارضوا بالأمر الواقع، حاولوا تخففوا مصاريفكم، ادفعوا فواتير الكهرباء، ويجب علينا جميعا التعاون في هذه المرحلة. ولذلك طرحت هذا السؤال حتى يعني نتجاوز ما يطرح أيضا بين السوريين اليوم.
3: يا سيدتي، مثال بسيط، احنا في احد القرى، ما حنسميها، احد القرى بدمشق، اتكاتفوا اصحاب الملاءة المالية، رجعوا عملوا عملية اعمار، عملية محولات كهربائية ضبطوها، بعض الشغلات اللي لازمة، عطوا للمزارعين قروض حتى يشتغلوا، وفوا لهم طبعا القروض هي، طبعا هذا بيرفع كاهل شوي عن الحكومة، بنقدر ما عم نقول نحن نحمي كل شيء، لكن اللي عنده ملاءة مالية بهالوقت هذا بالذات احنا بحاجة لتكاتف الجميع، ما عم بحكي المواطن اللي دخله 100 دولار اللي ما بكفي عدم مواقف لا 10 شهر أو 5 شهر، عم بحكي اللي عندهم ملاءة مالية وموجودين في بلادنا. وأنا ومن خلال جولاتي على مناطق السياحة، على مناطق، عم شوف إنه في ناس عندها ملاءة مالية جيدة وعندها دخل جيد. نساعد هالمواطنين، ما لا نساعدهم ماديا، لا نعطيهم، ليش نشحدهم بمعنى شحادة؟ يعني أنا بساعد المواطن إنه يلاقي له فرصة عمل.
0: قيمة ذلك أمام
3: عبارة عن
0: يعني عدم اتساق السياسات الاقتصادية كاملة أستاذ عبد الرزاق، يعني هو هذا ما طرحه الدكتور.
3: السؤال بالله أنا ما السؤال
0: يعني قلت لك إنه ما طرحه الدكتور إنه يعني هذه الجهود البسيطة حتى تراكمها قد لا يفيد أمام عدم اتساق السياسة الاقتصادية كاملة لدى الدولة، وذكر مثالا على ذلك إنه سياسات الوزارات فيما بينها والتي تعقل سوريا حتى هذه اللحظة من الدخول في النظام المالي العالمي.
3: يعني في اجراءات عم تعمل الحكومه الحقيقه، في اجراءات لاحقه عملتها عباره عن تكاتف بين عده وزارات وعده مؤسسات في اصدار القرار، وهذا القرار الصح. لانه سابقا انا في لقاء سابق لي تعليق انه وزير الزراعه السابق ما بيعرف انه مستوردين نحن دجاج ريش، يعني استغرب انه كيف منافذ استوردت، يعني هذا عجب وجود تنسيق. حاليا اعتقد انه في عم تتلافى الحكومه بعض الاخطاء او بعض الملاحظات اللي مرت فيها سابقا، لكن على المدى القصير ما ببين نتائجها مثل ما حكى الاستاذ زياد. على المدى الطويل ممكن نحل المساله، بس المواطن ما لقيان تجارب اولا وما عم يقدر ينتظر، لانه فعلا انا بدي طعمي اولادي وبدي اكل واشرب، ما لي قادر انتظار يصير شو نتائج القرارات. هلا خيرا عملت يعني وزاره التجاره والصناعه بموضوع المستهلك، يعني خليني احصر بحديثي بموضوع المستهلك، انه عملت التطبيق سبر اسعار، انا بسبر اسعار دخل. صحيح نحن انتقلنا الى السوق الحر وما في شيء اسمه تسعير، لكن عملت هي نوع من السبر بالاسعار، كلف اتجاه سبر الاسعار لاخذ الوسطي بالاسعار، وبالتالي اي رقم شاذ خارج هذا الوسطي معناها في نوع من الغبن او نوع من الشلف، نحن بنقلها بالعاميه شلف على المواطن، حتى يتنبه المواطن بيدخل على التطبيق هذا بشوف شو السعر الوسطي، من خلال السعر هذا بيقدر يفاصل مثل ما بيقولوا نحن بالعاميه، يفاصل البائع ليوصل للسعر القريب من السعر الوسطي في ظل الواقع السوق الحر.
0: وهذا تطبيق التسعير يعني متوفر للجميع على الموبايل أستاذ عبد الرزاق؟ أنا هذه يعني المرة الأولى التي أسمع
3: التطبيق قريباً سيفعل، إضافة إلى موضوع ثاني بمعنى وجود مولات يعني مثل بيم دمشق اللي موجود بمصلى لكن على قطاع حكومي وتحديد الربح ب7%،
0: مؤسسة استهلاكية،
3: هذا المشروع
0: يعني
3: قائم وفي عدة مولات، بس بمعنى أنه محددة الأرباح. طيب. محددة الأرباح ما في أرباح يعني فيها غبن. هذا المشروع قريبا سيبصر النور. هذا بعد لقائنا مع بدعوة من وزارة التجارة والصناعة الحقيقة، وأنا بتشكرهم على عبر شاشتكم لقيامهم بإشراك المجتمع الأهلي لأول مرة بعد غياب طويل، بعد محاربة طويلة للمجتمع الأهلي أو جمعية حماية المستهلك، الآن بدأ التواصل بيننا وبينهم وفي اجتماعات شهرية متتالية.
0: طيب جيد، يعني ونتمنى إنه في حقيقة إنه يعني يعني يتوسع أيضا هذا الجهد وتتوسع مشاركة المجتمعات المحلية وأن يسمع صوتها أيضا داخل الحكومة. شكرا لك على التوسع في هذه النقطة. لذلك سأعود بالسؤال الذي كنت أود توجيهه إليك للدكتور. دكتور، ما هي السيناريوهات المتوقعة للليرة خلال الفترة المقبلة؟ لأنه هناك من يقول أنه الليرة الآن ما يحدث معها هو أنها تتجه لسعرها الحقيقي، هناك من يقدره بحوالي 20,000، يعني قد تصل للـ20,000. هل هذا صحيح؟
2: تماما، الشق الثاني من سؤالك صحيح، لانه هو بين 18 و22,000. باي حسبه بتعمليها؟ حسبه اقتصاديه، عم نحكي على السعر الحقيقي لو فكيتي كل الضوابط الاقتصاد السوري. ولكن اليوم سعر السوق السوداء او السوق غير نظامي تحت الـ14,000. سؤالك جوهري هلا، لانه في عندنا ثلاث مراحل. المرحله الاولى خلال الاسبوع القادم سنشهد، وقد اقول مخطئها، سنشهد انخفاض بسعر الصرف نتيجه زياده التحويلات الماليه على العيد، وكل عام وانتم بخير. بعد العيد هلا قد تعود الضغوط التضخميه ويعود الارتفاع فوق ال 14,000. هلا لحتى ما يصير هالامر بالمرحله الثالثه، نتائج القرارات اللي اتخذتيها بالامس واول امس وعده قرارات اخذتيها الاسبوع الماضي بخاصه بما فيها النواحي الجمركيه لتعطي نتائجها بزياده التصدير وتخفيض السلع والرسوم على المواد الانتاج واحلال الواردات، بدها فتره طويله لتعطي. لابد من، وهون اتفق مع ضيفك الكريم، من تفعيل قانون الاداره المحليه 107. هلا بتعطيه 109، بتعطيه 110، شو بدك اعطي اسم بس، ولكن لا بديل عن تعاونيات. ماذا اقصد بذلك وباختصار جديد جدا؟ انه حضرتك كدوله لا تتخلي عن وظائفك كدوله مركزيه. هلا ما بيقعد فوت بنقاشات عقائديه مع ناس اخرين لا يفقهون بالاقتصاد، انت دوله مركزيه اليوم لازم تلعب بدور اكبر من السابق، لانه مطلوب منك خدمات، مطلوب منك كذا قصه بالصحه وبالتعليم، مو بتخلى عن دوري بما فيها مؤسسه التجاره الخارجيه للداخليه وحمايه المستهلك او الدعم الايجابي. في قرارات ممكن تاخذيها لتحلي شرابيك او الفساد اللي كان فيها، بس كانت تؤدي دور معين. طيب. النوع الثاني بالاجراءات، انت بس يسري الامور بحيث انا وياك نعمل شيء اسمه تعاونيه زراعيه، تعاونيه صناعيه، مثل ما قال ضيفك. ما زي ما تعطيني اراضي شاسعه. صحيح. زراعيه بتخفي علي تكاليف انتاج 50%، اللي هلا اعطيت الارض زراعه انت وفلان وفلان وفلان بهالمدينه ضمن اطار قانون الاداره المحليه او اقتصاديات المكان او اقتصاديات التنميه المحليه، زرعت انتجت بتعطيني ارض ثانيه، ما زرعت وما انتجت بدفع الثمن او الضريبه عليها.
0: هو دكتور، يعني وزاره الاداره المحليه وعدتنا بتشريعات جديده ستطرح ما إن ينعقد مجلس الشعب، يعني في النهاية ومعي يعني ثواني استجال. أي ومعي ثواني دكتور، هل السعر الرسمي فقد وظيفته الاقتصادية؟ يعني الآن ما فائدة السعر الرسمي إذا أصبحت السوق السوداء بعيدة جدا عن هذا السعر، عن هذا التسعير؟ يعني
2: لا لا، ما بنقدر نقول فقدت اهميتها، بالعكس له اهميه مركزيه السعر الرسمي، لانه عم تحجدي او عم تجيبي قنوات مصرفيه للدوله السوريه لتستوردي سلع. لا ننسى انه بدنا ادويه وقمح ومشتقات طاقه بحدود المليار و200 مليون دولار سنويا، هذا اذا ما طلع لنا النفط بشكل سريع. ولكن كيف بدي احشد هالموارد غير عن طريق اجهزه الدوله وادواتها والسعر الرسمي؟ مثل ما قال ضيفك الكريم قبل قليل، انا اخشى ما اخشاه يصير في دولار الاقتصاد السوري. الدولار معناتها فتنا بضغوط تضخميه، كره الثلج بتدحرج، ولا سمح الله هذا لازم يكون نعمل باي ثمن كدوله وكمجتمع وقطاعات الي وعام وخاص وفعاليات لدرء وصولنا لهالمازق الكبير. يصير سعر الصرف بيصير بيدحرج بشكل كبير كثير، فلا بد من استعجال القرارات. اهم نقطه هلا حاليا بالمرحله القادمه ليس فقط اتخاذ اجراءات تتبع تنفيذها، استعجال وضع حقول النفط والابار قيد الخدمه بحيث انه يوفر جزء كبير من فاتورة الاستيراد وخفف الضغوط الدولارية أو التضخمية على سعر صرف الليرة، بالتالي الإنتاج المحلي يكفي، بالإضافة لتشجيع مكامن إنتاج عديدة بما فيه الفوسفات، مواد أولية. هلا الحزن الحظ أخذوا قرار بتسعير القمح رغم الجدلية والإشكالية اللي صارت حواليه، بس على الأقل كان أحسن من السنوات السابقة يروح كله تهريب. هلا المواطن أو الفلاح شو بده؟ مو بس إنه بده يحقق تكاليفه ويحقق شوية أرباح، بده يأمن مصروف السنة كاملة ليشتري مواد أولية. فأنت كدولة المطلوب منك تساعديني كمزارع، لانه الاسعار الاسمده والمبيدات رح تغلى علي بشهر شباط بشهر ايلول الجاي لازرع مره ثانيه لانه غليت عالميا. فهون دوله كدوله ميسر ومنشط للنشاط الاقتصادي.
0: اشكرك شكرا جزيلا من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش. اشكر ايضا للاستاذ المهندس عبد الرزاق حبزه امين سر جمعيه حمايه المستهلك في سوريا، ضيفي من دمشق. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير التعاون الأمني بين سوريا والعراق في مجال مكافحة تهريب المخدرات والإتجار بها.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
7: أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
8: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أشادت وزارة الداخلية العراقية بمستوى التعاون الأمني مع سوريا في مجال مكافحة تهريب المخدرات والإتجار بها، مؤكدة أن دمشق سجلت الحصة الأكبر من التنسيق المشترك بين دول الجوار بالتزامن مع مواصلة إدارة مكافحة المخدرات السورية تنفيذ حملات مكثفة تستهدف شبكات التصنيع والتهريب ضمن جهود متصاعدة لتعقب تجارة الكبتاغون وإحباط عمليات تهريب باتجاه دول المنطقة.
1: في وقت تتصاعد فيه المخاوف الإقليمية من تحول الحدود إلى ممرات مفتوحة أمام شبكات التهريب والجريمة المنظمة، يتقدم الملف الأمني بين دمشق وبغداد كواحد من أكثر ملفات التنسيق نشاطاً في المرحلة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بملاحقة شبكات المخدرات وتعقب خطوط التهريب الممتدة بين البلدين. وزارة الداخلية العراقية تحدثت هذه المرة عن مستوى غير مسبوق من التعاون الأمني مع سوريا، مؤكدة أنها سجلت الحصة الأكبر من عمليات التنسيق المشترك مقارنة بباقي دول الجوار، ضمن جهود تستند إلى تبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات ملاحقة عابرة للحدود تستهدف شبكات الإتجار بالمخدرات. ووفق ما أعلنه رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري، فإن بغداد نفذت 12 عملية أمنية مشتركة بالتعاون مع سوريا والكويت والسعودية، ركزت على تعقب مهربين وتجار مخدرات في وقت بات فيه ضبط الحدود أولوية أمنية متقدمة بالنسبة للعراق، خصوصاً مع استمرار التحديات المرتبطة بالحدود الغربية الممتدة مع سوريا. العراق الذي كثف خلال الأشهر الماضية إجراءاته الأمنية على طول الشريط الحدودي، أعلن استكمال تحصين أجزاء واسعة من الحدود السورية العراقية عبر جدار كونكريتي بطول 380 كيلومتراً، إلى جانب نشر مئات الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة وأبراج المراقبة، ضمن خطة تهدف إلى الحد من عمليات التسلل والتهريب وضبط أي تحركات مشبوهة في المنطقة الحدودية. هذا التنسيق الأمني يتقاطع مع تحركات متسارعة داخل سوريا أيضاً، حيث تواصل إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ حملات تستهدف شبكات التصنيع والتهريب، وسط حديث رسمي متكرر عن تفكيك خلايا مرتبطة بتجارة الكبتاغون وإحباط عمليات تهريب باتجاه دول الجوار. وفي أحدث تلك العمليات، تمكنت فرق إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية من ضبط شحنة تضم نحو 25 مليون حبة كبتاغون كانت مخبأة داخل أوان فخارية في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، وأوقفت 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عن الخلية المتورطة بالعملية.
2: خلال متابعة التحري، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب، وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية.
1: وبينما ترفع بغداد ودمشق مستوى التنسيق الأمني بينهما، يبدو أن ملف مكافحة المخدرات بات يتجاوز كونه قضية جنائية تقليدية، ليتحول إلى ملف يرتبط مباشرة بأمن الحدود والاستقرار الإقليمي، في ظل سعي البلدين لإعادة إحكام السيطرة على خطوط التهريب ومنع تحول المنطقة إلى نقطة عبور رئيسية لتجارة المخدرات العابرة للحدود.
0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلي في الاستوديو دكتور أيمن خالد، الصحفي والكاتب في الشأن السياسي، ومعي أيضا من سوريا من حماة الأستاذ عبد الله النجار، الباحث في الشأن الأمني والسياسي. أرحب بكما دكتور. دكتور أيمن، أبدأ معك. تصريحات إيجابية من الطرف العراقي طبعا تجاه السوريين.
3: غريبة شوي، ها. أي لأنه يعني
0: ما بعرف
3: اللي جمعهم يعني على هذا الشيء يعني يعتبر أمر جيد صح؟ إذن العراق يعني يشعر اليوم بأنه هو خطأ خطوة مهمة باتجاه حسن النية مع الجانب السوري، ليس حسن النية فقط وإنما الملف الأمني يفرض نفسه على كل الملفات، لأنه ليس هناك مفهوم لأي دولة من دون أن يترتب الجانب الأمني. الجانب الأمني بالمناسبة أستاذ نور غير متعلق بالموضوع السياسي ولا موضوع بالأفكار ولا بالأيديولوجيات الحاكمة.
0: سلبا أم إيجابا؟
3: طبعا هو لا لا
0: يعني
3: هو
0: قد لا يفضي إلى علاقة سياسية، تنسيق الأمني قد لا يفضي إلى علاقة سياسية، لكن ألا ينبع أصلا عن موقف سياسي بشكل أو بآخر؟
3: هو إجبار، لأنه إذا ما نسقت أمنيا سوف لن تكون موجود. إضافة أنه الترتيبات الأمنية بين البلدان محكومة بقوانين دولية، يعني أنه أنت ما تعزل نفسك عن العالم باعتبار أنه أنت ما تتفاهم مع الآخرين باعتبار العلاقات مقطوعة، لأنه لدينا حتى في العلاقات الدولية يسموها العلاقات مع العدو، يبقى هذا الخيط لازم يكون موجود لحماية الدولتين. موضوع الإرهاب كيف تسيطر عليه؟ لازم يكون هناك تنسيق أمني. موضوع الكبتاغون والمخدرات وموضوع التهريب بكل أنواعه وأصنافه والجريمة والأسلحة، كل هذا تنسيق أمني. قد يكون هناك علاقات مقطوعة ما بين الدول، لكنه التنسيق الأمني والتقارير موجودة ما بين البلدين، ولذلك هم دخلوا من هذا المدخل. يعني اللطيف بهذه المرة أنه التقى الجانبان، يعني يمكن هذا الثالث أو الرابع أو ربما أكثر من اللقاءات الموجودة عبر الحدود، والحدود العراقية السورية تفرض نفسها باعتبار مشتركات كثيرة ما بين الطرفين، حتى بنوعية هذه التجارة اللي موجودة الآن. نفس العناصر أو متقاربة العناصر التي تتنقل ما بين الجهتي الحدود هي متقاربة، سواء على مستوى الاجتماعي، على مستوى العشائري، على مستوى الزعامات اللي تقود حتى هذه التجارة. ولذلك التنسيق الأمني، من فائدة التنسيق الأمني أنه تضع الخطط الآنية والمستقبلية لتجاوز قدرات أو الإمكانيات التي يتقدم بها من هم قادرون على العبث بموضوع تجارة المخدرات أو التجارات الأخرى. ولهذا العراق عندما أشاد بالجانب السوري تأتي هذه طبعا شيء ممتاز جدا لكلا الطرفين. أولا العراق ثبت أنه حسن نية تجاه البلد واعتراف بأنه سوريا بدأت تتقدم بهذا الملف. وبالنسبة لسوريا تعتبر طبعا إشادة من دولة، يعني ما يأتيك من خصمك خلينا نعتبر الآن خصومة يعني سياسية وليس خصومة يعني تاريخية، ولا أنه هذا يعتبر شيء كبير وتقدم في مجال. عندما يتقدم المجال الأمني أو المجال العسكري أو المجال الداخلي أو أي مجال في الدول هذه منظومة، وأنت تعرفين ونحن عشنا هذه المسألة، الأمم إما تتقدم بنجاحات في كافة أو أغلب الملفات أو تكون فاشلة فيها. من يعطيك مؤشر أن هناك قوة وقدرة بالملفات الأمنية والعسكرية،
0: يعني مهم أنه يمكن الموضوع أيضا أن يتطور إلى مستويات أخرى.
3: أنا أعتقد قريبا
0: يعني هناك كثير من النقاط اللافتة التي أثرتها دكتور، خاصة أنه ربما معالجة موضوع المخدرات يجب أن يكون على أكثر من مستوى، المستوى العشائري واحد منها، وهذا يعقد الموضوع ويجعل،
3: لأنه هذا أنا ما قلت،
0: يعني يجعل التنسيق الأمني أو العمل الأمني عاملا واحدا من بين عوامل.
3: أنا أقول كذا بس لو تعطيني نصف دقيقة. الرجل الذي تم يعني مسكه من قبل القوات الأمنية السورية قبل حوالي 3 أو 4 أشهر وصارت عليه إضاءة إعلامية كبيرة، أهليته ومرجعيته في المدينة،
0: في الميادين، في الميادين تم القبض عليه
3: بالاتجاه العراقي طبعا، بالاتجاه العراقي أنا أعرفه وأعرف أهله ومرجعيته في العراق.
0: إذن يعني هو فعلا قالوا أنه من أكبر المافيات المتبقية يعني في الموضوع. طيب أستاذ عبد الله، هل تعتقد بأنه ما يجري من أشكال التنسيق هو تنسيق الضرورة، أم هو ضمن سياق يعني يخلق الآن في المنطقة، ما يبدو أنه هو شكل من أشكال أمننة لهذه المنطقة، وأن تأخذ سوريا دورا أمنيا متعلقا بحماية الحدود ومكافحة الإرهاب وما إلى هنالك، أم لا الموضوع هو أكبر من ذلك، يتعلق أصلا بعلاقات سوريا اليوم بدول الجوار وتأسيسها؟
4: مساء الخير أستاذ نور لك والضيف الكريم والسادة المشاهدين. أهلا. أعتقد أن يعني سوريا أثبتت نفسها جدارتها خلال العامين الماضيين في موضوع مكافحة المخدرات، ليس على الصعيد الوطني أو الصعيد الإقليمي بل على الصعيد الدولي. لذلك جاء إشادة الجانب العراقي هي في محلها. أعتقد أن مسار مكافحة المخدرات لدينا في سوريا يمشي أو يسير مع مسار التخريب والإرهاب وتنظيم داعش والفلول وما إلى ذلك. نحن إذا عدنا إلى العامين الماضيين نرى أن مسار مكافحة المخدرات زاد قليلاً، أي النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات كانت بالتوازي أو أكثر قليلاً من مكافحة الإرهاب. هذا يعني أن المسارين متداخلين، ونحن نعلم أنه ليس لدينا تجار هواة أفراد يمارسون عملية التهريب، نحن لدينا عصابات أسسها النظام البائد، أسستها الميليشيات التي كانت مسيطرة في مناطق النظام خلال 14 عاماً الماضية، من الميليشيات الإيرانية إلى حزب الله إلى غيرها، كلها كانت تتاجر بالمخدرات، ولذلك نحن ليس لدينا تجار أفراد هواة يمارسون الاتجار بالمخدرات، نحن لدينا عصابات بكل ما للكلمة من معنى. ولذلك عندما يتحدث الجانب العراقي، سوريا العزيزة هي التي كان لها الحصة الأكبر من عملية التعاون، هو يعني ما يقول المنطقة كلها كانت تعاني خلال السنوات الماضية من آفة المخدرات، كان الإقليم يقف عاجزاً أمام وضع حد لها من الأردن الشقيق وحتى دول الخليج العربي. وصول الدولة السورية الجديدة أعطى الجميع مقبض وكماشة للبدء بمسك هؤلاء المهربين. ولذلك
0: أستاذ عبد الله، يبدو أننا فقدنا الأستاذ عبد الله. طيب السؤال سأذهب بالسؤال نفسه الذي كنت أنوي طرحه إليك دكتور أيمن، لأنه يعني لفت للنظر الإجراءات الأمنية التي اتخذت على الحدود من الطرف العراقي. نتحدث هنا عن الجدار الكونكريتي، نتحدث عن المسيرات والأبراج، ونتحدث أيضا عن قرابة 1000 كاميرا حرارية، كل هذا من أجل تجارة المخدرات؟ أم أن هناك مخاوف أخرى يعني لدى العراق؟
3: في العراق دخل بعدة مشاهد مع سوريا، بعضها كانت مجرد تصورات، وستثبت الأيام أنها كانت تصورات، وربما حتى هذا الجدار يعتبر للتسلية في يوم من الأيام. هو اتخذ قرار هذا الجدار في مرحلة استثنائية، والمراحل الاستثنائية عادة أستاذ نور إذا زال المانع عاد الممنوع كما يقولون، يعني أو ما جاز العذر بطل بزواله نقول يعني. هو اتخذ في مرحلة معينة كانت مرحلة تضليل، اعتبروا أن هذه المنطقة هي حقيقة يعني منطقة عدم استقرار، وهي بالعكس يعني لو استثمرت بشكل صحيح هي المنطقة الأكثر استقرارا ممكن أن تكون ما بين حدود الدول في العالم، لأنه حدود منسجمة يعني بين الطرفين انسجام تام من ناحية الإيديولوجية، من ناحية
0: الفكرية، من ناحية حدود طويلة، والعوامل الاضطراب ربما لم تفقد يعني من الجانبين. يعني نتحدث الآن يعني ما زال هناك بعض المشكلات المتعلقة بقسد اليوم في سوريا، وإن تسلمت الدولة الحدود بشكل كامل، لكن من الطرف العراقي موضوع الميليشيات، موضوع حصر السلاح، ما إلى هنالك لم يتوقف.
3: صح.
0: فتبدو أنه إذا الظروف لم تتغير جذريا فما الذي سيتغير؟
3: صحيح. أنا الذي قلت لك أنه هي فترة استثنائية. هل العراق هو دولة ميليشيات عبر التاريخ؟ وهل سوريا هي دولة ميليشيات أو دولة يعني لا، هي سوريا استثناء والعراق استثناء، وهي الفترة من بعد الاحتلال يعني هذا هو الاستثناء الذي ورد، عندما يزول هذا الاستثناء يرجع الأمر بصورته الطبيعية. ولذلك الجدار، وضع الجدار يعني في هذه المرحلة كانت مخاوف على السن مخاوف، وباعتبار أنه حتى لو تجين استراتيجيا أنا بقراءتي الشخصية يعني أنه حتى هذا هو مش قرار عراقي فقط، يعني قرار قد تدخلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تدخلت فيه حتى إيران، لأنه يراد لعزل العراق حقيقة وتكدير النفسية ما بين العراق وما بين سوريا. ووضعوا كل هذه المحددات، حتى الجدار الإسرائيلي مو بهذه الطريقة يعني، هذه النقطة الموجودة. فلذلك أنا يعني من الناس اللي أنظر إلى هذا الجدار هو قابل للتغيير، وستأتي الظروف بعد انكشاف هذه الأمور في يوم من الأيام، وإما يصبح يعني كما
0: تعتقد أنه كان هناك ضغوطا أمريكية من أجل البدء في بناء الجدار. هناك من قد يعني يحلل الموضوع بأنه التنسيق الأمني وليس التباعد الأمني، يعني على العكس التنسيق الأمني هو من كان بضغط أمريكي خلال الفترة الأخيرة،
3: حتى بالضبط بأي اتجاه،
0: وبعد الانسحاب
3: أيوة بأي اتجاه من الاتجاهات، هو ليس الإرادة العراقية وليس الإدارة السورية، هو يعني حتى طريقة بنائه وسرعة بنائه والتكليف في ظل ظروف معينة. بالمناسبة حتى العراق العراق ما يقدر، هذا موضوع ترى استراتيجي خلي في بالك يعني. والعراق لا يمكن أن يأخذ مثل هذا الأمر، ما هو رئيس الوزراء أظلينا صار 3 أشهر ما نقدر نخلي رئيس وزراء لأنه أمريكا زعلانة أو إيران زعلانة، تبنوا هذا الجدار. فأعتقد أنه الجدار الموجود الآن هو مرحلة وليس مشكلة، خلي يبقى جدار للأمنيات أستاذ نور، يعني إذا بقى جدار للحماية الأمنية من الممكن، لكن السؤال هل هو سيمنع التهريب مثلا أو يمنع القدرات المهربين بالانتقال بين الطرفين؟
0: لكنك لم تجبني على سؤال المخاوف، هل هناك، هل ما زال هناك مخاوف أخرى لدى العراق خاصة فيما يتعلق
3: تخفه؟ نعم
0: هناك مكافحة الإرهاب،
3: هناك مخاوف ولكنها ستخف شيئا فشيئا. والدليل أستاذ نور أنه العراق أطلق هذا التصريح الذي يقول فيه بأن سوريا أكثر من عرف التعامل معنا بهذا الملف، هذا هو أول بادر من بوادر حسن النية التي ستطغى يوما ما على موضوع الجدار أو على أي مخاوف أخرى أو مصادر قلق ما بين الطرفين.
0: أستاذ عبد الله، يعني آسفة فعلا لمشكلة الاتصال التي واجهناها معك منذ قليل، يعني أعود إليك في موضوع العوامل الدولية، هل تعتقد أن هناك ترتيبا إقليميا ما يريد تقاربا أكبر بين العراق وبين سوريا، وهل يمكن أن يترجم هذا سياسيا أيضا؟
4: أعتقد لا أدري أين انقطع الاتصال، ولكن ما أود تثبيته باختصار هو 3 نقاط. النقطة الأولى أن مسار مكافحة تجارة المخدرات في سوريا هو يسير بالتوازي مع مسار مكافحة الإرهاب وعمليات التخريب، لأن هناك ترابط بين شبكات التخريب وتنظيم داعش وعملية التجارة بالمخدرات. نحن نعاني ما نعانيه من عمليات من صناعة وتجارة المخدرات هو ما صنعه النظام والميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني خلال 14 عاما الماضية. النقطة الثانية أن سوريا أثبتت نفسها باعتراف دولي وإقليمي بأنها كانت الأكثر براعة في عملية مكافحة المخدرات. وقف الإقليم 14 عاما مكتوف الأيدي أمام الحرب التي كان يشنها النظام البائد عليه بتجارة المخدرات. بعد أن وصلت الدولة السورية الجديدة، تأسست الدولة السورية الجديدة، بدأ الإقليم كله يحاول التخلص من هذه الآفة، لأنها هذه يعني لا نريد أن نشرح خطورتها معروفة. ولذلك أعتقد أن سوريا كدولة أثبتت مصداقية، أثبتت قدرة أمنية، أثبتت جدية، أثبتت أنها عند كلمتها بالفعل استطاعت حماية الدول العربية المتضررة الأول من تجارة المخدرات. ولذلك نحن نرى العراق والأردن الشقيقين يتأهبان بسرعة لعملية تدمير هذه التجارة. نحن شاهدنا في الأسابيع الأخيرة الأردن يستخدم الطيران لقصف مستودعات ومعامل التصنيع. أعتقد أن عملية مكافحة المخدرات بالتأكيد هي عملية دولية، وكل دول العالم أعتقد أنها تؤكد على هذه العملية. أما بالنسبة لي العراق الشقيق، فأنا لا أستطيع أن أفصل التعاون الذي امتدحه الناطق باسم الداخلية العراقية وبين المسار السياسي. ربما لا نعلم أين وصلت المحادثات السياسية، ولكن ما أستطيع تأكيده أن الجانب الأمني هو نتيجة لتوافق ما ب20% 30% في الجانب السياسي. ولذلك أعتقد أن التعاون الاقتصادي القائم الآن، التعاون الأمني في مجال مكافحة المخدرات، هو جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي الذي يمكن قراءته بأن شعوب هذه المنطقة تحتاج إلى الرفاه، تحتاج إلى التخلص من هذه الآفات، تحتاج إلى العيش بكرامة.
0: أشكرك شكرا جزيلا، ضيفي من حماة الباحث في الشأن الأمني والسياسي الأستاذ عبد الله النجار. شكر أيضا الجزيل موصول لضيفي في إسطنبول الصحفي والكاتب في الشأن السياسي دكتور إيمان خالد. مشاهدينا، شكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
3: We are finished. Take over your government.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
5: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
7: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
1: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
2: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم وسط البلد. ما بعرف قديش الناس منتبهة لوحدة من أكثر الوزارات تأثيراً على مستقبل هالبلد، وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة مسؤولة عن تحسين البيئة اللي تلوثها عم يتسبب كل يوم بأمراض وسرطانات ما أنزل الله بها من سلطان. وزارة رح تحط قانون الإدارة المحلية واللي بيعني مشاركة الناس على المستوى المحلي، قانون ربما يأثر على جانبنا المعيشي والخدمي قد الكهرباء وخصخصة المشافي ويمكن أكثر. قانون رح يقول نحن شو دورنا بإدارة حياتنا اليومية، قانون رح يقول قديش عندنا مركزية وقديش عندنا لا مركزية. وزارة رح تستكمل الجانب الإداري لوحدة من أصعب المهام بالمرحلة الانتقالية واللي هي الدمج الإداري للحسكة. وزارة رح تكون جزء أساسي من الإجراءات اللي رح تبحث لنا عن حل أزمة السويداء. وزارة رح تأثر بقضايا خطيرة جداً من الدمج، حقوق الملكية والسكن وإعادة الإعمار والمرسوم 66، لقضايا مرتبطة بشوارعنا والقمامة المكدسة فيها. اليوم المفروض نحن على اعتاب مرحلة جديدة، مجلس تشريعي جديد، وجوه حكومية جديدة، قانون رح يحدد دور الناس تقرير حياة على مستوى المحلي. نحن وين؟ وشلون رح نغادر النظام المركزي اللي حكمنا فيها الرئيس الفار؟ شو شكل اللامركزية اللي ناطرنا؟ شو حل الدمج الإداري للحسكة وشو حاله؟ شو المستقبل الإداري للسويدة؟ وإيمت وشلون رح يخلص التلوث من هالبيئة؟ كل هالأسئلة اليوم رح أطرحها على ضيفنا السيد وزير الإدارة المحلية السيد حمد عنجراني، وضيفي الآخرين السيدة رنا الشيخ علي الناشطة المدنية والسياسية، والخبير في التنمية والحوكمة عمر عبد العزيز حلاج. بس مثل العادة قبل ما ندخل بمحاور الحلقة خلونا نبلش مع مناظرة اليوم اللي منحاول من خلالها البحث عن نقطة الوسط. مثل ما بتعرف مقولة اليوم هي منح صلاحيات واسعة للإدارات المحلية

0: تؤدي إلى الفساد والفوضى، نعم أم لا؟ ضيوف الفقرة مع المقولة السيدة جويل إبراهيم، المهندسة جويل إبراهيم، وضد المقولة الطبيبة دانا الياسين. بس بالأول خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين وأعزائي المشاهدات. ضيوفنا أهلا وسهلا فيكم الأستاذ المهندسة جويل إبراهيم، أنت مع المقولة.
2: صحيح.
0: صحيح. والدكتورة دانا الياسين، أنت ضد المقولة، أنت ما أنك شايف رح تسبب بفساد وفوضى، وأنت بتشوف أنه رح تسبب بك شيء. طيب أنتم معكم ثلاث جولات، ثلاث تسعينات، 90 ثانية 90 ثانية 90 ثانية، وحضرتك 90 ثانية 90 ثانية و120 ثانية، تمام؟ معكم زمن كامل لتحكوا وجهة نظركم، ما حدا رح يقاطع الثاني، أوكي؟ بس بنفس الوقت الوقت ما أنه طويل، ونصيحة ما تضيعوا ولا ثانية. جاهزين؟ رح أبلش من اللي مع المقولة الأستاذة جويل، تفضلي.
2: طيب خلينا بداية أنه نوضح شوية مفاهيم عن هي المقولة اللي احنا اليوم عم نحكي فيها عن اللامركزية الإدارية. اللامركزية الإدارية فعليا اليوم هي توزيع بعض صلاحيات اتخاذ القرار والإدارة من السلطة المركزية لهيئات محلية أو إدارية موجودة عندنا. طيب ليش نحن اليوم ضد أنه تكون ضد اللامركزية الإدارية فعليا، وهي بتشكل لي عبء على الدولة؟ ليش هيك احنا شايفين اليوم احنا بالسياق السوري بشكل أساسي عم نشوف عنا ضعف رقابة مركزية على الأطراف، وبالتالي ضعف الرقابة المركزية على الأطراف بيؤدي لي بشكل مباشر لعدم القدرة على المحاسبة، أو أقل قدرة أنه هنن يحاسبوا هي الأطراف الموجودة اللي أخذت السلطة من الصلاحيات اللي عطوهم إياها. طيب أنا اليوم لما أنا عطيتهم هي الصلاحيات وأنا غير قادر على محاسبتهم بسبب أني أنا ما عندي القدرة والإمكانيات والصلاحات أنا راقبهم لهدول الأشخاص، وبالتالي شو رح يصير عندي؟ رح يصير في عندي فساد. الفساد هو بشوف هذا الموضوع لما يكون ما في محاسبة، البيئة الخصبة لحتى ينتشر، بتنتشر المحسوبيات، بتنتشر الفساد بشكل كتير كبير، بتنتشر السرقات، وأنا غير قادر على محاسبة المسؤولين، غير قادر على معرفة المسؤولين. السبب هو عدم وجود أساسا رقابة فعليا على هدول الأطراف. فأنا اليوم اللي عم حرض هدول الأشخاص اللي عم يكونوا مسؤولين على هدول المحافظات، إن كان مجالس محلية أو إن كان محافظين أو إن كان رؤساء جلسات، فبالتالي أنا عم أعرضهم حتى يكونوا بمكان ذو سلطة واسعة وصلاحيات واسعة بدون أنا قادر أني أنا أكون عم حاسبهم أو عم كون قادر أني أنا راقبهم. وبالتالي اليوم أنا عم حط مصير دولة أو مصير دولة عم يبني على تنمية نحن بحاجتها فعليا.
0: شكرا. دكتورة الأستاذة جويل عم بتقول أنه الدولة ليس لديها الإمكانيات لمراقبة الناس على بالأطراف، وبالتالي إذا أعطتهم الصلاحيات فهي مثل اللي عم بتقول لهم تفضلوا الفساد مشروع ومتاح لأنه ما في حدا يحاسبكم. شو بتقولي؟
3: بالبداية فكرة الفساد موجودة بالمركزية وباللامركزية، فما فرقت هي بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن بنشوفها وأنا بشوف اليوم كفريق معارضة أنه ضعف الرقابة المركزية بيحتم علي وبيخليني روح باتجاه اللامركزية الإدارية، ما بيخليني بعد عنها. ليش؟ لأنه ببساطة لما يصير في انتخاب ضمن المحافظات والمجالس المحلية لشخص، فببساطة الأشخاص اللي انتخبوا رح يراقبوا، فرح تصير في رقابة من قبل الشعب نفسه، رقابة أفقية. هي واحد. اثنين، الشخص رح يحس حاله انه هو اليوم بما انه انتخبوا الاشخاص ابناء محافظته عطوه هي المسؤولية، عطوه هي الرقابة او المسؤولية لحتى يقوم بكل شيء، فهو رح يحس بينه وبين حاله انه هو اليوم بموقع مساءلة فعليا. ثالث شيء، انا هيك خففت العبء تبع الرقابة عن السلطة المركزية، لانه الشعب نفسه بالمحيط بالمحافظات رح يراقب هذا الشخص اللي انتخبه، والشخص نفسه رح يحس برقابة ومسؤولية أكبر، فهي من ناحية ضعف الرقابة. كمان فكرة المثالية، فكرة المثالية نحن بالبداية ما عم نعطيهم صلاحيات لا محدودة. لما نقول لا مركزية إدارية دائما في رجوع أصلا للمركز حتى باللامركزية الإدارية، فهي صلاحيات محدودة لحتى يقدروا هدول الإدارات المحلية، مجالس الإدارة المحلية بالمحيط وبالمحافظات يمشوا المعاملات بشكل أسرع والوظائف وإلى آخره.
0: شكرا أستاذ جويل. عم بتقول لك الدكتورة أنه اولا الناس رح تنتخب، ولما بتنتخب رح تراقب. اثنين، لما الشخص ينتخب هو او هي في شعور بانه هو مراقب. ثلاثة، مين قال ما في رقابة من مركز الرقابة رح تظل موجودة. اربعة، هيك حركة بتسهل حركة المعاملات وحركة الشغل، وانت ما رح تسوي كل شيء بدي اياه، وانما بعض الصلاحيات المحدودة مش بكل شيء. شو بتردي؟
2: طيب خلينا نرد اول شيء على نقطه السرعه، واللي هي انه احنا نخفف بيروقراطيه، راح يصير في عنا سهوله بالمعاملات والى اخره، راح يصير المحافظات تمشي بشكل اسرع بدون ما ترجع للمركز. اليوم نحن هل بدنا سرعه؟ اكيد بدنا سرعه، هذا الشيء ما بنختلف عليه كسوريين، نحن بحاجه السرعه. ولكن السؤال هون، انا هل بدي سرعه منظمه؟ هل بدي سرعه منظمه تكون محدوده وذو توجه واحد ومنهج واحد ومسيطر عليه ومراقبه بشكل كامل، او بدي سرعه تكون عشوائيه ممكن توديني لفساد وفوضى اداريه لقدام؟ وانا فعليا اذا انا عندي ضعف رقابه اساسا، فانا اساسا اجهزتي وامكانياتي هي على قدها، ونحن بنعرف هذا الشيء بالسياق السوري. وبالتالي اليوم انا بوصل الموضوع لفوضى انا ماني قدراني لقدام اني انا رتبه بشكل مزبوط او باني قلل منها او حد منها. فبالنسبه لموضوع السرعه، انا بفضل اكيد السرعه المنظمه بالسياق السوري الحالي، لانه احنا اليوم بوضع حساس، لسنا بوضع التجربه، انما بوضع انه نحن اليوم التجربه، ولكن نحن نحسب للنتائج فعليا لقدام وعلى المدى البعيد. بالنسبه لفكره انتخاب المواطنين وانه المواطن بحسب المسؤوليه، وأن المواطن عنده فعليا بيصير بحس انه عم يشارك بهذا الموضوع. اليوم انا المواطن اكيد انا هو رقيب مهم وموجود والى اخره، ولكن هو في الوضع الراهن ما بيقدر يتحمل هيك مسؤوليه. المواطن اليوم وخاصه المواطن السوري اليوم عم نعول على الوعي السياسي اللي لسه عم نبنيه نحن. يعني اليوم بعد التحرير المواطن السوري عم يبني الوعي السياسي تبعه اللي كان عم على ارضيه فعليا ما انا موجوده. فاليوم انا مصير دوله بحطه على بناء وعي على مواطن عم يطلع ينتخب، لكن هو ليس عنده الوعي السياسي الكامل حتى يعرف انه هذا الشخص فعليا هل هو قادر انه
0: ستوب. شكرا. عم بتقول لك انه اولا ماني ضد كلمه السرعه، بس السرعه المنظمه وهلا الظرف غير مناسب. اثنين، انت عم بتقولي انه الرقيب المواطن الرقيب هي صفه جيده جدا، لكن عندما يتشكل الوعي السياسي المناسب، هي برايها انه المواطن السوري اليوم ليس بوضع انيا، ليس لديه الوعي السياسي الكامل للرقابه. صحيح انا حكيت؟
2: صحيح.
0: تفضلي.
3: طيب بالبدايه فكره انه نحن ما عندنا وعي سياسي كامل، طيب نحن كيف فينا نشكل وعي سياسي أقوى وأوضح مع الوقت بأنه نحن نشترك بهي العملية السياسية؟ هذا الشيء اللي أنا اليوم عم أقوله. خلينا نبلش حتى لو الظروف غير مثالية حاليا بالنسبة للوعي السياسي، أو حتى لو ظروف البلد المحلية، لكن أنا اليوم إذا بدي أنطر الظروف المثالية مستحيل تجي بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، 300 سنة. أنا ما بعرف، ما فيني جمد اللامركزية اللي أنا أصلا كدولة سورية بعرف أنه هي مهمة. يعني حتى في قانون 107 بالدستور السوري عم بيقول المركزية اللامركزية الإدارية هي شيء جدا مهم، فكدولة سورية بتعرف أنه مهم، كمواطنين بنعرف أنه مهم. فخلينا نبلش لحتى نمشي المعاملات بشكل أسرع، نقوم بالوظائف بشكل أسرع، نمشي القرارات بشكل أسرع. وكمان فكرة التأجيل هي فكرة غير منطقية. أنا اليوم إذا شايفة إنه في خطورة ومخاطر كتير كبيرة من إني طبق اللامركزية، فالخطر الأكبر هو إني ما طبقها، إني ضل على المركزية، لأن شفت خلال السنتين الماضيين إنه فعليا كان في مشاكل بالواقع السوري، من بيروقراطيه، من تهميش او عدم مساواه بين محافظات على اخرى، لانه في ضغط كثير كبير على المركز. فخليني انا اعمل لا مركزيه، خليني اشوف المحافظات بين بعضها، تشوف المشاكل الرئيسيه بالمحافظه نفسها، مثلا مثل محافظات معينه، دير الزور والى اخره، شايفين انه في مشاكل بالبنى التحتيه، راح تصير العمليه اسرع.
0: شكرا. هي عم تقول لك انه انت عم بتقولي التاجيل، هي عم تقول لك تاجيل غير مفيد، لانه نحن اللي انت عم بتقولي لازم نتعلمه بدنا نشيله حتى نتعلمه، بدنا نمارسه حتى نتعلمه، فاذا اجلناه رح نرجع نتعلمه بعدين، خلينا نتعلمه من هلا. اثنين، نحن بحاجه لهي اللامركزيه اللي موجوده عم تقول لك سلفا بالقانون 107 لحتى نخفف من عباء المركز. تفضل.
2: طيب
0: اخر
2: أنا برأيي جميل. فريق المعارضة عم يشوف الموضوع مثل اللي بده يعالج أزمة السير والزحمة بأنه يشيل الإشارات المرور، ففعلياً هو أنت رح تلاقي فيه سرعة ورح تلاقي فيه السيارات ماشية والأمور كلها كارجة، ولكن فجأة بتتفاجأ أنه في حوادث، في فوضى، في خطر على الأشخاص، في خطر على الناس اللي عم تسوق. هذا الشيء كله ياته فعلياً بسبب انه نحن اليوم بدنا نتسرع بالقرارات. نحن فعليا كشعب سوري وهذا الشيء يعني شفناه كثير، نحن دائما بنحب السرعه، يعني يلا بس بدنا نشتغل، بس بدنا نعمل، لكن الامور ما بتمشي هيك، وخاصه بالسياسه. فعليا اليوم ان كان على فكره الشعب السوري وعلى فكره وعي الشعب السوري، اليوم الرقابه الشعبيه في حال اليوم فريق المعارضه عم يطرحها بشكل اساسي وبشكل كثير كبير بقضيته، اليوم الرقابه الشعبيه بتحتاج كثير بيئه نوعا ما سليمة. يعني اليوم أنا عم بحكي عن أحزاب، عم بحكي عن مجتمع مدني قوي، عم بحكي عن إعلام حر، عم بحكي عن توجهات كتير كبيرة أنا اليوم لسه بسوريا عم ببنيها، أنا مو شايفتها بعيني. فأنا اليوم شيء ماني شايفته بعيني عم ببني على نتائج ممكن ما تصير، فأنا اليوم ليش لفوت بهذا الشيء؟ أنا اليوم ماني ضد اللامركزية، وأنا اليوم مع أنه أكيد اليوم الوعي يبنى بالممارسة وهذا الشيء صحيح، ولكن اليوم إن كانت الممارسة تبع الشعب السوري رح تكون عن طريق الوعي، رح تكون عن طريق مركزية، واللي هي خطوة جدا كبيرة وجدا قفزة نوعية بحياة السوريين وبحياة البلد ككل، لأنه هي فعليا كان قرار 107 ب 2011 اللي أصدر ما تنفذ. إذا كلياتنا بنعرف إنه إحنا اليوم كان في لا مركزية شكلية على أساس، ولكن ظلت متمركزة والسلطة بإيد وحدة، فبالتالي اليوم نحن فعليا إن كان بدنا نجد
0: شكرا بدنا نعالج مشكلة المرور بإنه نشيل الإشارات المرور، لأنه مو هيك عم تقولي جويل؟ لأنه نحن بدنا السرعة، السرعة مطلوبة بس ما بدنا فوضى. اللامركزية عم بتشوف الأستاذة جويل أنه هي خطوة جدا كبيرة، ربما نحن غير مهيئين لها، ليس لدينا أحزاب، ليس لدينا مجتمع مدني قوي، إلى أن يتشكل كل هذا لا يمكن الركون إلى اللامركزية. تفضلي.
3: هلا بالبداية تعليقا على فكرة إشارات المرور، ففعليا إذا أنا بدي أطبق فكرة المركزية فكأني عم حط بس بشارع واحد مركزي شرطي مرور، وعم بلغي كل شرطة المرور بالمحيط لأنه أنا ما بقدر راقبهم. هل هذا حل؟ فعليا هذا ما نو حل. فكرة السرعة أنه هي ما أنا كتير ضرورية، لا ضرورية، نحن صار لنا سنين طويلة بدنا تمشي القرارات تبعنا، أو بدنا شغلات عم نطالب فيها ما عم تتحقق بسبب الضغط اللي كتير كبير على المركز. كلياتنا بنعرف أهمية اللامركزية، الدولة بتعرف أهمية المركزية، نحن بنعرفها. عم تقول مثلا من 2011 ما تطبقت، طيب خلينا نبلش نطبقها. الوعي السوري أو الوعي السياسي السوري من 2011 لهلا أو من زمان لسه هو ما وصل لمرحلة الكمال. طيب معناتها نحن خلينا نبلش نطبق الأمور على أرض الواقع لحتى يوصل لمرحلة الكمال. أنا ما فيني أنطر لحتى يصير الأمور تصير الأمور مثالية، الوعي مثالي. مستحيل يصير الوعي السياسي مثالي إذا أنا ما طبقت وعملت خطوة للأمام، واللامركزية هي فعليا خطوة للأمام في العملية السياسية السورية. هل هي ما فيها مخاطرة وهي أحسن شيء؟ لا، هي فعليا لامركزية إدارية، هي فيها مخاطرة أكيد مثل أي شيء جديد نحن عم نجربه بأي مجال، لكن الفكرة هل تستحق أو لا تستحق؟ فعلا هي تستحق المخاطرة، الإيجابيات تبعها مليانة، فمثل تمثيل سياسي، مثل قرارات متناسبة مع الأولويات، سرعة باتخاذ القرارات، فمعلش منخاطر
0: شكرا.
3: من أجل أمور أحسن.
0: طيب أعزائي المشاهدين وأعزائي المشاهدات، هاي أول مرة بالمناظرة بيكون في عندي سيدتين متناظرتين، بالعادة يعني بأحسن الأحوال بيكون في عندنا سيدة. الحقيقة كانت مناظرة جدا جدا لافتة، أنا بدي أشكركم عليها، بس بنكمل بنسمع آراء الحضور بعد الفاصل، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية، خلينا نسمع رأي الحضور ونشوف هما مع دانا ولا مع جويل، مع الدكتورة ولا مع المهندسة، وشو رأيكم بما ذكر؟ مين حاب يعلق؟ ايه تفضل، يا ريت بس توقف وتعرف عن حالك.
4: ايه يلا اكيد.
0: ايه
4: مساء الخير، انا بشار طنوس من حمص.
0: بشار طنوس من حمص، اهلا وسهلا.
4: هلا انا اؤيد الدكتوره دانا، وبنفس الوقت كمان المهندس جويل في وجهه نظر جيده جدا. انا بشوف انه بسوريا نحن بحاجه لدمج ذكي بين اللامركزيه والمركزيه، نحن بحاجه مركز قوي، وبنفس الوقت على مر الحرب بسوريا، على مر من يوم الاستقلال لليوم، تكونت خصوصية ثقافية وقومية بعدة مناطق بسوريا، منا شرق سوريا، منا بالساحل، منا بالسويدة، وكثير مهم تدفع اللامركزية الإدارية، وهذا الشيء بشوفه صحي ويقوي المركز.
0: طيب شكرا. شكرا. مين كمان حاب يعلق قبل ما أروح لعند المتناظرتين؟ في حدا حاب يحكي؟ آنسة؟ أوكي، شو رأيكم؟
3: صح تماما. صح؟ فكرة
0: الثنتين وافقتوا عليها؟
3: أول مرة.
0: طيب تفضلي.
3: يعني أنا مع الفكرة تماما، اللي هي فكرة أصلا اللامركزية لا تلغي المركز، بالعكس بتخفف عبء عنه وبتساعده أكثر أنه هو يشوف شغلات ممكن غير الفكرة. المواضيع الخدمية، المواضيع الخدمية خليها بالمراكز ومجالس الإدارة.
0: طيب هاي رأي دانا جوية، شو رأيها؟
2: هلأ أنا كتير حبيت فكرة الدمج الذكي، يعني أنا حسيت فعليا أنه اليوم إذا منوصل لنقطة أنه نحن يكون في عن جد دمج ذكي برقابة جيدة، وهذا لساته موقفي، يعني أنا اليوم مع أنه لازم يكون في رقابة جيدة لتكون اللامركزية فعليا بأصح شكل وأفضل شكل وبتحقق الإضافة الممكنة للشعب السوري.
0: طيب في شيء ملاحظات او تعليقات من بقيه الحضور؟ طيب خليني اول شيء اشكركم كثير كثير كثير، واحده من اجمل المناظرات اللي بتصير عندنا بالبرنامج، وجميل انه سيدتين هم اللي عم يسووها، انا كثير يعني ممنونكم. وقبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن واحده من اهم مشاكلنا، وهذا اللي ذكروه هلا الحضور واللي اكدته المتناظرتين، يمكن واحده من اهم مشاكلنا بسوريا انه غالبا بنفكر دائما بطريقه حديه، ما في أي مرونة، يا مركزية مفرطة يا فوضى كاملة، يا الدولة ماسكة كل تفصيل وتتدخل بأصغر شأن من شؤون حياتنا، يا فوضى وانهيار الدولة وما حدا له علاقة بهذا. بس الحقيقة غالبا أعقد من هيك بكثير. نعم بالتأكيد في خوف حقيقي من فساد محلي، من زعامات صغيرة، من تضارب قرارات، من ضعف رقابة، وشفنا نحن يعني شو صار خلال الحرب، شلون بعض السلطات المحلية تحولت لمراكز نفوذ وتسلط على رقاب الناس بدل ما تكون وسائل خدمية. شفناها، ما حدا يعني يتخبى وراء اصبعه. لكن بنفس الوقت المركزية المفرطة نفسها كان جزء أساسي من المشكلة. تهميش المحافظات البعيدة، تهميش المحافظات الصغيرة، تهميش الريف، هذا كله نتيجة أساسية للمركزية الشديدة. دولة أنت بتحتاج فيها لموافقة من الشام على أصغر تفصيل، هاي دولة خلقت لتخنق الناس وتأخر الخدمات وتخلق بيروقراطية خانقة وهائلة. ولهيك القضية مش نعطي صلاحيات ولا لا، القضية شلون نبني مؤسسات محلية قوية خاضعة للقانون عندها شفافية ومحاسبة حقيقية. بدنا أكيد لا مركزية للخدمات، بس بدنا معها رقابة لما تصير فوضى. بدنا بعض المركزية أكيد لنضمن ما يصير فوضى بالبلد، بس بدنا نبني معها ثقة ومشاركة، وإلا رح تصير شلل على الدولة. سوريا اليوم بعد كل اللي صار لا عاد تتحمل فوضى ولا عاد تتحمل شلل. يمكن الحل الحقيقي مو مركز يخنق الكل ولا كل منطقة تدير حالها لحالها هيك بدون أي ضوابط. الحل بمركز قوي وأطراف قوية. الحل بدولة قوية وتعطي صلاحيات للمحافظين والبلديات وواثقة بما يكفي لتحاسب الجميع بنفس القانون. لأن قوة الدولة مش عدد الأوراق اللي بتمر على العاصمة، قوة الدولة لما بيشعر المواطن والمواطنة إنه الخدمة بتوصلهم وحقوقهم محفوظة والقانون بيتطبق عليهم وعلى غيرهم بنفس الطريقة وين ما كان ومين ما كان. ومنشوفكم بعد الفاصل.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا. لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: حيالله بكم مرة ثانية عزيزات المشاهدات وأعزائي المشاهدين، وخليني أرحب بضيفي العزيز والكريم الأستاذ محمد عنجراني سيد وزير الإدارة المحلية والبيئة، نورتنا بوسط البلد. حيالله بك.
1: الله يحييك ويسلمك.
0: والحمد لله على السلامة. كنت بسعودية مشيت؟
1: أي صحيح.
0: إمتى رجعت؟
1: والله بنطلع الأسبوع.
0: بنطلع الأسبوع. يعني بتروح على السعودية ما في، بدك تقول لنا شو صار معك.
1: أكيد أكيد.
0: شو صار بالسعودية؟
1: الله يعطيكم العافية. طبعا احنا فرصة سعيدة الاستضافة على القناة.
0: شكرا، نورتنا
1: دكتور، وشكرا ضيوفك الكرام. طبعا احنا كنا في زيارة للمملكة العربية السعودية، تم التحضير تقريبا لها على مدى 6 أشهر ماضية.
0: والله
1: كان طبعا احنا الفكرة كانت من زيارة ليس فقط المملكة السعودية، كمان احنا زرنا تركيا بنفس الوقت. يعني طبعا هو احنا في عندنا مشروع قديم بدأنا فيه تقريبا من مع بداية تشكيل الحكومة، يعني كان عندنا مسألة مهمة هي الاستفادة صراحة من التجارب اللي نجحت على مستوى العمل البلدي وعلى مستوى الإدارة المحلية، والاستفادة من تجربة الحوكمة اللي هي موجودة عندهم. يعني فنحن بدأنا تنسيق تقريبا وتواصلات مع الجانب السعودي، مشكورين على حسن تفاعلهم وحفاوة استقبالهم وعلى تجاوبهم العالي معنا من اللحظة الأولى. يعني طبعا كانت الفكرة عندنا باختصار هي نقل هاي التجربة الناجحة على مستوى العمل البلدي والعمل الخدمي باتجاه سوريا مع مراعاة الواقع السوري، وبنفس الوقت أيضا عندنا في تجربة استفادة مع الجانب التركي بقضايا المتعلقة بالسجل العقاري والسجل المساحي والقضايا المتعلقة بالطابة. طبعا تكللت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي باليوم الأول، وبنفس اليوم مساء كتبنا المذكرة التنفيذية.
0: فوضعنا يعني هلا في عنا اتفاقية موقعة، مش بس مجرد مذكرة تفاهم.
1: مذكرة تفاهم
0: طقت العالم وهي تشوف. أيوة بس مذكرة تفاهم.
1: طبعا كتبنا مذكرة تنفيذية مساء، جلسنا مع معالي الوزير والفريق التنفيذي عنده، فحطينا خطة من 6 أشهر لتنفيذ مذكرة التفاهم. بتمحور الخطة التنفيذية تماما من خلال عملية نقل التجربة السعودية بنجاحاتها
0: إلى سوريا.
1: إلى سوريا، لكن مع مراعاة الواقع السوري. يعني إحنا اليوم عم نحكي الواقع في السعودية
0: مختلف. بس سيادة الوزير مشان نروح على المحور فورا، اللي وقعتوه مع السعودية شو نقول للعالم؟ إمتى رح يبلش تطبيقه وقديش رح يستمر باختصار شديد؟
1: الوقعنا مع السعودية توقع من 4 أيام وسينفذ خلال مدة 6 أشهر.
0: يعني أنا بعد 6 شهور بستضيف حضرتك. طبعاً ما في تغييرات حكومية، بس إن شاء الله حضرتك بقي. يعني بعد 6 شهور بستضيف حضرتك بكون بتنفذ هذا.
1: تستضيف وبتشوف نحن شلون بدأنا بكتابة يعني أولى خطوات النجاح.
0: جميل.
1: إن شاء الله.
0: جميل. طيب خليني أروح على محورنا الأول والأساسي وتحملني شوي معليش سيادة الوزير.
1: بالعكس.
0: ما راح أسألك شو واقع الإدارة المحلية، لأنه نحن بنعرف إنه أنت الدولة سلمت شيء متهالك. بس اليوم بعد سنة ونص صار لازم نقول انه تحسن الوضع شوي، ما هيك؟ وبمحل ما انت قاعد، نحن استضفنا هنا سيدة سوسن زكزك، حكت كلمة قاسية، قالت لا يوجد في سوريا لا مركزية ولا لا مركزية، في سوريا لا مركزية إقطاعية. فلما سألتها انا انه شو يعني لا مركزية إقطاعية، قال يعني كل محافظة ماشية لحالها، لا بتسأل على مركز، عندها قوانينها وعندها قواعدها وبطريقة حسب مزاج السلطة المحلية. هذا الحكي قديش منه حقيقي؟ وإذا حقيقي قديش منه الوقت نطلع منه؟ وإذا لا شو دليلنا أنه هذا الحكي ما هو صحيح؟
1: الله يعطيك العافية. طبعا نحن إذا نبدأ بالكلام، أنا ممكن خلينا نمشي معك بقصة الحكومة السورية من يوم خلينا نقول نحن بدأت ما بعد التحرير من شهر 4 العام الماضي لتاريخ اليوم، نفهم القصة شلون بدأت ونحن كيف قرأنا الواقع وكيف حللنا وإيش الخطوات العملية اللي بدأنا عليها وإيش الشيء اللي تنفذ بشكل عام. يعني بداية في عندنا نحن يعني كما يقال الحكم على شيء فرع من تصوره، فلابد نحن نتصور الواقع الإدارة المحلية حتى نحن نحسن نحكم عليها أنه هي مركزية إقطاعية ولا غيره. يعني بداية خلينا لابد أن أرجع شوي بشكل تاريخي لسوريا،
0: بس بدنا نختصر
1: وبشكل مقتضب
0: ليك الأسئلة الناس يعني بتخيل حجم الأسئلة،
1: لكن هي مسألة مهمة ضروري نحن يعني حتى يكون في تصور. باختصار وبإيجاز، ابتداء نحن من في ظل نظام البائد لم يكن هناك تطبيق لأي مفهوم لا مركزية لا إدارية ولا خدمية ولا سياسية، ولا حتى كان في عندنا أي مشاركة حقيقية للمجتمع. بل نضيف أكثر من ذلك، كانت التعيينات والعمل المعمول فيه بالمجالس المحلية في معظمه مبني يا على أسس حزبية يا على أسس أمنية. هذا مؤدى من نقطتين أساسيات. رقم واحد، ليس لدينا قبل 2011 أي تجربة حكم محلي. والمؤدى الثاني أنه العمل في المجلس المحلي لم يعطى أي مساحة للشعب والمجتمع أنه يمارس تجربة لا مركزية إدارية خدمية ويدير شؤونه.
0: بمعنى لم يعطى الشعب الفرصة للمشاركة به
1: أبداً. ألفين
0: يعني هلأ فيه؟
1: رح نحكي. بدأنا بال 2011، خلصنا من الحقبة الأولى. بدأنا بال 2011 بشار الأسد بدأ يعني يستشعر الأخطار والمشاكل، فاتجه باتجاه إصدار حزمة من الإصلاحات وفق ادعائه آنذاك، أحدها قانون 107 للإدارة المحلية، اللي هو كان الغاية هو بالنسبة له منه نعمل حالة تنفيس عند المجتمع يعني. لكن هو أنتج تجربة وأنتج قانون اللي هو المعروف قانون الإدارة المحلية، ولم يتم تطبيقه كما هو، بل أضف على ذلك أيضا خضع لتجاذبات أمنية وسياسية، أحدها أنه كثير من التشريعات والقوانين التي وضعت لم يوضع إلى لوائح تنفيذية.
0: فبقت إيش؟ إحنا بنعرف اللي صار كثير كويس
1: جيد. الآن وصلنا الآن الآن بدأنا مع ما يعني ما بعد التحرير، وقت اللي بدأت الحكومة كان لابد أنه هذا الواقع وقت اللي قرأناه، فنحن لابد نعرف كحوكمة نحن كبلد وين متجهين. فلم يعد يوجد دولة تحترم نفسها تمام لا تعطي مساحة للناس لإدارة شؤون الخدمية، لكن ضمن نسب متفاوتة بترجع لواقع الدولة. على سبيل المثال في عندك أنت دول من أكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز، وصولا لأكثرها تباعدا وإعطاء مساحة ممتازة. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء أن نرسم أنه نحن متجهين باتجاه لمركزية خدمية. لابد
0: لا مركزية خدمية ولا المركزية؟
1: لا مركزية خدمية، لا مركزية إدارية طبعا أكيد. لكن نحن دائما بنقول أنه هذا هو الهدف والطموح. طيب آلية بناء هذا الهدف والطموح هو صراحة الشيء اللي احنا عنوناه وبدأنا نضع خطط له. كانت أول العوامل والخطط هي تقييم السنة الأولى للحكومة. احنا ضروري كثير نعرف أنه نحن السنة الأولى للحكومة هي كانت سنة طوارئ، يعني كل شيء بيقول لك أنه هي سنة تنمية ولا بناء ولا إنشاء، فكانت سنة طوارئ. سنة الطوارئ تستوجب إيش؟ تستوجب الحفاظ على شكل الدولة، الحفاظ على قرارها السياسي، الحفاظ على وحدة أراضيها.
0: تمام.
1: فمن خلال قراءة وانعكاس هي الرؤية وهذا التوجه على الإدارة المحلية، فوجدنا ابتداء لابد نحافظ نحن على منظومتنا الإدارية.
0: طيب نحافظ على منظومتنا الإدارية والهدف هو لا مركزية خدمية واسعة.
1: تماما. لكن
0: سؤال طبعا الحسكة وينها؟
1: من بداية إلى نهاية.
0: هسا
1: طبعا نحن
0: انتوا بلشتوا اجراءات دمج الاداري
1: المفروض. تمام.
0: وين احنا بالاجراءات
1: انا بقول لك اللي احنا بالنسبه للحسكه، احنا في كثير ناس بتسالنا انه هل هو في تعامل او خصوصيه او كذا. نحن في ملف الاداره الخدميه انا متمع يوم عم بقول بدي اعطي انا للحلبي ولا الشامي ولا الحمصي مساحه باداره شؤون الخدميه، فلا يقل عنه صراحه ابن الحسكه بغض النظر عن مساله القوميه الموجوده، لان نحن الملفات
0: جيد بس
1: ملف الخدمي
0: غير الدمج.
1: تمام. بالنسبه لموضوع الدمج نحن مو بس قاعد عم نحكي عن
0: دمج
1: الحسكه والرقه بالضبط.
0: نعم.
1: بالنسبه للحسكه والرقه طبعا خلينا نحكي شوي على الرقه لان هي متقدمه عن الحسكه بعمليات الدمج، بحكم انه في حاله من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعه. على مستوى الحسكه الخطوه ابطا من الرقة بشكل كبير.
0: سؤال سريع.
1: بسبب عدم الاستقرار.
0: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق اللي حكيته، ومتى ستندمج الحسكة وأيضا دير الزور؟ يعني نعطي إطار زمني للمجتمع.
1: الإطار اللي احنا الإطار الزمني المتوقعين ونحن بالنسبة للرقة والحسكة لن يزيد عن نهاية العام، طالما نحن الخطوات الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة. لكن نحن متوقعين لن يعني نخرج من العام إلا في عندنا نحن استقرار على مستوى الوحدات الإدارية.
0: وبالتالي نحن عم نحكي لنهاية العام لازم يكون خلصنا الدمج إداري لدير الزور والرقة والحسكة.
1: الدير الزور إلى حد ما الأمور تقريبا انتهت، يعني عم نحكي عن الرقة والحسكة بشكل أكبر.
0: طيب عم نحكي كثير عن إحداث وحدات إدارية، وهلأ مؤخرا طلع تصريح أنه في 80 بلدية تم إحيائها أو هي في إدلب مثلا، بس الخدمات بعدها الناس بصراحة شايفتها ضعيفة. والناس يعني أنا مثلا خليني أقول لك، أنا رحت على ريف حماة من يومين عملت جولة، يعني الوضع مؤلم بالغاب اللي. إذا مروح على جرمانة هون يعني ما في داعي أقول لك اللي. طيب ليش كل هالبلديات عم تحدث والناس ما عم بتشوف الخدمة الحقيقية؟ هل عندكم ضعف بالموارد؟ هل في ضعف صلاحيات عم ينعطى لرؤساء البلديات؟ هل في بيروقراطية شديدة؟ ليه لم تنعكس قراراتكم حتى الآن على تحسين الخدمات؟
1: طبعا هو من الطبيعي يعني، وأنا متفهم دائما لا يعني النظرة الموجودة عند الناس باتجاه الخدمات، بحكم أنه مسألة الخدمات هي أول شيء مسألة يومية لكن هي بالمقابل ايضا دائما تقاس من منظورنا. يعني حضرتك ذكرت انه انا زرت حريف حما وزرت مثلا المنطقه في ريف دمشق، يعني فالمنطقه اللي عاينتها وقت اللي كانت ما وجدت مثلا فيها حجم الخدمات وفق التطلعات الموجوده عندك، فحكمنا انه مثلا ما وجود خدمات. انا بوجهه نظري ابتداء من الاجحاف القول انه ما في عندنا خدمات. الشيء الادق نحن في الواقع السوري انه نحن في عندنا عمليه تحسن بطيء في عمليه الخدمات.
0: ليش بطيء؟
1: ها ليش بطيء؟ طبعا انا قبل ما حتى اذكر ليش بطيء، نحن واقعيا اليوم في كل المحافظات والوحدات الاداريه ابتداء خلينا نحكي نحن من موقع اللي نحن موجودين فيه في دمشق، نحن في عندنا اعمال صيانه وعمل على مستوى البنى التحتيه بشكل يومي ودوري. يعني انا اقول لك اليوم باي محافظه ممكن تركب بالسياره تمشي بالمحافظه ستجد اما عامل عمال نظافه، اما ستجد خصوصا الان مع بدايه موسم الصيف فنحن قادرين اليوم على مشاريع الزفت، راح توجد عمليات صيانه او ترقيه، راح توجد عمليات تجميل او تزيين، راح تجد عمليات اصلاح، راح تجد عمليات تحليل الانقاض.
0: انا كمان عم بشوف القمامه مكدسه جرمانه.
1: تمام راح اكملك. فنحن الفكره عندنا نحن عمليه تحسن موجوده، لكن هذا التحسن البطيء اللي ذكرت لك يا صراحه برجع لعوامل. نحن ما كثير دائما بنحب نعيد ونكرر في العوامل الموجوده، لكن هي كثير مساله واضحه وبسيطه اللي هي انا في عندي ما راح اقول لك ضعف بالبنى التحتيه، في عندي تاكل واهتراء في البنى التحتيه.
0: صحيح.
1: خصوصا نحن وصلت لذروتها في ال 14 سنه الاخيره اللي هي بفتره الثوره بحكم انه كانت الاهتمامات والاعمال الحربيه القت بظلالها بشكل كثير كبير على البنى التحتيه. فهي عمليه الاهتراء، ثم الشيء المتوقع اللي هي الامكانيات اللي لازم توازي حجم الاعمال البنى التحتيه هي في ما دون المستوى. يعني اضرب لك مثال، نحن لتاريخ اليوم من خلال الوزاره ما يعني ما زلنا ندعم كثير من البلديات على مستوى الراتب هو غير قادر على تغطيته. يعني اليوم في عندنا مجالس محلية حجم الموارد اللي عم يقوم بتحصيلها لا تكفي لرواتبه.
0: معناته
1: اكمل اخنا فانا اليوم عم بحكي على ضعف وشح كبير
0: بالموارد.
1: طيب نحن دائما ممكن نسال هذا الشح هل هو عائق امام عمليه التحسن المستمر؟ لا ما هو عائق.
0: شو العائق لك؟
1: ما هو عائق. لذلك ليش نحن دائما بنقول انه عندنا على مستوى الخدمات لا بد يكون كل يوم افضل من اللي قبله، ودائما لابد نكون احنا ماشيين بمنحة تصاعدي. على سبيل المثال احنا من خلال كنا عم نبني احنا مؤشرات على مستوى الوزارة لكفاءة ومدى إمكانية عمل المحافظات في تقديم البنى التحتية. فنحن تقريبا اعتبارا من شهر 2 وان شاء الله راح قريبا راح نشر هاي المؤشرات بشكل ادق اكثر، بدأ ياخذ عنا المنحة منحة تصاعدي لعدة عوامل. العوامل رقم واحد بدأت الاستثمارات اللي تم توقيعها من العام الماضي اللي كثير من الناس قالت لك هي مذكرات تفاهم، بدأنا احنا بنكتب عقودها الآن.
0: أعطيني عقدين بس مشان نطمن الناس.
1: عندي نضرب لك اياها بدمشق بتحب ولا بحلب ولا بحمد؟
0: لا بدي بالريف تحديدا.
1: أي ريف مثلا؟
0: أي ريف بسوريا، الريف المعدم المنهك، أي ريف بسوريا.
1: طيب نحن نضرب لك مثال في إدلب، في عندنا نحن الآن عقد لمنشأة تجارية استثمارية سياحية، نحن كتبنا عقدها من تقريبا حوالي الشهر ونصف.
0: مين جهة المزودة؟
1: هي مستثمرين سوريين كانوا موجودين في تركيا عندهم أعمال ومشاريع في السعودية. طبعا ممكن ندخل الأسماء مشان ما يصير في ذكر على وجه الخصوص.
0: طيب إدلب بكره بقول لك كل شيء لإدلب، في شيء غير إدلب؟
1: طيب
0: عشان ما نتهم في شيء غير
1: ما إدلب. في مشكلة. نحن نضرب لك مثال تاني، عندنا على مستوى ريف دمشق في عندنا عقد تنفيذي عم ندقق الشروط الأخيرة متعلق بموضوع عقد النظافة، كمان هذا راح يساعد بشكل كتير كبير على تحسين البنية التحتية.
0: يعني يعني يعني راح يشوف مثلا النظافة بريف دمشق بعد شهر أحسن مما هي عليه؟
1: لا مو بعد شهر.
0: بعد قديش؟
1: انا راح اعطيك شلون ممكن تتحسن النظافه، راح اعطيك الان خطوات اللي احنا اشتغلناها على مستوى ما دام سالت على سياق النظافه. نحن النظافه من تقريبا من مع بدايه التشكيل عملنا سبر لكل المشاكل الموجوده بالنظافه خصوصا على مستوى مدن مراكز المحافظات اللي في عليها ضغط كتير كبير على مستوى النفايات. طبعا احد اهم كان المعوقات عندنا هو ايش؟ هو عدم توفر الاليات اللي هي بسموها الضواغط الموجوده، ونفس الوقت ضعف بالعماله اللي هي عمال النظافه بشكل كبير. فنحن من تاريخها مباشر بدأنا بإعداد عقد تنفيذي وليس مذكرة تفاهم. فكتبنا لأن في يعني فبدأنا كتابة عقد تنفيذي ضفنا فيه الشروط، ضفنا فيه الموافقات، ضفنا الأمور اللي أنا تناسب تعرف يعني طبيعة البلديات في سوريا وأشكال يعني مكبات القمامة وغيره. فخلصنا تقريبا عقد نحن مطلع العام. خلصنا العقد
0: وبالتالي
1: جلسنا مع الموردين طبعا واعلنا عن مناقصه، تقدم لنا حزمه
0: راح تشوف الناس
1: تقدم لنا حزمه من الموردين، وقعنا العقد في شهر واحد راح تبدأ عملية يعني توريد الآليات خلال مدة 120 يوم، انقضى منها 20 يوم.
0: يعني أنا بعد 100
1: يوم خلص، 100 يوم
0: أنا بعد 6 شهور راح استضيفك خلص أكيد.
1: 100 يوم سيتم تزويد كل المحافظات السورية بآليات نظافة كلها على دون استثناء
0: خلال 100 يوم من اليوم.
1: طبعا لأن انقضى 20 يوم. طبعاً
0: أعزائي المشاهدين، السيد سيادة الوزير الأستاذ محمد عنجراني عم بيقول لكم بعد 100 يوم راح تلمسوا واقع جديد بما يخص النظافة
1: إن شاء الله. هذا
0: بالنسبة، خلينا نسمع شوي من الحضور، مين حابب يعلق منكم؟ تفضلي يا أنسة.
2: مساء الخير.
0: أنا بس إذا سمحتي عارفي عن حالك
2: أنا سهر محمد، طالبة إعلام. مساء الخير معالي الوزير. هلأ حضرتك ذكرت أنه في بكل المحافظات والمدن عمليات ترميمية وعمليات تجميلية. طيب نحن ليش ما عم نشوف عمليات ترميمية؟ ما بدنا تجميلية، عمليات ترميمية بالمثلا الأرياف اللي هي تعتبر المصدر الزراعي الوحيد للدولة. يعني هي فينا نقول إذا اهتمينا فيها بتحقق الاكتفاء الذاتي من الناحية الزراعية، لأن إحنا كتير عم نشوف هلأ مثلا ارتفاع بأسعار الخضرة يعني بما يخص الزراعة بشكل عام.
0: خليني انت شوفت دائما الناس رح تقول لكم الريف الريف الريف الريف. انت بتعرف انه نظام الأسد واحد من أدواته انه ركز كل شيء على كم مدينة كبيرة وترك أهمل المدن الصغرى من درعا لسويدا لإدلب للرقة وأهمل الأرياف وغيره. طبعا في سياسة جديدة للأرياف وتحديدا مثل ما قالت الأنسة قضية زراعية،
1: هي بسبوها العدالة. العدالة بتوزيع الموارد خصوصا من خلال يعني الإدارة اللي هي موجودة. الشيء اللي خلي نسميه احنا العملي بعدالة الموارد ويكون في فعلا احنا مشاريع باتجاه الريف، هي بمسألتين واحنا يعني الآن كرسناهم من خلال تعديل قوانين الأنظمة. ابتداءا أعطينا إحنا استقلال إداري ومالي للوحدات الإدارية من خلال القانون وعززنا بكثير باتجاه هذا الأمر. رقم اثنين اللي هي مثل ما هو معلوم أنه لا يمكن للمجلس المحلي في ظل يعني شح الموارد والضعف وحجم الاحتراق الموجود في البنية التحتية أنه تكفي حجم الموارد الموجودة عنده، فهو دائما يحتاج لتمويل ودعم من الحكومة. فالدعم والتمويل باتجاه المركز حتى ما يصرف باتجاه دائما المدن يكون هو في عنده عدالة باتجاه الأرياف، أنتجنا نحن من خلال هالمسألة اللي هي مسألة الحوكمة المالية. فمن خلالها عطينا نحن من بخلال العام الماضي على سبيل المثال نحن تقريبا كل الموارد خصوصا على مسألة يعني خلينا نقول ضمن دعم الحكومي توجه للريف. لم تدعم، أنا بس أكملها، لم يدعم ولا مركز محافظة بشكل مباشر كإمكانيات حكومية من خلال المنح اللي قدمناها. كل المنح قدمناها باتجاه الريف. النقطة رقم اثنين اللي
0: إذن سيادة الوزير عم بتقول إنه أغلب الدعم سيتم توجيهه إلى الريف.
1: مو تم توجيهه، تم توجيهه.
0: تم توجيهه للريف.
1: تم توجيهه.
0: عم نعرف عن خلال إيش رقم الموازنة عم نقدرش عم نحكي نحنا؟
1: الموازنة
0: ترصدت الأرياف.
1: يعني هي الله كأرقام مالية أنا ممكن يعني إحنا شوي هي اعتمادات أنا ما صراحة ما أخرج نفسي عنها، لكن أنا بعطيك النسبة والتناسب. النسبة والتناسب نحن تقريبا المتوسط اللي دعمنا فيه موازنات الأرياف بالنسبة لموازنته، يعني أنا على سبيل المثال أنا عندي موازنتي مثلا 100,000، فأنا دعمنا بالمتوسط 300% من الموازنة الموجودة عنده لعموم المجالس الموجودة، خصوصا طبعا عم حكي على مستوى الأرياف. طبعا كان في دعم لمدن المراكز المحافظات أكثر شيء بإعطاء المساحة والاستقلال المالي
0: والإداري. بصراحة سيادة الوزير في اتهام أنه أنتم بدكم تجملوا مراكز المحافظات الكبرى مشان تقولوا أنه هذه ضبطنا الأمور نحن بالحكومة وتاركين الأرياف. حضرتك عم تقول أنه لا، نحن 300% وجهنا للأرياف.
1: طبعًا.
0: وهي بظن مسألة مهمة نسمعها.
1: أنا بس في عندي كمان ملاحظة مهمة، هي نحن بدنا نكون يعني دائما نحن بمسألة العدالة بدنا نعيش بين فكرتين. الفكرة الأولى تبقى مدن مراكز المحافظات تتحمل ضغط كبير من على مستوى الريف، يعني على سبيل المثال الريف في دائما المراكز الحكومية بتكون في مدن مراكز المحافظات، فكل أهل الريف في أي معاملة حكومية في أي استدعاء في أي موافقة في أي ورقة
0: يروح لمركز المدينة،
1: محتاج يروح لمدن مركز. رقم اثنين معظم خطوط النقل تتركز باتجاه مركز
0: تسمح لي سيادة الوزير
1: أكملها. فالمقصد أنه العدالة هون لا تعني المساواة
0: بالضبط،
1: تمام،
0: عدالة أنه
1: لا تعني المساواة. لذلك أنا لابد نحن لذلك كان من مفهومنا نحن وقت عملنا عملية حوكمة للعمل الوحدات الإدارية أنه نحن لابد نعطي استقلال إداري ومالي ونعطي مساحة كافية أنه كل الوحدات تنمو بشكل متوازن. لكن التوازن هون أنه أنا ممكن يكون عندي التوازن ضعف في ريف وثلاث أضعاف مثلا في مركز مدينة، لأني المركز أفهم. المدينة دائما
0: بس ما تنسى سيادة الوزير حضرتك قلت أن المواطن بده يضطر يجي من الريف على مركز المدينة ليسوي وراقه، بس نعمل لا مركزية بصير ما بيضطر يجي لعنا وبالتالي بخفف أعباء عنه.
1: مو لا مركزية، إمتى ما بيضطر يجي؟ وقت أنت بتدخل مشروع التحول الرقمي، فالناس قادرة بتصير من
0: التحول الرقمي هو الآن أدوات لا مركزية، بس طبعا. أيضا كمان نعطي صلاحيات مو هيك؟
1: أكيد.
0: مين في كمان عنده سؤال؟ أوكي تفضل أستاذ بعدين أنس.
3: مساء الخير. يوسف وقنصول طالب إعلام. هلا نحن حكينا عن الرقة ودير الزور والحسك، ما حكينا عن السويدة، هي بس أنا حابب أعرف عنها.
1: تمام.
3: وبشكل عام نحن لا مركزية تمام، كيف بدنا الرقابة كيف بدها تكون على اللي أعطيناهم لمركزية أو الصلاحيات اللي بدها تنعطى لهم؟
0: جميل، سؤالين. شكرا. أول شيء سويدة شو وضعها، واثنين شلون بدنا نعمل رقابة على اللي أعطيتهم صلاحيات؟
1: أنا بس نحكي على سويدة، ابتداء سأبقى أسأل عن كل المحافظات فهو من المنطقي كل إنسان عايش محافظة رح يسأل عن محافظته، أنا في حلب وأنا في إدلب وأنا في السويدة وأنا في الرقة، وهذا شيء طبيعي يعني. لذلك نحن دائما نقول لهم أنه نتاج الإدارة المحلية هو عمل المحافظات الحالي، فحجم يعني المشهد الإعلامي التي تصدره للمحافظات كأعمال خدمية والمجالس المحلية هو نتاج عمل الإدارة المحلية، هي ابتداء. وتمجي نحن على نموذج السويدة، طبعا السويدة نحن من يعني من ابتداء من يوم التحرير نحن ما كان عندنا اي مشكله باطلاق نفس المفاهيم على السويدة نفس اللي اطلقناها على كل المحافظات، اللي هي ذكرت لك انه انا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويدة ابن السويدة وابن الحسكه وابن الرقة ياخذوا مساحه باداره شؤون المحليه والخدميه، هذا رقم. رقم اثنين، نحن السويدة خلال الفترة الماضية بسبب يعني حالة التوترات اللي صارت على مستوى المحافظة والريف صار في عجز كبير في كل المجالس المحلية في السويدة، طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينة أو كان على مستوى الأرياف، تقريبا نحن من 3 أشهر غطينا نسبة لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدات الإدارية على مستوى
0: يعني
1: خصوصا الرواتب.
0: دفعتوا لمراك لبلديات بالسويدة؟
1: كلها تمام، اللي كان فيه له وصول يبقى فقط
0: أنا
1: كان
0: هي كبيره يعني. أيوة. مش ما راح امرق لك اياها. اشرح لي اكثر شو سويتوا مع السويدة. طيب. انه الناس ما بتعرف انه في علاقه بين الدوله المركزيه.
1: تمام. نحن في السويدة عند يعني انتم الحاله هي مفهومه، عندنا مدينه وريف فيهم يعني حاله بخلينا نقول نحن من عدم وصول الحكومه بشكل مباشر له، في عندي ريف فيه وصول مباشر له، ابتداء الريف اللي فينا وصول مباشر له. نحن من خلال الفترة الماضية كان في حالة عجز كبير، مشكور المحافظ وصفنا تقريبا ورفعنا كل القوائم والملفات اللي خلينا نسميه حالة العجز الموجودة في
0: واللي الكلاس. واللي غير واللي ليست اليوم
1: اذكر لك انا بقول لك يعني في وصول مباشر، فمباشرة قمنا نحن بتغطية تقريبا 70%، في عندنا شيء 30% عم نرتب قوائمهم، لسه في عندهم شوية مشكلة في البيانات يعني قريبا ان شاء الله راح يدخلوا ضمن العمل. اما على مستوى الريف اللي ما فيه له وصول نحن صراحة عم بتكون مشوتنا على نفس مشوة باقي المؤسسات، يعني كل ما كان في وصول خدمي أكثر فنحن عم بيكون في إنا وصول عملي كإدارة محلية بشكل أكبر، لكن الشكل في المدينة وفي الأرياف اللي ما في إنا وصول في حالة يعني شبه انقطاع تمام بأي عملية تنمية أو استثمار
0: يعني
1: أو تمويل.
0: نحن ما واصلين للسودان أو دعم للقرية اللي هي اليوم تحت سيطرة الحكومة المركزية.
1: أضيف على ذلك معلومة لك، نحن كثير فتحنا قنوات تواصل خصوصا مع مركز المدينة يعني بتجنيب العمل المحلي والخدمي، يعني هاي التجاذبات والتوترات خصوصا أنه نحن ابتداء بمفهومنا نحن لا ما في عندنا مانع من إدارة الخدمية، فوصلنا بالتحفظ من طرف الجهات الموجودة في السويدة إنه هو ما كان مستعد يعني يتقبل أي شيء نهائياً، يعني حتى نحن قلنا له يا أخي أنت في عندك يعني عمل خدمي يومي لابد يكون في عندك مساعدة ودعم بهالمسألة، فكان في حالة انقطاع. وأعتقد السيد المحافظ الدكتور مصطفى وضح بكثير من المواقف وبكثير من اللقاءات والجلسات حجم الانغلاق المباشر بهذا المجال الملف يعني.
0: طيب معناته يعني انا كنت والله تفائلت شوي، لسه الامور مو مثل ما
1: لا
0: مثل ما بس هو سالك سؤال بدي اشبع شوي رهي انه ايضا شو ادوات الرقابه اللي عندكم، بس طبعا. بدي كمان انه ما ننسى انه الريف مدمر، اعاده الاعمار وين انتم منها
1: طبعا.
0: يعني نحن عم نحكي هون بالشام بس عم نحكي المخيم جوبر قابون وغيره وغيراته دومه حرستا زبداني كلها مدمره، هي شو دوركم بإعادة الاعمار؟ وبصراحه بصراحه حابك تقول لي شو قصه ماروتا، شيء جديد على ماروتا سيتي؟
1: تمام. نحن صاروا 3 أسئلة.
0: إيه؟
1: نبدأ بالسؤال الأول. بالنسبة لموضوع الرقابة، يعني هو سبحان الله تزامن مع ورشة عمل احنا اليوم صباحا كانت بموضوع الرقابة الداخلية، وما عارف إذا تابعت وسائل التواصل صباحا. طبعا احنا اليوم تماما عملنا ورشة عمل لكل أجهزة الرقابة الداخلية المرتبطة بالإدارة المحلية، اللي هي الرقابات الموجودة عند المحافظات، الرقابات الموجودة عند المجالس المحلية، طبعا مو كلها يعني انتخبنا معظم الإدارات الكبيرة، الرقابات الموجودة عند المصالح العقارية لأن هي من المؤسسات التابعة المرتبطة، الرقابة الموجودة عند النقل الداخلي وغيره من الأجهزة. أضف على ذلك كان على بالشراكة مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. خلينا نحكي الآن على مفهوم الرقابة اللي سأل عنه الأستاذ، اللي هو أحد أهم يعني ما يلحق باللا مركزية الإدارية.
0: صحيح.
1: يعني لا مركزية إدارية بدون رقابة فأنت عم تنتج هاي المركزية أو لا مركزية سميت ليها الإقطاعية.
0: مو أنا اللي سميتها.
1: اللي هي إنه أنت عندك يعني كل مركز أو وحدة إدارية محافظة كانت أو مجلس مدينة راح تجد هذا بيمنع المي وذاك بيوافق عليها، هذا بيزفت 6 سنتي وهذا بيعمل 8 سنتي. لذلك نحن مفهوم ابتداء الحوكمة مع وجود الرقابة هو الشيء اللي عم يتم. طبعا راح نسأل دائما سؤال، طيب أنت كيف بدك توصل لموضوع رقابي؟ يعني لأن نحن أنا من أكثر الأمور المتفهمة دائما إنه الأجهزة المحلية اللي هي المجالس نحن من أكثر الوزارات تشعبا وصولا للأرض، فمن أكثر الوزارات معرض تعريضا لمسألة الفساد والتجاوز المالي.
0: صحيح.
1: ومو دائما أحيانا تجاوز المالي هو الفساد، هو أحيانا تجاوز القرار وتجاوز الصلاحيات وتجاوز القانون وخلق أحيانا لا مركزية هي بتقوم على إنتاج فوضى عارمة. كيف نحن ممكن نحلها؟ بثلاث نقاط سريعة بسيطة. رقم واحد، تعديل القوانين والتشريعات اللي هي أصلا منتجة للفساد، ونحن تقريبا اليوم بشهر 6، يعني نحن من يوم تقريبا 15/5 نحن بآخر شهر 6 بنكون انهينا تعديل التشريعات والقوانين المرتبطة بالبلديات.
0: كم تشريع وكم قانون؟
1: في عندنا نحن تقريبا 6 قوانين تشريعية، مرسومين تنظيميين، وفي عندنا حزمة من مراسيم اللي تعتبر إدارية وقرارات داخلية.
0: إعادة الإعمار وين نحن؟
1: عدا هي نقطة مهمة، القانون 107 سيبقى لنهاية العام.
0: نرجع له.
1: ليش؟ لأن نحن بقناعتنا قانون 107 هو قانون استراتيجي على مستوى الدولة، لابد أنه نعطيه مساحة ممتازة بالمناقشة.
0: جميل. إعادة الإعمار وماروتا، شو قصة ماروتا؟
1: إعادة الإعمار يعني شبيه بقصة أنه ما في خدمات. صراحة أيضا نحن كثير متفهمين، خصوصا الناس الموجودة بالأرياف، أرياف إدلب، أرياف حماة، أرياف حلب، اللي عم بيروح على مدينته عم بشوف في حجم الدمار. فأنا متفهم لقراءته، لكن كمان أيضا من الإجحاف بنفس بالنظير أنه نحن نقول ما في إعادة إعمار. على سبيل المثال اليوم مشاريع ترحيل الأنقاض هي جزء من عملية إعادة الإعمار، لأن لا يوجد أي بدء بأي عملية إعادة إعمار بدون ما ترحل الأنقاض.
0: صحيح.
1: فإحنا فتحنا حملات في كل المحافظات، ويمكن استقبلتوا مع الوزير الأستاذ رائد وذكركم بتفاصيل الأرقام.
0: صحيح.
1: رقم اثنين، اليوم نحن نضرب مثلا إدلب باعتبارها كتير منطقة كانت منكوبة على مستوى الأرياف، اليوم نحن افتتاح أكثر من 50 مدرسة هو إعادة إعمار المدارس. اليوم افتتاح المراكز الصحية اللي صارت في إدلب والمشافي أو في حلب وفي غير
0: جوبر
1: المحافظات،
0: جوبر والقابون
1: تماما. فهذا هاي العمليات كلها إعادة إعمار. جوبر والقابون اليوم رسم المخطط التنظيمي الجديد لجوبر، وبدأ بعملية إزالة الأنقاض الموجودة، وبدأ بإزالة مخلفات الحرب، والتعاقد شفتوا يعني الإعلان التعاقد مع الشركات الاستثمارية الآن اللي تبدأ بإعمار جوبر والقابون، هو كلها هذه المراحل إعادة إعمار. لكن إحنا في عندنا أحيانا بسموه النظرة الكلاسيكية لإعادة الإعمار، اللي هي إنه أنا فجأة يعني بدي أشوف أنا شركات نزلت وكرين رافعات وبدأت تطلع الأبراج. بس انا كملك، فانا في فلذلك في مفهوم مهم انه سوريا بدات باعاده الاعمار من اليوم الاول. كيف؟ من خلال كل القطاعات، يعني الصحه بدات باعمار المشافي والمواقع والمراكز الصحيه واعاده تاهيلها، التربيه بدات بتاهيل المدارس والمراكز.
0: انتوا شو سويتوا؟
1: اكمل لك انا اليوم على مستوى انا الاداره المحليه، خصوصا بالذام ذكرت حضرتك من شوي انه في تفعيل 80 بلديه في ادلب، فكان عندنا احنا اول نقطه عدنا البلديه لهي المناطق المدمره، وبنفس الوقت بدانا نحن من خلال مثلا البلديات بعمليات ترحيل الانقاض. اليوم مثلا كنا صباحا عم نقوم بعمليه ترحيل مثلا انقاض في شفتوا بمدينه حمص من خلال المجلس المحلي وبالشراكه كان مع شركه تركيه ومع البلديه. فالفكره انه انا في مفهومهم انه اعاده اعمار بدات بشكل عملي وفعلي، لكن الشكل اللي هو اعاده انتاج المساكن اللي نحن عم نحكي عنه هو هذا الشيء ان شاء الله اللي نحن حيكون يعني رح نبدا نحن نلمس معالمه بشكل ان شاء الله عملي خلال هاي العام. يعني النقطة الأخيرة،
0: أنا بعد 6 شهور الله وكيلك بده صار هيك الحلقة صار حجمها
1: هو
0: وماروتا
1: هو يا دكتور. الفكرة أنه انه انا الان هذا العام راح المس نتائجه. طب يعني طب نسال سؤال ثاني، يعني نحن بنهايه العام راح يسكنوا كل السوريين؟
0: لا اكيد لا لا لا
1: اكيد لا،
0: بس عم نشوف
1: تمام. لكن انه انا الان بدات انا ادخل باطوار ونقاط، خلينا نسميها انا بدات انا اطلع ب يعني مثل ما بيقولوا انتم عندكم بالاعلام، بدات اطلع اللايف. انا طلعت لايف، فانا بدات اطلع لايف بهي المشاريع. يعني انا بدات اشوف مثلا مباني، مساكن، ارضيات صارت جاهزه، مستثمرين، خصوصا احنا في كثير من المذكرات اللي انا عم نكتبها بشكل تنفيذي مع الجهات والشركات اللي عملناها. اخر شيء طبعا الماروتا هي مساله ابتداء انا راح اتحدث عنها، لكن هي مساله تفصيليه اكثرها في دمشق، لان الماروتا هي بتتبع او القيم عليها هي شركه دمشق شام القابضه المملوكه للمحافظه. يعني باختصار وبإيجاز سريع، الماروتا هي مسألة كانت مركبة ومعقدة، وأحد كان أهم يعني أحد للأسف أهم سياسات النظام البائد بترسيخ مبدأ يعني عدم العدالة بمشروع تطوير خلينا نسميه عقاري، كرسه بشكل كتير عملي ومباشر هناك من خلال كثير من السياسات كانت الخاطئة. على سبيل المثال أحد أهم كانت السياسات الخاطئة بالنسبة له هي عملية يعني طول المدة اللي أنتج خسارات كتير هائلة بالنسبة للناس، خصوصا مع فرق العملة. عمليا
0: بعرف ذاك خرب الدنيا كلها
1: تماما. عمليا الشيء اللي احنا اشتغلنا نحن تقريبا من حوالي شهرين، عملنا لجنة مع المحافظة، قمنا بإعادة دراسة كل الإجراءات اللي كانت في ماروتا وكل انعكاساتها على الناس. طبعا اللجنة كانت هي برئاسة الوزارة عندنا، فخرجنا بحزمة من الأعمال يعني خلينا نسميه اللي تصلح الموقع والمشهد في ماروتا، اللي هي تقريبا أشهرتها المحافظة خلال الأربعة أيام الماضية، تتركز أو أكثرها ارتباطا بالناس. ابتداء إعادة تعويض هاي الناس من خلال موضوع الإيجارات والسكن، بنفس الوقت رفع النسب المادية المباشرة للناس، يعني آلية التعويض عن البناء اللي كان موجود طبعا، وتم إعلان النسب وتم إعلان القيم وتم إعلان المبالغ، خصوصا اليوم تم الإشارة. رقم اثنين إعادة التخطيط، يعني تم إعادة دراسة المخطط التنظيمي بما يتوازى مع هاي التعديلات. الرقم اللي بعده إنجاز البنى التحتية، لأن أنت ما بتعرف دكتور طول ما يعني الماروتا هي مسألة عالقة ومتعلقة وما في بنى تحتية وما في مشاريع لن ينتعش العقار. اليوم نحن إذا بدأنا بشكل مباشر وعملي وفعلي وطبقنا هاي الأفكار مباشرة رح يصير في انتعاش على مستوى العقار اللي موجود في ماروتا، فالناس مباشرة رح تتحسن القيمة المالية التعويضية عن عقار اللي تم استملاكه سابقا. لأن اليوم أنا يعني هو بي بي بي بي بشكل بديهي أن اليوم أنا عندي بناء ما في قدامه بنى تحتية ولا في له سوق، فرح تجد قيمة العقار إكس، مجرد ما تنتعش ويصير في حديقة ومدرسة ومشفى ويصير في بنى تحتية ويصير في حركة عمرانية ويصير في حركة بناء بشكل بديهي جدا رح يصير في ارتفاع.
0: هذا رح يعمل بعشرين ثانية سيادة الوزير، الناس هاي القرارات أهل المزة اللي راحت أراضيهم بقصة ماروتا شاركوا بصناعة القرار؟
1: طبعا 100%. نحن اللجنة اللي تم ابتداء خلينا نبدأ من اللجنة، كان في عضوية لممثلين عن الناس فيها وكانوا معنا
0: قديش شلون اخترتوهم هذول الممثلين؟
1: من خلاله نحن من خلال المحافظة تواصلت مع وجهاء المأزة والناس المعنيين كانوا بماروتا. أو
0: رح تعلنوا عن أسماء اللي
1: لا مو تم نحن أسماء معلنة موجودة، أسماء اللجنة موجودة، فهنا نخبوا شخصيتين. أضف على ذلك المحافظة من خلال قبل يعني القيام بالإجراءات التنفيذية التقت، إذا شفتوا تابعتوا يعني التقت بوجهاء دمشق، التقت بمشايخ دمشق، التقت بوجهاء المدينة، التقت بكثير من الشخصيات اللي هي موجودة، التقت بالأهالي اللي هن أصحاب العلاقة بشكل مباشر، وتم شرح تقريبا كل هالأمور بشكل تفصيلي. يعني
0: أعزائي المشاهدين مثل ما كم شايفين أسئلة كثيرة كثيرة كثيرة لمعالي الوزير، والوقت دائما محدود،

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. أردوغان يقول إن إرسال استقرار في سوريا يعد مكسبا مهما للمنطقة بأسرها، ويؤكد أن دعم تركيا لسوريا سيستمر من دون انقطاع. نائب محافظ الحسكة يعلن انطلاق قافلة جديدة لنازحي عفرين من القامشلي إلى ريف حلب، ويقول إن إحصاء أخيرا يجري لموقوف قسد قبل الإفراج عنه. المركز الوطني للأرصاد الجوية يحذر من استمرار فعالية جوية حتى مساء الجمعة، ويشير إلى تركز الهطولات الغزيرة على الساحل ومحافظتي إدلب وحلب. ترامب يناقش مع نتنياهو جهود التوصل لاتفاق مع إيران بخصوص ملفها النووي، والأخير يصر على خيار استئناف المواجهة مع طهران. في التفاصيل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إرسال استقرار في سوريا يعد مكسبا هاما للمنطقة بأسرها، وأن دعم تركيا لسوريا سيستمر دون انقطاع. وجاء ذلك على هامش اتصال هاتفي جمع أردوغان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. هذا واعتبر أردوغان قرار تمديد وقف إطلاق النار في لبنان تطورا إيجابيا، وأنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل معقول للقضايا المتنازع عليها، وأن تركيا ستواصل دعم المبادرة البناءة المطروحة. أرحب بضيفي طه عودي أغلو، الباحث في العلاقات الدولية، معي من إسطنبول. أهلا ومرحبا بكم سيد طه. دعني أبدأ معك بداية بقراءتكم لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحديثه بأن إرسال استقرار في سوريا يعد مكسبا مهما للمنطقة بأسرها.
1: حتى لك في بداية أستاذ جمال والسادة المشاهدين، يعني بدون شك تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي ليست الأولى وليست جديدة فيما يتعلق بالدعم التركي الصادر دائما من القيادة التركية لسوريا، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة التركية الأمريكية والمتعلقة بشكل خاص بالملف السوري. تتذكر يعني هذه التصريحات من قبل أردوغان هي تأتي بعد يعني زيارة قام بها رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كلن بالأمس أو أول أمس إلى العاصمة السورية دمشق، وهي تأتي مكملة لزيارات على مدى تقريبا عام أو أكثر.

0: نعم، لدعم القيادة السورية على كافة الأشكال الأمنية وعسكرية وحتى سياسية. لذا اليوم نلاحظ بأن تصريحات الرئيس التركي هي أيضا تأتي ضمن سلسلة تصريحات متتالية ومن قبل القيادة التركية للتأكيد على ضرورة دعم القيادة السورية، وأن سوريا حاليا التي تلملم أوراقها، سوريا الجديدة بقيادة سيد الشرع، هي بحاجة إلى دعم دولي كبير.
1: اليوم بعد زيارة، يعني كما أشرت، زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إلى دمشق وتصريحات الرئيس التركي اليوم، برأيكم هل تسعى أنقرة من خلال هذا الخطاب وهذه التصريحات اليوم إلى تثبيت نفسها كضامن رئيسي للاستقرار في سوريا أمام الولايات المتحدة وحتى أمام الدول العربية؟
0: صحيح، نعم، يعني أعتقد أنقرة يعني التي يعني كانت تتذكر يعني قبل عام أو أكثر، وحتى في يعني بداية وصول القيادة السورية، هي تنظر إلى سوريا من زاوية أو من نافذة النية بالدرجة الأولى. ولكن يمكن أن أقول هناك أصبحت قواسم مشتركة واضحة ما بين أنقرة ودمشق، متعدد الجوانب، سياسية، أمنية، عسكرية واقتصادية وحتى اجتماعية كما تبعنا. لذا أعتقد التصريحات التركية يعني تؤكد بأنها هذه القيادة كما أشرت لك قبل قليل ضرورة دعمها في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة وسوريا على وجه الخصوص، في ظل يعني هناك حالة من الدمار تعرضت لها سوريا، لا أقول على مدى 14 عام لكن على مدى 5 عقود من نظام الأسد البائد.
1: اليوم سيد طه، كيف تنظر تركيا بشكل أو بآخر إلى أولوياتها داخل سوريا؟ هل ما يزال ملف قسد اليوم يتصدر أولويات أنقرة في المشهد السوري؟
0: يعني إذا سألتني هذا السؤال تقريبا قبل عام أو أكثر، ممكن أن أقول لك نعم هو بالدرجة الأولى، ولكن حاليا ممكن أن أقول العامل الأمني وموضوع قسد حتى هذه اللحظة ممكن أن أقول هو يمثل هاجس أمني، خاصة يعني بأن العلاقة يعني التركية السورية يعني قبل فترة وحتى مدى الأشهر الماضية كانت هناك هواجس أمنية، لكن هناك عامل الثقة ما بين القيادة التركية والقيادة السورية هي ساهمت في تلاشي هذه المخاوف بالنسبة للجانب التركي وتبديد يعني الهواجس الأمنية بالنسبة لأنقرة، التي أصبحت تنظر إلى سوريا ليست فقط يعني كقطعة، لا أقول هي اقتصادية أو علاقة يعني هي متعلقة فقط بالأمن التركي، ولكن أصبحت تنظر إلى سوريا هي كدولة، كشريك استراتيجي لها خلال المرحلة المقبلة، ولكن ليس على صعيد العلاقات التركية السورية لكن على صعيد ملفات المنطقة. وهذا ما تحدث به أكثر من مرة وزير الخارجية التركي حكان فدان، بأنهم يسعون من خلال تعزيز هذه العلاقة إلى دعم القيادة السورية في يعني هناك العمل سويا وفق منظومة يعني دولية جديدة تكون سوريا هي حاضرة بقوة من خلال موقعها الاستراتيجي المهم في المنطقة.
1: اليوم ما انعكاس استمرار الدعم التركي لسوريا على التوازنات الإقليمية بشكل أو بآخر، خاصة يعني فيما يتعلق بالدور الإسرائيلي اليوم بشكل أو بآخر والتوغلات الإسرائيلية والاستفزازات الإسرائيلية على الأراضي السورية؟
0: أنت صبر، أعتقد يعني العامل التركي وجود هو ممكن نقول هو صمام أمان بالنسبة للجانب السوري. لا أقول هنا أو لا يفهم بأن الجانب السوري هو في موقف ضعيف، ولكن الموقف السوري هو في مرحلة التأسيس أشرت لك قبل قليل، وهذا بتحدث به السيد الشرع في أكثر من مجال. هم لا يريدون أي مواجهات مع أي جهة، يريدون فتح قنوات وبناء يعني هناك علاقات مع الجميع، حتى لو كان يعني حتى الاحتلال الإسرائيلي وممثلا بنتنياهو وهناك نواياه وخططه الشريرة في المنطقة، ولكن سوريا هي تنظر حاليا إلى الداخل السوري بشكل عام، وهذا ما تبعناه كما تتذكر بعد الأشهر الأخيرة الماضية كيف صبرت مع قسد وتعاملت معها بعقلانية وبحكمة، وهذا حقيقة كان هو بتنسيق واضح وكبير مع الدول الشقيقة ومنها تركيا الداعم الأكبر والأول لسوريا كما تبعنا خلال الفترة الماضية.
1: اليوم سيد طه، باعتبار أن هذه التصريحات تصريحات الرئيس التركي جاءت على هامش اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، كيف يمكن قراءة توقيت هذه التصريحات بشكل بآخر في ظل التحولات الإقليمية الحالية، خصوصا مع تزايد الحديث عن ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة؟
0: يعني واضح تماما بأن هناك كما أشرت لك النقطة مهمة والسؤال الجوهري حقيقة، في ظل يعني هناك حالة من الخلل في التوازنات الإقليمية والضبابية في المواقف المتعلقة بالحرب الدائرة ما بين واشنطن وطهران والعلاقات أو التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية. وجود تركيا وتصريحات رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وضم سوريا في هذه التصريحات هي إشارة واضحة بأن سوريا يجب أن تكون بعيدة عن أي ترتيبات ما بين نتنياهو وبين ترامب تخص طهران تخص الحرب الدائرة، أن تكون هي بعيدة تماما، خاصة كما أشرت لك بأن يعني سوريا الحالية المدعومة عربيا وحتى أوروبيا وأمريكيا يجب دعمها بشكل كبير وتوجيه رسالة واضحة عبر الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بعدم يعني هو استفزاز سوريا وهناك استمرار توغلاتها داخل الأراضي السورية.
1: أشكرك جزيل الشكر طه عودة إغلو الباحث في العلاقات الدولية، كنت معي من إسطنبول.
0: شكرا.
1: شارك الجيش السوري في المناورات العسكرية إيفيس 2026 في تركيا بوحدة قتالية أساسية، وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها قوات سورية في مناورات عسكرية خارج البلاد منذ إعادة هيكلة الدولة السورية. وتجمع مناورات إيفيس 2026 التركية أكثر من 10,000 جندي ومراقب من نحو 50 دولة في أكبر مناورة مشتركة بالذخيرة الحية تشهدها تركيا هذا العام. بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أفاق التعاون المشترك. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمسجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصلحة البلدين. بحث القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن مع رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة. وأكدت السفارة السورية في واشنطن أن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون بما يخدم العلاقات السورية الأمريكية والمصالح المشتركة، ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه والذي يجمع مسؤولا أمريكيا بدبلوماسي سوري معتمد في العاصمة الأمريكية منذ عام 2014. أفاد مصدر في قوى الأمن الداخلي بمحافظة حمص للتلفزيون سوريا بإلقاء القوات الأمنية القبض على سجان سابق كان يعمل في سجن صدنايا العسكري في ريف دمشق. وفي سياق أكدت مصادر لقوى الأمن الداخلي بالمحافظة تمكنها من اعتقال السجان من دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية عن ملابسات العملية، في حين كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على عدد من سجان صدنايا مؤكدة تورطهم في جرائم وعمليات تصفية طالت معتقلين سوريين.

0: أفادت الهيئة الوطنية للمفقودين بأنها استجابت لبلاغ حول الاشتباه بوجود رفات بشرية في أوتستراد المزة في العاصمة دمشق، وذلك عقب العثور عليها خلال أعمال حفر وإنشاء في الموقع. وقالت الهيئة في بيان إن الفرق المختصة باشرت عملها وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة، حيث تم توثيق وجمع وانتشال الرفات بما يضمن الحفاظ على الأدلة واحترام كرامة الضحايا قبل نقلها إلى مركز الإسعاف لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأكدت الهيئة أن أعمال البحث والمتابعة ما تزال مستمرة في الموقع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار الجهود الهادفة إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم. وكان مكتب برز الإعلامي أعلن في وقت سابق العثور على مقبرة جماعية قرب مشفى تشرين العسكري في حي برزة بدمشق. وقال المكتب إن المقبرة تضم عشرات الرفات لنساء ورجال وأطفال، يرجح أنهم تعرضوا لتصفيات ميدانية وعثر عليهم في سفح جبلي مرتفع. أضاف أن المنطقة بقيت معزولة طوال السنوات الماضية ولا يحيط بها سوى عدد محدود من منازل ضباط النظام المخلوع في منطقة عش الورور. أشار إلى قرب الموقع من مشفى تشرين العسكري الذي كان يضم معتقلين تعرض بعضهم للتعذيب أو القتل أو الإعدام الميداني خلال فترة حكم النظام المخلوع. استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط تل أحمر شرقي في ريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية. هذا وتأتي هذه التحركات ضمن الانتهاكات اليومية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، حيث كان قد ذكر مراسلنا أن دورية للاحتلال اختطفت شابا في مزرعة البصالي بريف القنيطرة بعد عملية توغل وتفتيش لعدد من المنازل، حيث تزامن ذلك مع عملية توغل ثانية في مزرعة أم اللوكس اختطفت خلالها شابا ثانيا ليتم الإفراج عنه. أجرت دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة أندوف جولة ميدانية في بلدة عين ذكر بريف درعا الغربي بحوض اليرموك. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا فإن الوفد الأممي قام بالاطلاع على الأوضاع في البلدة والاستفسار عن الوضع المعيشي للأهالي. تزامن ذلك مع دوي انفجارات قوية داخل الجولان المحتل وصل صداها إلى مناطق واسعة في الجنوب السوري نتيجة لقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير حقول ألغام قرب السياج الفاصل مع محافظة القنيطرة. أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي انطلاق قافلة جديدة من نازحي عفرين نحو قراهم وبلداتهم في ريف حلب الشمالي. وقال الهلالي إن قافلة تضم نحو 1500 عائلة من أهل عفرين النازحين ستنطلق اليوم الخميس من مدينة القامشلي باتجاه قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين. وأوضح الهلالي أنه لم تعد هناك إجراءات أمنية استثنائية تتعلق بعودة أهل عفرين، مشيرا إلى أن عائلات فضلت البقاء في محافظة الحسكة نتيجة ارتباطها بأعمالها ورغبتها بالاستقرار في المنطقة. وفي ملف موقوفي قسد لدى الدولة قال الهلالي إن عملية إحصاء أخيرة تجري حاليا تمهيدا للإفراج عنهم قبل عيد الأضحى، مضيفا أن الجهات المعنية تتابع ملف المعتقلين المرحلين إلى العراق وتستكمل الإجراءات القانونية واللوجستية المتعلقة بإعادتهم إلى سوريا. أضافت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب 10 أسماء إلى القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة لدائرة الانتخابية في القامشلي بمحافظة الحسكة. وقالت اللجنة إن القرار جاء استنادا إلى الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 و143 لعام 2025، ويضيف القرار 10 أعضاء إلى القائمة النهائية للهيئات الناخبة في الدائرة الانتخابية بالقامشلي بعد إعلان القوائم النهائية لدوائر الحسكة والمالكية والقامشلي في محافظة الحسكة. نظم مزارعون في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة وقفة احتجاجية على تسعيرة القمح الصادرة عن وزارة الاقتصاد وفق ما أفادت به وكالة نورث بريس. وطالب المحتجون بتعديل تسعيرة شراء القمح وإعطاء المزارعين حقوقهم الكاملة. هذا وتشهد مناطق عديدة احتجاجات لمزارعين عقب إصدار وزارة الاقتصاد والصناعة تسعيرة شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 ب46,000 ليرة سورية للطن الواحد، الأمر الذي اعتبروه عفوا لا يتوافق مع كلفة الإنتاج. أعلنت شركة كهرباء حلب خروج المحطة الحرارية عن الخدمة وحدوث أعطال على خطوط التوتر العالي. وقالت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب أن انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة يعود إلى خروج المحطة الحرارية عن الخدمة، إضافة إلى أعطال على خطوط التوتر العالي المغذية للمحافظة. وأكدت الشركة أن الفرق الفنية المعنية تعمل على إصلاح الأعطال في أقرب وقت ممكن، معتذرة من الأهالي عن الإزعاج الناتج عن الانقطاع. في مدينة حلب أيضا، حيث يثير انتشار الجرذان والفئران قلق المواطنين ومخاوفهم من تفشي الأمراض والتداعيات الصحية والبيئية، وتتكاثر القوارض بشكل خاص بين أنقاض الأبنية المهدمة في المدينة وسط مناشدات الأهالي بحلول عاجلة لتخفيف من تداعيات هذه المشكلة.
1: في وضح النهار لم يعد ظهور القوارض في شوارع حلب مشهدا نادرا أو عابرا، بل بات مصدر قلق يومي للأهالي، خاصة في محيط الأبنية المهدمة وأكوام الأنقاض التي تحولت إلى بيئة مناسبة لتكاثر القوارض وانتشارها بين الأحياء السكنية.
2: هون في يعني آفة الجرذان بشكل كبير، كتير كبيرة. هون الروضة سابقا بطع منها هون ألفات، وفي الخرابة كمان هون، يعني باب الجامع ما بيصدروا يفتحوا مشان الجرذان، وفي بناية هون كمان نفس السبب، كمان بطلع منا أعداد مهيلة.
3: طلعوا لعندي على البيت، عم تقول لي المرأة قوم تيل فارة، في فارة، طلعت لقيت جردون، ما نشوف اللي صار يمشي على الحيط، فتحت الباب ونزل. تم ثلاثة أيام، يعني كتير عم بعذبونا الجرادين، عم بعذبونا كتير بالبناية.
1: من جهته أقر مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب بوجود تقصير في تنفيذ حملات المكافحة خلال الفترة الماضية، موضحا أن السبب يعود لعدم توفر المواد اللازمة والتي قال إنها ستصل من دمشق خلال أسبوع، مؤكدا أن حملات المعالجة مجدولة وسيتم تنفيذها فور تأمين المواد.
4: التقصير حاليا لعدم وجود المبيدات القوارض. خلال اسبوع نحن حطينا خطه عمل، رح نشتري هاي الادويه ان كان حساب مجلس مدينه حلب او حساب شيء منظمه بدها تتبنى هذا الموضوع. ان شاء الله خلال اسبوع العشر ايام قبل العيد بتكون الحملات منتشره بحلب، وحتى تسليم الادويه للمواطنين اللي بيجوا على مجلس مدينه على مدير الشؤون الصحيه بتتسلم لهم بطريقه فرديه.
1: وبين شكاوى الاهالي ووعود المعالجه تبقى المخاوف قائمة من اتساع انتشار القوارض في مدينة ما تزال تعاني من آثار الدمار وتراكم الأنقاض، بانتظار خطوات عملية تحد من المشكلة قبل تفاقمها أكثر.
5: الأنقاض والمباني المهدمة في حلب تحولت إلى بيئة لانتشار القوارض والحشرات وسط مخاوف صحية متزايدة بين الأهالي ومطالبات بمعالجة سريعة قبل تفاقم المشكلة أكثر. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار فعالية جوية حتى مساء الجمعة ترافقها أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية وأجواء مغبرة. وبحسب المركز تتركز الهطولات الغزيرة على الساحل ومحافظتي إدلب وحلب ولا سيما الأجزاء الشمالية والغربية منها، إضافة إلى غربي حمص وحماة. وأوضح المركز أن ذروة الفعالية الجوية تستمر حتى فجر الجمعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3-6 درجات في معظم المناطق. كما حذر دائرة الإنذار المبكر من هبات رياح تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة في مرتفعات طرطوس والسويداء وشرق دمشق، ومن أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجنوبية والجزيرة والبادية. قال الدفاع المدني إن فرقه تعمل على فتح عدد من الطرقات المغلقة في ريف حمال الغربي عقب تشكل السيول نتيجة لهطل الأمطار الغزيرة. وأوضح الدفاع المدني في بيان له أن فرقه استجابت بالتعاون مع الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب لفتح الطرقات في مناطق شطحة ومرداش وعناب في سهل الغاب. كما حذر الدفاع المدني السائقين من انقطاع طريق جورين عين الكروم بفعل سيلان أحد الأودية في المنطقة، حيث سيبقى الطريق مغلقا لعدة ساعات حتى اكتمال أعمال فتح الطريق. أحيا أهالي مدينة صوران بريف حما ذكرى مجزرة عام 2012 التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا. وجدد المشاركون في الوقفة تمسكهم بذاكرة الضحايا ورفضهم طمس الجريمة، مؤكدين في رسالة جماعية استمرار المطالبة بالعدالة وكشف الحقيقة.
6: الذين قتلوا ظلما وعدوانا.
7: طبعا احنا اليوم موقفين وقفة تضامنية لذكرى شهداء احدى المجازر التي حصلت من مجموعة مجازر من مدينة صوران. طبعا المجازر اللي حدثت عددها 5 في مدينة صوران، هاي المجزرة كانت موثقة. طبعا الفكرة الموقفة هو تحقيق العدالة لأهالي الشهداء، والفكرة الثانية هو تذكير بسيط لأهل الشهداء انه أهاليهم هني على طول دائما وابدا بقلوبنا.
8: يعني واقفين اليوم يعني عم نجدد ذكرى ليوم الشهداء، يوم المجزر اللي صارت عندنا بالضيعة. واقفين وقفة تذكارية، فقدت أبوي الله يرحمه، أخوي تصوب، أولاد عمتي 2، ابن عمي. صار في هجوم من قوات نظام البائد، قتل مع كل الناس يعني ما بدون تحديد، يعني كبير صغير نساء رجال. أنا كنت ناجي خبيت ورا الباب، ضربوني من ورا الباب وراحة.
0: سجلت الليرة السورية تراجعا جديدا في أسواق المدن السورية لتصل إلى مستوى قياسي يلامس 14,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتحسن بشكل طفيف لاحقا.
9: الليرة السورية تلامس حاجز 14,000 أمام الدولار الأمريكي ضمن سلسلة تذبذبات خلال الفترة الماضية تثير مخاوف واسعة بشأن استقرار سعر الصرف وتأثيره المباشر على التضخم وتكاليف المعيشة، فضلا عن دوره في تحديد فرص الاستثمار في البلاد. بالتزامن مع تقلب سعر الليرة يترقب الوسط الاقتصادي السياسات النقدية التي سيعتمدها الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي في المرحلة المقبلة، والذي ذكر أنها ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بصورة تدريجية ومستدامة عبر نهج يقوم على التدرج والاستمرارية وتعزيز الثقة بما يخدم استقرار الاقتصاد السوري والمواطن السوري على المدى الطويل. مخاوف تثيرها تقلبات الليرة من ضغط على أسعار السلع الأساسية، ما يتطلب تدخلاً مستمراً من الحكومة لضبط الأسعار ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية، مع تقليل الاعتماد على الواردات المكلفة ودعم الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من خلال تخفيض الضرائب أو تقديم قروض ميسرة. انخفاض الليرة أمام الدولار لا يرتبط فقط بقوى العرض والطلب، بل يعكس عوامل متعددة أبرزها نقص الاحتياطات النقدية والانكماش الاقتصادي وضغوط الأسواق العالمية. وفي ظل هذه التحديات يبقى استقرار الليرة ومراقبة السياسات النقدية في صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين، مع ترقب الإجراءات المقبلة وتأثيرها على الاقتصاد السوري بشكل عام.
0: أظهرت نقابة المحامين تعميما جديدا يقضي بالمنع الفوري لتنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة العائدة لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام. وجه التعميم بضرورة إحالة جميع معاملات التوكيل المتعلقة بشخصيات 451 المدرجة أسماؤهم كرموز للنظام المخلوع وعلى رأسهم أسماء الأخرس وبشرى الأسد إلى مجلس نقابة المحامين المركزي دون غيره للنظر والبت فيها. وحذرت النقابة جميع الفروع واللجان من أن أي إجراء يخالف هذه التعليمات سيعتبر مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة النقابية والقانونية المباشرة، مؤكدة أن الخطوة تأتي صونا لحقوق الشعب وحماية لمسار العدالة الانتقالية ومنعا لتهريب الممتلكات أو الالتفاف على الملاحقات القضائية. حددت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عطلة عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام، وفق بيان الأمانة العامة، تعطل الجهات العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق للسادس والعشرين من شهر أيار حتى يوم السبت الموافق للثلاثين من أيار الجاري، مشيرة إلى مراعاة أحكام الفقرة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل. في حوادث الغرق المتكررة، أثارت حالتا غرق شهدتها مناطق في ريف حما خلال الأيام الماضية مخاوف الأهالي بشأن مخاطر السباحة في السدود والأنهار والمسطحات المائية بتزامن مع تزايد الإقبال على هذه المواقع مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
10: في صمت موجع يقلب أبو أديب صور طفله مهند الذي لم يكمل ربيعه 13. مأساة الغرق في سد الساروت لن تنهي حياة الصغير فحسب، بل حفرت ألما عميقا في قلب عائلة تزور قبره يوميا على مقربة من السد الذي خطف حياة صغيرهم. قصة مهند لم تكن حادثة عابرة، بل جرس إنذار يذكر بخطر يتجدد كل صيف.
11: وصلنا على المكان الحالي ودقوا الشباب على المجموعات وهي ولبونا جماعة خطاب كلياتها، الشباب كلياتهم لبوا الطلب وطلعوا ونزلوا بالنهر صار سباحة يدوروا عليه، بعدين دقوا للدفاع المدني واجوا لبونا وقاموا الواجب والحمد لله طلع الله يرحمه. هلا هو السد يعني فيه غميق وفيه ريق، رسالتي للأهالي إنه يديروا بالهم على أولادهم شوي، والجهات المعنية لازم يكون في عندها نقطة هون. يعني
10: حوادث الغرق التي سجلت مؤخرا أعادت فتح نقاش عن طبيعة الظروف التي ترافق الحوادث المفاجئة في السدود والأنهار وما تفرضه من تحديات أثناء التعامل الأولي معها، وهنا تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة لمعرفة كيفية إدارة هذه الحالات.
12: نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار وامتلاء أغلب السدود السطحية وجريان معظم الأنهار، إلى الآن سجلنا حالتي غرق. مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة تتعامل مع مخاطر المسطحات المائية على أساس أنها خطر موسمي دائم. لدينا فريق استجابة يعمل بشكل متواصل على الاستجابة لأي بلاغ قادم الأماكن القريبة من المسطحات المائية. ركزنا على إيصال رسائل السلامة مبسطة للمجتمع خاصة للأطفال والأهالي. طبعا حملات هذه التوعية تهدف إلى تغيير السلوك الخاطئ وتنبيه الناس لخطورة الاقتراب من هذه الأماكن، عدم المجازفة في المناطق غير مخصصة للسباحة. نحن مستمرون في العمل الميداني والتوعوي ونتعامل مع المواسم المخاطر بروح الاستعداد المسبق، لأن هدفنا الأول والأخير هو الحد من الخسائر وحماية حياة المدنيين.
10: تبقى حوادث الغرق في المسطحات المائية نداء مفتوحا يستدعي تضافر الجهود، فبينما تعمل مديريات الطوارئ على تعزيز الوعي يظل الدور الأكبر على عاتق الأسر في مراقبة الأبناء وتوجيههم نحو السلوك الآمن.
13: وراء كل حادثة غرق عائلة تعيش ألما لا ينتهي، وما بين مسؤولية الجهات المعنية ووعي الأهالي تبقى الوقاية السبيلة لتجنب خسائر جديدة. ياسر روح تلفزيون سوريا، ريف حماة.
0: يستهري أهالي بلدة جليم بريف درعا الغربي بمهنة التقصيب، مستفيدين من نبتة القصب التي تنمو طبيعيا على أطراف السهول والوديان في محافظة درعا دون حاجة لعناية كبيرة. هذه الحرفة ومنذ عقود تحولت إلى مصدر رزق للعديد من سكان المنطقة وخيارا مفضلا لتزيين منازل ومزارع ريفية داخل درعا وخارجها.
14: يحقق غايتين بوسيلة واحدة، إذ يبعد إبراهيم أعواد القصب عن بستان الزيتون الذي يملكه في وادي جلين بريف درعا الغربي، ثم يجمع الأعواد لتنقل صعودا من هذا الوادي ثم تجفف وتباع بما يعود عليه بمردود مادي، وذلك خلال النصف الأول من كل عام.
15: منه بنبعدوا عن الزيتون ومنه بنقصه من السببي وبنبيعه للتجار اللي فوق، بساووا بيه معرش، بساووا بيه دوكارات، بيودوه عالشام، بيبيعوه للشوامات، الشوام بساووا بيه سلل زينة ورد ما ورد، ومنه باخذوه للفاصوليا، بحطوه للفاصوليا وبنربطه وبنحطه على جنب بنخليه تايبس.
14: أينما توجهت في قرية جلين تجد حزم القصب بجانب المشاغل التي يقصدها الناس من مختلف المدن والبلدات. تنوعت أشكال العمل ما بين السلل والتزيين وصولا إلى الغرف والديكورات والمجالس الصيفية. تخطى أبو هيثم حاجز 75، قضى أكثر من 50 عاما منها بين هذه الأعواد يصنع الغرف والعرائش.
16: كنت بالبداية عن هواية يعني، بعدين عرفت علي صار فيها إنه الواحد يشتغل فيها وتعلمت أنا عرفت وصرنا نأخذ ورش عرفت علي، وصار أولادي كمان تعلمتهم على المصلحة والحمد لله رب العالمين ماشي حاله. يعني اتخذناها كمصلحة أولا بديلة عن الديكورات الأساسية اللي بيجي عرفت علي بتكلف مبالغ باهظة، وهاي هون أرخص وأبرد من الديكورات اللي بدهم يحطوها الثاني تبع النايل وما نايل وشابه من ذلك.
14: بعد عام ارتفعت فيه معدلات الأمطار انتعشت نباتات القصب أو أعواد الزل كما يسميها أهالي المنطقة، خاصة في مجاري الأنهار والسيول والوديان كروافد نهر اليرموك.
17: وجد عدد كبير من أبناء الريف الغربي لدرعا بهذه الأعواد مصدر رزق لهم ولعائلاتهم، وهي التي تنمو على أطراف الوديان والسيول ولا تحتاج إلى رعاية أو عناية أو سقاية. حسام المسالمي، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
0: أعلنت محافظة حلب ترحيل أكثر من 96,000 متر مكعب من الأنقاض في منطقتي أزاز وجبل سمعان ضمن مشروع إعادة تحليل المناطق المتضررة بنسبة إنجاز بلغت 17.7%. وأوضحت المحافظة أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة منطقة جبل سمعان مع استمرار عمليات الترحيل في ماير وكفر حمراء وحريتان. وأضافت أن الفرق المختصة استكملت إزالة الركام وفتح طرقات في تل رفعت وعندان والشيخ هلال والشيخ عيسى والتل جبين تمهيدا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتسهيل عودة الأهالي. بدأت محافظة ريف دمشق تنفيذ المرحلة الأولى من حملة إزالة المخالفات والتعديات في منطقة سهل الزبداني ومضايا وعلى امتداد الطريق العام الواصل بين المنطقة والعاصمة دمشق. وأكدت المحافظة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة الإشغالات غير القانونية. أثارت هذه الإجراءات موجة من الغضب والانتقادات بين الأهالي، حيث طالت عمليات الهدم أبنية ومنازل قائمة منذ سنوات مطالبين بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والاستعاضة عن الهدم بتسوية الأوضاع القانونية للأبنية، لا سيما في ظل ارتفاع الحاد في تكاليف التراخيص ومواد البناء. مع اقتراب موسم الحصاد عقدت في محافظة حماة الجلسة الأولى لتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بإدارة ومتابعة الحرائق بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية للحد من مخاطر الحريق والاستجابة السريعة خلال الموسم الزراعي.
18: الهدف من هذه الجلسة هي تعزيز التواصل بين المؤسسات والربط بين بعض المؤسسات لاتخاذ إجراءات معينة. العام الماضي كان هناك بعض الثغرات في إدارة الملف، اليوم تم طرح العديد من الصعوبات التي واجهتنا العام الماضي. بدأت الخطة من خلال التأكيد على جهوزية الآليات وصهاريج الإطفاء التي موجودة بالمديريات كمديريات الزراعة والمديريات الطوارئ والكوارث وتوزيع النقاط على المناطق الإدارية في المحافظة بالتنسيق مع مدراء المناطق والتأكيد على جهوزية الآليات وأيضا حث المجتمع المحلي وتوعيته على أداء دوره في معالجة هذا الملف إن شاء الله تعالى.
0: أعلنت إدارة نادي الطليع الرياضي عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية التابعة للنادي بشكل كامل احتجاجا على الأحداث والتجاوزات الجسيمة التي رافقت مواجهة الفريق الأول أمام نادي الكرامة في مدينة حمص. وأوضح النادي في بيان رسمي أن هذا القرار جاء ردا على احتجاز جمهور النادي في حمص وإقدام عناصر حفظ النظام على التهجم على دكة البدلاء بما يضم الكادرين الفني والإداري واللاعبين، مستنكرا هذا المشهد الذي وصفه بالمرفوض وغير اللائق بكرة القدم السورية ومكانة أنديتها. وحملت إدارة الطليعة مراقبة المباراة كامل المسؤولية عما جرى مؤكدة مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية بحق كل من تسبب في هذه الأحداث. يواجه أكثر من 700,000 لاجئ سوري في ولاية ألمانية خطر الترحيل، وذلك بعد رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين طلبات لجوئهم. وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، لجأ غالبية السوريين الذين رفضت طلباتهم إلى الطعن قضائيا أمام المحكمة الإدارية في المدينة، إلا أن المحاكم رفضت حتى الآن 4 من كل 5 دعاوى ضد هذه القرارات. ورغم عدم تسجيل أي حالة ترحيل للاجئين السوريين حتى الآن، فإن وزارة الداخلية في هذه الولاية لا تستبعد إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل مباشرة إلى سوريا مستقبلا. أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مشعري عرفات وميناء تشهد نقلة نوعية مقارنة بالعام الماضي. وقال شكري في تصريح صحفي أن الخدمات المقدمة هي بالمستوى الاقتصادي الذي يناسب معظم الحجاج السوريين، مشيرا إلى أن إدارة الحج والعمرة في الوزارة تعاقدت مع شركات تخدم الحجاج من حيث السكن والتكييف والفرش، ومؤكدا أن سوريا أصبحت من بين 10 دول تقدم أرقى الخدمات للحجاج ضمن برنامج الحج الاقتصادي.

0: اتهمت بريطانيا إسرائيل بانتهاك معايير الاحترام والكرامة في تعاملها مع ناشطي أسطول الصمود. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنها صدمت من مقطع نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير ظهر فيه وهو يسخر من ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين. اعتبرت كوبر أن ما جرى ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة التي يجب أن يعامل بها الناس، مشيرة إلى أن لندن تتواصل مع عائلات بعض رعاياها المشاركين في الأسطول لتقديم الدعم القنصلي. وأضافت أن بريطانيا طلبت توضيحات من السلطات الإسرائيلية بشأن ما حدث، مؤكدة التزامها بحماية حقوق مواطنيها وجميع الأشخاص المعنيين. قتل صياد فلسطيني بعد استهداف زوارق الاحتلال الحربية الإسرائيلية لمراكب الصيادين قرب سواحل قطاع غزة. هذا وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال أصيبوا من جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة إلى جانب مناطق غربي مدينة رفح، في حين أفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن عملية نسف نفذها جيش الاحتلال لمباني سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحام لبلدة حزمة شرقي القدس المحتلة، حيث دهم خلال العملية عددا من المنازل واعتقل 20 فلسطينيا وفقا لوسائل إعلام فلسطينية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من مدينة رام الله بينهم 4 أطفال، في حين نصبت قوة تابعة لجيش الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، إضافة إلى اعتقالها شخصا واحدا من المدينة. قال مسؤول فلسطيني إن مستوطنين إسرائيليين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية في قرية بمنطقة مسافر يطا بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وذلك تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
1: خير منذ ساعات منتصف الليل شرع عشرات المستوطنين مدعومين بقوات كبيره من جيش الاحتلال بوضع بؤر استيطانيه، بوضع كرفانات استيطانيه جديده في منتصف خربه ام الخير. طبعا هاي الكرفانات هي استكمالا لعشرات البؤر اللي تم وضعها قبل حوالي 6 شهور. هاي الكرفانات اول شيء غير قانونيه، تلتهم عشرات او مئات الدنمات من اراضي خربه ام الخير.
0: شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي استهدف النبطية وصور وبنت جبيل في جنوبي لبنان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي حتى منتصف أمس الثلاثاء ارتفعت إلى 3042 قتيلا و9300 وجريح واحد.

0: أعلن حزب الله تنفيذ 20 عملية استهدفت مواقع وآليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان. وأكد الحزب في بيان له أن عملية استهداف المواقع تمت باستخدام مسيرات انقضاضية وقذائف صاروخية ومدفعية، مضيفا أنه استهدف موقع رأس الناقور البحري ومنصتي القبة الحديدية وموقع جل العلام شمالي إسرائيل. كما أعلن في بيانه استهداف موقع مستحدث تابع للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان. على وقع الحرب والنزوح، حولت أم محمد الزعيتر ما تبقى من فرنها المدمر في الضاحية الجنوبية إلى مبادرة إنسانية لإعداد المخبوزات وتوزيعها مجانا على النازحين داخل مخيمات العاصمة بيروت.
1: من هلا ل 12 بالليل أنا خادمة لكم، ولا واحد بيجوع وأنا موجودة بالبيت. بس طولوا بالكم شوي.
2: يعني أول شيء على الصاجة كانوا متبقين، يعني قدرتي كان بالأول التزمت شوي الطحي اللي هو اللي أنا تبرعت فيه، شوي طحين مالح خميري وماء، يعني شغل يومين ثلاثة جمعة كثرت هيك على الخفيف، عبو 100 150 منقوشة 160، بعدين وصلت 270. نوجدوا أهل الخير، صارت الناس وقت اللي عرفوني يعني أنا فتحت المصلحة، ما في مصلحة ماني ناوية إلا نية الخير والمساعدة، يعني ما في بيع حتى لو موت من الجوع موت من العطش. أخجل أقول لحدا إني يعني عطشاني بدي أشرب. أنا
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية والجوية الإيرانية قد هزمت، والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود لإتمام المهمة أم أن إيران ستوقع على وثيقة. وأضاف ترامب أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن نتنياهو سيتصرف بحسب توجيه ترامب، كما عاد التأكيد على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. كما سمى ترامب الحصار البحري المستمر على إيران بالجدار الفولاذي، لافتا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يخترقه. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا خلال اتصال هاتفي جهدا جديدا يهدف إلى التوصل لاتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي. وبحسب المصادر فقد أبدى نتنياهو غضبا شديدا عقب الاتصال مع إصراره على خيار استئناف المواجهة مع إيران، مشككا في فرص نجاح المسار التفاوضي. أضافت المصادر أن ترامب أبلغ نتنياهو بأنه يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق. أشار ترامب بحسب المصادر إلى أن الوسطاء يعملون على صياغة خطاب نوايا قد توقعه واشنطن وطهران بهدف خفض التوترات وإنهاء حالة التصعيد، موضحا أن هناك إطارا زمنيا يمتد لنحو 30 يوما للمفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز. وفي السياق ذاته قالت المصادر أن قطر سلمت مؤخرا إلى واشنطن وطهران مسودة اتفاق جديدة، فيما تعمل مع أطراف وسيطة أخرى على تطوير المقترح لسد الفجوات القائمة. أضافت أن الدوحة أرسلت وفدا إلى طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة الصيغة الأخيرة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات الصينية الروسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق وهي مستمرة في النمو. وأكد بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني في بكين أن موسكو تعمل مع الصين على تعزيز الشراكة في مجالي المعادن الحيوية والطاقة، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لتصدير الطاقة للسوق الصينية بثبات ودون انقطاع. من جانبه قال الرئيس الصيني إنه أجرى حوارا استراتيجيا مع نظيره الروسي بشأن العديد من القضايا، مؤكدا أن موسكو وبكين تسعيان إلى شراكة قوية وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة وحكمة بحسب تعبيره.

في بيان مشترك أكدت كل من الصين وروسيا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في المجال العسكري بينهما، مع الإشارة إلى أن هذا التعاون لا يمثل تكتلا أو مواجهة ضد دول أخرى. كما دعت في بيانهما أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى نهج تفاوضي وتجنب المزيد من التصعيد بما يشمل غزة وإيران. وجاء في البيان أيضا أن روسيا والصين تعارضان استخدام حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف إن بلاده مستعدة لتقديم يد العون للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إذا لزم الأمر، لكنها لا تنوي فرض خدماتها. وأضاف ريباكوف إن موسكو كانت وما تزال ملتزمة بإيجاد حلول حصريا عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، وأشار إلى أن موسكو ترحب بمساعي واشنطن وطهران لسلف التفاوض، مشيدا بالدور الفعال للجانب الباكستاني في استقرار الوضع وتهيئة الظروف للتحرك نحو السلام. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الشام كتير راح عليها زمان.
2: وين راحت المرأة الدمشقية؟
1: انقهرت وزعلت. هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا ميت صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكن بعاد.
2: بس عن إيش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوكم؟
1: يعني أنتم كأنكم ما بتعرفوا شي، نحن اللي جايين. تبهوا لخطواتكم، لأنه هاي البلد ما بتترمم إلا بأهلك كلهم.
2: كيف ممكن هذا يستثمر؟ هل الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
1: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة عن سيدات.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق، ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرامته

الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغل في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع التي لقيت تفاعلا من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. منذ مساء الأمس تفاعلت بصورة واسعة بين السوريين تصريحات للسيد حسين الشرع والد رئيس الجمهورية خلال استضافته في برنامج سوريا كاست، وهو بودكاست لقناة الشرق الإخبارية. طبعا حسين الشرع أكاديمي وخبير اقتصادي، عمل في قطاع النفط والبحوث الاقتصادية، وتأثر مبكرا بالفكر القومي والناصري، وازداد الاهتمام الإعلامي به بعد تولي ابنه أحمد رئاسة الجمهورية العربية السورية. خلال هذه المقابلة التي امتدت لأكثر من ساعتين، تطرق الشرع إلى ما اعتبرها فوارقا بين أبناء الريف والمدينة في دير الزور، وهو ما لمس به أهالي دير الزور بريفهم ومدينتهم إساءة لهم. البعض حاول اللعب على هذا الوتر وخلق فتنة مشكلة قضية، في حين طالب آخرون باعتذار رسمي من أهالي دير الزور. الموضوع لقى غضبا بين أهالي دير الزور، اعتبروا المسألة إساءة لهم وراحوا يذكرون بمواقفهم الوطنية والإنسانية التي لا يجاريهم فيها أحد في حقيقة الأمر. الجميع يذكر فزعات دير الزور وأهالي الجزيرة لأهل المخيمات وبعد زلزال شباط على سبيل المثال. قبائل وعشائر دير الزور أصدرت من جانبها بيانا طلبت فيه حسين الشرع بالاعتذار الرسمي والعلني والصريح لأبناء المحافظة والمناطق الشرقية كافة، وطالبوا أيضا بتعهد خطي بعدم تكرار هذه الإساءة أو التعرض للمكونات العشائرية والوطنية، وذلك وفقا لبيان طويل صدر عنها. بالفعل نشر والد الرئيس منشورا عبر فيسبوك قال فيه: إن ما ورد في المقابلة كان خروجا مقصودا من سياقها، موضحا أنه تربطه بكثير من الأصدقاء في الدير روابط قوية وأنه ينتمي للمحافظة. وقد طلب من معد المقابلة حذف هذه الإساءة غير المبررة، لا شكلا ولا موضوعا وفق تعبيره. لكن إلى جانب الفعل وردود الفعل والأصوات الغاضبة، كانت هناك محاولات لتحليل الخطاب. فالباحث سقراط العلو من أبناء دير الزور قدم تحليلا لتصريح والد الرئيس من عدة نقاط قال فيه: أولا، خلاف الريف والمدينة بدير الزور ليس صنيعة بعثية، هو امتداد لأزمة المركز والأطراف عموما. وبخصوصية دير الزور، فنقاط الخلاف الكبرى بحسب مؤرخ دير الزور عبد القادر عياش تعود لاشتغال نسبة وازنة من تجار المدينة بالربا مع أهالي الريف، والذي كانت فوائده تصل أحيانا لأكثر من نصف محصول الفلاح. من ناحية المدينة، عمليات النهب التي قام بها أبناء الريف للمدينة والتي رافقت تحريرها من الحامية الإنجليزية على يد رمضان باشا شلاش. ثانيا، كلام حسين الشرع يدل على أنه تعرف على الفروقات